0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط، بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر، والشعر إلى الجدران، والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارى.

0: في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم أرحب بضيفتي الكريمة داليا النواش. أهلا وسهلا داليا.
5: أهلا، هلا فيك، حياك
4: الله. يحييك، حنا سعداء أنك زرتينا من تبوك، وهذا يعني شرف كبير لنا أنكم تجون تزورون برنامج صح لسانك وتساهمون معنا شعراء تبوك، خاصة في كثير من الشعراء والشاعرات كذلك ساهموا في برنامجنا. الله يحييك.
5: الله يسلمك يا رب، وشرف لي أنا في تواجدي هنا اليوم معك أخوي طلع.
4: الله يحييك داليا. أنتم طبعا، خلينا نبدأ بوطني، لقصيدة وطنية حلوة ودنا نسمعها. يا قبلة الدنيا،
5: يا قبلة الدنيا وجه المصلين، يا راقية في حسنها وبحلاها، يا مهبط القرآن والوحي والدين، في أرضها تقرأ معاني سماها، هي وحدها من بين 7 الأراضين، الله حفظها وخصها واصطفاها، في هنولد أشرف نبي يوم الاثنين، وفي أرضها عاش وتنفس هواها، كنا ولا زلنا على العهد ماضين، كنا ولا زلنا على العهد باقين، ثباتنا منها وفيها ومعاها، يا درة بين الدرر والبلادين، يا عالية فوق الأمم مستواها، حنا معك يا دار في العسر واللين، حنا معك يا دار في العسر واللين، يا ساكنة في قلوبنا من غلاها، يا معطف العزة عرين السلاطين، اللي حموها يوم ربي حماها، اللي لهم بالملك درب وعناوين، الله وهبهم ملكها واحتواها، خدام بيت الله للدين حامين، دروب القوافل تعرف اللي مشاها، والمجد راية والحقايق براهين، وامجادهم محد وصل مستواها، نهج الملوك اللي على العهد ماضين، يشع الدنيا الكبيرة ضياها.
4: صح لسانك شعرتنا داليا النواش، وشكرا لك على مشاعرك النبيلة، وهذا طبيعي يعني، مشاعر كل المواطنين ولله الحمد، وخاصة الشعراء، هذا الشيء الجميل بالشعراء، إن ما في شاعر مر علينا يمكن بالاستديو إلا عنده كم من القصائد الوطنية.
5: طبيعي، حب الوطن يعني الشاعر تحديدا يكون ربي معطيه هذه الكرامة في أنه يعبر عن مشاعره في الحياة. حب الوطن مشاعر أبدا أبدا ما

0: تقدر توصفها بالكلام، ممكن تتسطر بشعر، ممكن تتسطر بحروف، بأغاني. والوطن نعمة من الله لنا جميعا.
1: نعم الحمد لله. جميل يا داليا، جميل هالمشاعر النبيلة حقيقة. داليا أنتم عالم الشعرات، خلينا ندخل على عالمكم، عالم الشعرات. طبعا حنا شعراء نتحيز لبعضنا وكذا، ونعتقد أنه شعرات تعلما من الشعراء وكانوا سابقينهن وأكثر منهن عدد. هل فعلا أنتم تأثرتم بالشعراء؟
0: ممكن في فئة تقدر تقول لك أنها تأثرت بالشعراء. أنا من الناس اللي تأثرت بالشعراء القديمين، عبد الرحمن مساعد، الشعراء اللي كانوا في هذاك الوقت، مساعد الرشيدي.
1: أي
0: وفي شاعرات هم انخلقوا شاعرات أصلا ما تأثروا في أحد، انخلقت بشخصيتها بكيانها. ممكن تكون تأثرت بشاعرات الإسلام القديمات بنساء زيها، يعني مو ضروري يكون الرجل هو محط نقطة البداية عند أي أنثى، لا في مجال الشعر تحديدا.
1: مجال الشعر تتكلم
0: تحديدا؟
1: تحديدا. شكرا لك والله أنك حددتي هالنقطة، هذه مهمة بالنسبة لنا كرجال، مع أنه حنا نتكلم في برنامجنا صح لسانك تتكلم عن الشعر. جميل. كيف الحين عندكم طبعا برامج ومهرجانات ما شاء الله، وانفتح المجال للشاعرات اللي كانت قبل شاعرة القبيلة محدودة يعني، وبالتالي شعرها يمكن أنه يتناقل من خلال المجتمع وربما بعد ما تموت. هلا أنتم الحين ما شاء الله من فمك إلى الفضاء المليان.
0: تغيرت الأنظمة اليوم، التمكين اللي وصلنا له اليوم كنساء أعطانا صلاحيات أكثر في مجالنا، حتى في مجال الشعر. قبل كان في محدودية شوية، ما كان في سلطة للمرأة أنها تقدر تطلع كشاعرة. يعني أنا أتذكر في هذاك الزمان لما أنا بديت أكتب، ترى كان العيب والمنقود أساس المجتمع. اليوم إحنا تحررنا، اليوم إحنا ماشيين مع الرؤية، اليوم إحنا قاعدين نوصل لأفاق بعيدة. فلا، اليوم اللي تطلع شاعرة توصل على طول لأماكن إحنا زمان كنا نحلم فيها.
1: زين، بس لو سألتك عن آلية الوصول، هل آلية الوصول من خلال مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، ولا زي انتم زي الشعراء الأولين اللي وصلوا عن طريق مثلا الإذاعات والتلفزة والمجلات اللي عرفناهم أول من الشعراء؟ انت تذكرين يعني كلهم عرفناهم عن طريق المجلات أكثرهم. الآن ما شاء الله يعني الفضاء مفتوح، يعني هذا قدم خدمة؟
0: أكيد قدم خدمة. قبل كنت الشبكة العنكبوتية، شبكة النت، المنتديات، الأماكن اللي زي كذا، كان هذا تواجد الشعراء في هذيك الفترة اللي هي في 2010 2007 2004. هذيك المرحلة كانت الشبكة العنكبوتية اللي موجودة. اليوم أنت تتكلم على نطاق واسع، مواقع تواصل اجتماعي، لو ما أنت شاعر، لو عندك أي موهبة أنت طالع لا محالة. فاللي قبل أنا أشوفه حارب وكافح، مو زي اليوم. يعني اليوم الدنيا سهلة.
1: جميل. كان ودي أختم يعني بإجابة قصيرة ما هي طويلة. هل الشاعر اللي يوصله شعره مثلا إبداعه، ولا مواقع التواصل اللي يقدر يتواصل مع الناس؟
0: لا، كل متميز يوصل. متميز لازم.
1: والله هذه ربطته وصعبته على بعض الشباب الهواة المساكين اللي مثلنا، يعني
0: يطور نفسه راح يوصل.
1: جميل. عندك قصيدين أسمع؟
0: خليني أقول لك متوسة الجمر، تغنت هي قبل فترة، فمن القصائد اللي أنا أحبها أصلا. ما كانت شوية ترى كانت عمر، ما عدت إلا بين موت وانتظار، كنك اللي راح وانفاسي تمر، من خرم إبرة تعاني الاحتضار، وكني اللي نام متوسة الجمر، من محترق لين آخرة دون اختيار، من دمر كلي وربك من دمر، يا زمان يرد لي هالاعتبار. جيت خاوي ما على غصونك ثمر، جيت ما عندك حقيقة أو قرار، وجيت لك كني تلاعب بي خمر، هاي من بك عشق ليلي والنهار، اندفعت بشوق يا مرني أمر، أمتليك شعور ما قد يوم صار، وانت تاركني بحزني منغمر، ما تحس ما تحن ما تغار، ما لقيت بليلك الجافي قمر، ظلمتك شي تعدى الانبهار، قادر الله الجرح قلبي ينجبر، وارحل الفجر يداوي الانكسار، وعزة ضلوعي ودمعي المنهمر، والليالي اللي على جروحي ستار بتنجلي الأحزان، وجروحي الحمر، واصبح اللي من رماد الجرح طار. سلامتكم.

0: تسلمين، صح لسانك. جميل، مدام الاستديو يحضرنا بعض الشباب أكيد تقولين لنا قصائد يعني عاطفية اللي يميلون لها الشباب، مع أن أنت ما شاء الله تجربتك بالشعر يبدو أنها طويلة.
1: نوعا ما تجربة طويلة، بدأت فترة بعدين انقطعت لمدة 10 سنين لظروف خاصة، بعدين رجعت بكتاب ذاكرة محبوسة في 2016. كان وقتها في
0: شاركتي انت وقعتي كتابك بالمعرض الدولي
1: 2016 تقريبا في معرض دولي للكتاب.
0: اسلمي، يعني صار عندك محتوى تقولين
1: صار لي عوده، صار لي عوده بعد الانقطاع، لانه قبل الانقطاع انا كنت متواجده في المنتديات وفي امسيات تقام لي في معارض كثيره في تبوك او برا تبوك. بعد الانقطاع رجعت الأمسيات والوضع الطبيعي ولكن بشكل أهدى.
0: يعني الحين خلاص طمنتي أنه صار عندك ما شاء الله ديوان يعني يتناقلونه الناس وكذا. عادة والله الشاعر يصل إلى سن معين ويراجع كل قصائده، هل مريتي بهالمرحلة هذه والفترة هذه؟
1: أنا ما أعرف السن هذا كم، بس دائما أرجع القصائد القديمة وأقول هل أنا كتبتها؟ إيش الشعور اللي كنت فيه عشان أكتبها؟ يعني في قصائد أنا أكون كتبتها أستغرب هل أنا كتبتها؟ طيب الشعور اللي أنا كنت أعيشه في هذيك المرحلة إيش هو؟
0: جميل، أنت كين يعني معجبة بالقصة
1: جدا،
0: إنك هالحين لو أردتي أن تكتبين مثلها ممكن تكتبين؟
1: لا
0: ممكن ما تكتب،
1: ممكن لا.
0: أي هذه فعلا أنا سمعت كثير من الشعراء يقول هالكلام هذا، إنه كتب قصائد بسن ما كان عنده يعني
1: صغير،
0: هي كان صغير عليه لكن كانت العاطفة متأججة
1: فعلا. المشاعر تكتب بطريقة ثانية.
0: جميل، البعض يا داليا يقول إن المرأة كتلة من العاطفة وبالتالي تميل للقصائد العاطفية،
1: طبيعي.
0: جواب نبيه بصراحة بدون يعني
1: طبعا الأنثى شخص جدا عاطفي، مخلوق من مشاعر، أبدا مواقعي، فيكتب في العاطفة أكثر من أي شيء ثاني، سواء كان يرثي، سواء كان يحب، سواء كان يغار، كل شكل أنثى غير.
0: جربتي قصائد المراثي؟
1: كتبت قصيدة في الوالد الله يرحمه ويغفر له،
0: رحمة الله عليه وعلى والدينا والدين من يسمعنا،
1: اللهم آمين. للحزن لاخر دموعي لاحتضاراتي، لأحلامي الخرس وأيامي وطموحاتي غنيت، وادري ليالي البرد ما ترحم لو قدستها المنافي وانكرت ذاتي، كم لي أهز الشعور وأنتظر بوحي، كم لي أعتق ليالي الحلم ببياتي، البارحة حطت أحزاني على غصوني قلت أسرج الذاكرة وجمع شتاتي للناس وشباه ناس كبلت حلمي لدروب تأخذني بعكس اتجاهاتي، هنا ذكرتك يبا تعال جمعني، تعال شفني بداياتي نهاياتي، من يوم رحت وسنين العمر مفقودة، أزرع حنيني تعب وسكيه دمعاتي، تعبت أدورك في وسط السما غيمة وأقول يمكن يجي ويجيب راحاتي، وليمتلى صوتي المبحوح من ذكرك وشلون بقدر أقاوم انكساراتي، وليغزتني طيوفك كيف بتحمل وأنا بمحراب حزني وابتهالاتي، غنيتها للشقا والبرد وحزاني وأحلامي الخرس وأيامي وطموحاتي. سلامتكم.
0: تسلمين وصح لسانك، جميلة القصيدة بصراحة. طبعا مشاعر الإنسان عند الفقد يصير أصدق مشاعر أظن، ويقال أنه أصدق الشعر هو المراثي، مع أنه والله ما ود أن نسمع لكن هذه موقف ويجب علينا أن نتذكر ونترحم على أمواتنا. جميل يا داليا، داليا بعد هالتجربة الطويلة هذه وش الأهداف اللي قدامك كشاعرة وتقدرين أو تنوين تسوينها مثلا؟
1: أفكر الحين أني أسوي ديوان ثاني غير الديوان اللي قبل، القصائد الجديدة بنفس الوقت أنا الأول سويته على عجالة لأنه كنت أحاول ألم كل الأشياء حتى الأبيات اليتيمة بمكان واحد، لأنه أغلبها ضاعت بعد فترة انقطاع طويلة. اليوم لا، ودي أنزل ديوان فعلي لكل قصائدي الطويلة المطولة وأستمتع بنزوله وأفرح فيه.
0: جميل جميل جميل. داليا أبسألك سؤال، يعني عادة نسأل

0: للشعراء ما يعطوني الصورة اللي لا زالت يعني في بالي، اللي هو أبي تصفين لي شعورك وانت تكتبين القصيدة أثناء كتابة القصيدة.
1: يعني خليني أكون واقعية معك، صدق هذا السؤال أنا تمنيته، عارف ليه؟ دائما أقول لهم عمري ما كتبت قصيدة وأنا مرتب المشاعر، ولا أنا أبغى أكتب، ولا مشاعري كذا، أنا ممكن أكتب حب وأنا توني منفصلة. والله أنا ممكن فعلا ممكن أكتب فراق ومشاكل وأنا توني في علاقة حب مثلا، تكون شيء مو عادي. السؤال هذا أنا من قبل تمنيت أنك تسألني إياه، لأنه فعلا لما أكتب أبدا ما أكون ضمن مشاعر الشيء اللي أنا أكتب. يعني مرات يعني أكون يعني في مشاعر غريبة، ممكن أكون في حالة حب حلوة لكن أكتب مشاعر فراق.
0: عجيب.
1: وتنكتب القصيدة وكأنها إلهام فعلا، لما يقول لك الشعر مكرمة من الله، عمره ما كان دراسة أو احتراف أو شخص يتعلم، ولا الشعر شيء إلهي كذا ينزل عليك وتكتب فعليا. هذا الشعور اللي أنا أستشعره لما أنزل أي قصيدة أو أكتبها وأرجع لها بعد يومين ثلاثة أقول هل أنا كتبتها؟ ما أعرف.
0: عجيب. حصل مثلا لقيتي قصاصة هنا ولا هنا وقلتي هذه القصيدة هذه لمن مثلا وانت اللي كتبتها؟
1: أيوه
0: حصل.
1: دائما دائما.
0: جميل، نسمع قصيدة.
1: طيب قبل أقولها، هذه القصيدة أنا لا أذكر الأشخاص، ولكن هي صارت في مرحلة نزاع. أعتقد أنه شخص كان ضد دور المرأة في هذه، انكتبت وأنا تقريبا عمري 16-15 سنة، يعني كنت صغيرة مو كبيرة. ولكن تعرف إيش، أنت توك تقول أنه الإنسان لما يكون صغير مشاعره متأججة.
0: طبعا.
1: أنا كنت شخص هجومي وعصبي، فأعتقد أنه كتبت هذه القصيدة رداً على شخص انتهك دور الحرمة في الشعر، يعني قام يكتب بطريقة وكتب الحرمة، يعني قلل من دور المرأة وكأنها شيء مهمش. فوقتها
0: بس ليش ما أزيتي الموضوع كلمة الحرمة هذه على أنه تستخدم في بعض اللهجات؟ والحرمة كلمة، ترى كلمة سامية لأنها مأخوذة من المحارم.
1: ما نختلف.
0: أي.
1: لما تكون صادرة من شخص قاعد يتكلم في مجلس عامي، إحنا كنا في منتدى، أحد المنتديات اللي أنت تحتاج لباقة في الكلام.
0: أي. وقصفتي.
1: قصفته بهذه القصيدة.
0: جميل.
1: يا نور هاتي لي الدفتر مع قلامي، اليوم يوم القصايد والهدف سامي، لا عودت للفخر بالشعر واللابة، هذه حروفي عليها بصمة بهامي، وأنا اليوم كتبت الشعر من طنخة، أشفي جروح القصايد وروي الضامي، الشعر بيت سكنته من صغر سني، ما تعجز القافية لو هي على آمي، يا نور هيجنتها يوم أرزمت فوقي سحابة العز من شرق ومن شامي، صحيح بنت وزماني واقف ضدي، صحيح صرت الهدف ويامي الرامي، بس الزمن ما يحرك بي ولا شعرة، لا من ذكرت اسم أبوي وشيخة إخواني، قوم لهم تاقة في الدنيا ولا تقعد، أرداهم اللي يمينه شذرة حسامي، قوم لهم فوق رجم الطيب مارية، هم مسندي لطوان الوقت وحزامي، عزيزة القوم وافخر لا بغيت أفخر، تاريخ خلفي ودرب العز قدامي، ويا هيه يلي تقلل من قدر غيرك، يا وين هيامك ويا وين هيامي، ضايع تحسب المراجل صوت وملاسن مع العذارة تحاول تزرع الغامي، جمعت لك شلة حولك من أشباهك، يا كبرى الأزوال ويا مصغر هالأحلامي، كتبت لك بيت شعر وجيت تتفلسف، تضرب على الكايد وتضرب على الحامي، الشعر حيد وتبطي ما تقرب له، وانا على الحيد مبطي رزة اعلامي، لو الشعر بحر ما ترهبني مواجه، ولو هو هدف ما تباعدته عن سهامي، يا نور حدوني اكتب ما ابي اكتب، مبطي عن الشعر رامت نفسي صيامي، ونعودت للفخر بالشعر واللابة، هذه علومي عليها بصمة بهامي. سلامتكم.
0: تسلمين وصح لسانك. فعلا القصيدة هذه قصيدة هجومية. ولكن من هي نور هذه اللي تسندني على أختي. شعرة ها؟
1: أختي.
0: زين حنا عادة ما نأخذ قصائد اللي فيها هجاء، لكن لأنه لها علاقة بالشعر وكذا شيء

0: جميل
1: وقديمة يعني. قديمة جدا.
0: وعمر 16 سنة هذا عمر يعتبر عمر بدايات الشاعر وبداية
1: بالضبط أيوه.
0: بداية انفعالات
1: بداية الانطلاق والمشاعر متأججة والعصبية عصبية.
0: جميل. احنا ودنا نسمع مقطوعات لأنه هالي نتكلم عن المقطوعات خلينا نتكلم عنها شوي. الأيام هذه بصراحة أنا شفت أن المقطوعات صارت هي القصائد في نظر البعض، مع أنه القصيدة ما تسمى قصيدة إلا يكون من 10 أبيات وفوق مثلا أو على الأقل 8 أبيات، أما ما تبقى في نظري سميت مقطوعة خاصة بالشعر النبطي. يعني نتكلم عن النبط
1: بالضبط.
0: الآن عامة الناس كلهم يكتبون تغريدات وكذا، بنسمع من التغريدة ما هي مشكلة. إحنا بنعرف وش ميزة التغريدة هذه، لماذا؟ هل لأن التقنية حدثنا ولا وش؟ أنا ما بجاوب عنه، تفضل.
1: التقنية حدت ممكن عند ناس، بس غالبا بعض الأبيات تكون بيت قصير ولكنه يغني عن قصيدة، مشاعر البيت هذا تكمل قصيدة كاملة فتكتفي فيه خلاص، يعني بيت تحطه وتحس انك هنا كتبت مشاعرك تطلع. ومرات تحدك عدد الحروف في تويتر مثلا، بعض الشعراء ينزلون في تويتر قصايدهم فعدد الحروف يحدك على بيت بيتين توقف.
0: صحيح، هذه بالبداية كان الموضوع بهالشكل.
1: بالضبط أيوة. اليوم لا،
0: نعم الآن تقدر تضيفها أنت بكامل القصيدة، لكن هذا ما يجعل من هالمقطوعة ممكن تنسرق وتروح وتنسب الواحد وتنسب للثاني وهكذا.
1: شوف غالبا لما الإنسان ينزل في هذه المواقع من غير ما يوثق لنفسه طبيعي تسرق، طبيعي يجي أحد يشحذ حقك.
0: كيف تقدر توثقها؟ لازم توثقها عن طريق جهة إعلامية مثلا وتسجلها باسمك وكذا، بعدين تقدر تحاتج بيها.
1: سوري على المقاطعة، بس في كثير مواقع تقدر كشاعر تنزل فيها قصائد وكأنها ديوان كامل تحفظ فيها أمورك لنفسك، وما دون ذلك عاد تروح للذمة.
0: شكرا لله. زين خلينا نسمع مقطوع. أنا بنميز أنه هل قوة الشاعر ولا يبقى هو طبيعته طبيعته سواء قال بيتين ولا قال 50 بيت؟
1: في عندي مقطوعة قصيرة تقريبا 5 أبيات، 5 أبيات. خلينا نقولها.
0: نقول
1: ماني قليلة شر، كنت أول إنسان، إنسان ذاق المر في وسط غابة، واليوم راح الشر وأصبحت شيطان، لو حقه بروحك وين هيك جاب، أزريت بي ما شفت بدروبك إحسان، أشعلت بي حرقة سيوف ومجابة، ما كنت لك إلا سواليف تحنان، لميت قلبك يوم كل عثابة، تركت كل الناس ولي صرت خوان، ووزيت شرك يوم فكيت بابه.
0: صح لسانك يا جميل. طبعا الشباب كلهم ما شاء الله الحين لما يكون معنا بالاستديو يبحثون عن أي شاعر ويقعدون يختارون له. في قصيدة الشباب أرسلوا يبونه طالبينه، يقول لا ينفتح في غيبتك باب هالليل، يعني أنت مسويتوا باب الشعراء حتى الليل، سويتوا له بيبان ودرايش.
1: لا ينفتح في غيبتك باب هالليل، يا من عقب عشقي غرامة نساني، تكفى طلبتك ما أبي عتمة الليل، أبكنت نور العمر وانت الأماني، وشلون تهجرني وتهدم بي الحيل، بك نظرتي عية تفارق زماني، عية يهز قدرك جروح محاصيل، مزرعة حب أزرع ينادي لساني، يقول هد الحيل كثر المواويل، يا شيخ روف وعود تكفى عشاني، ما هو بلجلي لجل ذيك التفاصيل، يعني يهون الضحك ويا الأغاني، يعني تهون بعينك أحلى المراسيل. طيب دقيقة بسألك، لو أعاني ووصل حدود الموت ويجرفني السيل، عادي أموت وتفرح الموت جاني، ودوني تكمل هالليالي المقابيل، يا حلم عمري عود للأولاني، ووعدك ألقى لشين الأطباع تبديل، وافتح لك أحضاني تدفى بحناني، وارويك عشق سقيك من منبع النيل، تكفى طلبتك بس تريث عشاني، لا ينفتح في غيبتك باب هالليل، وضيع في فقدك جميع المواني، وتوه في بحرش الجفا وانده الويل، ويتعلق بقشة طيوفك كياني، وتقوم تغدربه مع ميلة الميل، شوف غيبتك طالت وانا في مكاني، وشلون ترضى الهم يهدم بي الحيل. سلامتك.
0: تسلمين وصح لسانك. على هالقصيدة الجميلة صراحة، نقلتينا بها شوي، رفعتينا يمين.

0: يسار وبالليل. على كل القصيدة جميلة بصراحة، لكن الشباب يقولون يترك الاختيار له، ممكن عندها قصائد انت سويت لها اعداد وكذا، ممكن يكون عنده شيء افضل من اللي انت تختاره. شفتي شلون الزملاء يتهموني؟
1: طيب في قصيدة خلينا نقول كأنها مناجاة ربانية. خلينا نقولها.
0: هنا
1: يا رب عبدك ما هو بقد الحنين، لاجى على صدري غفا ويسلني ويشلني دامح خطا مثل السنين، اللي تجي ظلمة وثم تشلني، ما عاد في روحي لهالأحزان دين، الصدر صدري والضلوع تعلني، ولا عاد عندي شيء إلا حاجتين، قلب جزوع وذكريات تسمني، ليلي طويل وسره الموت جعدفين، وصبح يجي عقب الليالي تهمني، يا رب عبدك ممتلي طهر ويقين، ما أنكسر ما طيح لا ما أنثني، ما توه في بحر الزمن كلي أنين، وشموخي اللي بي خلقته ينحني. سلامتك.
0: تسلمين تسلمين، صح لسانك. جميل جميل. ما كلمتين عن المهرجانات، المهرجانات اللي بتبوك ما شاء الله يعني كثيرة، ومشاركات النساء، كيف تتواصلن أنت الشاعرات بينكن؟
1: يكون في النادي الأدبي يكون عندهم قاعدة الشاعرات تبوك اللي ممكن يتواصلون معاهم، وكذلك الثقافة والفنون. أنا سابقا كنت من ضمن الثقافة والفنون، حاليا ماني من ضمن أي جهة معينة، تجيني الاتصالات بناء على رغبتهم فيني وألبي فقط بس.
0: جميل. كيف تشوفين الحراك؟ يعني هل في إضافة شعراء أسماء جديدة، ولا للحينكم على الأولين اللي أنتم تعرفونهم؟ قاعدة البيانات ما تغيرت.
1: شوف بالضبط هذه المشكلة، وهذه مشكلتنا إحنا في هذا الوسط، إنه ما في تغيير، ثبات، في شوية قبلية، وهذا الشيء اللي نفرني من هذا المجال. قبل تقريبا مدة طويلة، تقريبا 10 سنين، تركت قطعت، لأنه فعليا حسيت أنه كذا الموضوع كأنه مشادات وأنا داخل حرب، أنا في غنى عنها، سحبت نفسي وبعت بعيد. لما رجعت أوكي في حراك وفي شغل والناس قاعدة تشتغل وفي أمسيات قاعدة تقام، ولكن الأسماء ثابتة، ما في أي جديد، ما في تجديد. هل يعقل ما في وجود شابة جديدة قاعدة تطلع؟ هل يعقل ما في ناس قاعدة تطلع بنتاج شعري جديد؟
0: في نظرك أكثر الأجيال الشعرية يعني جيل الثمانينات التسعينات، هذول اللي مكناهم، جيل السبعينات ما راحوا أكثرهم رحمة الله عليهم، خاصة المشهورين منهم، أول اللي لهم علاقة بالإعلام واللي يتواصلون مع الإعلام، أكثر جيل موجود عندكم الحين بتبوك مثلا؟
1: أعتقد الثمانينات التسعينات هذا الجيل اللي موجود، أعتقد في ناس أكبر مني للآن موجودة من هذاك التوقيت، للآن موجودة معانا، وفي ناس لا موجودين بعمري وموجودين تقريبا مولد التسعينات والثمانينات. الألفية أنا ما شفت لها أحد أبدا.
0: زين بجيكم أنا ومعي كم واحد من الرعيل الأولي. نعم زين. قصيدة، إذا في قصيدة عاطفية أسلمي.
1: وينك وانا عيد النظر في مرايتي، ودورك في وجهي اللي فيك هام، راحت سنين العمر بيضة رايتي، مجروح منك ممتلي كلي ملام، يا ما فرشت من الحزن سجادتي، دعيت ربي ينفرج همي، ونام رغم التعب غدا السهر ذا عادتي، أطوح دموعي مدام الهم دام، ما كنت لك غاية وانت غايتي، ما كنت قمرة يومك انت لي غمام، واليوم ألم ملامحي بمرايتي، ويطيح منها كل ما يدعى غرام. سلامتك.
0: تسلمين، صح لسانك. نبي قصيدة ختامية، اسلمي.
1: انت تدري عقب عينك وش بقى، ضيق كافر عمر ضايع بالحنين، ما بقى عقبك سوى ذاك الشقة، وسالفة الشوق تطري كل حين، لو بكيتك دمعي النازل سقى، كل أرض نبور يزهرها أنين، عقب عينك والله إنه ما بقى غير طار الهم يملى هالسنين، خذني من أزمة ضياعي للقى، انت شلني طالبك مد اليمين.
0: تسلمين، وصح لسانك يا داليا النواش. داليا كلمة أخيرة.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة اللي كانت لي لفتة جدا رائعة، انبسطت كثير معاكم، لقاء مريح نفسيا قريب للقلب. شكرا على وجودك، شكرا على وجود الأخوة اللي برا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
4: ننجز اليوم لغد مزدهر.
5: كأس العالم.
6: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
5: كأس العالم.
7: الماء والترشيد.
2: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: ماذا لو كنت أنت الحلقة الأضعف؟ في كل مجموعة، في كل عائلة، في كل فريق، هناك دائماً ذلك الخوف الصامت. ماذا لو كنت أنا الأقل؟ الأبطأ، الأقل ذكاءً، والأضعف حضوراً؟ ماذا لو كنت أنا الحلقة التي يخشى الجميع أن يكسرها أولاً؟ هذا السؤال ما يطرح الكسالة ولا يطرحه الناس اللي ما تهتم، بل يطرح الناس اللي يراقبون أنفسهم كثيراً، الذين يقيسون خطواتهم بخطوات الآخرين، الذين يشعرون أحياناً أن الجميع يتحرك بسرعة إلا هم. لكن هل تعلم؟ ربما المشكلة ليست في كونك الحلقة الأضعف، ربما المشكلة فقط أنك تنظر إلى نفسك بعين المقارنة لا بعين الحقيقة. الحلقة الأضعف وصف يبدو قاسياً وكأن حكم نهائي، وكأن قيمتك اختزلت في ترتيبك بين الآخرين. لكن الحياة ليست سباقاً جماعياً، وليست امتحان موحد، ولا تقاس فيها القيمة بالطريقة نفسها للجميع. قد تكون الأضعف في شيء، لكن هذا لا يعني أنك الأضعف في كل شيء. قد يكون غيرك أسرع في الفهم، لكن ربما أنت أعمق في الإحساس. قد يكون غيرك أكثر جرأة، لكن ربما أنت أكثر حكمة. قد يكون غيرك أكثر حضور، لكن ربما أنت أكثر صدق. نحن لا نولد متساويين في كل شيء، وهذا ليس ظلم، هذا تنوع. هذا ما يجعل لكل إنسان مكان لا يستطيع أحد أن يملأه غيره. لكن خلينا نكون صريحين، الشعور بأنك الحلقة الأضعف مؤلم، لأنه ما يكتفي بإخبارك أنك متأخر، لكنه يعطيك الوهم أنك عبء، أن الآخرين قاعدين يتقدمون بدونك لا معك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليست مع الآخرين بل مع صوتك الداخلي اللي يهمس ويقول أنت لا تكفي. هذا الصوت خطير، لأنه لا يصرخ بل يتسلل بهدوء في لحظات الفشل، في المقارنات العابرة، في نظراتك لنفسك بعد يوم صعب. لكن الحقيقة إن كونك أضعف اليوم لا يعني أنك ستبقى كذلك غدا. كل شخص قوي الآن كان يوم ما ضعيف، كل من تراه واثق الآن مر بلحظات شك، كل من يبدو ثابتا الآن اهتز كثيرا قبل أن يتوازن. القوة ليست صفة يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، القوة مهارة تبنى، تكتسب، تتشكل عبر السقوط والمحاولة. وأحياناً أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان هي اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، ليس ليستسلم لكن ليبدأ، لأن الإنكار يؤخر النمو، أما الاعتراف فيفتحه. حين تقول نعم أنا لست جيداً في هذا بعد، فأنت لا تهين نفسك، أنت تمنحها فرصة، تمنحها للتعلم، للتطور، لإعادة البناء. المشكلة ليست في أن تكون الحلقة الأضعف، المشكلة أن تصدق أن هذا هو تعريفك الكامل لنفسك. أنت لست درجتك ولا سرعتك ولا عدد المرات التي أخطأت فيها، أنت مشروع مستمر، نسخة قيد التطوير، قصة لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة أحياناً تكون الحلقة التي تبدو أضعف هي الأكثر مرونة، تلك التي تنحني ولا تنكسر، تتعثر لكنها تعود، تتألم لكنها تتعلم. القوة ليست دائماً في الصلابة، أحياناً تكون في القدرة على الاستمرار رغم كل شيء. فكر في الأمر، ما الذي يجعل السلسلة قوية؟ هل هو أن تكون كل حلقاتها متطابقة؟ أم أن تعمل معاً كل واحدة بما لديها؟ أنت ما تحتاج أن تكون الأفضل في كل شيء، تحتاج فقط أن تعرف أين تكمن قوتك، وأن تمنح نفسك الوقت لتقوي ما يحتاج إلى تقوية. إذا كنت اليوم أكثر وعي فأنت تتقدم، إذا كنت أكثر صبر فأنت تنمو، إذا كنت تحاول رغم خوفك فأنت أقوى مما تظن. وتذكر، حتى الحلقة الأضعف في السلسلة ليست عديمة القيمة، بل هي الجزء الذي يحتاج إلى عناية أكبر، اهتمام أكبر، ودعم أكبر، وكذلك أنت. في النهاية ربما السؤال ليس ماذا لو كنت أنا الحلقة الأضعف، بل ماذا لو كان هذا الضعف هو بداية قوتي القادمة. وأنت ما دمت تحاول، ما دمت تتعلم، ما دمت تنهض بعد كل سقوط، فأنت لست ضعيفا، أنت فقط في طريقك لتصبح أقوى.
0: فرصة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعودية الخضراء والتشجير.
3: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول

0: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته، وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين.
2: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كنوز الحرمين.
1: في مكة المكرمة حيث تتجه قلوب المسلمين من كل بقاع الأرض، لا تقتصر العناية على المسجد الحرام نفسه، بل تمتد لتشمل كل ما يحيط به من طرق وأنفاق وشبكات خدمات وبنية تحتية تشكل منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن. فالحرم المكي يستقبل ملايين الزوار سنوياً، وهذا التدفق الهائل يتطلب منظومة تشغيلية وهندسية متطورة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وتوفير بيئة آمنة ومهيئة لأداء الشعائر. من هنا برز مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة، خصوصاً في المناطق القريبة من المسجد الحرام، باعتباره واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير شبكة الخدمات الأساسية وتحديث المرافق الحيوية بما يتناسب مع المكانة الدينية لمكة ومع حجم الحركة البشرية التي تشهدها على مدار العام. هذا المشروع لا يظهر في صورة مبنى أو معلم معماري بارز، لكنه يمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه حركة المدينة وتنظيمها. تشمل هذه التحسينات تطوير شبكات الطرق والأنفاق والممرات التي تسهل وصول المصلين إلى المسجد الحرام، وتنظم حركة المنشآت والمركبات في المناطق المحيطة به. فقد صممت هذه الطرق وفق معايير حديثة تراعي كثافة الحركة في مواسم الحج والعمرة، بحيث تصبح عملية الوصول إلى الحرم أكثر سلاسة وتنظيماً، ويستطيع الزوار الانتقال بين المناطق المختلفة دون ازدحام أو تعقيد. كما يشمل المشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي التي تخدم المنطقة المركزية حول الحرم، وهي شبكات ذات أهمية كبيرة نظراً للكثافة البشرية العالية في هذه المنطقة. فوجود ملايين الأشخاص في مساحة محدودة يتطلب منظومة متقدمة لإدارة المياه والتصريف تضمن النظافة والصحة العامة واستمرارية الخدمة دون انقطاع. لذلك تم تحديث هذه الشبكات وتوسعتها لتستوعب الأحمال الكبيرة التي تتضاعف في المواسم. ومن الجوانب المهمة في مشروع تحسين البنية التحتية كذلك تطوير شبكة الكهرباء والاتصال.

0: الصلاه التي تغذي الحرم والمناطق المحيطه به. فالمسجد الحرام يعتمد على منظومه ضخمه من الانظمه الكهربائيه التي تشمل الاضاءه والتكييف وانظمه الصوت والمصاعد والسلالم الكهربائيه، اضافه الى الانظمه الرقميه الحديثه. كل هذه الخدمات تحتاج إلى شبكة كهربائية قوية ومستقرة قادرة على العمل بكفاءة طوال الوقت. ولا يقتصر المشروع على تطوير الشبكات الأرضية فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين البيئة العمرانية المحيطة بالحرم من خلال إعادة تنظيم الممرات والساحات والمناطق المفتوحة التي يستخدمها المصلون والزوار. هذه الممرات تم تصميمها بحيث تسهل حركة الحشود وتساعد على توزيع الزائرين بشكل متوازن، الأمر الذي يخفف من الضغط على مداخل المسجد الحرام ويجعل عملية الدخول والخروج أكثر انسيابية. كما يشمل المشروع تطوير الأنفاق التي تربط بين الأحياء القريبة من المسجد الحرام والمناطق المركزية، حيث تسهم هذه الأنفاق في تقليل الازدحام المروري وتوفير طرق بديلة تساعد على انسيابية الحركة خلال المواسم الكبرى. وقد أصبحت هذه الأنفاق جزءاً أساسياً من شبكة النقل في مكة المكرمة، حيث تتيح الوصول السريع إلى المنطقة المركزية وتخفف من الضغط على الطرق السطحية. ومن العناصر المهمة في هذا المشروع أيضاً تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وهي مسألة حيوية في مدينة تقع بين الجبال مثل مكة المكرمة. فقد تم إنشاء قنوات وأنظمة حديثة لتصريف المياه، بما يضمن حماية المنطقة المركزية من تجمعات المياه ويحافظ على سلامة الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام. كما أولت الجهات المسؤولة اهتماما كبيرا بالبنية التحتية الرقمية، حيث تم تعزيز شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة المحيطة بالحرم، الأمر الذي يسهم في دعم الخدمات الإلكترونية وأنظمة الإرشاد والتوجيه التي تساعد الزوار على التنقل بسهولة داخل المدينة. إن مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة يمثل مثالاً واضحاً على كيف يمكن للتخطيط الهندسي المتقدم أن يخدم رسالة دينية عظيمة. فكل طريق تم تطويره، وكل شبكة تم تحديثها، وكل ممر تم تنظيمه إنما يهدف في النهاية إلى هدف واحد، تسهيل رحلة العبادة على ملايين المسلمين الذين يقصدون هذا المكان المبارك. وفي النهاية تبقى هذه المشاريع جزءا من رؤية أوسع تهدف إلى جعل مكة المكرمة مدينة قادرة على استقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، مع الحفاظ على قدسية المكان وتوفير أعلى مستويات الخدمة والأمان لضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الكلمة الطيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم نتكلم فيها عن موضوع في غاية من الأهمية، نتكلم فيها عن ما يسمى عند التجار بالجرد السنوي. كل تاجر إلا ما تكون له وقفة يحاسب فيها نفسه وينظر في تجارته، كيف هي تجارة رابحة أم هي خاسرة، يا ترى هل أنا كاسب فيها، رابح فيها، منتصر فيها أم خاسر فيها، وضعي ضعيف ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه سنة الحياة، لا إشكال في ذلك. الإشكال عندما يستمر الإنسان في تجارته حتى يكسر في يوم من الأيام أو يقع المبنى أو يتهدم الساس لأنه لم

يقف وقفات يراجع فيها وضعه ولا حالته ولا تجارته. هذا أمر طبيعي عند أهل الدنيا يعرفه التجار، بل كان يعني سابقا، ولربما بعض التجار ما زالوا الآن، لربما كان أصحاب الدكاكين يغلق الدكان يوم كامل. تقول له هذا خسارة عليك، يقول لك خسارة يوم تسبب ربح سنة، لأنه يريد أن يعمل جرد ويريد أن يعرف الأرباح من الخسائر. المحلات الرابحة يستمر فيها، المحلات الخاسرة يغلقها، البضائع الرابحة يزيد منها، البضائع الخاسرة لا يكرر إحضارها. فهو يشوف أنه إذا أغلقت يوم وأتقنت الجرد السنوي فيها سوف يترتب عليها عطاء وربح وخير كثير في المستقبل. فكانوا يغلقوا الدكاكين. الآن ربما الأنظمة تطورت والآليات أصبحت يعني مختلفة، فما يحتاج لربما إنسان أن يغلق، والأشياء بالكمبيوتر الآن، وصلنا إلى عالم الـ AI والذكاء الاصطناعي. لكن بتكلم عن أصل الفكرة، وهذا حال أهل الدنيا. فكيف الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى؟ فكيف أهل التقوى والتقى؟ كيف أهل الآخرة؟ كيف من يرجون الفردوس الأعلى؟ ما تكون لهم وقفات مع أنفسهم؟ أين نحن من حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا؟ هذا المعنى الذي ذكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لفتة عظيمة، لفتة كريمة، لفتة مهمة، أن الإنسان يحتاج أن يحاسب نفسه. فمنا من يحاسب نفسه، في ناس ترى تحاسب نفسها كل يوم، وفي ناس تحاسب نفسها كل أسبوع، وفي ناس تحاسب نفسها كل شهر. طبعا كل ما كان الحساب أدق وأقرب كان تفادي الخسائر أكبر وأسرع وأقوى. لما أنا أكون دائما متابع عملي وشغلي، يقولون ما حاك جلدك مثل ظفرك أو ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما حاك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لما واحد يكون يشعر بحساسية أو احتياج إلى الحكة، مهما جاب أحد آخر ثاني يحكه مو زي هو، لأنه يكون عارف مكان الألم، عارف مكان الوجع، عارف مكان الاحتياج للحكة، فيتوجه ظفره إلى المكان المناسب بالدقة. كذلك أنا في تجارتي، في معاملتي، أنا أدرى بأموري. دائما أصحاب الاتكالية يخسرون الدنيا والآخرة. أصحاب الاتكالية دائما خسرانين. انظروا كثير من تجارات الدنيا، الذين يتكلون على غيرهم خسرانين 100%. لكن الذين يعتمدون على أنفسهم يبذلون السبب، ثم قبل ذلك يكونوا متوكلين على الله، معتمدين على الله، وينطلقوا في عالم الأسباب، يعينهم الله ويمكنهم الله وينصرهم الله ويؤيدهم الله. فإذا لما يقول سيدنا عمر حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذه لفتة عظيمة. أن الإنسان يحتاج أن يكون له وقفة مع نفسه. كلنا الحمد لله أكيد سمعنا حديث النبي عندما قال يدخل الآن رجل عليكم من أهل الجنة، فدخل صحابي من الصحابة، ثم ثاني يوم والصحابة جالسين معه قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا أنت بس عبارة رجل من أهل الجنة هذه الوحدة تخليك يعني تعيش في عالم ثاني. مين اللي بيضمن له بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيعطيه التاج والخلعة الجميلة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني النبي جازم له بالجنة، يعني النبي ضامن له بالجنة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجال، يجي ثالث يوم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. طيب ما السبب؟ ما السر الذي فيه؟ أنه كان يحاسب نفسه كل يوم ويسامح من أخطأ في حقه، يعفو عن كل من أساء إليه في ذلك اليوم. فهذا ميزان الحساب عنده شغال وقوي. فلما كان ميزان الحساب الذي يراقب فيه رب الأرباب، الذي يرتجي به ما عند الوهاب، الذي يصفح ويعفو به عن الأحباب، كان شغال وبقوة، كانت الثمرة إن النبي ضمن له بالجنة 3 مرات. وأنا وأنتم محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذه المحاسبات الدائمة. نحاسب أنفسنا ما
محاسبة صغيرة يومية، اليوم هذا في إيش أمضيناه؟ يا ترى اليوم صليت الصلاة الخمس كلها؟ الحمد لله. يا ترى اليوم قرأت قرآني؟ الحمد لله. يا ترى اليوم تيسر لي أن أتواصل مع والدي؟ لأنه أحيانا في بعض الناس الأب والأم ما يكونوا في نفس المدينة، أو يكون هو في شرقه وهم في غربها، فيصعب عليه أن يكون يوميا عندهم، فأقلها يتواصل معهم بالسلام، بالاتصال، بالسؤال، ألف طريقة وطريقة، بالتحسس من احتياج الأب. الأم تحتاج كرسي متحرك يجيب لها، الأب يحتاج إلى جهاز معين يجيب له، الوالدين يحتاجون إلى إضافة معينة في بيتهم أو في احتياجاتهم الشخصية أوفرها لهم. هذه كلها من البر، التحسس، وهذا ما يكون إلا من إنسان عنده جرد يومي وشهري وسنوي. فالجرد اليومي جرد سريع، أنا قريت القرآن اليوم، ما قريت، صليت ما صليت، أديت أعمالي على الوجه المطلوب، أولادي نبهتهم وجهتهم، هذا كذا جرد سريع. ودائما إذا كان عندك الجرد حاضر يوميا، زي جماعة اللي ذاكر يوميا، يجي وقت الاختبار ما يحتاج يتعب نفسه كثير. مين يتعب كثير؟ اللي يجلس طول السنة ما يذاكر، بعدين يجي شد حيله وقت الاختبارات، يا عالم ينجح أو ما ينجح، لأنه بيكب المعلومات كب على دماغه، بينما اللي كان يذاكر كل يوم بيثبتها بطريقة لطيفة إلى أن ترسخ المعلومات، فتكون سبب من قوي من أسباب النجاحات. فذلك كذلك إحنا اللي عنده جرد يومي على طول بيتصيد الثغرات، لا اليوم ما قرأت قرآن، إذن بكرة حقرأ قرآن. لكن تخيل تعدي السنة، الله السنة هذه ما قرأت قرآن، فيصير الأمر صعب للتدارك، صعب، عن ما هو مستحيل، وإذا نوى نية طيبة وصادقة ربنا يعينه، لكن معناه أنه عبر السنة هو ما انتبه، لأنه جرده بس سنوي. طبعا اللي يسوي جرد سنوي أحسن من اللي ما يسوي، اللي يعمل جرد سنوي أحسن من اللي ما يعمل. ولذلك إحنا دائما نحاول نربط الجرد هذا بمثلا بآخر السنة وآخر سنتنا ذو الحجة، إذا تكلمنا عن التاريخ الهجري، كيف إحنا في آخر الحجة أو في أول محرم، أول يوم، ثاني يوم، أول أسبوع، ثاني أسبوع، على أمر واسع نجلس كذا مع أنفسنا جلسة صادقة ونقول إيش اللي أنجزنا، إيش حققنا، كيف مستوى دخلي، تحسن ولا ما تحسن، هل السنة هذه فكرت في مشروع تجاري أو لا، هل طورت نفسي في مهارة أو ما طورت نفسي في مهارة. هذه أمور كذلك ينبغي، إحنا نتكلم في صلاح الإنسان، ما هو فقط مربوط بصلاة وصوم وقرآن، لا لا لا، كلها مكملة، لأنه كلها لما ترتبط بالنية الصالحة كلها تكمل بعضها البعض. فإحنا محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذا الإدراك، من هذا الاهتمام، من هذا الجرد، من هذه الفطنة الذكية التي تكون عند الإنسان. أما أن تعد علينا أيامنا وليالينا وإحنا غير مبالين، مثلا النبي لما يقول لسيدنا عبد الله بن عمر شرف المؤمن قيام الليل، وتعد عليه الأسبوع، الشهر، الشهرين، لا يصلي وتر، تسأله يعني يمكن بعضنا، نسأل الله السلام والعافية إن شاء الله ما يكون لا في ولا فيكم أحد، السنة كل عدت ما, ما, ما, ما في يوم من أيام قام الليل، طبعا باستثناء رمضان، الحمد لله كلنا رمضان، كلنا إن شاء الله صائمين قائمين، لكن غير رمضان كم مرة كذا نمت وقمت قبل الفجر بنصف ساعة ساعة وركعت ركيعات لله سبحانه وتعالى؟ كم مرة السنة هذه غير رمضان جلست من صليت الفجر في جماعة وقعدت تذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم صليت ركعتين وكسبت أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ في غير رمضان كم مرة ختمت القرآن؟ كم عائلة السنة هذه ساعدتها وأنقذتها وكنت سبب في إسعادها؟ يا رجل، النبي يقول الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفتر، بيقوم الليل وما يتعب، ويصوم النهار وما يتعب، ويجاهد في سبيل الله، أنت بسعيك على الأرمل والمسكين أجرك كأجر هذا الشخص. فلذلك العقل، كل العقل، أن والله تكون لنا وقفات مع النفس، هذا الوقفات يكون مجالها المراقبة، والمراقبة هي درجة من درجات الإحسان، أن يكون عندك رقيب داخلي
الرقيب هذا متصل بالله. سيدنا عمر يوم من الأيام كان

يعس آخر الليل، يعني تفقد الرعية إلى أن تعب فاستراحت بجوار شجرة، فسمع حوار غريب عجيب بين أم وبنتها. الأم تطلب من البنت أن تخلط الماء باللبن عشان يكثر اللبن، فالبنت ترفض. فالأم تقول لها إن عمر نائم، يعني عمر ما هو داري باللي حنسويه. فالبنت قالت لها كلمة واحدة: فأين رب عمر؟ لو كان أمير المؤمنين نايم أو ما هو داري، إحنا ما بنعمل الطاعة عشان أمير المؤمنين، ولا بنترك المعصية عشان أمير المؤمنين، إحنا صلتنا برب العالمين. فقالت لها البنت كلمة واحدة: فأين رب عمر؟ سكتت الأم، لأن البيوت كانت فيها خيرية، فإذا ذكرت بالله تذكرت. والله يا جماعة مصيبة المصائب لما أنت تكون واقع في خطأ يغضب ربنا ويجي واحد يذكرك فيه وتكابر. ترى كلكم خطأ، هذا كلام النبي، كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وخير الخطائين التوابون، يعني ما أحد يقول لك ترى أنت وقعت في خطأ أو في معصية أو في كذا، لا تكابر، لا تتجرع على الله، لا تتحدى رب العالمين، استغفر لذنبك، تب إلى الله، قول يا ربي سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب أعني أني ما أعود للمعصية، يا رب أعني أني ما أعود للمصيبة. ترى والله والله والله ما في أرحم ربنا ولا أطيب من ربنا ولا ألطف من ربنا ولا أعطف من ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب مننا، بس لا نكون إحنا بعيدين عنه. كم ينبغي لنا أن نقرب من مولانا، نحتاج بالفعل أن نكون عايشين لمعنى هذه الآية: يا رب أنت قريب مننا فلا تبعدنا عنك. نتوجه وندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح أنفسنا، لأن المقصد من الجرد السنوي، وما أجمله لما يكون مع نهاية السنة أو مع بداية السنة، إنه الإنسان يفتش فيها عن أخطائه، عن عيوبه، عن أحواله الدنيوية، لأن أمورنا الدنيوية مربوطة بنوايا طيبة. لما نأكل عشان نتقوى لطاعة الله، لما نتاجر عشان نستر أولادنا وبيوتنا ونرضي رب العالمين بالصدقة والتحسس من الفقراء، لما نتقن في وظيفتنا، لأن الله أمرنا بإتقان عبر نبيه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. فالإنسان يحاسب نفسه في الدنيا: كيف أنا دخل، مستوى دخلي، هل أنا قائم بأولادي، هل أنا بدرسهم في أحسن الأماكن، هل أنا منتبه من أولادي وبناتي. أولادنا وبناتنا يحتاجون إلى جلسات حوارية طويلة عريضة معاهم. هذه الأجهزة ووسائل التواصل هذه هلكت أولادنا وبناتنا، فأخشى أن نحاسب حساب عسير على تقصيرنا في أولادنا وبناتنا. لازم نشوف أولادنا إيش سووا، إيش أنتجوا، إيش عملوا، إيش استفادوا، إيش تطوروا، إيش تغيروا، إيش تنوروا، كيف يكونوا أحسن، كيف يكونوا أفضل. أرجوكم سادتي، خلونا كذا يعني نأخذ وقفات مع النفس. هذه الوقفات ستفتح لنا من أبواب الخير ما لا يعلم به إلا الله. ثم بعد ذلك عندما يعني نعرف أخطاءنا، أقلها أن نلح على الله: يا ربي إحنا شهوتنا تغلبنا وغرائزنا تغلبنا، بس لنا فيك أمل أن تجعل هذه الأخطاء أبغض شيء في قلوبنا، هذه المعاصي يعني أكره شيء في قلوبنا. الله قادر على أن يبغض في قلوبنا المعصية، ويبغض في قلوبنا المخالفة، ويبغض في قلوبنا الرذيلة. الله قادر على كل شيء. الله قادر على أن يحبب في قلوبنا الطاعة، ويحبب فينا ما يقربنا إليه. فالله يرضى عني وعنكم، ويصلح حالي وحالكم، ويجعلنا وياكم من الموفقين، ويجعلنا ممن يعني حاسبوا أنفسهم بالوجه المرضي، فكان ثمر ذلك أن نكون إلى الله أحسن وأفضل وأقرب وأتقى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار مسار. حياكم الله في مسار مستمعينا وأحبتنا أينما كنتم في هذه الحلقة اللي نأخذكم فيها في رحلة ملهمة نناقش فيها أفكار جديدة ونستضيف تجارب ناجحة ونفتح معكم نوافذ للمعرفة والتي من خلالها نصنع الفرق في حياتكم الشخصية والمهنية. فحياكم في مسار. كلنا مر بتجربة قال فيها ليش رجعت لنفس الخطأ مرة ثانية. رغم الوعي والمعرفة نجد أنفسنا أحيانا نعيد نفس القرارات ونقع في نفس المواقف. تكرار الأخطاء ما هو دايما دليل ضعف، بل قد يكون نتيجة لعادات متجذرة أو أفكار غير واعية أو حتى مشاعر لم نواجهها بالشكل الصحيح. ففهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التكرار هو الخطوة الأولى لكسر هذه الدائرة، وبناء وعي يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل والتقدم في حياتنا بثقة أكبر. اليوم في حلقتنا يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف نقدر نتجاوزها. اليوم في حلقتنا يسعدني أني أرحب وأستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب التنمية البشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف ممكن نقدر نتجاوزها. حياك الله معنا أستاذ نايف.
2: يا هلا والله، مرحبا أستاذ غادة، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتنا إذاعة الرياض.
1: يا هلا وسهلا فيك. طيب أستاذ نايف، نروح معك على طول مباشرة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تكرار الأخطاء، لكن في البداية خلينا نعرف منك لماذا يعتبر فهم تكرار الأخطاء مهم في رحلة التغيير الشخصي؟
2: والله دائما الناس يعتقدون دائما أن يعني أن الخطأ يكون في المشكلة نفسها، في المشكلة، لكن الخطأ مو في المشكلة نفسها، لا، عندما يتكرر الخطأ هنا تكون أقوى من المشكلة نفسها. يعني اللي ما يتعلم من خطأ الأول وليس أنه يتعلم أنه يعني مثل ما يقولون يبتعد، لا، هو يكون متواجد ولكن بحذر، ولكن بحذر. فالخطأ الأول مختلف جدا عن الخطأ الثاني، لأن الأول مبني على جهل
1: صحيح
2: أو نقص خبرة أو سوء تقدير، أما تكراره فهو مؤشر على إيش؟ نمط داخلي يحتاج إلى فهم ومعالجة.
1: جميل.
2: يعني زي ما يقولون يعني المؤمن لا يلدغ من جهله مرتين.
1: بالفعل.
2: يعني مرة الأولى سموها بأي اسم، جهل، فهم سوء تقدير، فهم خطأ، ولكن مرة ثانية لا، هنا ستوب، هنا لازم أن الواحد يراجع نفسه ليش يرجع لنفس الخطأ الأول. فهذا نمط داخلي هو اللي يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى فهم، إلى معالجة، لأن اكتشاف الإشكالية هو جزء من الحل أو من العلاج. الإشكالية اللي هو تكرار الخطأ، وللأسف هذا يكون مع الأشخاص الأقرب لك، سواء أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو أب أو أم، فهنا المشكلة.
1: برأيك يعني لماذا يكون الخطأ مكرر مع الناس الأقرب لنا؟
2: هي هنا الإشكالية، لأنهم دائما موجودين في حياتك، مختلف عن الأشخاص. ممكن اليوم صديقك بكرة ما يكون صديقك، عندك القدرة إلى التغيير، أما هذول تغييرهم مو سهل، سواء الأخ والأخت هذا الأصعب، الأب والأم الأصعب، بعدها أقل مرتبة الزوج والزوجة، فهذا يختلف الأمر بينهم. أما الأصدقاء اللي بيسبب لك مشاكل 100% بتتركه، وغيره ألف وغيره سهل يعني. أما القريبين هنا الإشكالية، فلا بد الواحد يعني ينتبه لهذه النقطة، وبالأخص عند الأقارب، يعني لا يخسر خسارتين، يعني خسارة القريب وخسارة أنه يعيد المشكلة أو الخطأ مرتين.
1: نعم. طيب أنت قلت قبل شوي أستاذ نايف، يعني يمكن الموضوع له علاقة مباشرة بشيء من الداخل، من داخل الإنسان، ويترجم بعد ذلك بتصرفات وسلوك وردات أفعال.

0: طيب برأيك إيش الشيء اللي يخلينا من الداخل نكرر الخطأ؟ يعني هل نحن نفكر بطريقة متشبعينها من داخلنا، أم أنه نخضع من داخلنا لعادات وطريقة حياة هي اللي تملي علينا ما نفعل؟
1: شوف التفكير اللي أنت قلتيه والعادات هي مرتبطة ببعضها، أو نسميها وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. بعض الأحيان للأسف يكون السبب هو الثقة الزايدة والأمان الزايد، الأمان الزايدة والثقة الزايدة. يعني اللي ما يتعلم من الخطأ الأول ولا يأخذ الأمان من الخطأ الثاني، هذا مفرطة عنده اللي هي الثقة.
0: الثقة نعم.
1: أيوة، فالثقة مطلوبة ولكن تكون بقدر، لا إفراط ولا تفريط. فهذه فطريقة التفكير هي المنبع اللي تطلع منه جميع القرارات. أما العادات هي سلوكيات تتكرر حتى تصبح بعض الأحيان تلقائية معك. فهمت؟ يعني برضه إنك تقدرين تقولين والله أنا ماني بقادر على النجاح، وبعدين تتعود أنت على التسويف، لأنك أنت ربطت نفسك بالنقطة الأولى أنك ما أنت محتاج أو ما تقدر تنجح، فتدخل في عودت نفسك على التسويف. أو إن بعضهم يعني زي ما تقول يرى أن الناس بيرفضونه فينسحب من الموقف، من المواقف الاجتماعية على طول، ما عاد يروح المناسبات ولا شيء، لأنه هو دخل في مخه فكرة أنه مرفوض أمام الناس، فيقول خلاص مدام أني أشوف نفسي مرفوض، طب ليش ما تعالج المشكلة؟ ليش أنت مرفوض؟ إيش السبب؟ بدل ما أقول أنا عارف أني مرفوض خلاص أجمع رحا.
0: يمكن لأنه خايف يكرر الخطأ، يمكن حاس أنه ما حيتجاوز مسألة عدم تكرار الخطأ بسهولة.
1: هو هذه النقطة اللي نحتاج لها تعديل وتغيير. أني إلى متى؟ لازم أسأل نفسي هذا السؤال، إلى متى أنا كذب الخطأ؟ هنا السؤال، إذا ما لقيت إجابة لهذا السؤال فهذه أيضا مشكلة أكبر وأكبر. لازم زي فرضا الملقي أو المقدم، ما شاء الله تلقى عنده القامة الصوتية الجميلة وكل حاجة، ولكن يخجل أو إنه يخاف. طيب الله أعطاك ووهبك هذه ما شاء الله هذه الموهبة، ولكن الخوف هذا إلى متى؟ إلى متى تحتاج إنك تكسر هالخوف حتى خلاص تخوض معركتك وإن خلاص تصير مذيع متميز، خلاص كسرت الحاجب. فهذا هو الأساس، إنك لازم إنك يعني تعالج هذه النقطة
0: أو تخوض التجربة. يعني اليوم أنت الشيء اللي تخاف منه لازم تقتحمه،
1: لازم تواجهه.
0: نعم، لازم تواجهه.
1: إلى متى؟ عشان كذا سألت سؤال نفسي اللي أقولك إلى متى أنا خاف، إلى متى أخطي، إلى متى لازم إني أعالج هذا الشيء. فالمواجهة هي الحل الصحيح لحل كثير من المشاكل.
0: طب أنا كيف أقتنع في اللاوعي عندي إنه لازم أواجه؟
1: شوفي عشان تكونوا على بينا، اللاواعي يشكل عندنا أكثر من 95% من قراراتنا وحياتنا. أما الواعي، العقل الواعي، لا، جزء صغير يمثل من أنشطتنا في الفكر، في التفكير، في الذهن، في الأمور البسيطة. فاختياراتنا ترى قائمة على اللاواعي، ردود أفعالنا، حكمنا على الآخرين، خلينا نقول طريقة تعاملنا مع الضغوط. في بعضهم يكرر الغضب والانفعال لأنه تعلم هذا الشيء من صغره، أن الغضب وسيلة للحصول على ما يريد، أو الانفعال أو الصراخ زي الأطفال. فهذا من الأشياء، فعلشان كده إذا الشخص يكرر يعني آخر فشل حصل عليه، فلابد أنه شخص يرى نفسه يقول أنا ما أستحق النجاح، هو يرى كده. فاللاواعي ترى مؤثر على كثير من حياتنا فعلا، وهو يشكل نسبة كبيرة.
0: جميل. يمكن تشارك معنا يعني في نقطة أنه الواحد يخاف من الفشل، يخاف من التغيير، من التجربة، يعني نقطة الأمان، هو حاسس أنه في لما يحيط نفسه بهذه الدائرة فهو في منطقة أمان، ما يقدر أنه هو يخوض تجارب جديدة أو يتعلم شيء جديد. بنفس الوقت هو عارف أنه نقطة الأمان اللي هو مرتكز فيها هي نقطة ما راح تخليه يتقدم أو يتأخر خطوة.
1: صحيح.
0: فكيف ممكن إحنا ندفع أنفسنا للخروج من هذه الدائرة؟
1: اللي أنت قلتيه صحيح 100%، ولكن دائما العقل البشري يميل إلى المألوف، إلى المألوف حتى لو كان مؤلم. يميل للمألوف، يعني ما يحب التغيير ولا يحب التجديد، فهو اللي يخلينا نبقى في نفس دائرة السلبية، لأنها يعرف النتيجة الشيء هذا أزم من اللي ما يعرف نتيجة بتاتا، فيبقى في إيش المألوف. فعنده التغيير عنده يحمل درجة زي ما تقولي عدم اليقين، عشان كذا بعض الموظفين تلقاه يبقى في وظيفته على أنه ما يحبها، ولكن يبقى لأنه ما يعرف وش بيجيه بعدين، ما عنده الشجاعة على التغيير، ما عنده الشجاعة. بعضهم يستنزف طاقته كاملة في علاقات هو عارف أنها ألم له، ولكن يخاف من التغيير لأنه ما يعرف وش ما بعده. زي ما يقول واحد والله أنا أعرف أني كل يوم فرضا أنضرب ضربة واحدة، طيب أنا خلاص تعودت على هذا الألم. بعضهم يقول طب ودي أغير بس خوفتي أنضرب أكثر من مرة، فيوقف على إيش؟ ضربة مرة واحدة. فهنا البقاء على كلامة الخوف يعني يجعلنا نبقى في نفس الدائرة، هذا شيء. تكرار السلوكيات تضر في الصحة، تضر في الصحة خاصة إذا كانت سلوكيات سيئة، تكرارها يضر مع الوقت، كأنها تتآكل صحتك، تتآكل روحك، تتآكل شخصيتك، فيها تتآكل. عشان كده بعضهم يرتاح على المعاناة لأنه ما يحب الأشياء المجهولة.
0: أي تمثل خطر عليه مثلا،
1: أي خاف من الشيء المجهول. الخوف عنده من التغيير يعني يجعله يفضل الألم على الفرص غير مضمونة أو غير معروفة. فهذا هنا الإشكالية، فيرى أن التغيير يمكن يكلف الشيء الكثير، فيبقى على وضعه.
0: وهو ترى ما هو خطأ أن احنا نكرر الأخطاء متى ما تعلمنا، يعني بشكل أعمق، مو معناته أن الواحد نحذر أن هو ما يكرر الخطأ أنه خلاص، يعني المفروض أن يبقى دائما صح. ما في أحد فينا استمر على
1: الصح. مستحيل.
0: طبعا
1: صحيح.
0: طبعا. طيب كيف اليوم أستاذ نايف ممكن أن احنا نقدر نقول عن أخطائنا اللي حاليا قاعدين نسويها هي عبارة عن ترسبات لطفولتنا في الماضي، يعني قديش تجارب الطفولة اليوم ممكن هي تؤثر في سلوكياتنا وأنماطنا باللحظة هذه؟
1: شوفي أنت تعرفين، وهذا كثير من الناس يعرف هذا الأمر، أن الطفولة تراها تشكل كثير من معتقداتنا. ناظري أنت جيت مع نفسك تقول والله وحنا صغار نسوي كذا، وحنا صغار أبونا وأمنا علمونا كذا، وحنا صغار، تجد نفسك يعود على معتقدات أساسية في حياتك أو حياة الآخرين تعودنا عليها أو شيء. فالطفل بعض الأحيان يتعرض للنقد ويحمل أنها يحمل معه دائما اعتقاد بأنها غير كفو، لأنها إيش؟ تعرض للنقد من الأساس، من الأساس. فعلشان كذا يعني في ياخذ وقت طويل عشان فرضا يستمر حتى يتقبلونه الناس. فالتجارب دائما ما تحدد مستقبل الإنسان بشكل كامل، لكن تؤثر في حياته وسلوكياته وأنماطه، فعشان كذا لازم ننتبه لها لازم. والأجمل إنه يكون حوله وحواليه أصحاب التغيير اللي يطلعونه من اللي هو فيه، واللي يتعبنا دائما العادات والتقاليد اللي تغلب بعضهن على عباداتنا. للأسف يعني تجد إن العيب أكبر من الحرام، ولا فهذه الأشياء تراها معتقدات في الطفولة ربما تنمو وتبقى معه. ترى الآن أنت في شخصيتك وأنا وفلان تغيرت في حياتنا العشر سنوات هذه أمور نراها أصلا يعني مستحيلة أنها تتغير، لكن سبب التسارع والأمور والأشخاص المغيرين خلتنا ننظر، تفتح للناس ونشوفهم ونشوف ان احنا عايشين في قوقعة غلط، في ظلام ايا كان يسمى. فعلى كلامك الطفولة تلعب دور كثير في هذا، وهي تشكل كثير من عاداتنا ومعتقداتنا.
0: شوف هو يمكن كمان يعني من الامور اللي احيانا اقف امامها يعني مستغربة، انه احنا بعد ما تجاوزنا يمكن طفولتنا وعرفنا قديش كانت في أخطاء في تربية أهالينا لنا، طبعا ما نقول هي أخطاء بالمعنى الفادح، لكن هي سلوكيات إحنا فسرناها كأنها أخطاء، لماذا بعد ما نصبح آباء وأمهات نعيد هذه التجربة ونعيد الكرة ثاني مرة من خلال تربيتنا أبنائنا.

0: بذات السلوكيات اللي كنا في يوم من الأيام ننتقدها. هل تكرار الأخطاء في التربية يعني يجي من اللاوعي اللي ترسب بداخلنا، ولا لأنه هي قناعات غيرت لما كبرنا واستوعبنا قديش هي الحياة يعني لما تكون أب أو أم مختلفة تماما لما تكون أنت الطفل أو الطفلة؟
1: شوفي، في قاعدة في الحياة اسمها المعرفة لا تساوي التغيير، لا تساوي التغيير. فتعرفين أنت فوائد الرياضة حلو، وأضرار التدخين، وأهمية إدارة الوقت، ومع ذلك بعضنا ما نلتزم فيها، صح؟
0: صح.
1: هذه نقطة مهمة لازم نحطها في الحسبان. مو كل شيء احنا عرفناه ممكن نطبقه او ممكن نمشي فيه. يعني الان على كلامك نعيد نفس الاخطاء، هي مو عادة نفس الاخطاء، ربما الان تشكلت عندنا النظرة البعيدة لابائنا والامهاتنا اللي كانوا ينظرون لها عندما وصلنا الى سنهم والى خوفهم والى اهتمامهم فينا. نرجع الان نفس الامر، لان نقول ليش ابوي يخاف علي خليني اطلع، ليش انا وش بسوي الآن؟ يوم كبرنا وصار عندنا أولاد عرفنا ليش أبوي يخاف عليك وليش أمك تخاف عليك. فهذه من الأشياء فعشان كده القرار الإنساني لا تحكمه المعرفة بس، تحكمها المشاعر، تحكمها العادات، تحكمها البيئة المحيطة، تحكمها الرغبات الفورية. فلحظة القرار بعض الأحيان تنتصر على الراحة المؤقتة، فيعني خاصة على المصلحة طويلة المدى. ولهذا عشان كذا نحتاج التغيير إلى بناء أنظمة وسلوكيات داعمة لنا، وليس مجرد معلومات جديدة أن حصلنا على معلومة جديدة أن خلاصنا. مثل ما ذكرنا أن نعرف أنه الرياضة فوائدها، مع ذلك يمكن ما نطبقها، أو ضرورات التدخين بعدها ما نطبقها ونعرفينها، وبالعكس يمكن نحذر الناس منها أو ننبه الناس. مع ذلك فالقاعدة اللي قلتها لك في البداية مهمة جدا، المعرفة لا تساوي التغيير.
0: فعلا.
1: نعم.
0: طيب برأيك ليش نكرر الأخطاء أحيانا رغم أن احنا عارفين أن هذا الشيء أو هذا السلوك خطأ؟ زي مثلا يعني بعضنا مثلا شايف أن التسويف خطأ، رغم ذلك يستمر في التسويف.
1: تعرفي ليش؟ لأنه قاعدة حطيها أنت الآن، لو جلستي على نوت عندك قلت لي والله يا نايف أنا بكتب أهدافي حقت 2027، مثال بديت من يناير 2027 كتبتي حلي 40 هدف تبي حقيقة، هذا أكبر خطأ، هذا اللي يولد التسويف، لأن تصير أهدافنا أكبر من قدراتنا. الأساس أن أعرف أنا قدراتي وإمكانياتي وأحدد الهدف، وأن الهدف يكون له وقت ما يكون مفتوح، لأن الهدف المفتوح هو سبب التسويف، سبب التسويف الهدف مفتوح. يعني أنت تقولي والله فرضا اليوم بقرأ لي 5 كتب خلال هالسنة، أنت فتحتي لك المجال سنة، فإذا خلصت شهر أول تقول إن خلاص قدامي 11 شهر، خلصت شهرين تقول قدامي 10 شهور، فيبدأ مخك إيش يسوف، لأن قدامها مسافة وقدامها وقت. فعلشان كده الأمور هذه اللي على كلامك التسويف وتحقيق الأهداف تحتاج دراسة قبل ما أني أنا أضع الهدف. أعرف قدراتي، أعرف وش اللي عندي وش اللي مو عندي، هل أنا قادر ولا مو قادر، اللي حولي بيساعدوني ولا ما راح يساعدوني، أيضا الهدف، هل قدراتي العقلية، قدراتي المالية، قدراتي النفسية، الاجتماعية، الصحية، كل هذه ممكن تساعدني أو لا. فهذه من الأشياء اللي تجعلنا نحقق الأهداف الصحيحة ونترك الأهداف اللي ما نقدر لها، لأنها راح تولد عندنا التسويف. فتكرار الخطأ في الأمور هذه يجي لأن إحنا ما رسمنا من الأساس، ما رسمنا على القدرات اللي عندنا. يعني
0: جميل. طب نجي نقطة ثانية أستاذ نايف، يعني اليوم يمكن كل إنسان فينا يؤمن تماما أن تقدير لذاته من أهم الأشياء اللي ممكن هو يعني يتشكل كإنسان، كقيمة مجتمعية، كفرد في هذا المجتمع. لكن نبغى نفهم منك إيش علاقة التقدير الذات بتكرار الأخطاء؟ يعني هل العلاقة هذه تظهر، هذه العلاقة تظهر الإنسان بعد ذلك مع نفسه مع هذا الخطأ اللي يتكرر، وكيف ممكن هو يقرر يتصرف بناء على هالمعرفة؟
1: شوفي، تقدير الذات ترى يأثر بشكل مباشر في قراراتنا. تقدير الذات يأثر بشكل مباشر في قراراتنا، قراراتي أنا كإنسان وأنت يا ودا. فكل ما انخفض تقديرك يعني تقديرك لذاتك

0: زادت احتمالية قبول الإساءة، تستطيع انك يعني تصير عادي انك تقبل الإساءة، تتنازل عن حقوقك، تتقلل من إمكانياتك الشخصية، تقع في قرارات غير صحيحة او غير صائبة او ضارة لك. فهذا هو شو اسمه، فهذا هذه الأشياء لأنه ما عرفت تقدر ذاتك. يعني في تقدير الذات دائما يكون صحي لك أنت، يعني تميل إلى اتخاذ قرار صحيح، تكون منسجم مع مصلحتك وقيمتك، فتحسين الصورة مهمة جدا لك أنت. فهذه مربوطة ترى، تقدير الذات كل ما انخفض صار عليه مشاكل كثيرة، وكل ما زاد تزيد صورتك لذاتك، وحتى اللي حواليك يقدرونك. بعض الأحيان أنت في مجلس تلقين واحدة تستقبل لهنات وساكتة، وفي ناس لا ما تستقبل. ليش؟ لأن تقدير الذات عنده ضعيف. وبعضهم يرى أنها طيبة، لا ما هي طيبة، فرق بين الطيبة وبين تقدير الذات، فرق 180 درجة الفرق. فدائما تحسين صورتك أنت عن نفسك ترى جزء أساسي في تقليل الأخطاء المتكررة، يعني
1: تصير أخطائك
0: ما تكرر.
1: وحتى طريقة تعاملك مع الخطأ، يعني لما يكون الشخص عنده تقدير كبير لذاته وعنده حس عالي بنفسه وعنده اتصال مع ذاته جيد، لما يكرر هذا الخطأ أول شيء يتعافى سريعا، يستطيع أنه هو يعني يحدد الخطأ لأنه واثق في قدراته وإمكانياته. لكن العكس تماما أستاذ نايف، لما الواحد يبدأ يعني تحجيم ذاته لمرحلة ممكن يصل معها إلى جلد الذات، يجي يقول أنا يعني قد يلوم نفسه أو يدخل نفسه في إحباط، هذا الشيء ممكن الإحباط يما أنه يخليه يستسلم أو يكرر الخطأ في كل مرة.
0: وهذا الصح، هذا عشان كده تقدير الذات مهم جدا.
1: نعم. طيب نجي لنقطة اللي هو كيف أنا اليوم ممكن أتعلم من الخطأ اللي أنا قاعدة أسويه، أو أني أقع فيه مرة ثانية بدون ما أفرق بين أني أتعلم أو أني أجلس في هذه الدائرة فترات طويلة من باب أن أنا قاعدة أتعلم؟
0: شوف، التعلم الأساسي أو التعلم الحقيقي له ثلاث مؤشرات عشان نكون على بينة. أول شيء أني أعترف بالخطأ، هذا مهم جدا. اثنين، أفهم أنا إيش سبب حدوث هذا الخطأ، وبعدين أشتغل على تعديل السلوك. بعد ما أعدل السلوك، فإذا استمر أنت استمريت أنت كشخص في نفس التصرفات ونفس الأعذار ونفس النتائج دائما، يعني ما ما ما ما ما استفدت أو ما تحول هذا التعليم إلى بعده، خلاص يصير يبقى ما تعلمت شيء أبدا. فعشان كده ليس كل شيء نعرفه يعني نتعلم من، بل إن وش الشيء اللي المفروض نغيره في أنفسنا. لازم نتعلم، مو التعلم من أجل التعلم، لا، التعلم من أجل شو اسمه هذا، إن نغير، مو التعلم من أجل
1: والتغيير. نعم،
0: هذا هو التعلم، يكون في هذا الأمر مهم جدا.
1: نعم. هل أستعين أستاذ نايف بأشخاص داعمين من أجل التغيير، أو أنه ألجأ لأخصائيين حتى أنه أفهم نقاط ضعفي، أو أن كل إنسان فينا عارف نقاط ضعفه وكيف هو يتعامل مع نفسه؟
0: شوف، اللجوء إلى الأشخاص، بعض الناس يخطأ في اختيار الشخص، يعني ممكن أختك ولا بنت خالتك ولا عمتك ولا بنت عمتك ولا أي شيء تجينا قريبة لقلبك وتحبينها بس تجينا هنا، هذا خطأ. ليس محبة الشخص اللي يخلينا نرجع، لا، الناس الكفو اللي فعلا أجد عندهم التغيير، مو عشان يحبهم، لا، أجد فعلا أن عنده، كأني أروح المستشار، أروح الشخص المستشار حتى لو يمكن ولد عمي أقرب لي، بس والخالي حسه مستشار أكثر. فاختيار الشخص هو أهم شيء، وليس بالمحبة أو بالصداقة أو بالقرب، لا، بالأكفاء اللي بيساعدني على التغيير. هذا من الشيء المهم، عند اختيار الأشخاص. فليس زي عن الأخصائيين والمستشارين، أنت تروح للكفو ما تروح للشهادة، أفهم عنده الشهادة بس ما عنده تجارب، ما عنده خبرات. في الشهادة دائما مو كل شيء الخبرات، أنت لو جوك واحد خبير 20 سنة غير مختلف عن واحد توه طالع الميدان.
2: فيفرق الخبرة دائما. عشان كذا البحث عن الأشخاص مهم، ولكن انتقائهم أهم. الانتقاء أهم.
1: جميل. طيب نرجع لسلوكياتنا وتصرفاتنا وهالأنماط المتكررة في حياتنا أستاذ نايف، يعني هذا النمط أنت أحيانا تكرره وأنت مو منتبه. يعني لو يجي أحد مثلا يسألك كيف قاعد تتصرف مع الغضب، حرفيا معظمنا ما هو عارف شلون تبدأ وتنتهي عند هذه النوبة أو المسببات، ولأنها صارت نمط متكرر في حياته، يعني مجرد ما يجد المبرر على طول يدخل في هذا النمط. اليوم نبي نفهم منك قديش هذه الأنماط المتكررة في حياتنا ممكن هي تؤثر بشكل كبير جدا في تقبلنا الوقوع في الخطأ مرة واثنين وثلاثة.
2: شوف، أول حاجة إذا عشان يعني نكتشف هذا الشيء لازم ندون المواقف المتكررة، لازم يكون فيها تدوين، لازم أي لازم أيضا معاها نلاحظ وش شو يسمونها المشاعر المصاحبة لهذا الشيء. إيش يعني إذا صار إذا وقعت في هذا الشيء إيش مشاعري؟ هل هو حزن، زعل، غضب، انفعال؟ هذه لازم أعرفها.
1: صحيح. لأنه اللي يبقى أيوة. دائما الشعور، يعني يذهب الفعل ويبقى الشعور.
2: يبقى الشعور، عشان كذا لازم إني يعني أنا أناظر وش الأشياء اللي مصاحبة لهذا الأمر، وش بيصير بعدها. هذا شيء. أيضا أحلل هذه القرارات اللي أنا أخذتها السابقة كلها، أحللها بعدين أبحث عن نتائج لو متشابهة لو قريبة منها. زين. فأسأل أول سؤال لي وش المشكلة اللي دائم أنا تكون معي باستمرار؟ هل هي الطيبة الزايدة دائم معي باستمرار؟ هل فرضا الفهاوة اللي عندي دائم باستمرار؟ هل اللي هو عدم تقدير الذات هذه مشكلة؟ هل هي دائم معي باستمرار؟ متى دائم أشعر يعني أحس بها قبل ما تقع؟ متى أحس بها قبل ما تقع؟ وبعدين وش القرار اللي أنا أتخذه بعد ما تقع؟ هذا الشيء بعد ما يقع أنا وش القرار اللي دائما أسوي؟ وبعدين متى تبدأ أو يسمونها توضح لي أنماطها وضوح كامل لي؟ علشان كذا هذه الأسئلة الثلاث، عفوا هذه النقاط إني أدون الموقف وناظر المشاعر تجعلني الآن أرمم نفسي وعالجها زي فرضا لوحة البزل، أعرف وين أحط اللوحات حتى تكتمل شخصيتي. هذه الأمور مهمة جدا. دائما التدوين يجعل الشخص مرتاح. التدوين، لأن سبحان الله اليوم تنسى، التدوين ما يخليك تنسى، تذكر هذا الشيء. هذا من الأشياء المهمة، وترى إحنا ضعيفين فيها جدا التدوين، خاصة بعد الأجهزة. يعني بعد الأجهزة صار التدوين عندنا ضعيف.
1: ما تحل الأجهزة محل التدوين؟
2: إلا تحل إذا كنت أنت ملتزم بنوتة عندك في الجوال أو في الآيباد، إيه نعم، إذا مستمر عليها. ولكن أنت يعني صار القلم ضعيف عندنا حتى بالكتابة صار ضعيف. ألن والله الأمر لو أكتب لك في نوتة، أنت تكتبين في نوتة الجوال ولا تكتبين بالقلم، سبحان الله كتابة القلم مختلفة.
1: مختلفة حتى مختلفة. تأثيرها نفسيا مختلف.
2: تأثيرها نفسي أصلا التعبير، لو بقول لك أنت في أمور في شيء، أنت زي الشاعر، أنت ما يكتب في نوتة، تقعد يكتب على ورقة وقلم. الرسام ما يرسم في أجهزة اللوح الآيباد، تقعد يرسم على ورقة وقلم.
1: أتفق معك، يعني حتى الاسترسال في الأفكار مختلف لما يكون في ورقة وقلم.
2: القلم ما في أحد مثله أبد، القلم يعني ما في ما يعادل شيء ابدا. انت الان لو جلست بعرسك معك ورقه بيضاء وقلم، تكيف ترسمين اشياء بدون ما تحسين، بدون ما تشعرين، وتطلع منك اشياء حلوه وانت ما تشعرين. ولكن في النوت او في الجوال ما مستحيل، مستحيل تطلع بهذا الابداع وهذا الاداء.
1: اتفق معك 100%. طيب نرجع لموضوع الاخطاء المتكرره استاذ نايف، ويعني اليوم لما احنا نخطئ يمكن نكون اعترفنا خطأ في حق أنفسنا. أولا الناس متغيرين في حياتنا، والناس ردات فعلها يعني إلى درجة كبيرة ممكن تكون متسامحة ممكن تكون قاسية، لكن ما في أقسى من الشخص اللي يتعامل مع نفسه عن طريق جلد الذات على كل خطأ يخطأ. كيف أنا ممكن من خلال جلد الذاتي بعد الخطأ أزيد من احتمالية أني أكرره بالغلط؟ يعني اليوم يمكن تشوف أب دائما يعنف أبنائه على أخطاء يرتكبونها، وتلاقي هذا الطفل اللي يخاف من الأب يوم بعد يوم قاعد يكرر الخطأ، رغم أنه قاعد يواجه قسوة من الأب، ممكن حتى يوصل إلى ضرب. إيش الشيء اللي يخلينا دائما نكرر الخطأ عبر جلد الذات؟
2: شوف، دائما هذا الجلد الذات ترى نوع من أنواع المحاسبة. زين؟ ولكن نتائجه ترى عكسية. بعضهم يحس انه زين، لا جو النتائج عكسية مرة. دائما اللي يهاجم نفسه يعني يفتقد ثقته في نفسه، دائما تلقاه يشعر بالعجز، الحماس التغيير عنده يقل حماس التغيير عنده. لكن المحاسبة الصحيحة، أنا أخطيت، يلا وش تعلمت من هذا الخطأ، وش راح أتعلم من هذا الخطأ، هذا المحاسبة الصحيحة، المحاسبة المهمة. فيعني اللي دائما يقول أنا فاشل ولا أنا أتغير، هذا قاعد يجدد نفسك، أنا فاشل وقابل للتغيير، أقدر أغير، أقدر أعدل نفسي. ففرق بين العبارتين هذه.
1: طيب والندم اللي يجي من الخطأ، هذا يدفعنا للأمام ولا يوقفنا بمكاننا؟
2: لا، أصلاً ما في إنسان يندم على شيء إلا تجد يروح تفكيره للإيجاب أكثر من السلب دائماً. يعني مثلاً لو واحد اقترف خطأ في الشرع، وين يروح؟ للتوبة. هو ده يروح للإيجاب، للشيء الإيجابي على طول، تلقى يروح للدعاء، يروح ليش؟ اقترف خطأ، اقترف ذنب. طيب إذا أنت اخطيت على واحد، وين تروح؟ تروح تتأسف، تروح تقدم له هدية، تقدم له اعتراف، تزام. فهذا يودي ليش؟ للجانب الإيجابي، يودي دائما للجانب الإيجابي. دائما الأخطاء تودي للجانب الإيجابي إذا كان فيها إحساس بالمسؤولية، وفعلا عندك يسمونه عندك دم، عندك إحساس، عندك مشاعر، هذا دائما يودي للإيجابية. ما في حتى إذا قلنا إذا أخطينا أول كلمة نقولها آسف، نودي للإيجابية. فإلا من رحم الله اللي هو النرجسيين يدخلون في المكابر.
1: يعني هذول استاذ نايف فعلا في ناس ترى تغلط مره واثنين وثلاثه، بس حتى لو لفت انتباهها يقول لك لا انا ما غلط،
2: يقلب الطاوله عليك.
1: اي يقلب الطاوله عليك.
2: وشون يقلب الطاوله عليك؟ تراها قاعده حطيها ببالك، النرجس يسوي حركه حلوه، يتكلم معك يزيد حتى تطلع منك كلمه خطا. ثم يمسك هذه الكلمه، ثم يغني على هذه الكلمه. يعني فلان لو اخطأت مع شخص وقلت له انت كذا، انت ما تفهم، ما افهم، يعني انا ما افهم، يبدا يعيد لي كلمه ما افهم، انت قلت ما افهم. طيب والمشكله الاساسيه؟ تلقاه يبعد عنها،
1: يبعد عنها.
2: هذه هي قلب الطاوله. هذه النرجسيه موجوده عند النرجسيه، لما ما عندها ملكه الاسف والاعتذار، ما عنده ابدا، يعني يرى انه من الذلال اني انا اقول اسف اذا اخطيت ولا اي شيء، لا ابدا، ما عنده هذا الشيء. فليولد يطلع أسوأ ما عندك حتى يقلب الطاولة عليك، هو اللي يحاول يطلع أسوأ ما عندك. عشان كذا دائما النقاش مع النرجسي يقوم بعبارات قصيرة، نعم لا انتهى،
1: نعم لا، هذا في الردود،
2: في الردود، نعم لا، أنا أعتذر، أنا آسف، كذا الأشياء البسيطة مرة ما لها أي شيء، لأنه 100% راح يجي منك خطأ إذا زاد، لأنك ما زاد كلامك زاد لغطك، يزيد غلطك، يصير في خطأ مهما كان. فهو يتصيد، ينتظر هذه العبارة، الخطأ، الكلمة أيا كان، ثم عاد يغني على ليلى فيها، ثم تيجي تقول وين المشكلة الأساسية؟ تلقاكم هربتوا عنها وطلعتوا منها، دخلتوا في مشكلة أكثر. أيوة،
1: يعني أنت كنت جاي تبي تصحح مسار، تلقاه وصار يستمتع في مسار أقحمك فيه بعد ما مسك من هالصيدة.
2: دخلك في الوحل حقه اللي هو يبغاك تدخله هذا. فثم ليش؟ لأنه كل هذا كله عشان ما يقول أنا آسف أو يعتذر أو إنه صح. عشان كذا الجانب هذا مهم جدا، مهم جدا، إني يعني دائما أنا أقول الأخطاء لازم توديك للإيجابية، أو عندك مشكلة أصلا بمعالجة الخطأ.
1: نعم. طيب على طاري نعم ولا، خلينا نروح لفقرة صح أو خطأ معك أستاذ نايف، ونبدأ بأسئلتنا. خليني أعرف منك في البداية، هل تكرار الأخطاء يعني دائما إنه الشخص لا يتعلم من تجاربه؟
2: خطأ. ليش؟ قد يتعلم الشخص من خطأ ويدركه، لكن قد تمنع عاداته ومشاعره وظروفه، ما تعلمه. عرفت علي؟ فيه أشياء موانع، الموانع هذه يمكن تكون سبب إنه ما يتعلم من تجاربه وأخطائه أيا كان، وهنا لازم تعالج. عشان كذا قلت لك أول اللقاء، لا نجعل عاداتنا طاغية على أشياء كثيرة إحنا نراها لأن وجدنا أباءنا على ملة هذه.
1: يعني لأنه كثير من الناس اليوم يمكن عندها العيب أهم من الحرام مثلا، أو تتعامل معه في كدا. نفس
2: صحيح. مقدم الحلال، مقدم العيب، وش يقولون عن الناس عن الحرام. يعني حتى الآن أنت لو تروحي مع أمك مناسبة، تقعد أول ما تشوف تقول له لبسك لا ما يصلح قدام دول.

0: كل غير هذول كلهم مساعدين مساندين، ولكن هم العنصر الأساس. العنصر الأساس هو الشخص نفسه
1: فعلا.
0: أما هذول لا، خدمات مساندة لك، يساندونك يساعدونك يدعمونك أيا كان، بس هم العنصر الأساس.
1: جميل. طيب بصح أو خطأ، أجبني بسؤال عن الوعي. هل الوعي بالخطأ وحده كافي لمنع تكراره مرة ثانية؟
0: أيضا خطأ. الوعي خطوة مهمة جدا، ولكن تراه ما تكفي. يحتاج التغيير دائما إلى ممارسة وخطة وسلوك والتزام مستمر، مو بس أني أنا أعي. زي قلت لك أنا تو، أنا أعرف أبرات التدخين، تقالني أدخن وأعرف فوائد الرياضة لكن ما أسويها، فهذا وعي. لكن الممارسة وضع خطة وسلوك بديل هو والالتزام هو اللي يخليني أنا يعني. فعشان كده هذا تعتبر الإجابة خاطئة.
1: نعم.
0: والوعي مو كافي يعني.
1: طيب التفكير اللاواعي فيما لو عملنا على تغذيته، هل قد يكون سبب في تكرار نفس الخطأ أو الخروج من الخطأ؟
0: صح، الإجابة صح. دائما الأخطاء المتكررة دائما تلقاها ناتجة عن عادات راسخة وعندنا مترسبة داخليا، أو تفكير أو نمط تفكير عندي في لا واعي يأثر على قراراتي وسلوكي بشكل تلقائي. فهذه إجابة نعم صح، العادات والتفكير اللاواعي سبب في تكرار نفس الخطأ. نعم
1: نعم. إلى أي درجة ممكن أنا أخدع شعوري في اللاواعي؟
0: هذه يبغى لها كتب. لأن الخداع، الخداع إيش يسمونه؟ ضحك على الذات. خداع ضحك على الذات، ولكن عواقبه وخيمة، عواقبه مرة مزعجة مرة متعبة. ومثل كرة الثلج، تبدأ صغيرة تدحرج حتى تكون كبيرة. فالخداع في اللاواعي ترى مزعج جدا، لأن قلت لك أنا أكثر من 95% من قراراتنا وكل شيء قائم على اللاواعي. اللاواعي فهذه لابد ننتبه لها انتباه كبير. اليوم تغش نفسك أو تخدع نفسك أو تلعب على نفسك، بكرة بتعرف أنك فعلا لعبت على نفسك فعلا.
1: طيب في عمر معين نبدأ منه بالتغيير ولا لا؟
0: لا لا، التغيير دائما يبدأ من حيث ما بدأ الإنسان، الشخص نفسه. يعني ما في أحد يقول والله لو وصلت إلى 40 الآن يقولوا مرحلة النضج ببدأ التغيير، خطأ أبدا. ليش؟ 39 سنة كلها ترك الحين جالس تتعود، يعني صحيح. صارت عادة معك 39 سنة، تغير تتغير في يوم وليلة صعب. عشان كده التغيير دائما يكون زي ما تقول تراكب. الخطوة الأولى أصلا، الخطوة الثانية مربوطة على الخطوة الأولى، الخطوة الرابعة مربوطة بالخطوة الثالثة، وعلى
1: يعني
0: هذا
1: زي
0: الشيء.
1: سلسلة كذا،
0: سلسلة بالضبط، سلسلة مستحيل للتغيير ولا له عمر. يمكن ترى موقف معين يغير حياتك، حلم رؤية ممكن تغير شيء كثير في حياتك، ممكن موقف مع شخص يغير. تجي الأشياء التغيير، المفاجأة موجودة، المفاجأة موجودة. الصدمة يعني صدمة، في واحد وثق فيه فجأة صدمك في أمور مالية ولا أمور اجتماعية ولا أي شيء، تتغير عن هذا الشخص 180 درجة. نعم في صدمات تسبب التغيير، ما لها وقت ولا تاريخ ولا مدة ولا أي شيء. تجيك لحظية، هذه لحظية، ثقتك في صديقتك وسرقتك في مساهمة ولا شيء، خلاص مستحيل مرة ثانية تعقدين أو تجي معها في بزنس ولا شيء، خلاص الآن تغيرت أو صار في تغيير.
1: نعم.
0: هذه تجي الصدمات، ولكن الواحد يبغى يغير شيء في ذاته ما له عمر، ما له عمر أبدا ولا وقت. لازم يبدأ هو البداية من عنده. قلت لكم دائما التغيير لا يكون من الأشخاص المصاحبين، التغيير يكون من الشخص نفسه.
1: طيب هل صحيح
0: ثم الأشخاص صاحبين مساعدين سمي
1: سمى الله عدوك، هل صحيح أنه عشان نغير عادة أو نكتسب عادة نحتاج 21 يوم؟
0: هذه فيها جزء من الصحة اللي مثل ما قلنا نلعب على أنفسنا فيها.
1: والله يمكن اللعب الحلو اللي يقنعنا.
0: أي أنا مثل أنا كنت أول أستخدم السكر، ففعلا 3 أسابيع بعدين صرت لا شعوري أصلا ما أتقبل السكر، وهي فعلا هي واقعية. يعني حتى الأسبوعين تبدأ معك تبدأ معك، فهذه تمشي معك، ولكن ما فيها مدة. هل فيها الالتزام مهم الالتزام مهم. في ناس عرفهم شهر شهرين تركوا السكر ورجعوا له.

0: والدايت تتركوه 3 شهور ورجعوا له صح؟
1: صح.
0: ما له مدة في كم، أنت كم مرة سويتي دايت في حياتك؟ وأنا وأنت وفلان وعلان سوينا دايت، مرينا بشهر شهرين نستخدم الأكلات الصحية ويجيبونها، وبعدها 3 شهور 4 شهور عودني يطير لي.
1: كانت العمليات أكبر.
0: أيوة، لأن أصلا طريقتنا في تحقيق هذا التغيير خطأ، بس لأن إحنا نبي الشيء التغيير بسرعة.
1: يمكن هذا من أهم الأشياء اللي تكسر تغيير جواتنا، أو حتى تخلينا يعني ما نمتلك القناعة الكافية للتغيير، لأنه نستعجل على الشيء.
0: أيوة، استعجل على الشيء خطأ. ليش؟ دائما حاجتين في الحياة لازم تكون معنا وتنمو زي ما ننمو إحنا، الصبر والقناعة. هذه حاجتين لازم تكون معنا.
1: صدق.
0: الصبر دخلي في كل الأمور، سبحان الله في فرج وفي خير وفي بركة. الصبر على التربية، الصبر على التعليم، الصبر على الحياة، الصبر على جني المال. حتى اللي بيفتح كافية الآن إذا ما صبر شهر سنة بيتقفل، يبغى يصير الراجح بسرعة، ما يصلح كذا.
1: هو الصبر مع دراسة الأسباب والأخطاء
0: كل شيء، هذه لابد. عشان كذا أقول لك القناعة مهمة، لازم يكون عندي قناعة في الشيء اللي حصلت. يعني مرضى أنت الآن تقول والله أنا أبغى أوصل لمئة ألف بعد سنة، بعد سنة ما جاك إلا 40,000 50,000، تقول أوكي بصبر عندك. وعظم يقول لا هذا هدف أخطاء خلاص بلغي، لا أصبر بتوصل، ممكن بعد 3 سنوات توصل مليون، ما تدري. علشان كذا الصبر دائما والقناعة، القناعة أنك تقنع باللي عندك بالموجود أجل من المفقود.
1: فعلا
0: أقنع بالموجود، أقنع بالموجود يولد لك أشياء كثيرة مرة. أمس كان في عبارة حلوة كنت أسمعها في صلاة الجمعة، يقول الشكر الموجود والشكر على الموجود والصبر على المفقود.
1: الصبر على المفقود
0: بيجيك، إيه يجيك الصبر على المفقود، إنك في أشياء تبيها بس تحتاج صبر. هذه من الأشياء المهمة.
1: بهذه العبارة الجميلة نختم معك اليوم لقائنا أستاذ نايف، سعيد كثير بهذا اللقاء الجميل معك، فكل الشكر لتواجدك ويانا أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، وحديث عن تكرار الأخطاء وكيف نقدر نحن نتجاوزها. شكرا جزيلا.
0: حياك الله أستاذ غادة، وشكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام وإذاعة الرياض والطاقم العمل، شكرا لكم، نلتقي لنرتقي على خير وأنتم بصحة وسلامة وعافية
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك. في فقرة ببساطة خلونا نسلط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم. الكثير يتساءل لماذا يواصل بعض الأشخاص اتخاذ قرارات خاطئة حتى بعد ما يختبر نتائجها السلبية أكثر من مرة. في دراسات علمية قدمت تفسير لهذا السلوك، وأشارت إلى أن السبب ممكن ما يكون نقص الخبرة، بل طريقة تعلم الدماغ من الإشارات المحيطة. الدراسة اللي قادها الباحث جوزي بي دي بالجرينو من جامعة بولونيا الإيطالية ذكر أن بعض الأشخاص يعتمدون بدرجة كبيرة على مؤثرات بصرية وسمعية في بيئتهم، مثل صور، أصوات أو مواقف معينة. عند اتخاذ القرارات ومع الوقت تتحول هذه المؤثرات إلى إشارات موجهة تدفع الشخص نحو خيار معين، حتى لو كان هذا الخيار خاطئ أو محفوف بالمخاطر. ووجد الباحثين أن هؤلاء الأفراد لا يواجهون المشكلة فقط في الاعتماد المفرط على الإشارات المحيطة، بل أيضا في صعوبة تعديل قناعاتهم لما تتغير الظروف. فعندما تصبح الإشارة نفسها مرتبطة بنتائج أسوأ، يظل بعض الأشخاص يتبعونها كما لو أن التجربة السابقة لم تحدث. وأيضا أشارت الدراسة إلى أن تكرار الخطأ ليس دائما تجاهلا للتجربة، بل قد يكون إنعكاس لطريقة يعمل بها الدماغ عند معالجة الإشارات واتخاذ القرار. ختاما أشكر لكم حسن استماعكم في برنامج مسار، وإلى ملتقى من جديد. تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد رغد الحارثي والإخراج محمد المنيف، وكان معكم في التقديم غادة العلي. في أمان الله. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: خطوة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام عبر حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها إن شاء الله عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعنا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما أسلفت إن شاء الله راح نتحدث عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله وقتك أخوي سامي بكل خير وبركة، أسعد الله وقت فريق العمل، وأسعد الله وقت المستمعين والمستمعات على هذا البرنامج في إذاعة الرياض.
0: حياك ربي دكتور. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم عنوان حلقتنا هذه اللي هو رفع التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء.
1: إحنا اليوم حين نتكلم على هذا الموضوع نجد أنه في مفردة يجب أن نقف عندها، وهي قضية الطموح. الطموح شيء جميل ورائع، وكلمة أيضا مقبولة جدا، وتسعد الإنسان لما أقول أنا طموحي، ولا تقول الواحد وش طموحك، شيء جميل أنهم يتحدثون في هذا الطموح. لكن الحقيقة أنه الطموح كما هو إيجابي إلا أنه له وجه آخر نسميه الطموح السلبي، أو الطموح الذي يصعب تحقيقه. ولما نتكلم عن الطموح احنا ممكن نتكلم عن امورا ثلاثا. الاول وحنا نتكلم عن الطموح انه الطموح المشروع الذي يوصل الى عملية الرضا، والامر الاخر من الطموح الطموح الذي يصل الى مرحلة القبول، والامر الثالث الطموح الذي يكون فيه السخط. هذه الأمور الثلاثة في رأيي في قضية الطموح نحتاج إلى وقفة لشرحها، وسوف أشرحها لكم في مثال. أنت حضرتك بعت سيارة على شخص، وبعد ما بعت السيارة في أمور أنت ما بينت له في السيارة هذا العطل، اكتشفها بعد ما اشتراها منك، فقال لك راح واتصل عليه قال ترى السيارة لا تسوى ذلك الثمن، المبلغ اللي عطيتك إياه ترى زيادة، فأنا اكتشفت أنه فيها الشيء الفلاني، إذا كنت أنت ما تعرفه أنا الآن عرفته وأنا شاريها، وأنت تقول لي ضامن لي كل حاجة وأنت ويعني ومسؤوليتك. فإيش اللي سويت أنت؟ قلت له خلاص إذا بينا الموضوع بهالشكل أنا رايح أرجع لك مثلا 5000 ريال. 5000 ريال أنت تقول يعني شيء أحسن من لا شيء، خليني أقبلها. أنت أخذت 5000، قال لك أهم شيء بس أنك الآن أنت يعني انتهى الموضوع وقبلت في كل شيء. تقول له لا أنا كقبول لا ما قبلت، لكني أنا رضيتي راضي، لكن في فرق بين القبول والرضا. القبول مرحلة خلاص مرحلة نهائية، شفت بالزواج يقول رضيت بها قبلت بها، فالقبول مرحلة أني أنا قبلت في كل الأشياء خلاص أنا قابل على هذا الشيء فأتحمل. لكن الرضا هي منزلة قبل القبول، ففي تفرقة في عملية الطموح لما نتكلم فيها اليوم. طموح الإنسان وين يصل في عملية القبول، أو وين يصل في عملية الرضا، أو أن يكون ساخطا. تخيلت أنا لو ما دفعت لك شيء والعيوب اللي في السيارة أنا قلت لك السيارة سليمة بعدين اكتشفت أنت العيوب وجيت لمي، أنا قدامي أمرين، إما أني أقول أنا ما كنت أعرف عن هذا الموضوع والمفترض أني كشفت قبل ما أبيع لك فأنا أخطيت في حقك، أو أني أكتم ذلك الحقيقة وأقول أنا ما لي دخل أنا بعت عليك وبس وانتهيت. وهنا تكون المشكلة. وأنا لما أذكر ذلك المثال ممكن المستمع والمستمع الكريم يقولون ليش ما فحص المشتري السيارة؟ حقيقة هذه القصة واقعية حدثت بين منطقتين، واحد في منطقة واحد في منطقة. اليوم عن طريق البرامج ووسائل التواصل الاجتماعية، قد الناس تبيع وتشتري في الصور فقط وعملية الثقة، فيتفاجؤون إذا وصلت السلع ليست كما هي موجودة في الصور، وأنه في عيوب اكتشفوها يوم وصلت. الشخص الآخر يقول أنا ما لي علاقة، كلش ما جيتوا، أنتم معينتم بأنفسكم، أنا حاط الصور وحاط كل حاجة. وهو كان يعرف، الشخص داخليا كان يعرف، ولو ما كان يعرف وكان صادق المفترض يقول ما عندي مانع، خلونا نصل الحل الوسط، أنا والله ما كنت أدري، والآن السلعة وصلتكم من الصعب مرة ثانية إرجاعها، لكن وش اللي يرضيكم؟ خلوا الموضوع شيلوا شوي وشيل، هذا معناته إنسان كويس وإنسان طيب. فالطموح أربطه في هذه القصة أنه في عندي عملية القبول، عملية الرضا، عملية السخط.
0: جميل دكتور. طبعا احنا دكتور في هذه الحلقة يمكن نبحث عن هذا التوازن، نتلمس هذا التوازن، لكن متى يختل هذا التوازن دكتور؟
1: سؤالك جميل. أيضا التوازن يحدث بسبب ما يعتقده الإنسان داخليا، هذا أولا، يعني بمعنى أني أنا عندي في الداخل طموح جدا عالية، وهذه الطموح ما وافقت ذلك، حتى وإني وضعت مخطط لكن المخطط ما رصدت له الأشياء اللازمة، فبالتالي أصبح هناك خللا وعدم توازن في الموضوع، سواء في الميزانية والتخطيط أو في التنفيذ أو أيا كان في مراحل ذلك الشيء أو ذلك الطموح اللي كان موجود لدي. شفت المبنى اللي احنا جالسين فيه؟ هذا علشان ينشأ فيه مهندس معماري، فيه مهندس إنشائي، في مجموع مهندس كهربائي، مهندس، مجموعة من المهندسين تداخلوا، لكن أنا يهمني الآن المهندس الإنشائي الذي أنشأ الحديد لهذا السقف. لو هذا الحديد فيه ضعف أو ما درس بطريقة أو حاول أنه يختصر وهذا الاختصار أدى إلى الإخلال، قد يسقط ذلك المبنى. كذلك هي الطموح اللي يضعها الإنسان لكن بدون سقف، يكون سقفه مفتوح، ما في توقعات حقيقية لهذا الشيء، فقد يقع ذلك السقف على الإنسان، أنا أقصد الطموح لا يتحقق. كما أن ذلك المهندس عندما يشيل بعض الأسياخ أو يخفف، أو المقاول من نفسه يقول ما له داعي، خلينا نحذف في الأسياخ دول كثير وكذا، ومن نفسه يقع ذلك السقف في المستقبل على ساكن هذا المنزل. هو كذلك طموحك أنت، أنت لما تضع لك طموح لابد أن تضع سقف وتضع خطة وتضع ميزانية وتمشي في كل الخطوات مع بعضها البعض، لأنه إذا ما اكتملت الخطوات فقدنا حلقة، قد لا يكتمل ذلك المشروع أو ذلك الطموح قد لا يتحقق.
0: جميل دكتور. وأحيانا التوازن يمكن قد ينجح مع نموذج ويفشل مع نموذج آخر، يعني دكتور يمكن أوضحها أكثر، أنا أطالب أحد أبنائي بمشروع معين، قد ينجح هذا الابن في هذا المشروع، لنفرض جدلا أنا أريدك أن تكون دكتور، أنا أريدك أن تكون مهندس، لكن في النموذج الآخر والابن الآخر لا ينجح هذا المشروع، ويمكن تكمن في عدم مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء.
1: بما أننا دخلنا إلى الأسرة خلنا نتكلم بأمثلة تكون أكثر سهولة، بعد أن ندخل في الأمثلة اللي حضرتك الآن قلتها لي. أحيانا يكون عندك ولدين أو بنتين، تكلف واحدة في مهمة أن تنزل للسوبر ماركت تشتري أغراض معينة، بعد ما نزلت هي ما وجدت في هذا السوبر ماركت جميع الأغراض، فهي تذهب إلى سوق آخر ومكان آخر عشان تكمل تلك الأغراض. بسبب إيش؟ بسبب القدرات الموجودة عندها، بسبب مهاراتها، فكرها، طريقة التفكير، إن ما تحتاج أنها تكلمك وأنها تقول لك ما لقيت هذا الغرض، هي تبحث بنفسها. الثانية لا، عندها طريقة مختلفة عن أختها، في يوم نزلت ما وجدت هي اتصلت عليك أو رجعت للبيت وقالت ما وجدت هذا الغرض. طيب ما رحت للمكان الثاني؟ لا ما رحت، أنت قلت لي روح للسوبر ماركت الفلاني.
0: قاعدة واحد زائد واحد يسوي اثنين.
1: بالضبط. فهذا الشيء لازم يتذكروه دائما الأباء والأمهات الأولين، يقولون الأب صقار عياله، أنه يعرف من يرسل له. الشخص الحكيم يوم أنك ترسله لا تكثر عليه إذا كذا وإذا حصل وإذا، هو بيكون حله أفضل من حلك إذا أغلقت الأبواب تجاهه. مختلفون في طريقتهم، في تعاملهم، في المهارات الموجودة عندهم، في القدرات. لو نضرب أسهل من ذلك، في بيتك في المطبخ لما تقول واحدة من بناتك روحي سوي الشغلة الفلانية، سواء تتعلق بالأولاد أو تتعلق بالبنات، أي شغلة من هذه. وإن داخل البيت تجد أحيانا تقول يا ليتي ما أرسلت، يا ليتي ما قلت، ألف سؤال وسؤال يجي يسألون. المفترض يتصرفون من دون، وينكم في فترة البناء يوم هم توهم صغار؟ أنتم أحيانا أنتم عقدتوهم وألزمتوهم في أشياء هذه تؤثر في المستقبل عليهم. إذا جيت أنتقل إلى عملية الطموح في الدراسة وغيرها، أحيانا بعض الآباء والأمهات بسبب يعني أنهم في طموحهم بيحققونه، أو الأب عنده طموح أساسا أو يبي الولد يطلع زيه، الأب مثلا طبيب أو أستاذ جامعي أو أي كان، يبي بنته أو ولده تطلع صورة منه، فمن البداية وهو دائما يذكرهم بهذا الشيء. ممكن طموح ابنك مختلف تماما عنك، ويمكن أتعمق في هذه المسألة بعد
0: قليل. بنكمل أكثر دكتور. طيب. بس بناخذ فاصل، مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء.
1: صحيح، الفروق الفردية هذه موجودة عند البشر كلهم. في إنسان عنده إمكانيات يختلف عن الإنسان الآخر. البشر ليسوا كالمكائن. المايك اللي قاعدين نتكلم منه الآن أنا وأنت، هذا له تركيبة معينة وله تعامل معين. هو نفسه وين يكون، يكون بالصين ولا بالهند ولا بس في أي مكان في العالم، هو نفس الخصائص. بني آدم لو هم في غرفة واحدة يختلفون في قدراتهم، في استجاباتهم، في انفعالاتهم، في كل مناشط الحياة. لذلك مهم جدا أن ندرك هذا الكم. أحيانا بعض الآباء والأمهات من الطفولة يلزمون أطفالهم بأنك أنت راح تكون طيار، أنت راح تكون طبيب، أنت راح تكون بشكل فلاني. أذكر طالب درسته في الجامعة ما أنساه أبدا، طالب لطيف جدا اسمه نواف. نواف قصته أنه درسته في قسم اللغة الإنجليزية، لكن عنده يعني سنوات قبل كان في قسم الطب. فسألته قلت له نواف، يعني الناس تتصارع لكي تدخل قسم الطب وانت تقول أنهيت ثلاث مستويات في قسم الطب وبعدين انسحبت وتركته. قال تبغى صارح؟ قلت له تفضل. قال أنا مو بهذا تخصص، مو بهذه رغبتي، أنا هذه رغبة أمي وأبوي اللي كانوا يبون أن أكون طبيب، وكانوا يزرعون في هذا الشيء من الابتدائي، وكانوا يشتروا لي سماعة الطبيب والجاكيت المعطف اللي يرتديه الطبيب وكل شيء، وأحيانا يلقبوني دكتور نواف دكتور نواف. قلت بعدين؟ قال أنا ما أحب المهنة دي، لكن جاملت وضغطت على نفسي وأخذت درجات عالية أهلتني أني أدخل قسم الطب. وكل يوم أروح للطب وأنا متضايق، ما أنا بسعيد أبدا. أبوي وأمي لاحظوا هذا يعني الشيء فيني. اجتزت المراحل، بعد ما خلصت المستوى الرابع الثالثة بدخل المستوى الرابع وأنا جاي لهم أقول لهم أني نجحت، وكاني ما في سعادة. قالوا غريبة، أنت يعني الحمد لله حققت مستوى، ليش ما أنت بسعيد؟ قال أقول لكم الصراحة، قال أنا ما أنا مبسوط في هذه المهنة، حتى لو تخرجت أنا كله علشانكم، أنا ما أنا مبسوط وما أنا بسعيد. يقول بعدها قرروا أبوي وأمي أنهم يجلسون معي ويقولوا لي وش رغبتك؟ إيش الشيء اللي تحب؟ يقول قلت لهم أنا أحب اللغة الإنجليزية. قالوا حول، لو يعني وافقت الكلية على تحويلك خلاص حول وروح للقسم اللي أنت تحب. وأنا الآن في قسم اللغة الإنجليزية وأنت تدرسني مادة من المواد. قلت جميل جدا، الحمد لله أنك حققت الأمنية اللي

0: أنت تحب. كم من الأبناء والبنات اللي مع الأسف إحنا قتلنا الطموح الداخلي عندهم. كم من شخص اسمه نواف يحمل نفس القصة، أجبروه أبوه وأمه على تخصص معين وخرج. لذلك كم عندنا الآن موجودين في مهن هم ما يحبونها، لذلك لن يبدعوا في هذه المهن. ترى قد يكون الشخص رئيس قسم وأعلى من ذلك، لكنه ما ليس محبا للمهنة، فبالتالي لن تنتظروا إبداعات من أولئك الأشخاص. أولئك الأشخاص سوف يكونون كالمكائن، كمكائن التصوير، يحط له ورقة يصور لك الورقة، لن يكتشف أخطاء ولن يبدع ولن يبتكر أبدا نهائيا. أولئك الأشخاص يستمرون على يعني أنه بس تحصيل حاصل هذا العمل، ويمشون بحسب يعني أنه أبوي وأمي بس راضين ومبسوطين في هذا الشيء الحمد لله. لذلك نجد البعض بعد ما يخلص الشهادة يفتح مجال آخر بعيد كل البعد عن تخصصه. ولنفرض وهذا شيء حقيقي أنه شخص يعمل بمهنة بعيدة كل البعد عن السيارات وإصلاح السيارات، فتح ورشة سيارات، فكانت مفاجأة للجميع. يعني أنت
1: حتى
0: الآن
1: الأهل
0: الجميع متفاجئين، ويا ليته فاتحة جايب عمال هو يشرف، لا هو يشتغل بيده مع العمال وهو اللي يوجههم يقول لهم، هو اللي يكتشف الأخطاء لما تجي السيارات ونجح وبرع وصار يشار له بالبنان، بينما التخصص اللي درسه بعيد كل البعد عن هذه المهنة. فالسبب إيش؟ إنه كان منصوره يميل إلى هذا الشيء، لكن أهله استغلوا هذه المهنة، شافوا أن هذه المهنة لا تليق بولدهم وبأسرتهم، فقالوا لا احنا ما نبي هذا الجانب ابدا. لكن حقق هو نجاح كبير، والان اثبت هذا النجاح، وفي هذا العمل الذي يعمله وضع الشهادات اللي حصل اليها عن طريق الاكاديمي والجامعي، وضع شهاداته في ذلك المكتب ويلبس اللبس اللي يمارس فيه المهنه اللي هو يحبها. وهو يقول لي دخلي في هذه المهنه اضعاف دخلي في تلك المهنه اللي تجلسني على كرسي وبس وأستقبل الناس وأخلص الأمور. فجميل أنه صراحة أن نحترم طموح أولادنا منذ الصغر ونقدره، وإذا كان ولدنا ما يدري وش اللي بيدخل نجيب شخص مختص يساعده على يكتشف المواهب اللي عنده ويدله كيف الطرق ويذلل له الصعب.
1: جميل دكتور، عندما يعني يواكب الطموح الهواية، كثير ما تتعارض أو ما يتعارض الطموح مع الهواية للأسف.
0: أتفق معك، وما ذكرناه قبل قليل دليل كبير وواضح على صدق ما ذكرته حضرتك حاليا.
1: ادعمه في هوايته، ارفع طموحه في هوايته.
0: بالضبط، وما يمنع أني أستجيب للهواية وأدفعه في ذلك، ويكون عنده حاجة ثانية نقول ما عندنا مشكلة. وش المشكلة؟ أنك تمشي في هذا الخطين، كمل في مسارك هذا وخليك في هوايتك، أنا ما عندي مشكلة. ابن يحب الرياضة وعنده مهارات رياضية، وش المانع؟ أنا ما عندي مانع، ادخل الرياضة
1: وعنده طموح في الرياضة
0: واحترف في الرياضة، لكن ما تترك الدراسة الجامعية. مهم جدا أنك تدرس بالتخصص، ادرس تربية رياضية ما عندي مشكلة، ادرس حاجة قريبة من الرياضة في فنون الصحة. ما أجمل أن يكون الواحد رياضي يعني محترف في الرياضة وأيضا في صحة الأغذية في علوم الأغذية. وين المشكل أنك تأخذ معك يعني شهادة في هذا الجانب؟ لأن لو سمح الله تعطلت هذه الهواية بأي أمر من الأمور، كبر سن، إصابات يصعب عليك أنك تعالجها، عندك الهواية الثانية أو عندك العلم اللي أنت درسته الآن ممكن تتوظف فيه. وأبدا أنه هذا شيء جدا رائع وجميل أن نشجعهم على هواياتهم مع تحفيزهم واهتمامهم في العلم والتعلم.
1: جميل دكتور. طيب بالنسبة للطموح عبر المراحل العمرية، لكل مرحلة عمرية يمكن طموح معين ومحدد.
0: أتفق معك في هذا الطرح أيضا، في مرحلة الطفولة غير مرحلة المراهقة غير مرحلة الشباب والنضج. دور الوالدين ينتهي متى؟ عندما ينتهي الشخص من الدراسة انتهى دورك أنت كأب وكأم. وأنا أعتقد أنه بعد المرحلة الجامعية أو من المرحلة الجامعية يبدأ يتقاصر أدوار الآباء والأمهات، ويتحمل الأبناء المسؤوليات اللي على عاتقهم. مثلا لو عندنا بنت تدرس في الجامعة،

0: بس هي مسؤولة عن موادها وعن حضورها، حنا نكتفي بالإشراف والمتابعة لها والسؤال. لو فرضا طلبة تعمل وهي طالبة، نقول لا، احنا نوفر لك كل شيء، بس حنا نبغاك تركزين في دراستك، وإذا ما رايح نحرمك من أي شيء، لو في وظيفة ما تتعارض احنا ما عندنا مانع. وكم من البنات اليوم يتمنون أن الأسر توفر لهم كل شيء، تقول أنا بس أتفرغ للدراسة، شيء ممتاز ورائع. بعض الدول اللي حوالينا يصعب عليهم، فبالتالي البنت ولا الولد تلقاه يعمل خارجا علشان يوفر قيمة دراسته وقيمة. حنا الحمد لله عندنا في هذه الدولة دراسة مجانية، عندنا الحالة مستقرة. تخيل أن الجامعات تدفع للبنات والأولاد اللي يدرسون، تدفع لهم مكافآت. وأحيانا في موضوع السكن، إذا كان الطالب في منطقة مختلفة يوفر له السكن. يعني إلى أبعد حد وفرت اليوم الدولة الأشياء اللي تساعد على العلم والتعلم وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. حقيقة نشكر الله عز وجل، ثم نشكر هذه الدولة اللي وفرت لنا كل هذه السبل في هذه الأيام.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر دكتور. بس نستاذنك فاصل مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء. دكتور، بالنسبة لرفع سقف الطموح على الأبناء واللي ممكن يضغط الأبناء أحيانا، يعني أحيانا يكون مستوى الطموح فوق طاقة الأبن، هل ممكن يؤثر على الصحة النفسية لدى الأبناء؟
1: بكل أمانة، كل الصحة النفسية متعلقة دائما براحة الإنسان، متعلقة دائما بعدم تحميله ما لا يطيق، بعدم الإساءة إليه. جميل أنه نراعي، وجميل أنك تفتح مثل هذا المحور، الصحة النفسية، لأنه فعلا الصحة النفسية تتكامل مع الصحة الجسدية، لأنه الآن في مصطلح يسمى أمراض نفس جسدية، يعني مبعثها الأشياء النفسية اللي ضايقت الإنسان يحولها الجسد إلى مرض عضوي يكون عنده. فمهم جدا إنه الآباء والأمهات يراعون هذا الجانب في قضية الطموح، في قضية المهارات، القدرات، إن نحملهم الأشياء اللي يطيقونها، اللي ما يطيقونها لا نتوقف عنها. وفصل الأزمان حاجة مهمة جدا. فصل الأزمان أقصد فيه إنه حضرتك أنت 60 سنة عمرك أقل، أنت تشوف نفسك أنك في أنه تكلفت بأعمال وقمت فيها، لا تطالب ولدك، الزمن غير الزمن والطاقة غير الطاقة، واستمر في شغلات كثيرة نعددها في الفروقات اللي بينك وبين ابنك. فلا تعتقد أن ابنك صورة مكررة لك في مشاعرك وأحاسسك وطاقاتك، لا أبدا، كل إنسان مختلف عن الآخر. مثل ما ذكرنا قبل قليل إن المتشابهين بالضبط هي المكائن والأجهزة، غيره ما في تشابه. لذلك أنت أحيانا لما تواجهك مشكلة في جهازك المحمول تسأل أحد، تقول واجهني المشكلة فلان، يقول أنا واجهني نفسها. كذا تنحل، تنحل بالأجهزة صح، لكن بالبشر لا. لا تتوقع لما تطرح سؤال تجد بنتك تجاوب وبنتك الثانية تجاوب بطريقة مختلفة، خصوصا لما تحطون في مكان منفصل ما يكونون نفس الإجابة أبدا، حتى وإن كانوا توأم متشابهين تصرفاتهم وإجاباتهم مختلفة. فلذلك مهم جدا على الآباء والأمهات أن يدركوا هذه الفوارق الفردية لتكون بين أبنائهم. الحاجة الثانية، إذا كلفناهم بأشياء نعاونهم في هذه الأشياء، إذا كان يصعب عليهم تحقيق هذه الأشياء نحاول أن نساعدهم، نحاول أن نقف معهم علشان نحقق ما طلبنا منهم من أشياء يقومون بها.
0: جميل دكتور. أيضا أحيانا دكتور حصر الطموح في اتجاه معين، مثلا حصر الطموح دائما والنجاح في مجال معين، مثلا مجال الدراسة أو التحصيل التعليمي فقط.
1: هذه أيضا من الأشياء الحقيقة اللي تحدث شرخ في العائلة أو مشكلة في العائلة، لما هو يعتقد النجاح ويربط النجاح كله في التحصيل الدراسي. والأشد من ذلك لما يكون هذا التحصيل مربوط بعلامات معينة أيضا. يعني بمعنى لما يجيك ولدك وأخذ 95%، أنت تقول لا أنا غير راضي، ليش 5 ما أخذتهم؟ أنا وفرت لك كل شيء، أنا أعطيتك فلوس، أنا أعطيتك، أنا سويت الشيء الفلاني وسويت لك. طيب هو وش بيده؟ يعني فعل كل ما بيوسعه علشان انت تشوف دراسته قاعد يدرس، الوقت قاعد معاك طول وقته، وكل شيء سواه، ليش باقي تبدل عقله؟ يعني خلاص خذ عقله وجيب لي عقل آخر. إذن هذه قدرات. وبعدين ممكن الأسئلة تختلف، ممكن المصحح اللي صحح ينظر بطريقة مختلفة، حتى وإن الولد أجاب إجابات يقول أنا إجاباتي كلها صحيحة، يبقى المصحح له رأي أنه يعني كلمة نسيت أو شيء. إذا كان الله عز وجل قد عذرنا في المواضيع التكاليف الواجبة كالصلاة وغيرها عذرنا، كيف من باب أولى إذن في شؤون الحياة وأمور الحياة. فمهم حقيقة أن الآباء والأمهات لا تزيدون من العبء على أبنائكم في قضية التحصيل. جاءوا نجح الحمد لله، نجح يعني هذا شيء مهم. أنتم خففوا على أولادكم وعلى بناتكم. أحيانا البنت تجي متضايقة وضايق، ليش؟ لأنه ناقص علامة علامتين أو أربع، فهي متضايقة وزعلانة. لا، أنتم تقول لا بكرة تعوضين إن شاء الله، وش المشكلة؟ أنت نجحتي وقدمتي مستوى رائع، هي بحاجة الآن إلى أحد يطبطب عليها وحد يوقف معها، ما يجي أحد يحاسبها زيادة ويعاتبها زيادة ويقول لا أنت مقصرة. وين وش تبونها تسوي يعني؟ وين تبونها تروح؟ فرسالة مهمة جدا لكل الآباء والأمهات، أنكم يعني إذا الولد جاء والبنت جاء جت ومعها الشهادة، أنكم تباركون وتفرحون، وإذا شفتوا في عيونها ضيقة صدر وش يقول لا لا أبدا أنت ممتازة وإن شاء الله السنة القادمة تتعوضين وتجيبين أفضل، بس حنا راضين عن هذا الجهد اللي أنت سويتيه، راضين تمام الرضا،
0: ويستحق الجهد الاحتفال
1: جدا جدا أيا كان، حتى لو كان مقبول. أنا أقول لو كان مقبولا افرحوا وعبروا عن فرحكم لهم، وبالعكس ودفعوهم للأمام إنهم المرة الثانية ممكن إن شاء الله المرة الثانية تجيب درجات أعلى. فرق بين شخص يفرح وينبسط وبين شخص آخر مع الأسف يحبط ابنه اللي جاي وفرحان إنه ناجح لكن بسبب نقصه بعض العلامات يقول لا. تخيلوا أنا وش قلت، قلت له مقبول عبر عن الفرح، والله لو مقبول النتيجة عبر عن الفرح
0: وتدعمه ممكن في الجولة القادمة أو في السنة القادمة أو في اختبار القادم، يمكن تسحب الضغط اللي عليه.
1: صحيح.
0: هذا الضغط اللي يمكن أنت اللي سببته له، أنت اللي صنعت هذا الضغط النفسي في داخله.
1: عبارة لا تقتل الفرحة، إحنا أحيانا نتفنن في قتل بعض الفرحات لبعض الناس، سواء كان صديقك أو قريبك أو أخوك أو أيا كان وزميلك بالعمل. اليوم الرواتب نزلت على سبيل المثال، أنت تجي فرحان ومبسوط، ذلك الشخص يقول لك أنت فرحان عشان راتبك نزلي، قال لا تفرح ترى 10 أيام 15 يوم راتبك منتهي. طيب الحمد لله عندي صحتي وعافيتي، لو انتهى الراتب وش سويت لك صحتك وعافيتك؟ شرت لك شقة؟ سويت لك سديت قروضك؟ زينت شيء؟ محبطين محبطين.
0: وهذه على وهذه تنقاس يمكن على الطموح يعني.
1: بالضبط.
0: أنا جبت 95 يعني ولك ما جبت 100 من 100.
1: صحيح. لذلك هذه رسالة يجب أن تصل اليوم مهما قدمتوا لأولادكم، هذه واجب عليكم أنكم تقدمون وأنكم ترعون وأنكم تسوون لأبنائكم، تطلبونهم في قدرات عند الأشخاص. يقول لا هو ما بيدرس، طيب ما درس ونجح، وقف معه وقل ما شاء الله هذا وانت ما درست وهذه نتيجتك، وشلون لو تدرس؟ أجل الفصل الجاي إن شاء الله تركت تدرس وبراهن أنا على أنك بتاخذ مستويات جدا عالية. فرق بين أنك تتعامل بهالطريقة ولا أنك تقول هذا إهمالك، هذا مدري إيش، خلوا جاي حامل له مادة مادتين، يعني وش اللي بيصير؟ انتهى الكون؟ لا، بس اجي اسمعه وعطوا رسالة جميلة ورائعة. أبي يكلمني يقول إني قلت للولدي يعني ما في مشكلة، يعني بداية الجامعة الواحد ممكن يصير عنده بعض القصور وكذا وغبت، أنت عرفت النظام الجامعي، أنا متفائل إنه الفصل الجاي حيكون نتائج مختلفة. قال أبشر أنا ببيض وجهك يا أبوي وا وا وا إلى آخره. ليش؟ لأنه سمع الولد توجيهات جميلة من ذلك الأب. الأب ما قاعد يعنفه ويأنبه ويقول له لا، لو تعاملنا مع أبنائنا بهذا الأسلوب صرنا سبب لرفع مستوى دراستهم، تقدمهم بالحياة في المهارات الثانية. طيب هو في الدراسة جاب علامات أقل، لكنه في الأشياء الاجتماعية لما يصير عندك عزومة يبيض وجهك، لما ذا بنتك تسوي حلا ما أدري إيش، يسوون شغلات كثيرة لك.
0: وهذا تكلمنا عنه صحيح.
1: فليش ما يعني
0: تركيز على على على, على
1: جانب واحد،
0: يا سلام.
1: إنك في جوانب ثانية تكمل بعضها البعض.
0: يعطيك العافية دكتور، وصلنا
1: نهاية.
0: إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التوازن في رفع سقف الطموح لدى الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، البرنامج اللي يسلط الضوء على العقول اللامعة والأفكار اللي تصنع المستقبل والإنجازات اللي تبدأ بحلم صغير ثم تتحول إلى واقع يغير العالم في كل زمان. دائما هناك مبتكرون ومخترعون آمنوا بأن المستحيل مجرد بداية. هم أشخاص نظروا إلى التحديات كفرص وإلى الأحلام كمشاريع تنتظر التنفيذ. رحلة الابتكار دائما يقودها الشغف والإصرار والإبداع. في هذا البرنامج نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف فيها على قصص المبدعين والمبتكرين، ونكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تصنع فرقاً كبيراً في حياة الناس والمجتمعات. سنتحدث عن الإنجازات والتحديات والنجاحات اللي صنعت أسماء تركت بصمة في التاريخ، لأننا نؤمن أن كل شاب وشابة يمتلكون القدرة على الإبداع، وأن التمكين الحقيقي يبدأ من اكتشاف الموهبة وصقلها. جاء برنامج فرسان التمكين ليكون منصة للإلهام ودعوة لكل عقل طموح، وزي العادة في حلقتنا بنقدم لكم مشروع مكافح، الابتكار الطموح اللي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وحماية الأرواح والممتلكات. هذا المشروع المميز هو ثمرة إبداع الطالبات سماها الشريف وملاك العبيدان ومها طه، الطالبات من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، اللي استطعنا تحويل فكرة مبتكرة إلى حل ذكي لمواجهة أخطار الحرائق. مكافح عبارة عن طائرة بدون طيار، ذكية، مزودة بكاميرا حرارية وتقنيات ذكاء اصطناعي، قادرة على اكتشاف الحرائق بسرعة ودقة عالية، ثم تحليل حجم الحرائق وطبيعتها، لتبدأ عملية الإطفاء تلقائياً بالطريقة المناسبة قبل تفاقم الخطر. ويهدف المشروع إلى تقليل الخسائر وتسريع الاستجابة والمساهمة في حماية الأرواح والبيئة والمنشآت. ويعكس هذا الابتكار قدرة الشابات السعوديات على الإبداع وصناعة حلول تقنية تخدم المجتمع وتواكب تطلعات المستقبل، حيث قدمت الطالبات نموذجاً مشرفاً للطموح والتميز العلمي. فمكافح ليس مجرد مشروع تقني، بل رسالة تؤكد أن الابتكار يبدأ بفكرة ويكبر بالإصرار ليصبح إنجازاً يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الناس. ورح نتعرف أكثر على الموضوع من خلال أحد أعضاء فريق مكافح، ضيفتنا الطالبة سماهل الشريف. في البداية يا هلا وسهلا فيك سماهل، وحابين نتعرف عنك وعن مشروعك وإيش الشيء

0: اللي ألهمك لتنفيذ هذا المشروع؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذتي الكريمة، وتحية طيبة لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الرياض. معاكم سماهل الشريف، تخصص كيمياء عامة من جامعة الملك عبد العزيز. واليوم أنا لا أمثل نفسي فقط، بل أحمل شعلة طموح مشتركة مع زميلاتي وشريكاتي في هذا الكفاح، المبتكرات ملاك العبيدان ومها طه شوقي. إذا أردت أن نعرف مشروعنا بأفضل طريقة، فمكافح هو خط الدفاع الذكي الأول والأسرع لأمن الصناعي. هو عبارة عن منظومة متكاملة ومؤتمتة بالكامل، تعتمد على طائرات الدرون الداخلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، ومخصصة للعمل داخل المصانع والمستودعات لحمايتها من الحرائق. أما عن الإلهام، فرحلتنا كانت مليئة بالتحديات الصعبة، وبدأنا من نقطة انكسار حقيقية لا وقت فراغ. في البداية طورنا مشروع مكافح واحد، وكان مخصص لحل مشكلات حرائق ناقلات النفط. شاركنا فيه في عدة مسابقات، وفي إحدى المسابقات اللي شاركنا فيها، وبسبب قلة خبرتنا وقتها في تفاصيل حفظ الحقوق الخاصة بالابتكار، تعرضت فكرتنا للسرقة. أتذكر تماما ذلك اليوم اللي اجتمعنا فيه بعد صدمة. كان الصمت سيد الموقف، والإحباط يظهر بوضوح في نبرات حديثنا. كنا أمام خيارين، إما الاستسلام وهو رد الفعل البشري الطبيعي لأي انكسار، أو أننا ننتفض. وفي تلك المحطة الفاصلة في مسيرتنا استلهمنا القوة من كلمات ملهمنا وعراب رؤيتنا، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بأن همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر. نظرنا لبعضنا وقررنا كفريق أن نحول هذا الانكسار إلى نجاح ساحق، وأن نجعل من أصوات الإحباط قوة دفع جبارة. فنفضنا الغبار وتجاوزنا ناقلات النفط لنبني خط الدفاع الأقوى والأذكى والأشمل، مكافح اثنين.
0: حدثينا عن المشكلة يا سماهل اللي يحلها هذا الاختراع، وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة؟
1: حقيقة هذا السؤال مهم جدا، خاصة إن نتكلم عن ابتكار أو مشروع ناشئ. لابد من معرفة المشكلة والسبب وراء ولادة هذا الابتكار، بل تكون أهمية المشروع في المشكلة التي يقوم بحلها. كما تعلمون مشروعنا ابتكار مكافح هو عبارة عن درون إطفاء للحرائق، وكما يعلم الجميع أننا لا نعاني من نقص أنظمة الإطفاء إطلاقا، بل على العكس. لكن رغم ذلك ما زلنا نسمع في الأخبار والصحف عن حرائق كبيرة تسببت في خسائر فادحة، لأن المشكلة الحقيقية هي عامل الزمن وليس في نقص أنظمة الإطفاء. ورغم من الاستجابة من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ تكون فورية، لكن تعتبر متأخرة مقارنة بالانتشار السريع واللحظي للنيران. لذا جاءتنا فكرة هذا الابتكار لتكون الحل الأولي والفوري في أول لحظات الاشتعال وقبل تفاقم الحريق. الذي يميز ابتكارنا مكافح عن الحلول الأخرى والأنظمة المتوفرة حالياً، إن مكافح نظام إطفاء ذاتي دون تدخل بشري، يطفئ الحريق بدقة موجهة لمنطقة الحريق دون إهدار. كذلك يتميز ابتكارنا بالاستجابة الفورية اللحظية بمجرد الاشتعال وقبل الانتشار. وأخيرا الأمان الاستثنائي والتكلفة، حيث نرفع نسبة حماية المنشآت والمصانع إلى أكثر من 98%. والمفاجأة الكبرى أننا جعلنا تكلفة الابتكار لا تتجاوز قيمة هاتف محمول بمبلغ لا يتجاوز 3500.
0: ما هي التحديات اللي واجهتكم أثناء العمل وكيف تعاملتم معها؟
1: ممتاز. التحديات في مكافح لم تكن مجرد عقبات، بل كانت اختبار حقيقي لإرادتنا. أكبر تحدي واجهناه كان التحدي النهوض من جديد، فكان أمامنا خيارين، الاستسلام للحزن أو تحويل هذا الألم إلى وقود. وبالفعل قررنا الانطلاق نسخة أذكى وأكبر، وهي مكافح اثنين. وهنا بدت المرحلة الثانية من التحدي، كيف نحول هذه الرؤية العظيمة إلى واقع ملموس وفي وقت قياسي. بناء مشروع بهذا الطموح يحتاج لبيئة تحتضنه، وهنا أذكر ببالغ الفخر فضل جامعة الملك عبد العزيز التي كانت الداعم الأول لنا. كذلك أنضمنا إلى الحاضنة سيس في جامعة الملك عبد العزيز، وقدموا لنا أول تحدي صريح، إنهاء المشروع بالكامل خلال سنة واحدة. وكان لنا الحظ بمرافقة مشرف متميز وهو الأستاذ ياسر الله يذكره بالخير. كان الأستاذ ياسر يهتم جدا بعامل الوقت والإنتاجية، وكان يقول لنا دائما أن الابتكار الذي لا يحترم الوقت في الظهور قد يسبقه العالم إليه. وفضل الله وبتركيزنا في الإنجاز وكذلك بتوجيه أستاذ ياسر، استطعنا بناء أول نموذج أولي حقيقي بكفاءة عالية.

0: أما التحدي الثالث كان تقني بامتياز، فبناء نظام يحقق دقة 98% في اكتشاف الحرائق ليس بالأمر السهل. كان علينا اكتساب خبرات هندسية وبرمجية في وقت ضيق جدا. تعاملنا مع هذا التحدي بذكاء إداري، حيث رفضنا أن نكون مجرد هواة، وبدأنا بتوظيف أصحاب الخبرات والمتخصصين للمساهمة معنا في العمل، ودمجنا خبراتهم العميقة بروحنا الشابة المندفعة. وهذا المزيج بين الخبرة والطموح هو ما مكننا من تجاوز التعقيدات البرمجية للنظام الذكاء الاصطناعي والإيداع. وكل هذا التعب والضغط أثمر في محفل جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026. هناك وقف مكافح لمثل المملكة العربية السعودية أمام ابتكارات العالم، وكانت النتيجة مذهلة بفضل من الله. حصدنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نال المكافح إعجابا دوليا ترجم بأربع جوائز خاصة من الاتحاد الفرنسي للمخترعين، ومن دولة الصين، ومن ماليزيا، ومن هنا من أرض الوطن من جامعة القصيم. هذه الجوائز كانت اعتراف بأننا نقدم حل يحل مشكلة عالمية بتقنية غير مسبوقة. تجربتنا أثبتت أننا لسنا مستهلكين للتقنية فقط، بل نحن نصدرها للعالم. مكافح اليوم بطل متوج عالميا وجاهز ليكون حارس ذكي لمصانع مستودعات وطنية، محققا رؤية وطننا في ريادة الأعمال.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: سؤال ممتاز. المشروع يمثل تطبيقا عمليا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. الركيزة الأولى هي الروبوت التحليق الداخلي المعروف بإندور إندرون، المصمم خصيصا للملاحة الآمنة وتفادي العوائق والرفوف والآلات داخل المصانع والمستودعات مع تحمل درجات حرارة عالية. أما الركيزة الثانية فهي الذكاء الاصطناعي AI والرؤية الحاسوبية الكمبيوتر فيجن، الخوارزميات تحلل البث الحراري فوريا وتستطيع التفريق بنسبة 98% بين لهيب الحريق الحقيقي ولهيب الحريق المنبعث من آلات المصانع لقطع دابر الإنذار الكاذب التي تستنزف طاقات قطاعات السلامة. الركيزة الثالثة هي نظام الاتصال والتقارير التلقائية، يعني يرتبط الدرون داخليا بشبكة المصنع ويقوم بإرسال تقارير ونسب السيطرة للجهات الخاصة أصحاب المصنع وكذلك الدفاع المدني في نفس ثانية الرصد.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: بالفعل بكل تأكيد، فضل من الله عز وجل، ثم بفضل تمويل الوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز والبيئة الحاضنة سيز، قمنا بإنشاء بيانات اختبار مغلقة تحاكي تماما مستودعات التخزين والمصانع من الداخل. نفذنا تجارب إشعال حية ومفاجأة صغيرة وكبيرة داخل هذه الممرات المغلقة، ولله الحمد أثبت الدرون جدارته في العمل في البيئات المستهدفة، وقامت بالتوجه مباشرة وبدء عملية الإطفاء التجريبية بنجاح، وفي نفس اللحظة أرسل النظام تقريرا دقيقا بنسبة الحريق والسيطرة عليه للغرفة الافتراضية للعمليات. هذه التجربة نقلتنا من مرحلة الفكرة إلى مرحلة اليقين الكامل بمنتجنا.
1: هل هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: خططنا المستقبلية واضحة جدا وطموحة، لأن مشروع مكافح في أساسه قائم على التطوير المستمر وليس نموذج نقف به عند مرحلة معينة. نحن قسمنا خطتنا لمسارين. المسار الأول هو التطوير التقني، نركز حاليا بشكل كبير على تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر دقة في رصد وتصنيف أنواع الحرائق المختلفة، لأنه كل حريق له مادة وطريقة تعامل خاصة. كذلك نعمل على تطوير نظام التوجيه الإطفاء الداخلي لزيادة الكفاءة وتقليل استهلاك الموارد وخفض استهلاك الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية لتعزيز جانب الاستدامة. نأتي عند المسار الثاني وهو التوسع التجاري وبناء الشراكات. حاليا نعمل على تحويلها من مجرد نموذج أولي إلى منتج تجاري متكامل يغطي التصنيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع كالصيانة والدعم الفني لضمان استدامة نجاح المنتج. ولتحقيق ذلك بدأنا بالفعل بالتواصل وعرض الفكرة على عدة جهات حكومية وشركات كبرى لبناء شراكات استراتيجية لتطبيق منظومة ميدانية. وعلى المدى البعيد نطمح أن يتوسع مكافح لحماية الأماكن العامة والمنشآت الضخمة والمستشفيات، وأن ننطلق بهذا الابتكار السعودي الواعد إلى خارج حدود المملكة بإذن الله. نحن لا ننظر لمكافح كجهاز، بل كمنظومة أمان ذكية متكاملة تعيد تعريف السلامة الصناعية وتخفض الخسائر.

0: وكلمة شكر خاصة لأستاذ ياسر الكندي وبروفيسورة ليلى الحربي والمستشارين والمبرمجين الذين ساندوا تطوير هذا العمل تقنيا بكل إخلاص. وختاما أقول مكافح، لأن كل ثانية تصنع الفرق.
1: حققت جامعة الملك عبد العزيز إنجازاً جديداً في عام 2026 بعد حصولها على جوائز وتكريمات متميزة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، تأكيداً لمكانتها الرائدة بين الجامعات السعودية والعالمية. فقد كرمت الجامعة نخبة من الباحثين والمبتكرين خلال حفل التميز لعام 2025 الذي يقيم في أبريل 26، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير الأبحاث والابتكارات الطبية والعلمية، إلى جانب توقيع 5 اتفاقيات استراتيجية لدعم البحث والابتكار الطبي ونقل المعرفة التقنية. وأكدت الجامعة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم بيئة الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع تطبيقية تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما واصلت الجامعة دعمها للمخترعين والباحثين عبر مركز الابتكار وريادة الأعمال الذي يعمل على تطوير الشركات الناشئة وتحويل الابتكارات إلى منتجات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتضم الجامعة أكثر من 177 براءة اختراع مسجلة، إضافة إلى مئات الأفكار الابتكارية والمشاريع البحثية المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الطبية والتقنيات المستدامة. ويؤكد هذا التميز المتواصل الدور الكبير الذي تؤديه جامعة الملك عبد العزيز في دعم الابتكار والاختراع وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للبحث العلمي والتقنية والاقتصاد المعرفي. في الختام نرى كيف يمكن لفكرة مبتكرة أن تتحول إلى مشروع يحمل رسالة إنسانية عظيمة، وكيف يستطيع الإبداع أن يصنع حلولاً حقيقية للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. لقد قدمت لنا طالبات جامعة الملك عبد العزيز نموذجاً مشرفاً للشباب الطموح من خلال مشروع مكافح الذي يجمع بين التقنية والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وحماية الأرواح والممتلكات. ونقدم الشكر الجزيل لفريق مشروع مكافح على هذا الإنجاز الملهم وعلى ما قدمناه من مثال حي يؤكد أن الطموح والعلم قادران على صنع مستقبل أكثر أماناً وتطوراً، وأن مثل هذه المشاريع لا تمثل مجرد أفكار تقنية بل تعكس وعياً ومسؤولية ورغبة حقيقية في إحداث أثر إيجابي في المجتمع. من هنا ندرك أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم العقول الشابة وتمكينها من الابتكار والإبداع. شكراً لكل المتابعين وشكراً لضيوفنا الكرام، ونأمل أن تكون هذه الرحلة قد ألهمت كل صاحب فكرة وكل صاحب حلم أن يبدأ بخطوة نحو التميز والإنجاز. إلى اللقاء مع قصة نجاح جديدة وإبداعات تصنع المستقبل. فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صيانة.

صياغة 19 مقرراً تفاعلياً مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: كأس العالم.
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأورغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة رشد ضيبري، أهلا بكم. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني، بحث خلال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها. وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان التنسيق المشترك حول المستجدات في المنطقة. المملكة تؤكد دعمها لوحدة السودان وحرصها على استئناف الحوار السياسي استنادا لإعلان جدة. الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن طائرات إيرانية مسيرة استهدفت سفنا في مضيق هرمز. بوساطة أمريكية، إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا إطاريا في واشنطن، والرئيس اللبناني تعهد بالعمل على تجسيد دولة بلا تبعية. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اتفاق إسرائيل ولبنان يرسي آلية لنزع سلاح حزب الله. سبع اتفاقيات في معرض النقل اللوجستي الصيني السعودي يدشن مشاركته. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة. خبرنا الأخير في هذا الموجز. كأس العالم، منتخبنا الوطني يودع المونديال بعد تعادله سلبيا مع الرأس الأخر. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه، حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من شعرائنا ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة الفيافي، أي الصحراء. ويقول الشاعر عبد الله بن عبد الرحمن السلوم: يا مرسل شكواه والقلب مجروح، الضحك لا ترجي سراب الفيافي. ويقول الشاعر حامد زيد: ضاقت وساع الفيافي والوعد متن السفينة، للطريق اللي دعاني بعد أمان الله ومانه. أيضا أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي كلمة القب، وهو الخيل. يقول الشيخ

ضيدان الفغم اللي ركبنا فوق قب المعاشير نطلق حجاج اللي عن الحق شاوي. ويقول الشاعر فايز الشمري موت الفتى دون المعزة والأموال من فوق قب وارد كالنداوي. ويقول الشاعر سعد بن جدلان يا منات تنقصر منها المناوي يا خيار الدهم يا القبة الأصيلة. أعزائي المستمعين من المفردات الشعرية كذلك المستخدمة في الشعر النبطي الكتام أو القتام وهو الغبار الكثيف في الحرب. يقول الشاعر سليمان بن حاذور لاجى نهار فيه مثل الليل عج وكتام وحامت بها القبان وانا اللي نحاضيها. وأيضا يقول الشاعر محمد العوني لعسكر البارود وأحمر الكتام وتلافخت بذيالها شهب السبيب. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة القرم أي الشجاع. ويقول الأمير خالد الفيصل شيخنا قرم تحدر من قروم الملك ابن الملك ابن الإمام. ويقول الشاعر حمد العيطلي المري أو وجود اللي فقد ما قفل القرم الشجاع ماتت أمه والمنايح حلال القوم حيل.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفتنا الشاعرة القديرة هند الفهيد، ونقول لها سعدنا بتواجدك معنا. يا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة.
1: أسعدكم الله وحياكم وأبقاكم، سعيدة جدا بهذا اللقاء.
0: الله ربي يبارك فيك، حنا سعداء الحقيقة بهذا اللقاء الجميل. شاعرتنا هند الفهيد، لكل شاعرة بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية ومن لها الفضل في تقدمك ومن ما تأثرتي؟
1: بداياتي طبعا كانت كموهبة، كانت في سن صغيرة بكتابة القصائد الفصيح أولا. طبعا تأثرت بالأناشيد الإسلامية، وكان لوالدي الفضل كان يعني يجلب لي الكتب أو المجلات الجرائد وما إلى ذلك، بحكم أنه لمس لي الموهبة والهواية نفس الواجب. أما من ناحية كتابة الشعر فعليا، يعني بدأت بكتابة الشعر ولا أعتبر ذلك الانضمام لقافلة الشعراء والشاعرات، كان بعد ذلك، بعد ما تدربت مع السنين. يعني كانت البداية مثل ما قلت لك سن صغيرة بالمرحلة المتوسطة، وبدأت تنمو معي.
0: يعني في بدايتك كانت بداية شعراء، مع تأثرتي مع شعراء الفصحى
1: الفصيح أول شيء، بعد ذلك انتقلت توجهت للشعبي.
0: ما شاء الله.
1: أي بتوجهت للشعبي بعد ما بدأت أقرأ للهذاني والخلاوي، بدأت تتلمس بعض المفردات الجميلة، وبعد ذلك بدأت يعني انطلقت في عالم الشعر. كان انطلاقي على الفعل لما بدأ بالمنتديات، كثير من المنتديات يعني التحقت بها، بدأت ينمو الحس الشعري عندي. طبعا كثير من المنتديات السابقة، أيام المنتديات، أيام منتدى أبعاد، خاص، موفن،
0: نعم صحيح،
1: خواصل، كذلك تويتر بعد ذلك.
0: جميل جميل. شاعرتنا هند، ودنا الحقيقة تسمعي لنا قصيدة من قصائدك وعلى حسب اختياراتك.
1: أفضل أني أبدأ بقصيدة وطنية.
0: جميل.
1: كتبتها في التأسيس، حفظ الله بلادنا وحكامنا.
0: اللهم أمين. تفضل.
1: أقول: من ثلاث قرون وبلادي تروسا جادة، تنسج التاريخ للقمة ويبصم دمه، الإمام محمد بن سعود دق وتاده، والبنا قام وإمام المجد حقي تمه، بيوم تأسيس البلاد أرست شموخ عمادة، به بدينا نعتلي هام العلا للقمة، بعام 1157 شادة، وعلم حدوده ومكنها بثبات وضمة، ساسها بسم الله وهدي النبي إرشادة، من شعار العدل والقوة وهبها الهمة، والهم التاريخ بمجاد وسمو وقادة، كملوا نهج على الإيمان وخير اليمة، عاشت بلادي على القمة شعوب وسادة، وللحسود قيادة تتخمبة وتدفن سمة، عاشت بلادي على القمة شعوب وسادة، وللحسود قيادة تتخمبة وتدفن سمة، دولة ابن سعود محفوظة حما وقيادة، زادها التوحيد ومكنها من وسط أمة.
0: صح الله لسانك، وعلى هذه أبيات الوطنية جميلة، وطن لا نحمي لا نستحق العيش فيه. شاعرتنا هند الفهيد، كثرت وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة

0: ميدا في إبراز الشاعرة والشاعرات
1: صحيح.
0: ومتذوق الشعر، ما رأيك بها شاعرتنا هند، وما هي إيجابياتها سلبياتها إن وجدت؟
1: طبعا وسائل التواصل بأنواعها طبعا كفلت للجميع حق الظهور
0: صحيح
1: والنشر،
0: صحيح،
1: سواء كان شعراء يعني ينشرون قصائد أو أي مواهب أخرى أيا كانت.
0: نعم.
1: طبعا من ناحية وسائل التواصل يأتي دور الشاعر هو المتذوق من ناحية الإيجابيات، يميز بين الغث والسمي، يعني هي كفلت للجميع لكن المتذوق هو الذي يميز
0: يعني هي
1: ويفرض.
0: نعم، هي من ميزاتها ومن حسناتها أن تواجد الشاعر أو الشاعرة مع متذوقي أو مع محبي شعرها مباشر بينها وبين متابعينها من خلال هذه التواصل.
1: كانت وسيط، كانت
0: نعم.
1: الوسيط بين
0: نعم.
1: الشاعر ولا والمتلقي.
0: نعم صحيح.
1: أيوة جميل.
0: الله يجزيك.
1: وطبعا يعني لولا الأذواق لبارت السلع في الأسواق.
0: صحيح.
1: هنا يأتي دور المتلقي
0: صحيح.
1: فيمحص يعني بين الغث والسمين
0: صحيح.
1: يعني المتذوق نفسه كفيل ومكلف أنه يميز.
0: شعرتنا ودنا تسمعينا قصيدة من قصائدك.
1: قصيدة عرابة البخت.
0: تسلمين، تفضلي.
1: غربة وعرابة البخت محموم عيلة يفيق، وأنا أغني الناس ما تسمع ولابه مستريح. غربة وعراب البخت محموم عيا لا يفيق، وأنا أغني الناس ما تسمع ولا به مستريح. ما عفتني عفت لماني زحمة الناس وطريق، كل شي يرجعني ورا ويسيل دموعي ويصيح. حتى القصايد لا كتبته مثلها مثل الغريق، نشوف يضي الشمس ويدينه ترتب المطيح. وأقول بكرة يمكن الدين الليالي واستفيق، وتحني لي عين السحابة حتى لو وصله شحيح. يتنفس الصبح وحنين القلب والراد الشهيق، واذفر وجع قلب من الآلام ألفيته مسيح. بكرة على شقة عيون النور والعهد الوثيق، ألقاك يا جنة خفوق الحرف يا عنبر وشيح. باب الرجع مفتوح والأحلام فارسها طليق، والصبر طلسم على كنز الغنى وصدري فسيح. إي والله إن الصبر معون القلوب وما تطيق، والله ما لي بالكلام وما يصح إلا الصحيح.
0: يا سلام يا سلام، صح الله سالك. شعرتنا هند الفهيد على هذا النص الجميل والقوافي المتسلسلة، نحن نراهن على جدارتك وإبداعك في مجال الشعر النبطي. شعرتنا هند الفهيد، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
1: جميل، المسابقات قدمت للموروث الشعبي، يعني لا نبخسها جهدها
0: صحيح،
1: إلى جانب أهدافها الأخرى أكيد
0: صحيح.
1: طبعا كثير من المسابقات برز من خلالها شعراء وشاعرات، يعني صنعت لهم بصمة رغم أنهم كانوا معروفين، ما أنكر أنهم كانوا معروفين، لكن المسابقات أبرزت كثير من جمالياتهم، يعني الجماليات التي لم توثق من خلال مثل وسائل التواصل.
0: نعم.
1: لكن المسابقات أبرزت تلك الجماليات.
0: ولا شك بعد الحقيقة هذه المسابقات من حسناتها وإيجابياتها مثل ما تفضلتي أبرزت لنا شعراء وشعرات لم نكن نعرفهم في السابق.
1: أيوة،
0: لو وجود حكي. هذه المسابقات لم نعرفهم الحقيقة، وأنا أشد على يدك بأن هذه المسابقات وجودها مطلب ضروري للساحة الشعبية، وكم أتمنى مشاركتك شاعرتنا هند في إحدى المسابقات التي تطرح في مملكتنا الحبيبة وفي الخليج.
1: شاركت والله مسابقات كثير، والله شاركت يمكن 4 مسابقات أو 3.
0: ما شاء الله.
1: أي فزت في المركز الثاني مسابقة الأمير فيصل بن مشعل.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تستاهلين.
1: عزيز الأمن الفكري والفصيح. كذلك فزت مسابقة أديبات المدينة قصيدة شعبية اللي هي اجتماعية.
0: جميل.
1: كثير من المسابقات، عدة مسابقات والله.
0: الله يربي يوفقك إن شاء الله، القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله. يعني الآن أنا من خلال اطلاعي أنت تكتبين الفصيح والنبطي، ما شاء الله عليك.
1: أكيد.
0: أيهما أقرب لنفسك؟
1: بصراحة لا أستطيع التحديد. العبرة بالقصائد نفس القصيدة،
0: يعني موضوع القصيدة ويحكمك سواء نبطي ولا فصيح.
1: وأكثر للنبطي، ربما أميل للنبطي حاليا، كنت الفصيح لكن حاليا أميل للنبطي، لأنه هو اللي يعني مثل ما تقول هو اللي يعني يصل للمتلقين.
0: جميل.
1: الجمهور.
0: جميل. ممكن تسمعين قصيدة من قصائدك؟
1: أي قصيدة يعني حتى نبطي.
0: اللي ودك. نعم صحيح.
1: فبراير الحب يكتب لك مراسيله، وأنا التي كنت أغش الشهر فبراير، وأعطيه من عد أشعاري وغني له، لعلي يوصلك بعض شعوري الثاير. لا تحسب الشوق عدتني تفاصيله، الشوق يوجع وانا في غبته حاير، وتقول لي هند احبك والولا عيله، ودي بطيفك بحلمي ملها من زاير، يا ليتي يا عندي تكتبني مواويله، او ليتي يا عندي تشفي جرحي الغاير، واقول يا ليتي يذكرني او طريله، حظا عما عيني وعما شوقي الجاير، يا ليت هالوصل ياتيني اواجيله، ليت البخت يوم يسمح لي على الطاير، أعلمه كيف بأحلامي أناديله، وهديه روحي وقلبني يرتجف داير، فبراير الحب قل له كيف حبيله، قل له إذا اشتاق يسمع أغنية صاير. سلام.
0: يا سلام، ما أجمل المشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق والإخلاص. صح الله لسانك وسلامة أحاسيسك. شاعرتنا هند الفهيد، شعرتنا هند الفهيد، احنا تكلمنا عن المسابقات الشعرية سابقا، الآن ما رأيك بالأمسيات الشعرية؟ لا شك بأنها حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره.
1: أكيد.
0: ما رأيك بها؟
1: طبعا الأمسيات الشعرية تخدم الشاعرات، تخدم الشاعرات بدرجة أولى، يعني ربما الشعراء لهم كثير من الساحة يعني مفتوحة للشاعر.
0: نعم.
1: سواء بالمجالس، في الدواوين، في أي مكان، لكن الشاعر الأمسية الشعرية تقدم شاعرة مثل المسابقات.
0: جميل، أنت سبق أن شاركتي ما شاء الله في العديد من الأمسيات سواء في السعودية أو في الخليج، وهذه أيوة. بالعكس إضافة لك في مسيرتك الشعرية.
1: أيوة، مسابقات محلية ووطنية ودولية،
0: وتستاهل كل علم طيب.
1: أمسيات،
0: والقادم أجمل إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: شعرتنا هند الفهيد، ما هي القصيدة التي لا تزال عالقة في ذهنك، وما سبب يعني إعجابك بها؟
1: قصيدة عالقة في ذهني اللي هي قصيدة تفعيلة، يعني أحبها من الله، دائما أرددها وأنا بأي وقت كذا.
0: لها سبب معين يعني؟
1: يمكن لأنها تفعيلة، أنا أحب أميل للقصائد الحرة.
0: جميل.
1: بدون تقييد بقافية. جميل. فأحيانا حتى أني أزيد عليا وأرجع وأشيل منها، وهكذا تغيب الشمس ويحضر للسهر فارس، ببصمة جفني ياتيني، أعيشه دندنه وأحلامه تأخذني وتعطيني، وطن يكتب سما حرفي، يوطني يطمني يسطر لي دواويني، يضوع لي كرامة للسمو تمضي عناويني، وطن يا روح تعال أبيك، أبه مثلك قصيدة ترتبك فيني تناديني، أبحكي لك عن أشواقي، ورمشا يرسم أحلامي على عيني، أبنشد سكتك غيمك عناوينك أناويني، يزيد الشوق ولا لي بالمدى ملفع، وطني يا هيه جاوبني عشان أزهى سيارة الحلم، وزيني وألزم بالرضا سجادة التسبيح، وادعي لك وسولف لك عن أمالي، حكاية الريح والف دفتر التلوين، وكتابي قلم كراستي تلويني، شوارعنا وصوت أذاني شايبنا، صلاة الفجر لممني تصحيني، عمود الشارع المحني، وعين دوم ألمحها تلمحني، تطمني وتمنحني، أصيحك يا وطن تكفى أرحل عني، وأمني على تينك أرحل عني، أو إنه ما قوى يجيني. سلامتك.
0: هل ترين بأن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من الدواوين المقروءة؟
1: طبعا بما أن الناس صارت تسمع أكثر من أنها تقرأ، فأنا أرى أن الدواوين الصوتية ربما تكون أسرع انتشارا. طبعا إذا وجدت، أنا يعني أطمح أن تجد منصة رسمية للشعراء بحيث أنها تكون يعني توثيق للقصائد الصوتية، إذا وجدت منصة رسمية فيه الأولى من المكتوب.
0: حقيقة موجودة سابقا، أنا أتذكر جيدا، لكن ما أدري هل الآن هي موجودة ولا هي موجودة. لكن كشاعر أو كشاعرة بإمكانها توثق قصائدها من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: إيجابية كذلك لوسائل التواصل أنها مكنت الشاعر أنه يسجل.
0: ولا شك يبقى شاعرتنا هند الفهيد الديوان المقروء له بصمته الشعرية. أكيد. ويبقى مرجع لنا في جميع العصور. حقيقة أنا كعندي مثلا كبحث جديد أو ككتاب جديد لازم أرجع لهذه المراجع المقروءة المكتوبة والمقروءة والموثقة في مكتباتنا الشعبية. الحقيقة فأنا من وجهة نظري كلاهما مكمل للآخر.
1: صحيح. صحيح، لكن أنت تقول أسرع انتشارا.
0: نعم أسرع انتشارا صحيح. نعم صوتي. ولازلنا الحقيقة نقول بعد هم المقروء لها يعني مرجع لنا يكون في.
1: أيوة من ناحية التوثيق. نعم. إذا تكلمنا على التوثيق المكتوبة أولى.
0: نعم صح.

0: هي اللي باقية صحيح، لكن لو أنا ببحث عن الانتشار السريع الناس يسمعون أكثر من أنهم لذلك يتجهون أحيانا للشيلات.
1: صحيح.
0: لو تقولوا اقرأ القصيدة هذه أو نسمعها شيلة يقول لك خلنا نسمعها أصلا.
1: نعم صحيح، لا أسرع، لا أسرع يعني عرفتي، ويقدر يسمعها في كل مكان، المسموع القصائد المسموعة. شعرتنا لازلنا حنا متعطشين والوقت بدأ يداهمنا، ودنا قصيدة من قصائدك.
0: طبعا القصيدة الأقرب لي اللي أحبها أكثر طبعا قصيدة الشوق، اشتقت لك والفقد توطنا، لكني كررتها كثيرا بلقاءات كثيرة.
1: جميل.
0: لذلك أختها الفضلة الأخرى قصيدة الفتاوى.
1: تسلمين.
0: ليت من حصل فقيه وقلت ودي أنشده عن أمر غذابي سهادي، من يده بالنار ما يقوى التحدي، من يده بالما يردد إيه عادي، الدموع وسومة من جفني لخدي، والغب يصفق في صدري يرادي، الدموع وسومة من جفني لخدي، والغب يصفق في صدري يرادي، والبلني لو حكيت وباح سدي، ما لقيت اللي يريح لي فؤادي، ليتي لا ناديت يسمع من يردي، والحقيقة لا حياة لمن تنادي. سلامتكم.
1: والحقيقة لا حياة لمن تنادي. صح الله لسانك وبيض الله وجهك على هذه القصيدة الجميلة والقصائد وعلى لقائك الجميل. ونشكرك شاعرتنا هند الفهيد جزيل الشكر على الحقيقة مداخلتك معنا في برنامج المتكة، وبإذن الله القادم يكون أجمل إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الناس أفعال وليس أقوال، ويضرب للدلالة على أن الكلام سهل وأن الفعل وحده هو البرهان الحقيقي الذي يظهر ويبين معدن الإنسان ويشرح مبدأه. ويقول الشاعر حميد الحربي: الطيب ساس وفعل من خلقة الناس، خير الملاء من طاب فعله وساسه. ويقول الشاعر جمعان العازمي: أفعالهم تبقى مفاخر ونبراس، الله لحسنات الأمور هداها. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: أبعد عليك من حبة كوعك، ويضرب هذا المثل في القرار الأخير الذي لا رجعة فيه مهما حاول الطرف الآخر من مساع حثيثة. يقول الشاعر عبد الله بن فالح بن رويشد: الحاجة اللي ترتجيها من الناس أبعد عليك اليوم من حب كوعك. ويقول الشاعر هليل السلمي: أبعد عليك شوي من حبة الكوع، واظن ما تقدر على حب كوعك. أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معنا هذه الأبيات. يقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود العبد الرحمن الثاني: كم واحد في حاجتك تحسب عون، وتذهلك صفحات إلى من نشرها، من جات صكات غدا العوم فرعون، ولا بأدنى حال نفسه عذرها. ويقول الشاعر محسن الهزاني: غني النفس معروفا بترك المطامع، وليس لمن لا يجمع الله جامع، ولا مانع لما يعطي الله حاسد، ولا صاحب يعطيك والله مانع. أيضا يقول الشاعر محمد بن لعبون: كل شيء غير ربك والعمل، لو تزخرف لك مرده للزوال. ويقول الشيخ عبيد العلي الرشيد: ما يستشك يا حسين كود الرديين، ولا ترى الطيب وسيع بطانة. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لأجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر إرث وموروث بإذن الله، بتستمتعون معنا، خلكم على السمع، نسعد بكم ومعكم أكيد مستمعينا. أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج

0: حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي شرفنا ويسعدنا فيها أكيد ضيوفنا الموجودين معنا اللي رحب فيهم بالمقهى ونقول لهم يا هلا وسهلا. بداية مع الحرفي فهد الحربي، حياك الله أبو عبد العزيز.
1: الله يحييك ويبقيك، يا مرحبا فيك أخوي سامي.
0: الله يحييك. أيضا الخياطة والطاهية أم أحمد، نقول حياك الله.
2: حياك الله وحياك وحيا ضيوفك كلهم،
0: سعدنا بك ونسعد بك أم أحمد أكيد.
2: شكرا، الله يعافيك، وهذا من دواعي سروري أن أتكلم معكم بالحرفة اللي أنا أحبها وهي موروثنا.
0: الله يحييك. خلنا نبدأ معك أبو عبد العزيز، أستاذ فهد الحربي، خلنا نتكلم عن هالمهنة اللي أنت حبيتها واللي أنت عاشت معك هالحرفة. متى عرف فهد الحربي أنه من هواة هذه الحرفة؟
1: وشيء تحية لك وتحية للسادة المستمعين. حقيقة يعني بداية الحرفة فهد كانت من أيام الثانوي، اللي هو النشاط الطلابي. كان فيها أحد المعلمين طلب منا اللي هو توحيد وبناء، كانت عام 1419. في نفس اليوم احنا احتاجنا ان نرسم هذا الشعار توحيد وبناء، اللي هو شعار المئوية كان مجسم. طبعا احنا كنا محتاجين لانه يكون فيه رسامين حولنا في المنطقة، لكن يعني احنا في قرية. طبعا انا للمعلومية اني انا من مواليد قرية العجاجة تابع لمنطقة حائل، فصلحنا حنا اللي هو هذه كان مجسم، وكانت مغامرة مني. فبعد ما خلص منها قدمتها للمدرسة، انبهر منها مرشد الطلابي وعرضها على مدير المدرسة الأستاذ دبشي، كذلك وكيل المدرسة الأستاذ صالح مطلق. والحقيقة انبسطوا منها وقاموا يلفون فيها بالمدرسة وقالوا شوف يا فهد، أنت عندك ميزة وعندك فن يجب عليك أنك تتطوره. ومن هنا بديت أكتشف أن عندي هذه الموهبة، وبعدها اشتغلت عليها حتى أني طورتها للتطوير اللي هو يعني شغلنا على الخشب، خشب الأثل. طبعا أنا تعمدت أني أشتغل في خشب الأثل، لأن خشب الأثل زي ما أنت عارف يعني أنه من بيئتنا ومن الأخشاب الصبورة، وفيها ميزات كثيرة يعني على الأخشاب الثانية
0: ما شاء الله. طيب لو قلنا أستاذ فهد، وش أبرز المنتجات اللي تقدمها؟
1: أما بالنسبة للنوع أو الأشكال اللي أنا أبرز شيء وأكثر شيء يعني قريبة مني اللي هو المبخرة، ولكن أنا دائما المبخرة يعني أعتني فيها واهتم أني ما أقدمها لأي شخص كإهداء أو كبيع، أو مثلا يعني مثلا أي شخص بيصلح نفس المجال هذا أقول يعني أنه لابد أنها تكون نظيفة. ليش؟ لأنها يعني لا سمح الله أحيانا يصير فيها مخاطر، يعني مثلا في بعض المباخر تكون يحط إضافة عليها باتكس مثلا التشميع أو زي كذا عشان تثبت، أو مثلا يحط عليها غرق خشب، أو مثلا يحط عليها إدهان بوية أو غيره. هذا أنا أرفض الشيء هذا رفض تام. ليه؟ لأنه يغير من ريحة البخور،
0: يأثر على البخور.
1: نعم يأثر على البخور. وغير كذا أنا سبق وأن يعني اكتشفت المشكلة هذه، وغير كذا يعني في أحد الشركات تواصل معي قال حنا نقدم بخور بمبالغ كبيرة للزباين عندنا، وفي النهاية يعني نكتشف أنه يعني فيه بعض العملاء يرجعون لنا ويقولون يعني بخوركم ما هو زين. وحنا يعني أنا بيّنت له أن المشكلة ما هي من البخور، أن المشكلة أنها بنفس المبخرة لأنها تعرض الحرارة مع الغراء اللي موجود، فيصلح فيه مادة لا سمح الله ممكن تضر للمستخدم البخور.
0: جميل، خلنا بعود شوي لأم أحمد. أم أحمد خلنا نتكلم، أنت ما شاء الله تبارك الله مهتمة كثير في اللبس التقليدي النسائي، يا ليت تسولفي لنا شوي وش أبرز الملبوسات النسائية القديمة التراثية اللي الناس ما زالوا يحبونها لهالوقت وانت تشتغلين عليها؟
2: في أشياء كثيرة هالحين الناس رجعت إلى القديم، يعني هالحين بالمهرجانات بالتقام بأي مكان هالحين، سواء بالقصيم سواء بالرياض سواء بحايل بأي مكان، أهم شيء فيها الموروث حقنا حق اللبس التقليدي. فيها الحين المعاصب اللي حنا نسويها، هذه معاصب طبعا الأولين اللي كانوا يلبسونها الحريم، هذه حنا نشتغلها بيدينا،

0: هذا يركب على الراس.
1: تمام.
0: يعني الحرمة تكون لابسة
1: ما شاء الله
0: شيلة لفتها اللون، والمعصب هذا من فوقه.
1: تمام.
0: هذا طبعا في خرز يجاب له مخصوص ونسوي بيدينا عليه نركبه. في النوع منه أنواع، في اللي هو طبعا النجدي، في الجنوبي، حتى اللبس، حتى اللبس في النجدي في الجنوبي. يعني من لبس الشخص تعرف هذا هو جنوبي أو هو نجدي.
1: ما شاء الله.
0: لأن إيه، لأن كل له طابع.
1: صحيح، أكيد
0: طابع ومعروف هذا. فحنا اشتغلنا على الشيء هذا وصارت نفس الحرفة هذه كمصدر رزق لي أنا.
1: ما شاء الله. طيب
0: يعني أنا أسويها وعرضها بالمعارض.
1: تمام. وتطلب حتى الآن بشكل كبير.
0: وتطلب حتى الآن.
1: تمام. أم أحمد كم يجلس معك لين يطلع المنتج بشكل كامل؟ يطول؟
0: لا.
1: كم يجلس؟
0: يعني ما مثلا المعصب يمكن ياخذ معي يوم.
1: ما شاء الله.
0: المعصب لاني اول اخيطه على الماكينه، وبعدين التركيبات اللي اركبه عليه من خرز من
1: هو اسمه علشان يعصب الراس كذا زي كذا وخده.
0: إيه؟ معصب. معصب.
1: اي معصب. تمام. طيب إيه؟ من وين تعلمتيها انت ام احمد
0: الحرفة هذه؟ أنا تعلمتها بنفسي لأني أنا عندي هواية بالخياطة. أحب الخياطة من يوم أنا صغيرة وأنا أحب الخياطة. فبديت أتعلم بخياطة اليد. يعني كنت الملابس أجيب قماش وقعد أتعلم عليه بخياطة اليد، بعدين بديت بالماكينة اليدوية، وإلى الآن وأنا أشتغل بالماكينة اليدوية حتى بالمهرجانات.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: يعني ما هي ماكينة كهربائية، لا، الماكينة اليدوية اللي كنا نشتغل بها أول زمان.
1: ايه، ولها عاد لها الماكينه اليدويه عاد لها طابع خاص، ويعني اعتقد انك يمكن انت تستمتعين بها اكثر.
0: ايه استمتع بها اكثر، وافرح يمني اشوف الناس تيجي تصور بالمهرجان ويفرحون.
1: طيب
0: يفرحون بالشكل، يفرحون بالشين المنتج اللي انا طلعته، ويفرحون ويشترونه بنفس الوقت.
1: تمام. طيب ام احمد بالنسبه لليدويه هذه تفرق عن الكهربائيه؟ يعني تقدرين تتحكمين اكثر بالخياطه؟
0: لا، الكهربائية طبعا أفضل.
1: أفضل الكهربائية.
0: بس حنا إيه، بس حنا كأنه موروث هذا. اليدوية أنا أحس أني أحسن وأفضل بالنسبة لتقديم المنتج اللي أنا أقدمه.
1: ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ ما شاء الله تبارك الله.
0: هو ياخذ وقت أكثر بس أنه أفضل. أنا بالنسبة لي أنا كأفضل.
1: تمام. طيب وش أيضا الملبوسات اللي أنت تسوينها أم أحمد؟
0: فيه القطيفة، الحرمة تلبسه فوق الثوب، وفيه تطريز كده معين، في تركيبات كده معينة. يعني هي تبرز اللبس اللي هي لابسة تبينه.
1: تمام. الحين هذه القطيفة موجودة فقط بنجد ولا في كل مناطق؟
0: لا، بنجد.
1: بس
0: بنجد موجودة. إيه؟
1: بس بنجد.
0: لها اسم ثاني يمكن بالجنوب.
1: أها.
0: لأن اللبس العسيري.
1: تمام.
0: له طابع خاص. اللبس النجدي له طابع خاص.
1: ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ تمام جميل. أرجع لك أبو عبد العزيز أستاذ فهد الحربي، قبل شوي كنا نتكلم حنا وياك بالمباخر.
2: نعم صحيح.
1: طيب وش أكثر المباخر اللي يطلبونها الناس؟ يعني يمكن بنجد أعتقد أنه يمكن المباخر النجدية مطلوبة أكثر.
2: نعم صحيح. هو بالنسبة للمباخر طبعا كل ذوقه بالنسبة للمباخر، لكن حنا نهتم أنها تكون يعني من خشب الأثل، ليكون خشب الأثل طبعا الأشكال متنوعة، لكن اهم شيء ان احنا نهتم انه يكون من خشب الاثل. ليش؟ لانه احنا يعني هذا الشيء من موروثنا، وغير كذا انه يعني في ميزات مثل اللي هو الوزن، مثلا اللي هو خف الوزن، مثلا اللي هو الصلابه، ففيه ميزات كثيره. يعني وغير كذا يعني ما هو من الاخشاب اللي تعرض للتسويس او تشقق او كذا، لا، فقط اللهم انك تحتاج يعني خشب الأثل، فقط أنك تحتاج بعد ما تخلص منه بالنحت وبالصنفرة وتنعيمه اللهم تدهنه بس فقط في مادة الزيت الزيتون. تمام. لأن هذه مادة يعني ما فيها خطورة، وغير كذا تحافظ على جودة المبخرة من الخارج وتستمر معك يعني زمن طويل. يعني فيها ذكر في مبخرة عندنا يعني قديمة من يوم طلعت على الدنيا وهي موجودة، المبخرة هذه من خشب الأثل، لكن كم عمرها؟ يعني تعدى 40 سنة.
1: يعني له ميزة خشب الأثل.
2: نعم، ميزاته كثيرة.
1: وش أبرز ميزاته؟
2: من أبرز الميزات أنه ما غير قابل للتسوس، هذه من الميزات. ومن الميزات أيضا أنه يعني سهل أن النحت عليه، وغير كذا خف الوزن. يعني اللي قاعد يقدم البخور ما يعاني من ثقل المبخرة. يعني في بعض المباخر مثلا تجي مستوردة مصنعة

0: نعم مثلا، ياما من مادة اللي هو المادة الحجرية هذه اللي هو مادة البلستر، أو مثلا الكهربائيات هذه، يضطرون أنهم يفرقونها تفريغ. ليه؟ لأنها ثقيل وزنها، لكن ما في مقارنة بينها وبين خشب الأثل. صراحة خشب الأثل جميل جدا، يعني فيه ميزات كثيرة، حتى يعني فيها موروث وغير كذا. يعني أجمل شيء أنها ما نركبها تركيب، أنها تكون منحوتة قطعة واحدة، فهذه حاجة جميلة يعني،
1: تجي كلها جميع صبة واحدة على
0: أي أيوة، وحن نشتغل عليها من الألف للياء كقطعة واحدة، ما فيها
1: وخفيفة ووزنها خفيف.
0: نعم صحيح. وغير كذا نحط عليها صاج ونكتب الكتاب اللي احنا نبغاه، طبعا باستخدام الحرق طبعا، لان ما نستخدم بويا، لان البويا هذا زي ما قلت انا قبل شوي، ان البويا هذا ممكن لا سمح الله يعرض المستخدم لمواد ضاره، ممكن يعني جميل. تسوي له مشكله.
1: طيب صح، المبخره الواحده كم تجلس معك؟
0: والله المبخرة يعني إذا كنت أي قطعة سواء مبخرة أو غيرها، إذا اشتغلت عليها يعني يحتاج زي ما تقول، خلينا نقول مخزون فكري بالبداية، يعني وشلون مخزون فكري، أو مثلا خبرة. أي قطعة حتى لو أني أنا مثلا حرفي قديم، أي قطعة صلحها جديدة، الأولى ما هي مثل رقم 5، فالأولى يمكن احتاج أفكر فيها شوي وأقعد أناظر فيها، وتصلح ما تصلح، يمكن يصير فيها خطأ نحتاج نعيدها، لأن الخطأ بالنحت ما ينفع، لازم ترميها وتجيب واحدة ثانية.
1: تمام، فكرة مهمة.
0: أي نعم، هذه من النقاط. لكن بعد ما نخلص مثلا القطعة الأولى، لاحظ أن الثانية بدأ خلاص الخطأ ما راح يتكرر، فالثانية الثالثة الرابعة، يعني بعد رقم 10 تلاحظ أنك تنتج بسرعة. فهذه يعني كل ما تزيد الخبرة من خلال الأخطاء ومن خلال هذه، تبدأ أنت تنتج بسرعة يعني قوية، أقوى من أول. وهذه ينفعنا في طريقة يعني الإنتاج لتوفير العدد المطلوب، حسب بعض الناس يعني ممكن يطلب منك كمية فتنتجها بسرعة.
1: تمام. بالنسبة للفكرة، يعني أحيانا أنت تصنعها بداخلك ثم تحولها المنتج.
0: نعم صح.
1: ومتعب تحويل الفكرة للمنتج، أحيانا الفكرة يعني أحيانا في أفكار يمكن صعبة تحول المنتج، أو أنك تحاول أنك تكون أقرب للفكرة فقط، يعني مو شرط تكون على ما يقولون نسخة 100%.
0: هذه تختلف من فنان إلى آخر، هذه يعني كل واحد وأفكاره، إذا صار هو متعمق والفن عنده عالي يصير يبدأ يجيبها لك بالملي
1: بالملي
0: بالملي،
1: صب صب
0: صب صب صحيح. شفت تقول هذه ما هو، لأني أنا فيه مرة طبعا أهديت هدية لسمو سيدي من منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل الله يطول بعمره، عبارة عن نحت على الحجر، وبعد ما نحتها رحت الواحد من القدامى الحرفيين القدامى اللي يعني شغلهم بالملي زي ما قلنا، وقدمتها، لقيت يا ولد أنا هذه جبتها من شخص، والشخص هذا يقول أنها يعني شغلها يدوية، وقال لا هذه ما هي يدوية. طبعا هذه هي من اعمالي، لكن انا مخبي يعني.
1: يا سلام.
0: ايوه، فانا قلت بختبر نفسي عشان اشوف نفسي، والموضوع ما فيه مجامله، لان هذا فن ونبغى نوري الناس مهاراتنا.
1: صحيح.
0: فالحرفي فهد انا قدمتها، يعني قلت ابغاك تكتب عليها اسمي، اهداء لسمو سيدي، وخليه هو طبعا خطاط هو، فانا جبته يعني علشان اني انا ابغاه يخط الخط، واستشرته بنفس الوقت، قال لي هذا واضح عليه نقصها ليزر، ده ما هو شغل يدوي
1: ما شاء الله.
0: هو الحقيقه يعني انا بشتغلها بيدي، والحمد لله يعني اكتشفت اني انا فعلا يعني تجاوزت مرحله الفن.
1: جميل. ابو عبد العزيز، ام احمد، نستاذنكم بنطلع ناخذ فاصل، بنتقهوى وبنريح شوي ثم نرجع ونكمل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في مقهى ديرتي، وأكيد نجدد الترحيب بكم وبضيوفنا الموجودين معنا في المقهى، الحرفي فهد الحربي وعبد العزيز والخياطة أم أحمد. أم أحمد، لو تعرفنا أكثر عن الثياب، أعتقد بأن الثياب تختلف يعني بالنسبة للقديم، يعني اللبس التقليدي القديم، فيه لبس للبيت وفيه للزيارات العادية وفيه للمناسبات، صح؟
1: أي نعم.
0: ويا ليت تسولفي لنا عنهن، هذا وش وهذا وش، وش يفرق بينهن؟
1: أي أول كان الخياطة شيء بسيط وباليد، يعني حتى ما كان في أول بالبداية مكاين، بعد
0: اشتغلتي على اليد أنت؟
1: إيه المكاين جت بعدين، بس أول كان يقولون هذا مقطع، بفصل المقطع. المقطع هذا وشه؟ هذا الشين اللي تجلس به الحرمة بالبيت، تكون لبسته دايم بالبيت،
0: لبس البيت.
1: اي لبس البيت،
0: تمام.
1: وفي ناس كانوا يتكلمون عنه يقولون المقطع هذا بالنسبة للبيت وبالنسبة للطلعة بعد، يعني مثلا رايحة مناسبة ولا شين يقول لبسها مقطع جديد،
0: مقطع جديد.
1: اي بعدين تغير شوية صار ثوب، يعني المقطع هذا صار للبيت، الثوب صار

0: نحط فيه لكل للمناسبات أو للطلعات أو مناسبة زواج، مناسبة عزيمة كده. طلع طبعا أحسن اللي عنده، فتلبس الثوب هذا تكون حط فيه زخارف على الصدر، على الأكمام، على الذيل من تحت، ومؤخرا صار فوقه شيء كده زي الشيلة، زي الشيلة هلون نحط فيه قروش، ويلبس فوق الثوب.
1: هل هي الإضافات اللي تحطون عليه؟
0: أيوة الإضافات هذه.
1: إيه؟ وش أبرز الإضافات؟ وش أبرز الإضافات؟
0: الإضافات اللي تحط عليه بعضها زي القروش، خبر الجنيهات أول.
1: إيه إيه إيه تمام. إيه
0: هذه زي القروش بعضها.
1: زينة الثوب.
0: يحطونه أصلاً من الفضة.
1: إيه.
0: وتخيط عليه. إلى الآن موجودة بعض الملابس اللون اللي هي القديمة طبعاً.
1: يعني من الفضة الجنيهات هذه من الفضة.
0: اللي مخيط عليه من الفضة.
1: الجنيهات هذه من الفضة.
0: إيه من الفضة. هي موجودة عليه. وبعضها لا. يعني قديمة هي بس ما تدري وش اللي الخامة حقتها. بس إنها موجودة. ومخيطة على بعض الملابس وموجودة ببعض المتاحف الحين.
1: اللي من الفضة هذا كشخة يا أم أحمد ها؟
0: إيه طبعا كشخة.
1: أنت أم أحمد أنت ما شاء الله تبارك الله أعتقد أنك عشتي بالقطين اللي هو ببيوت الشعر قديما صح؟
0: إيه نعم إيه.
1: تمام. لبس القطين يختلف عن لبس الديرة؟
0: طبعا لبس القطين يختلف.
1: أنت وش تخيطين أكثر؟ ولا كلهم لبس لبس الديرة ولا لبس القطين؟ وش الفرق بينها؟
0: لبس الديرة ولبس القطين.
1: وش الفرق بينها؟
0: لبس الديرة طبعا متطور شوية، ما هو زي لبس القطين. لبس القطين بدائي. بدائي الناس ما عنده يعني التطور اللي هو أول الحين. وش اسمه هذا لبس البادية معروف يعني الناس أول بسيطة بكل شيء، كل شيء بسيطة باللبس بالمعيشة بكل حاجة. بعكس القطين، القطين صار عندهم أشياء يعني مطورة شوية، ما هو زي اللي أول.
1: تمام. واشتغلت أنت باللبس بالقطين؟
0: إيه نعم إيه.
1: تمام. وبالنسبة طيب الناس يأخذون هنا الآن لبس القطين ولا خلاص صارت للذكرى فقط؟
0: يأخذونهن ويشترونهن.
1: ما زال يحبونهن.
0: على اللبس الشراشف اللي تحط ببيوت الشعر أول اللي الحريم يشتغلنا بيديهم.
1: يا سلام.
0: النطو هذا الطرز هذا هالحين إلى الآن يباع، يباع كموروث لنا حنا للمملكة، يباع بالألاف.
1: اللي هنا الشراشف القواطع اللي بالخيام.
0: أيوة القواطع اللي هي شغل اليد. تمام. اللي هي قماش أبيض ومحطوط عليه طرز، طرز اليد أول. هذا طبعا حريم اللي تسويه. يمكن تاخد بالقطعة اللي 3 أمتار يمكن تاخد 3 شهور ويتشتغل به
1: بالقاطع الواحد.
0: إيه بالقاطع الواحد. فتلقاها الحين حتى سعره غالي 1000 1200 1003.
1: تمام.
0: وفي ناس تحبه لها الحين تاخده وتحطه عن عندهم مثلا قسم كذا تراثي. حلو. مثل مجلس.
1: وفي ناس يعلقونه على الجدران يعني كلون
0: تراثي. إيه يعلقونه على الجدران. صحيح. كأنه موروث لهم. صحيح. وهذا البادية أول وحياة البادية أول كل شيء. تمام. الناس رجعت له الحين بدت ترجع.
1: تمام جميل. أبرجع لك شوي أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز أنت أظنك تشتغل على الطين صح؟
2: إيه نعم صحيح. طبعا شغلنا على الطين طبعا هذه من ابتكارات الحرفي فهد. حاولت أني أحول مادة الصلصال اللي موجودة بالمكتبات، طبعا هي قيمتها رخيصة جدا لكن الحنا نقدر نستفيد منها وحيث أنها يعني نسخرها للأعمال التراثية. على سبيل المثال أنا صلحت يعني بعض المجسمات وفي بعضها لازلت تشتغل عليها مثل اللي هو جبل الفيل، غير كذا اللي هو مثلا مدائن صالح فيه تراث من تراث من تراث المملكه اللي هو من منطقه القصيم. طبعا عرض علي صور من من من هيئه التراث من منطقه القصيم وبديت بتنفيذها وانبهروا من هذا العمل. قالوا يعني ان هذه اعمالك الحرف هذا وابتكارك الجديد هذا انه يعني ما حد سبق عليها. فانا اشتغلت عليها والحمد لله يعني قدرت اني انقشها نقشه على الصلصال، نقشه الاسد، نقشنا اللي هو مثلا اللي هو طبعا من تراث النقوش الكتابات الثموديه، فيه اشياء كثير يعني اشتغلت عليها من تراث منطقة القصيم فقط. يعني ما شاء الله المملكة العربية السعودية مليانة بالتراث ومليانة يعني الصخور عندنا فيه كل بعد فترة يكتشف شيء جديد

0: بالنسبة للنقوش اللي على الحجر والأشياء التراثية مثل مسجد عمر، مثل زي ما قلت اللي هو في منطقة الشمالية اللي هو مدى صالح جبل الفيل، واشتغلنا عليها والحمد لله يعني تميزت في الدقة في نقش هذه المجسمات وتحويلها إلى حجر، بحيث أن نقدر نبرز هذه الهوية وتكون توزع كهدايا على مستوى العالم تمثل تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنت من خلال الطين ترسم أو تنقل تراث المملكة من خلال الطين.
0: هنا.
1: طيب الطين هذا نوع معين؟ الطين هذا
0: وهو الطين فيه طين اللي هو الفخار هذا اللي حمى بالنار، وفيه طين لا فقط الصلصال هذا نحوله إلى مادة حجرية، طبعا هي في مواد كيميائية، لكن نحن بالبداية أهم شيء نشتغل على الصلصال وبعدها نحوله إلى يعني مثل طريقة القالب، أو أنه ممكن إذا صار على الطين مباشرة لا ناقش هو يوزع مباشرة تمام، لكن إذا احتاجنا مثلا ننفذ كميات كبيرة لا اللي هو باستخدام اللي هو القوالب بحيث أن نقدر ننتج كمية كبيرة ونقدر نوزعها يعني بسرعة عالية يعني وتوفر علينا من ناحية اللي هو الوقت. نعم.
1: طيب جميل. طيب بالنسبة للطين والشغل على الطين أيهما أصعب، هو ولا النحت؟
0: والله أنا أشوف أن يعني كلهم ما فيه صعوبة، لي أنا ما أشوف في فرق بالنسبة للنحت سواء على الخشب أو على الفلين أو على اللي هو الطين، طبعا في أشغال ثانية تراثية ولكنها من الفلين
1: تمام.
0: لكن نختار نوع من الفلين المضغوط هذا عشان أي علامة نبغى نصلحها على الفلين إحنا نقدر ننحت ونوضح العلامات الدقيقة من خلال شغلنا، وغير كذا يعني مثلا نقول مثلا مبنى تراثي مسجد قديم من الطين ولكن نحطه يعني داخل زجاج، وغير كذا نتعمد انه يكون من الفلين عشان يخفف الوزن، لان خاصة السياح اذا جو مثلا وقالوا احنا نبغى مثلا هدية يبغوا يهتموا بالوزن اثناء الرحلة مثلا يهتموا بالوزن، فعشان كذا احنا استخدمنا مادة اللي هو الفلين.
1: نعم. جميل. بالنسبة للطين اظنك خلاص لا بديت لازم تخلص، يعني ما تخليه تكمل بعدين صح؟
0: لا عادي
1: تقدر انك توقف؟
0: إيه تقدر توقف ما عندك مشكلة، بس تغطيه هو طاري لين تكمل، واذا خلصت تكشفه عشان يجف وبعدين خلاص يعني اللهم يعني اذا يحتاج تلوين لو انت، اذا ما يحتاج ما عندك اي مشكلة، بس لازم يمر بالتنور.
1: يمر بالتنور؟
0: لازم يمر بالتنور عشان يصير قوي، طبعا هو نفس الاكواب هذه والزير والحاجات هذه شايف، لكن انه ايش يصير يعني صلب وغير كذا يعني ما يتعرض الخدش ولا يتعرض لي
1: تم.
0: شفت، ولكن الطين طبعا هو له مراحل طبعا قبل البدايه، يعني اللي بيبدا بالطين العادي طبعا الطين هو نفس الطين اللي موجود بالبر وبالاوديه موجود في كل مكان
1: تم.
0: لكن انه يعني نحتاج يعني مثلا مراحل نبدا فيها حتى انه يعني ينقع بالماء لفتره، وغير كذا يعني له طريقه تنعيم تحويلها الى بودره بدون شخر تم. بدون اي شيء، لكن سبحان الله اذا خلطها مع الماء يبدا يصير فيه يعني مراحل من ضمنها طبقه ناعمه تقدر تشتغل عليها. نعم.
1: جميل. برجع لسم أحمد.
2: تفضل.
1: أم أحمد، بالنسبة للثياب اللي أنت تسوينها وهالملابس وهالمقاطع هذه، لو قلنا المقطع الواحد كم تجلس عليه أم أحمد عشان يخلص؟
2: المقطع الواحد على حسب شغله، إن كان حق بيت فهو هذا يمكن باليوم الواحد تخلص.
1: تخلصين؟
2: إيه، بس اللي كان عليه شغل مثل اللي هو طبعا حق الطلعات وحق كده طبعا يصير فيه عليه إضافات، الإضافات هذه هي اللي تاخذ معك وقت، مثل الخرز تشتغل بيدك، مثل التركيبات اللي تحط عليه هذه تاخذ وقت معك، ولا الخياطة سهلة، خياطته سهلة، بس التركيبات اللي تكون موجودة هي اللي شوية تاخذ معك وقت.
1: تمام.
2: يعني من يومين إلى 3 أيام.
1: تمام.
2: الواحد
1: الحين أم أحمد فيه ناس يجون يطلبون من أشكال معينة، يقول والله نبي مثل هالشكل هذا، مثل هالمقطع هذا، مثل هالثوب هذا، أبي تنفذينه لي، هذه صورته أبي تنفذينه لي.
2: إيه أنفذه لها.
1: في ناس يجون يطلبون الشكل.
2: إيه نعم. إيه في ناس تحب الشغلات هذه ويفخرون بعد به، يعني تلبسه بمناسبة تكون مميزة،
1: يعني يلبس الآن يلبس الآن بمناسبات، وش المناسبات اللي يلبسونها الآن فيه؟
2: في مثلا الاحتفالات، مثلا احتفالات اليوم الوطني،
1: يوم التأسيس،
2: هذا كله يحبون يلبسون الأشياء هذه بالمناسبات هذه، فتحس يحس إن يرجعك، يرجع التاريخ لورا، كأنه تو حنا عايشين بنفس العصر
1: تمام. طيب من اللي يطلب منس أكثر أم أحمد؟ الحريم الكبار يجين حتى لن يطلب، ولا أصغار الآن يلبسون؟ خصوصا الأطفال.
2: حتى الصغار يلبسون هالحين، يطلبون الصغار والكبار يطلبون.
1: الصغار أم أحمد بالنسبة للصغار بالقطين أيضا أعتقد لهم ملابس خاصة صح؟
2: إيه نعم. إيه
1: وش هو لبس الصغار؟
2: لسه صغار نفس المقاطع حقت الكبار، بس إنه
1: بس
2: يقول لها كرتة يعني. أول شفت أزم كده من على الوسط، هذا الصغار يلبسونه يعني. ما هو زي مقطع الحرمة الكبيرة اللي هو وسادة كله، اللي هو ما في قص مع الوسط. البنات الصغار لا، يكون به قص مع الوسط ويكون مكرت، وفي محزن مع الجنبين.
1: ما ندري شو مكرت، شلون مكرت؟ اصبر علينا يا ام احمد، ابي نفهم احنا وشلون مكرت.
2: مكرت يعني مكشكش.
1: الله بلشنا طلعنا من كتكت طلع وسع. مكشكش اللي هو يركب عليه زي اظن والله ما ادري شو يسمى، يعني له اسم معين اعتقد، هو المكشكش ولا لا؟
2: لا كانك تحط، شفت اللي
1: الكلفه تسمى
2: على القماش.
1: ما ادري انا جبتها صح ولا لا. هي الكلفة، مكشكش بالكلفة، سمى كلايف وزي كذا. ما دي أنا
2: الكلفة هذه أشياء تركب تركيب فوق اللي أنت منفذه، العمل اللي أنت منفذه.
1: المعلومات من مضروبة
2: أو شو اسمه هذا، أو ثوب. هذا المكشكش أنت تقص الصدر لحاله.
1: تمام.
2: إيه الصدر طبعا على قد الجسم، نفس المقاسات حقت الجسم.
1: وأنت تأخذين المقاسات؟
2: إيه أنا أخذ المقاسات.
1: طيب ما شاء الله تبارك الله.
2: ومن تحت هذا نفسه بقية المقطع اللي انت تسوي للبنت اللي ما هي طبعا الحرمة الكبيرة، تكسره. شفت تكسير كده؟
1: تمام.
2: تكسير
1: ايه
2: على اساس يعطيك شكل ويعطيك وسع بنفس الوقت.
1: ما شاء الله تبارك الله، يكون مرن الثوب اكثر.
2: ايوه، وتركبه حزام مع كل جنب حزام، ويربط من ورا على قد الجسم بالضبط يجي.
1: تمام.
2: يعني من عند الوسط يجي على قد الجسم بالضبط، ومن تحت وسيع شويه.
1: تمام. الله يعطيك العافيه ام احمد. الله يعطيك العافيه ابو عبد العزيز، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. اذا مستمعينا بهذا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج الاسبوعي مقهى ديرتي، اللي اخذناكم فيه من هنا من المقهى من القصيم. ان شاء الله ان قدمنا ما يرضيكم. شكرا لكم على حسن استماعكم، نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت.

0: هذا البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: طبيبك.

0: العيون جوهرتان نرى بهما جمال الحياة، لكن هذه العيون قد تصاب بمشكلة ما لا قدر الله. لكن مع تطور طب العيون صارت الحلول العلاجية أكثر دقة وأمانا. في هذه الحلقة من برنامج طبيبك بنعرف أكثر عن تصحيح النظر بالليزر، أمراض القرنية، وطرق حماية أعيننا من الأجهزة في العصر الرقمي، مع الدكتور عبد المحسن الملحم استشاري طب وجراحة العيون. حياك الله دكتور.
1: حياك الله أستاذ أخرين.
0: الله يحييك.
1: بالخير أنت والمستمعين والمستمعات.
0: حياك الله. بداية دكتور عبد المحسن، عمليات تصحيح النظر أو تشهد عمليات تصحيح النظر كالليزك والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل إقبال كبير وتطور مستمر، كيف يحدد الطبيب التقنية الأنسب لكل مريض؟ وهل هناك حالات يمنع فيها إجراء التصحيح تماما، يعني سواء بالنسبة للعمر أو حالة مرضية مثلا؟ يعني
1: شكرا لك مجددا أستاذة حورية. حقيقة فيما يخص تقنيات تصحيح النظر لا توجد تقنية واحدة تناسب جميع المرضى. نحن كأطباء متخصصين في مجال تصحيح النظر نقوم باختيار الإجراء المناسب بعد إجراء فحص شامل للعينين. الفحص يشمل قياس درجة النظر، قياس البصريات، تصوير القرنية، فحص العين بشكل عام للتأكد من سلامة الشبكية والعصب البصري وخلافه. بناء على هذه النتائج يحدد

0: يحدد الطبيب الخيار الأنسب، سواء كان ليزر سطحي، فيمتو سمايل، فيمتو ليزر وخلافه. كذلك يعتمد الخيار التقني على خبرة الجراح، بعض الزملاء الجراحين يفضل تقنية على أخرى حسب خبرته وارتياحه. بالنهاية جميع التقنيات بإذن الله تعالى آمنة ونتائجها ممتازة إذا كانت تجرى بواسطة طبيب المتمكن في عمليات تصحيح النظر وبعد التأكد من سلامة الفحوص. هناك حالات مثل ما سألتي أستاذ حورية لا يكون مناسب لها تصحيح النظر بالليزر، مثل القرنية المخروطية، ضعف سماسة القرنية، بعض أمراض العين المناعية مثل روماتيد وخلافة، وجود كذلك كسل شديد بالعينين، وجود ماء أبيض وخلافة، كل هذه من موانع عمليات تصحيح النظر بالليزر اللي نتأكد منها خلال الفحص السريري بالليزر.
1: نعم. طيب دكتور، أبرز الشائعات أو المخاوف المغلوطة اللي تواجهكم في العيادة من قبل المقبلين على عمليات تصحيح النظر، وش تطمنهم فيه أو بماذا تطمنهم؟
0: قبل ما نجاوب على هذا السؤال، المراجع اللي جينا للعيادة أو المراجع اللي مقبل على عملية تصحيح النظر هي تشوف بالنظارات 6/6، نظرها كويس، ما لا توجد أي مشكلة سوى ضعف النظر بالعين، وتريد التخلص من النظارات أو العدسات اللاصقة. من أكثر الشائعات اللي دائما تطرح بالعيادة أنه ليزر تصحيح النظر غير آمن، هل دكتور ممكن لو صارت مضاعفات أني أفقد النظر، أو هل النظر ممكن يكون أسوأ من نظري الحالي؟ الحقيقة أن عمليات تصحيح النظر بالليزر من أكثر العمليات أمانا ونجاحا، بشرط التأكد من سلامة فحوصات المريض وبعد إجرائها بأفضل المعايير الطبية الصحيحة بواسطة الطبيب المتخصص في عمليات تصحيح النظر. كثير كذلك من المراجعين والمراجعات يعتقد أن النتائج مؤقتة، بينما النتائج مستقرة لدى معظم المرضى لسنوات طويلة وفق ما أثبتته الكثير من الدراسات خلال السنوات 30 أو 40 الماضية. نعم، هناك مرضى قد ينفتح عندهم النظر، وهذا مثبت علميا، من 5 إلى 10% من المرضى خلال 10 سنوات من التصحيح ممكن يرجعون يلبسون النظارة، وهذا ليس خللا بالعملية، لكن طبيعة القرنية عند بعض المرضى أنه ممكن ينتكس عندهم النظر. هذه الفئة القليلة من المرضى ممكن نعيد لها التصحيح إن رغبت في التخلص من النظارات مرة أخرى.
1: نعم. طيب إعادة التصحيح ما ممكن يسبب لهم مشاكل يعني أكثر من أول؟
0: إذا كانت الفحوصات سليمة وتوفر سماكة كافية بالقرنية والمراجع لديها الرغبة في إجراء التصحيح، بالعكس ممكن نعيد التصحيح والنتائج بإذن الله تكون ممتازة.
1: طيب ما قبل العملية وتصحيح النظر وما بعدها اللي هو أهم من العملية نفسها باعتقادي، وش الإرشادات اللي يجب أن يلتزم فيها المريض بعد العملية لضمان استقرار النظر وتجنب الجفاف أو المضاعفات؟
0: جميل. إجراء العملية بحد ذاته بسيط جدا، إجراء لا يتجاوز دقائق، لكن ما بعد العملية هو المهم مثل ما تفضلت أستاذة حورية. من المهم أن يلتزم المراجع بالتعليمات بعد العملية، أهمها الالتزام بالقطرات الموصوفة بعد العملية، لها دور كبير جدا في نجاح العملية. ننصح المريض كذلك ونشدد أنه ما يفرك العينين بعد إجراء العملية طول العمر، لأن هذا ممكن يؤدي إلى حدوث قرنية مخروطية لا قدر الله، وممكن يؤدي إلى انتكاس النظر وانتكاس النتيجة. من المهم جدا حضور المراجعات الدورية بعد العملية، خاصة في الفترة الأولى، يعني بعد أسبوع من العملية، بعد شهر من العملية، بعد 6 أشهر. إذا النتيجة مستقرة والمريض راضي عن العملية ولا توجد مشاكل، ما يحتاج أنه يرجع لنا مرة ثانية. ننصح كذلك بالتقليل إجهاد العينين خلال الأيام الأولى من العملية، لأن هذا قد يؤدي إلى جفاف يعاني منه المريض، خاصة في الأيام أو الفترة الأولى من العملية.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت القرنية المخروطية، وش أحدث الخيارات العلاجية المتاحة حاليا؟ وقبل كذا لو تشرح لنا معنى القرنية المخروطية.
0: جميل. القرنية المخروطية هو من الأمراض القرنية غير المعدية، اللي إلى الآن ما حد يعرف وش سببها. طبعا هي تكون عند الأشخاص أو تحدث بشكل يعني ملاحظ عند الأعمار ما بعد المراهقة أو ما بعد البلوغ. أهم سبب لحدوث القرنية المخروطية هو فرك العين، عادة دعك العين أو فرك العين، لأن هذا يحدث ضعف في أنسجة الكولاجين الموجودة داخل القرنية. من الأهم الأسباب عندنا بالمملكة لدعك العين اللي يخلي المريض أو الأشخاص يدعكون عيونهم هو وجود حساسية العين تحديدا الرمد الربيعي وهو منتشرة في بعض مناطق المملكة. الدعك المستمر يضعف أنسجة القرنية مما يؤدي لحدوث قرنية مفروطية. من أبرز علاماتها أن المريض يغير نظاراته باستمرار في السنة 3 أو 4 مرات، هذه من أبرز علامات القرنية المفروطية. وأحيانا يتم اكتشافها بشكل بالصدفة، يجينا مريض شاب عمره 18-19 سنة أو بنت في هالأعمار وترغب بإجراء تصحيح النظر بالليزر، نعمل لها تصوير قرنية نلاحظ عندهم قرنية مفروطية، ولما نسألهم هل عندكم رمد ربيعي وانتم صغار بالعمر هل تدعكون عيونكم، نتفاجأ بأن الجواب نعم، أنا عندي عادة يومية وهي داكل. طيب الآن هل من الممكن علاج القرنية المفروطية؟ نعم، العلاج أول شيء أو ما قبل العلاج هو الوقاية بعدم دعك العين، علاج الحساسية أن وجدت. هذين الأمرين أساسيين بشكل كبير. أبرز طرق العلاج الحديث والحمد لله أنها متوفرة عندنا بالمملكة هو إجراء تثبيت القرنية بالأشعة فوق البنفسجية، تمام؟ أو ما يسمى بتصليب القرنية وتقوية القرنية. الهدف من هذا العلاج هو إيقاف تطور المرض خاصة في مراحلها الأولى، وبإذن الله تعالى نسبة إيقاف تدهور المرض عالية إذا تم إجراء تثبيت القرنية بشكل سريع بعد اكتشاف المرض. هناك طرق أخرى لعلاج القرنية المفروطية مثل أن يلبس المريض العدسات الصلبة اللي تساعد على تحسين الرؤية، زراعة الحلقات داخل القرنية، في بعض الحالات ممكن نعمل حتى تصحيح نظر بالليزر إذا كانت القرنية المفروطية في بدايتها، لكن في الحالات المتقدمة المفروطية اللي لا يمكن فيها تأهيل المفروط نحن قد نضطر إلى زراعة القرنية واستبدال القرنية. النصيحة اللي أوصلها للمراجعين والمراجعات أو المستمعين والمستمعات هو أنه إذا وجد تاريخ مرضي في العائلة القرنية المفروطية أو لديكم في العائلة من يدعك عينه والنظر عنده يتدهور، من الأفضل أنكم تتوجهون لطبيب العيون للتأكد من خلو المريض من القرنية المفروطية.
1: نعم جميل. طيب دكتور، متى يصبح التدخل الجراحي لعلاج الماء الأبيض ضروري؟ وهل أسهمت التقنيات الحديثة في أنه في جعل العملية أكثر أمان وسرعة؟
0: الماء الأبيض أو الساد هو من أكثر أمراض العيون اللي نراها بعياداتنا، خاصة عند كبار السن الله يحفظهم. أهم سبب لحدوث الماء الأبيض هو التقدم بالسن وأسباب أخرى مثلا ضربات العيون، بعض التهابات العيون الداخلية، المرضى اللي يكون عندهم سكري، بعض الأمراض المناعية وخلافه. الماء الأبيض يؤدي إذا زاد قد يؤثر على جودة الحياة بشكل كبير، مثلا المريض ما يقدر يقود السيارة، ما يقدر يمارس أنشطته اليومية المختلفة لأن النظر متأثر عنده بسبب وجود الماء الأبيض. متى نتدخل جراحيا أو نلجأ إلى شفط الماء الأبيض وزراعة العدسات؟ مثل ما ذكرت، عندما يبدأ الماء الأبيض بالتأثير على جودة الرؤية وجودة الحياة للمريض، زي ما ذكرنا ما يقدر يقوم بأعمال اليومية روتينية بشكل طبيعي. اليوم تجرى العملية من خلال فتحات دقيقة جدا بالعين يشفط من خلالها الماء الأبيض، لا تستغرق إلا دقائق معدودة، وفي نهاية العملية تزرع عدسة بإذن الله تعالى يستطيع المريض أن يرى بشكل كويس وصافي ثاني أو ثالث يوم بعد العملية.
1: نعم. طيب دكتور، هذه العدسات أنه ممكن تغني المريض نهائيا عن نظارة القراءة أو النظارات بشكل عام؟
0: هذا كذلك من الأسئلة اللي دائما نسأل عنها، خاصة أنه الفئة الآن اللي يصير عندها الماء الأبيض هي فئة متعلمة بشكل كبير، بل بعضهم ما زال على رأس العمل، فلا يرغب بارتداء نظارات القراءة. باختصار، ما يحدد نوع العدسة التي تزرع بعد عمليات الماء الأبيض هو رغبة المريض وكذلك خبرة الجراح والفحوصات. بعض المرضى قد يناسبهم العدسات المطورة اللي تغني عن نظارة القراءة، بعضهم يسميها متعددة بؤرة، ممتدة بؤرة، أيا يكن خلنا نسميها مطورة، وهي اللي تغني المريض عن نظارات البعيد والقريب، يقدر يمارس الأنشطة يشوف الأشياء البعيدة مثل التلفزيون وقيادة السيارة، وكذلك يقدر يستخدم الجوال ويقرأ مثلا الكتب بدون حاجة النظارة. العدسات العادية اللي هي أحادية البؤرة هذه يحتاج المريض بعدها إلى نظارات قراءة. طيب، على ماذا يعتمد اختيار العدسة؟ على الفحص داخل العيادة. مو كل المرضى يناسبهم العدسات المطورة ومتعددة البؤرة، لازم نتأكد من خلو المريض من موانع العدسة متعددة البؤرة، تمام؟ كذلك لازم نشوف حاجات المريض اليومية. إذا بعضهم يعتمد على النظر القريب والقراءة بشكل كبير وما يرغب ارتداء نظارة وهي تناسبه، نقول له نتكل على الله ونزرع لك العدسة متعددة البؤرة وإن شاء الله بتشوف نتيجة كويسة بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور، المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أهمية أو ما أهمية إجراء الفحص الدوري للعين خاصة لهم؟
0: الفحص الدوري كثير من أمراض العين تبدأ دون أعراض واضحة، وكثير من المشاكل الموجودة بالجسم قد يكون لها تأثيرات على العين بدون أي أعراض، بل أحيانا يتم اكتشاف عن طريق العين. ذكرت مثال هو السكر. السكر يؤثر على كثير من الأوعية الدموية بالجسم، يؤثر على الكلى، يؤثر على الأوعية الدموية الطرفية، يؤثر على القلب، ويؤثر كذلك على شبكية العين، وقد يؤدي إلى العمى إذا لم يتم اكتشافه مبكرا والتعاطي معه بشكل صحيح. الكشف المبكر يساعد على اكتشاف المشكلة قبل أن تؤثر على النظر، ولذلك ننصح مرضى السكري بشكل خاص بإجراء فحص قرع العين بصورة دورية حتى لو كانت الرؤية طبيعية. والحمد لله الآن في المملكة الكثير من العيادات الأولية ومراكز السكر والمستشفيات الحكومية تقوم بشكل روتيني بإرسال المريض بمجرد اكتشاف وجود السكري عنده لعيادات العيون لإجراء فحص روتيني. ارتفاع ضغط الدم من جهة أخرى لا يؤثر بشكل كبير إذا وجد لوحده دون السكر على العينين، لكن لو وجد مع السكر قد يعجل باعتلال الشبكية السكري. فلذلك ضبط الأمراض المزمنة بإذن الله يؤدي إلى يعني محافظة على صحة العينين بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور، مع الطفرة الرقمية وزيادة استخدام الشاشات والهواتف الذكية حقيقة بشكل مفرط للجميع كبار وصغار، كيف نحمي عيوننا وعين أطفالنا من إجهاد العين الرقمي والجفاف المزمن؟
0: شكرا على السؤال أستاذ حورية. إجهاد العين الرقمي الآن هو مصطلح طبي بحكم أن معظم أعمالنا اليومية سواء كانت الأعمال يعني أعمالنا في مكاتبنا أو في ميادين العمل بشكل عام، أو حتى الآن يعني حتى الترفيه الآن كله عن طريق الأجهزة، فهذا قد يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي وجفاف مزمن بالعينين. حنا ننصح بتطبيق ما يسمى بقاعدة 20-20-20، أن الشخص ينظر كل 20 دقيقة لمسافة 20 قدم أو 6 متر لمدة 20 ثانية. كذلك ننصحه للأشخاص اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر طول اليوم بالمحافظة على ترطيب العينين عند الحاجة، كذلك عدم التعرض بشكل مباشر للتيارات الهوائية وأجهزة التبريد وأجهزة التدفئة. كذلك ننصحهم بالحرص على زيادة معدل الرمش أثناء استخدام الشاشة. فيما يخص استخدام الأجهزة الإلكترونية للأطفال، طبعا احنا لن نتحدث عن الآثار النفسية والسلوكية للأجهزة لأن هذا لها مختصينها، لكن حقيقة نحن في طب العيون ننصح بتشجيع الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة، تشجيع الأطفال على الأنشطة الخارجية، اللعب في الحدائق، اللعب في الأماكن المفتوحة، لأن إطلاق النظر قد يساعد على الحد من زيادة قصر النظر عند الأطفال كما ثبت بالدراسات. الأطفال اللي يمارسون أنشطة خارجية خارج المنزل خارج البيوت احتمالية حدوث قصر النظر عندهم أقل من الأطفال اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر. وإن لزم الأمر أن يستخدم الطفل الجهاز ننصحه باستخدامها للأغراض يعني اللازمة مثل الدراسة وغيره، وتقنين مدة الاستخدام قدر المستطاع من قبل الوالدين.
1: نعم. بس دكتور بسألك سؤال سريع وخفيف زي ما يقولون، الكشف الطبي للعيون ما بين الطبيب العيون وما بين المختص وما بين اللي يكونون في محلات النظارات، وش الفرق بينهم؟ لما بعضهم يقول لك أنا لما أروح المحلات العادية محلات النظارات ويسوي لي كشف بعدها بمدة أحس أن النظر ما هو مضبوط.
0: طبعا هو السلحورية اللي يقوم بفحص النظر أو النظارات هو زميل متخصص
1: صحيح
0: في البصريات، اسمه أخصائي بصريات أو دكتور بصريات، تمام؟ بعضهم لديه الخبرة الكافية لإجراء فحص جيد وإعطاء نظارة صحيحة للمريض، لكن حنا ننصح خاصة للأطفال، ننصح حقيقة أنه أول زيارة تكون لطبيب عيون، لأنه الأطفال يتم فحص نظرهم بطريقة مختلفة عن الكبار. أحيانا نحتاج الفحص يسمى فحص القطرة، الطبيب يحط قطرات معينة للطفل يتوسع فيها البؤبؤ تعطينا نتائج أدق خاصة عن أطفال مصابين بطول النظر. فلازم يفضل ان الفحص الاول للطفل او حتى للكبير انه يكون عند طبيب عيون او يكون عند اخصائي بصريات. الحمد لله الان معظم الموجودين في محلات نظارات اخصائي بصريات حاصلين على مؤهل او تصنيف من هيئه التخصصات ان لديهم القدره على اجراء الفحص الروتيني لكل الناس. طبعا بعضهم لو وجد مثلا بالعين ما ابيض ما يقدر يسلمك الله يعطي النظر بشكل صحيح او يقيسه يقول للمريض او في حالات القرنيه المصوتيه المتقدمه اللي ما يشوف المريض فيها بالنظارات يقول للمراجع عنده او الشخص اللي جاء عنده بالمحل من الافضل انك تزور طبيب العيون ليتم فحص النظر بشكل صحيح.
1: واحيانا ممكن الموضوع يكون شيء نفسي ترى بالنسبه للشخص اللي بياخذ نظاره.
0: بالطبع بعضهم ما يعرف اصلا وش اللي عنده، مثلا الاشخاص اللي نظره طول عمره كويس وبعدين يوصل عمره 40 يشوف انه ما يشوف القريب يخاف انه عنده مشكله بالعين فيجينا عياده العيون، بينما الامر طبيعي من التقدم بالعمر ان عمره فوق 40 يتطلب فقط نظاره قراءه وهذا طبيعي.
1: نعم
0: تمام. فهذا الامر. تفضل
1: دكتور كمل.
0: يعني انا انصح حقيقه انه الشخص يزور طبيب العيون عند وجود أي مشكلة بالعين فقط للإطمئنان، وبعدها ممكن يجدد نظارته بشكل سنوي عند محلات النظارات أو عند أخصائي البصري.
1: نعم. طيب دكتور عبد المحسن، طموح وحلم كل شاب طبعا خدمة وطنه، لكن أكيد في شروط. هل يسمح النظام العسكري المتقدمين اللي أجروا تصحيح نظر مثل ليزك أو ليزر بالقبول؟ وإذا كان مسموح وش الشروط الزمنية أو الطبية المتعلقة بذلك؟
0: شكرا على هذا السؤال أستاذة حورية. هذا هو من أكثر الأسئلة التي تصلنا خلال هذه الفترة. كثير من خريجين الثانوية العامة يرغبون في الالتحاق بالقطاعات العسكرية لخدمة وطننا الغالي. الكثير من هؤلاء الطلاب يلبسون النظارات الطبية لوجود ضعف في النظر عندهم، فبالتالي يقبلون على العيادات، عيادات العيون، لإجراء عمليات تصحيح نظر بالليزر قبل التقديم عشان يتجاوزون الفحص الطبي الخاص بالعيون واللي يشمل فحص النظر وعمل ألوان وكذلك استقامة العينين أو ما يسمى بالحول. الحقيقة أن كثير من القطاعات العسكرية داخل المملكة تقبل المتقدمين بعد عمليات تصحيح النظر بالليزر بشرط أن يكون النظر تحسن إلى درجة ممتازة بدون نظارات، أو بالأصح يكون النظر عند المراجع 6/6 أو قريب منها بدون نظارات بعد التصحيح بالليزر بمدة كافية. نعم قد تختلف الشروط بين القطاعات والتخصصات العسكرية، بل أن بعض القطاعات المحدودة دون ذكر أسماء لا تقبل عمليات تصحيح النظر بالليزر، لذلك ينصح بالاطلاع على الشروطات الطبية المعلنة لكل جهة. في هذا السياق وبصفتي طبيب متخصص لعمليات تصحيح النظر، أنا أنصح الطلاب الراغبين بالتقديم على القطاعات العسكرية بعد الثانوية العامة بفحص النظر حتى لو ما كانوا يلبسون نظارات طبية، لأنه أحيانا وشفنا مثل هالحالات يكون في ضعف خفيف يمنعهم من دخول العسكرية. وكذلك الأشخاص اللي يلبسون نظارات لهم نصيحة من عندنا، بالتأكيد أنصحهم بالفحص قبل التقديم لمدة كافية لا تقل عن شهر لإجراء تصحيح النظر بالليزر في حال كانوا يحتاجونه. لماذا؟ لأن استقرار النظر بعد تصحيح النظر بالليزر يتطلب مدة لا تقل عن شهر للوصول للنتيجة المطلوبة اللي بإذن الله تعالى تمكنهم من تجاوز الفحص الطبي للعيون، وبالتالي إن شاء الله تعالى يقبلون في الكليات والقطاعات العسكرية والأمنية
1: بإذن الله. طيب الفرق دكتور بين اختبار حدة الإبصار واختبار عمل ألوان في الفحص الطبي العسكري، ولماذا يعد كلاهما حاسما لبعض التخصصات العسكرية؟
0: حدة الإبصار أستاذ حورية يقيس قدرة الشخص على رؤية التفاصيل والأحرف من مسافة محددة، اللي هو 6/6، 6/12، 6/18، هذه نسميها حدة الإبصار. بينما عمل ألوان أو اختبار عمل ألوان يقيس تمكن الشخص وقدرته على التمييز بين الألوان المختلفة. حقيقة كل الكليات القطاعات العسكرية سواء القطاعات اللي يدخلونها خريجين الثانوية الكليات الضباط أو الأفراد تعتمد بشكل مباشر على دقة التمييز البصري بين الألوان، يعني الشخص اللي عنده عمل ألوان لا يتجاوز الفحص الطبي للقطاعات العسكرية، فحص أساسي من فحوصات التقييم الطبي للقطاعات العسكرية. بينما حدة الإبصار قد يقبل، يعني مو شرط يكون 6/6، أحيانا قريب من 6/6 بدون نظارات. فمهم جدا نفرق بينهم. وبالمناسبة هذا يجرى لأي شخص في العيادة يرغب بإجراء تصحيح النظر من أجل القبول في القطاعات العسكرية، لابد يجري لها الطبيب الثلاث فحوصات: حدة الإبصار، عمل ألوان، واستقامة العينين، لأن لو وجد مشكلة في أحدهم قد أن هذا

0: يجعل المتقدم غير لائق في فحص العيون لما يقدم على قطاعات العسكرية.
1: جميل جدا، والله يوفقهم يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: الشكر طبعا لك دكتور عبد المحسن الملحم، استشاري طب وجراحة العيون.
0: الله يبيض وجهك أستاذة حورية، شكر ومقدر لك ولفريقك، وتحياتي للمستمعين والمستمعات، ونلقاكم على خير
1: إن شاء الله يا رب. حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: كأس العالم

0: والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك.
4: لقد أصبح الإنسان كائناً هشاً يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق. إنه زمن القهر والإقصاء.
5: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحب كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
4: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
5: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المقطع يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك. الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
4: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعاً متشعباً ومعقداً في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معاً بديلاً لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولاً عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
5: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
4: والدكتور فتح التريكي هو من مواليد 30 مايو 1947 بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هيغو والبيان الشيوعي لماركس، وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطراً على اهتمام فتح التريكي الشاب، ملهماً له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياتهم انقلابا جذريا.

0: حياً، تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
0: ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 72 و900 و1000 ليلتحق بجامعة السوربون، ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
2: عالجت الفلسفة الحرب سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلاً فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلاً وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في الغرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريباً تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر إن شئنا، مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
0: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز، ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتحي تريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس، مطالباً بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة بوبكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن، والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
3: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقرأ الاثنين في السوربون في الفلسفة، أفكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي، كان يناضل وكان ذكر الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، ووقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. في برسبكتيف احنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها ومع محمد علي التويتي، ومن بعد قرينا في ماتر، بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس، نزرعوا كما يقول العبد عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال، كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح متفتح ومسامح، ويظهر لي بالفلسفة ما كان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، ظهر لي هذه في تكوين وفي من صغره، ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة، ما الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر وعنده حاجة زادة يحترم أي واحد، عنده العبادة كل كيف كيف وعنده سهولة التعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفية معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا من يطلب منه حاجة ولا كتاب ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون، عمره يقول لا حتى الآن معناها.
0: حين عاد فتحي تريكي إلى تونس وإلى الجامعة، شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
4: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت دكتور فتحي تريكي عندما كنت عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان، وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب. في بداية الأمر اهتم بالحرب وبكلوزفيتش وغيرهم، فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنار أنري ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت، يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
5: محمد محجوب، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتحي التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل، هذا المفهوم الأرسطي القديم، مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
0: إن الفلسفة لم تكن يوماً منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتحي التريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتحي التريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
2: فلسفة شديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولاً بعد هيجل. لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا، أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قريبة جدا من إنسان، من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية. ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
0: خرجت فلسفة فتح تريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معاً.
6: هشام مسعودي، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتح تريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتح تريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتح تريكي لأن أستاذ فتح تريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتح تريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
0: خاض الأستاذ الفيلسوف فتح تريكي في مسألة الهوية وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه، وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه، نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل تريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية لا سيما في سياق العولمة.
7: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجعة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
0: فضح فتح تريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحل القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلا لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت، فاضحا تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
4: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية، بقدر هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا، بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم، فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
0: لقد أقام الفيلسوف فتح تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجيليه وأيضاً مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتح التريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر، ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
2: فلاسفة في مجهوداتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة نوع من الإيتوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
0: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائماً إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائماً أتصفح كتب أصدقاء الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتح تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتح التريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
2: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين، المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة

0: حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنسانا عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا هو في إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
1: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة L'hospitalité، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معا. جمالية العيش المشترك، كما صاغها فتح تريكي، في قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
0: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يأم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذا عقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
1: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإتقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي، تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم ومواقفهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة، بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك، والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لا بد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
0: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذاوت يؤسسان ما نسميه بالكونية.
1: لقد خرج فتح تريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفاً عبر تاريخها، سائراً بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
0: طبعاً طبعاً هي فكرة مستقبلية. هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، ليس حلم فقط.
2: قدمت لكم.

0: هما الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: كأس العالم.
2: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
1: كأس العالم.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
5: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وسعدتم أوقاتا، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنناقش مرجعا مهما ودليلا حيويا للتحرير العربي أنتجته شركة أرامكو السعودية، ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية، وهو يعني جزء من يعني اهتمامها بهذا الجانب، وأيضا يعني قائمة تستفيد منها كثير من الجهات المهتمة بالنشر والنشر العربي وأيضا المحتوى العربي في كثير من الشؤون مثل المراسلات والكتابة والتحرير والتأليف. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
6: أهلا وسهلا.
5: أنا تحدثت بجزئية عن هذا الدليل، ولكن بالتأكيد هو أشمل من ذلك، فكالعادة نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب.
6: ذكر يعني في استخدام هذا الدليل بأنه لإثراء المعلومات وإضاءة الطريق لاستخدامه بطريقة أسهل عندما يعود إليه الإنسان في الكتابة أو بالتحرير، وقال بأنهم يعني عبدوا الطريق أمام القارئ للوصول إلى المعلومة بأيسر السبل، حيث صنفت فيه المعلومات في أبواب وفصول، ويمكن للقراء الوصول إليها عبر قائمة المحتويات بعناوينها الرئيسية والفرعية، مثل الكلمة الدلالية وتفضيلات التحرير وأخطاء الألفاظ والتراكيب اللغوية المراسلات في أرامكو السعودية وملخص لبعض القواعد النحوية. وكذلك يقول لمزيد من السهولة وضعت أمثلة في عمود مستقل وبلون مختلف إلى جانب النص، لذلك لهذا المثال الذي يكفي لاستخدامه لتحديد المطلب، إلا إذا أراد مزيدا من المعلومات فإنه سوف يجد ضالته في النص. كما أنه وضع سرد تفصيلي لبعض الأخطاء الكتابة الشائعة وفصلت في جدولين، أحدهما للأخطاء المحققة لغويا والآخر لما رآه الناشر من أخطاء مفضلة لديه. ويقول على الرغم من قبول القول الآخر لغويا، لماذا؟ يقول حتى تتوحد الأسلوب والصياغة في المطبوعات. هذا الدليل القيم تطرق إلى موضوعات مهمة، يعني في البداية تكلم عن الهوية الخاصة، عن قيم أرامكو السعودية وقيمها الإعلامية ولغتها وأسلوبها وأوعية التحرير والنشر، وكذلك الأشكال الصحفية وقوالبها مثل الخبر والتقرير والقصص والحوار وحقوق الملكية ومفاتيح الإخبار والإخبار المجرد. ثم تطرق إلى ضوابط عامة تشمل الترقيم الهجائي وأرقام الفقرات والتواريخ والوقت والشهور وكذلك أسماء الأجهزة.

0: والتقنيات المعربة والأحرف المائلة والتشكيل وتأنيث أسماء المناصب القيادية والباء الطفيلية وتأنيث الصفات على وزن فعول وشرى واشترى ورئيس أم رئيسي وأساس أم أساسي. ثم تطرق بعد ذلك إلى اللغويات والاسم المنقوص والممنوع من الصرف والهمزات، همزة الوصل وهمزة القطع، وتحدث عن أخطاء شائعة مهمة يعني، وكذلك عن تفضيلات تحريرية كما أسماها وأخطاء لغوية أخرى. ومن ثم تطرق إلى المراسلات في أرامكو السعودية وما تحتوي مثل المذكرة والخطاب والضوابط العامة والتقارير وأهمية التقرير وسمات التقرير الناجح وخطوات كتابة التقرير. وثم تكلم عن ألقاب المخاطبة وألقاب المسؤولين وقائمة الرتب العسكرية، وبعد ذلك تحدث عن أرامكو السعودية ومصطلحاتها، ومثلا كيميائي أم كيماوي، الغاز المرافق أم الغاز المصاحب، الاستكشاف أم التنقيب، المكافئ النفطي أم النفط المعادل أم النفط المكافئ. وثم تحدث عن مسميات أرامكو السعودية، وتطرق بعد ذلك إلى مصطلحات شائعة في النفط والغاز والبتروكيميائيات، ومن ثم إلى مصطلحات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وهوية المؤسسات. وفي الختام يعني وضع فهرس لكل هذه الموضوعات، وقبل ذلك ملحق تفصيلي يتحدث فيه عن همزة الوصل وهمزة القطع.
1: جميل. جزء من الصورة النمطية أو الهوية التي تصنعها الجهات، المنظمات، الشركات هو لغة هذه الجهة أو الشركة وأسلوبها الذي تعتمده حتى يصبح نوع من الهوية وتعرف، فيقال هذا خطاب شركة كذا أو هذا خبر شركة كذا. فما هي لغة أرامكو وأسلوبها الذي اعتمدته وتميزت به عن غيرها؟
0: ذكر في بداية الدليل أن لغة أرامكو يعني ولغة إعلامها ومطبوعاتها يعني تطرح لغة سليمة صحيحة أصيلة، وفي الوقت ذاته هذه اللغة سهلة حتى تؤدي رسالتها إلى أوسع نطاق من المتلقين، من أقل الناس تعليما إلى أكثرهم تحصيلا وثقافة. وقال بأن اللغة المستعملة في مطبوعات أرامكو السعودية هي اللغة المتوسطة التي لا تتقعر ولا تتبسط حد الركاكة أو تتسول العامية. وبالإضافة إلى اللغة يتحدث عن الأسلوب ويقول بأن الشركة تهتم بالمضامين الصحيحة واللغة السليمة في مطبوعاتها ومستنداتها، فهي تهتم بسلاسة التراكيب اللغوية والمرونة في توليف العبارة ووضوح المعنى المقصود، بحيث لا تتشتت الدلالة أو ينحرف الهدف عن التعبير السلس. وكذلك اهتمت الشركة بأوعية التحرير والنشر، فلديها عدد من الإصدارات كما هو معروف باللغة العربية، مثل نشرة القافلة الأسبوعية ومجلة القافلة والتقرير السنوي ومطبوعات التوعية والتثقيف التي تصدرها إدارات الشركة المختلفة، وكذلك الموقع الإلكتروني. وفي كل هذه الوسائل فتفرض أرامكو السعودية هويتها يعني تحريرا ونشرا وتواصلا وتفاعلا. وكما قال الناشر بأن لكل مقام مقال يتناسب وإياه تبعا لمتطلبات كل موضوع. فهذا ما هناك أيضا يعني الأشكال الصحفية وقوالبها التي تتبعها الشركة، وهي تتبعها أي شركة تملك ذراعا إعلاميا أو حتى أي وسيلة إعلامية، مثل الخبر ومثل القصص الصحفية ومثل التحقيق وما إلى ذلك، ووضع الضابط لكل وعاء من هذه الأوعية.
1: نأخذ أمثلة على هذه الضوابط العامة التي من خلالها يعني أكدت أرامكو على أهمية هذه الضوابط ووضعها.
0: مثلا في أسماء والكلمات الأجنبية، يقول بأن أسماء الشركات والصحف والمجلات والنشرات وبرامج الكمبيوتر لا تترجم، وإنما تنقل كاملة بالحروف العربية مع ترجمة الكلمة الموضحة لهوية أو طبيعة المسمى، مثل شركة، برنامج، نشرة وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى أسماء الشركات الأجنبية التي تكون فيها كلمة company ومعنى شركة جزءا من الاسم الرسمي للشركة، فإنها تكتب بالحروف العربية، وقال تكتب بالحروف عليه كومباني، ولا تغني عنها كلمة شركة العربية. وقال كذلك الحال مع كلمة ليميتد والأحرف LLC فلا تترجم إلى المحدودة طالما كانت جزءا من الاسم الرسمي للشركة. أما أسماء الجمعيات والروابط والاتحادات المهنية فتترجم إلى العربية. وأما بالنسبة إلى الكلمات الإنجليزية التي تكتب بالحروف اللاتينية فيراعى استخدام الهجاء الأمريكي لها. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الضوابط أيضا في استخدام الأجهزة والتقنيات المعربة، يقول يمكن استخدام الأجهزة التي شاع استخدامها باللغة العربية مع عدم المبالغة باستخدام كلمات غير شائعة في اللغة العربية. كذلك يعني من الضوابط تأنيث أسماء المناصب القيادية، ويقول كانت العرب تحجم عن تأنيث أسماء المناصب القيادية. لماذا؟ لندرة شغل النساء لها في تلك الحقبة، فكانوا يقولون حاكمنا فلانة وأميرنا هي فلانة. ولكن الآن وقد ازدادت مشاركة النساء في الوظائف العامة بما تتضمن من مناصب قيادية، فلم يعد من المستساغ عدم تأنيث أسماء هذه المناصب، فيمكن تأنيثها، ويمكن أن نقول رئيسة ومديرة ومشرفة ووزيرة وعضوة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في دليل التحرير العربي الذي أنتجته أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. نأتي أيضا أو الدليل أو المرجع أتى أيضا على جملة من الأخطاء الشائعة محاولا تصحيحها.
1: نعم، وأتى إليها كثيرا وركز عليها، منها مثلا استخدام كلمة قيادة السيارات وهو الصحيح بدلا من سياقة أو سواقة السيارات، وكذلك بما أسماه بالنزعة الخطابية، فيقول بعض الألفاظ مثل لقد والتراكيب مثل الإكثار من التأكيد بأن، يقول يعطي النص صبغة خطابية غير مرغوب فيها في النصوص الصادرة من الشركة التي يفترض فيها أن تحمل النصوص، أن تحمل الموضوعية والاعتماد على المنطق والحقائق. وكذلك تكلم عن تكرار المفعول المطلق، وقال بأن المفعول المطلق يعني أسلوب أصيل في اللغة العربية، ولكن الإكثار من استخدامه أحيانا يضفي على النص صبغة ثقيلة أو صبغة تقليدية قد تكون ثقيلة، فلا سيما عندما يأتي الفعل ومفعوله المطلق متواليين دون فاصل. يعني مثلا ذكر مثال هنا ويقول حيث أن اقتصاد المملكة نما نموا كبيرا وإن مجتمع ازدهر ازدهارا بالغا، وقال الأفضل هو عدم الإكثار من هذه التراكيب واستخدام تصريفات، وإنما مثلا نقول أن اقتصاد المملكة شهد نموا كبيرا وأن مجتمعها شهد ازدهارا بالغا، فلا يفضل أبدا بالتكرار المفعول المطلق. كذلك طبعا هناك كثير طائفة يعني واسعة من الأخطاء التي تطرق إليها، ولكن عندما نأتي مثلا في نقطة غاية الأهمية نقول أبقيك على سبيل المثال، يعني يعمل آلاف الموظفين في معامل أبقيك، قال كلمة أبقيك خطأ، وإن كانت مكتوبة بالإنجليزية كما نعرف حرف الأي في البداية، وقال الكلمة أبقيك بدون ألف. كذلك عندما يأتي إنسان ويقول أجاب على السؤال، وهذا خطأ، الصحيح أجاب عن السؤال. وعندما يقول والله شارك مثلا محمد الأحمد في فعاليات الجولة التي أجريت في بقيق، يعني يقول جرت في بقيق هي الأصح وليس الجولة التي أجريت. من الأخطاء الشائعة أيضا عندما نقول

0: بالنسبة لنا، والصحيح نقول بالنسبة إلينا، أو اجتمع محمد بوزير الطاقة، والصحيح قل اجتمع محمد ووزير الطاقة. ومن الأخطاء أيضا كلمة معاق ومعاقون، والأصح معوقون أو معوق، والمقصود بذوي الاحتياجات الخاصة. والخطأ الشائع الذي معروف عندما يقال احتياطات البترول، والصحيح هي احتياطيات البترول، ويقول مثلا اندهش نواب الرئيس من الخبر، والاندهاش هنا فعل متكلف، والدهشة لا تكون متكلفة وإنما تأتي عفوية. فالصحيح دهش عندما نقول بئر عميق، وهذا خطأ، والصحيح بئر عميقة لأنها مؤنث. عندما نقول مبهر وهذا خطأ، والصحيح باهر. وكثير من الأخطاء الجميلة التي انتشرت ونعتبرها جميلة لأننا تجعلنا نعيد النظر فيها، وإن درجت وبلغت مبلغا عاليا بين الناس وشاعت كثيرا. خذ على سبيل المثال عندما يقال جمادة الثانية، خطأ، والصحيح جمادة الآخرة، لأنه لا يوجد جمادة ثالثة ولا رابعة وما إلى ذلك. وكثير من الأخطاء أو طائفة جميلة تجعل الإنسان يعيد النظر. مثلا من الأخطاء التقنية مثلا أو البترولية اللغوية، عندما يقال 3 ملايين قدم مكعب قياسي، خطأ، والصحيح 3 ملايين قدم مكعبة قياسية كما قال هنا الناشر. كذلك أمر ملفت، والصحيح هو أمر لافت كما ذكر. مستشفى جديدة، وهذه خطأ، الصحيح مستشفى جديد. وقصة كثير كثير طائفة جعلتني أتأمل هذا الجمال الذي نثره الدليل، وأعيد ما يأتي في أذهاننا من السوشيال ميديا، من التواصل الاجتماعي، أو حتى من القراءات التي أحيانا الصحافة قد عمقت في نشر الأخطاء. كثير هنا لا أستطيع أن أحصي الأخطاء، ولكن أنا أنصح فعلا القارئ بالقراءة هذا الدليل إذا أراد أن يكتب بلغة جميلة وصحيحة، وهو متوفر مجانا عبر الشبكة العنكبوتية.
1: والجميل أنه مذكورة أيضا العلة في هذا الخطأ، وهذا يساعد على أنه إذا فهم الإنسان القاعدة فيستطيع أن يسقط هذه القاعدة على كل الكلمات التي تحتمل الخطأ.
0: صحيح.
1: طيب، ماذا عن النظام أو صيغة أو لغة أرامكو في المراسلات؟
0: المراسلات هنا يعني تكلم المؤلف أو الناشر عما يخص أرامكو في المراسلات، وقال بأنها تتواصل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والأجنبية لتيسير الأعمال، أو حتى لتشرح موقفها تجاه الأحداث ومتطلباتها. وتعتمد أيضا صيغة المراسلات على لغة عملية وواضحة وسهلة ذات طابع إداري، وهي تختلف اختلاف جذري عن اللغة الصحفية الإعلامية، ولكن تلتقي معها في استخدام المفردات والمصطلحات. من أنواع المراسلات المذكرة، وهذه معروفة، ويعدها موظف لرئيس المباشر لعرض موضوع معين أو لإفادته بمشكلة أو طلب التوجيه. وكذلك تحدث عن المحضر وقال هو مذكرة يعدها فريق عمل مخول برصد موضوع ما أو إعداد تقرير مفصل عنه بعد المناقشة والمداولة بين الأعضاء، وعادة ما يكون موقع من جميع الأعضاء. ومن الضوابط العامة في المحضر يقول تستخدم ضمائر الجمع في التخاطب لا المفرد، فيقال مثلا أنتم وسعادتكم وموضوعكم وتوجيهكم. وكذلك في كل الأحوال يجب أن تكون اللغة هادئة ومنضبطة لغير انفعالية، ولا تكون ذات طابع شخصي أو طابع عاطفي أو تحتوي على مفردات مثلا غير لائقة. وكذلك تكلم عن التقرير وقال بأنه لون من أساليب الكتابة الوظيفية، ويشتمل على معلومات وحقائق حول موضوع أو شخص أو مشروع لأمر ما. والتقرير له أهمية، يعني منها توثيق العمل وتقييمه ووصفه، تحقيق أهداف أو أغراض معينة لاتخاذ قرارات تخصها، تحديد مشكلة أو أمور محددة ينبغي تناولها أو معالجتها. وقال تقديم اقتراحات وتوصيات تستفيد منها الجهة المنفذة. ومن سمات التقرير الناجح كما ذكر الدليل التوقيت الجيد لإعداده وطرحه، الشمول لجميع عناصر الموضوع، المصداقية والنزاهة في عرض المعلومات، الإقناع، السلامة اللغوية، الاستنتاجات السليمة، والدقة في وضع علامات الترقيم. من العيوب التي تقع أحيانا أثناء كتابة التقارير يعني الكلمات الطويلة أو التعابير المبهمة وغير المألوفة أو عدم توثيق المعلومات الواردة في التقرير. وهناك تقرير تحليلي وقال لا يقتصر على الوصف بل يقارن ويحلل معللا بالأسباب ويقترح الحلول، مثل التقرير الذي يقدمه المرشد الطلابي حول تأخر مستوى الدراسي لطالب ما.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في دليل التحرير العربي الذي أنتجه قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، وبإذن الله تجمعنا بكم في الأيام القادمة حلقات جديدة في هذا البرنامج.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني، بحث من خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها. المملكة تؤكد دعمها لوحدة السودان وحرصها على استئناف الحوار السياسي استنادا لإعلان جدة. المملكة تؤكد أهمية التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز العمل متعدد الأطراف. الجناح السعودي يدشن مشاركته في معرض النقل اللوجستي الصيني بسبع اتفاقيات. الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن طائرات إيرانية مسيرة استهدفت سفنا في مضيق هرمز. بوساطة أمريكية، إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا إطاريا في واشنطن. خبرنا الأخير في هذا الموجز: السودان، تصاعد المخاوف الدولية من تحول مدينة الأبيض إلى ساحة مواجهة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، الاستيقاظ مبكراً يعزز الإنتاجية ويحسن من صحتنا النفسية والجسدية ويوفر لنا وقت هادي للتخطيط، اللي بالتالي بيقلل توترنا ويزيد من فرص نجاحنا. الاستيقاظ المبكر يسمح لنا بوقت عشان نمارس الرياضة ونتناول إفطار صحي، ويعطينا فرصة أكبر للتركيز على المهام المعقدة، بالإضافة إلى أنه يحسن من جودة النوم بالليل. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، منو فينا الحين ما يتابع سوشيال ميديا بشكل يومي؟ هل فكرتش كثر عيالك يتابعونها؟ وشنو يتابعون؟ هل عملت رقابة مثلا على بعض التطبيقات؟ ولا تركت الموضوع مفتوح لهم؟ خلونا نسمع منكم.
3: اتخذت قرار حاسم ومنعت عيالي تماما من الايباد والجوال بعد ما شفتهم واصلين لمرحلة تخوف من الادمان والعزلة. اتفقت طبعا انا وابوهم ان ننهي هذا الموضوع تماما، ورجعناهم للتلفزيون وقنوات الأطفال. على الأقل نجلس كلنا في الصالة ونسمع صوتهم وضحكاتهم ومشاجراتهم، بدل السكون والاندماج ورا الشاشات الصغيرة اللي خلتهم منعزلين تماماً حتى عنا أنا وأبوي.
4: أنا ضد تسليم الطفل للأجهزة الإلكترونية عشان أشغله، بالعكس، وأنزعج إذا شفت طفل ماسك الجوال أو الآيباد، خاصة إذا كان عمره أقل من 5 سنوات. لكن بالنسبة لي كنت لما أطلع أحمل معاه ألعاب تشغله، ولما صار عمره 5 سنوات خليته يلعب تطبيقات تعليمية فيها حروف لغة إنجليزية وعربية وأيضا قرآن. طبعا المدة كانت ما تتعدى 5 دقائق، وحاليا سجلت في دورة للغة الإنجليزية أونلاين. مجرد ما يخلص الكلاس على طول أشيل الآيباد وما خليته من ضمن روتين يومه، لأني عارفة ومدركة للضرر اللي تسببها هذه الأجهزة.
5: من تجربة شخصية، أنا كنت رافضة جدا أن يكون الطفل الصغير يملك جوال أو آيباد خاص فيه، كنت أرفض هذا رفض قاطع. ابنتي الله يحفظها أول مرة في حياتها يكون عندها جوال لما كانت في أول متوسط وعلى مضض أيضا. بالإمكان تعويض ذلك بأنشطة كثيرة جدا ومتعددة، وبالنسبة إلى حجة المدرسة والجروبات كانت تتابع من جوالي، ففي أمور كثيرة أفضل من التقنية في العمر الصغير.
2: أعزائي، تأثر جداً وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على عيالنا، لأنها تتراوح هذه التأثيرات بين تعزيز المهارات الرقمية والاجتماعية وبين مخاطر صحية ونفسية جسيمة جداً، تعتمد بشكل أساسي على مدة استخدامهم وطبيعة المحتوى اللي يتابعونه ومستوى الرقابة الأبوي. ليش نسمح لهم وكيف ممكن نسمح لهم؟ خلونا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
6: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين والمستمعات وبإذاعتكم الرائعة.
2: حياك الله. بهالزمن أستاذ خالد صار صعب جدا أنه إحنا نمنع عيالنا من الجوال أو التابلت بشكل عام، هنا كيف أنا كولي أمر ممكن أتصرف؟
6: جميل. أولا يجب علينا أن لا نفصل ما بين أبنائنا والتقنية، هي بلا شك عقول خارج السيطرة كما يقال أو خارج التحكم، لكن نقطة واضحة ومهمة جدا، المشكلة ليست في وجود جهاز مع الإبن، لكن غياب النظام في استخدام هذا الجهاز. ترى التقنية مش عدو يا جماعة الخير، هذا جزء من حياتنا، لكنها لا تصلح أن تكون مربية بديلة للأبناء، وليست وسيلة إسكات ولا مكافأة دائمة ولا صديق يعني بدل الأسرة.
2: نعم، المشكلة صاروا يعطونهم التابلت وهو عمره يدوب سنة،
6: هذا غير مقبول. يعني هذا غير مقبول للعلم، يعني من ضمن التوصيات الجمعية الأمريكية أساسا في من عمر سنة ممنوع أنه يمسك أي جهاز.
2: نعم
6: للأسف يعني، لكن عندنا مثلا عشان إسكات الطفل والله أزعجنا ياخذ الجهاز عشان يشوف مقطع أو شيء من هذا القبيل.
2: طيب في هالحالة كم العمر المناسب اللي ممكن أنا أعطي جهاز، إن كان جوال أو تابلت آيباد أيا كان؟
6: أولا إذا إحنا نرغب أنه نطرحها علميا، فمفترض أساسا سنتين ما يأخذ أي جهاز،
2: حلو،
6: ممنوع منعا باتا. لكن الآن للأسف لما نشوف في السوق نشوف بعض الأشخاص بعض الأطفال يعني الآيباد عنده في العربة موجودة،
2: أي قد مشون معاه في السوق ومسكين الآيباد.
6: طبعا هذه إشكالية كبيرة جدا وملاحظة جدا يعني. فبالتالي سؤالي للأسرة اللي هو السؤال اللي نحتاج أن نضعه بين أيديهم، هل نحن نحتاج أن نضع عمر ولا نضج رقمي؟ ترى امتلاك جهاز خاص ليس هدية عادية تعطيها طفلك، هي مسؤولية للعلم يعني. لذلك العمر لو قلنا سنتين ما يأخذ، لكن بعد ذلك يأخذ نصف ساعة، بعد ذلك ساعة، بعد ذلك لا يتجاوز على الأقل في عمر إلى 15 ما يتجاوز ساعة ساعة ونص. لكن الآن كم الأطفال يستخدمونه؟
2: 24 ساعة. إذا جاي حط رأسه على المخدة نومه جنبه.
6: يا سلام. لذلك النضج الرقمي هو ما نحتاجه، لا تسأل عن العمر، اسأل عن النضج الرقمي. يعني الطفل يستطيع أن يلتزم بثلاثة أشياء، هو يستطيع أن يطلق الجهاز عند هالوقت ولا لا،
2: وممكن أنت تبرمج الجهاز أنه يطفي في توقيت معين،
6: هذا رائع، لكن ليس كمثل أن الطفل نفسه هو اللي يقوم بهذا العمل.
2: طبعا
6: ترى المفترض نحن لا نأخذ أي مهارة أو شيء عن أبنائنا أبدا، الإبن هو من يقوم بهذا الأمر. إذا أنت أردت أن تجعل ابنك ناضجا في التعامل مع هذه التقنية، هو اللي يغلق الجهاز، يعرف أن وقته انتهى يغلق.
2: هنا سؤال مهم أستاذ خالد، أنا ليه من الأساس أعطي الطفل وهو ما زال طفل تحت الخمس سنوات جهاز لوحي؟
6: للأسف يعني تعرف ليش؟ لأنه في مقارنات،
2: وأختي ولدها عنده، أخوي ولده عنده، ما يصير ولدي أنا ما يصير عنده.
6: هذه إشكالية للأسف يعني. ليه؟ هذه نقطة ضعف لدى كثير من الآباء.
2: نعم.
6: ترى لابنك لما يقول أنا والله عنده فلان وعنده فلان، ترى ما هي مقارنة عامة، ترى ممكن ولد أو ولدين عندهم أجهزة لكن البقية ترى مش موجود عندهم يعني. لكن تلبيات كل مقارنة ترى ما هي حب، لا تتوقعون أنك تعطون أولادكم حب لما تعملون معهم بهذا الشكل. طيب، لكن للأسف أنت تقود الابن إلى قيادة المنزل، لاحظ راح يكون قرارات البيت بالمقارنة.
2: نعم،
6: وهذه مشكلة كبيرة جدا قد يقع فيها هو الآباء من باب العاطفة، ممكن يعطيهم هذا الشيء يعني. طيب، لكن هو لا يعرف بأنه وقع في الفخ. كل بيت له نظام، قد يكون عند غيرك جهاز خاص وعندنا إحنا جهاز عائلي، مو بشرط يكون خاص لك أنت كأبن. فعدم امتلاك الجهاز الآن لا يعني أنك تتأقل منهم، وهذه مرة مهمة جدا. لذلك لا نفاوض أثناء الانهيار، ترى أولادنا ممكن يجلسون عندنا يبكون بالفترة صح بساعة نص ساعة ما عنده مشكلة،
2: وينسدح على الأرض بعد.
6: يا سلام، إذا كان الطفل يبكي أو يصرخ لا تشرح طويلا ولا تغير القرار، رجاء إياك أن تغير قرارك في حال وجود هذا الأمر، لأنك الآن رح تسمح لابنك بأخذ القيادة عنك. لكن نشرح له لاحقا، لأن الطفل على فكرة يتعلم البكاء إذا فتح له باب التفاوض.
2: نلاقي أنا أخذنا الآن الجانب السلبي وركزنا عليه، أنا أبي أخذ أيضا جانب آخر، خلينا أقول إنه جانب إيجابي. أطفالنا الآن صراحة ولازم نعترف هم أكثر وعيا تقنيا أكثر منا بكثير.
6: جميل.
2: والزمن عشان نكون منطقيين، الزمن هو زمن التقنية.
6: زين،
2: كيف أنا في هالحالة أوازن؟ أنا أبي ولدي أو بنتي أكيد متميزين في الجانب التقني، وفي الدنيا الآن كلها قلبت الآن تقنيات وذكاء اصطناعي، بس أيضا ما أبيه يخسر مهاراته الاجتماعية.
6: لابد أن تقنن.
2: حلو.
6: إذا أنت لم تصد تقنين، أنا أعطي مثال فقط. نحن كآباء هل لدينا القدرة على السيطرة على الجهاز، جهازنا الشخصي؟
2: أي طبعا يفترض أن عندك القدرة.
6: قدرة صح؟
2: صح.
6: طيب لاحظي سلوك الناس في استخدام الأجهزة حتى في الأسواق العامة أو أثناء القيادة.
2: للأسف.
6: صح ولا لا؟
2: صحيح.
6: معناته عندنا خلل. طيب أنا كأب معناته أنا صورة لابني صح؟
2: صح.
6: طيب استخدامي لهذه التقنية كم الوقت اللي أقضيه حتى مع الأسرة، يعني لما يكون في حوار عائلي داخل الأسرة. أنا أعرف أن والله الجزء من حياة الأبناء هو هذا الجهاز.
2: صحيح.
6: لكن هل فعلاً في مجال انه هذا الجهاز يستخدم بالشكل الصحيح؟
2: يفترض انه فيه.
6: هذا المفترض صح؟
2: نعم.
6: لكن انا متاكد لو حسبت يومنا، يعني اليوم اللي نقضيه مع ابنائنا او مع اسرتنا، راح نلاحظ انه حوارنا اساسا مع بعضنا البعض لا يتجاوز الساعة اذا كان عائلة متقاربة. لكن غير ذلك كل جلستنا كل واحد على جهازه.
2: مهم يقولوا لك الآن يا أستاذ خالد quality وليس quantity، جودة الوقت وليس مدة الوقت.
6: جميل.
2: فأنا مو لازم أقعد مع ولدي 24 ساعة أسولف معه وأنمي مهاراته، لا، هي ساعة واحدة بنوع حوار واعي يبني العلاقة بيني وبين ابني أو بنتي أفضل من طول الوقت وأنا قاعد أقول له أهجد، أقعد في مكانك، لا توسخ هنا، فأنا أعطيه الجهاز عشان يلهي.
6: أيوة تمام. هنا المشكلة أن يعطيه الجهاز صح؟
2: صح.
6: أيوة. لكن إذا ما أعطيته الجهاز أنا صح. أنا صح كذا.
2: نعم.
6: أيوة أنا مثلا نميته بهذه الطريقة، أنا حتى لو ماني معاه أنا ما أقول تحدث معاه 24 ساعة، لا مو كذا، أنا أقول ابنك تشوفه يعمل، والله يعني عنده مثلا عمل رسم يرسم. طيب أوكي يرسم، هذا عندي أفضل بكثير من مقابلة جهاز. طيب يقول والله أنا أعرف أرسم بس أرسم عن طريق الجهاز، ما عندي مشكلة أستخدم الجهاز لكنه فعلا ينمي مهاراته صح ولا لا؟
2: مفهوم.
6: في ألعاب مثلا داخل الجهاز ألعاب ذكاء، أوكي
2: صح.
6: ما عندي مشكلة العب، ما عندي مشكلة مدام فيها تنمية لك أنا ما عندي مشكلة. لكن الطفل لما يأخذ مثلا وتلقاه يفتح التيك توك وي

0: أو يلعب مثلا ألعاب إلكترونية مشاركة مع الآخرين. هل الآن أنا كدوري كأب أو كأم فعلا أعطيت الإبن هذه الساعة وبعدها هو يكون حر في وقته، ولا لا في خلل في هذه الحالة؟ لأنه ممكن يتعرف على أشخاص آخرين للأسف قد يسبب إشكالية. قد بعض الأطفال قد تتغير لديهم للأسف، يتزعزع حتى في معتقده.
1: نعم، وفي القيم. نعم، وفي كثير من الأحيان. نعم
0: طبعا، وهذه إشكالية. بالتالي إحنا لا نرى، والله ما أقول اجلس مع ابنك طول الوقت، لكن التقنية جزء من حياة ابنك، هي ليست معركة. أنت ما أنت داخل معركة مع ولدك ولا أنت داخل معركة أنه من يكسب، لا لا لا أبدا. لكن أسألك سؤال واحد فقط، وقت الطعام عنده جهاز ولا لا؟ طيب عند النوم جهاز معاه ولا مش معاه؟
1: أستاذي إحنا صرنا إحنا الكبار، وقت اللي تجلس على الوجبة الجوال بيدك وانت تاكل، فما بالك الطفل.
0: جميل، لذلك نحن نحتاج الثبات.
1: نعم،
0: هو الثبات أهم على فكرة من الشدة. الأسرة أحيانا لما تضع نظام، مش نظام عسكري، مش نظام عسكري، ولكن نظام بسيط لكنه مستمر.
1: فأنت هنا تنصح بجدولة معينة بعدد ساعات معينة يوميا للأطفال عشان يمارسون هذه الهواية، من يعني أو خلينا أقول عشان يعيش حياتها الطبيعية في جو من التقنية، لأن هذا وقتها. لكن سؤال، أنا عندي عيالي وأنت عندك عيالك أستاذ خالد، وغيرة الأطفال، طيب هو عنده الجهاز أنا ما عندي، شقد هذا يأثر علينا إحنا كآباء؟ فإنه أنا ما أبي أنمي الغيرة عند ولدي، ولكن في نفس الوقت لازم أربيه صح، ما أبي إنه الماديات تأثر عليه أكثر.
0: جميل، لذلك نحن الأطفال على فكرة ترى أذكياء جدا، أبناءنا أذكياء جدا معنا، أذكياء في المشاعر، يعرفون متى يمارسون الضغط، لأن هذا أكثر نقاط الضغط على الآباء. الطفل يستخدم المقارنة.
1: نعم.
0: فلان عنده والله في المدرسة اليوم، والولد الفلاني عنده آخر جهاز واستخدم آخر جهاز، هو يشعر أنه هذا بالنقص.
1: نعم.
0: ترى ما في نقص على فكرة، ليس لكن تلبية كل مقارنة ترى ما هي حب، ولا يعني ذلك أن والله ابنك أقل من الآخرين. لكن نقول له بهدوء، كل بيت له نظامه، لازم الطفل هذا يفهمها بهذه الطريقة. قد يكون عند غيره جهاز خاص، بس عندنا احنا جهاز عائلي مشترك. صح. عدم امتلاكك للجهاز لا يعني انك انت اقل. ليه نحن نربط قيمة الاطفال الان ونجعل هذا الامر ان والله غيرة، من باب الغيرة ومن باب الحب لهم، نربطه بقيمة والله ما عنده جهاز ايفون اخر موديل معناته هذا اقل من الاخرين. طيب ممكن هو عنده مهارة افضل بكثير من الشخص اللي عنده اخر جهاز.
1: نعم، شكرا لك أستاذ خالد. نعم. على كل هذه التفاصيل اللي فعلا مهمة لكل بيت ان احنا نركز عليها. عيالنا امانة عندنا، صحيح نبي نحسسهم بالعز وبنهم مدللين، ولكن لازم يكون في قانون يحكم كل هذه التفاصيل. شكرا لك على هذه المعلومات الشيقة.
0: شكرا لك، شكرا لك، حياك الله.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل. وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
1: أعزائي، بعد ما نمارس التمارين الرياضية ممكن أن احنا نشعر بالآلام العضلية اللي عادة ما تظهر إلا بعد يوم أو يومين. طيب شنو أسباب ألم العضلات بعد التمرين؟ وشنو طرق التعامل مع هذا النوع من الألم؟ خلونا نتعرف أكثر على هذه التفاصيل مع الأستاذة أخصائية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية تغريد زاير.
3: اشرحها ونورنا.
1: بداية، ليش بعد التمرين نحس بألم العضلات؟
4: هذا سؤال مرة ممتاز صراحة، ودائما يعني كثير من الناس اللي تمارس الرياضة تستغرب ليش يجيها آلام عضلات، دائما يسألوها السؤال. طبعا آلام العضلات هذه إشارة إلى أن احنا فعلا سوينا جهد وسترس على العضلة،

0: طبعا العضلة لما نسوي إليها مجهود عضلي يصير فيها حاجة يسموها مايكروسكوبيك تير أو تمزق دقيق جدا وصغير جدا على مستوى الألياف العضلية.
1: حلو.
0: هذا المايكروسكوبيك تير يحتاج إلى بروسس أو عمليات داخل العضلة تتم علشان الجسم يحاول إنه يؤدي يجيب هذه العضلة إلى مرحلة التعافي. فيصير فيها سوائل ونوع من الالتهاب الموضعي جدا، وهذا هو اللي يسبب ألم العضلات.
1: ليش طيب ما يبين إلا بعد يوم أو يومين؟ ليه مو على طول مثلا بعد التمرين؟
0: أي ممتاز السؤال هذا، بعد مرة ممتاز، لأنه هو أساسا اسمه delayed soreness أو الألم المتأخر. الألم هذا يجي بعد 12 ساعة أو وصل حد أقوى شيء بعد 24 ساعة، وبعدين ياخذ لخمسة إلى سبعة أيام ويخف. الألم يتأخر لأن يعني عملية التعافي اللي تسبب الألم اللي هي اللي تصير في الألياف العضلية تاخذ وقت على ما تصير. أثناء التمرين ما تصير، بعد ما تبرد العضلة تبدأ هذه عملية التعافي تصير، يبغى لها وقت.
1: طيب كيف أنا كمتدرب أقدر أفرق بين الألم اللي جاي من التمرين والألم اللي ممكن يكون بسبب إصابة في التمرين نفسه؟
0: الألم حق التعضيل أو ألم اللي هي مال التمرين عادة ما تحسي إلي وانتين سوي تمرين. وانتين سوي تمرين ما في ألم أصلا، لين بعد 12 ساعة يا دوب تحسي بالألم، والألم يكون ثقيل، يعني تحسي ثقل في العضلة، تحسي إنها مشدودة، تحسي إنها شوية متورمة، تحسي بألم وإنتين نازلة الدرج أو جالسة تقومي توقفي مع تغيير الوضعيات. لكن ألم الإصابة يصير وإنتين تسوي التمرين، حالا في أثناء التمرين تحسي بألم حاد، sharp pain، أي هذا دليل على إن في إصابة، والألم هذا يزيد ما يقل. ممكن طبعا يصير فيه تورمات، يصير فيه كدمات، تغير فيه اللون في منطقة الإصابة. لا، هذا يدل على إصابة مش ألم التمارين.
1: تمام. هل ممكن أنا أتمرن وتمريني يكون فعال بس ما يطلع بعدين في ألم؟ ولا لا، هذه يعني أنت تبغى تتأكد أن تمرينك كان صح فأكيدا راح يكون في ألم.
0: هو الألم إذا تحسي أن في ألم، إذا أنتين متدربة مبتدئة لازم يصير في ألم، والله ما شغلت العضلة كفاية لازم يجي ألم بالتمارين هذا. لكن لو أنتين متدربة، يعني الشخص صار سنين يتدرب ومتعود، لا ما يجي ألم ده التعضيل أو الألم مال التمارين ما يحس إله. لكن الناس المبتدئين إلى المتوسطين راح يحسوا بألم، خصوصا إذا زادوا الوزن أو غيروا التمرين إلى تمرين جديد.
1: فكرة غلط. من الأفكار الغلط أنه مو لازم ناخذ مسكنات أو مراهم تخفف الألم لما نشعر بهذا الألم بعد التمرين.
0: لا، هذه فكرة غلط. يعني ليش الواحد إذا كان في شيء يخفف الألم وسهل من حياته يأخذ مراهم حارة، مراهم باردة، يأخذ حبوب باراسيتامول، يأخذ بروفين، ما في مشكلة، أو إنه يسوي أشياء ثانية، يعني إطالات مثلا، كمادات باردة. بالعكس هذه إجراءات ممتازة تخلي الواحد يعني التعافي يصير أسرع، تعافي العضلة.
1: نعم.
0: وما يضر أبدا.
1: من الأفكار أيضا، هذا الألم مو دليل على أن أنت تمرنت صح قد ما أنه دليل على أنك كنت تسوي أخطاء في التمرين.
0: أنا زي ما قلت لك، الألم الصح لازم يجي بعد 12 ساعة، والألم الغلط يجي أثناء التمرين. الألم الصح كل ما زال يخف، يعني يكون ودروته بعد 24 ساعة وبعدين يخف. الألم الغلط يزيد كل ما زال يزيد. الألم الصح يخف مع الحركة، يعني كل ما تحركنا سوينا رياضة استمرنا الألم يخف. الألم الخطأ مع الحركة يزيد.
1: نعم. أيضا ياخذ الألم وقت طويل لين يخف ويختفي، هل المعلومة هذه صحيحة؟
0: لا، ياخذ ماكسيمم 5 إلى 7 أيام وبالتدريج يختفي.
1: نعم. هذا طبعا في حال نحن استمرينا في التمرين، ولا حتى لو ما يعني ما كنا نسوي تمارين؟
0: حتى لو ما سوينا تمارين هذا هو الماكسيمم اللي هي عملية التعافي اللي تصير في الألياف العضلية، تاخذ لها من يومين إلى 5 إلى 7 أيام وتختفي. طبعا لو سوينا التمرين رح تختفي أسرع، يعني لو عودت حركت العضلة نفسها أو له مصل جروب مجموعة العضلات اللي سويتيها نفسها عودت مرنتيها. طبعا عشان كده لو لاحظتي أن المدربين الرياضيين يسووا تمرين مثلا للرجل يوم ثاني ما يسووا للرجل، يعطوها راحة عشان التعافي،
1: صح،
0: عشان عملية التعافي، وبعدين بعد يوم أو يومين يرجعوا للرجل. فإن لما يرجع المتدرب إلى الرجل مرة ثانية وحتى لو كانت هي سور أو متألم، عملية الرجوع لنفس التمرين تسرع من عملية تعافي العضلة.
1: كويس أنك جبتي تمرين الرجل، لأنه عادة أكثر تمرين مؤلم هو تمرين الرجل. ليش؟ في ناس تهرب منه صراحة.
0: تمرين الرجل طبعا هو أنا قلت إن الألم يجي في الألياف العضلية، عضلات الأرجل فيها ألياف واجد، عدد الألياف هذه عضلات ضخمة وتشتغل كجروب، فكل ما زاد عدد الألياف في العضلة زاد الألم، شيء طبيعي.
1: نعم، هل صحيح إن كل ما كانت قوة تمرينك رح يكون ألمك؟
0: كل ما زاد المتدرب المقاومة له الوزن والمقاومة، كل ما صار الألم أكثر. صحيح،
1: نعم،
0: نسبيا صحيح.
1: فيعني ممكن، مو ممكن في هالحالة ممكن نسبب لنا نفسنا تمزق مثلا أو شيء مع قوة التمرين؟
0: إذا كان الشخص يسوي التمرين بطريقة صحيحة، وطبعا يكون بإشراف مدرب، المدرب يعرف متى ياخذ العضلة إلى حاجة يسموها مصل فيلير أو الفشل العضلي. هذه المرحلة هو يقدر المدرب يختار الوزن المناسب إلى المتدرب. في بعض المتدربين يروح يسووا من نفسهم، تاخذ وزن مرة أقل من قدرتها، فتسوي بدل مثلا 3 تكرارات أو 3 مجموعات تسوي 20 مجموعة بس الوزن خفيف، ما توصل للفشل العضلي وما يجي هذا اللي هو ألم اللي هو العضلات. لكن إذا سوى الواحد مسك الوزن الصحيح اللي يوصل إلى حاجة نقطة نسميها إحنا في علم التدريب والرياضة الفشل العضلي، معناها أن إحنا وصلنا العضلة إلى الألم الجيد من غير ما نسوي تمزق.
1: حلو،
0: إشراف مدرب.
1: من المعلومات المغلوطة أيضا، إذا صار عندك ألم وقف تمرين.
0: إذا صار في ألم أثناء التمرين فعلا وقف التمرين، لكن إذا صار الألم بعد التمرين ب 12 ساعة لا، هذا ألم آمن.
1: نعم، فعادي بعدها اليوم الثاني حتى لو في ألم شد على نفسك واطلع النادي.
0: اي بالضبط، يعني سويت ارجل بعد 12 ساعة عورتك رجولك، خذ يوم بريك لا تسوي ارجل، ويوم اللي بعده رجع سوي عادي.
2: طبقها صح.
1: انصحينا كأخصائية علاج طبيعي ومدربة أيضا رياضية، شنو أفضل طريقة للتمارين بدون ألم، يعني ألم حقيقي؟
0: هو أفضل طريقة إلى التمارين لازم الواحد يكون، يعني في ناس بس يحبوا يشيلوا أوزان وينسوا أن هذه عضلة تحتاج إلى إحماء، يعني لازم نهيئ هالعضلة إلى المجهود البدني اللي راح تسوي. فالأول لازم نسوي إطالات ونسوي إحماء. إحماء الإطالة هي ناخذ يعني نلين هالعضلة، والإحماء نضخ كمية من الدم إلى هالمنطقة اللي راح تسوي مجهود عضلي بحيث إنها تقدر تسوي المجهود المطلوب منها من غير إصابات. الإطالة ثم إحماء. بعد ما نسوي التدريب اللي مطلوب منه نسوي تبريد، وهي إن إحنا نخفض ضخ الدم إلى هالمنطقة، ونسوي نرجع مرة ثانية إطالة كمكافأة إلى العضلات على المجهود اللي سوت.
1: طيب، في حال إني أنا أتألم بسبب تمرين سابق، كيف ممكن أستمر في التمرين؟ شنو الحل؟
0: إذا صار ألم، نرجع، إذا صار ألم وليس تمزق، يعني ألم الفعال، ألم التعضيل، ألم التمرين، هذا زي ما قلت أني لازم نرتاح يوم، ما نحرك نفس المجموعة العضلية، وبعدها حتى لو فيك ألم، الألم التعضيل هذا عادي سوي تمرين، التمرين راح يسرع التعافي وروح الألم أسرع. لكن إذا في ألم الحاد اللي يزيد مع الحركة اللي يجي أثناء التمرين، الألم اللي تحس إنه هو زي نغزة السكين، إذا في تورم، إذا في كدمة، لازم تستشير الطبيب وتسوي علاج طبيعي وتتعافى وتتشافى العضلة تماما، وبعدين ترجع تشغلها مرة ثانية.
1: يعني مثلا ألمك في الأرجل سوي تمارين الجزء العلوي، لا ترجع للجزء السفلي. نعم طيب أنا أبغي أخفف نسبة الألم هذه عن طريق المراهم والأدوية اللي مسموح فيها، لكن كم نسبتها؟ يعني من واقع الخبرة أنت كم تنصحينا ناخذ أدوية للتخفيف أو مراهم للتخفيف؟
0: المراهم يعني هي أول شيء المراهم دام تكلم عنها هي أساسا موضعية، يعني ما لها كمية محددة، بس ممكن نستخدم هي المراهم الجنوعين، يا مرهم حار يا مرهم بارد، ما بقول أسماء براندات بس نعم. أنت تسأل صيدلان يعطيني مرهم حار ومرهم بارد، هم اثنينهم يعني يساعدوا بس different technique. يعني الحار يرخي العضلة، يرخي الأنسجة هذه اللي هي شادة ومتورمة فيرخيها. البارد يأثر على العصب المسؤول عن الألم، يعني يبرد العصب فيرسل إشارات ألم أقل. واثنينهم النتيجة واحدة هي تخفيف الألم. وموضعي يعني هم بس تروح إلى المنطقة هذه المتورمة، ما تدخل في الدورة الدموية بشكل كثيف بحيث أننا نخاف من زيادة يعني منها، ولكن يقدر الواحد يستخدمها طول ما عنده ألم. وإذا كان حس إن المراهم هذه ما تفيد لحالها، ممكن زي ما قلت أن يأخذ باراسيتامول، وفي الحالات الشديدة تحس إن ألم مرة شديد يأخذ آيبوبروفين اللي هو مضادات الالتهاب.
1: شكرا لك على هذه المعلومات، أخصائية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية الأستاذة تغريد زاير على كل هذه المعلومات المفيدة. شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا مرة ثانية على الاستضافة وحياكم الله.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي، يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضا تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.
3: كأس العالم.
4: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
3: كأس العالم.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مسار.
0: حياكم الله في مسار مستمعينا وأحبتنا أينما كنتم في هذه الحلقة اللي نأخذكم فيها في رحلة ملهمة، نناقش فيها أفكار جديدة ونستضيف تجارب ناجحة ونفتح معكم نوافذ للمعرفة والتي من خلالها نصنع الفرق في حياتكم الشخصية والمهنية. فحياكم في مسار. كلنا مر بتجربة قال فيها ليش رجعت لنفس الخطأ مرة ثانية. رغم الوعي والمعرفة نجد أنفسنا أحيانا نعيد نفس القرارات ونقع في نفس المواقف. تكرار الأخطاء ما هو دايما دليل ضعف، بل قد يكون نتيجة لعادات متجذرة أو أفكار غير واعية أو حتى مشاعر لم نواجهها بالشكل الصحيح. ففهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التكرار هو الخطوة الأولى لكسر هذه الدائرة، وبناء وعي يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل والتقدم في حياتنا بثقة أكبر. اليوم في حلقتنا يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف نقدر نتجاوزها. اليوم في حلقتنا يسعدني أني أرحب وأستضيف الأستاذ نايف الصقر، مدرب التنمية البشرية، واللي راح يشاركنا رؤيته حول سبب تكرار الأخطاء وكيف ممكن نقدر نتجاوزها. حياك الله معنا أستاذ نايف.
3: يا هلا والله، مرحبا أستاذ غادة، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتنا إذاعة الرياض.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب أستاذ نايف، نروح معك على طول مباشرة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تكرار الأخطاء، لكن في البداية خلينا نعرف منك لماذا يعتبر فهم تكرار الأخطاء مهم في رحلة التغيير الشخصي؟
3: والله دائما الناس يعتقدون دائما إن يعني إن الخطأ يكون في المشكلة نفسها، في المشكلة، لكن الخطأ مو في المشكلة نفسها، لا، عندما يتكرر الخطأ هنا تكون أقوى من المشكلة نفسها. يعني اللي ما يتعلم من خطأ الأول، وليس أنه يتعلم أنه يعني مثل ما يقولون يبتعد، لا، هو يكون متواجد ولكن بحذر، ولكن بحذر. فالخطأ الأول مختلف جدا عن الخطأ الثاني، لأن الأول مبني على جهل
0: صحيح،
3: أو نقص خبرة، أو سوء تقدير. أما تكراره فهو مؤشر على إيش؟ نمط داخلي يحتاج إلى فهم ومعالجة.
0: جميل.
3: يعني زي ما يقولون يعني المؤمن لا يلدغ من جهله مرتين.
0: بالفعل.
3: يعني مرة الأولى سموها بأي اسم، جهل، فهم سوء تقدير، فهم خطأ، ولكن مرة ثانية لا، هنا ستوب، هنا لازم أن الواحد يراجع نفسه ليش يرجع لنفس الخطأ الأول. فهذا نمط داخلي هو اللي يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى فهم، إلى معالجة، لأن اكتشاف الإشكالية هو جزء من الحل أو من العلاج. الإشكالية اللي هو تكرار الخطأ، وللأسف هذا يكون مع الأشخاص الأقرب لك، سواء أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو أب أو أم، فهنا المشكلة.
0: برأيك يعني لماذا لماذا يكون الخطأ مكرر مع الناس الأقرب لنا؟
3: هي هنا الإشكالية، لأنهم دائما موجودين في حياتك، مختلف عن الأشخاص. ممكن اليوم صديقك بكره ما يكون صديقك، عندك القدره الى التغيير، اما هذول تغييرهم مو سهل، سواء الأخ والأخت وهذا الأصعب، الأب والأم الأصعب، بعدها أقل مرتبة الزوج والزوجة، فهذا اللي يختلف الأمر بينهم. أما الأصدقاء اللي بيسبب لك مشاكل 100% بتتركه، وغيره ألف وغيره سهل يعني. أما القريبين هنا الإشكالية، فلا بد الواحد يعني ينتبه لهذه النقطة، وبالأخص عند الأقارب، يعني لا يخسر خسارتين، يعني خسارة القريب وخسارة أنه يعيد المشكلة أو الخطأ مرتين.
0: نعم. طيب أنت قلت قبل شوي أستاذ نايف، يعني يمكن الموضوع له علاقة مباشرة بشيء من الداخل، من داخل الإنسان، ويترجم صحيح. يترجم بعد ذلك بتصرفات وسلوك وردات أفعال. طيب صح. برأيك إيش الشيء اللي يخلينا من الداخل نكرر الخطأ؟ يعني هل نحن نفكر بطريقة متشبعينها من داخلنا، أم أنه نخضع من داخلنا لعادات وطريقة حياة هي اللي تملي علينا ما نفعل؟
3: شوف، التفكير اللي أنت قلتيه والعادات هي مرتبطة ببعضها، أو نسميها وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. بعض الأحيان للأسف يكون السبب هو الثقة الزايدة والأمان الزايد، الأمان الزايدة والثقة الزايدة. يعني اللي ما يتعلم من الخطأ الأول ولا يأخذ الأمان من الخطأ الثاني، هذا مفرطة عنده اللي هي الثقة.
0: الثقة نعم.
3: أيوة، فالثقة مطلوبة ولكن تكون بقدر، لا إفراط ولا تفريط. فهذه فطريقة التفكير هي المنبع اللي تطلع منه جميع القرارات. أما العادات هي سلوكيات تتكرر حتى تصبح بعض الأحيان تلقائية معك. فهمت؟ يعني فرضا أنك تقدرين تقولين والله أنا ماني بقادر على النجاح، وبعدين تتعود أنت على التسويف، لأنك أنت ربطت نفسك بالنقطة الأولى، أنك ما أنت بمعتاد أو ما أنت ما تقدر تنجح، فتدخل في عودت نفسك على التسويف. أو إن بعضهم يعني زي ما تقول يرى أن الناس بيرفضونه فينسحب من الموقف، من المواقف الاجتماعية على طول، ما عاد يروح المناسبات ولا شيء، لأنه هو دخل في مخه فكرة أنه مرفوض أمام الناس، فيقول خلاص ما دام إني أشوف نفسي مرفوض، طب ليش ما تعالج المشكلة؟ ليش أنت مرفوض؟ إيش السبب؟ بدل ما أقول أنا عارف إني مرفوض خلاص يا جماعة،
0: يمكن أنه خايف يكرر الخطأ، يمكن حاس إنه ما حيتجاوز مسألة عدم تكرار الخطأ بسهولة.
3: هو هذه النقطة اللي نحتاج لها تعديل وتغيير. إني إلى متى لازم أسأل نفسي هذا السؤال؟ إلى متى أنا أكرر الخطأ؟ هنا السؤال. إذا ما لقيت إجابة لهذا السؤال، فهذه أيضا مشكلة أكبر وأكبر. لازم زي فرضا الملقي أو المقدم، ما شاء الله تلقى عنده القامة الصوتية الجميلة وكل حاجة، ولكن يخجل أو إنه يخاف. طيب الله عطاك وهبك هذه ما شاء الله هذه الموهبة، ولكن الخوف هذا إلى متى؟ إلى متى تحتاج إنك تكسر هالخوف حتى خلاص تخوض معركتك وإن خلاص تصير مذيع متميز، خلاص كسرت الحاجب؟ فهذا هو الأساس، إنك لازم إنك يعني تعالج هذه النقطة
0: أو تخوض التجربة. يعني اليوم أنت الشيء اللي تخاف منه لازم تقتحمه،
3: لازم تواجهه.
0: نعم. لازم تواجهه.
3: إلى متى؟ عشان كذا سألت سؤال نفسي اللي أقولك إلى متى أنا خاف؟ إلى متى أخطي؟ إلى متى لازم إني أعالج هذا الشيء؟ فالمواجهة هي الحل الصحيح لحل كثير من المشاكل.
0: طب أنا كيف أقتنع في اللاوعي عندي إنه لازم أواجه؟
3: شوف، عشان تكونوا على بينا، اللاوعي يشكل عندنا أكثر من 95% من قراراتنا وحياتنا. أما الواعي، العقل الواعي، لا، جزء صغير يمثل من أنشطتنا في الفكر، في التفكير، في الذهن، في الأمور البسيطة. فاختياراتنا ترى قائمة على اللاوعي، ردود أفعالنا، حكمنا على الآخرين، خلينا نقول طريقة تعاملنا مع الضغوط. في بعضهم يكرر الغضب والانفعال لأنه تعلم هذا الشيء من صغره، أن الغضب وسيلة للحصول على ما يريد، أو الانفعال أو الصراخ زي الأطفال. فهذا من الأشياء، فعلشان كده إذا الشخص يكرر يعني آخر فشل حصل عليه، فلابد أنه شخص يرى نفسه يقول أنا ما أستحق النجاح، وهو يرى كده. فاللاواعي ترى مؤثر على كثير من حياتنا فعلا، وهو يشكل نسبة كبيرة.
0: جميل. يمكن تشارك معنا يعني في نقطة أنه الواحد يخاف من الفشل، يخاف من التغيير، من التجربة، يعني نقطة الأمان، هو حاسس أنه في لما يحيط نفسه بهذه الدائرة فهو في منطقة أمان، ما يقدر أنه هو يخوض تجارب جديدة أو يتعلم شيء جديد. بنفس الوقت هو عارف أنه نقطة الأمان اللي هو مرتكز فيها هي نقطة ما رح تخليه يتقدم أو يتأخر خطوة.
3: صحيح.
0: كيف ممكن احنا ندفع انفسنا للخروج من هذه الدائره؟
3: اللي انت قلتيه صحيح 100%، ولكن دائما العقل البشري يميل الى المألوف، الى المألوف حتى لو كان مؤلم، يميل للمألوف، يعني ما يحب التغيير ولا يحب التجديد، فهو اللي يخلينا نبقى في نفس دائره السلبيه، لانها يعرف النتيجه الشيء هذا ازم من اللي ما يعرف نتيجه بتاتا، فيبقى في ايش

0: مألوف. فعنده التغيير عنده يحمل درجة زي ما تقولي عدم اليقين. عشان كذا بعض الموظفين تلقاه يبقى في وظيفته على أنه ما يحبها، ولكن يبقى لأنه ما يعرف وش بيجي بعدين، ما عنده الشجاعة على التغيير، ما عنده الشجاعة. بعضهم يستنزف طاقته كاملة في علاقات هو عارف أنها ألم له، ولكن يخاف من التغيير لأنه ما يعرف وش ما بعده. زي ما يقول واحد والله أنا أعرف أني كل يوم فرضا أنضرب ضربة واحدة، طيب أنا خلاص تعودت على هذا الألم. بعضهم يقول طب ودي أغير بس خوفتي أنضرب أكثر من مرة، فيوقف على إيش؟ ضربة مرة واحدة. فهنا البقاء على كلامة الخوف يعني يجعلنا نبقى في نفس الدائرة. هذا شيء. فتكرار السلوكيات تضر في الصحة، تضر في الصحة خاصة إذا كانت سلوكيات سيئة، تكرارها يضر مع الوقت كأنها تتآكل صحتك، تتآكل روحك، تتآكل شخصيتك، فيها تتآكل. عشان كذا بعضهم يرتاح على المعاناة لأنه ما يحب الأشياء المجهولة.
1: أي تمثل خطر عليه مثلا،
0: أي خاف من الشيء المجهول. الخوف عنده من التغيير يعني يجعله يفضل الألم على الفرص غير مضمونة أو غير معروفة. فهذه هنا الإشكالية. فيرى أن التغيير يمكن يكلف الشيء الكثير فيبقى على وضعه.
1: وهو ترى ما هو خطأ أن احنا نكرر الأخطاء متى ما تعلمنا، يعني بشكل أعمق. مو معناته أن الواحد نحذر أن هو ما يكرر الخطأ أنه خلاص يعني المفروض أن يبقى دائما صح. ما في أحد فينا استمر على الصح.
0: مستحيل.
1: طبعا.
0: صحيح.
1: طبعا. طيب كيف اليوم أستاذ نايف ممكن أن احنا نقدر نقول عن أخطائنا اللي حاليا قاعدين نسويها هي عبارة عن ترسبات لطفولتنا في الماضي؟ يعني قديش تجارب الطفولة اليوم ممكن هي تؤثر في سلوكياتنا وأنماطنا باللحظة هذه؟
0: شوفي أنت تعرفين، وهذا كثير من الناس يعرف هذا الأمر، أن الطفولة تراها تشكل كثير من معتقداتنا. ناظري أنت جيت مع نفسك تقولين والله وحنا صغار نسوي كذا، وحنا صغار أبونا وأمنا علمونا كذا، وحنا صغار، تجد نفسك يعود على معتقدات أساسية في حياتك وحياة الآخرين تعودنا عليها أو شيء. فالطفل بعض الأحيان يتعرض للنقد ويحمل أنها يحمل معه دائما اعتقاد بأنها غير كفو لأنها إيش تعرض للنقد من الأساس. فعلشان كذا يعني فيأخذ وقت طويل عشان فرضا يستمر حتى يتقبلونه الناس. فالتجارب دائما ما تحدد مستقبل الإنسان بشكل كامل، لكن تؤثر في حياته وسلوكياته وأنماطه. فعشان كذا لازم ننتبه لها، لازم. والأجمل إنه يكون حوله وحواليه أصحاب التغيير اللي يطلعونه من اللي هو فيه، واللي يتعبنا دائما العادات والتقاليد اللي تغلب بعضهن على عباداتنا. للأسف يعني تجد إن العيب أكبر من الحرام، ولا فهذه الأشياء تراها معتقدات في الطفولة ربما تنمو وتبقى مع. ترى الآن أنت في شخصيتك وأنا وفلان تغيرت في حياتنا العشر سنوات هذه أمور نراها أصلا يعني مستحيلة أنها تتغير، لكن سبب التسارع والأمور والأشخاص المغيرين خلتنا ننظر تفتح للناس ونشوفهم ونشوف ان احنا عايشين في قوقعة غلط في ظلام ايا كان تسمى. فعلى كلامك الطفولة تلعب دور كثير في هذا، وهي تشكل كثير من عاداتنا ومعتقداتنا.
1: شوفوا يمكن كمان يعني من الامور اللي احيانا اقف امامها يعني مستغربة، انه احنا بعد ما تجاوزنا يمكن طفولتنا وعرفنا قديش كانت في أخطاء في تربية أهالينا لنا، طبعا ما نقول إن هي أخطاء بالمعنى الفادح، لكن هي سلوكيات إحنا فسرناها كأنها أخطاء. لماذا بعد ما نصبح آباء وأمهات نعيد هذه التجربة ونعيد الكرة ثاني مرة من خلال تربيتنا أبنائنا بذات السلوكيات اللي كنا في يوم من الأيام ننتقدها؟ هل تكرار الأخطاء في التربية يعني يجي من اللاوعي اللي ترسب بداخلنا، ولا لأنه هي قناعات غيرت لمن كبرنا واستوعبنا قديش هي الحياة يعني لما تكون أب أو أم مختلفة تماما لما تكون أنت الطفل أو الطفلة.

0: يعني الآن على كلامك نعيد نفس الأخطاء، هي مو عادة نفس الأخطاء، ربما الآن شكلت عندنا النظرة منهم وإلى خوفهم وإلى اهتمامهم فينا. نرجع الآن نفس الأمر، لأنه يقول ليش أبوي يخاف علي خليني أطلع، ليش أنا وش بسوي الآن؟ ينطبرنا وصار عندنا أولاد، عرفنا ليش أبوي يخاف عليك وليش أمك تخاف عليك. فهذه من الأشياء فعشان كده القرار الإنساني لا تحكمه المعرفة بس، تحكمها المشاعر، تحكمها العادات، تحكمها البيئة المحيطة، تحكمها الرغبات الفورية. فلحظة قرار بعض الأحيان تنتصر على الراحة المؤقتة، فيعني خاصة على المصلحة الطويلة المدى. ولهذا عشان كذا نحتاج التغيير إلى بناء أنظمة وسلوكيات داعمة لنا، وليس مجرد معلومات جديدة أنها حصلنا على معلومة جديدة أنها خلاص. مثل ما ذكرنا أن نعرف أنه الرياضة فوائدها، مع ذلك يمكن ما نطبقها، أو ضرورات التدخين بعدها ما نطبقها ونعرفينها، وبالعكس يمكن نحذر الناس منها أو ننبه الناس مع ذلك. فالقاعدة اللي قلتها لك في البداية مهمة جدا، المعرفة لا تساوي التغيير
1: فعلا.
0: نعم.
1: طيب رأيك ليش نكرر الأخطاء أحيانا رغم أن احنا عارفين أن هذا الشيء أو هذا السلوك خطأ؟ زي مثلا يعني بعضنا مثلا شايف أن التسويف خطأ، رغم ذلك يستمر في التسويف.
0: تعرفي ليش؟ لأنه قاعدة حطيها أنت الآن، لو جلستي على نوت عندك قلت لي والله يناير فأنا بكتب أهدافي حق 2027 مثال، بديت من يناير 2027 كتبتي حلي 40 هدف جيب حقيقة، هذا أكبر خطأ، هذا اللي يولد التسويف، لأن تصير أهدافنا أكبر من قدراتنا. الأساس أن أعرف أنا قدراتي وإمكانياتي وأحدد الهدف، وأن الهدف يكون له وقت ما يكون مفتوح، لأن الهدف المفتوح هو سبب التسويف، سبب التسويف الهدف مفتوح. يعني أنت تقولي والله بقى فرضا اليوم بقرأ لي 5 كتب خلال هالسنة، أنت فتحتي لك المجال سنة، فإذا خلص شهر أول تقولين خلاص قدامي 11 شهر، خلص الشهرين تقول قدامي 10 شهور، فيبدأ مخك إيش يسوف، لأنه قدامها مسافة وقدامها وقت. فعلشان كده الأمور هذه اللي على كلامك التسويف وتحقيق الأهداف تحتاج دراسة قبل ما أني أنا أضع الهدف. أعرف قدراتي، أعرف وش اللي عندي وش اللي مو عندي، هل أنا قادر ولا مو قادر، اللي حولي بيساعدوني ولا ما راح يساعدوني، أيضا الهدف هل قدراتي العقلية، قدراتي المالية، قدراتي النفسية الاجتماعية الصحية، كل هذه ممكن تساعدني أو لا. فهذه من الأشياء اللي تجعلنا نحقق الأهداف الصحيحة ونترك الأهداف اللي ما نقدر لها، لأنها راح تولد عندنا التسويف. فتكرار الخطأ في الأمور هذه يجي لأن احنا ما رسمنا من الأساس، ما رسمنا على القدرات اللي عندنا يعني.
1: جميل. طب نجي نقطة ثانية أستاذ نايف، يعني اليوم يمكن كل إنسان فينا يؤمن تماما أن تقدير لذاته من أهم الأشياء اللي ممكن أن هو يعني يتشكل كإنسان، كقيمة مجتمعية، كفرد في هذا المجتمع. لكن نبغى نفهم منك إيش علاقة التقدير الذات بتكرار الأخطاء؟ يعني هل العلاقة هذه تظهر، هذه العلاقة تظهر الإنسان بعد ذلك مع نفسه مع هذا الخطأ اللي يتكرر، وكيف ممكن هو يقرر يتصرف بناء على هالمعرفة؟
0: شوفي، تقدير الذات ترى يأثر بشكل مباشر في قراراتنا. تقدير الذات يأثر بشكل مباشر في قراراتنا، قراراتي أنا كإنسان وأنت أو ذا. فكل ما انخفض تقديرك يعني تقديرك لذاتك زادت احتمالية قبول الإساءة، تستطيع أنك يعني تصير عادي أنك تقبل الإساءة، تتنازل عن حقوقك، تتقلل من إمكانياتك الشخصية، تقع في قرارات غير صحيحة أو غير صائبة أو ضارة لك. فهذا هو شو اسمه، فهذا الأشياء لأنه ما عرفت تقدر ذاتك. يعني في تقدير الذات دائما يكون صحي لك أنت، يعني تميل إلى اتخاذ قرار صحيح، تكون منسجم مع مصلحتك وقيمتك. فتحسين الصورة مهمة جدا لك أنت، فهذه مربوطة ترى. تقدير الذات كل ما انخفض صار عليه مشاكل كثيرة.

0: وكل ما زاد تزيد صورتك لذاتك وحتى اللي حواليك يقدرونك. بعض الأحيان أنت في مجلس تلقين واحدة تستقبل لهنات وساكتة، وفي ناس لا ما تستقبل. ليش؟ لأن تقدير الذات عنده ضعيف. وبعضهم يرى أنها طيبة، لا ما هي طيبة، فرق بين الطيبة وبين تقدير الذات، فرق 180 درجة الفرق. فدائما تحسين صورتك أنت عن نفسك ترى جزء أساسي في تقليل الأخطاء المتكررة، ما تريد يعني تصير أخطائك ما تكرر.
1: وحتى طريقة تعاملك مع الخطأ، يعني لما يكون الشخص عنده تقدير كبير لذاته وعنده حس عالي بنفسه وعنده اتصال مع ذاته جيد، لما يكرر هذا الخطأ أول شيء يتعافى سريعا، يستطيع أن هو يعني يحدد الخطأ لأنه واثق في قدراته وإمكانياته. لكن العكس تماما أستاذ نايف، لما الواحد يبدأ يعني تحجيم ذاته لمرحلة ممكن يصل معها إلى جلد الذات، يجي يقول أنا يعني قد يلوم نفسه أو يدخل نفسه في إحباط، هذا الشيء ممكن الإحباط يما أنه يخليه يستسلم أو نكرر الخطأ في كل مرة.
0: هذا صح، هذا عشان كده تقدير الذات مهم جدا.
1: نعم. طيب نجي لنقطة اللي هو كيف أنا اليوم ممكن أتعلم من الخطأ اللي أنا قاعدة أسويه، أو أني أقع فيه مرة ثانية بدون ما أفرق بين أني أتعلم أو أني أجلس في هذه الدائرة فترات طويلة من باب أن أنا قاعدة أتعلم؟
0: شوف، التعلم الأساسي أو التعلم الحقيقي له ثلاث مؤشرات عشان نكون على بينة. أول شيء أني أعترف بالخطأ، هذا مهم جدا. اثنين، أفهم أنا إيش سبب حدوث هذا الخطأ، وبعدين أشتغل على تعديل السلوك بعد ما أعدل السلوك. فإذا استمريت أنت كشخص في نفس التصرفات ونفس الأعذار ونفس النتائج دائما، يعني ما ما ما ما ما استفدت أو ما تحول هذا التعليم إلى بعده، خلاص يصير يبقى ما تعلمت شيء أبدا. فعشان كده ليس كل شيء نعرفه يعني نتعلم منه، بل إنه وش الشيء اللي المفروض نغيره في أنفسنا. لازم نتعلم، مو التعلم من أجل التعلم، لا، التعلم من أجل وش اسمه هذا، إنه نغير، مو التعلم من أجل
1: والتغيير. نعم،
0: هذا هو التعلم، يكون في هذا الأمر مهم جدا.
1: نعم. هل أستعين أستاذ نايف بأشخاص داعمين من أجل التغيير، أو أنه ألجأ لأخصائيين حتى أنه أفهم نقاط ضعفي، أو أن كل إنسان فينا عارف نقاط ضعفه وكيف هو يتعامل مع نفسه؟
0: شوف، اللجوء إلى الأشخاص، بعض الناس يخطأ في اختيار الشخص، يعني ممكن أختك ولا بنت خالتك ولا عمتك ولا بنت عمتك ولا أي شيء تجينها قريبة لقلبك وتحبينها بس تجينا هنا، هذا خطأ. ليس محبة الشخص اللي يخلينا نرجع، لا، الناس الكفو اللي فعلا أجد عندهم التغيير، مو عشان يحبهم، لا، أجد فعلا أن عنده، كأني أروح المستشار، أروح الشخص المستشار، حتى لو يمكن ولد عمي أقرب لي، بس والخالي حسه مستشار أكثر. فاختيار الشخص هو أهم شيء، وليس بالمحبة أو بالصداقة أو بالقرب، لا، بالأكفاء اللي بيساعدني على التغيير. هذا من الشيء المهم، عند اختيار الأشخاص. فليس زين عن الأخصائيين والمستشارين، أنت تروح للكفو ما تروح للشهادة، أفهم عنده شهادة بس ما عنده تجارب، ما عنده خبرات. في الشهادة دائما مو كل شيء الخبرات، أنت لو جوك واحد خبير 20 سنة غير مختلف عن واحد توه طالع الميدان، فيفرق الخبرة دائما. عشان كده البحث عن الأشخاص مهم، ولكن الانتقاء أهم.
1: جميل. طيب نرجع لسلوكياتنا وتصرفاتنا وهالأنماط المتكررة في حياتنا أستاذ نايف، يعني هذا النمط أنت أحيانا تكرره وأنت مو منتبه، يعني لو يجي أحد مثلا يسألك كيف قاعد تتصرف مع الغضب، حرفيا معظمنا ما هو عارف شلون تبدأ وتنتهي عند هذه النوبة أو المسببات، ولأنها صارت نمط متكرر في حياته، يعني مجرد ما يجد المبرر على طول يدخل في هذا النمط. اليوم نبي نفهم منك قديش هذه الأنماط المتكررة في حياتنا ممكن هي تؤثر بشكل كبير جدا في تقبلنا الوقوع في الخطأ مرة واثنين وثلاثة.
0: شوف، أول حاجة إذا عشان يعني نكتشف هذا الشيء لازم ندون المواقف المتكررة، لازم يكون فيها تدوين، لازم أي لازم أيضا معاها نلاحظ وش يسمونها المشاعر المصاحبة لهذا الشيء. إيش يعني إذا صار إذا وقعت في هذا الشيء إيش مشاعري؟ هل هو حزن، زعل، غضب، انفعال؟ هذه لازم أعرفها.
1: صحيح. لأنه اللي يبقى أيوة. دائما الشعور يعني يذهب الفعل ويبقى الشعور.
0: يبقى الشعور، عشان كذا لازم يعني أنا أناظر وش الأشياء اللي مصاحبة لهذا الأمر وش بيصير بعدها. هذا شيء. أيضا أحلل هذه القرارات اللي أنا أخذتها السابقة كلها أحللها، بعدين أبحث عن نتائج لو متشابهة لو قريبة منها. زين؟
1: نعم.
0: فأسأل أول سؤال لي وش المشكلة اللي دايم أنا تكون معي باستمرار؟ هل هي الطيبة الزايدة دايم معي باستمرار؟ هل فرضا الفهاوة اللي عندي دايم باستمرار؟ هل اللي هو عدم تقدير الذات هذه مشكلة؟ هل هي دايم معي باستمرار؟ متى دايم أشعر يعني أحس بها قبل ما تقع؟ متى أحس بها قبل ما تقع؟ وبعدين وش القرار اللي أنا أتخذه بعد ما تقع؟ هذا الشيء بعد ما يقع أنا وش القرار اللي دائما أسوي؟ وبعدين متى تبدأ أو يسمونها توضح لي النمط وضوح كامل لي؟ علشان كذا هذه الأسئلة الثلاث عفوا هذه النقاط إني أدون الموقف وناظر المشاعر تجعلني الآن أرمم نفسي وعالجها زي فرضا لوحة البزل، أعرف وين أحط اللوحات حتى تكتمل شخصيتي. هذه الأمور مهمة جدا. دائما التدوين يجعل الشخص مرتاح. التدوين لأن سبحان الله اليوم تنسى، التدوين ما يخليك تنسى. صحيح. تذكر هذا الشيء، هذا من الأشياء المهمة، وترى احنا ضعيفين فيها جدا التدوين، خاصة بعد الأجهزة يعني بعد الأجهزة صار التدوين عندنا ضعيف.
1: ما تحل الأجهزة محل التدوين
0: إلا تحل إذا كنت أنت ملتزم بنوتة عندك في الجوال أو في الآيباد. إيه نعم إذا مستمر عليها، ولكن أنت يعني صار القلم ضعيف عندنا حتى في الكتابة صار ضعيف. ألن والله الأمر لو أكتب لك في نوتة أنت تكتبين في نوتة الجوال ولا تكتبين بالقلم، سبحان الله كتابة القلم مختلفة
1: مختلفة حتى تأثيرها نفسيا مختلف.
0: تأثيرها نفسيا أصلا التعبير لو بقول لك أنت في أمور في شيء أنت زي الشاعر، أنت ما يكتب في نوتة، تقعد يكتب على ورقة وقلم. الرسام ما يرسم في أجهزة اللوح الأيباد، تقعد يرسم على ورقة وقلم.
1: أتفق معك، يعني حتى الاسترسال في الأفكار مختلف لما يكون في ورقة وقلم.
0: القلم ما في أحد مثله أبد، القلم يعني ما في ما يعادله شيء أبدا. أنت الآن لو جلست بعرسك معك ورقة بيضاء وقلم تكيك ترسمين أشياء بدون ما تحسين بدون ما تشعرين وتطلع منك أشياء حلوة وأنت ما تشعرين، ولكن في النوتة وفي الجوال ما مستحيل تطلع بهذا الإبداع وهذا.
1: أتفق معك 100%. طيب نرجع لموضوع الأخطاء المتكررة أستاذ نايف، ويعني اليوم لما إحنا نخطئ يمكن نكون اقترفنا خطأ في حق أنفسنا، أولا الناس متغيرين في حياتنا والناس ردات فعلها يعني إلى درجة كبيرة ممكن تكون متسامحة ممكن تكون قاسية، لكن ما في أقسى من الشخص اللي يتعامل مع نفسه عن طريق جلد الذات على كل خطأ يخطأ. كيف أنا ممكن من خلال جلد الذاتي بعد الخطأ أزيد من احتمالية أني أكرره بالغلط؟ يعني اليوم يمكن تشوف أب دائما يعنف أبنائه على أخطاء يرتكبونها، وتلاقي هذا الطفل اللي يخاف من الأب يوم بعد يوم قاعد يكرر الخطأ رغم أنه قاعد يواجه قسوة من الأب ممكن حتى يوصل إلى ضرب. إيش الشيء اللي يخلينا دائما نكرر الخطأ عبر جلد الذات؟
0: شوف دائما هذا الجلد الذات ترى نوع من أنواع المحاسبة، زين، ولكن نتائجه ترى عكسية. بعضهم يحس إنه زين، لا جو النتائج عكسية مرة. دائما اللي يهاجم نفسه يعني يفتقد ثقته في نفسه، دائما تلقاه يشعر بالعجز، الحماس التغيير عنده يقل حماس التغيير عنده. لكن المحاسبة الصحيحة أنا أخطيت، يلا وش تعلمت من هذا الخطأ وش راح أتعلم من هذا الخطأ، هذا المحاسبة الصحيحة المحاسبة المهمة. فيعني اللي دائما يقول أنا فاشل ولا أنا أتغير، هذا قاعد يجدد نفسك. أنا فاشل وقابل للتغيير، أقدر أغير أقدر أعدل نفسي. ففرق بين العبارتين هذه.
1: طيب والندم اللي يجي من الخطأ هذا يدفعنا للأمام ولا يوقفنا بمكاننا؟
0: لا أصلا.

0: ما في إنسان يندم على شيء إلا تجد يروح تفكيره للإيجاب أكثر من السلب دائما. يعني مثال لو واحد اقترف خطأ في الشرع وين يروح؟ للتوبة. هو ده يروح للإيجاب، للشيء الإيجابي على طول، تلقاه يروح للدعاء، يروح ليش؟ اقترف خطأ، اقترف ذنب. طيب إذا أنت اخطيت على واحد وين تروح؟ تروح تتأسف، تروح تقدم له هدية، تقدم له اعتذار، تذا. فهذا يودي ليش؟ للجانب الإيجابي، يودي دائما للجانب الإيجابي. دائما الأخطاء تودي للجانب الإيجابي إذا كان فيها إحساس بالمسؤولية وفعلا عندك يسمونه عندك دم، عندك إحساس، عندك مشاعر، هذا دائما يودي للإيجابية. ما في حتى إذا قلنا إذا أخطينا أول كلمة نقولها آسف، نودي للإيجابية. فإلا من رحم الله اللي هو النرجسيين يدخلون في المكابر.
1: يعني هذول استاذ نايف فعلا في ناس ترى تغلط مره واثنين وثلاثه، بس حتى لو لفت انتباهها يقول لك لا انا ما غلط،
0: يقلب الطاوله عليك.
1: اي يقلب الطاوله عليك.
0: وشون يقلب الطاوله عليك؟ تراها قاعده حطيها في بالك. النرجسي يسوي حركه حلوه، يتكلم معك يتكلم معك يتكلم معك، يزيد يزيد حتى تطلع منك كلمه خطا. ثم يمسك هذه الكلمه ثم يغني على هذه الكلمه. يعني فعلا لو اخطيت مع شخص وقلت له انت كذا انت ما تفهم، ما افهم، يعني انا ما افهم، يبدا يعيد لك كلمه ما افهم، انت قلت ما افهم. طيب والمشكله الاساسيه؟ تلقاه يبعد عنها،
1: يبعد عنها.
0: هذه هي قلب الطاوله. هذه النرجسيه موجوده عند النرجسيه اللي ما عندها ملكه الاسف والاعتذار، ما عنده ابدا. يعني يرى انه من الذلال اني انا اقول اسف اذا اخطيت ولا اي شيء، لا ابدا ما عنده هذا الشيء. فليولد يطلع أسوأ ما عندك حتى يقلب الطاولة عليك، هو اللي يحاول يطلع أسوأ ما عندك. عشان كذا دائما النقاش مع النرجسي يكون بعبارات قصيرة، نعم لا انتهى،
1: نعم لا، هذا في الردود،
0: في الردود نعم لا، أنا أعتذر، أنا آسف، كذا الأشياء البسيطة مرة ما لها أي شيء، لأنه 100% راح يجي منك خطأ إذا زاد، لأنك ما زاد كلامك زاد لغطك، يزيد غلطك، يصير في خطأ مهما كان. فهو يتصيد ينتظر هذه العبارة الخطأ الكلمة أيا كان، ثم عاد يغني على ليلى فيها، ثم تيجي تقول وين المشكلة الأساسية؟ تلقاكم هربتوا عنها وطلعتوا منها، دخلتوا في مشكلة أكبر. أيوة
1: يعني أنت كنت جاي بتصحح مسار، تلقاه وصار يستمتع في مسار أقحمك فيه بعد ما مسك من هالصيدة.
0: دخلك في الوحل حقه اللي هو يبغاك تدخله هذا. ثم ليش؟ لأنه كل هذا كله عشان ما يقول أنا آسف أو يعتذر أو إنه صح. عشان كذا الجانب هذا مهم جدا، مهم جدا. إني يعني دائما أنا أقول للأخطاء، الأخطاء لازم توديك للإيجابية أو عندك مشكلة أصلا بمعالجة الخطأ.
1: نعم. طيب على طاري نعم ولا، خلينا نروح لفقرة صح أو خطأ معك أستاذ نايف، ونبدأ بأسئلتنا. خليني أعرف منك في البداية، هل تكرار الأخطاء يعني دائما إنه الشخص لا يتعلم من تجاربه؟
0: خطأ. ليش؟
1: قد
0: يتعلم الشخص من خطأ ويدركه، لكن قد تمنع عاداته ومشاعره وظروفه ما تعلمه. عرفت علي؟ فيه أشياء موانع، الموانع هذه يمكن تكون سبب إنه ما يتعلم من تجاربه وأخطائه أيا كان. وهنا لازم تعالج. عشان كذا قلت لك أول اللقاء لا نجعل عاداتنا طاغية على أشياء كثيرة إحنا نراها، لأن وجدنا أبانا على ملة هذه.
1: يعني لأنه كثير من الناس اليوم يمكن عندها العيب أهم من الحرام مثلا، وتتعامل معه في كدا. نفس
0: صحيح. مقدم الحلال، مقدم العيب، وش يقولون عن الناس؟ عن الحرام. يعني حتى الآن أنت لو تروح مع أمك مناسبة تقعد أول ما تشوف تقول له لبسك لا ما يصلح قدام دولي، ليش؟ ويمكن في مكان ثاني غير مختلف، لأنه وش يقولون الناس عنا؟ هذه الرؤية النظرة هذه موجودة في حياتنا أبدا، حتى في العزائم يقولون عنا الناس، هذه مهمة.
1: شلون تتغير مثل هذه؟ صحيح نحن شوي غيرنا الفقرة، لكن اليوم إذا أنا ما تغيرت وأنت ما تغيرت، كيف نحدث تغيير في مجتمعنا؟
0: لازم من يعلق الجرس، لازم أنت تبدأ. التغيير يجي من الشخص نفسه، ما يجي من غيره، ما حد يغيرني ولا حد يغيرك، أنت تغيري نفسك ولا غير. هذوليك كلهم مساعدين مساندين، ولكن هم العنصر الأساس، العنصر الأساس هو الشخص نفسه
1: فعلا.
0: أما هذولي لا، خدمات مساندة لك، يساندونك يساعدونك يدعمونك أيا كان، بس هم العنصر.

0: بسرعة.
1: جميل. طيب بصح أو خطأ، أجبني بسؤال عن الوعي، هل الوعي بالخطأ واحدة كافي لمنع تكراره مرة ثانية؟
0: أيضا خطأ. الوعي خطوة مهمة جدا، ولكن تراه ما تكفي. يحتاج التغيير دائما إلى ممارسة وخطة وسلوك والتزام مستمر، مو بس إني أنا أعي. زي قلت لك أنا عارف أبرات التدخين، تقاني أدخن، وأعرف فوائد الرياضة لكن ما أسويها، فهذا وعي. لكن الممارسة وضع خطة وسلوك بديل هو والالتزام هو اللي يخليني أنا يعني. فعشان كده هذا تعتبر الإجابة خاطئة.
1: نعم.
0: والوعي مو كافي يعني.
1: طيب التفكير اللاواعي فيما لو عملنا على تغذيته، هل قد يكون سبب في تكرار نفس الخطأ أو الخروج من الخطأ؟
0: صح، الإجابة صح. دائما الأخطاء المتكررة دائما تلقاها ناتجة عن عادات راسخة وعندنا مترسبة داخليا، أو تفكير أو نمط تفكير عندي في لاواعي يأثر على قرارتي وسلوكي بشكل تلقائي. فهذه إجابة نعم صح، العادات والتفكير اللاواعي سبب في تكرار نفس الخطأ. نعم
1: نعم. إلى أي درجة ممكن أنا أخدع شعوري في اللاواعي؟
0: هذه يبغى لها كتب. لأن الخداع إيش يسمونه؟ ضحك على الذات. خداع ضحك على الذات، ولكن عواقبه وخيمة، عواقبه مرة مزعجة مرة متعبة. ومثل كرة الثلج تبدأ صغيرة تدحرج حتى تكون كبيرة. فالخداع في اللاواعي ترى مزعج جدا، لأن قلت لك أنا أكثر من 95% من قراراتنا وكل شيء قائم على اللاواعي. اللاواعي فهذه لابد أن ننتبه لها انتباه كبير. اليوم تغش نفسك أو تخدع نفسك أو تلعب على نفسك، بكرة بتعرف أنك فعلا لعبت على نفسك فعلا.
1: طيب في عمر معين نبدأ منه بالتغيير ولا لا؟
0: لا، التغيير دائم يبدأ من حيث ما بدأ الإنسان الشخص نفسه. يعني ما في أحد يقول والله لو وصلت الأربعين الآن يقولوا مرحلة النضج ببدأ التغيير، خطأ أبدا. ليش؟ 39 سنة كلها تراك الحين جالس تتعود، يعني صحيح. صارت عادة معك 39 سنة، تخيل تتغير في يوم وليلة صعب. عشان كده التغيير دائم يكون زي ما تقول تراكيب. الخطوة الأولى عفوا الخطوة الثانية مربوطة على الخطوة الأولى، الخطوة الرابعة مربوطة بالخطوة الثالثة، وعلى
1: يعني زي سلسلة كده.
0: سلسلة بالضبط، سلسلة. مستحيل للتغيير ولا له عمر. يمكن ترى موقف معين يغير حياتك، حلم رؤية ممكن تغير شيء كثير في حياتك، ممكن موقف مع شخص يغير. تجي الأشياء التغيير المفاجئة موجودة، المفاجئة موجودة. الصدمة يعني صدمة في واحد وثق فيه فجأة صدمك في أمور مالية ولا أمور اجتماعية ولا أي شيء، تتغير عن هذا الشخص 180 درجة. نعم في صدمات تسبب التغيير، ما لها وقت ولا تاريخ ولا مدة ولا أي شيء. تجيك لحظية، هذه لحظية ثقتك في صديقتك وسرقتك في مساهمة ولا شيء، خلاص مستحيل مرة ثانية تعقد أو تجي معها في بزنس ولا شيء، خلاص الآن تغيرت أو صار في تغيير.
1: نعم.
0: هذه تجي الصدمات، ولكن الواحد يبغى يغير شيء في ذاته ما له عمر أبدا ولا وقت. لازم يبدأ هو، البداية من عنده. قلت لكم دائما التغيير لا يكون من الأشخاص المصاحبين، التغيير يكون من الشخص نفسه.
1: طيب هل صحيح
0: الأشخاص صاحبين مساعدين سمي
1: سم الله عدوك، هل صحيح أنه عشان نغير عادة أو نكتسب عادة نحتاج 21 يوم؟
0: هذه فيها جزء من الصحة اللي مثل ما قلنا نلعب على أنفسنا فيها.
1: والله يمكن اللعب الحلو اللي يقنعنا.
0: أي أنا مثل أنا كنت أول أستخدم السكر، ففعلا 3 أسابيع بعدين صرت لا شعوري أصلا ما أتقبل السكر، وهي فعلا هي واقعية. يعني حتى الأسبوعين تبدأ معك تبدأ معك، فهذه تمشي معك، ولكن ما فيها مدة. هل فيها الالتزام مهم؟ الالتزام مهم. في ناس عارفهم شهر شهرين تركوا السكر ورجعوا له، والدايت تركوه 3 شهور ورجعوا له، صح؟
1: صح.
0: ما لها مدة. كم مرة سويتي دايت في حياتك؟ وأنا وأنت وفلان وعلان سوينا دايت، مرينا بشهر شهرين نستخدم الأكلات الصحية ويجيبونها وبعدها

0: هذا شو 4 شهور عودني يطير يلي.
1: كانت أمنيات أكبر.
0: أيوة، لأن أصلا مو طريقتنا في تحقيق هذا التغيير خطأ، بس لأن إحنا نبي الشيء التغيير بسرعة.
1: يمكن هذا من أهم الأشياء اللي تكسر تغيير جواتنا، أو حتى تخلينا يعني ما نمتلك القناعة الكافية للتغيير، لأنه نستعجل على الشيء.
0: أيوة، استعجال على الشيء خطأ. ليش؟ دائما حاجتين في الحياة لازم تكون معنا، وتنمو زي ما ننمو إحنا، الصبر والقناعة. هذه حاجتين لازم تكون معنا.
1: صدقت.
0: الصبر دخلي في كل الأمور، سبحان الله في فرج وفي خير وفي بركة. الصبر على التربية، الصبر على التعليم، الصبر على الحياة، الصبر على جني المال. حتى اللي بيفتح كافية الآن إذا ما صبر شهر سنة بيتقفل، يبغى يصير راجح بسرعة، ما يصلح كذا.
1: هو الصبر مع دراسة الأسباب والأخطاء،
0: كل شيء هذا لابد شيء لابد. عشان كذا أقول لك القناعة مهمة، لازم يكون عندي قناعة في الشيء اللي حصلت. يعني مرضى أنت الآن تقول والله أنا أبغى أوصل 100,000 بعد سنة ما جاك إلا 40,000 50,000. تقول أوكي بصبر عندك، وعقب يقول لا هذا هدف أخطاء خلاص بلغيه. لا، أصبر بتوصله، ممكن بعد 3 سنوات توصل 1,000,000، ما تدري. علشان كذا الصبر دائما، والقناعة، القناعة إنك تقنع باللي عندك بالموجود أزيد من المفقود.
1: فعلاً.
0: أقنع بالموجود، أقنع بالموجود يولد لك أشياء كثيرة مرة. أمس كان في عبارة حلوة كنت أسمعها في صلاة الجمعة، يقول الشكر الموجود والشكر على الموجود والصبر على المفقود.
1: الصبر على المفقود
0: بيجيك. إيه، يجيك الصبر على المفقود، إنك في أشياء تبيها بس تحتاج صبر. هذه من الأشياء المهمة.
1: بهذه العبارة الجميلة نختم معك اليوم لقائنا أستاذ نايف. سعيد كثير بهذا اللقاء الجميل معك، فكل الشكر لتواجدك ويانا أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، وحديث عن تكرار الأخطاء وكيف نقدر نحن نتجاوزها. شكرا جزيلا.
0: حياك الله أستاذ غادة، وشكرا لك، وشكرا المستمعين الكرام وإذاعة الرياض والطاقم العمل. شكرا لكم، نلتقي لنرتقي على خير، وأنتم بصحة وسلامة وعافية
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك.
0: نعم.
1: في فقرة ببساطة خلونا نسلط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم. الكثير يتساءل لماذا يواصل بعض الأشخاص اتخاذ قرارات خاطئة حتى بعد ما يختبر نتائجها السلبية أكثر من مرة. في دراسات علمية قدمت تفسير لهذا السلوك، وأشارت إلى أن السبب ممكن ما يكون نقص الخبرة، بل طريقة تعلم الدماغ من الإشارات المحيطة.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: بالتوفيق فأنت أهله.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب، ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام

0: إشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير، مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها بنضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كنوز الحرمين.
1: في مكة المكرمة حيث تتجه قلوب المسلمين من كل بقاع الأرض، لا تقتصر العناية على المسجد الحرام نفسه، بل تمتد لتشمل كل ما يحيط به من طرق وأنفاق وشبكات خدمات وبنية تحتية تشكل منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن. فالحرم المكي يستقبل ملايين الزوار سنوياً، وهذا التدفق الهائل يتطلب منظومة تشغيلية وهندسية متطورة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وتوفير بيئة آمنة ومهيئة لأداء الشعائر. من هنا برز مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة، خصوصاً بالمناطق القريبة من المسجد الحرام، باعتباره واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير شبكة الخدمات الأساسية وتحديث المرافق الحيوية بما يتناسب مع المكانة الدينية لمكة ومع حجم الحركة البشرية التي تشهدها على مدار العام. هذا المشروع لا يظهر في صورة مبنى أو معلم معماري بارز، لكنه يمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه حركة المدينة وتنظيمها. تشمل هذه التحسينات تطوير شبكات الطرق والأنفاق والممرات التي تسهل وصول المصلين إلى المسجد الحرام، وتنظم حركة المنشآت والمركبات في المناطق المحيطة به. فقد صممت هذه الطرق وفق معايير حديثة تراعي كثافة الحركة في مواسم الحج والعمرة، بحيث تصبح عملية الوصول إلى الحرم أكثر سلاسة وتنظيما، ويستطيع الزوار الانتقال بين المناطق المختلفة دون ازدحام أو تعقيد. كما يشمل المشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي التي تخدم المنطقة المركزية حول الحرم، وهي شبكات ذات أهمية كبيرة نظراً للكثافة البشرية العالية في هذه المنطقة. فوجود ملايين الأشخاص في مساحة محدودة يتطلب منظومة متقدمة لإدارة المياه والتصريف تضمن النظافة والصحة العامة واستمرارية الخدمة دون انقطاع. لذلك تم تحديث هذه الشبكات وتوسعتها لتستوعب الأحمال الكبيرة التي تتضاعف في المواسم. ومن الجوانب المهمة في مشروع تحسين البنية التحتية كذلك تطوير شبكة الكهرباء والاتصالات التي تغذي الحرم والمناطق المحيطة به. فالمسجد الحرام يعتمد على منظومة ضخمة من الأنظمة الكهربائية التي تشمل الإضاءة والتكييف وأنظمة الصوت والمصاعد والسلالم الكهربائية، إضافة إلى الأنظمة الرقمية الحديثة. كل هذه الخدمات تحتاج إلى شبكة كهربائية قوية ومستقرة قادرة على العمل بكفاءة طوال الوقت. ولا يقتصر المشروع على تطوير الشبكات الأرضية فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين البيئة العمرانية المحيطة بالحرم من خلال إعادة تنظيم الممرات والساحات والمناطق المفتوحة التي يستخدمها المصلون والزوار. هذه الممرات تم تصميمها بحيث تسهل حركة الحشود وتساعد على توزيع الزائرين بشكل متوازن، الأمر الذي يخفف من الضغط على مداخل المسجد الحرام ويجعل عملية الدخول والخروج أكثر انسيابية. كما يشمل المشروع تطوير الأنفاق التي تربط بين الأحياء القريبة من المسجد الحرام والمناطق المركزية، حيث تسهم هذه الأنفاق في تقليل الازدحام المروري وتوفير طرق بديلة تساعد على انسيابية الحركة خلال المواسم الكبرى. وقد أصبحت هذه الأنفاق جزءاً أساسياً من شبكة النقل في مكة المكرمة، حيث تتيح الوصول السريع إلى المنطقة المركزية وتخفف من الضغط على الطرق السطحية. ومن العناصر المهمة في هذا المشروع أيضاً تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وهي مسألة حيوية في مدينة تقع بين الجبال مثل مكة المكرمة. فقد تم إنشاء قنوات وأنظمة حديثة لتصريف المياه بما يضمن حماية المنطقة المركزية من تجمعات المياه ويحافظ على سلامة الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام. كما أولت الجهات المسؤولة اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية الرقمية، حيث تم تعزيز شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة المحيطة بالحرم، الأمر الذي يسهم في دعم الخدمات الإلكترونية وأنظمة الإرشاد والتوجيه التي تساعد الزوار على التنقل بسهولة داخل المدينة. إن مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة يمثل مثالاً واضحاً على كيف يمكن للتخطيط الهندسي المتقدم أن يخدم رسالة دينية عظيمة، فكل طريق تم تطويره وكل شبكة تم تحديثها وكل ممر تم تنظيمه إنما يهدف في النهاية إلى هدف واحد، تسهيل رحلة العبادة على ملايين المسلمين الذين يقصدون هذا المكان المبارك. وفي النهاية تبقى هذه المشاريع جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى جعل مكة المكرمة مدينة قادرة على استقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، مع الحفاظ على قدسية المكان وتوفير أعلى مستويات الخدمة والأمان لضيوف الرحمن.
0: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع

وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم مستمعينا. يقولون السكوت علامة الرضا، ويقولون أيضا الصمت أحيانا أبلغ من الكلام. القول الأول طبعا واضح معناه، يقولون أن الساكت معناها أنه راضي. أما القول الثاني فهو يقول أن الصمت أحيانا أبلغ من الكلام، فهو طريقة من طرق التعبير عن الغضب والاستياء وإن كانت صامتة. طبعا القول الأول اللي هو السكوت علامة الرضا أظن أنه مأخوذ من حالة خاصة، لكنه عمم فصار غير دقيق. الحالة الخاصة هذه حالة البنت البكر لما تخطب ويستأذنها أبوها أو من يقوم مقامه في أنه يزوجها، إذا سكتت معناها أنها موافقة، والسبب هو أنها ممكن تستحي، فيعد سكوتها وعدم رفضها بحد ذاته موافقة. لكن الله يسامح اللي عمم وقال أن السكوت علامة الرضا. كان فيه من شخص ساكت لأنه بالعكس زعلان، فيبي يوصل رسالة بصمته هذا إنه زعلان. ونشوف هالشيء من بعض المشاهير في كل المجالات لما يتركون الساحة اللي هم فيها ويسكتون عن التصريح لأي وسيلة إعلامية، ثم بعدين إذا سئلوا عن السبب ذكروا أن صمتهم هذا اعتراض واحتجاج على وضع ما أعجبهم في المجال اللي هم فيه. وأحيانا ما يكون القصد توصيل رسالة بالسكوت، لكن ما يعني هذا أيضا أنهم راضين. ممكن يكون الواحد غير راضي لكن الساكت، إما خوفا وهو يخاف إذا تكلم أنه يجيب العيد على قولتهم، وبعضهم يسكت غضبا لأنه يدري أن أكثر كلام يندم عليه الإنسان هو كلامه وقت الغضب، وممكن ساكت إحباطا لأنه يحس أن الكلام ما يجيب نتيجة، بل يخاف يجيب نتيجة عكسية. وممكن ساكت حزنا وألما، وممكن يكون ساكت لأنه يرى أن الشكوى لغير الله مذلة.

ويخاف أنه لو شكل أحد بيقول له لا تشكيلي أبكيلك، لأن كل فيه اللي كافيه من الهموم. إذن فمقولة السكوت علامة الرضا ما هي على إطلاقها أبدا، وهذا طبعا ما ينفي أن فيه ناس راضين وساكتين. كان فيه من موظف مثلا يحس أنه مظلوم، أما مهمش، مظلوم، محبط، مع ذلك تلقاه ساكت، يخاف إذا تكلم يقال والله هذا متذمر وينشر طاقة سلبية، هالشيء ممكن يضره في عمله أكثر مما يفيده. فتلقاه يستحي أو يخاف، أو يستحي ويخاف من أنه يطلب مثلا زيادة في الراتب، خوفا من أن إدارته بدال ما توافق على طلبه وتزيد راتبه تفكر في إلغاء عقده أو عدم تجديده. كم زوجة مثلا تشوف نفسها مظلومة أو أن زوجها مقصر في حقها وتسكت لأنها تخاف تنفره منها، فتزداد المشكلة وتكبر، فتسكت علشان بيتها وعيالها على الأقل. وعلى قولة المثل المصري، يا قلبي يا كتاكت يا من تشايل وساكت. إذن الخلاصة مستمعينا من وجهة نظري أن مقولة السكوت علامة الرضا هذه ياريت نتركها، مو لأنها خاطئة وبس، لكن لأنها ظالمة، حتى لأنها تفتري على الصامتين وتفسر صمتهم بتفسير واحد، مع أن له عدة تفاسير أخرى تناقض هالتفسير الواحد. وآن أوان سكوتي، لكن ما هو علامة رضا ولا أي شيء، لكن لأن وقت البرنامج خلص. أشكركم على المتابعة، أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، ونلقاكم على خير، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: 5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم.
3: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
2: كأس العالم.
1: الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
5: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف و

0: يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: طبيبك.

0: العيون جوهرتان نرى بهما جمال الحياة، لكن هذه العيون قد تصاب بمشكلة ما لا قدر الله. لكن مع تطور طب العيون صارت الحلول العلاجية أكثر دقة وأماناً. في هذه الحلقة من برنامج طبيبك بنعرف أكثر عن تصحيح النظر بالليزر، أمراض القرنية، وطرق حماية أعيننا من الأجهزة في العصر الرقمي، مع الدكتور عبد المحسن الملحم استشاري طب وجراحة العيون. حياك الله دكتور.
1: حياك الله أستاذ أخرين.
0: الله
1: يحييك. بخير أنت والمستمعين والمستمعات.
0: حياك الله. بداية دكتور عبد المحسن، عمليات تصحيح النظر أو تشهد عمليات تصحيح النظر كالليزك والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل إقبال كبير وتطور مستمر، كيف يحدد الطبيب التقنية الأنسب لكل مريض؟ وهل هناك حالات يمنع فيها إجراء التصحيح تماما، يعني سواء بالنسبة للعمر أو حالة مرضية مثلا؟ يعني
1: شكرا لك مجددا أستاذة حورية. حقيقة فيما يخص تقنيات تصحيح النظر لا توجد تقنية واحدة تناسب جميع المرضى. نحن كأطباء متخصصين في مجال تصحيح النظر نقوم باختيار الإجراء المناسب بعد إجراء فحص شامل للعينين. الفحص يشمل قياس درجة النظر، قياس البصريات، تصوير القرنية، فحص العين بشكل عام لتأكد من سلامة الشبكية والعصب البصري وخلافه. بناء على هذه النتائج يحدد الطبيب الخيار الأنسب، سواء كان ليزر سطحي، فيمتو سمايل، فيمتو ليزر وخلافه. كذلك يعتمد اختيار التقنية على خبرة الجراح. بعض الزملاء الجراحين يفضل تقنية على أخرى حسب خبرته وارتياحه. بالنهاية جميع التقنيات بإذن الله تعالى آمنة ونتائجها ممتازة إذا كانت تجرى بواسطة الطبيب المتمكن في عمليات تصحيح النظر وبعد التأكد من سلامة الفحوص. هناك حالات مثل ما سألتي أستاذ حورية لا يكون مناسب له تصحيح النظر بالليزر، مثل القرنية المخروطية، ضعف سماسة القرنية، بعض أمراض العين المناعية مثل الروماتيد وخلافه، وجود كذلك كسل شديد بالعينين، وجود ماء أبيض وخلافه، كل هذه من موانع عمليات تصحيح النظر بالليزر اللي نتأكد منها خلال الفحص السريري بالليزر.
0: نعم. طيب دكتور، أبرز الشائعات أو المخاوف المغلوطة اللي تواجهكم في العيادة من قبل المقبلين على عمليات تصحيح النظر، وش تطمنهم فيه أو بماذا تطمنهم؟
1: قبل ما نجاوب على هذا السؤال، المراجع اللي جينا للعيادة والمراجع اللي مقبل على عملية تصحيح النظر هي تشوف بالنظارات 6/6، نظرها كويس، ما لا توجد أي مشكلة سوى ضعف النظر بالعين، وتريد التخلص من النظارات أو العدسات اللاصقة. من أكثر الشائعات اللي دائما تطرح بالعيادة أنه ليزر تصحيح النظر غير آمن، هل دكتور ممكن لو صارت مضاعفات أن يفقد النظر، أو هل النظر ممكن يكون أسوأ من نظري الحالي؟ الحقيقة أن عمليات تصحيح النظر بالليزر من أكثر العمليات أماناً ونجاحاً، بشرط التأكد من سلامة فحوصات المريض وبعد إجرائها بأفضل المعايير الطبية الصحيحة بواسطة الطبيب المتخصص في عمليات تصحيح النظر. كثير كذلك من المراجعين والمراجعات يعتقد أن النتائج مؤقتة، بينما النتائج مستقرة لدى معظم المرضى لسنوات طويلة وفق ما أثبتته الكثير من الدراسات خلال السنوات 30 و40 الماضية. نعم، هناك مرضى قد ينفتح عندهم النظر، وهذا مثبت علميا، من 5-10% من المرضى خلال 10 سنوات من التصحيح ممكن يرجعون يلبسون النظارة، وهذا ليس خللا بالعملية، لكن طبيعة القرنية عند بعض المرضى أنه ممكن ينفتح عندهم النظر. هذه الفئة القليلة من المرضى ممكن نعيد لها التصحيح إن رغبت في التخلص من النظارات مرة أخرى.
0: نعم. طيب إعادة التصحيح ما ممكن يسبب لهم مشاكل يعني أكثر من أول؟
1: إذا كانت الفحوصات سليمة وتوفر سماكة كافية بالقرنية والمراجع لديها الرغبة في إجراء التصحيح،

0: بالعكس ممكن نعيد التصحيح والنتائج بإذن الله تكون ممتازة.
1: طيب ما قبل العملية وتصحيح النظر وما بعدها اللي هو أهم من العملية نفسها باعتقادي، وش الإرشادات اللي يجب أن يلتزم فيها المريض بعد العملية لضمان استقرار النظر وتجنب الجفاف أو المضاعفات؟
0: جميل. إجراء العملية بحد ذاته بسيط جدا، إجراء لا يتجاوز دقائق، لكن ما بعد العملية هو المهم مثل ما تفضلت أستاذة حورية. من المهم أن يلتزم المراجع بالتعليمات بعد العملية، أهمها الالتزام بالقطرات الموصوفة بعد العملية، لها دور كبير جدا في نجاح العملية. ننصح المريض كذلك ونشدد أنه ما يفرك العينين بعد إجراء العملية طول العمر، لأن هذا ممكن يؤدي إلى حدوث قرنية مخروطية لا قدر الله، وممكن يؤدي إلى انتكاس النظر وانتكاس النتيجة. من المهم جدا حضور المراجعات الدورية بعد العملية، خاصة في الفترة الأولى، يعني بعد أسبوع من العملية، بعد شهر من العملية، بعد 6 أشهر. إذا النتيجة مستقرة والمريض راضي عن العملية ولا توجد مشاكل، ما يحتاج أنه يرجع لنا مرة ثانية. ننصح كذلك بالتقليل إجهاد العينين خلال الأيام الأولى من العملية، لأن هذا قد يؤدي إلى جفاف يعاني منه المريض، خاصة في الأيام أو الفترة الأولى من العملية.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت القرنية المخروطية، وش أحدث الخيارات العلاجية المتاحة حاليا؟ وقبل كذا لو تشرح لنا معنى القرنية المخروطية.
0: جميل. القرنية المخروطية هو من الأمراض القرنية غير المعدية، اللي إلى الآن ما حد يعرف وش سببها. طبعا هي تكون عند الأشخاص أو تحدث بشكل يعني ملاحظ عند الأعمار ما بعد المرافقة أو ما بعد البلوغ. أهم سبب لحدوث القرنية المخروطية هو فرك العين، عادة دعك العين أو فرك العين، لأن هذا يحدث ضعف في أنسجة الكولاجين الموجودة داخل القرنية. من الأهم الأسباب عندنا بالمملكة لدعك العين اللي يخلي المريض أو الأشخاص يدعكون عيونهم هو وجود حساسية في العين، تحديدا الرمد الربيعي، وهو منتشرة في بعض مناطق المملكة. الدعك المستمر يضعف أنسجة القرنية مما يؤدي لحدوث قرنية مخروطية. من أبرز علاماتها أن المريض يغير نظاراته باستمرار في السنة 3 أو 4 مرات، هذه من أبرز علامات القرنية المخروطية. وأحيانا يتم اكتشافها بالصدفة، يجينا مريض شاب عمره 18-19 سنة أو بنت في هالأعمار وترغب بإجراء تصحيح النظر بالليزر، نعمل لها تصوير قرنية، نلاحظ عندهم قرنية مخروطية، ولما نسألهم هل عندكم رمد ربيعي وانتم صغار بالعمر، هل تدعكون عيونكم، نتفاجأ بأن الجواب نعم، أنا عندي عادة يومية وهي دعك. طيب الآن هل من الممكن علاج القرنية المخروطية؟ نعم، العلاج أول شيء أو ما قبل العلاج هو الوقاية بعدم دعك العين، علاج الحساسية أن وجدت. هذين الأمرين أساسيين بشكل كبير. أبرز طرق العلاج الحديث والحمد لله أنها متوفرة عندنا بالمملكة هو إجراء تثبيت القرنية بالأشعة فوق البنفسجية، تمام؟ أو ما يسمى بتصليب القرنية وتقوية القرنية. الهدف من هذا العلاج هو إيقاف تطور المرض خاصة في مراحلها الأولى، وبإذن الله تعالى نسبة إيقاف تدهور المرض عالية إذا تم إجراء تثبيت القرنية بشكل سريع بعد اكتشاف المرض. هناك طرق أخرى لعلاج القرنية المخروطية مثل أن يلبس المريض العدسات الصلبة اللي تساعد على تحسين الرؤية، زراعة الحلقات داخل القرنية، في بعض الحالات ممكن نعمل حتى تصحيح نظر بالليزر إذا كانت القرنية المخروطية في بدايتها، لكن في الحالات المتقدمة المخروطية اللي لا يمكن فيها تأهيل المخروط نحن قد نضطر إلى زراعة القرنية واستبدال القرنية. النصيحة اللي أوصلها للمراجعين والمراجعات أو المستمعين والمستمعات هو أنه إذا وجد تاريخ مرضي في العائلة القرنية المخروطية أو لديكم في العائلة من يدعك عينه والنظر عنده يتدهور، من الأفضل أنكم تتوجهون لطبيب العيون للتأكد من خلو المريض من القرنية المخروطية.
1: نعم جميل. طيب دكتور، متى يصبح التدخل الجراحي لعلاج الماء الأبيض ضروري؟ وهل أسهمت التقنيات الحديثة في جعل العملية أكثر أمان وسرعة؟
0: الماء الأبيض أو الساد هو من أكثر أمراض العيون اللي نراها بعياداتنا، خاصة عند يعني كبار السن الله يحفظهم. أهم سبب لحدوث الماء الأبيض هو التقدم بالسن وأسباب أخرى مثلا ضربات العيون، بعض التهابات العيون الداخلية، المرضى اللي يكون عندهم سكري، بعض الأمراض المناعية وخلافها.

0: الماء الأبيض يؤدي إذا زاد قد يؤثر على جودة الحياة بشكل كبير. مثلا المريض ما يقدر يقود السيارة، ما يقدر يمارس أنشطة اليومية المختلفة لأن النظر متأثر عنده بسبب وجود الماء الأبيض. متى نتدخل جراحيا أو نلجأ إلى شفط الماء الأبيض وزراعة العدسات؟ مثل ما ذكرت، عندما يبدأ الماء الأبيض بالتأثير على جودة الرؤية وجودة الحياة للمريض. زي ما ذكرنا، ما يقدر يقوم بأعمال اليومية روتينية بشكل طبيعي. اليوم تجرى العملية من خلال فتحات دقيقة جدا بالعين، يشفط من خلالها الماء الأبيض، لا تستغرق إلا دقائق معدودة، وفي نهاية العملية تزرع عدسة بإذن الله تعالى يستطيع المريض أن يرى بشكل كويس وصافي ثاني أو ثالث يوم بعد العملية.
1: نعم. طيب دكتور، هذه العدسات أنه ممكنها تغني المريض نهائيا عن نظارة القراءة أو النظارات بشكل عام؟
0: هذا كذلك من الأسئلة اللي دائما نسأل عنها، خاصة أنه الفئة الآن اللي يصير عندها الماء الأبيض هي فئة متعلمة بشكل كبير، بل بعضهم ما زال على رأس العمل، فلا يرغب بارتداء نظارات القراءة. باختصار، ما يحدد نوع العدسة التي تزرع بعد عمليات الماء الأبيض هو رغبة المريض وكذلك خبرة الجراح والفحوصات. بعض المرضى قد يناسبهم العدسات المطورة اللي تغني عن نظارة القراءة، بعضهم يسميها متعددة بؤرة، ممتدة بؤرة، أيا يكن خلنا نسميها مطورة، وهي اللي تغني المريض عن نظارات البعيد والقريب، يقدر يمارس الأنشطة، يشوف الأشياء البعيدة مثل التلفزيون وقيادة السيارة، وكذلك يقدر يستخدم الجوال ويقرأ مثلا كتب بدون حاجة النظارة. العدسات العادية اللي هي أحادية البؤرة هذه يحتاج المريض بعدها إلى نظارات قراءة. طيب، على ماذا يعتمد اختيار العدسة؟ على الفحص داخل العيادة. مو كل المرضى يناسبهم العدسات المطورة ومتعددة البؤرة، لازم نتأكد من خلو المريض من موانع العدسة متعددة البؤرة، تمام؟ كذلك لازم نشوف حاجات المريض اليومية. إذا بعضهم يعتمد على النظر القريب والقراءة بشكل كبير وما يرغب ارتداء نظارة وهي تناسبة، نقول له نتكل على الله ونزرع لك العدسة المتعددة البؤرة وإن شاء الله بتشوف نتيجة كويسة بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور، المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أهمية أو ما أهمية إجراء الفحص الدوري للعين خاصة لهم؟
0: الفحص الدوري، كثير من أمراض العين تبدأ دون أعراض واضحة، وكثير من المشاكل الموجودة بالجسم قد يكون لها تأثيرات على العين بدون أي أعراض، بل أحيانا يتم اكتشافها عن طريق العين. ذكرت مثال هو السكر. السكر يؤثر على كثير من الأوعية الدموية بالجسم، يؤثر على الكلى، يؤثر على الأوعية الدموية الطرفية، يؤثر على القلب، ويؤثر كذلك على شبكية العين، وقد يؤدي إلى العمى إذا لم يتم اكتشافه مبكرا والتعاطي معه بشكل صحيح. الكشف المبكر يساعد على اكتشاف المشكلة قبل أن تؤثر على النظر، ولذلك ننصح مرضى السكري بشكل خاص بإجراء فحص قرار العين بصورة دورية حتى لو كانت الرؤية طبيعية. والحمد لله الآن في المملكة الكثير من العيادات الأولية ومراكز السكر والمستشفيات الحكومية تقوم بشكل روتيني بإرسال المريض بمجرد اكتشاف وجود السكري عنده لعيادات العيون لإجراء فحص روتيني. ارتفاع ضغط الدم من جهة أخرى لا يؤثر بشكل كبير إذا وجد لوحده دون السكر على العينين، لكن لو وجد مع السكر قد يعجل باعتلال الشبكية السكري. فلذلك ضبط الأمراض المزمنة بإذن الله يؤدي إلى يعني محافظة على صحة العينين بإذن الله.
1: نعم. طيب دكتور، مع الطفرة الرقمية وزيادة استخدام الشاشات والهواتف الذكية حقيقة بشكل مفرط للجميع كبار وصغار، كيف نحمي عيوننا وعين أطفالنا من إجهاد العين الرقمي والجفاف المزمن؟
0: شكرا على السؤال أستاذ حورية. إجهاد العين الرقمي الآن هو مصطلح طبي بحكم أن معظم أعمالنا اليومية سواء كانت الأعمال يعني أعمالنا في مكاتبنا أو في ميادين العمل بشكل عام، أو حتى الآن يعني حتى الترفيه الآن كله عن طريق الأجهزة، فهذا قد يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي وجفاف مزمن بالعينين. حنا ننصح بتطبيق ما يسمى بقاعدة 20-20-20، أي أن الشخص ينظر كل 20 دقيقة لمسافة 20 قدم أو 6 متر لمدة 20 ثانية. كذلك ننصح للأشخاص اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر

0: الشغل اليوم بالمحافظة على ترطيب العينين عند الحاجة، كذلك عدم التعرض بشكل مباشر للتيارات الهوائية وأجهزة التبريد أجهزة التدفئة. كذلك ننصحهم بالحرص على زيادة معدل الرمش أثناء استخدام الشاشة. فيما يخص استخدام الأجهزة الإلكترونية للأطفال، طبعا احنا لم نتحدث عن الآثار النفسية والسلوكية للأجهزة لأن هذا لها مختصينها، لكن حقيقة نحن في طب العيون ننصح بتشجيع الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة، تشجيع الأطفال على الأنشطة الخارجية، اللعب في الحدائق، اللعب في الأماكن المفتوحة، لأن إطلاق النظر قد يساعد على الحد من زيادة قصر النظر عند الأطفال كما ثبت بالدراسات. الأطفال اللي يمارسون أنشطة خارجية خارج المنزل خارج البيوت احتمالية حدوث قصر النظر عندهم أقل من الأطفال اللي يستخدمون الأجهزة بشكل مستمر. وإن لزم الأمر أن يستخدم الطفل الجهاز، ننصحه باستخدامها للأغراض يعني اللازمة مثل الدراسة وغيره، وتقنين مدة الاستخدام قدر المستطاع من قبل الوالدين.
1: نعم، بس دكتور بسألك سؤال سريع وخفيف زي ما يقولون، الكشف الطبي للعيون ما بين الطبيب العيون وما بين المختص وما بين اللي يكونون في محلات النظارات، وش الفرق بينهم؟ لما بعضهم يقول لك أنا لما أروح المحلات العادية محلات النظارات ويسوي لي كشف بعدها بمدة أحس أن النظر ما هو مضبوط.
0: طبعا هو الحرية اللي يقوم بفحص النظر أو النظارات هو زميل متخصص
1: صحيح
0: في البصريات، اسمه أخصائي بصريات أو دكتور بصريات، تمام؟ بعضهم لديه الخبرة الكافية لإجراء فحص جيد وإعطاء نظارة صحيحة للمريض، لكن حنا ننصح خاصة للأطفال، ننصح حقيقة أنه أول زيارة تكون لطبيب عيون، لأنه الأطفال يتم فحص نظرهم بطريقة مختلفة عن الكبار. أحيانا نحتاج الفحص يسمى فحص القطرة، الطبيب يحط قطرات معينة للطفل يتوسع فيها البؤبؤ فتعطينا نتائج أدق، خاصة على الأطفال المصابين بطول النظر. فلازم يفضل أن الفحص الأول للطفل أو حتى للكبير أنه يكون عند طبيب عيون أو يكون عند أخصائي بصريات. الحمد لله الآن معظم الموجودين في محلات نظارات أخصائي بصريات حاصلين على مؤهل أو تصنيف من هيئة تخصصات أن لديهم القدرة على إجراء الفحص الروتيني لكل الناس. طبعا بعضهم لو وجد مثلا بالعين ما أبيض ما يقدر يسلمك الله يعطي النظر بشكل صحيح أو يقيسه، يقول للمريض أو في حالات القرنية المصوتية المتقدمة اللي ما يشوف المريض فيها بالنظارات يقول للمراجع عنده أو الشخص اللي جاء عنده بالمحل من الأفضل أنك تزور طبيب العيون ليتم فحص النظر بشكل صحيح.
1: وأحيانا ممكن الموضوع يكون شيء نفسي ترى بالنسبة للشخص اللي بياخذ نظارة.
0: بالطبع بعضهم ما يعرف أصلا مش اللي عنده، مثلا الأشخاص اللي نظره طول عمره كويس وبعدين يوصل عمره 40 يشوف أنه ما يشوف القريب، يخاف أنه عنده مشكلة بالعين فيجينا عيادة العيون، بينما الأمر طبيعي من التقدم بالعمر أن عمره فوق 40 يتطلب فقط نظارة قراءة وهذا طبيعي.
1: نعم
0: تمام. فهذا الأمر. تفضل
1: دكتور كم.
0: أي يعني أنا أنصح حقيقة أنه الشخص يزور طبيب العيون عنده وجود أي مشكلة بالعين فقط للإطمئنان، وبعدها ممكن يجدد نظارته بشكل سنوي عند محلات النظارات أو عند أخصائي البصري.
1: نعم. طيب دكتور عبد المحسن، طموح وحلم كل شاب طبعا خدمة وطنه، لكن أكيد في شروط. هل يسمح النظام العسكري المتقدمين اللي أجروا تصحيح نظر مثل ليزك أو ليزر بالقبول؟ وإذا كان مسموح وش الشروط الزمنية أو الطبية المتعلقة بذلك؟
0: شكرا على هذا السؤال أستاذة حورية. هذا هو من أكثر الأسئلة التي تصلنا خلال هذه الفترة. كثير من خريجين الثانوية العامة يرغبون في الالتحاق بالقطاعات العسكرية لخدمة وطننا الغالي. الكثير من هؤلاء الطلاب يلبسون النظارات الطبية لوجود ضعف في النظر عندهم، فبالتالي يقبلون على عيادات العيون لإجراء عمليات تصحيح النظر بالليزر قبل التقديم عشان يتجاوزون الفحص الطبي الخاص بالعيون واللي يشمل فحص النظر وعمل ألوان وكذلك استقامة العينين أو ما يسمى بالحيض. الحقيقة أن كثير من القطاعات العسكرية داخل المملكة تقبل المتقدمين بعد عمليات تصحيح النظر بالليزر بشرط أن يكون النظر تحسن إلى درجة ممتازة بدون نظارات، أو بالأصح يكون النظر عند المراجع 6/6 أو قريب منها بدون نظارات بعد التصحيح بالليزر بمدة كافية. نعم قد تختلف الشروط بين القطاعات والتخصصات العسكرية، بل أن بعض القطاعات المحدودة دون ذكر أسماء لا تقبل عمليات تصحيح النظر بالليزر، لذلك ينصح بالاطلاع على الشروطات الطبية المعلنة لكل جهة. في هذا السياق وبصفتي طبيب متخصص عمليات تصحيح النظر، أنا أنصح الطلاب الراغبين بالتقديم على القطاعات العسكرية بعد الثانوية العامة بفحص النظر، حتى لو ما كانوا يلبسون نظارات طبية، لأنه أحياناً وشفنا مثل هالحالات يكون في ضعف خفيف يمنعهم من دخول العسكرية. وكذلك الأشخاص اللي يلبسون نظارات لهم نصيحة من عندنا، بالتأكيد أنصحهم بالفحص قبل التقديم لمدة كافية لا تقل عن شهر لإجراء تصحيح النظر بالليزر في حال كانوا يحتاجونه. لماذا؟ لأن استقرار النظر بعد تصحيح النظر بالليزر يتطلب مدة لا تقل عن شهر للوصول للنتيجة المطلوبة اللي بإذن الله تعالى تمكنهم من تجاوز الفحص الطبي للعيون، وبالتالي إن شاء الله تعالى يقبلون في الكليات والقطاعات العسكرية والأمنية
1: بإذن الله. طيب الفرق دكتور بين اختبار حدة الإبصار واختبار عمل ألوان في الفحص الطبي العسكري، ولماذا يعد كلاهما حاسما لبعض التخصصات العسكرية؟
0: حدة الإبصار أستاذ حورية يقيس قدرة الشخص على رؤية التفاصيل والأحرف من مسافة محددة، اللي هو 6x6، 6x12، 6x18، هذه نسميها حدة الإبصار. بينما عمل ألوان أو اختبار عمل ألوان يقيس تمكن الشخص وقدرته على التمييز بين الألوان المختلفة. حقيقة كل الكليات القطاعات العسكرية، سواء القطاعات اللي يدخلونها خريجين الثانوية، الكليات الضباط أو الأفراد، تعتمد بشكل مباشر على دقة التمييز البصري بين الألوان. يعني الشخص اللي عنده عمل ألوان لا يتجاوز الفحص الطبي للقطاعات العسكرية، فحص أساسي من فحوصات التقييم الطبي للقطاعات العسكرية. بينما حدة الإبصار قد يقبل، يعني مو شرط يكون 6x6، أحيانا قريب من 6x6 بدون نظارات. فمهم جدا نفرق بينهم. وبالمناسبة هذا يجرى لأي شخص في العيادة يرغب بإجراء تصحيح النظر من أجل القبول في القطاعات العسكرية، لابد يجري لها الطبيب الثلاث فحوصات: حدة الإبصار، عمل ألوان، واستقامة العينين. لأن لو وجد مشكلة في أحدهم قد أن هذا يجعل المتقدم غير لائق في فحص العيون لما يقدم على القطاعات العسكرية.
1: جميل جدا، والله يوفقهم يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: الشكر طبعا لك دكتور عبد المحسن الملحم، استشاري طب وجراحة العيون.
0: الله يبيض وجهك أستاذة حورية، شكر ومقدر لك ولفريقك، وتحياتي للمستمعين والمستمعات، ونلقاكم على خير
1: إن شاء الله يا رب. حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس.

0: أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
1: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مدارات على إذاعة الرياض.
1: عقد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية الأمريكي ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف ابن راشد الزياني، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس التعاون ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البداوي. وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون. أهلا بكم مستمعينا في مدارات هذا الأسبوع، أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد، وكذلك في الإعداد زميلي محمد الشاهين، حياكم الله. في هذه الحلقة نستضيف دكتور عايد المنا، الكاتب والمحلل السياسي المعروف، أهلا ومرحبا دكتور.
2: حياك الله محمد، أهلا بك وبمستمعيك وزملائك.
1: دكتور، كيف تنظر إلى هذا الاجتماع خاصة بعد التطورات الأخيرة؟
2: نعم، بالتأكيد هو اجتماع الحقيقة جاء في الوقت المناسب، يعني تعرف بعد توقيع الإطار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران صار الكثير من الكلام، يعني

0: عن وين دول مجلس التعاون وما هو موقعها في هذا الاتفاق، وكثير من الكلام الحقيقة قد يكون وصل فعلا إلى الإدارة الأمريكية، والولايات المتحدة ترتبط بعلاقات وثيقة جدا مع دول مجلس التعاون. وبالتالي جاء ماركو روبيو. الحقيقة ماركو روبيو وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في نفس الوقت، يعني أميل إلى وجهة نظر مجلس التعاون من ربما حتى نائب الرئيس الأمريكي. تعرف الإدارة فيها تنوعية وكذا وإلى آخره. فجاء ليؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن واستقرار هذه المنطقة وبرسوخ العلاقات الأمريكية الخليجية ما بين الطرفين طبعا، والعمل على أن تكون هذه المنطقة بحيرة سلام يعني المعتاد الحقيقة، والتأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأنها لابد وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه. وبالتالي يعني حصل هذا النوع الحقيقة. دول مجلس التعاون باركت الحقيقة هذا الاتفاق، وكان لها دور للأمانة والتاريخ، يعني الشقيقة قطر وبالذات أيضا المملكة العربية السعودية، دول الخليج إجمالا هي التي يعني منعت العودة إلى الحرب قبل ساعات من ضغط الرئيس الأمريكي على الزر لبدء العمليات العسكرية. وبالتالي يعني لها دور كبير في هذا. طبعا أضف إلى ذلك الجهود الباكستانية الصينية الروسية وربما حتى التركية والمصرية، لكن حقيقة اللحظات الأخيرة كان لدول مجلس التعاون وبالذات المملكة الحقيقة بثقلها وأهميتها دور كبير بتجنيب إيران المزيد من الضربات القاصدة. والأمل هو أن يعني يكون هناك سلام. الملامح يعني متوقع أن تحصل بعض الاختراقات مثل ما حصل مساء أمس وفجر اليوم من محاولات يعني ضرب أحد السفن إيفر لافلي في البحر، ورد الفعل الأمريكي على الإيرانيين. وللأسف الشديد يمكن أنا بعد ضرب الأمريكان يعني من الناس اللي غردوا وقلت أنه سترد إيران ولكن لن تذهب إلى الأمريكان في البحر ولا إلى أماكن أخرى، ستضرب يا دولة يا أكثر من دول مجلس التعاون. وكانت البحرين الحقيقة اليوم التي تم مهاجمتها من قبل إيران. أملنا أن الأمور يعني ما تصل إلى أبعد من ذلك، ولكن كل هذا مرتهن بضرورة التزام الطرفين بالاتفاق الإطاري الذي تم قبل أسبوع.
1: دكتور، الحديث متشابك وغير مفهوم وغير واضح، والصورة يعني فيها ضبابية عالية، وأن تحضر الولايات المتحدة من خلال وزير خارجية إلى مجلس التعاون بعد توقيع الاتفاق وبعد انتهاء كل الأمور، هذا أيضا أمر
0: صحيح.
1: يعني في علامات استفهام كثيرة، وكأن دول مجلس التعاون غير معنية، فقط الحضور هو للإخبار والاستئناس في المناقشات لا أكثر. كيف تحلل هذا الموقف الأمريكي، وكيف أيضا تنظر إلى دور دول مجلس التعاون في هذا الأمر؟
0: يعني هو للأسف الموقف الأمريكي ليس إيجابي، دعني أكون صريح معك، ليس إيجابي. مفترض أنه نحن حلفاء وحلفاء استراتيجيين في هذه المنطقة وأصدقاء تاريخيين.
1: لا، أنا أقصد دكتور، ما هي قيمة أن تحضر يعني من خلال ممثلها وزير الخارجية؟ نعم،
0: يعني الوزير الحقيقة جاء ليخفف من حالة الغضب بصراحة اللي موجودة في دول مجلس التعاون شعوبا وحكومات. لكن علينا ناخذ بعين الاعتبار ان الولايات المتحدة الرئيس الامريكي على وجه الخصوص لم ياخذ راي حلفاء الاوروبيين في حلف الناتو، وفقط هو كان تشاوره مع نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، وشنوا الحرب على ايران في 28 فبراير. من هذا العام.
1: نعم.
0: هذا الحقيقة لا يبرر عدم استشارة دول مجلس التعاون، وخاصة أن بعض منها فيها قواعد أمريكية. يعني صحيح هذه القواعد أخليت قبل 28 فبراير، لكن أخليت للحفاظ على أمنها وليس على أمن دول مجلس التعاون، وبالتالي تعرضت دولنا إلى ضربات الحقيقة قاسمة وموجعة. صحيح نجحنا نجاح كبير بالتصدي للهجمات الإيرانية، لكن حصلت إصابات وحصلت خسائر وأضرار وإلى آخره. جاء الوزير الأمريكي وكأنه يريد أن يأخذ بخواطر دول المجلس، وأنه إحنا ما زلنا ملتزمين وما زلنا شركاء وإلى آخره من الكلام الطيب اللي ممكن يعني يمرر على الأصدقاء وإلى آخره. دول المجلس الحقيقة باعتقادي ماذا تفعل؟ يعني تجبر الولايات المتحدة بأنها تأخذ رأيها؟ ولا أعتقد حتى الإدارة الأمريكية، أعتقد أن أكثرهم ما كانوا يعلمون بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي للقدوم. تعرف نظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس صلاحيات قد يقيدها الكونغرس لاحقا، لكن هذه يعني لا زال لديه الصلاحية التي استخدمها وشن الحرب.
1: نعم دكتور، كيف تنظر
0: الوزير لتأكيد أنه نحن ما زلنا الأصدقاء والحلفاء وإلى آخره؟
1: الوزراء شددوا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأشاروا إلى أن حرية الملاحة غير مشروطة، ويعني لابد أن تكون غير مقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي.
0: صحيح.
1: وأن تظل أمرا جوهريا للأمن الإقليمي والعالمي. شددوا على هذه النقاط، كيف تنظر إلى هذا التشديد؟ كيف تنظر أيضا إلى التزام إيران بهذه الملفات في ظل عدم حضورها أصلا؟
0: شوف الحقيقة التشديد هو الحقيقة تأكيد لحقيقة تاريخية. يعني هذا المضيق دائما نقول أن عمره آلاف السنين وممكن ملايين السنين. شايف إيران دولة أيضا قديمة فارس في هذه المنطقة، لم يحدث في يوم من الأيام بأنها وضعت يدها على هالمضيق. صحيح هددت أو لمحت في عهد الشاه وهددت أثناء الحرب الإيرانية العراقية، ولكنها لم تقم بأي إجراء لاستخدام هذا المضيق كورقة تفاوضية. الآن إيران استخدمت هذا المضيق واستخدمته بعمق، يعني عطلت التجارة الدولية، خمس تجارة العالم من النفط ومن الغاز المسال ومن الأسمدة وإلى آخره وغيرها تمر عبر هذا المضيق. حصرت أوروبا الحقيقة، أوروبا تحركت فيما بعد لأنها وجدت أنه المسألة تمسها. لذلك الحقيقة إيران يعني مثل ما الحرب يعني يمكن كانت مفاجئة نسبيا، بخاصة بعد حرب الاثنى عشر يوم قلنا أنها كفاية وأنه تمت تدمير المنشآت النووية وإذا بحرب أخرى. لكن إيران أيضا يعني قامت بفعل سيء للأسف الشديد، وهو أنه تحاصر التجارة الدولية وتفرض قيود عليها وكيف يمر ويدفع رسوم إلى آخره. البيان الحقيقة الذي صدر عن دول مجلس التعاون والنقاشات التي جرت خلال تلك الجلسات كلها أصرت على أن يرجع مضيق هرمز كما كان قبل العمليات العسكرية. طبعا يعني هناك محاولة من إيران لجر عمان إلى جانبها بأن والله يكون هناك أجور بدل ما نقول رسوم للخدمات، وبالتالي يعني يكون إذا صار طبعا في حال العطال في حال أي إشكالية وتم تقديم العون من أي طرف من الأطراف سواء عمان أو إيران كدول يعني متشاطئة حتما سيكون هناك دفع. لكن أن تفترض أنه كل شيء وتدفع رسوم أو أجور خدمة لم تحدث، هذا الحقيقة هو الذي كان مرفوضا، لأنه سيفتح الباب إلى مزيد أيضا من التعقيدات في هذا الموضوع.
1: هذا سيعزز أيضا من ربما الكساد العالمي، وأيضا سيعزز من كثير من المشاكل الاقتصادية في العالم، كما
0: الأسعار، التأمين، قضايا كثيرة.
1: نعم.
0: الحقيقة
1: كما أنه أيضا سيعزز من الصراع في هذه المنطقة، يعني لن تهدأ المنطقة في ظل مثل هذا يعني قرار، أو في ظل مثل هذا. نعم،
0: هذه البلطجة ما تنفع الحقيقة. يعني يفترض منه إيران الآن تكون أكثر عقلانية تفكر، يعني يفترض وليس بالضرورة أن تكون قد حدثت.
1: طيب.
0: لأنه في أجنحة كما يقال، وأنا باعتقادي حقيقة حتى الأجنحة هي استغلال سياسي، أنه والله عندنا خلافات، الحرس الثوري يقول، ويمكن المرشد يقول، والسلطة التنفيذية والرئيس بجانب وقالباف بجانب. يعني حقيقة تشتيت أذهان كلها من أجل أن تحقق إيران بعض الأهداف التي تسعى إليها. لكن هذا مكشوف أنا باعتقادي، ويفترض أن الإيرانيين يأخذوا بعين الاعتبار أن العالم ليس غابة وليس لهم هم محدود.
1: نعم، أيضا البيان دكتور أعرب عن دعم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة، وأيضا أكد مجددا التزام كامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وكذلك يعني إعادة الإعمار في غزة. ذكر عديد من النقاط الحقيقة في البيان، كيف تنظر لها؟
0: يعني هذا موقف دول الخليج للأمانة، دول مسالمة، دول تريد تنشر السلام في كل المنطقة، في كل العالم الحقيقة، والمنطقة أولى يعني كونها الأقرب. يعني سوريا كما تعلم خرجت من مأزق كبير، واليوم في مرحلة جديدة لعل وعسى أن تتحسن الأوضاع. طبعا المعلومات القادمة لا تشجع كثيرا للأسف الشديد، الأوضاع الاقتصادية يعني لا تزال لم يتغير الكثير، أيضا اللاجئين أكثرهم لا زال في خارج بلده، الدمار لا زال قائم. مع ذلك أيضا إسرائيل تزيد الطين بلة الحقيقة باحتلال مناطق سورية، مع يفترض أنه في الوقت الراهن أنه ليس هناك خطر كما تدعي إسرائيل، وليس هناك ما يبرر إلا أن تساند إسرائيل طرف، وخاصة الحقيقة الأخوة الدروز في مناطق معينة أو الأكراد من جانب آخر. وكل هذا الحقيقة ليس حبا فيهم، وإنما هو لإضعاف السلطة المركزية في دمشق. لذلك كان هذا لبنان الحقيقة تعلم يقينا بأن حزب الله مختطف للسلطة في لبنان ويتحكم كدولة، ولاحظنا الحقيقة. يعني أنا أتحدث معك والبارحة أو يمكن تم توقيع الاتفاق، أيضا إطار اتفاق ما بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. حزب الله رفض الموضوع واعتبر أنه استسلام، وأنه ما لازالوا الإسرائيليين موجودين، وخرجت مظاهرات في الشوارع، قطعت طريق المطار، وأيضا في دمشق، في بيروت، في مناطق معينة الحقيقة كانت المظاهرات عارمة في بيروت الغربية. هذا ماذا يعني الحقيقة؟ يعني بأن حزب الله يصر على مواصلة القتال. طبعا هو على الأقل يتظاهر بذلك، لكن الآن أصبح هناك التزام طرفين لبناني وإسرائيلي. أخشى ما أخشى أن يتكرر ما حدث في عهد الرئيس أمين الجميل في يمكن سبعينيات القرن الماضي، عندما كان هناك اتفاق ما بين إسرائيل ولبنان، وأيضا تم إسقاط ذلك الاتفاق من قبل أطراف معينة بما فيها طبعا الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية. في تلك المرحلة ما كان حزب الله ولا كان أمل لهم تأثير في تلك المرحلة. لذلك أنا أخشى أنه أيضا يتعرض هذا الاتفاق للإجهاض على يد حزب الله. إيران صحيح مشغولة في حالة وفي جراحة، لكن تذكر أنه عندما تعرض حزب الله لضربات في الجنوب وخاصة في قاعدة في قلعة الشقيف ومناطق يعني معينة في جنوب لبنان، تدخلت إيران بزخات من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهذا خلى يمكن الرئيس الأمريكي يضغط على إسرائيل بأن تتوقف عن هجومها الذي كانت تنوي أو تستعد للقيام به باجتياح الضاحية الجنوبية وربما كل بيروت. وهذا طبعا يعني خلق نوع من التوازن النسبي، لكن الفضل للرئيس الأمريكي للأمانة، هو الذي تدخل وأوقف الهجوم الإسرائيلي وكان شديدا مع نتنياهو في هذا الجانب. طبعا الإسرائيليين لا زالوا يصرون على أنهم لن يساوموا على أمنهم الوطني
1: دكتور.
0: ومن مناطق الشمال.
1: ماذا تقصد خارجية إيران حينما قالت أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها دون تدخل أجنبي؟ إلى ماذا تدعو؟
0: والله تدعو أنها تنفرد فينا يا محمد، تدعو أنها تنفرد الحقيقة في منطقة الخليج. يعني تعرف طبعا هذه شعارات قبل إيران طرحوها في مصر وأيام الناصرية وغيرها، أمن المنطقة لدول المنطقة وإلى آخره. كلنا نتمنى أن يكون أمن المنطقة لدول المنطقة، ولسنا حريصين على التواجد الأجنبي، ولكن من يضمن أن تكون بعض دول هذه المنطقة تسلك سلوك الدول وليس سلوك العصابات؟ يعني لنا تجربتين مريرتين الحقيقة، تجربة مع العراق باجتياح الكويت في 1990، وما ترتب عليه من حرب ودمار وإلى آخره، وتجربة أيضا الحقيقة في اليمن ووجود هذه العصابة التي استولت على السلطة في شمال اليمن ولا تزال تشكل الحقيقة صداع. إيران بالمناسبة الآن يعني إذا ناخذها جغرافيا، طوقنا من الشمال ومن الجنوب. من الشمال عندنا العراق ولبنان، يعني واضح سوريا أوكي فقدت المركز الذي كانت تتمتع فيه في سوريا، لكن العراق في ميليشيات، 50% من الهجمات التي حصلت على دول الخليج وبالذات الكويت والسعودية والإمارات حصلت من العراق، من ميليشيات العراق وليس الحكومة العراقية. في اليمن عندك الحقيقة جماعة الحوثي، جماعة متمردة ولا تزال تمسك بالسلطة وتسيطر على الجزء اللي الجمهورية العربية اليمنية سابقا أو جاء أكبر منها. لذلك أنت أمام كماشة، إيران تريدك بأن تكون معها وهي تتحكم بهذه المفاصل وممكن تتوسع إذا هي ارتاحت وحصل لها يعني أنها تتوسع. شبكات من الأعوان ومن العيون إذا صح التعبير في مناطقنا، شفت أنت بالكويت يمكن 4 شبكات، في البحرين يمكن شبكتين أو أكثر، في الإمارات، في قطر، في كل دولنا الحقيقة إيران مدت يدها لتحريك أطراف معينة للأسف ضد أوطانها، وهذا طبعا خطر على الأمن القومي. ما كنا نريده من إيران ونكرره دائما هو أن تعود إيران إلى إيران، إلى داخل إيران، وبعدها نتعامل. ما الذي يمنع؟ بل بالعكس، يعني حتى قبل هذه الحرب كانت هناك علاقات مع إيران. السعودية بالرغم من ما حدث لها في سفارتها وقنصليتها في مشهد إلا أنها تجاوزت ذلك. الكويت أيضا في 80s القرن الماضي تعرضت لبلاوي من إيران وأعوان إيران الحقيقة، بما في ذلك محاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت الأسبق، وأيضا

0: يعني إيران للأسف الشديد لا تزال عندها طموحات أنها تكون المهيمن، أن تكون هي ولي أمر هذه المنطقة، وهذا طبعا على ما نقول يعني في يعني أدبياتنا الخليجية معصي. إحنا أهل الدار وإحنا الذين يكون التعاون بيننا وبين كل دول الجوار، ولكن ضمن احترام السيادة الوطنية.
1: نعم، المصيبة يا دكتور أن هذا يعطل كثير من المشاريع الإيرانية التنموية، المشاريع الإيرانية الاقتصادية لأفراد الشعب الإيراني، لرفاهية هذا الشعب. لا يوجد أي شيء يعني في هذا الإطار في ظل مثل هذا الصراع الذي يتجدد ويقوم دائما بنفس الصورة. أيضا دكتور، سأذهب إلى مدير عام الوكالة الذرية، حيث قالت نعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش في 2025.
0: يعني شوف بالأول بس لمحة، إيران فيها ما لا يقل عن 40 مليون من 95 أو 93 مليون يعانوا من الفقر أو حتى تحت خط الفقر.
1: هذه نتيجة واضحة دكتور ومتوقعة يعني منطقية، هذا هو المنطق.
0: لأن الجهد اتجه إلى التسليح وإلى تغذية الأزرع وإلى آخره. بالنسبة الحقيقة للوكالة الدولية، بالتأكيد هذه الوكالة مسؤولة، وإيران موقعة على قانون الوكالة، وبالتالي ملزمة بأن تسمح للوكالة بأن تقوم بالتفتيش على كل المواقع التي تطلب التفتيش فيها. وللعلم إيران لم تكشف عن مواقعها إلا بعد أن وصلت إليها الوكالة الدولية وعرفت أماكنها، طبعا بأي وسيلة لا أعلم، لكن بالتأكيد أنها إيران كانت تحاول أن تخفي كل هذه المنشآت، سواء في نتنز، في قم، في مناطق كثيرة كانت تخفيها الحقيقة، لكن تم كشفها. إيران ملزمة بأن تسمح بالتفتيش، ولكن إيران تتعنت الحقيقة وتبحث عن مبررات. طبعا كل هذا حتى تسوق شعبيا بأنها هي لا تخضع لأي كذا، وأنه ما ليس لطرف عليها أي ولاية أو سيطرة أو هيمنة أو إلى آخره. كل هذا في النهاية راح تخضع إيران، وإذا لم تخضع تأكد بأنه سوف تتعرض أيضا لضربات، سواء الآن أو بعد نوفمبر الانتخابات النصفية الأمريكية. كل هذا من الاحتمالات الواردة، لكن زمان أنه إيران تذهب وتعاكس الحقيقة المنظمة الدولية يمكن أصبح من الماضي. صحيح.
1: نعم.
0: كان ترامب كان الحقيقة أوباما عقد اتفاق عام 2015، كان الحقيقة يخول بالتفتيش، لكن كانت إيران تعرقل في ذلك الوقت الحقيقة تماما دائما، مثل ما كان نظام صدام حسين يعرقل المفتشين الدوليين، إلى أن عرفنا النهاية لنظام صدام حسين. وقد تكون يعني إيران تفكر إذا هي عقلانية بأنه ما حصل لجارها الشمالي ممكن أن يحصل لها إذا هي لم تحترم قرارات الشرعية الدولية والقوانين التي تلزمها بأن تكون واضحة وصريحة مع المنظمات والهيئات الدولية.
1: هل تعتقد أن الحكومة الإيرانية تخشى من أن يحدث بها مثل ما حدث مع صدام حسين؟
0: والله شوف، العقلاني أنا أعتقد لا يستبعد ذلك، بالتأكيد هناك من يعرف،
1: لكن أسلوب الحكومة الإيرانية لا يقول أنها تخشى من ذلك إطلاقا.
0: شوف هذا لازم، هذا محاولة الظهور بمظهر القوة وإلى آخره. نفس الشيء، نفس نظام صدام، حتى اللحظة الأخيرة، حتى سقوط بغداد كان يظهر القوة إلى آخره. تذكر أنت الصحاف؟
1: نعم.
0: وهو يطلع يقول دحرناهم والعلوج وإلى آخره، والدبابات تدخل من وراء وزارة.
1: نعم.
0: الإعلام التي كان يتحدث منها.
1: صحيح.
0: لذلك هذه محاولات الحقيقة لضبط الإيقاع الداخلي،

0: إيران الحقيقة عندها رعب من الداخل. صحيح أن الداخل هذه المرة لم يتحرك لأنه حرب وضرب ودمار، وبالتالي الناس الحقيقة يعني ما أرادت أن تكون طرفا في الحق يعني الضرر في بلدها، وحتى لا تتهم بالخيانة وإلى آخره. لكن أنا لا أستبعد حتى بعد فترة من الاستقرار الناس تتحرك، ليس لأنهم يطالبون بأشياء كبيرة، يطالبون بلقمة العيش، بالحياة مثل البشر مثل جيرانهم. ترى مشكلة أيضا الجوار أيضا من الأسباب التي دفعت صدام لغزو الكويت، جارة مستقرة وخير ونعمة وإلى خير وشعبها وشعبك يريد أن يذهب إليها. فهذه طبعا عند إيران مثل ما هي عند العراق، بل يمكن الآن أسوأ. وبالتالي إيران تريد لهذه الدول أن لا تستقر ولا ترتاح، لأن استقرارها وارتياحها يجعلها نموذج للتنمية والارتياح للشعب الذي يعاني من الجوع ومن الفقر ومن الآلام ومن النزاعات وإلى آخره. وبالتالي إيران تفكر لا شك في ذلك.
1: المفاوضات، المسؤول بالخارجية الأمريكية يذكر أنه مفاوضات إسرائيل ولبنان متواصلة،
0: وصلوا إلى اتفاق. إحنا الآن نتكلم الآن يمكن اليوم خلص في اتفاق ما بين الطرفين، وهذا الاتفاق كلا الحكومتين أعلنت التزامها فيه. الحكومة اللبنانية تطلب الآن من الإسرائيليين أن يتحركوا إلى مناطق معينة سموها المناطق التجريبية.
1: نعم، قالوا أبلغنا لبنان باستكمال بناء المنطقة الأمنية جنوبية لبنان.
0: نعم نعم، هذا بالنسبة للطرفين. رسميا الطرفين في حالة تصالح نسبي، شفنا التوقيع بين السفيرة اللبنانية سيدة معوض والسفير الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي كان يشرف للتو عادة من الخليج وكان يشرف على هذا التوقيع. ورد الفعل السريع جاء من حزب الله الحقيقة، يعني الذي أدان أو رفض هذا الاتفاق على لسان نعيم قاسم. وأيضا خرجت المظاهرات والاحتجاجات، وتوقع اليوم وبكرة وبعده تجد من هذا النوع من المظاهرات والاحتجاجات كيف عاد يتم تهدئتها في اجتماع للحكومة اللبنانية.
1: هل تعتقد أن تتوقف عند مجرد التظاهر والاحتجاج؟
0: والله أنا أشك في، يعني هذا يعتمد على الإشارة القادمة من طهران. إذا الإيرانيين قالوا لهم هدوا ربما يهدوا، لكن أشك في ذلك، لأن حزب الله يريد أن يحقق أنه انتصر. صحيح قاوم لا شك في ذلك في خلال الفترة الماضية، ولكن الذي دفع الثمن الباهظ هو الحقيقة الجنوبيين.
1: نعم.
0: في لبنان.
1: نعم.
0: يعني كانت الخسائر مروعة ومدمرة.
1: نعم.
0: وترحيل وعودة وإلى خلي كلها. نعم. مؤلمة للشعب اللبناني.
1: دكتور عادل مناع، شكرا جزيلا لك.
0: إياك الله.
1: المحلل والكاتب الاقتصادي السياسي عفوا المعروف دكتور عادل مناع كان معنا من الكويت. كل التحية والتقدير لكم مستمعينا، مدارات الأسبوع القادم وأنتم بخير.
2: مدارات على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام. مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا.
2: حياك الله. نستفتح الحديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية، ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
3: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة كانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.
2: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
3: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم ان احنا ما عاد نقول والله احنا نبحث عن السائح الداخلي او السائح الاجنبي. مقومات السياحه جاذبه لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها، تتكلمت عن موضوع السياحه بالنسبه للتراث،
2: نعم،
3: بالنسبه للثقافه، نعم، بالنسبه للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحه العلاجيه كذلك، وفيه المنشط الرابع والخامس هو السياحه البيئيه كذلك،
2: نعم،
3: وهذه اصبحت عناصر جاذبه كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى قبضة عندك. اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة بتأمينها فيه بحيث أضمن سائح عموما أنه يجد عنده هذه الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
2: نعم، دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025، واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة، وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
3: أخي الفاضل، الإنفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني. أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم. طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة، لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة، وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت، بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبح عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى 5 سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك أنه 120 مليون سائح أو 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضية رح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لأن الثقة المكتسبة يرفدها كما قلت حوكمة للسياحة بحيث تصبح منضبطة حقيقة وتعطي مصداقية. أنا لما سافر لندن أو سافر باريس أو سافر جنيف كسائح سعودي، خليني أقول أو خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جدا أن كل مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
2: نعم نعم. دكتور، خليني بروح معك، يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
3: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك، الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد، أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني، موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية، منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين على الأبليكيشن، تتم في خلال أقل في ساعات، أقل من 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية ومواعيده على مواعيد ثابتة في حصول على التأشيرة. الشيء الثاني، الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة، يعني في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني بس نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض، ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة، بيروح مثلا خلينا نقول بيروح على وادي الدواسر، بيروح جهة أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع الطائف، يروح المكة أو جدة إذا كان
2: في كل الأوقات، حتى لو كانت في يعني في آخر الليل
3: ما يتردد أبدا. صحيح. والشيء الأهم برضو أن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
2: نعم.
3: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق 7 نجوم لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة أنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف، يعني مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب ويطمئن السائح ويكون جاذب له، لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وأكلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا، أنا تجربتي عن السياحة في مجملها بالبلد تجربة ثرية جميل. وكويسة.
2: جميل، اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعدها أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
1: أبعاد
0: على إذاعة الرياض.
2: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
3: أهلا وسهلا بك.
2: حياك
3: الله. مستمعين الكرام،
2: دكتور المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين وهنالك يعني رياض معينة، في المنطقة الغربية هنالك بحر، في المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة، أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
3: أخي الفاضل، الجغرافيا هي الجغرافيا والتاريخ هو التاريخ، ومن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ كل يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها، المملكة قارة يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل، كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى

0: مستوى الأبهة نفسها ما أعرف عنها اللي في مثلا في حائل أو في الجبيل، لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة،
1: نعم.
0: كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا يعني، قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ اللي تكلمت عنه، لكن صدقا الناس فعلا لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود.
1: طيب دكتور،
0: شغل سيارتك ومش
1: دكتور، أنا بس خليني برجع معك النقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
0: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين. يعني النقطة، العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان نقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ
1: صحيح.
0: في البنى التحتية بالنسبة لنا حتى الشقق المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
1: صحيح.
0: الآن حتى هو يبني، يخطط يبني، يضع تصوره أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
1: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
0: يا سلام عليك، نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين. أنت تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل في المطاعم من ناحية الأسعار من ناحية، ومن ناحية نوعية الأكل، والشيء الأهم أنه كان نوع واحد. يعني وين ما تروح تبدأ نفس الوجبة اللي إحنا نأكلها الشعبية. الآن أصبح فيه الخيارات موجودة. أنا بدأت أفاجأ إيجابيا يعني أنه في أماكن ما كنت أتصور أن يكون فيها مطاعم فرنسية وإيطالية وأجنبية في عمومها موجودة في أماكن بعيدة جدا، وعليها إقبال. ونوع الأكل اللي فيها ونوع الخدمة اللي فيها مرة متقدم. قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدودة من ناحية الستايل حقها والليفل كان يعني ما يبقى إلى المستوى المطلوب. والشيء الثاني أصبح في منافسة الآن في بناء مجموعة كبيرة من الفنادق والتشين الموجودة خارج المملكة. التمكين اللي قلت قبل شوي أعطى كل فرصة أن يقدم أفضل ما عنده بما فيها الإعلام الناقد اللي هو مرحب فيه أن يكون موجود.
1: صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون

0: تكون السياحة؟
1: تتميز بنقطة واحدة تتميز. أنا أعطيك مثال وهو خارج السياق شوي. اليوم إحنا نشوف ونتابع كأس العالم الموجود في ثلاث دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون.
0: نعم.
1: لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال.
0: إيه.
1: فالناس كلهم على الرغم بعد المسافة

0: تعتمد، الدعاية لها متقدمة جدا، قس عليها. أعطيك مثال ثاني، الحج العمرة. العمرة كانت محدودة في أيام صح. معدودة وأسابيع معدودة.
1: نعم.
0: الآن على مدار محدودة. سنة على 365 يوم ما عدا موسم الحج.
1: لا بأعداد حتى محدود يعني محدودة جدا.
0: والعدد مفتوح.
1: نعم.
0: والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره
1: صح.
0: في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات.
1: نعم.
0: تقول أنت الثقافية، تقول أنت التراث، تقول لي الترفيه. كلها أصبحت تخطو خطى متقدمة جدا، وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه، أنا تحب تجي عشان التراث، واحد ثاني يجي عشان والله البيئة، الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا مناخ متعدد.
1: نعم.
0: عندنا مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل
1: المطيق. نعم.
0: السياحة العلاجية، أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه إنه يجري عمليات زراعة كبد مثلا أو تغيير مفصل، تو سيجمنتس يعني فصلين أقول له فيها في أثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من الدول العربية يجي أساسي وده يجي للعمرة
1: إيه؟
0: فأنا أخذه لأنظرين، الأمر الأول يجي أساسي يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو
1: نعم.
0: في أبها.
1: نعم.
0: الصورة هذه ما هي يعني تايلاند ما تقدمها، ما أذكر الأسماء الآن.
1: إيه؟
0: تركيا ما تقدمها.
1: نعم. تشيك ما تقدمها.
0: ما تقدمها تشيك ما تقدمها، يقدم لك والله يغير مفصل توكل على
1: الله،
0: يزرع لك شعر توكل على الله. لكني أنا أقول له عندي أشياء ثانية، نفس الشيء أقدر أخذه من الطائف وديه أبها يعني أمشيه ويشوف أبها
1: نعم.
0: في صورة مختلفة عما هي في جدة أو في الطائف وهكذا يعني.
1: جميل. الحقيقة الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي، شكرا لك.
0: شاكر لك ما قصرت، يعطيك العافية.
1: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. قدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.

تمام الثالثة من إذاعة الرياضة، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشاط الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يشارك في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة. مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين. المملكة تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة. الأخضر يودع مونديال 2026 بعد تعادلين وخسارة. أهلا بكم. بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، شارك وفد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الأمين العام اللواء محمد المغادي في فعاليات أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الإرهاب والتطرف وترسيخ الأمن والسلم الدوليين. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على البحرين، وأشار إلى أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية

التحتية الحيوية في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد البديوي على دعم المجلس لكافة الإجراءات التي تتخذها البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. أكدت المملكة أن أولويتها تتمثل في استقرار السودان ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسسات الدولة، مشددة على أن الحل للأزمة يجب أن يكون سياسياً سودانياً سودانياً. جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان. كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة المنفذة في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 18 إلى 14 يونيو الجاري، حيث جرى ضبط أكثر من 15,000 مخالف لنظام الإقامة وأمن الحدود ونظام العمل. كما ضبطت الحملات الأمنية 1763 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بصورة غير نظامية، غالبيتهم من الجنسيتين الأثيوبية واليمنية، في حين تم ضبط 53 شخصا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. أعلنت وزارة الخارجية البحرينية إدانتها بأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له البحرين فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، وصفة إياه بأنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وترويع الآمنين. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 75 خيمة و75 حقيبة إيوائية في شبوة اليمنية، استفاد منها 449 فردا ضمن خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن. وفي نيجيريا وزع المركز 805 سلال غذائية فاستفاد منها 4830 فردا ضمن مشروع دعم المتضررين النازحين. وقعت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل اتفاق إطار يمهد لمسار يستهدف استعادة سيادة الدولة اللبنانية وعودة القوات الإسرائيلية إلى حدودها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان وإسرائيل وافقتا على إطار عمل يضع عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان، مشيرة إلى أن الاتفاق ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان بتيسير من الولايات المتحدة لمساعدة الجانبين على تنفيذ الإطار. من جهته عد الرئيس اللبناني جوزيف عون توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة وغير منقوصة. تواغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في بلدة جملة بريف درعا الغربي بسوريا وداهمت عددا من المنازل وتفتيشها. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن قوة للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية ودبابة دخلت بلدة جملة بريف درعا الغربي وانتشرت في أحيائها وقامت بتفتيش عدة منازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة.
أعلن قائد بالقوات المشتركة المساندة للجيش السوداني أن قواتهم تمكنت صباح اليوم من استعادة السيطرة على منطقة أبو جمرة بولاية شمال دارفور، مبينا أن استعادة المنطقة الواقعة غرب مدينة الفاشر جاءت بعد معارك خاضتها القوات المشتركة مع قوات الدعم السريع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت خلال الليلة الماضية 175 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية، بالإضافة إلى موسكو وضواحيها وفوق مياه البحر الأسود. كشفت هيئة بحرية بريطانية اليوم عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمضيق هرمز بمقذوف مجهول دون الإبلاغ عن تأثيرات بيئية جراء الهجوم. إلى آخر أخبارنا، حيث غادر المنتخب السعودي الأول بطولة كأس العالم 2026 بتعادله دون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر في اللقاء الذي جمع المنتخبين في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، وارتفع رصيد الأخضر بهذا التعادل إلى نقطتين في المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب الأوروغواي الذي غادر كذلك البطولة بخسارته بهدفين دون مقابل من إسبانيا التي تصدرت المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما اقتنص منتخب الرأس الأخضر الذي يشارك للمرة الأولى البطاقة الثانية لدور 32 بحصوله على 3 نقاط من 3 تعادلات وضعته في المركز الثاني. وفي حساب المجموعة السابعة، حجز منتخب بلجيكا مقعده في دور 32 بعدما حقق فوزه الأول في البطولة بتغلبه صباح اليوم على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 5-1، فيما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة المنتخب المصري ونظيره الإيراني. مستمعينا، في ختام هذه النشرة نعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يشارك في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة. مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين. المملكة تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة. الأخضر يودع مونديال 2026 بعد تعادلين وخسارة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه النشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم.
6: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
5: كأس العالم.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: الإيوان.

0: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، حياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية. صندوق التنمية السياحي يستعرض فرص الفنانين في السياحة الثقافية. نظم صندوق التنمية السياحي عبر مركز نمو السياحة جلسة متخصصة بعنوان الفنان كرائد أعمال، فرص جديدة في السياحة الثقافية، ضمن الجهود الرامية إلى تمكين المبدعين وتعزيز مساهمتهم في تنمية القطاع السياحي والثقافي. وناقشت الجلسة فرص دخول الفنانين إلى القطاع السياحي وأفاق تحويل المواهب والمهارات الإبداعية إلى مشاريع مستدامة تسهم في إثراء التجربة السياحية وتعزيز المحتوى الثقافي والترفيهي. وركزت الجلسة على 3 محاور رئيسة تشمل استيعاب دور الفنان ضمن منظومة السياحة الثقافية والتعرف على فرص ريادة الأعمال المتاحة للفنانين وأصحاب المواهب، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تلهم المشاركين نحو تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع. جلسة في ملتقى كلمتين تستعرض تحولات الاقتصاد الإبداعي السعودي. ضمن فعاليات ملتقى كلمتين المقام في مدينة مسك بالرياض، نظم الصندوق الثقافي جلسة حوارية بعنوان الاقتصاد الإبداعي السعودي من النشاط إلى الأصول. تناولت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الثقافي في المملكة ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية وتنموية جديدة. وسلطت الجلسة الضوء على مسيرة تطور القطاع الثقافي من أنشطة ومبادرات إبداعية إلى أصول اقتصادية ذات قيمة مستدامة تسهم في استحداث الوظائف وتحفيز الاستثمار وتعزيز حضور الصناعات الثقافية ضمن منظومة التنمية الوطنية. شارك في الجلسة ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، والبراء العوهلي وكيل الاستراتيجيات والسياسات الثقافية بوزارة الثقافة، فيما أدارت الحوار صاحبة السمو الملكية الأميرة نورة آل سعود مؤسسة حاضنة المشتل الإبداعي. هيئة فنون الطهي تنقل نكهات المملكة إلى لندن. شاركت هيئة فنون الطهي في مهرجان تذوق لندن من خلال جناح مذاق الثقافة السعودية الذي أقيم في حديقة ريجنت بالعاصمة البريطانية لندن، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للمطبخ السعودي على الساحة الدولية. قدم الجناح تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين فنون الطهي والضيافة السعودية، وتتيح لزوار المهرجان التعرف على تنوع المطبخ السعودي وما يزخر به من وصفات ونكهات مستمدة من البيئات والمناطق المختلفة في المملكة، بما يعكس ثراء الهوية الثقافية الوطنية وتعدد روافدها. ويتضمن جناح مذاق الثقافة السعودية منطقة مخصصة للطهي الحي ومنطقة للمشروبات السعودية، كما قدم الجناح قائمة متنوعة من الأطباق المستوحاة من الموروث الغذائي للمناطق السعودية، ممزوجة برؤى عصرية تعكس تطور فنون الطهي في المملكة، بما يمنح الزوار فرصة لاكتشاف جانب من الثقافة السعودية عبر مذاقاتها وتجاربها الحسية. فنانة سعودية تستكشف الذاكرة الجماعية عبر برنامج الإقامة الفنية في باريس. أعلنت هيئة الفنون البصرية مشاركة الفنانة السعودية شذى السعيدان في برنامج الإقامة الفنية الذي يقام بالتعاون مع مدينة الفنون الدولية في باريس، ضمن المبادرات الهادفة إلى دعم الفنانين السعوديين وتعزيز حضورهم في المشهد الفني العالمي. وتعد السعدان من الأصوات الفنية الشابة التي تنطلق من الموروث المادي والثقافي المحلي، حيث ترتكز تجربتها على توظيف المنسوجات والألياف والمواد الحيوية في أعمال تستلهم الذاكرة الجمعية والعلاقات الإنسانية داخل المجتمع، مع إعادة صياغتها بلغة بصرية معاصرة تجمع بين الفن والتصميم. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود هيئة الفنون البصرية الرامية إلى تمكين المبدعين السعوديين من الوصول إلى المنصات الدولية وإبراز التجارب الفنية المحلية في المحافل العالمية، بما يعكس الحراك الثقافي المتنامي الذي تشهده المملكة ويعزز حضور الفن السعودي في المشهد الإبداعي الدولي. ورث يحمل الفنون التقليدية السعودية إلى ملاعب كأس العالم. في مبادرة تجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والحضور الثقافي العالمي، أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث مجموعة من الأعمال الفنية والحرفية المستوحاة من قميص المنتخب السعودي، تزامناً مع مشاركة الأخضر في كأس العالم 2026 ضمن حملة قدام بنفس الروح. وتجسد المبادرة توظيف الفنون التقليدية السعودية في المحافل الرياضية الدولية عبر إنتاج قطع يدوية تعكس ثراء الموروث الثقافي للمملكة، وتمنح الجماهير العالمية فرصة للتعرف على جانب من الفنون والحرف الوطنية في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى العالم. وشملت المبادرة تصنيع أكثر من 60 علما تذكاريا ترافق بعثة المنتخب السعودي في مبارياته بكأس العالم، حيث أنجزت هذه الأعمال يدويا على أيدي طلاب وطالبات ورث، مستلهمة عناصرها الجمالية من 9 فنون تقليدية سعودية تمثل تنوع البيئات الثقافية في مناطق المملكة. كما قدم المعهد مجموعة من القطع الفنية التذكارية من بينها حلي واكسسوارات مستوحاة من رموز المنتخب الوطني وألوانه في مزج إبداعي بين الحرف التقليدية والهوية الرياضية المعاصرة، بما يعزز حضور الثقافة السعودية في الفعاليات الدولية. القط العسيري لغة الألوان التي كتبت هوية المكان. حين يتأمل الزائر جدران البيوت التقليدية في منطقة عسير، يكتشف أنه أمام لغة بصرية متكاملة كتبتها النساء بالألوان قبل أن تكتبها الكتب والدراسات. إنها لغة القط العسيري، أحد أبرز الفنون التقليدية السعودية، الذي تحول من ممارسة جمالية داخل المنازل إلى رمز ثقافي عالمي يحمل هوية المملكة إلى المنصات الدولية. يعد القط العسيري فناً زخرفياً نسائياً ارتبط تاريخياً بتزيين المجالس والغرف الداخلية في المنازل، حيث تتداخل الأشكال الهندسية والخطوط والألوان الزاهية لتصنع لوحات فنية تعكس البيئة العسيرية وثراءها البصري. وقد استمد هذا الفن ألوانه قديماً من عناصر الطبيعة المحلية مثل الفحم والنباتات المختلفة، قبل أن تتطور أدواته ووسائله عبر الزمن. كما تتنوع مسميات عناصره الزخرفية وفق تصميماتها، ومن أشهرها المحاريب والمثالث والمخامس التي تعتمد على التكرار الهندسي المنتظم. وتظهر هذه الزخارف في شرائط أفقية متتابعة تمنح الجدران إيقاعاً بصرياً فريداً. كان القط العسيري يمثل ممارسة اجتماعية وثقافية عززت الترابط بين نساء المجتمع المحلي، حيث كانت مهارات الرسم والزخرفة تنتقل من جيل إلى آخر لتصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية لمنطقة عسير. وقد أسهم هذا الامتداد التاريخي في إدراج القط العسيري ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو عام 2017، تقديراً لقيمته الإنسانية والجمالية ودوره في حفظ الموروث الثقافي السعودي. اليوم يقف القط العسيري بوصفه أكثر من مجرد نقوش هندسية ملونة، إنه سجل بصري لذاكرة المكان وشاهد على إبداع المرأة السعودية وجسر يصل بين التراث والحداثة، فمن جدران البيوت الطينية في جبال عسير إلى قوائم اليونسكو والمنصات الثقافية العالمية. يواصل هذا الفن رواية قصته بلغة الألوان التي تفهمها جميع الشعوب.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم. منذ أن كانت الكلمة السعودية تسافر عبر الدواوين والمجالس والكتب، وهي تحمل معها صورة الإنسان والمكان والذاكرة. اليوم ومع ما يشهده المشهد الثقافي السعودي من حراك متسارع، تتجه الأنظار إلى سؤال مهم: كيف يمكن للأدب السعودي أن يعبر الحدود وأن يجد قارئه في لغات وثقافات مختلفة حول العالم؟ وفي هذا السياق جاءت مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم التي أطلقها صالون نبل الثقافي، لتفتح نافذة جديدة أمام الرواية والشعر والقصة والسيرة السعودية نحو فضاءات أوسع عبر الترجمة وبناء الشراكات الثقافية والمعرفية. للحديث عن هذه المبادرة وأهدافها وأفاقها المستقبلية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج الإيوان الأستاذ منصور الزغيبي، مؤسس ورئيس صالون نبل الثقافي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم أكثر أستاذ عبد الرحمن.
0: أبدأ معك الحديث، كيف ولدت فكرة مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم، وما الاحتياج الثقافي الذي دفعكم إلى إطلاقها؟
1: بداية أشكرك أستاذ عبد الرحمن وأشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة النبيلة. بالنسبة لسؤالكم، ولدت هذه الفكرة، فكرة المبادرة، من سؤال بسيط وعميق في الوقت ذاته، وهو السؤال: لماذا يبقى كثيرا من الأدب السعودي حبيس اللغة الواحدة بينما نحن نمتلك يعني الكثير مما يتميز من الجودة، يعني يتميز فيه من الجودة والثراء ما يؤهل للوصول إلى القارئ في مختلف أنحاء العالم؟ اليوم حنا يعني نعيش لحظة استثنائية، عصر الازدهار الثقافي في المملكة العربية السعودية، مملكة الثقافة والأدب، حيث يعني تتسارع وتيرة الإنتاج الأدبي المحلي، وتتنوع التجارب الإبداعية في الرواية والشعر والقصة، أدب الطفل والسيرة الذاتية وغيرها من الأجناس الأدبية. لكننا لاحظنا وجود فجوة بين وفرة الإنتاج المحلي وبين الحضور الدولي.
0: جميل.
1: من هنا جاءت المبادرة الجسر الأدب السعودي إلى العالم، بوصف مشروعا ثقافيا عمليا لا يكتفي بالحديث فقط عن العالمية، بل يصنع مسارات حقيقية للوصول إليها. فالترجمة ليست خطوة منفصلة، بل جزء من منظومة متكاملة تبدأ من اختيار العمل الأدبي، ثم ترجمته باحترافية، ثم طباعته، وأيضا إتاحته للقارئ العالمي.
0: نعم.
1: ونحن في صالون نبل الثقافي نؤمن بأن الأدب السعودي لا يحتاج إلى إثبات قيمته، بل يحتاج إلى أن يجد طريقه الصحيح نحو العالم. وهذه المبادرة جاءت استجابة لاحتياج ثقافي حقيقي يتمثل في تحويل الأدب السعودي من حضور محلي متميز إلى حضور يعني ثقافي إنساني عالمي، لأن الأدب في جوهره لغة الإنسان المشتركة.
0: نعم. أستاذ منصور، لماذا اخترتم الترجمة بوصفها المدخل الأهم لتعزيز حضور الأدب السعودي خارج الحدود؟
1: هذا سؤال مهم وجوهري، لأن الترجمة هي بمثابة جواز لسفر الأفكار، والأمم لا تعرف فقط باقتصادها أو عمرانها، بل أيضا بما تكتبه من حكايات وما تنتجه يعني من ثقافة وأدب، وما تصوغه من رؤى ثقافية إنسانية. والأدب السعودي يحمل ثراء يعني كبيرا، فهو يحكي عن الإنسان وعن المكان، وأيضا عن التحولات الاجتماعية والثقافية التي تعيشها المملكة. لكن اللغة قد تكون أحيانا حاجزا أمام انتقال هذا الجمال الثقافي إلى الآخرين، وهنا تأتي الترجمة بوصفها جسرا حضاريا. نحن طبعا يعني أو هذه المبادرة لا تترجم الكلمات فقط، بل تترجم الذاكرة والهوية والتجربة الإنسانية. وقد أثبت التاريخ أن كثيرا من الآداب العالمية لم تصل إلى الناس إلا من خلال أو عبر الترجمة. لذلك يعني اخترنا هذا المدخل لأنه الأكثر تأثيرا والأسرع وصولا والأعمق أيضا إثراء. فالترجمة ليست يعني خدمة لغوية بل مشروع ثقافي طويل المدى يسهم في بناء صورة المملكة الثقافية في العالم.
0: نعم أستاذ منصور، إيش الرسالة الأساسية التي تحملها المبادرة إلى العالم عن الأدب السعودي المعاصر؟
1: نستطيع يعني نقول الرسالة يعني بسيطة واضحة، الأدب السعودي ليس أدبا محليا فقط بل تجربة ثقافية إنسانية قادرة على مخاطبة العالم. نريد أن نقول أن المملكة ليست فقط موطن التحولات التنموية بل أيضا موطن الحكايات والإفكار والإبداع والابتكار. لدينا أدباء وروائيون وشعراء ومواهب أدبية سعودية فذة قديما وحديثا، يمتلكون أصوات أصيلة تعبر عن الإنسان بلغة عالمية. نريد أن يرى العالم السعودية من خلال عيون مبدعيها، فالأدب قادر على أن يقدم صورة أعمق من أي لغة أخرى لأنه يصل إلى الوجدان قبل أن يصل إلى العقل.
0: جميل، خليني بروح معك أيضا لنقطة مهمة أخرى، وهي كيف تقرأون اليوم موقع الأدب السعودي على خارطة الأدب العالمي؟
1: الأدب السعودي اليوم يقف أستطيع أن أقول عند مرحلة مهمة جدا، لقد تجاوز مرحلة التأسيس ويعني وبدأ يدخل مرحلة الحضور الدولي الحقيقي. لا شك هناك أعمال سعودية ترجمت وجوائز عالمية تحققت ومشاركات دولية حقيقة مبهجة، لكننا يعني ما زلنا نريد المزيد. لدينا ثراء سردي وإنساني كبير، وما نحتاجه اليوم هو بناء منظومة مؤسسية تدعم وصول هذا الأدب إلى الخارج. وأنا متفائل يعني حقيقة جدا لأن جودة النصوص السعودية أصبحت عالية، وما ينقصنا هو توسيع دوائر الانتشار.
0: جميل أيضا أستاذ منصور، هنا سؤال يبرز، هل الرواية أكثر الأجناس الأدبية قابلية للوصول إلى القارئ العالمي أم أن للشعر والقصة حضور أيضا موازي؟
1: أستطيع أقول أن الرواية اليوم هي الأكثر حضورا عالميا بلا شك، لأنها تمتلك مساحة واسعة من حيث بناء الشخصيات والحكايات وتقديم المجتمع بكل مراحل وتحولاته. لكن هذا يعني هذا لا يعني أن بقية الأجناس الأدبية أقل أهمية، فالشعر السعودي يمتلك إرثا هائلا وهو جزء من هوية المملكة الثقافية، كما أن القصة القصيرة تمتلك قدرة كبيرة على الوصول للقارئ المعاصر. أنا لا أؤمن يعني بتفوق جنس أدبي على آخر، بل أؤمن بتنوع المسارات والأجناس، فلكل جنس أدبي قارئه وجمهوره ووسيلته للوصول.
0: جميل أيضا هنا سؤال، ما المعايير التي سيتم اعتمادها في اختيار الأعمال المرشحة للترجمة؟
1: طبعا لا شك هناك معايير، ومن أهم هذه المعايير الجودة الأدبية والفنية للعمل، صالة الفكرة، كذلك القيمة الثقافية والإنسانية للنص، قدرة العمل على مخاطبة القارئ العالمي، وكذلك تمثيل التنوع الثقافي السعودي. حقيقة نحن لا نبحث عن النصوص التي تتحدث عن السعودية فقط، بل نبحث عن النصوص التي تنطلق من السعودية لتتحدث عن الإنسان أينما كان.
0: جميل، بكل أمانة مثل هذه النصوص التي تنطلق من السعودية ولا تتحدث عن السعودية، هل أيضا تحمل ذات الفكرة الهوية الثقافية السعودية حتى وإن لم تتحدث عن السعودية؟
1: لا شك، لكن حنا نبحث عن النصوص الأكثر جودة في خدمة هذه الأهداف، يعني نسعى أن تكون الأعمال الأكثر جودة وأكثر أثر وأسرع في توصيل أهداف هذا العمل.
0: نعم، اللغات التي تمثل أولوية في المرحلة الأولى من المبادرة؟
1: اللغات طبعا لا شك أن ستكون الأولوية للغات ذات الانتشار العالمي، في مقدمتها اللغة الإنجليزية ثم الفرنسية والإسبانية، بالإضافة إلى اللغة الصينية وغيرها. واخترنا هذه اللغات لأنها تفتح أبواب واسعة أمام القراء حول العالم، لكن ننظر إلى الترجمة بوصفها مشروعا متدرجا يتوسع مع الوقت وفق الاحتياجات الثقافية.
0: نعم، خلينا نتحول إلى الحديث عن الشراكات، ما هي الشراكات التي تعتمد عليها المبادرة؟
1: طبعا المبادرة هذه فكرتها قائمة من الأساس في كقائمة على التكامل وحس الإبداع والابتكار. فقد يعني حرص الصالون ضمن مبادرة الشركة الأدبي في النسخة الخامسة على الابتكار وبناء مثل ما ذكرت شركات أدبية مع جهات متخصصة. لدينا شراكة مع مثلا شركة الرسالة للترجمة لتقديم الخدمات الترجمة الاحترافية، وكذلك تعاون مع منصة سماوي المطبعة الذكية لإتاحة الأعمال المطبوعة للقارئ حول العالم. أنا ودي أوضح أنه نؤمن أن العمل الثقافي للأديب لا يقوم على الجهود الفردية بل على بناء منظومات يعني تتعاون وتتكامل لتحقيق ذلك.
0: نعم. كيف يمكن لهذه المبادرة أن تسهم في صناعة صورة ثقافية أكثر عمق للمملكة لدى القارئ العالمي؟
1: طبعا الأدب هو القوة الناعمة والأكثر تأثيرا، فعندما يقرأ أي إنسان من أي مكان يقرأ رواية سعودية أو قصيدة سعودية فإنه لا شك يتعرف على المجتمع السعودي من الداخل ويتعرف على قيمه وأحلامه وتحولاته، وهذه الصورة أعمق بكثير من الصورة النمطية التقليدية. والمبادرة حقيقة يعني تحرص وتسهم في بناء صورة ثقافية وإنسانية للمملكة، صورة تقوم على المعرفة والإبداع والحوار الحضاري.
0: جميل. أستاذ منصور، خليني أختم معك بهذا السؤال. صالون نوبل الثقافي نجح خلال فترة قصيرة في بناء حضور مؤثر في المشهد الثقافي، كيف انعكست هذه التجربة على ولادة مبادرات نوعية مثل جسر الأدب السعودي إلى العالم؟
1: طبعا صالون نوبل الثقافي لم يكن مجرد يعني منصة لتنظيم الفعاليات بل كان يعني مختبرا للأفكار الثقافية. نوبل يعني خلال فترة قصيرة التقت يعني بمئات الأدباء والكتاب والمبدعين واستمعنا حقيقة إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومن هنا ولدت يعني مجموعة من المبادرات، ومن أبرز هذه المبادرات هذه المبادرة التي نتحدث عنها، لأن العمل الثقافي الحقيقي يبدأ بالإنصات في المشهد الثقافي ثم يعني تحويل احتياجاته إلى مشاريع عملية لتكون وتصبح يعني ذات أثر بإذن الله عز وجل.
0: الأستاذ منصور الزغيبي مؤسس ورئيس صالون نوبل الثقافي، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن جسر الأدب السعودي إلى العالم.
1: لكم الشكر والامتنان أستاذ عبد الرحمن ولإدارة إذاعة الرياض، الله يحفظكم.
0: شكرا جزيلا لك.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: حين كتب البدر ملحمة المنتخب وغناها صوت الأرض. في ذاكرة الرياضة السعودية توجد أغاني ارتبطت بمرحلة زمنية معينة ثم غابت، وأغاني أخرى تحولت إلى جزء من الوجدان الوطني تستعاد كلما عاد المنتخب السعودي إلى منصات التنافس العالمي. ومن بين تلك الأعمال الخالدة تبرز أغنية يا ناس الأخضر لا لعب التي كتبها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، ولحنها وغناها الفنان طلال مداح، لتصبح واحدة من أشهر الأغنيات الرياضية السعودية. كان الأمير بدر بن عبد المحسن بعيدا عن ضجيج الملاعب، لكنه كان قريبا من نبض المجتمع وتحولاته الكبرى. وحين كتب يا ناس الأخضر لا لعب لم يكتب أغنية تشجيعية عابرة، وإنما صاغ نصا شعريا يحتفي بالعزيمة والانتصار ويرسم صورة المنتخب بوصفه رمزا وطنيا يجمع السعوديين حول حلم واحد. وقد حمل مطلع الأغنية عبارة أصبحت جزءا من الذاكرة الرياضية السعودية، وهي عبارة تختزل حالة الحماس والثقة التي عاشها الجمهور في تلك المرحلة. أما طلال مداح صوت الأرض فقد منح النص حياة أخرى بصوته الدافئ وأدائه المفعم بالمشاعر. تحولت الأغنية إلى نشيد جماهيري يردد في المدرجات وفي الاحتفالات الوطنية والرياضية. كانت الأغنية من أبرز الأعمال التي ارتبطت بعودة طلال مداح إلى الساحة الفنية بعد فترة من الاعتزال، لتصبح علامة فارقة في مسيرته ومسيرة الأغنية الرياضية السعودية. تتجاوز أهمية الأغنية بعدها الرياضي، إذ تمثل نموذجاً للتكامل بين الشعر والموسيقى والحدث الوطني، فقد اجتمع فيها شاعر بحجم بدر بن عبد المحسن وفنان بقامة طلال مداح ومنتخب كان يشق طريقه نحو زعامة الكرة الآسيوية، فخرج عمل فني ظل حاضراً في الذاكرة بعد مرور 4 عقود على إنتاجه. يا ناس لخط لا لعب.

الإيمان على إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال.

الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر.
1: كأس العالم.
2: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا، لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس والذي يتسع ل94,000 متفرج.
1: كأس العالم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السعودية الخضراء والتشجير.
4: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة

السلام عليكم. انتهت مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم، وانتهى معها حلم كان من المفترض أنه يكون أكبر من مجرد تأهل ومسألة خروج. اليوم في الصدارة، حياكم الله، أعرف وش ما في دواخلكم وفي صدوركم. اليوم ما بشركم، ما راح نتكلم عن خسارة مباراة، بنتكلم عن خسارة فرصة، خسارة شخصية، خسارة ما أبغى أقول روح، لأنها يعني مش يعني مفقودة من قريب صراحة، لأن اللي شفناه في الملعب ما يعكس صراحة حجم المشروع، ولا يعكس حجم الإنفاق والصرف، ولا يعكس الطموحات اللي في صدور كل واحد فيكم يسمعني الآن أو يشجع كان المنتخب السعودي خلال الساعة

السنوات الماضية كان المشوار يشبه كذا الصراحة، وفيه من كذا، ما هو الموضوع جديد ووليد اللحظة. وأنا ضد صراحة أن يحمل اللاعبين كلهم، لاعبين بعضهم يعني ما تجاوز حتى أعمارهم 30 سنة، ما تحملوا أخطاء مسيرة يعني موقفة من تقريبا 96. السؤال اليوم مو ليش خسرنا، السؤال الحقيقي ليش رافضين نتطور بالشكل اللي احنا ننتظره ومأملين انه نوصل اليه، وخصوصا لما تشوف منتخبات ناشئة وفي اتحادات كرة ناشئة تصل يعني للمنجز اللي انت تبغى توصل له، لا بل وتتجاوز هذا المنجز بعكس حجم الصرف، بعكس حجم الخبرة، بعكس حجم الاستحقاقات حتى اللي تلعبها داخليا او قاريا على مستوى انديتك. السؤال اليوم الحقيقي ليش المنتخب السعودي والكرة السعودية مشاكلها لا تنتهي؟ إذا دورينا صار من أقوى الدوريات في المنطقة، وإذا الأندية تعاقدت مع نجوم العالم، وإذا الصرف وصل لأرقام مهولة وغير مسبوقة، لماذا المنتخب وهو واجهة الكرة السعودية أمام العالم هذا كله ظهر بهذا الشكل الباهت؟ أنت تعتقد كاب فيردي هذا أو منتخب الرأس الأخضر نعرف فيهم نادي قاري أو نادي وصل لي الكاف اللي هو نهائي الكونفدرالية مثلا أو نهائي البطولة الأفريقية؟ لا، هم ما عندهم إلا كم جزيرة ويلعبون سوا. وأنا برضو أرجع وأقول لك أنا ضد أني أحمل وألقي اللوم على هذه المباراة تحديدا، على هالمجموعة تحديدا، وعلى هالمسؤولين اللي طلعوا في الآخر كم سنة هؤلاء تحديدا. لا، المشوار من قبل. ليش المنتخب هو واجهة الكرة السعودية أمام العالم ظهر بهذا الشكل الباهت؟ لماذا؟ هذا السؤال صراحة يتبادر في ذهن الجميع، ما حد يلقى له إجابة. نلف وندور في نفس الحلقة، نحاول نصرف، نحاول نروح يمين، نحاول نروح يسار، نحاول نتعلم من تجارب الآخرين، ولكن نفس النتيجة. اليوم أعتقد أنه لازم يكون عندنا شجاعة نفتح فيها كل الملفات، شجاعة نوقف فيها أمام المشكلة ونقول هذه على الأقل الأقرب، شجاعة أنه نحط يدينا على الجرح شوي، نتألم ليش لا، مش شرط نذكر الأسماء، وإذا تبغون أجيب أسماء أنا ممكن أجيب أسماء واحد واحد، ولكن هي المشكلة مش في الأسماء، المشكلة في طريقة العمل والمنهج والمنظومة منذ زمن بعيد، وإحنا نسكت عنها ونحاول نلتفت لأشياء أخرى ونرجع في أشياء أخرى. عندك مشكلة هنا، لا أنت تروح لحلول لا تتعلق ب تغيير نتيجة هذه المشكلة. نتكلم عن عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعالوا نتكلم عن الأولويات، عن التخطيط، عن العلاقة بين نجاح الدوري ونجاح المنتخب. نتكلم أيضا عن اللاعبين، هم أنفسهم كذلك مشاركين بجزء لو قلنا بسيط من المسؤولية. هل قدموا كل اللي عندهم؟ هل هذا فعلا أقصى ليمت عند اللاعب السعودي حققه؟ أعتقد أنا وأنت يعني ما نختلف كثير أنه لو كان مش هذا أعلى ليمت تراه موهوب أبعد من كذا بكثير. هل شعروا بحجم المسؤولية المسؤولين في الاتحاد السعودي وفي كرة القدم بالإضافة للاعبين؟ لا، مش لهذيك الدرجة. ليش؟ لأنه اللاعب لما تجي أنت في عمر مبكر وتعطيه تقاعد مبكر، واحد يوصل عمره 60 يفكر يكون عنده كم مليون. وأنا والله العلي العظيم لا أحب أتكلم في أمور مالية وبالعافية على قلوبهم، ولا هو حسد ولا غبطة، لكن في مسألة الغريزة الإنسانية لما ما يكون عندك دافع وحافز أنك تتحرك، ما في شيء أصلا لو يدفونك كل الشعب أنك تتحرك أنت داخليا ما عندك هذه الرغبة. ليش أقول لك مش اللاعب المسؤول؟ لأنه أنت أمنت له مستقبل حياته ومستقبل أولاده، وهو لسه في عمر حتى في خبرة ما توديه للمستوى اللي يشرفك ويخليك تواجه العالم تقول إيه والله هذا منتخبي. فأعتقد حتى يمكن تتبادى في ذهنك الآن مسألة سقف المحترفين الأجانب. لا، أنا ما عندي مشكلة تخليها 1 أو تخليها 10، لا أعتقد أنه المشكلة تتعلق أكثر بسقف الرواتب وليس عدد المحترفين، لأنه اللي يستحق ياخذ مبلغ معين كلنا بنصفق له. نجاح الأندية شيء نفخر فيه، لكن نجاح الأندية ما يكفي إذا كان المنتخب هو اللي يدفع الثمن. في النهاية العالم ما يحكم ترى على مشروعك من جدول الدوري أو شكل أنديتك قاريا، العالم يحكم عليك من المنتخب الوطني. كلنا قاعدين نصفق للرأس الأخضر في المجموعة لما يلعب مع إسبانيا ولما يلعب مع الأورغواي، ليش؟ لأنه منتخب محترف

0: محترم. تعرفون فيهم لاعب؟ لا. تعرفون فيهم نادي؟ لا. شفنا فيه النهائي لعب قاري ما أعتقد، ولكن منتخب يحترم، منتخب عارف وش اللي مطلوب منه، ويستحي إنه شعبه يشوفه ما يقدم هالمستوى. يمكن كانت هذه يمكن أفضل مباراة قدمناها ككل كشوطين نتكلم في المونديال هذه السنة، ولكن هل شفعت لنا؟ لا ما أعتقد، لأنه إحنا نجي في الوقت الأخير نبغى نفلح، وهذا شيء صعب حتى في الحياة. المفترض أن المشكلة تحل من البداية، وهذا هو الملف اللي راح نفتح الليلة وبهدوء ولكن بدون مجاملة. حياكم الله في الصدارة، أنا أخوكم معاذ العتيق، اليوم في ساعة نقضيها سوا بإذن الله في هذا البرنامج تقريبا على أواخر حلقاته. رحب بالجميع ورحب بالمستمع اللي انضموا لنا عبر أثير إذاعة الرياض، كذلك ضيفي وضيفكم العزيز عبد الرحمن مشبب اللي هو مع بعثة المنتخب السعودي المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وراح يعطينا بالصوت وبالصورة وش المشاكل اللي شافها وشاهدها بعينه وعاصرها من فترة تواجده مع المنتخب السعودي في المعسكر، وحتى الآن أعتقد عبد الرحمن أنه ما رجع. أنا ما أدري طيارته هي مصاحبة للمنتخب السعودي، أنا صراحة نصحت أنه يرفع عن نفسه ويأخذ إجازة بعد العك اللي شافه هذا. عبد الرحمن مسك بالخير، أهلا وسهلا أبو فيصل، حياك الله.
1: أهلا معاذ، أهلا وسهلا، مساء عليك وعلى السادة المستمعين والمستمعات. أنت بصراحة أنا أقول لك شكرا والله يا معاذ، أنت ذكرت مقدمة أخذت فيها العناوين المهمة، الشيء اللي واضح فيك يعني وفينا كلنا نبرة صراحة، الإحباط، الصدمة، الحزن. ما أقول لك صدمة، أننا متفاجئين، فإحنا عارفين يعني. تذكر حتى الأرجاء الكبرى شوي التأهل للمونديال، بصراحة أنا أتكلم عني أنا، ما كان لها ذيك الفرحة، لأنك تذكر المستوى اللي قدمناه في التصفيات صراحة مستوى كان هزيل، هزيل بمعنى الكلمة. ولما أقول لك هزيل معاذ، أنا أقيسها بإيش المتاح، إيش الإمكانيات اللي قدمت لهذا المنتخب. يعني أنا إذا تذكر الجمعية العمومية الاتحاد السعودي لكرة القدم، صحيح، العام قبل الماضي أصدروا الميزانية، كشف عن الميزانية 1.5 مليار، العام الماضي 2.5 مليار. يا رجل ها يعني هذه لو تعطيها
0: كاب فيردي يمكن جابوا كأس العالم،
1: جابوا كأس العالم، يا سلام عليك، اختصرتها. فإحنا هذا اللي يخلينا يعني نتألم لهذا الوضع، اللي ما بقول لك انه حمله عنصر معين او جهة معينة او لاعبين او مدرب، طبعا كلهم يتحملون،
0: صح، ومن الغلط ان نشير الاحد دون الاخر. نعم
1: بالضبط، وانت تكلمت بصراحة كلام جميل، انت اخذت الموضوع بمنظور اوسع، ما تكلمت على خسارة المباراة، لان المباراة لها ظروفها، والأهم أنك أنت المنظومة كلها في أشياء يحتاج لها بصراحة إعادة نظر. ودائما نقول في كل مرة، أنت ذكرت كلمة حلوة، قلت أن نشوف بعض الأخطاء ونسكت عنها. ترى إحنا يعني كإعلام ناضجين الحمد لله، سواء كأشخاص أو كمسؤولين عن برامج مثلكم، عندنا النضج اللي نعرف متى نتكلم. يعني في المنتخب بالمستويات الهزيلة هذه، أتحدى تفتح برنامج إذاعي أو تلفزيوني أو وتجد نقد حاد. كلنا وقفنا مع المنتخب، لا كإعلام ولا حتى الجمهور مسكين، يعني الجمهور اللي جاي من كل مكان، ولكن هذا ما هو وقت النقد الحاد، يعني هذه وقت وقفة. ولا كثير يقول لك أنتوا ليش ما تتكلموا، ليش ما... طبعا زي ما قلت لك، هو النضج عندنا أن نعرف هذا بلدنا وهذا ندعمه في وقت هذا ما هو وقت أن نتكلم في أشياء تحتاج لها وقت طويل وتحتاج إلى تصحيح في منظومة.
0: ولا هو بيتحملها دونيس ذا المساكين ذا اللي جاي،
1: لا لا لا أبدا،
0: مشكلتنا أكبر بكثير وأقدم بكثير من مسألة حتى من قبل لا يجي دونيس للدوري السعودي. أسلم
1: بالضبط، شوف دونيس يعني هو له شهر، يعني وش بيسوي في الشهر، وكان يعني هو الأنسب، وفي المعسكر يعني قبل البطولة 10 أيام تقريبا أو 12 يوم، يعني ما عنده، هو أقل العناصر اللي يتحمل مسؤولية بصراحة.
0: ومهما تغير في الاسم ما راح تختلف النتيجة كثير، صح؟
1: ما راح معاد تدري.

0: خلال 8 سنوات غيرنا 8 مدربين المنتخب. يعني من 2019 8 مدربين، هل يعقل؟ يعني هل يعقل ألمانيا وفرنسا وهذول اللي يقولون على المدرب 10 سنوات 12 سنة؟ أنا ما شوف، أنا ما أقول لك أقارن ولازم يكون زيهم، في ظروف معينة وبيئة معينة يعني في ظروف، لكن يا أخي في 8 سنوات 8 مدربين ما يصير.
1: في أشياء
0: والله تحتاج إلى.
1: هو الحين بسألك سؤال على طاري دونيس وإحنا نتكلم عنه، في خبر قريته قدامي قبل نص ساعة تقريبا أنه الاتحاد السعودي يدرس إقالة دونيس مدرب المنتخب الأول، ويفكر في إعطاء المنتخب لجيسوس مدرب الهلال والنصر السابق. ما أدري عن مصداقية هالأقاويل، ما أدري تناقلت عندكم أنتم هناك طاقم طواقم إعلامية مصاحبة لمعسكر المنتخب، تسمع مثل هالأمور أو لا؟
0: صحيح، شوف يعني هو يظل خبر وما في شيء رسمي، لكن أنت بالعقل يعني أنت وقعت مع هذا المدرب قبل شهر لمدة سنة، وعنده استحقاق كأس الخليج وكأس آسيا، وكان السؤال المهم هل أنت لما تعاقدت مع هذا المدرب هل هو مدرب تصحيح مدرب مؤقت ولا مدرب مشروع؟ هنا سؤال مهم، أنت لا تأخذ المسكنات،
1: مش تصحيح ولا مشروع،
0: أي أنت لا تأخذ المسكنات اللي بس هذا.

0: بعض الأخطاء، ما هو بس مع كل تغير مدرب تغيروا كل المدربين وتغيروا الإدارة وتغيروا المنظومة، هي المشكلة المنظومة. يعني أنا يعني قاعد أسترجع أمس بعد المباراة وكذا، تصريح ياسر المسحل إنه نكون هدفنا أن نكون ضمن أفضل 20 منتخب خلال السنوات القريبة الماضية القادمة. يعني أنت
1: تدري أفضل تصنيف وصل للمنتخب السعودي أبو فيصل كم؟ رقم 21. هذا كان تقريبا في 2004 إذا ما خاب ظني 2005. هذا أقصى ما فيك يا منتخب يا سعودي، الكرة السعودية 21 وصلنا لها في 2004-2005، تتكلم عن حول 20 سنة. أنا ما أدري يعني هو التصريح بني على ماذا الصراحة، ودي أسأل الأستاذ ياسر المسحل بني على ماذا، وش الأعمال أو وش الخطط اللي يعني أنتم مرتبينها عشان توصل لهذا التصنيف. طيب إذا في حال هذا التصنيف، أنا أبغى نص هذا التصنيف، إحنا ما أبغى أقول لك أطمر لي 10 تصانيف، 30 تقدر توصل 30؟ أنت في الفترة الماضية إحنا تقريبا في آخر السنوات واصل كم تقريبا تصنيفنا حاليا أبو فيصل قبل أن ندخل المونديال في الستينات تقريبا، صح؟
0: 60.
1: يعني ما أدري التصريح، أنا قلت لك بني على ماذا، ولا راح أعتبره أصلا أني سمعت مثل هالتصريح. لكن خلني بس برضو أطمن على بعثة منتخبنا وعنكم أنتم ك يعني طواقم إعلامية، بس خلنا نشوف هل الرأس الأخضر ذا اللي كنا حنا ممنين النفس إنه والله هذا اللي بنقطع هذا الرأس، لكن عاد الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. مستمعينا، أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في كأس العالم 2026 بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر فجر السبت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، وغادر المونديال دون تحقيق أي انتصار للمرة الرابعة في تاريخه. خبر جديد؟ لا مش خبر جديد عليك، لأنه أغلب السعوديين كانوا سهرانين وشاهدوا المباراة، لكن هذا الخبر أنا قاعد أنقل الآن للسعوديين اللي مكبرين الوسادة وعندهم بعد نظر شوي حاس وعارف. يعني من ضمن الأشخاص، أنا والله مكلم واحد من الشباب قبل المباراة، تعرف أنه ليلة ويكند وأغلب الناس يعني تكلم مع بعضها، وين بتشوف المباراة وين بتشوف المباراة، قال لي والله العلي العظيم أنه راعي كورة، قال من قال لك أني بشوفها معه؟ قال أنا عارف أنه ما يعني يقول بكبر وساد، والله برقد من بدري بصلي الفجر وأرقد، ومنتخب يقول ليش أقهر نفسي. في المقابل كانت الرأس الأخضر في حاجة إلى الفوز للعبور أو حتى التعادل شريطة انتصار إسبانيا على الأوروغواي، وهو السيناريو الذي تحقق بالفعل ليحجز المنتخب الأفريقي بطاقة التأهل وصيفا للمجموعة خلف منتخب الأروخا برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في مودع السيليستي البطولة بنقطتين، محتلا المركز الثالث أمام الصقور بفارق الأهداف. وطول المنتخب السعودي مشاركته 7 في كأس العالم دون تحقيق ولو انتصار واحد على غرار نسخ 1998 2002 و2006، ولا أدري صراحة كلها تشبه بعض ولا فيها واحد أشطر من الثانية ولا واحدة بعيدة عن المشاركة لخلافها. سجل تعادلين في دور المجموعات للمرة الأولى عبر تاريخه، وكان المنتخب بدأ مشواره بالتعادل 1-1 مع الأوروغواي، هذه المباراة اللي أعطتنا نسبة تفاؤل كبيرة قبل الخسارة 4-0 من الأسبان اللي كانت متوقعة وطبيعية وما نزعل عليها، لأنه عارفين إحنا أنه هذا مرشح أول للقب، ولكن كان زعلنا وعتبنا على تكبيل أقدام المنتخب السعودي وإحساسهم بالخوف، بالرغم من أنه جلب النجوم كان من أعلى طراز في الدوري السعودي، وهذا اللي كان الهدف منه كسر الحاجز النفسي والمعنوي ما بين اللاعب السعودي واحتكاكه باللاعب العالمي النجم، ولكن ما استفدنا صراحة في هذا اللقاء ولا شفنا نتاج هذا ظهر. لذلك أقول أنه المشكلة أجل في مكان ثاني خلنا ندور عنها. ارتفع عدد التعادلات المونديالية للصقور الخضر إلى 4 بواقع 2 في النسخة الجارية، وتعادل 1 عام 98 أمام جنوب أفريقيا كان لو تذكرونها هدفنا كان بلنتيين يوسف ثنيان وسامي الجابر، ومثل في 2006 ترى منتخب جنوب أفريقيا ظهر تأهل بعد المونديال في 2006 أمام تونس، وسيتواجه منتخب الرأس الأخضر في دور 32 مع نظيره الأرجنتيني، وأوعدكم أنه بيقدم مباراة على الأقل إن لم يكسب أنها بتكون محترمة. أما إسبانيا التي انتصرت على الأوروغواي، أنا ودي صراحة يا أبو فيصل والله ونيتي فيها صافية أنه المنتخب الرأس الأخضر بأي سيناريو يخرج المنتخب الأرجنتيني، ليش؟ عشان ما نحس أنه هذاك اللي سويناه منجز عظيم ونقدر نتمسك فيه، وطبعا

شاطرين في التمسك بالمنجزات الواهية ونترك الشغل السنع والمهم على جنب. أما إسبانيا اللي انتصرت على الأوروغواي بهدف نظيف فستلتقي وصيف المجموعة العاشرة نفسها وسيكون واحدا من بين الجزائر والنمسا. الرأس الأخضر هذا بنجي له بعد شوي، لكن نقول هارد لك للشباب، نقول هارد لك للي كان

0: ولكافة الشعب السعودي أكيد. عبد الرحمن حدثني عن أجواء وأصداء ما بعد المباراة اللي شاهدتها أنت من خلال تواجدك في الولايات المتحدة الأمريكية مع معسكر المنتخب.
1: شوف يعني خليني أقول لك الجمهور بصراحة هو الحلقة الأضعف، هو اللي تتألم لما تشوف بعض الجماهير، وكثير من الجماهير ما قابلناهم على فكرة نفس المدينة أو الولاية، يعني في ميامي أو أتلانتا قريب يتحصلهم، أغلبهم جايين من ولايات بعيدة، يقول لك بالسيارة 14 ساعة 10 ساعات، اللي جاي من ولايات معينة، اللي جاي من الدول اللي قريبة منها من كندا والدول هذه، اللي جاي من السعودية، يعني مشوار ما هو بسيط، تكلفة مادية ما هي بسيطة. قابلت كثير من الجماهير، والله كثير يا معاذ، يقول لك شر التذكرة سلب كم؟ قال $1000 $1000 ترى تكلم على
0: 3750
1: ريال على طالب، ما هو موظف، طالب. فلما يجي يشتري هذا المبلغ ويتكبد عن السفر ويجيك على منتخب حزين بصراحة، يتألم ألم ما هو بسيط. الأجواء يعني بعد الخسارة يعني بصراحة كانت محبطة، كان فيه خلينا نقول تشنج كبير لوفقا للإمكانيات المتاحة. إحنا ما نقول لك والله بيحققون كأس العالم، لكن يا أخي الروح ما هي زي بعض المنتخبات بصراحة اللي إحنا نشوفها، ما تحس إن في روح، عدم فاعلية. بعدين لما تسمع دونيس خلال 3 مباريات وش قال في كل مباراة؟ كان له طبعا، وطبعا نظرة فنية أنا ما ننتقده، لكن كان يقول عندنا أول حاجة عندنا مشكلة في عدم استغلال الفرص في الهجوم، إذن هذه مشكلة. في مباراة إسبانيا أخطاء الدفاع، أمس كان يقول عندنا مشكلة في صناعة اللعب، إذن ختمت.
0: هو مساكين يقول أعذاره اللي في إطاره، هو يعذر جهازه الفني، لكن لو تسأله بصريح العبارة وش مشكلتنا ككرة سعودية ممكن يفلك السبحة.
1: هو لازم يقدم تقرير بتفاصيل عن هذه الأخطاء أمس يعني، وفي البطولة بشكل عام. يعني خليني أسألك يا معاذ، أنت من اللي تحس من اللاعبين اللي والله تقول له ما قصرت؟
0: والله سؤال محير الصراحة.
1: لا ممكن يعني على الأقل يمكن اللي ها نوعا ما تقول أنه
0: العويس.
1: العويس صح؟ تدري عشان تعرف إحنا في خلل، كيف جاء العويس المنتخب؟ ما كان في المنتخب،
0: كان في دوري الدرجة الأولى.
1: يعني اختاروا 4 حراس
0: سبحان الله.
1: وبعدين
0: يعني أفهم من كلامك أني لو رجعت شفت هذاك البوكس اللي يسوون فيه اسحب وربح اللي فيها أوراق كثيرة، لو نسوي ذا العشوائية ونأخذ أسماء حول النتيجة ممكن تجي أحسن ترى، على ذا التخطيط والاستراتيجيات. لا ممكن تجي النتيجة لو تحط الأسماء في صندوق وحتى معهم أسماء مدربين بتجي النتيجة ممكن عشوائيا أفضل.
1: صح صح صح. لا أنا أقول لك والله أنا أضحك من حسرة يعني، ما هو
0: أيوة،
1: لكن يعني حال زي يعني أقول سبحان الله رب ضرة النافع، يعني إصابة العكيدي. يعني العويس صراحة كان نجم العمري، كان جيد جدا يعني، كان تلقى لاعبين.
0: وشوفوا حتى اللي كانوا صراحة اللي حاولوا يقدموا، أنا سمعت تصريح لأبو شامات، لما تقرأ التصريح ترى التصريح غدار، التصريح قريته أنا استفزني الصراحة، بس لما سمعت مقابلة اللاعب لا والله يعني انتفض شيء فيني. اي والله سمعت التصريح قريته كقراءه من بعيد، كان يقول انه انا اللي لا تلومونا على الاداء هذا، يعني انا ثاني موسم لي مع المنتخب او ثاني مشاركه لي مع المنتخب عفوا، نتائجنا من قبل يعني لا تلومونا على نتائج 20 سنه ورا. هذه استفزتني شوي العباره، بس لما سمعته التصريح هو يتكلم والله صراحه يعني تزعل، يقول أنا مثلي مثلكم، أنا ينحرق دمي على البلد وعلى شعار البلد، لكن وش تبغون يسوي؟ وفعلا ترى بعض اللاعبين يعني لا يتحملون المسؤولية. أنت مشاكلك يا أخي، نتائجك سيئة من قبل، كانت في دول تعطينا نتائج يعني ما كنا نستحي صراحة من هالنتائج ونصحح العمل، نجي نحطها في لاعبين الآن؟ لا مش أعتقد أنه شيء منطقي ولا عقلاني. كانت عندنا نتائج سيئة في مونديال روسيا، كانت عندنا نتائج سيئة في 2002 ما أبغى أبعد مرة، في عندنا نتائج سيئة يا أخي في آسيا في 2011 اليابان كم أعطتنا الظهر 5-0، في بعض المنتخبات اللي حتى تلعب معك مغمورة، منتخبات مثل مولدوفا مثلا
1: دوري.
0: إيه مولدوفا تعطيك 3 تقريبا، إيرلندا، منتخبات يعني ما تعكس حتى صراحة العمل هذا اللي قاعدين نقوم فيه في الاتحاد السعودي. لكن الحمد لله على كل حال احنا ما حلفنا التوفيق في هالفترة اللي راحت، ما أدري هل في عمل

0: بيكون بشكل مختلف مع والله شيء صراحة محير. لكن دام انه ما حلفنا التوفيق خلينا ناخذ توفيق اول المتصلين معنا اليوم. انا بفتحها بحري ابو فيصل وخلينا نتكلم انا وياك مع المتصلين اللي لهم حق صراحة علينا انه تعبنا واحنا نحلل ونتكلم ونتفلسف وننظر. بعضهم يشوفون ننظر على حساب كرتنا السعودية، لا هم جزء من الحل وجزء ايضا من المشاركة، يحق لهم اكيد وصوتهم اكيد مسموع. خلونا ناخذ اتصالاتكم جماعة الخير على 011-40-53 وتشاركونا انا والزميل ابو فيصل عبد الرحمن شباب اللي مرافق لبعثة المنتخب في الولايات المتحدة الامريكية. ما حلفنا التوفيق ناخذ توفيق على التليفون.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
0: حياك الله، اهلا وسهلا.
1: جميع والله كان خروج محزن، ولكن لما ان الواحد ينظر للنتائج ما يستغرب، يعني عناصر مفقودة، ما عندنا عناصر حقيقة مهما عملنا وفعلنا لا زال ما عندنا عناصر او جودة عناصر في الملعب. والله شوف خليني واقعي معاك. من عام 98 احنا لنا 7 مشاركات، من عام 94 لغاية الان 2026 كلها غادرناها ما عدا مشاركة واحدة اللي هي 94 اتأهلنا للدور الثاني. فمعناته ايش فيه؟ معناته فيه خلل عندك في العناصر اللي بتخرج للمنتخب. صراحة لعيبة صراحة انا احملهم كامل المسؤولية، واحاول المدربين صراحة احنا قديش نرمي عليهم ان المدرب هو السبب، المدرب هو السبب، ما يطلع مدرب.
0: قصدك انه هذا اقصى ما يقدم اللاعب السعودي هذا سكر.
1: نعم ونعم، وخلي الاعلاميين صادقين مع المسؤول عشان المسؤول يعرف يعني يختار الطريق الصح. لا نقعد نطبل للاعبين، اللاعب ما ادري جاد اختلفت على الخطه، اختلفت على الخطه، ايش المشكله يعني؟ ايش المشكله؟
0: طب خلينا بناقشك حاجه كذا من الجنب، ممكن تفتح عندنا بعض الافق والمدارك وممكن انا اتعلم منك. ترى اللاعب السعودي سيء تحديدا، يعني معقول؟ انا شوف انا لا تقنعني ابدا انه جغرافيا هالمملكه الممتده من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها ما فيها ناس تعرف تلعب في الملعب. 11 لاعب كذا، 11 رجال، ترى الراس الاخضر هذولي 10 جزر في المحيط الأطلسي قدروا يلقون لهم 11 رجال على الأقل يقاتل على شعار البلد. أنا لا تقنعني أنه ما في لعيبة، لكن أنا أتناقش أنا وياك في كيف أنا هيأت البيئة لهاللاعبين. ليش أنا ذكرت في المقدمة أنه لاعب عمره 21 سنة مثلا أو لاعب ما عنده إلا 6 مشاركات دولية ياخذ عقد 20-15 مليون، انت قتلت فيه ابو الحافز اللي او الدافع اللي داخله. وش تبغى يقدم؟ احنا اعطيته تقاعد مبكر ترى وهو عمره 20.
1: نعم صحيح.
0: وش تبغى يقدم هو؟ لكن اذا انا قلبت المنظومه بطريقه مختلفه، افتح شوف انا ما عندي مشكله في سالفه سقف الاجانب، افتح 10 اجانب 20 اجنبي، اجنبي واحد ما تفرق معي، لكن
1: ليس هذا السبب.
0: سقف الرواتب هو اللي يقتل الدافع والحافز. كلنا سعوديين ونعرف بعض، لو الواحد عمله على مليون نعرف وش
1: حاجة مهمة يا
0: بكرة الصبح معاد. بيجي يقدم ولا لا؟
1: لكن حاجة مهمة يا أخوي معاد بعد إذنك، حاجة مهمة جدا جدا، إحنا محتاجين ناس على مستوى عالي وكفاءة عالية في إخراج لنا لاعبين ذو كفاءة. كيف أنت تقدر تخرج لاعب ذو كفاءة ويكون فعلا له قرينته في الملعب وشخصية في الملعب؟ هذا لازم يكون في ناس متخصصين. لا تقول لي
0: صح، لكن الشخصية شوف أنا أخوك توفيق، الشخصية لو تحاول من برا تصنعها ما راح تصنع قد ما تصنع من الداخل. لذلك أنا أقولك الدافع هو اللي يصنعها. لكن لو أنا مثلا جيت قلبت الآية شوي، قلت اللاعب اللي بياخذ عقد 20 مليون مثلا أو 15 إلى 20 مليون، هذا المبالغ الكبيرة اللي تسكت اللاعب عن تقديم مستويات، وإحنا نعرفهم بعضهم نشوفهم نجوم إلى أول عقد، أكبر عقد يأخذه في نادي مثلا معين يبدأ سبحان الله تشوفه تثقل رجليه في الملعب، يبدأ يحس أنه هذا النجم اللي لا صار ولا استوى. وإحنا متفقين من 94 إلى الآن ما في ذيك النجوم اللي يعني تقول والله تعول عليها، ولا نقول يحسدون عليهم والله في السعودية عندنا نجم مثل هذا. ما اوكي في نجوم يحترمون، ولكن يعني كله زي بعضه تقريبا.
1: نعم.
0: ولكن انك انت تعطيه هذا المبلغ الخيالي، اذا انت عكست الايه مثلا جبت لي قلت لي مثلا انا ما راح اعطي لاعب هالمبلغ

0: لما يكون من التوب
1: 10
0: مثلا في الدوري، او لما يكون مثلا عنده اقل شيء 10 مشاركات دوليه او 20 مشاركه دوليه، او مثلا تقول لي انه في معايير واضحه تخول اللاعب انه ياخذ هذا الراتب مقارنه بالنجوم العالميين اللي يجون، لانه اللي جاي ترى قاعد يحرص اكثر من السعودي، وهذا شيء ملموس وواضح صراحه مهما كان النجم السعودي.
1: وليش ما ياخذوا يا اخي كريستيانو وغيره قدوه، عنده فلوس مو محتاج فلوس، لكن عنده جرينتا وعنده العزيمه،
0: هذاك عنده حافز اخر، عنده حافز يعني نتائج وارقام،
1: ما يعملوا زي كذا يعني. انا مستغرب يعني لعيبتنا يعني يخرج يدخلوا الملعب، والله يعني انا تمنيت ان ما نشارك، والله تمنيت ان ما نشارك ولا نشوف المنتخب ذا الهزيل. ودحين حيرجعوا لك في الانديه ويقعدوا يطبلوا لهم الاعلاميين اللاعب الفلاني ما في زيه واللاعب الفلاني،
0: وترجع لنفس الحلقه
1: المفرغه الدور ما في محاسبه. وترى على فكره الاتحاد السعودي هو الجهه الوحيده من يوم بدت معانا الرؤيه الا ما شفنا النتائج له، لازم يتحاسبوا،
0: لا يزعلون من اللعيبه صراحه. والله انا يعني ودي انكم تاخذون اكثر من كذا، لكن ما يصح الا الصحيح، ما يصح الا الصحيح يا اخي
1: صراحه. جاملنا كذبنا نفسنا،
0: لازم تفهم انت كلاعب انه لو تلف يا شيخ شركه في السعوديه ما تاخذ نص هالراتب وانت ما تشتغل، ما في.
1: والاتحاد السعودي لازم تحاسب. ايش يعني ايش منجزاتك انت؟ انت من يوم بدات الرؤيه انت ايش منجزاتك؟ رجعنا على ورا 100 سنه.
0: نعم
1: الله المستعان. بس ترى على فكرة الرياضة كلها تحتاج لها غربلة وليس كرة قدم،
0: هذا صحيح. طيب كل الشكر لك يا توفيق.
1: الله يسلمك
0: أبو فيصل. أعتقد لك تعليق قبل لا نأخذ الاتصال الآخر.
2: والله شوف يعني الآن العمل على كثير من الأعذار اللي دائما نعطي عذر. الآن بصراحة إذا المسؤول ما كان له وقفة صارمة مع هذا اللي يحصل من تخبطات، خليني أقول لك من تخبطات، بنستمر على نفس المنوال.
0: كم لهم يعني الاتحاد السعودي ماسكين الآن؟ هذه السنة السابعة ما شاء الله 9. أنا والله قاعد أقول في نفسي 7. طيب 7 إذا 9 سنوات
2: أنا سبع.
0: طيب
2: أي هذه آخر سنة في الدورة الثانية.
0: حلو، إذا داخلين على السنة مثلا نقول الثامنة، أنا بسأل سؤال صراحة، يعطيهم العافية على كل ما يقدمون، أنا والله ما أدري وش في نواياهم، ما أقدر أقول والله الواحد يشتغل ولا ما يشتغل، ولا أني بصراحة مجاورهم في المكاتب، أنا نشوف عمل عن بعد زينا زي السعودي الباقيين. لكن بسألك سؤال أبو فيصل بحكم خبرتك، متى المفترض الواحد يقول يرفع يده يقول يعطيني العافية أنا قدمت اللي علي وشكرا، هذا اللي أقدر أقدمه، ما أقدر أقدم أكثر من كذا كاتحاد؟
2: متى يقولها؟ إذا شاف ألتفت يمين ويسار الدعم والإمكانيات هل هي متوفرة ولا لا عنده؟ دامها متوفرة إذن هو يقدم استقالته ويقول أنا ماني جدير بهذا المكان، أو ما أقدر أقدم أفضل من اللي قدمته، ما عندي الفكر اللي قدمه أفضل من
0: الميزانية أصلا تخليك تستحي. والله
2: هذا الميزانية والدعم من القيادة، من القيادة في استقبال وفي تكريم وفي وش في أعظم من كذا؟
0: نص الميزانية هذه لو تجي الأشخاص والله يمكن يستحي يقول لا والله خلها عندك، أنا أحس أني ما أقدر أقدم، أخاف والله العالم تحاسبني.
2: يا معاذ، الميزانية اللي ذكرت لك 2.5 مليار، والميزانية اللي قبلها 1.5 مليار، يعني تخيل 0.5 مليار هذه للمنتخبات فقط، 0.5 مليار. طبعا الميزانية فيها أندية ويعني أمور كثيرة، 0.5 مليار للمنتخبات والمعسكرات ورواتب الأجهزة الفنية والإدارية وغيرها. الأجهزة الفنية يعني رواتب بس، هذه حكاية ثانية يبغى لها موضوع ثاني،
0: يا حسوفة الحجوزات وذا الطيران وذا الفنادق وذا
2: فهذه. لكن في سؤال مهم يا معاذ،
0: قولي،
2: هل يسير اتحاد أو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مثل الاتحادات الأخرى في العالم؟ هل المهام موزعة على أعضاء مجلس الإدارة عشان ما نكون نجلدهم بجلد يعني وانتقاد وهم مساكين مهمشين؟
0: الناس قاعدة تسترجع تغريدة الأستاذ ياسر المسحل من 2012 كان يتساءل فيها أنه ماذا صنعوا، وخلينا نتعلم من تجربتهم، اللي هو يتكلم كان عن اتحادات كوريا واليابان. هذه التغريدة كانت في 2012، يقول يجب أن نسأل أنفسنا أنه كيف يعملون، نتعلم من تجربتهم، حتى كالإعلام كيف يشاركهم في هذه التجربة. هذا كلام من 2012، عدى عليه فوق 10 سنين، 12 15 سنة. ما
2: صحيح، لا شوف بس عشان ما انسى بس تطرقت الموضوع وابغى اتكلم فيه لتصريح ابو الشامات. انا اقول شكرا ابو الشامات بصراحه يعني, وتفاجات في تصريحه. انا تفاجات بصراحه في تصريحه, لكن هو ذكر نقطه مهمه, قال هناك اشياء تنقصنا. طب وش يا ابو الشامات ايش الاشياء هذا؟ انت قلت كلمه مهمه مره, يعني هذه إذا ما توصل مسؤول مثلا, إذا أنت قلتها بالإعلام ولا تبغى تذكر تفاصيل, هذه لازم مسؤول يوقف عندها. تعال أنت لاعب, أنت أقرب شخص, وش اللي ناقص؟ أنا أقدر أستفيد منك, وش الخلل؟ يعني هذا اعتراف بصراحة بخلل في المنظومة. دائما يقول في أشياء تنقصنا, إذا في خلل في المنظومة.
0: حلو, بس يمكن عبد أبو الشامات كم عمره يعني عشان ممكن يعطيك هذه الأشياء اللي تنقص الاتحاد السعودي أو تنقص المنتخب السعودي؟ ممكن يعطيك شيء عن قرب. أنا صراحة أود أنه يشاركون بعض اللاعبين برأيهم, مش القدامى اللي عدى عليهم فوق ال 15 سنة, يعني من الجيل الحالي القريب عشان نشوف بعد. يعني والله الواحد وده يسمع صراحة عن قرب. خلنا أخذ سميك أبو فيصل عبد الرحمن على التليفون, حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله ما عندنا شيء نقوله إلا إن تعبنا والله من المنتخب صراحة. يعني الآن تعدينا 20 سنة ولا في أي تحقيق منجز, ومن فشل إلى فشل. أنا شفت تغريدة أمس لأحد المغردين في منصة إكس يقول إنه يعتبر المنتخب السعودي واحد من أسوأ المنتخبات بتاريخ كأس العالم, والفشل هذا لا زال مستمر. الآن أنت ذكرت في بداية الحلقة وبداية اللقاء محمد العويس. طيب الآن محمد العويس من وين جاي؟
0: من الدرجة الأولى.
3: إيه نعم. طيب أنا الآن بعمر 20 سنة, هل الشغف اللي عندي أو حب كرة القدم هل هو نفس واحد عمره 35 سنة أو عمره 30 سنة؟ ليه أني ما أستقطب لاعبين من دور الدرجة الأولى؟ لاعب عنده شغف, لاعب باقي عنده حب كرة القدم, يقدر يعطيك في الملعب. اللاعبين هذول يستهلكوا. ثانيا أنا لاعب, أنا أضمن أني أخذ 1,000,000 ريال مثلا في هذا الشهر أو بعد المباراة أو أيا كان. إحنا ما نحسد اللاعبين ولا, لكن هو ضمن أنه بياخذ المبلغ المالي والمرتب اللي عنده. ليه النجاح هذا ما يكون مشروط؟ تنجح بشرط أعطيك مبلغ لازم تعطيني. ما هو أعطيك وفي المقابل ما ألقى منك أي يعني ولا حتى يعني 10% مما أعطتك الدولة من دعم, مما أعطتك النوادي.
0: إحنا ما نحسدهم والله, إحنا ما نتكلم على الموضوع هذا إلا في حال الخروج الحين. ولا صراحة أكثر لاعب يستحي فيهم المفروض والله يرسل يحول جماعته كل واحد 10,000 يتعدى.
3: أقل ما فيها موظف دولة يعطي أكثر مما يعني ولا يقارن أصلاً. أقل ما فيها اللي يحفظون الأمن في الدولة.
0: نعم. الله يقويهم ويثبت أقدامهم, أكيد ما في شك.
3: الدولة تعطيهم رواتب وراضين بها ومقتنعين لكن ما يقارن باللي يأخذونه اللعيبة.
0: صح.
3: وفي الأخير يطلع من الملعب والله ما هو هامة يعني حتى خسارتك في التذكرة اللي أنت دافعها. يضحك ويصور في برامج التواصل.
0: ترى قالها, تدري من قالها؟ كارينيو الأوروغوياني المدرب اللي كان عندنا هنا, مدرب النصر, مدرب الوحدة. إيه نعم. السابق قالها بعد لقاء, هو أوروغوياني, قالها بعد لقاء منتخب أوروغواي مع السعودية. سألوه بعمق كذا عن اللاعب السعودي, قال ترى اللاعب السعودي داخليا حتى لو يخسر ويرجع ما عنده ذاك الشيء اللي يتحسف عليه. يعني واحد قاعد بين أهله وجماعته ويستلم مثل هالراتب اللي لا يحلم في مشواره أنه يأخذ جزء منه في دوري ثاني على هالمستوى اللي يقدمه.
3: الآن لو أنت موعود بعد اللقاء هذا أنك تأخذ 1,000,000 ريال بتاخذها, يعني أكيد راح تصرف لك سواء قدمت الحلقة بشكل كويس أو لا, فبيكون الوضع عندك عادي جدا. ما تفرق معاك سواء ظهرت بصورة إيجابية أو عكس ذلك, ما يهمك الموضوع.
0: نعم.
3: يهمك أنك تستلم المبلغ هذا وبتمشي.
0: جميل، ووضحت الصورة عبد الرحمن، أنا شاكر لكم مقدر، عندي كمية اتصالات مهولة، إن شاء الله بنحاول ناخذها كلها يا جماعة الخير. شكرا لك عبد الرحمن. خلنا ناخذ اتصال آخر. مساء الخير، هارد لك أبو فيصل، عندك تعليق في سطر على ما يولمون الاتصال؟
2: لا، شوف، ممكن أهم حاجتين في تغير أو تطور كرة القدم اللي هي الأكاديميات والمدربين، هذه أهم حاجتين. إحنا عندنا أفضل البرامج وأفضل الشيء اللي نقدر نجيبه في العالم، لكن ما نطبقه صح، ولا القادة والدعم موجود ونجيب أفضل شيء، لكن التطبيق خطأ بصراحة.
0: جميل، يلا خلنا ناخذ راكان. حياك الله.
4: يا مرحبا أخوي معاذ، أحييك وأنت مميز في كل إذاعة صراحة.
0: تسلم يا حبيبي،
4: أحييك وحي ضيفك. أنا بس تعليق على المنتخب، يا أخي هذا مستوى، يعني وش يعني وش تبغى يعني غير كذا؟ كل شيء سووا له هذا، يعني ما حتى ما بقل في الملعب ننفخ عليه هواء عشان يرتاح. احنا اللي نتعب، احنا اللي فعلا في شو اسمه متابع مستمع كلمكم قبل شوي يقول شغف، فعلا ما عاد فيه. هذا اذكر لي شغف، انا اذكره في كان مباراه في يوسف ثنيان وسعيد العويران وماجد عبد الله، هذا كانوا شغف فعلا يحبون شيء اسمه كوره. يعني حتى يعني بالله في واحد يغير مدرب قبل شهر، اخي وش هذه صراحه
0: حوسي.
4: يا اخي لو جاي مدرب وطني والله انها افضل صراحه.
0: نعم،
4: يعني انا شفت تشوفهم يعني ك يعني هذا يعني فريق أندية، يعني ما هذا مستوى إلا في المحلي فقط، يعني ما شفنا شيء والله صراحة. يعني إحنا اللي نتعب ورا الشاشات، وإحنا اللي متعصبين، وإحنا اللي حالتنا حالة، ويدخلون والله ما يا أخي باقي لك 3 نقاط، ترجع لي الدفاع، وش تبغى في الدفاع يا أخي؟ روح قدام يا أخي.
0: طيب شكرا يا ركان،
4: يا هلا والله،
0: الله يعطيك العافية. بنحاول ناخذ أكبر قدر من الاتصالات. 011-40-53. والله صوتكم صراحة أهم من صوتي وأهم من الجميع صراحة، ولا يهون أبو فيصل، أنتوا رأس الماء، أنتوا اللي تعبتوا، أنتوا اللي سهرتوا وشفتوا وتابعتوا المباراة واحترقتوا. والله كمية الناس اللي أشوفهم لابسين منتخب الصبح اليوم أبو فيصل، أنا استحيت على وجهي يا شيخ. خلنا ناخذ اتصال. إبراهيم، عليكم السلام ورحمة الله. على أبو خليل،
5: جزاك الله بالخير،
0: سيك بالنور
5: وأردرك على ما صار.
0: أرد لك الجميع.
5: والله شوف أخوي، المشكلة اللي المنتخب أصلا شلون تأهل، يعني مثل ما قالوا تأهل من عنق الزجاجة، يعني مستوانا كان في تصفيات سيء جدا، ومع احترامي وتقدير منتخب العراق لعبنا مباراة سيئة جدا وتأهلنا بفارق هدف. يعني ما مدنا نحط اللاعبين شماعة والمدرب شماعة. المشكلة والأكبر الآن أخوي، بعد 7 شهور منتخب السعودي راح يشارك كأس آسيا. يعني ظنك شو بنسوي 7 شهور هذه؟ يعني نفس اللاعبين، نبقى على نفس التشكيلة، نبقى على نفس المدرب، نبقى مع احترامي للمسؤولين والقائمين على المنتخب، نبقى بنفس السياسة، بنفس الرتب، نفس ما
0: مشي. لا هذه لا تشيل هم، احنا نظن اننا شاطرين في العلاجات السريعة،
5: وما مشكلة اننا ماشيين على نفس السيستم او نفس النظام، ما مشي جديد. والله العظيم اني انا من الجماهير السعودية المتفائل بمنتخبنا، المنتخب القديم اللي 94 و98 كانوا لعيبة.
0: هي نفسها، اذا هي العله، هي عله لانه ما كان عندهم ذيك الرواتب صح؟ ليش الان نعم تشوف درجه الشباب والناشئين والاولمبي يوصلون، ترى يوصل نصف نهائي نهائي، ليش؟ لانه ما عنده الحافز. نعم، لسه ما وصل ذاك الرواتب.
5: نعم نعم والله العظيم لعيبتنا القدامى كانوا يلعبون ويدولون الفوز بس بمكافاه 3000 ريال و4000 ريال، ما بالك الان. العموم نقول نتمنى ان شاء الله الخير منتخبنا.
0: والله صراحه اني ما ودي اكون مشارك ومساهم في شطب نص رواتبكم، لكن اعتقد انه هذه العله، اعتقد انه هذه العله.
5: مشكله طيب. لأن انا اللي لاحظه انا وغيري من المشاهدين ومشجعين السعوديين، لاعب يأدي مع ناديه بجنون. مع المنتخب امس قسم بالله يا استاذي، امس قاعدين يتمشون في الملعب، ما تحس انه ما في رغبه للفوز. والله ما حسسونا انهم يبغون الفوز، والله
6: ولكن الحمد لله على كل حال، وان شاء الله باذن الله ان نكون من الافضل والاجمل ان شاء الله، وبتوفيق كرتنا السعوديه ان شاء الله. شكرا لكم اللي تحت هذه الفرصه.
0: شكرا جزيلا لك، وانت اللي استاذي والله صراحه، انت اللي تعبت وشاهدت المباراه واحترقت يمكن حتى اكثر مننا اللي عارفين نص ذا المشكله وما لنا وجه نقولها. وأنا أعتذر صراحة من كل الأصدقاء يعني اللي يعزون علي من اللاعبين، أنا يعزون علي كثير منهم وهم يعرفون شخصيا، والله ما ودي أني أكون سبب أو مساهم في أنه يعني أنه يكون الحل في أنه رواتكم يعني تشطب أو يجتزأ منها، ولكن المصلحة العامة تقتضي كذا، المصلحة العامة تقول كذا. خلنا نأخذ اتصال. حامد،
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: خاردك لمنتخبنا والحمد لله على كل حال، وهذا حال الكورة
0: الحمد لله.
7: لازم نستفيد من أخطائنا أخوي معاد وضيفك الكريم بعد التحية والمستمعين، حتى ما نكرر الأخطاء نفسها اللي وقعنا فيها. إحنا مشكلتنا نكرر في الأخطاء كل مرة نفس الخطأ اللي وقع فيه. الآن المشكلة هي إدارة وزارة إدارة فنية، اللعيبة واضح إنهم تحت إدارة يعني غير محترفة.
0: لو طلبت منك تحديد المسؤولية بالنسبة المئوية بين الاتحاد والأجهزة الفنية اللاعبين والأندية، كيف تقسمها؟
7: لا، إحنا نقول البداية في تأهل المنتخب كيف كان وضع تأهل، وشفنا عندما تأهل المنتخب وشفنا الإدارة كيف اختارت المنتخبات اللي تلعب مباراة ودية.
0: طيب، وش اللي ينقص منظومة الاتحاد السعودي لكرة القدم في بناء منتخب منافس عالميا؟
7: إدارة فاهمة، إدارة تدير الكرة بطريقة صحية محترفة توافق الكرة القدم الآن اللي احنا عايشينه. ما عندنا إدارة تخبطية. يعني انت تخيل استاذ معاذ وضيفك الكريم، انت مقدم على كاس عالم تجيب لي مدرب يعني في قبل شهرين، قبل شهر اقل حتى، وتحط لي مباراه وديه ضعيفه جدا ما كشفت لك حتى مستوى اللعيبه. اللاعب ما هم بادي، واخر شيء باخذ راتب الاخير. الان زمان اول كان الاداره صح، ليش المنتخب تخير وضعه؟ الآن نبغى الحلول، هذا الكلام كله ما يفيدنا بشيء.
0: نعم.
7: شبعنا منه على دور حلقة مفرغة. الآن الأمثل يعني كحل الآن أنا من نظام السعودة، إيش يقول لك؟ يقول لك يتوظف أجنبي يحط معه سعودي. حلو؟ الآن بتحط لك رأس حربة أجنبي يحط معه سعودي، الله لهينك. حطيت واحد جناح حط معه واحد سعودي، وسط لازم تلزم بواحد سعودي، جميع الأندية سواء الكبيرة ولا الصغيرة، حتى يستفيد اللاعب السعودي إنه يلعب. اللاعب السعودي ما يلعب، مسكين قاعد يسحب رجوله في الملعب، ما يلعب طول الموسم. تجيبه أنت على طول كذا كذا جمهور
0: يحتري الأسيست ها من المحترف. طيب شكرا، خلاص واضح هذه الفكرة. شكرا يا حبيب قلبي، شكرا جزيلا لك. أبو فيصل، هل بلغنا في الاحتفال بنجاح الدوري حتى أننا وصلنا لدرجة أنه صدقنا أنفسنا أنه المنتخب راح يتطور تلقائيا؟
2: لا، أنا أشوف معاد الدوري فعلا ما بلغنا، لأن هذا الواقع، وحتى الإشادات تجي من الخارج عشان ما يكون في إحنا.
0: هو ناجح الدوري، أنا قلت له حتى في سناب اليوم الصباح بعد المباراة، قلت هذا قدرنا، دورينا قوي جدا رائع، لكن منتخبنا ودك تصد تغطي وجهك.
2: تدري ايش المشكلة في ليش ان الدوري عندنا قوي والمنتخب؟ لان عندك لاعبين محترفين. كل المنتخبات عندها لاعبين محترفين، اقل شيء 6-7، هذا المنتخب الضعيف 6-7-8 خارج الدورية. وحتى لو يبدا ترى عندنا سعود عبد الحميد ترى عمره 27، ترى الاحتراف من 18 سنة و19، مع ذلك ما قصر يعني.
0: ما قصر، هم كلهم ترى يحاولون انهم يجتهدون ما قصروا، لكن زي ما قال خوينا يحتري رقم 10 يصنع الاسيست، ونحتري راس الحربة المحترف اللي يعطيها هد في الباب ولا ينفرد ولا يسحب الاثنين. ما في، قاعد نحاول نصنع. ولا اليوم صراحة لمسنا فيهم انه محترقين يحاولون، لكن توصل للثلث الاخير من الملعب ما في حتى، ما اتذكر هجمة خطرة صراحة يعني، ممكن واحدة
2: وشوف أبو معاذ وخليني نتكلم بشكل أوسع وأعمق وعلى بعد يعني نظر اللاعب لازم اللاعب السعودي العقلية تتغير يكون عنده طموح يخلي الفكر في السوشيال ميديا والشهرة إذا طلع المولات ولا إذا راح مكانه. أنت عندك طموح معين ابدأ حتى بالأندية الأقل دوري نمساوي دوري سويسري هذا حتى توصل إلى الأندية الكبيرة جميل. يعني شوف فرنسا وإسبانيا المغرب كلهم وش اللي طورهم بشكل كبير الأكاديميات. يعني فرنسا ركزت أول شيء على المدربين وعلى أكاديميات إسبانيا يعني إسبانيا كان عندها فكرة أني أنا أخلي أو أصنع لاعب يفكر قبل ما يركض يعني أبغى فكر اللاعب وهو صغير في السن. ليش يا معاذ؟ لأنهم وليش يهتمون دائما بالأكاديميات حتى أكاديمية محمد السادس يمكن اللي منها وصلوا للنصف النهائي والعام الماضي حققوا كأس العالم للشباب. اللاعب في هذا السن الصغير يتعلم الضغط اتخاذ القرار السريع التمركز التمرير الصح في وقت في وقت وهو صغير في السن. احنا عندنا
0: اساسيات كرة القدم قالها عبد العطيف قبل فتره انه يقول 80% من اللاعبين اللي موجودين في المنتخب ما عنده اساسيات كرة قدم حقيقيه. طيب اسمح لي ابو فيصل عندنا عدد من الاتصالات كبير بنتناقش كلنا سوا ممكن نمد شوي في لو يسمحوا لي اداره الاذاعه صراحه نمد شوي في انا من ناحيتي ما عندي مشكله والله اقعد ساعه ثانيه اسمع اصواتكم. خلنا ناخذ اتصال عبد الله.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أمسي عليك بالخير على المستمعين الكرام.
0: حياك الله. لا
8: أنا عندي نقطة يعني أغلب المشاركين يمكن شاركوا على موضوع الإدارة على تغيير المدرب يعني هذه كلنا متفقين عليها لكن أنا فيه نقطة مستفزة.
0: قول.
8: كل ما خسرنا قلتوا شغف اللاعب السعودي شغف اللاعب السعودي بالعكس أنا أشوف أنهم ما قصروا بالملعب لكن حراما أن نقارنهم بالجيل القديم. الكرة تطورت لكن حنا باقيين نفس مستوانا من عام 94
0: كل العالم. وش الفرق طيب إذا الكرة السعودية ولادة اللي جاب ذلك النجوم يقدر يجيب غيرهم؟
8: اللي جاب ذاك النجوم على ذاك الوقت الكرة العالمية ما تطورت
0: صعبة الكرة
8: الحين تطورت. شوف مبابي عمره 17 يلعب أندية أوروبا كلها بينما عندنا اللاعب يصير عمره 24 نسميه موهبة. حنا ما تطورنا تأسيسنا من يوم هم صغار ما يتأسسون لا تم عمره 18 قلنا يلا بسم الله بيبدأ عمره 24 نقول موهبة يتم عمره 30 ونقول يلا هذا أساسي بالمنتخب زي مندش
0: أسطورة
8: وهو عمره كم 29 فأنا أشوف أنه توجيه المشاكل على شغف اللاعب السعودي ما عنده روح ما
0: برضو مش صحيح مش كلام دقيق
8: نشكك ب روح فراس البريكان ولا كنو ولا الشباب.
0: نعم.
8: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لا إذا ما إذا خلصنا من الشغف قلنا السوشيال ميديا كل لاعبين العالم يشاركون. جو فيليكس عندنا يصور بالرياض 24 ساعة وهذا هو منجم. هالند هداف النرويج تشوفه بالسناب 24 ساعة يسند.
0: صح.
8: أنا أشوف إننا نلتفت الأشياء سخيفة ما لها دخل وننسى إن اللاعب السعودي أصلاً ما تأسس. ما تأسس يتم عمره 20 بعدين نبدأ نكتشفه. شلون تكتشف لاعب عمره 20؟ وسلامتكم.
0: معك حق. لذلك حصص البدنية عندنا معد ها ما عاد فيه راح ولت ايام اللي يلبسون الطقم تحت الثوب ودي ما عاد فيه الحين جيل الايباد تفوق. طيب كل الشكر لك انا اخوك. شكرا ابو عابد. طيب ابو فيصل ليش طيب بعض الاندية أو بعض اللاعبين يظهرون بمستوى مختلف مع أنديتهم بس يتراجعون مع المنتخب؟
2: لا شوف اللاعبين الأجانب اللي معاهم ترى يعني يساعدونهم ويرتفع المستوى بسبب اللاعبين الأجانب جودة عالية. إحنا الجودة أقل بصراحة يعني الجودة أقل. بعض اللاعبين أنا ذكرتها أنا يعني معها خبيئة مع الله يعني تتفاجأ بوجود

0: اللي نحبه، نعرف فراس الهداف، فراس اللي صفقنا له وفرحنا كثير، لكن يعلمك لما يجي ثلاث مباريات ما سوى شيء.
1: يعني ما لها علاقة أنه الانتماء للنادي أقوى من الانتماء للمنتخب، ترى في بعض الناس يحسبونها كذا.
0: لا لا ما في، أعتقد ما في أي واحد يعني بيفكر تفكير هذا.
1: طيب دم ما فيها كذا، خلنا ناخذ هلال. حياك الله هلال.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية أخي منال.
1: يعافيك، تفضل.
2: برنامج جميل، الله يبارك.
1: تسلم، الله يجمله ياك. قول لي
2: أخي، ما أخذ وقت. أنا الله يسلم، أنا سمعت الأخوان المتحدثين لكن ما وصلوا للهدف الأساسي اللي هو علة المنتخب السعودي.
1: قول لي وش العلة؟
2: هي من ناحيتين. الناحية الأولى، طال عمرك إنه في الاتحاد السعودي ما عندهم غيرة على سمعة المنتخب أو على سمعة الرياضة السعودية. الشيء الثاني طال عمرك اللي هو تأسيس اللاعبين. صرح مدرب المنتخب السابق اللي هو مالديني إنه لاعبين السعوديين لا يزيدون أساسيات لعب كرة القدم.
1: يعني هذه مشكلتين مختلفتين. يعني خلنا في الأولى، أنا ما أعتقد أنه كلهم والله ما عندهم غيرة، لا والله صعب الدخول في النوايا، وأنا أرفض الصراحة. لكن إذا حتى لو ما عندك غيرة يا رجل بس عملك سليم تظهر نتائج، فما لها علاقة. خلينا نوخر الغيرة شوي هذه، لأنه
2: لا
1: هذه فيها يعني
2: لا الله يبارك
1: دخول في النوايا.
2: لا ما هي ما أنا ما أدخل في النوايا، لكن الدولة الله يعزها كم دفعت من المليارات للمنتخب أو للرياضة السعودية.
1: قصدك العمل لا يعكس الغيرة، ممكن هذه أصح شوي.
2: لا لا، أنا أغار على بلدي في في المحل اللي فيه أنا المسؤول عليه. أنا أغار على الرياضة. الرياضة لازم أقدم لبلدي ما عطتني الدولة من إمكانيات، لازم إنه أستثمر الإمكانيات اللي أعطتني هذه الدولة. إذا كان أنت يا رئيس الاتحاد السعودي ما تشرف على البرامج أو على تحديثات البرامج للرياضة السعودية وأوكلت المهمة للناس يخططون داخل الاتحاد السعودي ولا يجيك إلا جاهز، هنا ما في فكر. الفكر أنه ينزل ناس خبراء للأندية والأكاديميات يستقطبون لاعبين للمنتخب أو للرياضة. لعيبتنا بالأندية كلهم لا يجيدون أبجديات التسليم والاستلام والتمركز.
1: هذا اتفقنا عليه، قالوا
2: لا يجيدون نهائيا.
1: خلنا نشوف بعض الحلول أو المشاكل، الإشارة إلى بعض المشاكل الأخرى ونأخذها من زاوية.
2: من اللي يجيد الحلول؟ من اللي يجيد الحلول؟ يشكلون مدربين ولجان يكتشفون لعيبة سعوديين، هنا يجدون الحلول، غير كذا لا يجدون شيء. أتي لك
1: ومن الصغر، من الصغر
2: أي من الصغر، من العمر ال 12 وطالع،
1: حتى أقل بعد ترى من 12 يكتشفون المواهب إذا فعلا الكشاف حقيقي وشاطر
2: يحتاجون لعشر سنوات.

0: المسؤولين عشان نأدي عملنا بكل أمانة. الصراحة أنا بسمع منكم أكثر ما راح أتكلم، أنا قلت اللي عندي صراحة في المقدمة، وذكرت وتناقشت أنا وضيفي أبو فيصل الزميل الإعلامي عبد الرحمن مشبب في المقدمة، وهو لا زال معنا، وبإذن الله إن شاء الله يعذرني لو بأخذ من وقته شوي. هو مع بعثة المنتخب السعودي حاليا في الولايات المتحدة. يلا مو بذوليك يقولون كبس وشيرو في تيك توك، أنتوا برضو ولمولنا الحل واتصلوا 011 40 53. خلونا نشوف الحلول. يلا أبو ركان حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك الله يطول عمرك، شلونكم؟
0: الله يحفظ لي اياك. سم
1: نشكركم طال عمرك على البرنامج المميز، ونشكر الزملاء
0: برنامجكم طال عمرك.
1: الله يحييك. شو انا عندي والله ملاحظ الله يحييك على المواهب. انا والله في انا عندي ولد موهبه دخلته في احد النوادي، على اني والله العظيم اني ادفع له في الشهر، اكذب عليه النادي يدفع له 500 ريال، ادفع له 500 ريال شهري عشان يلعب.
0: الله
1: اخيرا ما حصلنا اي تشجيع ولا اي شيء من اكاديميه النادي اللي كنا فيه بدون ذكر اسامي النوادي، ولا تشجيع ولا شيء، كانت فيها يعني يلعبون ربعهم وكذا والباقي ما يلعبون. الولد رفض، الحين احاول يرجع النادي. اي عندي اقتراح ان التجار او يتبنون النوادي اكاديميات يا اخي، تدعمهم الدوله بغض النظر عن النوادي. والله المقترح ذا
0: مقترح اي مقترح صراحه يحترم.
1: اي نعم،
0: على الاقل التجار اللي عندهم غيرة على كرة القدم السعودية ليش لا، على الأقل يحط
1: فلوسه
0: في شيء ينتج لنا.
1: في أشبال صغار طال عمرك لو تقول له لك 100 ريال في الشهر والله العظيم يجيك عادي وتطلع المواهب. صح
0: عز الله، صدقت.
1: اي والله صدقت.
0: والله يرحم من رباك صراحة. أنا والله أثرت فيني نقطة أنك تعطيه 500 وتقول لها من عندهم. والله
1: والله أني أعطي 500 وأقول من النادي أكذب عليه.
0: والله حب على راسك.
1: الله يرحم والديك.
0: جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك.
1: الله يحييك. شكرا.
0: والله ما أدري كنا خنقتني العبرة أبو فيصل، عندك تعليق؟
2: لا والله شوف يعني هذا صراحة فكر ونفتخر فيه مثل هذا الفكر، دعم بصراحة كبير، وترى المسؤولية على الجميع، على الأسرة، على القطاع الخاص، على ما هو بس نحمل بس سواء كجهة اتحاد سعودي أو الجميع، لازم أنه يساهم في تطوير كرة القدم السعودية بشكل عام في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.
0: نعم، خلنا ناخذ أحمد. حياك الله.
3: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
3: الله. يعطيكم العافية.
0: يعافي قلبك.
3: والله الحل يا طويل العمر أن يفتحون عدد الاحتراف، يخلون الدوري كلها جانب
0: ما يلعب الكفو.
3: اي عشان تجبر اللاعب السعودي يطلع برا، وقالها رئيس الخلود هذا الأمريكي هامبورغ مش اسمه. اي قال هذا هو الحل، أن اللاعب ينجبر خلاص ما له فرصة في يلعب في الدوري.
0: لا تصريحه مهم اللي كان قارن بين الكرة المغربية والكرة السعودية رغم الإمكانات المتوفرة هنا.
3: هذا هو الحل، أنك تقول بنقص من راتبه، مستحيل تمشي على النظام هذا. أن تجبره خلاص، يجيك كل الأندية خلاص تتعاقد مع الأجانب، ويجيك الأجنبي يعطيك في الملعب يحرق الملعب حرق، السعودي خلاص يطلع شوف له فرصة برا. فأنا أشوف هذا الحل، ونقول إن شاء الله الله يزين الحال إن شاء الله.
0: آمين إن شاء الله. آمين. تدرون شو اللي مخوفني أنا؟ شكرا جزيلا لك. اللي مخوفني أنه عندنا يعني معترك مهم بعد سنة تقريبا، أمم آسيا المنتخب بيلعب بيشارك في أمم آسيا، لا وحنا المستضيف بعد يا لك حليلة. الوضع والله محرج صراحة أبو فيصل. إذا تكلمنا عن الأكاديميات ومراحلنا السنية، أنها هل تنتج اللاعب اللي يحتاج المنتخب بعد 5 أو 10 سنين، هل الإعلام الرياضي ساهم في تضخيم صورة المنتخب قبل البطولة أكثر مما يستحق؟ وش بيسوي الإعلام الرياضي كونك عارف ودهاليز الإعلام ما بعد المونديال، ما بين المونديال وآسيا؟
2: ما ضخم الأمور، بالعكس الإعلام كان متوازن، ولا أقول عشان أنا كإعلامي، لكن كان متوازن بكل أمانة، وفي الطرح وفي النقد وفي الدعم. لكن أنت عندك مرحلة مهمة، لأنك أنت مستضيف كأس آسيا، وأنت يعني من أسياد آسيا، المنتخب السعودي من أسياد آسيا، وأنت لك كم صار لك الآن من 2003 ما حققت أي بطولة. يعني صراحة أنا أمس أسمع مشجع في لقاء يقول أنا انحرمت، ما فرحت، عمره أظن 22 سنة، وما فرحت، يقول ما شفت بطولة المملكة أفرح فيها. ترى البطولات
4: يعني حتى لو كانت بطولات إقليمية خليج
0: صح.
4: ترى تخلي

0: خلي العشق اكثر، خلي الدعم. اكيد احنا ما نشك في اي ولاء من مشجعين المنتخب، لكن تخلي فيه يعني حماس اكثر، حضور اكثر، دعم اكثر. لكن انت لك 20 سنه 22 سنه ما حققت ولا بطوله.
1: انا للحين ما انسى فرحه سواق عندنا باكستاني كان حاضر، مخليه حاضر معي نهائي خليجي 15 في الرياض ما بين السعوديه وقطر، تذكرها؟ هدف صالح المحمدي وطلال المشعل. والله العلي العظيم فرحه الباكستاني ذيك انها تسوى عندي صح كثير كثير كثير. وفعلا اتذكر شكل السعوديين وهم في المدرجات واحنا طالعين، ليله كانت صراحه. والله صراحه كره القدم انعكاسها على الشعوب اجمل واسمى بكثير من انعكاساتها الايجابيه على الانديه. خلينا ناخذ يوسف.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: في نقطه مهمه جدا.
1: تفضل يوسف.
2: الحين ما شاء الله تبارك الله مدننا على اتساعها، فيها لعيبة بدون ما انت ترجع وتحط الثقل على بعض الاكاديميات، ليش ما تنتج لنا لاعب قوي؟ الاستكشاف بدون الاحياء والملاعب العادية هيجدون لعيبة اصلا اعمارهم 17-18 جاهز، كان يلعب بحرية قوية، اكتسب المهارة من اللي يحتك فيهم. بنلاقي طالب في الثانوية يلعب مع واحد في الجامعة، فأصبح عنده يعني مخزون وقوة يمكن أفضل من اللاعب اللي في الأكاديمية اللي ممكن ما يلعب إلا مع الناس اللي في سنه، ويجد دعم ومرتاح. صاحب الأكاديمية أو اللاعب اللي في الأكاديمية مرتاح، باصي وديه باصي جيبه طلعه شايل هم. لكن وبعدين لو نرجع شوية وراء لكن اللعيبة المحترفين العالميين ترى معظمهم جاي من الأحياء. صحيح ما ننكر أنه الأكاديميات لها ثقلها، لكن ده لا يعني أنه بس خلاص أنا أتكي عليها. أنا لو أنزل المنطقة الشمالية أو المنطقة الجنوبية بمراقبة الملاعب إيش قاعد يصير فيها، الملاعب الخارجية
1: يقول كياما في الحواري مظالم،
2: في الحواري وفي الأحياء والله نلاقي لعيبة على مستوى قاسي أحتك ولعب وتعب وراح الملعب مشت ورجع عضلاته جاهزة اسمه جاهز حر، يعني تفكيره منطقي. ليه؟ أنه قاعد يمارسها بطريقة طبيعية. ولو حتى منتخبنا السابق اللي إحنا إلى الآن وإحنا نقف على أطلال أغلبهم كانوا ما لا بس أحياء ونوادي عادية. هذا إحنا عندنا في السعودية مهم جدا، أنا أرى ذلك إنه مهم جدا. ليش؟ لأنه إحنا بطلعت الحالة أكاديميات مثل حول المملكة السعودية تتيح للآباء وأولياء الأمور تسجيل أبنائهم متابعة مع الدراسة. لو نرجع شوية للطبيعة ونجد لعيبة أحرار في ملاعب عادية ويتم استقطابهم، انا متاكد
1: انه
2: ان شاء الله ننجح ان شاء الله.
1: جميل، كل الشكر لك وانا اخوك. 011-40-53. انا ما ادري صراحه، انا شوف بمشي معك يا مخرجنا لين انت تقول لي، بس انا من ناحيتي والله ما عندي مشكله، قاعد لك خلينا نسمع اصوات الجماعه لين يجينا انذار ونطلع من الاستوديو. ناخذ اتصال. يلا اتصال. سلام عليكم. عبد الله. ابو عابد مسك بالخير.
3: مساء النور، كيف الحال؟
1: تفضل. اهلا وسهلا.
3: الله يسلمك.
1: قول لي
3: اول شيء طال عمرك اشكرك على البرنامج، صراحه مميز. لكن في حاجه، في نقطه مهمه صراحه، الهدف هدف بعيد المدى اللي هو كاس العالم. ايش عدينا له؟ يعني ايش يعني انت الحين يعني 8 سنوات يمكن تفاجأ كذا وانت خلاص دخلت يعني في السنه الاخيره، ايش راح تقدم؟ اول شيء طبعا ما قصروا الشباب، كلهم جاب حل وكلهم، لكن شوف في نقطه صراحه مهمه اللي هي التجنيس. انا اشوف صراحه نقطه التجنيس انه يصير في اكتشاف المواهب الصغيره في أي دولة، في أي مكان، في الأكاديميات الدولية، بعدين طبعا نجهزهم ونشتغل على

0: الفئات الفنيه السعوديين اللي عندنا. هذه النقطه بصراحه انا اشوفها. ليش؟ لانه صراحه يعني تعرف الاحتراف صراحه صعب انه انه انه السعودي انه يعني يلتزم بالاحتراف ويلتزم بال يعني في الوضع الحالي. لكن الله يكتب اللي في الخير. شكرا لكم.
1: امين امين. غصه المباراه للحين فيها وانا اخوك. ها
0: الله المستعان.
1: أيوة
0: الله. ان شاء الله نشوف المستقبل ان شاء الله
1: يا رب المستقبل اللي ما يطول يخلي على الاقل الاجيال اللي ما شافوا انجازات المنتخب وفرحوا فيه ان شاء الله يفرحون
0: ان شاء الله.
1: طيب بعد هالمشاركه هل احنا متفائلين بمستقبل المنتخب ام انه نرى المشروع يحتاج مراجعه شامله وغربله؟ ابو فيصل اعطيني اياها في سطرين برضو. المخرج بدا يقول يأشر لي بيده كنا حكم البار. عطني
2: والله شوف احنا عندنا رؤية رائعة ما في مثلها في العالم، وكل المجالات والقطاعات في تطور سريع. يعني ما هو تطور بس نقلة نوعية. ما اقول لك الرياضة يعني بعيد عنها، لا الرياضة عندنا في تطور، لكن كرة القدم خاصة المنتخب الاول ما يوازي يعني التطور اللي في كل القطاعات والدعم وتحقيق الرؤية. صراحة يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة من المسؤولين اللي يعني يتسلمون هذا المهام الإدارية في المنتخب أو المسؤولين عن المنتخب، حتى يا أخي يتغير. في ناس وفي كوادر أفضل منهم وعلى الإمكانيات اللي موجودة والله بيحققون أشياء أكثر على الاستراتيجية هذه. احنا مقبلين على استضافة كأس العالم 2034، يعني كيف بيكون؟ ترى الوقت
1: حرام ما نكون جاهزين.
2: والوقت يمر بسرعة يا معاذ، ما تقول والله بقي يعني 8 سنوات، ترى تمر سريع وانت يحتاج له الى وقت طويل.
1: يا اخوي يوم نفوز على الارجنتين كنا قريب.
2: صحيح، كنا قبل سنتين تقريبا.
1: فعلا. طيب قبل لا نودعكم وختم، احنا مدينا تقريبا 10-11 دقيقة، خلونا نذكر نتائج الأمسية اللي راحت ونذكركم بمباريات اليوم. طبعا احنا واللاعبين كذلك اللي بيطيرون الى الرياض في ما ادري وش موعد الرحلة صراحة اللي بتصل فيها بعثة المنتخب، كلنا يعني يتبقى لنا ان نشاهد نستمتع ما تبقى في مباريات المونديال. السعودية والرأس الأخضر انتهت 0-0، أوروغواي خسرت من إسبانيا 1-0، نيوزيلندا خسرت من بلجيكا 5-1، مصر وإيران تعادلوا 1-1 وتأهلت مصر، أبشركم ألف مبروك لهم. غدا بنما إنجلترا الساعة 12 منتصف الليل، كرواتيا غانا كذلك نفس التوقيت، 2:30 كولومبيا والبرتغال، والكونغو تلاقي أوزبكستان في ذات الوقت. خلنا نذكر لكم دور 32 من المنتخبات اللي راح تلتقي حتى الآن نقول البرازيل ضد اليابان بتلعب في دور 32، كوديفوار ضد النرويج، المكسيك تنتظر المنتخب المتأهل، الأرجنتين راح تلعب مع منتخب الرأس الأخضر، ودي صراحة تفوز. ذكرت لكم ليش؟ عشان ما نشعر أنه منجزنا كان في 2022 في قطر انه يكون شيء نرتكز عليه وخلاص نتكي ونكبر الوسادة. استراليا راح تلعب ضد مصر، كل التوفيق للمنتخب المصري. سويسرا تنتظر كذلك منتخب متأهل، ألمانيا ضد البرغواي، فرنسا راح تلعب السويد، جنوب أفريقيا ضد كندا، هولندا ضد المغرب، وإسبانيا كذلك تنتظر منتخب متأهل، الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد البوسنة والهرسك، وبلجيكا تنتظر منتخب متأهل. كل الشكر لكم جماعة الخير، قضينا معكم صراحة في هالموسم في برنامج الصدارة حلقات يعني كانت بصراحة يعني مميزة نقول. إن شاء الله كنا قدمنا فيها ما يسركم وما يشير إلى ما في دواخلكم وفي عقولكم، فهذا توفيق من الله مو بشطارة منا أبدا، ولكن احنا نقصر ترى في كثير من الأحوال بحكم ضغوط العمل والأعمال الأخرى، وإذا قصرنا فمن أنفسنا من الشيطان سامحونا. وبإذن الله إن شاء الله راح تكون آخر حلقة تقريبا يوم 30 يونيو مع أبو ماجد بإذن الله. أنا أودعكم، موسم كان جميل، نلاقيكم بإذن الله في أوغست في مع بداية الدوري بإذن الله في كرتنا المحلية اللي بنرجع، واتمنى ان شاء الله انه ما ننسى منتخبنا لما نرجع لانديتنا وندخل في دوامة الدوري وانديتنا، ونتناسى المنتخب اللي ما نذكره الا في حال جت مشاركاته، ونطلع يعني خايبين الامل. هذه النوعية من الحلقات تخلق يعني جو حيوي صراحة، وانا احبها ودائما تثلج صدري لانه فيها تعاطي مع المستمعين بشكل مباشر، وتاخذ منهم والله اني اتعلم منكم قبل حتى الاعلاميين زملائنا، ولا يهون ابو فيصل والزملاء اللي في برنامج الصدارة تحديدا. ما اكتفينا في هالحلقة انه نسأل لماذا خسرنا، بل ذهبنا الى ابعد من كذا، الى منظومة اتخاذ القرار، العلاقة بين الدوري والمنتخب، جودة التطوير والمسؤولية المؤسسية، وهي الملفات اللي ينتظر الجمهور سماع نقاش عميق حولها. أنا الحلقة هذه ممكن أسويها فيفوريت من كثر أني تشرفت بالسماع لأصواتكم والاستماع إلى حلولكم، وأودعكم في هذا التوقيت. المخرج والله بدأ يعني شوي يدخل علي في الاستوديو، خذنا ربع ساعة تقريبا من الوقت اللي عقبنا. أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم، حافظكم الله، وبإذن الله نلتقي إن شاء الله على فرح وعلى خير. كل الشكر لك أبو فيصل، ما أدري متى راجع من الولايات المتحدة.
2: والله شوف، أول شيء خليني أشكركم، وأنا تشرفت بصراحة بالظهور الدائم في البرنامج ومعك ومع الزميل علي يوسف.
1: تسلم.
2: وإن شاء الله قدمنا شيء مفيد والنقد البناء، وخلينا نقول الإشادة المستحقة.
1: ما بك شك.
2: وأشكر المتصلين اللي بصراحة كانوا يعني عززوا من جمال هذا البرنامج الرائع، واللي إن شاء الله نتمنى يستمرون وما ينقطعون عن التواصل مع البرنامج.
1: شكرا لك أبو فيصل، نقول لك الحمد لله على السلامة. عاد بلغنا لين وصلت بي توصيله من المطار شيء، تراني في الشمال
2: بإذن الله. بإذن الله بإذن الله.
1: أبد أبشر والله، وبعثة المنتخب كانوا مودنا نجر باصهم بعد، ما عندي أي مشكلة. شكرا لك أبو فيصل، ما قصرت، ونلتقي بإذن الله إن شاء الله على خير. أنا حاب أشكر المستمع الصامت اللي ما يتصل أبدا، هذا دائما ترى عزيز على قلبي، المستمع اللي ما يشارك، تعرف اللي ما يفكر أبدا يدق على إذاعة أو على راديو، لكنه يسمع بشغف وبعمق، يمكن أكثر من مولك اهتمام أكثر من اللي يتصلون أنفسهم. هذا أنا أحب أشكره كثير، لأنه دائما يلاقيني في, في, في, في, في اللفات، في المنعطفات، في الأروقة، وفي المدن. كل الشكر لك أنت برضو على الاستماع، سواء كنت يعني تحبنا من قلبك أو تستنى علي الزلة، أنا أشكرك في كل الأحوال لأنك أنت مساهم كذلك في نجاحي ونجاح البرنامج. شكر برضو لأبو ماجد زميلي علي اليوسف. شكر لكم أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة. شكر لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، والمخرجين الآخرين كذلك، محمد الفلاج، محمد الحميضي، عبد العزيز الجبر، كل من أخرج وأشرف على هالبرنامج في الإخراج سواء أو في غرفة الكنترول. ودعكم، حافظكم الله، هارد لك لمنتخبنا، في أمان الكريم.
3: الصدارة الصدارة الصدارة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر إرث وموروث بإذن الله، بتستمتعون معنا، خلكم على السمع، نسعد بكم ومعكم أكيد مستمعينا. أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متذب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي شرفنا ويسعدنا فيها أكيد ضيوفنا الموجودين معنا اللي رحب فيهم بالمقهى ونقول لهم يا هلا وسهلا. بداية مع الحرفي فهد الحربي، حياك الله أبو عبد العزيز.
1: الله يحييك ويبقيك، يا مرحبا فيك أخوي سامي.
0: الله يحييك. أيضا الخياطة والطاهية أم أحمد، نقول حياك الله.
2: حياك الله وحياك وحيا ضيوفك كلهم،
0: سعدنا بك ونسعد بك أم أحمد أكيد.
2: شكرا، الله يعافيك، وهذا من دعائي سروري أن أتكلم معكم بالحرفة اللي أنا أحبها وهي موروثنا.
0: الله يحييك. خلنا نبدأ معك أبو عبد العزيز. أستاذ فهد الحربي، خلنا نتكلم عن هالمهنة اللي أنت حبيتها واللي أنت عاشت معك هالحرفة. متى عرف فهد الحربي أنه من هواة هذه الحرفة؟
1: وشيء تحية لك وتحية للسادة المستمعين. حقيقة يعني بداية الحرفي فهد كانت من أيام الثانوي، اللي هو النشاط الطلابي. كان فيها أحد المعلمين طلب منا اللي هو توحيد وبناء، كانت عام 1419. في نفس اليوم احنا احتاجنا أن نرسم هذا الشعار توحيد وبناء، اللي هو شعار المئوية كمجسم. طبعا احنا كنا محتاجين لأن يكون فيه رسامين حولنا في المنطقة، لكن يعني احنا في قرية. طبعا انا للمعلومية هني انا من مواليد قرية العجاجة تابع لمنطقة حائل، فصلحنا حنا اللي هو هذه كمجسم، وكانت مغامرة مني. فبعد ما خلص منها قدمتها للمدرسة، انبهر منها مرشد الطلابي وعرضها على مدير المدرسة الأستاذ دبشي، كذلك وكيل المدرسة الأستاذ صالح مطلق. والحقيقة انبسطوا منها وقاموا يلفون فيها بالمدرسة وقالوا شوف يا فهد، أنت عندك ميزة وعندك فن يجب عليك أنك تتطوره. ومن هنا بديت أكتشف أن عندي هذه الموهبة، وبعدها اشتغلت عليها حتى أني طورتها للتطوير اللي هو يعني شغلنا على الخشب، خشب الأثل. طبعا أنا تعمدت أني أشتغل في خشب الأثل، لأن خشب الأثل زي ما أنت عارف يعني أنه من بيئتنا ومن الأخشاب الصبورة، وفيها ميزات كثيرة يعني على الأخشاب الثانية
0: ما شاء الله. طيب لو قلنا أستاذ فهد، وش أبرز المنتجات اللي تقدمها؟
1: أما بالنسبة للنوع أو الأشكال اللي أنا أبرز شيء وأكثر شيء يعني قريبة مني اللي هو المبخرة، ولكن أنا دائما المبخرة يعني أعتني فيها وأهتم إني ما أقدمها لأي شخص كإهداء أو كبيع، أو مثلا يعني مثلا أي شخص بيصلح نفس المجال هذا أقول يعني إنه لابد أنها تكون نظيفة. ليش؟ لأنها يعني لا سمح الله أحيانا يصير فيها مخاطر، يعني مثلا في بعض المباخر تكون يحط إضافة عليها باتكس مثلا التشميع أو زي كذا عشان تثبت، أو مثلا يحط عليها غرة خشب، أو مثلا يحط عليها إدهان بوية أو غيره. هذا أنا أرفض الشيء هذا رفض تام. ليه؟ لأنه يغير من ريحة البخور،
0: يأثر على البخور.
1: نعم يأثر على البخور. وغير كذا أنا سبق وأنه يعني اكتشفت المشكلة هذه، وغير كذا يعني في أحد الشركات تواصل معي قال حنا نقدم بخور بمبالغ كبيرة للزبائن عندنا، وفي النهاية يعني نكتشف أنه يعني فيه بعض العملاء يرجعون لنا ويقولون يعني بخوركم ما هو زين. وحنا يعني أنا بيّنت له أن المشكلة ما هي من البخور، أن المشكلة أنها من نفس المبخرة، لأنها تعرض الحرارة مع الغرة اللي موجود، فيصلح فيه مادة لا سمح الله ممكن تضر للمستخدم البخور.
0: جميل، خلنا بعود شوي لأم أحمد. أم أحمد خلنا نتكلم، أنت ما شاء الله تبارك الله مهتمة كثير في اللبس التقليدي النسائي، يا ليت تسولفين لنا شوي وش أبرز الملبوسات النسائية القديمة التراثية اللي الناس ما زالوا يحبونها لهالوقت وانت تشتغلين عليها.
2: في أشياء كثيرة هالحين الناس رجعت إلى القديم، يعني هالحين بالمهرجانات بالتقام بأي مكان هالحين، سواء بالقصيم سواء بالرياض سواء بحائل بأي مكان، أهم شيء فيها الموروث حقنا حق اللبس التقليدي. فيها الحين المعاصب اللي احنا نسويها، هذه معاصب طبعا الأولين اللي كانوا يلبسونها الحريم، هذه احنا نشتغلها بيدينا، هذا يركب على الرأس.
0: تمام.
2: يعني الحرمة تكون لبسة
0: ما شاء الله
2: شيلة لفتها اللون، والمعصب هذا من فوقه.
0: تمام.
2: هذا طبعا فيه خرز يجاب له مخصوص، ونسوي بدينا عليه نركبه. في النوع منه أنواع، في اللي هو طبعا النجدي، في الجنوبي، حتى اللبس، حتى اللبس في النجدي في الجنوبي، يعني من لبس الشخص تعرف هذا هو جنوبي أو هو نجدي.
0: ما شاء الله.
2: لأن إيه، لأن كل له طابع.
0: صحيح، أكيد
2: طابع ومعروف هذا. فحنا اشتغلنا على شيها وصارت نفس الحرفة هذه كمصدر رزق لي أنا.
0: ما شاء الله. طيب
2: يعني أنا أسويها وعرضها بالمعارض.
0: تمام، وتطلب حتى الآن بشكل كبير.
2: وتطلب حتى الآن.
0: تمام. أم أحمد كم يجلس معك لين يطلع المنتج بشكل كامل؟ يطول؟
2: لا.
0: كم يجلس؟
2: يعني ما مثلا المعصب يمكن ياخذ معي يوم.
0: ما شاء الله.
2: المعصب لاني اول اخيطه على الماكينه، وبعدين التركيبات اللي اركبه عليه من خرز من
0: هو اسمه علشان يعصب الراس كذا زي كذا وخده.
2: إيه؟ معصب. معصب.
0: اي معصب. تمام. طيب إيه؟ من وين تعلمتيها انت ام احمد
2: الحرفة هذه؟ أنا تعلمتها بنفسي لأني أنا عندي هواية بالخياطة.
0: ما شاء الله.
2: أحب الخياطة من يوم أنا صغيرة وأنا أحب الخياطة، فبديت أتعلم بخياطة اليد. يعني كنت الملابس أجيب قماش وقعد أتعلم عليه بخياطة اليد، بعدين بديت بالماكينة اليدوية، وإلى الآن وأنا أشتغل بالماكينة اليدوية حتى بالمهرجانات.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: يعني ما هي ماكينة كهربائية، لا، الماكينة اليدوية اللي كنا نشتغل بأول زمان.
0: إيه، ولها عاد لها الماكينة اليدوية عاد لها طابع خاص، ويعني أعتقد أنك يمكن أنت تستمتعين بها أكثر.
2: إيه، أستمتع بها أكثر، وأفرح يمني أشوف الناس تيجي تصورن بالمهرجان ويفرحون.
0: طيب
2: يفرحون بالشكل، يفرحون بالشين المنتج اللي أنا طلعته، ويفرحون ويشترونه بنفس الوقت.
0: تمام. طيب أم أحمد بالنسبة لليدوية هذه تفرق عن الكهربائية؟ يعني تقدرين تتحكمين أكثر بالخياطة؟
2: لا، الكهربائية طبعا أفضل.
0: أفضل الكهربائية.
2: حنا إيه، بس حنا كأنه موروث هذا. اليدوية أنا أحس أني أحسن وأفضل بالنسبة لتقديم المنتج اللي أنا أقدمه.
0: ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ ما شاء الله تبارك الله.
2: وياخذ وقت أكثر، بس أنه أفضل أنا بالنسبة لي أنا كأفضل.
0: تمام. طيب وش أيضا الملبوسات اللي أنت تسوينها أم أحمد؟
2: فيه القطيفة، الحرمة تلبس فوق الثوب، وفيه تطريز كده معين، في تركيبات كده معينة، يعني هي تبرز المكاء اللبس اللي هي لابسه تبينه.
0: تمام. الحين هذه القطيفة موجودة فقط بنجد ولا في كل مناطق؟
2: لا، بنجد.
0: بس
2: بنجد موجودة. إيه،
0: بس بنجد.
2: لها اسم ثاني يمكن بالجنوب.
0: أها.
2: لأن اللبس العسيري.
0: تمام.
2: له طابع خاص، اللبس النجدي له طابع خاص.
0: ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ تمام، جميل. أبرجع لك أبو عبد العزيز أستاذ فهد الحربي، قبل شوي كنا نتكلم حنا وياك بالمباخر.
1: نعم صحيح.
0: طيب وش أكثر المباخر اللي يطلبونها الناس؟ يعني يمكن بنجد أعتقد أنه يمكن المباخر النجدية مطلوبة أكثر.
1: نعم صحيح. هو بالنسبة للمباخر طبعا كلنا ذوقه بالنسبة للمباخر، لكن حنا نهتم أنها تكون يعني من خشب الأثل، ليكون خشب الأثل طبعا الأشكال متنوعة، لكن اهم شيء ان احنا نهتم انه يكون من خشب الاثل. ليش؟ لانه احنا يعني هذا الشيء من موروثنا، وغير كذا انه يعني في ميزات مثل اللي هو الوزن، مثلا اللي هو خف الوزن، مثلا اللي هو الصلابه، ففي ميزات كثيره يعني. وغير كذا يعني ما هو من الاخشاب اللي تعرض للتسويس او تشقق او كذا، لا، فقط اللهم انك تحتاج يعني خشب الأثل، فقط أنك تحتاج بعد ما تخلص منه بالنحت وبالصنفرة وتنعيمه اللهم تدهنه بس فقط في مادة الزيت الزيتون. تمام. لأن هذه مادة يعني ما فيها خطورة، وغير كذا تحافظ على جودة المبخرة من الخارج وتستمر معك يعني زمن طويل. يعني فيها ذكر في مبخرة عندنا يعني قديمة من يوم طلعت على الدنيا وهي موجودة، المبخرة هذه من خشب الأثل، لكن كم عمرها يعني تعدى 40 سنة.
0: يعني له ميزة خشب الأثل.
1: نعم، ميزاته كثيرة.
0: وش أبرز ميزاته؟
1: من أبرز الميزات أنه ما غير قابل للتسوس، هذه من الميزات. ومن الميزات أيضا أنه يعني سهل أن النحت عليه، وغير كذا خف الوزن.
3: يعني اللي قاعد يقدم البخور ما يعاني من ثقل المبخرة. يعني في بعض المباخر مثلا تجي مستوردة مصنعة مثلا ياما من مادة اللي هو المادة الحجرية هذه اللي هو مادة البلستر أو مثلا الكهربائيات هذه يضطرون أنهم يفرقونها تفريغ. ليه؟ لأنها ثقيل وزنها، لكن ما في مقارنة بينها وبين خشب الأثل. صراحة خشب الأثل جميل جدا، يعني فيه ميزات كثيرة حتى يعني فيها موروث وغير كذا. يعني أجمل شيء أنها ما نركبها تركيب، أنها تكون منحوتة قطعة واحدة، فهذه حاجة جميلة يعني
0: تجي كلها جميع صبة واحدة.
3: أيوة، وحن نشتغل عليها من الألف اللي كقطعة واحدة ما فيها.

0: وخفيفة وزنها خفيف.
1: نعم صحيح. وغير كذا نحط عليها صاج ونكتب الكتاب اللي احنا نبغاه طبعا باستخدام الحرق طبعا، لان ما نستخدم بويا، لان البويا هذا زي ما قلت انا قبل شوي ان البويا هذا ممكن لا سمح الله يعرض المستخدم لمواد ضاره ممكن يعني تسوي له مشكله.
0: طيب صحيح. المبخره الواحده كم تجلس معك؟
1: والله المبخرة يعني إذا كنت أي قطعة سواء مبخرة أو غيرها إذا اشتغلت عليها يعني يحتاج زي ما تقول خلينا نقول مخزون فكري بالبداية، يعني وشلون مخزون فكري أو مثلا خبرة. أي قطعة حتى لو أني أنا مثلا حرفي قديم أي قطعة صلحها جديدة الأولى ما هي مثل رقم 5، فالأولى يمكن أحتاج أفكر فيها شوي وأقعد أناظر فيها وتصلح ما تصلح، يمكن يصير فيها خطأ نحتاج نعيدها، لأن الخطأ بالنحت ما ينفع لازم ترميها وتجيب واحدة ثانية.
0: تمام، فكرة مهمة.
1: أي نعم، هذه من النقاط. لكن بعد ما نخلص مثلا القطعة الأولى لاحظ أن الثانية بدأ خلاص الخطأ ما راح يتكرر، فالثانية الثالثة الرابعة يعني بعد رقم 10 تلاحظ أنك تنتج بسرعة، فهذه يعني كل ما تزيد الخبرة من خلال الأخطاء ومن خلال هذه تبدأ أنت تنتج بسرعة يعني قوية أقوى من أول، وهذه ينفعنا في طريقة يعني الإنتاج لتوفير العدد المطلوب حسب بعض الناس يعني ممكن يطلب منك كمية فتنتجها بسرعة.
0: تمام. بالنسبة للفكرة يعني أحيانا أنت تصنعها بداخلك ثم تحولها المنتج.
1: نعم صحيح.
0: ومتعب تحويل الفكرة للمنتج، أحيانا الفكرة يعني أحيانا في أفكار يمكن صعبة تحول المنتج، أو أنك تحاول أنك تكون أقرب للفكرة فقط، يعني مو شرط تكون على ما يقولون نسخة 100%.
1: هذه تختلف من فنان إلى آخر، هذه يعني كل واحد وأفكاره، إذا صار هو متعمق والفن عنده عالي يصير يبدأ يجيبها لك بالملي
0: بالملي صب صب
1: صب صب صحيح. شفت تقول هذه ما هو، لأني أنا فيه مرة طبعا أهديت هدية لسمو سيدي من منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل الله يطول بعمره، عبارة عن نحت على الحجر، وبعد ما نحتها رحت الواحد من القدامى الحرفيين القدامى اللي يعني شغلهم بالملي زي ما قلنا، وقدمتها لقيت يا ولد أنا هذه جبتها من شخص والشخص هذا يقول أنها يعني شغلها يدوية، وقال لا هذه ما هي يدوية. طبعا هذه هي من اعمالي لكن انا مخبي يعني.
0: يا سلام.
1: ايوه، فانا قلت بختبر نفسي عشان اشوف نفسي، والموضوع ما في مجامله لان هذا فن ونبغى نوري الناس مهاراتنا.
0: صحيح.
1: فالحرفي فهد انا قدمتها يعني قلت ابغاك تكتب عليها اسمي اهداء لسمو سيدي، وخليه هو طبعا خطاط هو، فانا جبت يعني علشان اني انا ابغاه يخط الخط، واستشرته بنفس الوقت قال لي هذا واضح عليه نقصها ليزر، ده ما هو شغل يدوي.
0: ما شاء الله.
1: هو الحقيقه يعني انا بشتغلها بيدي والحمد لله، يعني اكتشفت اني انا فعلا يعني تجاوزت مرحله الفن.
0: جميل. ابو عبد العزيز ام احمد نستاذنكم، بنطلع ناخذ فاصل بنتقهوى وبنريح شوي ثم نرجع نكمل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في مقهى ديرتي، وأكيد نجدد الترحيب بكم وبضيوفنا الموجودين معنا في المقهى، الحرفي فهد الحربي أبو عبد العزيز والخياطة أم أحمد. أم أحمد، لو تعرفنا أكثر عن الثياب، أعتقد بأن الثياب تختلف يعني بالنسبة للقديم، يعني اللبس التقليدي القديم، فيه لبس للبيت وفيه للزيارات العادية وفيه للمناسبات، صح؟
1: أي نعم.
0: ويا ليت تسولفي لنا عنهن، هذا وش وهذا وش، وش يفرق بينهن؟
1: أي أول كان الخياطة شيء بسيط وباليد، يعني حتى ما كان في أول بالبداية مكاين، بعد
0: اشتغلتي على اليد أنت؟
1: إيه المكاين جت بعدين، بس أول كان يقولون هذا مقطع، بفصل المقطع. المقطع هذا وشه؟ هذا الشيء اللي تجلس به الحرمة بالبيت، تكون لبسته دايم بالبيت،
0: لبس البيت.
1: اي لبس البيت،
0: تمام.
1: وفي ناس كانوا يتكلمون عنه يقولون المقطع هذا بالنسبة للبيت وبالنسبة للطلعة بعد، يعني مثلا رايحة مناسبة ولا شيء يقول لبسه مقطع جديد،
0: مقطع جديد.
1: اي بعدين تغير شوية صار ثوب،
0: ثوب
1: يعني المقطع هذا صار للبيت، الثوب صار لا الطلعات الخارجية مثل الزيارات مثل مناسبات مثل كده، ويختلف مقطع البيت عن اللي تلبسه برا بالزيارات. مقطع البيت طبعا يكون سادة، ما في أي شيء يعني يلفت النظر، فيه ثوب عادي، قماش عادي مخيط مع الجنبين، بعضهن تخيط له محزم تربطه كده مع الوسط،
0: تمام.
1: هذا للبيت. أما للي برا طبعا لازم تحط فيه لكون للمناسبات أو للطلعات أو مناسبة زواج، مناسبة عزيمة كده، تطلع طبعا أحسن اللي عنده، فتلبس الثوب هذا تكون حط فيه زخارف على الصدر على الأكمام على الذيل من تحت، ومؤخرا صار فوقه شيء كده زي الشيلة، زي الشيلة هلون نحط فيه قروش ويلبس فوق الثوب،
0: اللي هي الإضافات اللي تحطون عليه.
1: أيوة الإضافات هذه.
0: وش أبرز الإضافات؟ وش أبرز الإضافات؟
1: الإضافات اللي تحط عليه بعضها زي القروش، خبر الجنيهات أول.
0: إيه تمام.
1: إيه هذه زي القروش، بعضها
0: زينة الثوب
1: يحطونها أصلاً من الفضة.
0: إيه
1: وتخيط عليه. إلى الآن موجودة بعض الملابس اللون اللي هي القديمة طبعا،
0: يعني من الفضة، الجنيهات هذه من الفضة
1: اللي مخيط عليه من الفضة،
0: الجنيهات هذه من الفضة.
1: إيه من الفضة
0: هي
1: موجودة عليه، وبعضها لا يعني قديمة هي، بس ما تدري وش اللي الخامة حقتها، بس إنها موجودة ومخيطة على بعض الملابس وموجودة ببعض المتاحف الحين.
0: اللي من الفضة هذا كشخة يا أم أحمد، ها؟
1: ايه طبعا كشخة.
0: انت محمد، انت ما شاء الله تبارك الله اعتقد انك عشتي بالقطين اللي هو ببيوت الشعر قديما، صح؟
1: اي نعم. ايه
0: تمام. لبس القطين يختلف عن لبس الديرة؟
1: طبعا لبس القطين يختلف.
0: انت وش تخيطين اكثر ولا كلهم، لبس الديرة ولا لبس القطين؟ وش الفرق بينهم؟
1: لبس الديرة ولبس القطين،
0: وش الفرق بينها؟
1: لبس الديرة طبعا متطور شوية، ما هو زي لبس القطين. لبس القطين بدائي، بدائي الناس ما عنده يعني التطور اللي هو أول الحين، وش اسمه هذا لبس البادية معروف، يعني الناس أول بسيطة بكل شيء، كل شيء بسيطة باللبس بالمعيشة بكل حاجة، بعكس القطين. القطين صار عندهم أشياء يعني مطورة شوية، ما هو زي اللي أول.
0: تمام. واشتغلتي أنت باللبس بالقطين؟
1: اي نعم. ايه
0: تمام. وبالنسبة طيب الناس ياخذون هنا الان لبس القطين ولا خلاص صارت للذكرى فقط؟
1: ياخذونهن ويشترونهن،
0: ما زال يحبونهن.
1: على اللبس الشراشف اللي تحط ببيوت الشعر اول اللي الحريم يشتغل لنا بيديها،
0: يا سلام.
1: النطو هذا، الطرز هذا، هالحين الى الان يباع كموروث لنا حنا للمملكة، يباع بالالاف
0: اللي هنا الشراشف، القواطع اللي بالخيام.
1: أيوة القواطع اللي هي شغل اليد،
0: تمام.
1: اللي هي قماش أبيض ومحطوط عليه طرز اليد. أول هذا طبعا حريم اللي تسويه، يمكن تاخذ بالقطعة اللي 3 أمتار يمكن تاخذ 3 شهور وتشتغل به
0: بالقطعة الواحد.
1: إيه بالقطعة الواحد، فتلقاها الحين حتى سعره غالي 1000 1200 1003.
0: تمام.
1: وفي ناس تحبه لها الحين تاخده وتحطه عن عندهم مثلا قسم كذا تراثي مثل مجلس.
0: وفي ناس يلقونه على الجدران يعني كلون تراثي
1: على الجدران كأنه موروث لها مو هذا البادية أول وحياة البادية أول كل شيء. تمام. الناس رجعت له الحين بدت ترجع.
0: تمام جميل. أبرجع لك شوي أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز أنت أظنك تشتغل على الطين صح؟
2: إيه نعم صحيح. طبعا شغلنا على الطين طبعا هذه من ابتكارات الحرفي فهد. حاولت أني أحول مادة الصلصال اللي موجودة بالمكتبات، طبعا هي قيمتها رخيصة جدا لكن احنا نقدر نستفيد منها وحيث أنها يعني نسخرها للأعمال التراثية. على سبيل المثال أنا صلحت يعني بعض المجسمات وفي بعضها لازلت تشتغل عليها مثل اللي هو جبل الفيل، غير كذا اللي هو مثلا مدائن صالح فيه تراث من تراث من تراث المملكه اللي هو من منطقه القصيم. طبعا عرض علي صور من من من هيئه التراث من منطقه القصيم وبديت بتنفيذها وانبهروا من هذا العمل، قالوا يعني ان هذه اعمالك الحرف هذا وابتكارك الجديد هذا انه يعني ما حد سبق عليها، فانا اشتغلت عليها والحمد لله يعني قدرت اني انقشها نقش على الصلصال، نقشه الاسد نقشنا اللي هو مثلا اللي هو طبعا من تراث النقوش الكتابات الثمودية، فيه أشياء كثير يعني اشتغلت عليها من تراث منطقة القصيم فقط. يعني ما شاء الله المملكة العربية السعودية مليانة بالتراث ومليانة يعني الصخور عندنا فيه كل بعد فترة يكتشف شيء جديد بالنسبة للنقوش اللي على الحجر والأشياء التراثية مثل مسجد عمر، مثل زي ما قلت اللي هو في منطقة الشمالية اللي هو مدى صالح جبل الفيل، واشتغلنا عليها والحمد لله يعني تميزت في الدقة في نقش هذه المجسمات وتحويلها إلى حجر بحيث أن نقدر نبرز هذه الهوية وتكون توزع كهدايا على مستوى العالم تمثل تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنت من خلال الطين ترسم أو تنقل تراث المملكة من خلال الطين.
2: هنا.
0: طيب الطين هذا نوع معين؟ الطين هذا
2: وهو الطين فيه طين اللي هو الفخار هذا اللي حمى بالنار، وفيه طين لا فقط الصلصال هذا نحوله إلى مادة حجرية، طبعا هي فيه مواد كيميائية لكن نحن بالبداية أهم شيء نشتغل على الصلصال وبعده نحوله إلى يعني مثل طريقة القالب، أو أنه ممكن إذا صار على الطين مباشرة لا ناقش هو يوزع مباشرة. تمام. لكن إذا احتاجنا مثلا ننفذ كمية كبيرة لا اللي هو باستخدام اللي هو القوالب بحيث أن نقدر ننتج كمية كبيرة ونقدر نوزعها يعني بسرعة عالية يعني وتوفر علينا من ناحية اللي هو الوقت. نعم.
0: جميل. طيب بالنسبة للطين والشغل على الطين أي مصعب هو ولا النحت؟
2: والله أنا أشوف أن يعني كلهم ما فيه صعوبة لي، أنا ما أشوف في فرق بالنسبة للنحت سواء على الخشب أو على الفلين أو على اللي هو الطين. طبعا في أشغال ثانية تراثية ولكنها من الفلين.
0: تمام.
2: لكننا نختار نوع من الفلين المضغوط هذا عشان أي علامة نبغى نصلحها على الفلين إحنا نقدر ننحت ونوضح العلامات الدقيقة من خلال شغلنا. وغير كذا يعني مثلا نقول مثلا مبنى تراثي مسجد قديم من الطين ولكن نحطه يعني داخل زجاج، وغير كذا نتعمد انه يكون من الفلين عشان يخفف الوزن، لان خاصة السياح اذا جو مثلا وقالوا احنا نبغى مثلا هدية يبغوا يهتموا بالوزن اثناء الرحلة مثلا يهتموا بالوزن، فعشان كذا احنا استخدمنا مادة اللي هو الفلين.
0: نعم. جميل. بالنسبة للطين اظنك خلاص لا بديت لازم تخلص يعني ما تخليه تكمل بعدين صح؟
2: لا عادي
0: تقدر انك توقف.
2: تقدر توقف ما عندك مشكله، بس تغطيه هو طاري لين تكمله، اذا خلصت تكشفه عشان يجف وبعدين خلاص يعني اللهم يعني اذا يحتاج تلوين لو انت، اذا ما يحتاج ما عندك اي مشكله، بس لازم يمر بالتنور.
0: يمر بالتنور.
2: لازم يمر بالتنور عشان يصير قوي. طبعا هو نفس الاكواب هذه والزير والحاجات هذه شايف، لكن انه ايش يصير يعني صلب وغير كذا يعني ما يتعرض الخدش ولا يتعرض لي شفت. ولكن الطين طبعا هو له مراحل طبعا قبل البداية، يعني اللي بيبدأ بالطين العادي طبعا الطين هو نفس الطين اللي موجود موجود بالبر وبالأودية، موجود في كل مكان، لكن إنه يعني نحتاج يعني مثلا مراحل نبدأ فيها حتى إنه يعني ينقع بالماله فترة وغير كذا، يعني له طريقة تنعيم تحويلها إلى بودرة بدون شخر بدون أي شيء، لكن سبحان الله إذا خلطها مع الماء يبدأ يصير فيه يعني مراحل، من ضمنها طبقة ناعمة تقدر تشتغل عليها. نعم
0: جميل جميل. برجع لسم محمد.
1: تفضل
0: أم أحمد. بالنسبة للثياب اللي أنت تسوينها وهالملابس وهالمقاطع هذه، لو قلنا المقطع الواحد كم تجلس عليه أم أحمد عشان يخلص؟
1: المقطع الواحد على حسب شغله، إن كان حق بيت فهو هذا يمكن باليوم الواحد تخلص.
0: تخلصين؟
1: إيه، بس اللي كان عليه شغل مثل اللي هو طبعا حق الطلعات وحق كده، طبعا يصير فيه عليه إضافات، الإضافات هذه هي اللي تاخذ معك وقت، مثل الخرز تشتغل بيدك، مثل التركيبات اللي تحط عليه هذه تاخذ وقت معك، ولا الخياطة سهلة، خياطته سهلة، بس التركيبات اللي تكون موجودة هي اللي شوية تاخذ معك وقت.
0: تمام،
1: يعني من يومين إلى ثلاثة أيام.
0: تمام.
1: الواحد
0: الحين أم أحمد فيه ناس يجون يطلبون من أشكال معينة، يقول والله نبي مثل هالشكل هذا، مثل هالمقطع هذا، مثل هالثوب هذا، أبي تتنفذينه لي، هذه صورته أبي تتنفذينه لي.
1: إيه أنفذه لها.
0: في ناس يجون يطلبون الشكل.
1: إيه نعم إيه. في ناس تحب الشغلات هذه ويفخرون بعد به، يعني تلبسه بمناسبة تكون مميزة.
0: يعني يلبس الآن. يلبس الآن بمناسبات، وش المناسبات اللي يلبسونها الآن فيه؟
1: في مثلا الاحتفالات، مثلا احتفالات اليوم الوطني،

0: يوم التأسيس
1: إيه هذا كله يحبون يلبسون الأشياء هذه بهالمناسبات هذه. فتحس يحس إن يرجعك يرجع التاريخ لورا كأنه تو حنا عايشين بنفس العصر.
0: تمام. طيب من اللي يطلب من سكثر أم أحمد؟ الحريم الكبار يجين حتى يطلبوا ولا أصغار الآن يلبسون؟ خصوصا الأطفال.
1: حتى الصغار يلبسون هالحين يطلبون الصغار والكبار يطلبون.
0: الصغار أم أحمد بالنسبة للصغار بالقطين أيضا أعتقد لهم ملابس خاصة صح؟
1: إيه نعم إيه.
0: وش هو لبس الصغار؟
1: لسه الصغار نفس المقاطع حقت الكبار بس إنه
0: بس الحجر.
1: يقول لها كرتة يعني أول شفت أزم كده من على الوسط.
0: تمام.
1: هذا الصغار يلبسونه يعني ما هو زي مقطع الحرمة الكبيرة اللي هو وسادة كله اللي هو ما في قص مع الوسط. البنات الصغار لا يكون به قص مع الوسط ويكون مكرت وفي محزن مع الجنبين.
0: ما ندري شو مكرت شلون مكرت. اصبر علينا يا ام احمد بنفهم حنا وشلون مكرت.
1: مكرت يعني مكشكش.
0: الله بلشنا طلعنا من كتكه طلع وسع. مكشكش اللي هو يركب عليه زي ال اظن والله ما ادري ايش يسمى يعني له اسم معين اعتقد هو المكشكش ولا لا
1: كانك تحط شفت اللي
0: الكلفة تسمى
1: على القماش
0: ما ادري انا جبتها صح ولا لا.
1: ها
0: هي الكلفة مكشكش بالكلفة يسمى كلايف وزي كذا ما ادري انا
1: الكلفة هذه اشياء تركب تركيب فوق اللي انت منفذه العمل اللي انت منفذه
0: المعلومات من مضروبة
1: او شو اسمه هذا او ثوب. هذا المكشكش انت تقص الصدر لحاله.
0: تمام.
1: ايه الصدر طبعا على قد الجسم نفس المقاسات حقت الجسم.
0: وانت تاخذين المقاسات؟
1: ايه انا اخذ المقاسات.
0: طيب ما شاء الله تبارك الله.
1: ومن تحت هذا نفسه بقية المقطع اللي انت تسوي للبنت اللي ما هي طبعا الحرمة الكبيرة تكسره. شفت تكسير كده؟
0: تمام.
1: تكسير
0: إيه
1: على أساس يعطيك شكل ويعطيك وسع بنفس الوقت.
0: ما شاء الله تبارك الله يكون مرن الثوب أكثر.
1: أيوة وتركب حزام مع كل جنب حزام ويربط من وراء على قد الجسم بالضبط يجي.
0: تمام.
1: يعني من عند الوسط يجي على قد الجسم بالضبط ومن تحت وسيع شوية.
0: تمام. الله يعطيك العافية أم أحمد. الله يعطيك العافية أبو عبد العزيز. شكرا لك شكرا لتواجدك معنا. إذن مستمعينا بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوع مقهى ديرتي اللي أخذناكم فيه من هنا من المقهى من القصيم. إن شاء الله أن قدمنا ما يرضيكم. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم ومن التنفيذ ريان الحربي ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تهيب من المخافة في رباه
2: ونحرا مثل ضوء البدر وافا،
3: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، فللشر نجاة حين لا ينجيك الإحسان.
4: طرائف الشعراء.
5: حياكم مستمعينا، ما زلنا في رحلتنا مع شاعرنا بشار ابن برد. خلونا نبدأ بأبيات له عن أحد الثقلاء. يقول: ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان، ولقد قلت حين وتد في الأرض ثقيل أربى على ثهلان، كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان. ربما يثقل الجليس وإن كان خفيفا في كفة الميزان. صحيح، أغلب الثقلاء أصلا ناس خفيفين، فيهم خفة عقل وفهم وعلم، فيكونون ثقلاء على اللي جالسهم. ولقد قلت حين وتد في الأرض ثقيل أربى على ثهلان، وتد في الأرض يعني أقام وطال به المقام، وكأنه وتد، مثل لما بعضهم يقول فلان مبلط عند فلان، يعني كأنه بلاطه من طول إقامته عنده. ثقيل أربى على ثهلان، أربى يعني زاد في ثقله على ثهلان، وثهلان جبل معروف في نجد. كيف لا تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفياني. يشوف أنها الثقيل ثقلة مثل ثقل الأمانة اللي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. فيقول أنا مستغرب كيف الأرض اللي أبت تحمل الأمانة حملت أبو سفيان هذا رغم أنه ثقيل جدا جدا. الله يبعد عنا وعنكم الثقلاء ولا يجعلنا أيضا منهم. ويقول بشار أيضا: قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان، ما كنت أول مشغوف بجارية يلقى بلقيانها روحا وريحانا. يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. الناس يتنمرون على شاعرنا بشار لأنه كفيف، يقولون تهذي بحب من لا ترى، فقال الأذن كالعين توفي القلب ما كان. صحيح كلامه، السمع والبصر دائما تلقاهم مقترنين ببعض، وكل منهما وسيلة إدراك. فشاعرنا حب عن طريق أذنه مو عينه، وكل الطرق تؤدي إلى روما أو إلى القلب. والشطر الأخير طبعا شهير: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وهذا صحيح حتى عند المبصرين أحيانا، فكيف بالكفيف مثل صاحبنا. وقال: يهجو شخص يذكره بماضيه، أتذكر إذ ترعى على الحي شاءهم، وأنت شريك الكلب في كل مطعم، وتلحس ما في القعب من فضل سؤره، وقد عاث فيه باليدين وبالفم. يذكره بيوم كان يرعى شياه أهل الحي، وكان يشارك الكلب تكرمون في الأكل. القعب هو القدح الكبير اللي يكفي 2 و3، والسؤر هو اللي يبقى في أسفل القعب أو القدح. فيقول إنك كنت تشرب فضلة إناء هذا الكلب وتشاركه. والواضح طبعا أن المهجو تحسنت حالته واغتنى، ولذلك يقول له بشار: أتذكر. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية هالحلقة من طرائف الشعراء. إن شاء الله أن الحلقة نالت رضاكم وإعجابكم. نلقاكم على خير، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي في أمان الله.
1: تهيب من المخافة في رباه
2: نحرا مثل ضوء البدر وافا.
3: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، فللشر نجاة حين لا ينجيك الإحسان.
4: طرائف الشعراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم.
7: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعم

0: يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية سباعي، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية جيبوتي بذكرى استقلال بلاده. المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة فجر اليوم. مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين. المملكة تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة. وزير الحج يعلن إغلاق مركز بيانات الحج والعمرة بعد الانتقال للحوسبة السحابية. جناح المملكة يدشن مشاركته في معرض النقل اللوجستي الصيني بسبع اتفاقيات. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يشارك في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة. ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان. الرئيس اللبناني يعتبر الاتفاق الإطاري مع إسرائيل خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية على كامل أراضيه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا بسوريا. فيضانات تجتاح غرب اليابان مع اقتراب عاصفتين استوائيتين. وفي الخبر الأخير، زلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر يضرب سواحل فنزويلا بعد يومين من الهزة المدمرة. نهاية موجز السادسة مساء من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سلم تي بلادي.
2: مشروع المربع الجديد. يعد هذا التطوير لتطوير المربع الجديد المحرك الأساسي لتطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض. يمتد هذا المشروع الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1444 للهجرة على مساحة قدرت ب 14 كيلومتر مربع شمالي غربي العاصمة الرياض، ليعيد تعريف أفقها كبوابة حضرية تدمج السكن والعمل والترفيه في وجهة مستقبلية واحدة، ومن خلال تحويلها إلى شركة تنمية للاقتصاد وتنويع مصادره عبر تمكين القطاع الخاص، حيث يتوقع أن يضيف المشروع 180 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، كما يساعد على إيجاد 334 ألف فرصة عمل، ويقدم المشروع نمط حياة استثنائي حيث يضم 104,000 وحدة سكنية و 9,000 غرفة فندقية وأربعة أبراج أيقونية، بالإضافة إلى 300,000 متر مربع من المساحات مخصصة لمحلات البيع بالتجزئة. ويتوسط المشروع أيقونة المكعب، وهو رمز حضاري بأبعاد هندسية فريدة 400 متر ارتفاعاً وعرضاً وطولاً، يستوحى واجهته من الطابع النجدي الحديث، والتي ستتشكل من خلال لوحة عرض تقنية، كما يحوي من الداخل تقنيات التصوير المتقدمة وتقنيات رقمية وافتراضية، ومن المتوقع أن يكون وجهة عالمية في العاصمة الرياض. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من شعرائنا ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة الفيافي، أي الصحراء، ويقول الشاعر عبد الله بن عبد الرحمن السلوم: يا مرسل شكواه والقلب مجروح، الضحك لا ترجي سراب الفيافي. ويقول الشاعر حامد زيد: ضاقت وساع الفيافي والوعد متن السفينة، للطريق اللي دعاني بعد أمان الله ومانة. أيضا أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي كلمة القب، وهو الخيل. يقول الشيخ: ضيدان الفغم اللي ركبنا فوق قب المعاشير، نطلق حجاج اللي عن الحق شاوي. ويقول الشاعر فايز الشمري: موت الفتى دون المعزة والأموال، من فوق قب وارد كالنداوي. ويقول الشاعر سعد بن جدلان: يا منات تنقصر منها المناوي، يا خيار الدهم يا القب الأصيلة. أعزائي المستمعين، من المفردات الشعرية كذلك المستخدمة في الشعر النبطي الكتام، أو القتام، وهو الغبار الكثيف في الحرب. يقول الشاعر سليمان بن حاذور: لاجى نهار فيه مثل الليل عج وكتام، وحامت بها القبان وانا اللي نحاضيها. وأيضا يقول الشاعر محمد العوني: لعسكر البارود وأحمر الكتام، وتلافخت بذيالها شهب السبيب. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة القرم، أي الشجاع. ويقول أمير خالد الفيصل: شيخنا قرم تحدر من قروم، الملك ابن الملك ابن الإمام. ويقول الشاعر حمد العيطلي المري: أو وجود اللي فقد ما قفل القرم الشجاع، ماتت أمه والمنايح حلال القوم حيل.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفتنا الشاعرة القديرة هند الفهيد، ونقول لها سعدنا بتواجدك معنا. يا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة.
1: أسعدكم الله وحياكم وأبقاكم، سعيدة جدا بهذا اللقاء.
0: الله ربي يبارك فيك، حنا سعداء الحقيقة بهذا اللقاء الجميل. شاعرتنا هند الفهيد، لكل شاعرة بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية ومن لها الفضل في تقدمك ومن ما تأثرتي؟
1: بداياتي طبعا كانت كموهبة، كانت في سن صغيرة بكتابة القصائد الفصيح أولا. طبعا تأثرت بالأناشيد الإسلامية، وكان لوالدي الفضل كان يعني يجلب لي الكتب أو المجلات الجرائد وما إلى ذلك، بحكم أنه لمس لي الموهبة والهواية نفس الواجب. أما من ناحية كتابة الشعر فعليا، يعني بدأت كتابة الشعر ولا أعتبر ذلك انضمام لقافلة الشعراء والشاعرات، كان بعد ذلك بعد ما تدربت مع السنين. يعني كانت البداية مثل ما قلت لك سن صغيرة بالمرحلة المتوسطة وبدأت تنمو معي.
0: يعني في بدايتك كانت بداية شعراء، مع تأثرتي مع شعراء الفصحى؟
1: الفصيح أول شيء، بعد ذلك انتقلت توجهت للشعبي.
0: ما شاء الله.
1: اي بتوجهت للشعبي بعد ما بدأت أقرأ للهذاني والخلاوي، بدأت تتلمس بعض المفردات الجميلة. بعد ذلك بدأت يعني انطلقت في عالم الشعر. كان انطلاقي على الفعلي لما بدأ بالمنتديات، كثير من المنتديات يعني التحقت بها، بدأت ينمو الحس الشعري عندي. طبعا كثير من المنتديات السابقة، أيام المنتديات، أيام منتدى أبعاد، موفن.
0: نعم صحيح.
1: واصل كذلك تويتر بعد ذلك.
0: جميل جميل. شاعرتنا هند، ودنا الحقيقة تسمعينا قصيدة من قصائدك وعلى حسب اختياراتك.
1: أفضل أني أبدأ قصيدة وطنية.
0: جميل.
1: كتبتها في التأسيس، حفظ الله بلادنا وحكامنا.
0: اللهم أمين. تفضل.
1: أقول: من ثلاث قرون وبلادي تروسا جادة، تنسج التاريخ للقمة ويبصم دمه، الإمام محمد بن سعود دق وتاده، والبنا قام وإمام المجد حقي تمه، بيوم تأسيس البلاد أرست شموخ عماده، به بدينا نعتليها.

0: أنزل للقمة عام 1170 شادة، وعلم حدوده ومكنها بثبات وضمة، ساسها بسم الله وهدي النبي إرشادة، من شعار العدل والقوة وهبها الهمة، والهم التاريخ بمجاد وسمو وقادة، كملوا نهجه على الإيمان وخير اليمة، عاشت بلادي على القمة شعوب وسادة، وللحسود قيادة تتخمبة وتدفن سمة، عاشت بلادي على القمة شعوب وسادة، للحسود قيادة تتخمبة وتدفن سمة، دولة ابن سعود محفوظة حما وقيادة، زادها التوحيد ومكنها من وسط أمة.
1: صح الله لسانك، وعلى هذه أبيات الوطنية جميلة، وطن لا نحمي لا نستحق العيش فيه. شاعرتنا هند الفيد، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة حميدة في إبراز الشاعرة والشاعرات ومتذوق الشعر، ما رأيك بها شاعرتنا هند، وما هي إيجابياتها سلبياتها إن وجدت؟
0: طبعا وسائل التواصل بأنواعها طبعا كفلت للجميع حق الظهور والنشر،
1: صحيح،
0: سواء كان شعراء يعني ينشرون قصائد او اي مواهب اخرى ايا كانت.
1: نعم.
0: طبعا من ناحيه وسائل التواصل ياتي دور الشاعر هو المتذوق، من ناحيه الايجابيات يميز بين الغث والسمي، يعني هي كفلت للجميع لكن المتذوق هو الذي يميز
1: يعني
0: ويفرض.
1: نعم، هي من ميزاتها ومن حسناتها ان تواجد الشاعر او الشاعره مع متذوقي او مع محبي شعرها مباشر بينها وبين متابعينها من خلال هذه التواصل.
0: كانت وسيط، كانت الوسيط بين الشاعر والمتلقي.
1: نعم صحيح.
0: ايوه جميل.
1: الله يجزاك.
0: وطبعا يعني لولا الاذواق لبارت السلع في الاسواق، هنا ياتي دور المتلقي فيمحص يعني بين الغث والسمين.
1: صحيح.
0: يعني المتذوق نفسه كفيل ومكلف انه يميز.
1: شارتنا ودنا تسمعينا قصيده من قصائدك.
0: قصيده عراب البخت.
1: تسلمين، تفضلي.
0: غربه وعراب البخت محموم عيا لا يفيق، وانا اغني الناس ما تسمع ولا به مستريح، غربة وعراب البخت محموم عيا لا يفيق، وانا اغني الناس ما تسمع ولا به مستريح، ما عفتني عفت الاماني زحمة الناس وطريق، كل شي يرجعني ورا ويسيل دموعي ويصيح، حتى القصايد لا كتبته مثلها مثل الغريق، نشوف يضي الشمس ويدينه ترتب المطيح، واقول بكرة يمكن تزين الليالي واستفيق، وتحني لي عين السحابة حتى لو وصله شحيح، يتنفس الصبح وحنين القلب والراد الشهيق، واذكر وجع قلب من الآلام ألفيته مسيح، بكرة على شقة عيون النور والعهد الوثيق، ألقاك يا جنة خفوق الحرف يا عنبر وشيح، باب الرجع مفتوح والأحلام فارسها طليق، والصبر طلسم على كنز الغنى وصدري فسيح، إي والله إن الصبر معون القلوب وما تطيق، والله ما لي بالكلام وما يصح إلا الصحيح.
1: يا سلام. يا سلام، صح الله لسانك. شعرتنا هند الفيد على هذا النص الجميل والقوافي المتسلسلة، نحن نراهن على جدارتك وإبداعك في مجال الشعر النبطي. شعرتنا هند الفيد، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
0: جميل، المسابقات قدمت للموروث الشعبي، يعني لا نبخسها جهدها،
1: صحيح،
0: إلى جانب أهدافها الأخرى أكيد،
1: صحيح.
0: طبعا كثير من المسابقات برز من خلالها شعراء وشاعرات يعني صنعت لهم بصمة، رغم أنهم كانوا معروفين، ما أنكر أنهم كانوا معروفين، لكن المسابقات أبرزت كثير من جمالياتهم، يعني الجماليات التي لم توثق من خلال مثل وسائل التواصل.
1: نعم.
0: لكن المسابقات أبرزت تلك الجماليات.
1: ولا شك بعد الحقيقة هذه المسابقات من حسناتها وإيجابياتها مثل ما تفضلتي أبرزت لنا شعراء وشاعرات لم نكن نعرفهم في السابق، لولا وجود
0: حكي.
1: هذه المسابقات لم نعرفهم الحقيقة، وأنا أشد على يدك بأن هذه المسابقات وجودها مطلب ضروري للساحة الشعبية، وكم أتمنى مشاركتك شاعرتنا هند في إحدى المسابقات التي تطرح في مملكتنا الحبيبة والخليج.
0: شاركت والله مسابقات كثير، والله شاركت يمكن 4 مسابقات أو 3،
1: ما شاء الله.
0: فزت في المركز الثاني مسابقة الأمير فيصل بن مشعل.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تستاهلين.
0: تعزيز الأمن الفكري والفصيح. كذلك فزت مسابقة أديبات المدينة قصيدة شعبية اللي هي اجتماعية.
1: جميل.

0: كثير من المسابقات، عدة مسابقات والله.
1: الله يربي يوفقك إن شاء الله القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله.
0: آمين.
1: يعني أنا من خلال اطلاعي أنت تكتبين الفصيح والنبطي ما شاء الله عليك.
0: أكيد.
1: أيهما أقرب لنفسك؟
0: بصراحة لا أستطيع التحديد. العبرة بالقصائد، نفس القصيدة.
1: يعني موضوع القصيدة ويحكمك سواء نبطي ولا فصيح؟
0: وأكثر للنبطي، ربما أميل للنبطي حاليا، كنت الفصيح لكن حاليا أميل للنبطي، لأنه هو اللي يعني مثل ما تقول هو اللي يعني يصل للمتلقين.
1: جميل.
0: الجمهور.
1: جميل. ممكن تسمعين قصيدة من قصائدك؟
0: أي قصائد؟ قصيدة يعني حتى نبطي
1: اللي ودك. نعم صحيح.
0: فبراير الحب يكتب لك مراسيله، وانا التي كنت اغش الشهر فبراير، واعطيه من عذب اشعاري وغني له، لعلي يوصلك بعض شعوري الثاير. لا تحسب الشوق عدتني تفاصيله، الشوق يوجع وانا في غبته حاير، وتقول لي هند احبك والوله عيله، ودي بطيفك بحلمي ملها من زاير. يا ليتي يا هندي تكتبني مواويله، أو ليتي يا هندي تشفي جرحي الغاير، وقولي يا ليتي يذكرني أو طويلة، حظا عما عيني وعما شوبي الجاير، ويا ليت هالوصل ياتيني أواجيله، ليت البخت يوم يسمح لي على الطاير، أعلمه كيف بأحلامي أناديله، وهديه روحي وقلبني يرتجف ذاير، فبراير الحب قل له كيف حبيله، قل له إذا اشتاق يسمع أغنية صاير.
1: يا سلام، ما أجمل مشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق والإخلاص. صح الله لسانك وسلامة أحاسيسك. شاعرتنا هند الفهيد، شاعرتنا هند الفهيد، حنا تكلمنا عن المسابقات الشعرية سابقا، الآن ما رأيك بالأمسيات الشعرية؟ لا شك بأنها حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره.
0: أكيد.
1: ما رأيك بها؟
0: طبعا الأمسيات الشعرية تخدم الشاعرات، تخدم الشاعرات بدرجة أولى، يعني ربما الشعراء لهم كثير من الساحة يعني مفتوحة للشاعر.
1: نعم.
0: سواء بالمجالس، الدواوين، في أي مكان، لكن الشاعر الأمسية الشعرية تقدم الشاعرة مثل المسابقات.
1: جميل. أنت سبق أن شاركتي ما شاء الله في العديد من الأمسيات سواء في السعودية أو في الخليج، وهذه بالعكس إضافة لك في مسيرتك الشعرية.
0: أيوة، مسابقات محلية ووطنية ودولية.
1: وتستاهل كل علم طيب.
0: قصدي أمسيات.
1: والقادم أجمل إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: شعرتنا هند الفهيد، ما هي القصيدة التي لا تزال عالقة في ذهنك، وما سبب يعني إعجابك بها؟
0: قصيدة عالقة في ذهني اللي هي قصيدة تفعيلة. يعني أحبها من الله، دائما أرددها وأنا بأي وقت كذا.
1: لها سبب معين يعني؟
0: يمكن لأنها تفعيلة. أنا أحب أميل للقصائد الحرة.
1: جميل.
0: بدون تقييد بقافية. جميل. فأحيانا حتى أني أزيد عليا وأرجع وأشيل منها وهكذا. تغيب الشمس ويحضر للسهر فارس، ببصمة جفني ياتيني، أعيشه دندنة وأحلام تأخذني وتعطيني، وطن يكتب سما حرفي، يوطني يطمني يسطر لي دواويني، يضوعني كرامة للسمو تمضي عناويني، وطن يا روح تعال أبيك أبه مثلك قصيدة ترتبك فيني تناديني، أبحكي لك عن أشواقي ورمشا يرسم أحلامي على عيني، أبنشد سكتك غيمك عناوينك أناويني، يزيد الشوق ولا لي بالمدى ملفع، وطني يا هيه جاوبني عشان أزهى سيار الحلم وزيني، وألزم بالرضا سجادة التسبيح وادعي لك، وسولف لك عن أمالي حكاية الريح، والف دفتر التلوين وكتابي قلم كراستي تلويني، شوارعنا وصوت أذاني شايبنا، صلاة الفجر لممني تصحيني، عمود الشارع المحني وعين دوم ألمحها تلمحني، تطمني وتمنحني، أصيحك يا وطن تكفى أرحل عني، وأمني على تينك فرحل عني، أو إنه ما قوى يجيني. سلامتكم.
1: هل ترين بأن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من الدواوين المقروءة؟
0: طبعا بما أن الناس صارت تسمع أكثر من أنها تقرأ، فأنا أرى أن الدواوين الصوتية ربما تكون أسرع انتشارا. طبعا إذا وجدت، أنا يعني أطمح أن تجد منصة رسمية للشعراء بحيث أنها تكون يعني توثيق للقصائد الصوتية. إذا وجدت منصة رسمية في حيل أولى من المكتوب.
1: حقيقة موجودة سابقا، أنا أتذكر جيدا، لكن ما أدري هل الآن هي موجودة ولا مهم هي موجودة. لكن كشاعر أو كشاعرة بإمكانها توثق قصائدها من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: إيجابية كذلك لوسائل التواصل أنها مكنت الشاعر أنه يسجل.
1: ولا شك يبقى شاعرتنا هند الفهيد الديوان المقروء له بصمته الشعرية، ويبقى مرجع لنا في جميع العصور. حقيقة أنا كعندي مثلا كباحث جديد أو ككتاب جديد لازم أرجع لهذه المراجع المقروءة المكتوبة والمقروءة والموثقة في مكتباتنا الشعبية الحقيقة. فأنا من وجهة نظري كلاهما مكمل للآخر.
0: صحيح، لكن أنت تقول أسرع انتشارا.
1: نعم أسرع انتشارا صحيح.
0: نعم
1: صوتي. ولازلنا الحقيقة نقول بعد هم المقروء له يعني مرجع لنا يكون في.
0: من ناحية التوثيق. نعم. إذا تكلمنا عن التوثيق المكتوبة أولى.
1: نعم صحيح.
0: لأن هي الباقية صحيح. نعم. لكن لو أنا ببحث على الانتشار السريع الناس يسمعون أكثر من أنهم لذلك يتجهون أحيانا للشيلات.
1: صحيح.
0: لو تقولوا اقرأ القصيدة هذه أو نسمعها شيلة يقول لك خلنا نسمعها أصلا.
1: نعم صحيح. لا أسرع لا أسرع يعني عرفتي، ويقدر يسمعها في كل مكان المسموع القصائد المسموعة. شعرتنا لازلنا حنا متعطشين والوقت بدأ يداهمنا، ودنا قصيدة من قصائدك.
0: طبعا القصيدة الأقرب لي اللي أحبها أكثر طبعا قصيدة الشوق، اشتقت لك والفقد توطنا، لكني كررتها كثيرا بلقاءات كثيرة.
1: جميل.
0: لذلك أختها الفضلة الأخرى قصيدة الفتاوى.
1: تسلمين.
0: ليت من حصل فقيه وقلت ودي أنشده عن أمر غذابي سهادي، من يده بالنار ما يقوى التحدي، من يده بالما يردد إيه عادي، الدموع وسومة من جفني لخدي، والغبن يصفق في صدري يرادي، الدموع وسومة من جفني لخدي، والغبن يصفق في صدري يرادي، والبلني لو حكيت وباح سدي، ما لقيت اللي يريح لي فؤادي، ليتي لا ناديتي يسمع من يردي، والحقيقة لا حياة لمن تنادي. سلامتكم.
1: والحقيقة لا حياة لمن تنادي. صح الله لسانك وبيض الله وجهك على هذه القصيدة الجميلة والقصائد وعلى لقائك الجميل. ونشكرك شاعرتنا هند الفهيد جزيل الشكر على الحقيقة مداخلتك معنا في برنامج المتكة، وبإذن الله القادم يكون أجمل إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الناس أفعال وليس أقوال، ويضرب للدلالة على أن الكلام سهل وأن الفعل وحده هو البرهان الحقيقي الذي يظهر ويبين معدن الإنسان ويشرح مبداه. ويقول الشاعر حميد الحربي: الطيب ساس وفعل من خلقة الناس، خير الملاء من طاب فعله وساسه. ويقول الشاعر جمعان العازمي: أفعالهم تبقى مفاخر ونبراس، الله لحسنات الأمور هداها. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: أبعد عليك من حبة كوعك، ويضرب هذا المثل في القرار الأخير الذي لا رجعة فيه مهما حاول الطرف الآخر من مساع حثيثة. يقول الشاعر عبد الله بن فالح بن رويشد: الحاجة اللي ترتجيها من الناس أبعد عليك اليوم من حب كوعك. ويقول الشاعر هليل السلمي: أبعد عليك شوي من حبة الكوع، واظن ما تقدر على حب كوعك. أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معنا هذه الأبيات. يقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود العبد الرحمن الثاني: كم واحد في حاجتك تحسب عون، وتذهلك صفحات إلى من نشرها، من جات سكات غدا العوم فرعون، ولا بعدنا حال نفسه عذرها. ويقول الشاعر محسن الهزاني: غني النفس معروفا بترك المطامع، وليس لمن لا يجمع الله جامع، ولا مانع لما يعطي الله حاسد، ولا صاحب يعطيك والله مانع. أيضا يقول الشاعر محمد بن لعبون: كل شيء غير ربك والعمل، لو تزخرف لك مرده للزوال. ويقول الشيخ عبيد العلي الرشيد: ما يستشك يا حسين كود الرديين، ولا ترى الطيب وسيع بطانة. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف وقت للمتعة والذكريات الجميلة، لكن ما هو سبب الإسراف سواء في المصاريف أو استهلاك الماء والكهرباء. حاول تكون أكثر توازن ووعي. الاستمتاع الحقيقي ما يعتمد على كثرة الصرف، بل على حسن الاستفادة مما لديك. خلي صيفك أجمل بلا إسراف. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
3: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً، سواء كنا سائقين أو مشاة، على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب، ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير. مثلاً، احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقولها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختموا

عن الشفاعة. قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: أبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: اهلا وسهلا اعزائي المستمعين والمستمعات، وحياكم معنا في حلقه جديده من برنامج الدانة.
1: يا هلا وسهلا فيكم اصدقائنا اصدقاء الدانة ومتابعينا واطلالتنا الاسبوعيه وياكم هالساعتين في مواضيع ثقافه وفنون وتاريخ وحضارة وماضي وحاضر ومستقبل في خليجنا العربي. وإحنا كالمعتاد ما نستغني ولا نستانس إلا بهالمداخلات الطيبة وهالمشاركات الحلوة في فقرات البرنامج.

0: ما شاء الله على طول يعني شكرت المستمعين ومداخلاتهم كده من بدري على طول.
1: اي لانها حسيتك تاخذين نفس مع انك والله جايه من بدري، يعني امداك ترتاحين وتروقين وكذا يعني. وما ادري احنا مع ان وقتنا على ما قالوا على الساعه، بس ساعات نوصل بدري مره من البرنامج وساعات نوصل بدري بس يبقى نص ساعه ساعه لربع على الهواء.
0: اشوف هو انا اشوف الوقت دائما يعاند، انا اشوف ما ادري يعاندني ولا يعاند الكل. يعني بعض الاحيان كذا اطلع بدري على اساس لان اعرف ان الوقت هذا وقت البرنامج يكون مره زحمه يعني، فاطلع بدري يلا يلا عشان يعني اوصل على الوقت اللي مفروض اوصل فيه للبرنامج. اذا طلعت بدري صار الطريق فاضي بالعناد، وقعد كده هنا يعني من ساعه الى ساعه ونص، الوقت طويل يعني. والعكس صحيح، خلني اطلع متاخره ما ادري الطريق ما يمشي، تقول حوادث وموقف والاشارات من اوصل عندها على طول صارت حمراء، ما ادري ليش الوقت كده يعاند بعض الاحيان.
1: واحيانا ما تصير المشاكل او العطله او حتى المخالفات، خاصه مخالفات السرعه، الا وانت مستعجله، تحسين ان الشارع مية لكن انت فيك دعسه تبين تمشين اكثر مثلا. وهذا اللي لاحظه حتى في رحلات المطار، يعني في ناس مثلا يا آدمي من شهر موعد الرحلة كذا، أنت في آخر لحظة تضف أغراضك وتطلع، وعلى ما قالوا تلبس الشراب يمكن في السيارة، وعلى أنك توصل للرحلة يعني وخلاص على البوابة. طيب أوصل بدري، ما عندنا ثقافة أن نوصل بدري قبل الرحلة مثلا بوقت، أو قبل موعد المستشفى وأجلس في المستشفى أقرأ شيء أتصفح جوالي لين يجي موعدي، لا كله سريع سريع سريع.
0: أحيانا الانتظار ممل يعني، ان انا اليوم
1: طب وش
0: يعني
1: بسوي في البيت اذا قعدت؟ اللي بسوي في البيت تعال سوي في المستشفى.
0: مستحيل، انت ما اللي يخليك تطلع متاخر اكيد ان انت في عندك كذا شغله تستغل الوقت انك تخلصها يعني. تقول خلي لسه بدري اروح هناك شو اسوي، بقعد بنتظر. مثل لما تروح بعض الاحيان اللي يقهر في موضوع لما تروح بعض الاحيان بعض العيادات او المستشفيات، تكون انت ماخذ موعد، فتقول مثلا البيت من المستشفى لين يعني مسافة كده 10 دقائق، فتوقعت انك تطلع قول قبلها بربع ساعة، توصل قبلها بخمس دقائق، تتفاجأ انه هو حتى الدكتور لاطع عنك.
1: هذا اذا وصل الدكتور بعد
0: بالضبط، او بعد الحين يكون الدكتور موجود بس اللي قبلك متأخر على موعده فقاعد ياكل من موعدك، فهنا شو تسوي؟ فبعض الحين تقول يعني اهون ان انا اتأخر بحيث لو صار يعني تأخير ما احس بتأنيب ضمير، يلا كلنا متأخرين في الهواء سوا.
1: من جد

0: لذلك ما من خير في العجلة، وكل الخير في التأني والخروج المبكر. يعني تمشى، مرخذ للقهوة، تفرج على المحلات، استكشف حارتكم، استكشف المحلات، لأن لما تمشي متأخر خلاص أنت عينك على السيارة، وبعدين تحس كل العالم مهدين وأنت جالس بواري كذا، وأنه يعني وخروا عن طريقي، فأنت في غنى عن كل هالتوتر والأعصاب. هذه جزء من عمرك وحياتك، وتوصل متأخر تجي تقدم برنامجك وانت لهث مثلا.
1: لا بس كذا هو خلق الانسان كذا، يعني يحب العجله، يعني سبحان الله. تشوف يعني مو بس احنا، حتى ايام الاوليين يعني نفس الشيء، تشوفهم يعني لما مثلا بيجوا يطلعوا يسافروا، هل تتوقع مثلا كان الاول السفر طويل ياخذ 4 شهور، تتوقع يطلعوا من قبل 10 شهور؟ لا والله يقولوا يتأخروا، نفس الشيء يعني الحال من بعض على مر السنين.
0: إلا عاد في رحلة الحج، لأنه لابد ما يوصل قبل، يعني قبل يوم عرفة بوقت بعد، يعني خصوصا من المناطق البعيدة كانوا من هنا يعيدون الفطر ويمشون على رحلة الحج يأخذون راحتهم يعني. لكن أنت مثلا إيش تسوى عليك لو فاتتك الرحلة؟ وإيش تسوى عليك لو قاص تذكرة دولية وحاجز إقامة هناك؟ تبي تروح عليك التذكرة وإقامة أول أو ثاني ليلة لين تلاقي حجز،
1: ويعني دائما يقول لك خيرة يا صالح، يعني عادي يقول لك إن أنا أوه أكيد خيرة، سبحان الله، الله كاتب لي خير، أنا لو رحت يمكن صار لي شيء. فهذه كل تأخيرة وفيها خيرة يعني.
0: والله هذه خصوصا لو الإنسان بنفسه سبب التأخير يأخذها عذرة، تفوت عليه الطيارة خيرة، يمكن طاحت، طيب هذا من صلوا وما طاحت الطيارة، إلا إذا فاتتك الرحلة وانت واقف عند البوابة فجأة يقولون لك أنت مثلا مستثنى، هنا تقول خيرة. بس أنك في حياتك تمشي، يعني تمشي بدري، توصل بدري، تخلص أمورك وتشتغل على أقل من مهلك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رجعنا لكم أعزائي المستمعين. وبالنسبة لموضوع اللي قبل شوي قلت لي التوقيت والوقت، لكن الالتزام بالوقت شيء مهم يتهيألي في الحياة. ليش؟ لأن كل شيء في الحياة إلى وقت معين، حتى الزراعة لها وقت، وحتى السدرة اللي جاب أغنيتها مخرجنا لها وقت. يعني كل شيء، حتى الزراعة لها وقت، الروح لها وقت، الصلاة لها، كل شيء في الحياة له وقت، لازم أن تكون أنت ملتزم عليه بحذافيرة.
1: وإذا تأخرت فغيرك ما ينتظر، وأيضا تبي تتعود على تراكم الأشياء. لذلك سبحان الله الصلاة تضبط مواعيد الناس، لأن إذا قلنا بنصلي في المسجد الفلاني أو نتقابل بعد الصلاة، فهذه تعطيك التزام أنه خلاص من بعد الصلاة، لكن اللي يتعود على تأخير شيء يروح فيها.
0: يمكن حديثنا اليوم عن شجرة معمرة، هي شجرة السدرة. هذه الشجرة أنت متخيل لو أن هي تزرع تقريبا طريقة العقل، وتزرع في فصل الصيف، لا هي تنبت في فصل، يعني تزرع في فصل الشتاء عشان تحصد في فصل الصيف. تعرف لو عكست ما تنمو هذه العقلات،
1: مع أنها تتعود على البيئة الحارة أو الجافة وتتحمل كونها معمرة.
0: عشان أقول لك كل شيء إلى وقت، كل شيء في وقته يعني. فهذه جت مع الوقت يعني، فهي ارتبطت طبعا بيئتنا، يعني البيئة الخليجية، البيئة الحارة. بس هي طبعا مو بس تتحمل درجات الحرارة الحارة والجافة، حتى تنمو في درجات الحرارة المعتدلة يعني. فهي حلوة يعني، اللي جوهم معتدل واللي جوهم حار، عشان شوف، عشان كذا تشوفها منتشرة كل قارة آسيا.
1: ولما نلاحظ عمق الشجرة هذه وكبر جذعها وأغصانها، فعلا تحس إنها مفيدة حتى في إيقاف زحف الرمال. كثير من المخططات أو المواقع يستثمروا صلابتها وقوتها وكثافة أشجارها في أن تخفف، وفعلا تخفف من زحف الرمال على السيارات.
0: وهي شجرة معروفة بمقاومة التصحر يعني، مثل ما قلت يعني، ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة يعني، حتى تلاقي كثير منها في محمية الإمام تركي بالرياض.
1: طيب هذه الشجرة اللي احنا نشوفها، لكن هل لها أي فوائد؟ سبحان الله، أوراقها لما يجمعونها ويطحنونها فيها مادة يقال لها السابونين، وهذه مادة تستخلص من كثير من النباتات الحقيقة، لكن لما تستخلص من الشجرة السدرة يصنع منها رغوة طبيعية، ولما نخلطها بالماء الحار تصبح مادة. عشان كذا نشوف أحيانا كريم السدرة أو صابون السدرة اللي فعلا مفيد حتى في نظارة البشرة ونظافتها.
0: مو نجيت للشامبو، نجيت للاستخدام يعني، كلها يعني ثمرتها، حتى هذه البذرة لما يطحنوها لها فوائد كانت تستخدم. غير مثل ما قلت الأوراق لها استخدامات، هي نفسها المادة هذه لها استخدامات ولها فوائد كثيرة يعني. فإيش تحصي، إيش التعدد يعني من أشياء يستخدم فيها السدر. طبعا يمكن السدر اللي ما يعرفه بعض الأماكن يسموه النمق، فهي لأن ينتمي لفصيلة من الفصيلة النمقية هذه، وهذه الفصيلة يعني فصيلة شوكية، وفيها تقريبا أكثر من 40 نوع، أكثر من 40 نوع يعني، متنوعة بشكل جدا كبير. وميزتها إنها فيها ظلال، إنها تمتد لمسافات وفيها ظلال، عشان كده أيام أول تشوف كل بيت في شجرة سدرة يعني، ما تخلى أنها شجرة الظل وشجرة يعني علاج وظل يعني، فيها فوائد كثيرة يعني.
1: صحيح، هي زي ما قلتي علاج وظل، لأن بالإضافة إلى خلطات المواد الكيميائية المنظفة، إلا أن فيها أحيانا بعض المستحضرات العلاجية الشعبية في الخليج، واللي تستخدم كعلاج للشعر وحامي لطبقة الجلد بإذن الله طبعا، وله بالشرط الكل، لكن غالب الناس يعني كانوا يستفيدون منها في هذا الجانب.
0: استخداماتها يعني تقريبا يعود ل يعني مو يعني خلينا نقول إلى زمن الإسلام، حتى ما قبل الإسلام يعني. هذه شجرة معروفة كثير فوائدها، ووردت حتى في إذا تعرف هذه الكتب القديمة، أنها من ضمن العلاجات اللي موجودة في الطب الشعبي.
1: وحتى سبحان الله في الآثار في الحديث، حديث الإسراء والمعراج، حينما أتى الرسول إلى سدرة المنتهى، ما

0: يدل على أن حتى في الجنة موجودة لعظم هذه الشجرة، وسبحان الله حتى في على عظم أشجارها إلا أن جذورها ما هي مؤذية. بعض النباتات بعد فترة تقشع الرصيف أو المكان المزروعة فيه، بس هذه سبحان الله مفيدة جدا وجذورها مناسبة جدا للتربة وللبيئة المحيطة فيها.
1: يعني بالرغم من أغصانها مرة خلنا نقول سميكة جدا وقوية، يعني حتى كانوا أول يعلقوا عليها المرجحانات أو المراجيح اللي يسموها، يعني مو بس كده، يعني مو بس أنها معمرة فيها شيء، يعني تلاقي مثلا بعض الأشجار تحتاج إلى ماء كثير، يعني مثل أرز، يعني إذا جيت مثلا تزرع في منطقة الحسا يقولك يحتاج كمية ماء جدا مهولة عشان ينبت. هذه لا، مرة حبيبة ولطيفة الشجرة، ما تاخد ماء كثير، يعني ما تحتاج ماء كثير. يعني
0: أهم شيء المرجحانات اللي يعلقونها، أنا ما أدري، أخاف أنك شفتي بعض طرزان وهو يطير عليها ولا شيء.
1: لا بس إن هي يعني من الأشجار اللي مرة قوية، يعني أغصانها مرة قوية، يعني شو أقول لك، يعني يعلقوا عليها مراجيح.
0: أفلام الكرتون وايد متأثرة فيها.
1: ليش الأول؟
0: لأن يبنون كوخ أول فيها من كبر الشجرة يسوون بيت فوقها.
1: لحظة الحين
0: أنت شفتيها كثير وخيالك ما
1: لا
0: شاء الله.
1: لا لا لا، الحين تشوف مثلا في الحوش يجيبوا لك يعلقوا لك على عمود ولا على اسمنت هذه المرجيحة، يعني هذا حاليا. قديما أكيد في مراجيح، ولا أنت بيتكم ما فيها مراجيح؟
0: لا لا فيه، ليش ما فيه؟
1: بشكلها مراجيح حديثة أقصد، يعني البيوت القديمة لا كانوا يسووا لهم يعني الأطفال مراجيح يربطوها ما بين شجرتين. تتفق معايا يا مخرجنا إن شجرة سدر تعلق عليها مراجيح؟ يتفق معايا، يعني أنا مو وحي الخيال.

0: والله هذه المرجحة بعد الحين تشوفين مصانع الحديد هذه اللي يبيعون لك في الساحات أحيانا ألعاب الأطفال دي، ولازم عاد تكون آمنة لأن الطفل مسكين بيركب ويلعب ويروح ويجي ما يدري عن سلامتها. لكن معقول أنه ممكن تكون هذه المرجحة هدية نجاح؟ يعني أشتري حاجة كبيرة في الحوش ويستفيد منها الكل مثلا؟
1: أكيد هذه المرجحة حتى كانوا يعني مو بس عندنا، حتى في دول الخليج كانوا يسموها الديرفة، يعني من كثر ما تدرفها والضغط

0: شرفة يعني.
1: لو فهذه كانوا في بعد لعبة اللي كانوا في العيد يركبونها في الساحات لها اسم بس إن شاء الله أني بتذكر.
0: هذه دويرة مدري الدوامة مدري لا
1: ما أدري والله، بس إنها أذكر حاجة زي كذا برضو كانوا يلعبون فيها ال دا. عموما فائدة الشجرة أو الشيرة ما يعني
0: أنت تهت يعني من كثر ما ركزت في المرجيحة تركت السدرة وهنا شجرة محمرة.
1: فوائدها لأنها يعني قديمة فقد أنه يجي بعدنا جيل ويكتشف فوائد أكثر وأكثر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا مو كل فوز يعني صدارة، ولكن تعثر يعني خسارة.
2: إنها أدارت ظهرها.
1: ممكن تحقق بطولة وممكن تكسب محاولة. صدارة الدوري في الملعب،
2: أنا الأول، أنا الأول.
1: وصدى الدوري أكيد عندنا.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض مع علي اليوسف ورائد بن شري.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
0: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: اي طيب الحين شجرة السدر يركبون عليها مرجيحة. انا ابغى الربط هذا اللي والمرجيحة هذه تكون
1: شجرة حفلة. السدر ولا النبق؟
0: النبق.
1: انا ايش قلت؟ انا اليوم النمق. أيه. انا اقول الحين بيصلح لي صالح الحين، وانا احس ان الاسم فيه غلط يعني.
0: ما في يعني، لو غلطتي في حركه يغتفر لك،
1: لكن
0: حرف يعني وين؟
1: طيب كان عدت لي يعني.
0: انا قلت يعني لعل يعني معلومه، واليوم اللي عنده معلومه اولى من اللي ما عنده، فقلت يمكن هي بحثت اكثر ووصلت الى هذا النمط من النمق. على يعني كل حال
1: متبحر
0: النبق او السدر او الكنار او العبري كلها من ثمر الشجرة هذه. واللي سبحان الله ونسينا شيء مهم، العسل، عسل السدر اللي هو من أفخر أنواع العسل، واللي ينتج من نحل يقتات على زهور هذه الشجرة.
1: والعسل فعلا العسل يعني ما أقدر أنا أعبر عنه، بس أقول إنه من أجمل الهدايا. بس ما أدري هدايا النجاح ينفع يجيبوا عسل؟
0: والله يعتمد يعني، اليوم الهدية أهدي الواحد اللي يبغاه، لا تهدي اللي تبغاه أنت.
1: الجيل الجديد هيلي ما يبغوا الهدايا مختلفة يعني، بس ما أدري يمكن القديمين كان الآباء يهدوا أبنائهم كده أشياء يعني. توقع أيام قبل 20-30-40 سنة إيش كانت هدايا النجاح؟
0: هي كان لها طعم، بس هل باقي لها طعم؟ اليوم تبي تهدي واحد جوال ولا جهاز لوحي وتقول له هذه هدية نجاح، بيقول لك طب عندي أنا، لا أبغى شيء مختلف.
1: لا أنا ما أتكلم هذه طعمها عاد مختلف يعني، كل واحد يتهيأ لي عنده طعم يعني، أنت طعم وأنا طعم يعني، على حسب الشخص اللي قدم لك الهدية، وعلى حسب إذا كنت أنت تبغاها ولا لا يعني، هي تختلف من شخص لشخص. بس أنا أقول هدايا أيام قبل إيش كانت؟
0: دراجة.
1: كل دراجة أو عروسة؟ البنات عروسة دراجة. والولد دراجة.
0: اي بس الدراجة اغلى من العروسة بعد.
1: هذه يمكن العوائل المقتدرة كانت ايام قبل، اللي مرة تجيب دراجة وعروسة
0: ولا جهاز اتاري ولا جهاز العاب، وكان في العاب اللي هي هذه اللي زي الجوال برضو، هذه هدية حلوة.
1: لا هذا الجيل الحديث، يمكن جيل التسعينات او الالفية.
0: ولا في ناس هدية النجاح سفرة، يلا نوديكم الطائف، نوديكم الباحة.
1: أنا أبغاك ترجعني شوية، هذه جيل خلنا نقول أجدادنا جيل الستينات، إيش كانت هداياهم؟
0: كانت أنك تنجح لنفسك.
1: تنجح لنفسك يعني.
0: إيه.
1: ولو كانوا مدلعين حتى المدرسة يتهيلي كان عندهم الوجبة فطور مجانية، مدري وجبة غدا يعني، كل شيء يعني.
0: لكن فعلا هدية النجاح تأثر، خصوصا لو أنك وعدت فيها وما جبتها. لكن في ناس يعني بالنسبة لها هذه ثمرة الجهد اللي بذله. عاد إذا أنه نجح على الحفة ولا نجح درجة عالية، أهم شيء أني نجحت، ما علي تجيب لي هدية تجيب لي هدية.
1: أيام قبل فعلا ما يفرق عندهم، المهم أنك أنت تنجح، كل شيء مفتوح على مصراعي، تعالوا بس تعلموا. لكن الحين لا، اختلف يعني. الحين لا، لازم يعني أنه مو بس تنجح، لازم تجيب في القدرات والتحصيلي يعني، حتى درجة المدرسة ما تعتبر نجاح. فاختلفت المقاييس واختلفت الهدايا مع مرور الزمن. بس أرجع وأقول لك، الهدايا كانت أيام قبل شنو؟ والشعور الواحد أكيد نبغى نسأل كل واحد الشعور، لأن كل شعور يعني مهما وصفت أنت شعورك ومهما وصفت أنا شعوري يختلف، لأن كل واحد طعم. يمكن تكون شيء بسيط بعض الأحيان، ميدالية ممكن الآباء قادرين يتهيألي قبل أن يجيب دراجة أو أن يجيب عروسة، أو حتى العروسة صارت يعني، إحنا في عندنا هذه اللي يسموها الكرجوة، أو هذه اللي من القماش، العروسة اللي من القماش. هذه يمكن العوائل هذه كانت تقدر عليها كلها، بس العروسة هذه المتطورة اللي مثل باربي أول ما نزلت، مو الكل يقدر يشتريها، ومو متوفرة في أي مكان يعني.
0: وعشان كذا أنت كل سنة تتخرج أو تنجح تأخذ هدية، بس إلا ما يكون في هدية كذا عالقة في ذهنك. عرفت الشعور هذاك اللي رحنا السوق وجبنا الهدية اللي ما نمتي للصبح عشان بس أقوم ألعب فيها؟
1: مو بس كذا، حتى طموح الشخص لما يكون يعني في الابتدائي، يكون مثلا يحلم بهالدراجة هذه، تلاقيه في المتوسط تغير الطموح عنده، هذه الدراجة ما تعني له شيئا لو جت هدية نجاح. في المقابل لو راح الثانوية نفس الشيء يعني، حتى تشوف الحين في الجيل الحديث يكون مثلا أول شيء في الابتدائي يكون عنده آيباد، يكون عنده جوال، بعدين يتطور لا ما يترس ما يترس عينه يعني لازم بلايستيشن، يتطور لا هذا البلايستيشن ما شو اسمه اللي هو يكون بي سي ولا أشياء هذه يعني متقدمة. عموما سؤال حلقتنا قوله،
0: السؤال وش أحلى أو أحسن هدية نجاح وصلتك ولا زلت تذكرها؟ الشعور هذاك اللي ما أدري تبكي ولا تضحك، والشعور اللي هو لما كذا ما تنام ما تنام من الفرحة عشان بس تبغى الشمس تطلع عشان بس تروح تلعب فيها. فعطونا مشاركاتكم والهدية هذه الحلوة اللي وصلتكم في نجاحكم، وشاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

في مواقع كثيرة في المملكة يعني تشدك من أول لحظة، وكأن التاريخ يسحبك إلى يعني لحظة زمنية ولا مكان ولا ناس عاشوا فيها، خصوصا لو ارتبطت بحرفة. يعني بعض المناطق أجواءها معتدلة زي الطائف، وعشان كذا لما مثلا تشوفين مكان في خلايا

0: في المزارع وانت ماشيه تشوفين طبيعي، لكن يكون في مكان يسمونه قريه النحالين في الطائف.
1: فعلا انا تفاجات، يعني القريه يعني تقول كانك جايب مهندس معماري مهندسنها، يعني تعرف كيف التدرجات المصطبات هذه اللي تكون على شكل ادراج على الجبل كلها فيها بيوت نحل، انت متخيل؟ لكن هالبيوت هذه قبل مئات السنين، قبل يمكن 500 سنة، لكن تتخيل كيف كانت قدرتهم الجسدية وكيف قدروا ينحتوا هذه البيوت بهذه الطريقة؟ هل هم تعلقوا ونحتوا ولا هي كانت يعني بشكل مدرجات من قديم الزمان؟ والله شيء يحير.
0: وكيف أنها أصبحت يعني 500 سنة راحوا الناس وهي بقيت ما تأثرت؟ يعني شوف الجودة كيف. إحنا بنتكلم حول هالموضوع وعن هالمكان الجميل مع الأستاذة رقية الخماش المرشدة السياحية في محافظة الطائف. يا هلا وسهلا أستاذة رقية.
2: يا هلا والله ومرحبا فيكم، وأسعد الله أوقاتكم من مدينة الطائف، مدينة الورد ومصيف الملوك.
0: الله يحييك، والمكان جميل وشاهد على يعني حضارة، كيف أنه الإنسان استطاع. أنا يبدو لي المكان قريب من منطقة ميسان وبالحارث اللي فيها القرية النحالين هذه.
2: أولا أنا سعيدة أني موجودة معكم للحديث عن أحد هذه الكنوز التراثية الموجودة في محافظة ميسان. ميسان موجودة حوالي 100 كيلومتر عن محافظة الطائف، في منطقة بين سرات بين عفوا السرة وتهامة.
0: طيب أعطينا معلومات أكثر عن هذا المكان. يعني ميعاد قالت أنه زي الثمايل أو المدرجات، وعادة في الجنوب يزرع فيها طبيعي، الإنسان يحتاج إلى أن يزرع حتى يعيش ويأكل ويرعى، لكن وضعت فيها يعني زي الأوكار المناسبة لتغذية النحل ونمو النحل وإنتاج العسل، شيء غريب يعني.
2: صحيح، هذه المنطقة موجودة على منطقة جبلية، مدرجات الجبل مرصوفة بطريقة جمالية بالحجر، حجر المنطقة، نفس الناس العالم اللي موجودين هناك يتعاملوا معها بطبيعة المنطقة. الشعر اللي كانت موجودة معهم في نفس المنطقة قدروا ينحتون على نفس الجبل وعلى نفس الصخر بشكل تدرجات.
1: لو قلنا عمر هذه القرية وشنو كانت الأدوات اللي استخدموها عشان يعملوا كل هذه المقاري حقت العسل؟
2: لو رجعنا لعمر هذه القرية حسب المصادر اللي أنا عرفتها من حوالي 1000 عام ويزيد تقريبا، أشياء يدوية استخدمت من الحجارة، من اللي هي الحجارة المسننة، من المطارق، أشياء بسيطة من نفس المنطقة لديهم يعني.
0: طيب يعني الفكرة هي أنه يعني بالإضافة إلى إنتاج العسل هي تحمي نفسها بنفسها، لأن المنطقة قد تتعرض للرياح أو تتعرض للأمطار.
2: أكيد، هي الحجر وزنيته ورصته بشكل يعني يحمي خلية النحل من الهجومات تبع الحيوانات، تبع الإنسان، اللصوص، الهواء والمطر، طبيعة الجبل اللي هي المطرية في منطقة ميسان.
1: يعني يمكن عشان كده جاء شكل المقاري هذه على شكل أدوار وطبقات؟
2: موجودة على تقريبا توصل إلى 4 أدوار موجودة، لو يعني دققنا في النظر حنلاقيها في منطقة صخرية صعبة الوصول. حاليا احنا لو كناس عادية ما راح نقدر نوصل لهذه المنطقة بطريقة طبيعية، لازم يكون بمساعدة المرشدين المحليين الموجودين.
1: وهذا الشيء حير طبعا، كيف ان القرية شوي يعني يبغالها مسافة مشي على وصول المقاري هذه، فيوميا هم كده يعني يتعلقوا على ما يوصلوا لها، لان هذه كانت يتهيألي حرفتهم،
2: حرفة أكيد أهل المنطقة وصلوا لها عن طريق المسارات اللي هم شقوها أهل المنطقة والمحافظة، يعني بجهود شخصية، عن طريق الوصول، عن طريق الأقدام، ما كانت عندهم الوسائل القوية عشان يقدرون يوصلون لهذه المنطقة وصلوا الوصول لها.
0: جميل جميل. طيب هي يعني فيها معلومات عن من بنى هذه، أو هل هي عامة للناس أو لناس معينة في المنطقة؟
2: حاليا هي ما هي يعني

0: شخص معين، هي لجميع الناس، هي حرفة أهل المنطقة. بنوها تقريبا المقاري لو شفناها حنلاقيها من 1200 إلى 1300، ما اعتمدت إنها بس غذاء لأهل المنطقة، هي صارت حرفة وحاجة يعتمدون عليها في تجارتهم وحياتهم.
1: هي كانت خاصة بأهل القرية فقط، لو كل من أهل الطائف وميسان يعني ودي ينتج عسل يجي لهذه المقاري أيام قبل؟
0: هي حاليا ما هي محددة لشخص معين،
1: لا أيام قبل
0: لأهل المنطقة، لأهل موجودة لأهل ميسان أو النحارين اللي قادرين يوصلون إلى هذه المنطقة.
2: حاليا متاحة بسهولة للزوار وصولها؟
0: لا أكيد صعبة، لأنه أول شيء المكان صعب للوصول، يحتاج له سيارات دفع رباعي، المسارات صعبة عليهم الوصول لها. المنطقة هجرت من أهل المنطقة، فما عاد هي صارت إلا مزار تراثي وسياحي يقدرون يوصلوا له.
1: أنواع العسل اللي كانت تشتهر بها القرية، وهل تصدرها، هل هي مكتفية يعني فقط للقرية، أو مع وعورة المكان وصعوبة الوصول أن لا يطلعوا يصدروها لخارج القرية أو يبيعوها؟
0: أكيد هم استخدموها للتجارة. أنواع العسل عندهم صارت كثيرة، من سدر، طلح، العسل الصيفي، استخدموها للتجارة خارج المنطقة كمان عشان حاجة يكون تجارية ويقتاتوا فيها فترة اللي هم يستعيشوا فيها، يعني هي مصدر دخل صارت العسل لهذه المنطقة، انتشر عسل ميسان غير عن العسل باقي مناطق الطائف.
2: عشان كده الموقع أدرج في القائمة الإرشادية المؤقتة لليونسكو، لأنه فعلا يعني ملفت للنظر ومختلف عن باقي المناطق وطبيعة العمارة البيئية. يعني الحين لما نشوف احنا طبيعة العمران مثلا في عسير، نوع الحجر، نوع الخشب المستخدم يختلف مثلا عن منطقة الباحة، يختلف عن منطقة الباحة عفوا من الطائف، فهذه لما نقدر نقول انه هذه نوع من العمارة البيئية المختلفة في ميسان.
0: أكيد أصبحت الآن من ضمن المواقع التراثية اللي أكثر الناس صارت تبحث عنها وتعتبرها مزار سياحي وتراثي. يعني نتمنى أن نكون يعني في المنطقة، لأنه الكثير من السياح يبحثون عن أماكن زي كذا يقدرون يعني يشوفون فيها الأماكن التراثية والسياحية للطائف.
1: الحين يعني على كثر هذه المقاري اللي وصل عددها لمئات يعني، أو إذا ما تجاوزت الألف يعني ما أدري
0: بصراحة، 1200 إلى 1300 تقريبا
1: بالضبط. الحين هذه خلاص فاضية، ما فيها نحل، ما فيها عسل لو رحنا
0: حاليا؟ أيوة لا يوجد فيها، السبب يعني انتقل السكان اللي موجودين، ما عاد في أمطار، جفت الأمطار تقريبا، الغطاء النباتي اللي كان متنوع في هذه المنطقة تقريبا خف المنطقة، والسكان اعتمدوا على حاجة اللي هي المناحل الحديثة اللي هي صارت أسهل لهم في التنقل وإنتاج العسل.
2: وجود يعني في هذا المكان يعني المناطق الثانية عادة في المدرجات هذه توضع يعني نباتات زراعية، لكن وجود النحل يدل على أن المنطقة مليئة بأزهار ونباتات تساعدها على الإنتاج. وش طبيعة النباتات اللي في الطائف اللي تساعد على إنتاج العسل؟
0: طيب عندنا النباتات كثير، حول تقريبا 50 نبتة عطرية، من ضمنها شذاب، ريحان، دوش، حبق، الضرم، الأشجار، كمان عندك السدر والسمر، هذه كلها تنوع في الغطاء النباتي والمرعى في منطقة ميسان اللي يمكن ميزها عن باقي المناطق.
1: كانت الزراعات هذه داخل القرية والمدرجات هذه كانت مختصة بالعسل؟
0: أكيد كانت هذه النباتات العطرية منتشرة حوالين المنطقة اللي موجود فيها مقاري اللي هي مقاري النحل.
2: وهذا اللي يمكن ميز عسل ميسان عن غيره، لأنه يعني قليل من المناطق حقيقة اللي يحرص المزارعون فيها على أنه يتغذى النحل على الطبيعة، ولا بعض المناطق الله يهديهم يحطون ماء مخلوط بسكر أو فينتج نحل طبيعي، ولكن للأسف ما هو يعني لذيذ أو صحي.
0: صحيح هذا هو التميز، أنه بالعادة الناس تبحث عن عسل ميسان دون عن عسل باقي المناطق.
1: طيب الزائر الحين أو السائح اللي ودي يروح المنطقة، هل يكتفي إنه يمر على القرية أو يقدر يوصل لهذه المقاري، ولا إنه صعب إنه يوصلوا لها؟
0: زي ما قلت لك سابقا هذه المنطقة يعني شوية وعورة في المنطقة، بس لا أكيد الوصول لها عادي نقدر نوصل له عن طريق السيارات الدفع الرباعي بمساعدة المرشدين المحليين في المنطقة. هذا كلها أسباب يعني متاحة نقدر نوصل لها، يعني مع أنه وعورة في المنطقة بس ما زلنا نقدر نوصل لها.
2: الأستاذة رقية الخماش المرشدة السياحية في محافظة الطائف، يعطيك العافية، وإن شاء الله إلى يعني مزيد من التميز في وجهات سياحية تلفت الزوار في عروس المصايف الطائف.
0: أتمنى أن يكون هذا اللقاء سبب أنه تعرفوا الناس على منطقة مجرى الحرفي أو الخرفي على ما هو متداول إعلاميا، وإن شاء الله يكون هذا كنز تراثي في ميسان تسلط عليه الأنظار في قادم الأيام. وشكرا على هذا الاستضافة.
2: شكرا.

0: سبحان الله، يعني كيف أنه كل إنسان ويضطر في بيئته المحلية أنه يطلع بشيء مختلف، هذا يزرع وهذا يرعى وهذا، حتى أنه في المناطق الجبلية شلون أنت تخلي الجبل هذا الشاهق مدرجات تحط فيها النحل، تحط فيها الزراعة، تحط فيها مرعى للبهايم. ففعلا الإنسان ولا ما بيعيش إذا ما قدر يسوي هذا الشيء، ما راح يعيش.
1: لا أنا لكن عندي سؤال لحد الحين، يعني أن كيف كده جبل وأنا أقدر أنحت فيه؟ كيف يعني أنت وصلت المقاري هذه، مقاري النحل، لين تقريبا هم الظاهر يسموا بيوت النحل مقاري، أوكي؟
0: هي مجرى أو مقرى أحيانا فعلا.
1: بالضبط. فالحين إن أنت متخيل تتعلق تسوي حول 1200، يعني كيف القدرة هذه؟ ما أدري والله، ما شاء الله، يعني قدرة جسمانية عجيبة. يعني ما أبغى أقول الأهرامات، بس يعني حتى إحنا عندنا عجائب.
0: طيب نعيد سؤالنا عشان ناخذ اتصالاتكم. وش هدية النجاح الأميز والأجمل والأحلى في حياتك، واللي لازلت تتذكرها ولازالت يعني بعد إذا محتفظ فيها؟ والله زين، نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992، ومعنا نوال.
2: هلا، مساء الخير.
0: مساء النور،
2: كيف حالكم؟
0: حياك الله.
2: أخبارك صالح؟ أخبارك
1: يا هلا فيك يا نوال، حياك.
2: أخباركم طيبين إن شاء الله؟
0: الحمد لله. هاي يا نوال، وش تذكرين من اللحظات هذه الجميلة؟
2: والله مع أن أنا ما حد يعطيني هدايا الصراحة، يعني وأنا من أنا طالب، بس أذكر هدية قلت يمكن سبق مرة كأني قلت أنها هدية أخذت من يوم أنا في أول ابتدائي، مدرستي أعطتني، وثاني ابتدائي أعطتني، اللي هي اللي هو مالت الطبيب أو الطبيب الطبي يعني كذا،
1: إيه شنطة الطبيب.
2: إيه احتفظت فيها مر يعني فترة، بعدين يعني راحت. وهذه اللعبة اللي فيها مثلا الكلمات، ويعطيك الضوء الأخضر أو الأحمر إذا صح، يعطيك إنك جاوبت صح، هذا لين يعني أما في البيت ما كان أحد يحكي.
1: نوال، أنا أقول لصالح إن الشعور هذيك اللحظة ما ينوصف، يعني أنا ما أقدر أقول لك شعوري، لأن كل شعور يختلف عن شعور. أنت إيش كان شعورك هذيك الفترة؟ فرحتي يعني حسيتي إن
2: هي فرحت، يعني حد يعطيني هدية، يعني الكل يفرح، يعني صغير وكبير، ففعلا فرحت، ويعني خلاص يعني اعتبرت هذه الهدية يعني شو أقول لشميعة، يعني حسيتها يمكن حتى أغلى من الذهب.
0: وحسيتي يعني نفسي إيش مشروع طبيبة، بس إيه مشروع اتجه اتجاه آخر.
2: أنا من أول ابتداء أنا بصير معلمة، يعني حتى لما أعطتني المدرسة قلت لها أنا ما بصير طبيبة، لأن هذه أصلاً فكرة معلمة من أول ابتدائي.
1: لا أنا نوال أذكر كل مرة يعطوني هدايا، عطوني مطبخ قلت بصير طباخة، عطوني الطبيب قلت بصير طبيبة، عطوني رسم قلت بصير رسم. أنا ما عندي هوية كانت.
2: لا
0: ما عطت ميكروفون.
2: من أول ابتدائي ركزت عصاتي. وعندنا ركزة.
0: اي صحيح،
2: انا ركزت على معلمه. وكبر الحلم، الله الحمد لله رب العالمين، الله حققه. ويوم الخميس كان اخر يوم دوام في المسيره التعليميه، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله.
1: تقاعدتي؟
2: اي تقاعد مبكر.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: موفقه لكل خير.
0: اكيد في اهداف مستقبليه، لكن عشان ناخذ مستمعين اكثر
2: ان شاء الله. اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى. وسمعنا اليوم اخر حلقه.
0: لا لا ان شاء الله، يعني وان غاب اسم الدانا ما بتغيب ميعاد ان شاء الله.
2: هو بيجي يعني بعدين بعد الصيف، بس الحين في عندكم مشروع برنامج جديد انت بتطلع.
0: صحيح.
1: اكيد
0: صحيح.
1: اكيد بيكون، حتى لو
2: ميعاد منو بيكون؟ يا صالح ويا سعود، سمعت؟
0: صحيح.
1: وما شاء الله
0: ولسه يعني في توزيع كده على برامج الصيف.
2: قال لي سعود معي، صالح العجرفي.
0: صحيح، انا وياه وعرفات، يعني حيكون في تشكيلة ان شاء الله،
1: كلنا خلطة عشان تشتاقوا.
2: في مشاركات مستمعين والله، بس عن ال
0: في ثلاث ساعات لازم يكون في مشاركات.
2: ان شاء الله نشارك اياكم باذن الله تعالى، وراكم احنا في اي
0: بلد. الله يحييك، نسعد والله يا استاذه نوال بهالمشاركه والتفاعل.
2: ان شاء الله مشكورين على سعه صدوركم لنا، والله يقويكم.
0: مساك سعيد، الله يحييك
2: كلهم يا رب يا كريم.
0: الله يحييك،
2: الله يحفظك، حياك الله.
1: ومعنا اتصال من سليمان.
3: هلا بخول وهلا باختي، والله السلام. اول شيء مساكم الله بالخير واخواني المستمعين.
0: الله يمسيك بالنور.
3: يا أخوي يا أختي، أول شيء أشكركم، والله أشكركم من قلبي أنكم ترجعونا للزمن اللي والله العظيم إنك الحمد لله أني عشت فيه. كنا نفرح بأصغر أشياء نطير فيها كأنك يا شيخ.
0: بس يا سليمان كل الحين يقولون الزمن الجميل، زمن الطيبين. طيب مساكين اللي انولدوا في هالزمن بيقولون والله راحت علينا.
3: بعد كيفهم يعني قدرهم قدرهم أخوي.
0: لا لا كل زمن حلو، شوف الطفولة حلوة في أي وقت يعني، بس إن عاد كانت هذيك الأيام في شوية براءة وشوية عفوية يعني.
3: دقيقة خلنا أنا ممكن أختلف معك ولا من إذا أختلف.
0: لا لا لا عادي
3: عادي. أيه. والله العظيم ما في زمن، والله انا شوف عندنا عيال وعندنا عيال اختي يا اخوان مش زينا. اول يا شخص الساكل مرقد جنبي بس بالفراش مرقد قسم بالله، يعني الحين الساكل لازم نضحك شرالي ابو ساكل والله العظيم جنبي، لان احنا اربع اخوان واربع اخوان و...

0: كان مرة يعني أحلى شيء.
1: فز قلبك فيه.
2: السيكل يا شيخ الخبر الجبال no problem. والله
1: لما جابوا لك سيكل
2: كان عمري 12. أنا عمري 50 الحين. عمري 50 أنا الحين. عمري 50
1: عمر كله.
2: والحمد لله إني أطق معك كيرم وأتاري وأطق معك بلاي ستيشن.
1: طيب سليمان من أول ما جابوا لك السيكل وجابوا لك هذا أبو أربع عجلات اللي فيه هذول المساند
2: أربع عجلات.
1: أيوة. ومتى شلتهم؟ كم صار عمرك لما شلتهم؟
2: شلتهم أول ما دخل البيت.
0: هذا العجلات ذي حق الغشمان ولا يا سليمان؟ العجلات ذي حق الغشمان اللي ما يعرفون يسوقون سيكل.
2: سلام. انا والله كنت بقوله بس استحيت. والله شو اختي انتم بنات ما تدرون. احنا الحين جبنا سيكل اول شيء يمكن اخوي عارف كلام شو نشيل الاطياس نشيل الفرامل نشيل كل شيء نقرعه مخليه سيكل وكفرات.
1: اهم شيء الرفرف شيلوه ولا لا؟
2: نشيله والسلة اللي ورا نشيله نقسيم. انت تكون يعني ما انت يعني رجال.
0: ما انت براعي سياق.
2: نحط قرونة موية والصوت. الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: شلون بتكنسلون البرنامج ده؟ لا تكفون الله يوفقكم. هذا
0: لا احنا يعني موجودين برامج اما هو ولا شيء زيه ما عليك لا تخاف.
2: والله تبغاني ارسل ايميل للاذاعه الان فتو الحال. ارسل لهم ايميل اقول لهم تكفون يا جماعه. والله هذا اللي
0: نقول لهم سليمان يعترض على ايقاف الدانه بس انه لان الحين صيف فبيجي برنامج بداله يعني هذه الفكره.
2: ما خالف انتم الحين ما تصلحون عشان نلحقكم
0: ابد. تحرانا جمعه سبت جمعه سبت.
1: لا تحرانا كل اسبوع بتلاقي تشكيله من المذيعين.
2: بيض الله وجهك اختي. بيض الله وجهك اخوي.
0: الله يحييك.
2: واسمحوا لي يا اخوي.
0: معذور. شكرا يا سليمان.
2: شكرا في امان الله. مع السلامه.
0: يعطيك العافيه.
1: ومعنا اتصال من افراح.
3: اهلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف الحال استاذ صالح؟ استاذ مياد الله
0: يعافيك. الله يحييك يا افراح. ها وش مشاركتك وش تعليقك على سؤالنا؟
3: والله يعني صراحه انا اخذت هدايا كثير. يعني اخذت في طفولتي واخذت برضو لما كبرت سواء من المدرسه او من الاهل. يعني خليني اقول لك في اولى ابتدائي كانت هديتي من المعلمه نجوم ضوئيه كذا كانوا يحطوها وقت الليل كذا لما ننام وكذا تطلع لك في الأنوار منها.
0: هذه يعني ما هي ما فيها لعبة معينة بس إنها تلفت النظر كذا.
3: لا تلفت النظر كذا فيها كذا تطلع زي الألوان زي الأنوار زي كذا يعني كانت تتذكر. وفي هدايا جات المسجل تسجيل صغير كانت تجمع المعلمة وتسمع فيه قرآن وزي كذا فكنت تسمع فيه قرآن نشيد.
0: يا سلام.
3: لما كبرت كانت الهدايا يعني متوسط ثانوي زي كذا فكانت هديتي في ثانوي مثلا ثاني ثانوي كانت تعليق الذهب من المديرة أتذكر.
0: ما شاء الله.
3: والله.
0: ولازلتي محتفظة فيها ولا؟
3: لا موجودة أكيد محتفظة فيها.
0: ما شاء الله. إلى الهدايا يعني صايرة يعني بعض الأحيان إذا أن من شخص عزيز أو لها حدث مناسب تصير قريبة من الواحد مستحيل يفرط فيها يعني ما تقدر عنده بثمن لا يسامون على مدري إيش ما مستحيل يفرط فيها.
3: سبحان الله. أيوة. ولها وقع لما تكون من أحد عزيز زي معلمة زي أحد من الأهل الوالدة كمان زي كذا.
0: أيوة.
3: بس في عندي سؤال الله يعطيكم العافية.
0: اتفضل.
3: برنامجكم الصيفي متى حيكون توقيته إن شاء الله؟
0: إن شاء الله هو يوميا على إذاعة الرياض 5 أيام من الرياض ويومين من المنطقة الشرقية من 5 إلى 8 من 5 عصرا إلى 8 مساء.
3: طيب على خير إن شاء الله. بإذن الله مشارك معكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله سعيدين والله يا أفراح بمشاركتك.
3: الله يسعدكم يا رب.
0: مع السلامة.
3: حلو.

0: طيب اتصال جديد على سؤالنا، وش أحسن أو أغلى أو أقرب هدية نجاح استلمتها في يوم من الأيام؟ معنا أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أمسي عليكم جميعا.

0: كذلك.
1: الله يحييك يا ام شرف. ها تفضلي.
0: انا بتكلم عن السدره هذه اللي تكلمت فيها.
1: ايوه
0: السدره فيها نبق يعني حلو ناكله، فيها شيء تاكله مو بس.
1: أوه بالذات الحبه الكبيره يا سلام.
0: اي والله السدره كويس. وبعدين يعني بعضهم يسمونه برتقال الشبوب حقته.
1: هي شجرة خير سبحان الله، زهورها وثمرها. أيوة ورقها
0: فيها نبقى نسميه نبقى.
1: ايوه وفي ناس يسمونه العبري، وفي ناس يسمونه الكنار، هنا في الشرقية يسمونه كنار.
0: لا احنا نسميه نبقى.
1: ايوه المنطقة الجنوبية والحجاز بشكل عام يسمونه نبقى. طيب
0: صح.
1: وش تذكرين يا ام شرف من هدايا النجاح اللي اعطيتيها احد او احد اعطاك اياها؟
0: اخبر مدرسة القرآن عطتني ترمسة حقت قهوة.
1: الله.
0: والله حلوة.
1: يعني شيء ما هو مثلا مناسب للأطفال كلعبة، لكنه يعني يفيد وينفع.
0: لا عطتني كبة طفولة الحال، يعني أبويا وأم الحال يعني يهدونا. بس هذه الهدية حقت المدرسة حقت المدرسة يعني
1: ما تنسينها.
0: الترمسة والله حلوة الترمسة. يعني
2: شنو هذه الترمسة؟
1: الترمس ترمس قهوة.
2: ترمس قهوة.
0: ايوه حقت قهوة.
2: عشان كذا خلاص صرتي متخصصة في القهوة يا ام شرف.
0: لا احنا نسميها ترامل.
2: انت هذه حصلتيها الهدية يعني؟
0: الرجال يعني نسميها دلال يعني اللي
1: ايوه في ناس يسميها ترمس، وفي ناس يسميها دلة.
0: تغير مو زي الاولي.
1: وفي ناس يسميها الثلاجة، ثلاجة القهوة.
2: أهم شيء ما زالت موجودة هالترمس يا أم شرف.
0: عندنا إيه نسميها إحنا ترامس. الثلاجة الحال، الثلاجة الحال. لا ما نسميها
1: ثلاجة. طيب يا أم شرف.
0: ما ثلاجة.
1: الله يعطيك العافية ومساك سعيد يا رب.
0: شكرا على برامجكم الكويسة.
2: وعدنا اتصال من محمد.
3: ايوه السلام عليكم إذاعة الرياض الشرقية وجميع من استمع محمد الحربي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ميعاد والإعلامي أكيد صالح.
2: لحظة أنت قلت ميعاد والإعلامي صالح، أنا شو موقع من الإعراب؟ إعلامية ولا مذيعة ولا
3: إعلامية وإعلامي صالح.
2: أيوه.
3: وإذا تبغون نقول لكم أستاذ فهي يعني الإعلامي أفضل يعني نطقا يعني.
2: لا انت قلت اهلا بميعاد والاعلامي صالح.
3: لا قلت الاعلاميه ميعاد ولا اعلامي صالح.
2: العتب على السمع.
3: طيب ما عندكم مشكله، احنا حبينا نشارككم دائما وكل اسبوع يعني اذا في امكانيه نشارككم ونعطي الاولويه لغيرنا يعني من المشاركة.
1: سعيدين بالعكس. تفضل يا محمد. ها
3: بالنسبه لهذه اكيد احنا منطوقها لنا اللي هي النبي طبعا.
1: اي
2: نباله
1: النبق.
2: النبق. انا لاني رحت لسؤال الحلقه.
1: طيب
2: ليش غيرتوا سؤال الحلقه؟
1: لا ما غيرنا. طيب
3: انا تبعت اخر متصله معاكم واخذت السؤال منه.
1: ايوه لا سؤالنا عن الشيء اللي يعني يوم انك صغير اهدي لك في نجاحك ما تنساه.
3: بالنسبه لي انا ممكن تكون اللي هي اقلام تجي الصور هذه يعني 12 قال او تلوين بالضبط، تجي صور يعني 12 لون والكاميرا حق اللي يطلع فيها الكعبه وزي كذا. هذه اذكر الهدايا اللي جاتني يعني.
1: هذه الالوان، هذه الالوان في ايام الدراسه ما تنفع هديه نجاح.
3: ايوه بس هي جات هديه يعني فيها تكون مثلا يعني بدايه الاختبار ونهايه يعني زي كده جاتني يعني هدية من أكثر
2: نعم. والهدية مو بقيمتها، يمكن أنت فقطك كنت محتاجها يعني فكانت
3: برمزة.
2: كنت أنت حابها.
3: هي برمزة مو عشان يعني شكلنا ومضمو يعني برمزة. توقع يعني أنا هديتك مثلا لو قلم أنا هديتك يعني مو عشان.
2: طيب محمد بسألك
3: يعني سلمش هدية ولا نعم.
2: إيش الهدية اللي أنت كنت صغير تتمنى أنها تجيك وما جاتك؟
3: بالنسبة لي أنا ممكن يعني كانت يعني وقت يعني المتوسط كان أتمنى كان يعني عندي سيكل وجاني بعدين، بس يعني الوالد كان يعني الحمد لله يعني وقت أخذ لي كان سيارة زي كذا.
2: يعني السيكل ما جاء متأخر فما حسيت بهذيك الفرحة اللي كنت
3: ايوه لا جاتني بعدين يعني من الوالد سيارة، ما كان الوالد ما يقصر معانا فاهداني السيارة يعني.
1: ايوه طيب يا محمد لك. يعطيك العافيه وشكرا
3: لكم، دائما متميزين على
1: الله يخليك
3: الاذاعه اكيد كمان.

0: وتشاء أنت من الأماني نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر. هذه ذكرني كلام محمد، يعني بعض الحين تتمنى شيء معين، هو تمنى سيكل بس بعدين جت السيارة يعني.
1: أي والشيء اللي تتمناه قريب بس أنت ما أنت بشاعر، سبحان الله. طيب هذا سؤال لمستمعينا واللي بيشاركنا، نقول لهم وش أجمل هدية وصلتكم وأنتم صغار؟ شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: الله يا جمال الصباح.
1: اي والله، خاصة هو مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام.
2: يا شباب الله الله بالفقرات.
1: من هالناحية لا تشيل هم، حنا جاهزين
0: وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: برنامج صباح المملكة يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 6:30 وحتى 10:00 صباحا على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الشاهد الصامت على ضفاف الخليج تبرز كأهم صرح أثري يختزل تراث الجزر العريق وتطورها عبر العصور، هي طبقات من الحضارات المتعاقبة حيث تتمازج في أرجائها القواعد الحجرية القديمة مع التحصينات الدفاعية المهيبة التي تعود للعصور المتأخرة، مما يجعلها متحفاً حياً يجسد فنون العمارة العسكرية والمدنية في آن واحد. يطلق عليها أيضاً حصن البحرين، هي صرح تاريخي استثنائي يتألف من تل أثري يرتفع بمقدار 12 متراً. تشكل عبر تراكم الحقب الزمنية التي توالت على الموقع منذ عام 2300 قبل الميلاد وحتى القرن 18، يعكس هذا الموقع ثراءً حضارياً نادراً حيث احتضن آثاراً تركتها شعوب وأمم متنوعة من بينها الكيشيون واليونانيون والبرتغاليون والفرس. تتخذ القلعة تصميماً مربعاً متناسقاً، بنيت جدرانه من حجارة صلدة متراصة تعكس المنعى والشموخ. استلهمت أساليب إنشائها من رصانة الطرازين اليوناني والروماني، مما منحها هيبة معمارية تجمع بين القوة والجمال، وتزدان زواياها الأربع بأبراج حصينة يبرز من بينها برجان يشكلان البوابة الرئيسية والمدخل المهيب للحصن. ولم تغفل العمارة العسكرية عن الجانب الدفاعي، إذ تتخلل الأسوار ثغرات استراتيجية صممت بدقة لرمي السهام وصد الهجمات. بينما يضفي البلاط الأحمر الذي يزين أروقاتها لمسة جمالية عتيقة تعود بجذورها إلى العصر الهلينستي، لتمزج بذلك بين وظيفة الحماية وفنون الزخرفة التاريخية. ولا يقف سحر القلعة عند حدود حجرها، بل يمتد إلى موقعها الاستراتيجي الذي جعل منها عيناً لا تنام على أفق الخليج. قلعة البحرين ستبقى هي اللغز الذي استعصى على الحل، فكلما توهمنا أننا أدركنا منتهاها أهدتنا الرمال طبقة أعمق وحكاية لم تخطر ببال. هي ليست مجرد أطلال منسية، بل هي مخزن الأسرار النابض الذي يحفظ بين جدرانه الأربعة أصداء البحارة وصدى صرخات المحاربين وآثار خطى الملوك الذين صنعوا التاريخ فوق أرضها.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، هذا وقتنا في فقرة الأخبار والتعليق عليها مع ضيفنا الدائم الصحفي والإعلامي الأستاذ عمر الغامدي. حياك الله أستاذ عمر.
1: أهلا وسهلا في صالح، الله حيّك.
0: الله يبقيك، وبعد الفاصل مباشرة إن شاء الله نبدأ في الأخبار. أمانة الباحة تهيئ 143 متنزها وحديقة و45 ممشى لاستقبال زوار صيف الباحة.
2: شباب فزعة خير تطلق فعاليتها الصيفية بورشة هجوتنا عوايدنا بمشاركة 50 شاب بحريني. ما أدري أنا هي فرعة خير ولا فزعة خير، ما أدري.
0: الخبر الذي يليه، الدوحة للأفلام تبدأ الاستعداد لورشة المسلسلات.
2: أيضا في سلطنة عمان الشقيقة، المراكز الصيفية تعتبر محطات لصقل المهارات واستثمار معرفي لأوقات الطلبة.
0: حياك الله أستاذ عمر مرة ثانية، والخبر الأول حول صيف الباحة، وما شاء الله مواقع هائلة بالعشرات و45 ممشى ما شاء الله لاستقبال زوار صيف الباحة.
1: نعم، تواصل أمانة منطقة الباحة جهودها لتهيئة مرافقها السياحية، وذلك بالتزامن مع تواصد أعداد متزايدة من الأهالي والزوار والسياح خلال موسم صيف هذا العام 2026. هيئة الأمانة كما ذكرت أخوي صالح 143 منتزها وحديقة، بالإضافة إلى 45 ممشى رياضي وترفيهي موزعة على مدينة الباحة ومحافظاتها، إلى جانب تهيئة المسطحات الخضراء التي تتجاوز 3 ملايين متر مربع، بما يعزز جودة المرافق ويوفر بيئة مناسبة للترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية. في هذا السياق أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد الصواب في تصريح له أن الأمانة سخرت جميع إمكانياتها وتجهيزاتها وقدراتها لتهيئة الحدائق والمماشي والمرافق العامة، مع تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل وفق خطط زمنية مستمرة تعزز وسائل السلامة والراحة. يشهد هذا الموسم تشغيل عدد من القرى التراثية لاستقبال الزوار، إلى جانب تخصيص مواقع لنقل مباريات كأس العالم في منتزهي رغدان والأمير حسام، بالإضافة إلى أكثر من 200 مقهى وقعت الأمانة شراكة معها لنقل المباريات مجانا، بما أسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية.
2: انطلاق أيضا مجموعة من الفعاليات الصيفية بمشاركات شبابية في البحرين.
1: نعم صحيح، أطلقت مجموعة شباب فزعة خير أولى فعالياتها وبرامجها الصيفية من خلال ورشة هفوتنا عوايدنا أو هقوتنا عوايدنا بمشاركة 50 شاب، قدمها الدكتور أسامة بحر، واستعرض خلالها محاور تناولت آداب المجالس وبر الوالدين وأهمية التماسك الأسري، إلى جانب تطبيقات عملية لترسيخ القيم والسلوك الإيجابي لدى الشباب. وأكد مدير إدارة المشروعات الوطنية عادل أبو صبيع أن البرنامج يأتي ضمن جهود الجمعية للاستثمار في طاقات الشباب وتنمية شخصياتهم وتعزيز قيمهم الوطنية والأخلاقية، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن سلسلة من الفعاليات النوعية والهادفة والتي تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ وبناء جيل واعي وقادر على خدمة مجتمعه.
0: نعم، في الدوحة، الدوحة للأفلام تبدأ الاستعداد لورشة المسلسلات.
1: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام فتح باب التقديم للمشاركة في ورشة المسلسلات لعام 2026، على أن تبدأ أولى جلساتها عبر الإنترنت خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو المقبل، وتستمر على مدى 6 أشهر حتى ديسمبر المقبل 2026. هذه الورشة تهدف إلى دعم كتاب السيناريو وصناع المحتوى الدرامي في الوطن العربي، وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للإنتاج من خلال 3 مراحل تدريبية تشمل تطوير الأفكار والشخصيات والبنية الدرامية ومراجعة المسودات الأولى والبحث البصري، وصولا إلى استكمال المشاريع بإشراف نخبة من الخبراء والموجهين.
2: في سلطنة عمان الشقيقة، انطلاق المراكز الصيفية مع دخول الصيف بمحطات من المهارات والورش لصقل المعرفة للطلبة.
1: انطلقت في عدد من ولايات سلطنة عمان البرامج والمراكز الصيفية الهادفة إلى استثمار أوقات الطلبة وتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية وسط إقبال متزايد ودعم مجتمعي. وشهدت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة انطلاق برنامج جاهزية الصيف بمشاركة 140 طالب، فيما بدأت بولاية العوابي برامجها الصيفية بمشاركة 114 طالبا، وتشمل مسارات في اللغة الإنجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مسابقات وأنشطة ثقافية ورياضية تمتد على مدى 5 أسابيع. وتركز هذه البرامج على تنمية المهارات الأكاديمية والشخصية وتعزيز التواصل والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي، بما يسهم في رفع جاهزية الطلبة للحياة الجامعية وسوق العمل واستثمار الإجازة الصيفية بصورة إيجابية.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي والإعلامي أستاذ عمر الغامدي، يعطيك العافية.
1: حياك الله.

0: ومع أنها صيف لأنها الفعاليات الحقيقة ما توقف في مختلف المناطق السياحية وحتى غير السياحية، لأنه فيها على مستوى دول الخليج أماكن مغلقة ممكن تقام فيها أكثر من فعالية، خصوصا دورات ورش مفيدة للشباب للفتيات الكبار للصغار.
1: حلو بصراحة، يعني ما شاء الله، يعني إن قاعدين نتكيف مع الأجواء، يعني ما تنقطع هذه الأشياء، ما تنقطع الفعاليات، كلها مستمرة. وحتى إحنا يعني عندنا وفي دول الخليج الشقيقة في بعض المناطق تكون حلوة للسياحة أصلا، يعني لأن تكون مناطق جبلية. الحين أنت لو شفت عسير، يا الله، جبال السودة والمطر اللي مطر عليها، يعني وين

0: هذه الكلام.
1: وهذه فقرتنا مع أرشيف الدانة والمعلومات. الموسيقى هذه لحالها يعني حنين
0: وحكاية. شفتني أنا انفعلت يعني حتى ما انتظرت أنها تكمل من كثر الحماس اللي أذكر. هذا برمضان يعني كان من المسلسلات هذه اللي تجي في موسم رمضان، فتكون إحنا متحمسين نتابعها من البداية وننتظر للنهاية آخر حلقة. غير أن الفنانة الراحلة حياة الفهد كانت مسلسلاتها هذيك الفترة يعني حكاية أخرى، يعني كنا دايما نستناها بأحر الجمر، كل ما طلع اسمها في مسلسل لا خلاص نكون من المتابعين.
1: وتكون في شيء مختلف يعني، أي نعم هي في إطار الممكن أو المسموح أو اللي متاح من قضايا مواضيع خليجية، لكن في إبداع في القصة. القصة تشدك أكثر، تحزنك أكثر، تربطك، تندمج المسلسل، تصير تفكر فيه قبل تنام وانت تفكر فيه يعني. فهذا العمل الكبير عندما تغني الزهور، وهو إنتاج قطري عرض في العام 2005 من تأليف هداد الكواري وإخراج أحمد يعقوب المقلة ومن بطولة النجمة الراحلة حياة الفهد.
2: لا تزعل مني لهالكلمة، أنا أحس أنك ظالم. الحين أنا اللي أصرف وقايم بكل شيء، وانت اللي تبقى من معاشك تعطي مصروف حق مرتك الاوليه؟
3: تعودت تعطيها مصروف
2: لما كانت حالتك زينه، بس الحين اختلفت الامور. افرض انك ما ماخذني، انت شديد تقهرني وكانك تكافئها لانها قهرت.
0: هذا يا مصيحنا طبعا المسلسل، يعني لان يعني حياه الفهد كانت الفنانه الراحله في دور زهور وزوجها اكشر، يعني ما أدري إيش فيه، وتخلى عنها وترك عندها عيال وما عندها فلوس وتلعوزت وهي تصيح ونصيح وراها.
1: المسلسل فيه أسماء كبيرة مثل حياة الفهد، عبد العزيز الجاسم،
0: هذا زوجها طبعاً،
1: عبد العزيز جاسم صحيح، وهو يعني في الأدوار هذه حقيقة خطير يعني. هدى الخطيب،
0: هذه صديقتها هدى الخطيب كانت.
1: وهبة الدري، محمد الصيرفي، وليلى السلمان من المملكة العربية السعودية. العمل حدود 30 حلقة، ويعني كانت فيها معاناة حقيقية خصوصا لجانب المرأة اللي تهمل من الزوج، أو أحيانا يا أنه يكون سيء أو أنه يتزوج عليها أحيانا وتصير في هذه الحالة.
0: يمكن صالح تتذكر هذاك ولدها اللي مليان، هو هذاك ما أدري نسيت اسمه، هذا اللي كان راكب دباب وصاب حادث وانقلب فيه الدباب، هذا كان من أكثر المشاهد.
1: هذا اللي ما نسوه الناس،
0: هذا كان الأعلى يعني مشاهدة يعني.
1: حتى أبوه اللي هو يعني كان منتهي يتأثر من وفاته وكذا، وأظن تغير حاله بعد وفاة ولده.
0: أي تغير حال الظاهر يعني، بس ما أذكر النهاية، بس أذكر إن إحنا كان رمضان 29 يوم، فكانوا إذا كان 29 يوم ما كمل 30 فيعرضوا لنا الحلقة الأخيرة قبل 30، فكنا أذكر ندور متى رح يعرضوا، شو اسمه، ليه ما شاهدناها
1: يومها
0: يعني.
1: لا منصات إعادة ولا حفظ للمقاطع. فهذا يعني العمل اللي حقيقة يعني سلطنا عليه الضوء في فقرة أرشيف الدانة، وأكيد فيه أعمال خليجية خالدة في الذاكرة والناس ما تمل أن ترجع تشوفها في أي وقت.

0: الفترة هذه، فترة الألفية، انتقلت يا صالح المسلسلات الخليجية كلها كذا الدراما الاجتماعية اللي تحكي معاناة الأسر. يعني الأول يمكن كان تشوف المسلسلات كلها كوميدية، فيها ضحك، فيها أشياء. الألفية ما أدري صابهم الحقبة هذه، ما أدري ليش انتقلت للحزن والمأساة والأشياء اللي حزينة كذا.
1: هو يمكن منتج واحد بدأ بالفكرة ووجدت رواج لباقي المنتجين واستمروا فيها، بالرغم من أنه زي ما قلتي كانت المسلسلات يعني اللي هي الحياة العادية الخليجية.
0: يعني شوف الأول فترة التسعينات كان طاش مطاش، يعني كل كده حياة وش اسمه، بعدين لا خلاص، حتى يعني حتى بعد ما طلع طاش مطاش بحلة الجديدة ما كان يعني بنفس الكوميديا اللي كانت فيها. ما أدري ليش، يعني هل الكتاب فقدوا الحس الكوميدي وجاء عندنا الكتاب اللي يهمهم أو قضايا المجتمع هي اللي سيطرت على الساحة الفنية؟ والله ما يندرى.
1: هي القضايا موجودة، يعني كانت وستظل طول ما الإنسان موجود، هذه المشاكل موجودة. يعني تقولي لي مثلا الأسرة، الزوجة، الأب المتسلط، هذه يعني موجودة مع وجود البشر، والمسلسل مرح مستحيل يحلها كقضية. لكن هي أنه بس المسلسلات بدأت تطريها، ولا من أول كانت يعني أنه لا، مجتمعنا محافظ، مجتمعنا ما فيه الأشياء هذه. شوي شوي يوم بدأت تنزل في الأعمال، الناس اكتشفت أنها ممكن تتداول وأنها ممكن تنحل ولو بشكل جزئي.
0: أنا أشوف الحين أنا أتشفق بصراحة، ما أدري من أتابع أي مسلسل، سواء مسلسل خليجي أو مسلسل عربي، خلاص أحس أن أنا أحمل، أنا أحمل هم الممثل، كأن أنا قصتي هذه، وأقعد أبكي ما أدري كيف. صرت ما أحب أشاهد كثير مسلسلات يعني.
1: وفي نجوم بعد ما يتقمص هذا الدور وهذه الشخصية يجلس فترة وهو يعاني من أنه شوية شخصيته تحولت، من كثر ما أن الدور هذا يعني قوي أو جريء أو فيه يعني مشاكل نفسية، أو أنه لأن الإنسان يعني الأصل أنه متواسي نفسيا. فلما أنت تقعد 30 حلقة وأنت رجل جبار أو ظالم، أو أنك تهين مثلا بنت أو أخت أو زوجة، تتوقع بعد 30 يوم، بعد 30 حلقة من التسجيل، يصبح هذا الشيء يعني متشرب الرجل، فممكن تأثر شوي على شخصيته.
0: لا، وهنا السؤال، ما أدري هو لجوء يعني الكتاب يعني لهذه الأمور، هل هو نوع من استعطاف أو جذب المشاهد؟ ألاحظنا حتى الحين البودكاست، يعني لما يجيب لقاء مع فنان أو شو اسمه، دائما يركز على الأشياء القديمة اللي في حياة الفنان، الحياة الصعبة اللي عاشها الفنان، طفولته الأليمة. لدرجة أنا من فترة شاهدت مع لقاء لأحد الفنانين عن حياته، والله أنا حسيت بالقهر وحزنت حزن شديد، حتى قلت أنا إيش دخلني فيه.
1: والعمل من يطلع وينتهي من الصعب أنك تجيبين له جزء ثاني مثلا، حالاته في هذا الجزء، حالاته في المشكلة اللي صارت وجت حل.

0: أخيرة وانتهت. في بعض المنتجين حاول يسوي عمل أو جزء ثاني من المسلسل بس ما مستحيل خلاص، يعني هي نجحت كذا كقصة والناس يعني تجي تقنع مشاهد من الجيل هذا أنه هذا العمل كان مؤثر وأن الحين النسخة الثانية حلوة، يقول لك لا
1: هذه صدقت فيها، ولا جزء ثاني ولا جزء ثاني من أي مسلسل أقنعني. يمكن قد يكون السبب هو تغير الممثلين.
0: متواصلين معكم مستمعينا في الدانة، بعد قدامنا إن شاء الله فقرات حتى حوالي التاسعة بإذن الله. الآن إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان العشاء، وبعدها إن شاء الله راجعين.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر الله

الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: تمام مسابيح.
1: قولوا قولوا
2: قرب
3: خواتيم وساعات ولا خواتيم ومسابيح حد
4: مسابيح ولا سبحات خالد النفيسي الله يرحمه دولي هو خالد النفيسي يعني العيارة والتعليق والطناشة
3: ولا يمكن عشان بعد يعني هذا جل أنه دائما اللي بإيده اللي بإيده ساعة لازم يمسك سبحة واللي بإيده خاتم سبحة يعني مرتبطة هذه الأشياء ببعضها يعني
4: مرتبطة بالرجال أنا ما عمري شفت حرمة معها سبحة
3: إذا راحت المسجد تمسك سبحة وعليها خاتم الدبلة الخطوبة
4: طيب إحنا يعني في هالفقرة شوي عندنا حديث عن حاجة جزء من يعني هوية الخليج عموما وهوية للشاب أو الرجل الكويتي لأن يعني المسباح أو السبحة في المخبأ ولا في يد الرجل تعتبر ميزة لكن في الكويت ما شاء الله في ناس مهتمة وفي ناس عندهم الحرفة هذه خصوصا لما تكون فيها أحجار كهرمان ولا ياقوت ولا شيء تكون غالية
3: والحرفة هذه يعني من كثر ما هي يعني عريقة صارت في بعض العوائل تحمل عائلة المسباح يسموهم بيت المسباح
4: صحيح
3: يعني.
4: صحيح احنا اليوم مع الباحث في الاحجار والمسابيح الاستاذ خالد المزيد يا هلا وسهلا استاذ خالد
5: يا مرحبا بكم يا حياكم الله السلام عليكم
4: وعليك السلام ورحمه الله ودنا نتكلم عن هالحرفه خراطه المسابح وصناعتها و يعني عملها تاريخها في الكويت واهتمام اهل الكويت فيها قديما
5: يا مرحبا مساكم الله بالخير أسعد الصراحة أسعد وقت الواحد لما يتكلم مع أهله في السعودية طبعا المسابيح حق أهل الخليج كلهم خصوصا في الكويت عندنا مختصين في المسابيح من زمان من عمر يعني أنا أكلمك عن الحقبة الخمسينات والأربعينات والثلاثينات كذلك في ناس عندهم مسابيح يمسكون مسابيح بالنسبة حق الأحجار الكهرمان بالذات أحجار الكهرمان يعني خلنا نقول ابتدت من أواخر الأربعينات تقريبا في الكويت عندنا هني وتمت هذه الحرفة اللي يحبونها الناس كأحجار كهرمان يحبون الكهرمان الألماني
3: هو دائما كان أول ما بدأت هي يعني حجر الكهرمان ولا كانت خرز والكهرمان هذا كان للعائلات اللي تكون يعني قادرة أنها تدفع
5: الكهرمان الله يسلمك بالأساس كانت أساساً عقود ألمانية هي عقود نسائية ألمانية فهذه العقود هي اللي إحنا أخذنا هذه العقود وتمينا الله يسلمك نسوي هذه العقود منها مسابيح

0: ذكرنا المصباح والشاهد مال المصباح من هذه العقود الألمانية، لأن العقود الألمانية لها زمن باع طويل جدا في بالنسبة حق الكهرمان الألماني، وكذلك الكهرمان كذلك اللي هو البولندي. طبعا كل أكثر الكهرمان أول يحطونه للنساء، يحطون هالمقاعد ويحطون هالمقمع اللي في الرقبة والأمور هذه. هذه الأشياء كانت كلها أكثرها نسائية، فيما بعد صارت مسابيح.
1: يعني هذه قديم الزمان، كان هذه خلنا نقول يعني قبل 50 أو 60 سنة كانت نسائية وبعدين تحولت رجالية.
0: بالعكس أكثر من هالوقت هذا. يمكن يعني عندنا مسابيح تفوق 90 سنة والـ100 سنة.
1: تو يقول زميلي صالح المسابيح ما لها علاقة بالنساء، كلها لها علاقة بالرجال.
0: أي صحيح، لكن هذه ما كانت هي مسابيح كمسابيح، كانت عقود، عقود اللي مثل اللي تنحط في الرقبة.
1: وكانوا يسموها بعد السبحة، هذه ما زالت السبحة الذهب هذه، بس صارت ذهب طبعا.
0: أي هذه يسمونها السبحة كصياغة ذهب تالي لما صارت سوال في المسابيح والأمور هذه، صارت سبحة كشكل الخرج السبحة والأمور. أما هي بالأساس من عقود نسائية، والعقود النسائية سويناها إحنا، ابتكرناها في بعد يعني بالتقليد خلينا نقول بالخمسينات أو بالستينات، ابتكرنا هذه المسابيح قمنا نسويها كشواهد، نحط 3 خرزات فوق بعض، نسويها مثل الشاهد اللي هو تون اللي فوق في المصباح والخرز، فيعتبر يكون مصباح. هذا اللي يعني الحين لو عنده الواحد مصباح ألماني، المصباح الألماني طبعا له قيمته جدا غالية وثقيل بالسوق،
2: لكن الأكثر طلبا يبدو لي الكهرمان. هل لأنه يعني سهل تشكيله، ولا هو أكثر طلب، ولا شو السالفة يعني؟
0: بالنسبة حق الكهرمان، في أحجار كهرمان يثقلونها إلى مسابيح حاليا، يسوونها إلى خرز ومسابيح وكذا، عشان كذي الكهرمان من كثر ما هو أساسا قديم، يعني أحجار الكهرمان ما تقل عن يعني بالملايين السنين، ما تقل عن 350 مليون سنة
1: ما شاء الله. طيب هذه الحين مهنة الخراز طلعت مع المسابيح، ولا هي أساسا لغير المسابيح، ما لها علاقة الخرز ودي الأشياء بالمسابيح جديدة هذه؟
0: بالنسبة حق الخراطة، الخراطة كانت يعني متداولة من زمان، هم يسوون خرز، كانت الخرز هذه في الإيدين يسوون الأشياء، بعدين صارت أن الخرز هذا يسوونه على تشكيلات، اي نعم التشكيلات اللي هو يبونها اهل الكويت او اهل الخليج، يبون شاهد، يبون تفسيره، يبون الخرز يكون شكله معين على اساس يحطونه في سبحه يعني.
2: طيب طريقه استخدام المصباح في يعني خلينا نقول العادات الكويتيه، الوقت اللي يستخدم ولبسته هو وضعه في اليد او في المخبة، وله يعني بروتوكول تقدر تطلعه في أي مكان عند أي أحد؟
0: بالنسبة حق مسابيح العادية ما في أي مشكلة، لكن في مسابيح غالية بالنسبة حق الكهرمان الألماني والكهرمان البولندي القديم، هذه تعتبر من النوادر الغالي. يعني أنا أقل مسباح من المسابيح مثلا الكهرمان البولندي ما يقل عن 3000 إلى 4000 دينار كويتي. كذلك المسابيح الألمانية بهذه الأسعار، فعشان كذي اللي عند الأشياء هذه النوادر تعتبر نوادر، لأن أعمارها ما تقل عن 80 إلى 90 سنة. يعني كهرمان مثلا ألماني كانت تصنع في المصانع الألمانية اللي انضربت في 1942، لو تحسبها من 42 لغاية الحين ما يقل عن 90 سنة، ما يقل.
1: يعني أنتوا كنتوا تستوردوها ما تصنعوها؟
0: إحنا مو نستوردها، إحنا نشتريها بالشانس. يعني أنا حصلت مثلا، رحت سافرت مثلا أي دولة أوروبية، عندي خبرة بالخرز الألماني، وعندي خبرة في الخرز العادي اللي هو البولندي والأوكراني والكلينغرادي، فعندي أنا نظرتي. يعني مشكلة أن أي شخص ثاني مثلا مو هاوي للمسابيح الكهرمان أو ما عنده فكرة بالمسابيح الكهرمان، ما يقدر يميز الكهرمان عن المسابيح الباقية إلا في اللون، وأغلب المسابيح الباقية الألوان تتشابه، لكن الكهرمان

0: ما بيفرق
1: بس حيرني استاذ خالد، يعني الحين انتم لما تستوردوه من المانيا، المانيا ايش استخداماتهم لها؟ يستخدموها لنفس الغرض؟
0: عقود، لا لا، عقود نسائيه،
1: عقود نسائيه،
0: عقود نسائيه كانت قبل عقود نسائيه. فهذه العقود النسائيه اللي كانت قبل، احنا قمنا نشتري العقود ونسوي الثلاث خرزات نحطهم فوق بعض، نلصقهم بماده معينه، يصير كانه شاهد المصباح، فيصير شكله مصباح حلو. فهذا اللي يخلي ندرته بالعمر اللي هو من اقل شيء 90 سنه وفما فوق، فهذا اللي يخليه هو نادر، والناس تبي وتعشق هذه الخامه. كذلك لا ننسى ان هذه الخامه من كثر ما هي نادره، القصات هذه اللي موجوده الالمانيه النادره، المصنع انضرب من ايام الحرب العالميه الثانيه، في 1942 انضرب وراح المصنع هذا، وراحت الناس اللي كانوا يصممون هذه الخرز، عشان كذي يكون نادر. وفوق هذا ان هذا الخرز من احجار الكهرمان اللي ما يقل عن 320 الى 350 مليون سنه، كلها تراث بتراث يعني.
2: طيب الان بالنسبه للزبون العادي بيجي محله بيقول هذا كهرمان اصلي، يعني في علامات تميز للكهرمان الاصلي من اللي هو شكل كهرمان هو ما هو كهرمان؟
0: بالنسبه حق الكهرمان الاصلي والكهرمان اللي مو اصلي، لابد ان الزبون يكون عنده شويه خبره في موضوع الكهرمان، يكون يغتني مثلا مصباحين من قبل، يكون عنده ممارس، لأن ملمس الكهرمان يفرق، ثقل الكهرمان يفرق، ريحة الكهرمان يفرق.
1: نعم.
0: لابد أن الإنسان يكون يا أنه عنده دراية، أو أنه يشوف له شخص عنده محل معتمد، أن هذا المحل يبيع فيه ذمة وضمير ويعطيه فاتورة أن هذا كهرمان، يعني.
1: طيب أستاذ خالد، يعني يمكن تكلمنا عن بدايات دخول السبحة، أتوقع مو بس في الكويت، يمكن في الخليج، هي دخلت كصناعة ألمانية وشيء يعني أنتوا بعدين حولتوها، لكن هنا الشكل الحالي أو الشكل المتعارف عليه في السبحة، هذه الكركوشة الفواصل، هذه جت بعدين يعني؟
0: نعم، جت من يعني كانوا يستوحون، شفت الأهداب ملوت البيت الشعر، في لهم أهداب، في لهم تشكيلات، كانت هذه اللي هي التشكيلة حطوها مع المصباح، فصار شكل المصباح لابد أن يصير له مثل الدندوشة. الدندوشة هذه هي اللي شكلها نفس هدب اللي هو الخرج مال الخرج مال شو اسمه اللي يحطون على الهودج، واللي هذه كلها أهداب، فهذه الأهداب لها تشكيلات معينة.
2: وأكيد يمكن أستاذ خالد لو قدمت السبحة عندي وهي كهرمان أصلي، يمكن بعد سنوات تصير لها قيمة أكثر.
0: بالضبط، كل ما تقدم السبحة كل ما تصير قديمة، كل ما يمر عليها سنين كل ما يتغير لونها وتصير أثمن وأغلى.
2: يعطيك العافية أستاذ خالد المزياد، حديثك شيق، ويعني ودنا والله بالاسترسال في بعض التفاصيل، لكن وقت البرنامج انتهى. يعطيك العافية وعساك على القوة إن شاء الله.
0: الله عساك على القوة، ويا مرحبا بكم، وأسعدتوني وصراحة وشرف لي أن أنا أستضيف عندكم في قناتكم.
2: يعني ممكن نحط دانة على سبحة ونختم فيها موسم للدانة.
1: لا، المهم إنه هو قال أصله كان للنساء، هذه خلاص تقفل الملف.
2: عقد معضد كهرمان، بس إن السبحة ما
1: كان أصلها نسائي ترى. حتى تروح
2: عقد، عقد، لكن تعالي عند سبحة رجالية، يعني تخيلي واحدة قاعدة تلعب بالسبحة.
1: بس من لبسها قبل؟ لبستها السيدات أولا. عموما نأتي إلى ختام برنامجنا،
2: ختام موسم للدانة. أنا أقول لك نحط دانة نعلقها على المسباح وتصير.
1: طيب يمكن يرجع البرنامج مرة ثانية.
2: أقول ختام موسم، ما ندري.
1: ما ندري،
2: لأن إن شاء الله يعني نلاقيكم نهاية الأسبوع القادم والأسابيع اللي تلي في برامج صيفية تواكب فيها إذاعة الرياض كالعادة موسم الصيف. شكرا جزيلا للي تابعونا هالحلقة وكل الحلقات، اللي شاركونا واللي أسعدونا بمداخلاتهم واتصالاتهم، ونقول لكم يعطيكم العافية. أيضا لضيوف برنامج الدانة في هالحلقة وفي كل

0: الحلقة.
1: تقبلوا تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والإشراف حسين العباس، أيضا في الهندسة الصوتية عبيد الراشد، والإخراج صلاح المطاوعة، ومن خلف المايك والإعداد صالح العجرفي، وأنا ميعاد آل حسن. نلقاكم على خير.

0: بدر بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. بحث الأمير فيصل ابن فرحان وزير الخارجية في اتصال تلقاه من نظيره القطري الشيخ محمد آل ثاني التطورات الأخيرة، وأعرب عن إدانتهما للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية، وتأكيدهما على أهمية الالتزام بالاتفاق الأمريكي الإيراني وبذل مزيد من الجهود لإنجاح المسار التفاوضي والتوصل لحلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. تلقى الأمير فيصل ابن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة وإدانة واستنكار الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة للمسار التفاوضي بما يحفظ السلم والأمن للمنطقة. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة فجر اليوم، وأكدت رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جددت المملكة تضامنها مع البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على البحرين، وأشار إلى أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أكدت المملكة أن أولويتها تتمثل في استقرار السودان ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسسات الدولة، مشددة على أن الحل للأزمة يجب أن يكون سياسياً سودانياً سودانياً. جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان.
1: وعليه تؤكد المملكة على أن أولوية هي استقرار السودان ووقف إطلاق النار والحفاظ على مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته، وأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية. السيدة الرئيس، الحضور الكرام، لا شك أن التبعات الجسيمة هي نتيجة مباشرة لاستمرار النزاع والانفلات الأمني وعدم الالتزام بتعهدات منبر جدة وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2730 و2286 و2791 الأمر الذي ترتب عليه تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والأمنية، حيث تنوه المملكة العربية السعودية وفي ضوء إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع عليه بتاريخ 11 مايو 2023 واتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الموقع عليها بتاريخ 20 مايو 2023 بين طرفي النزاع في السودان.
0: سيطرت القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني صباح اليوم على منطقة أبو قمرة الولاية شمال دارفور، وأعلن قائد الجيش السوداني أن استعادة المنطقة الواقعة غرب عاصمة الولاية مدينة الفاشر جاءت بعد معارك خاضتها القوات المشتركة مع قوات الدعم السريع. كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة ما أجبر عناصرها على الفرار من المنطقة. كشفت هيئة بحرية بريطانية اليوم عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمضيق هرمز بمقذوف مجهول دون الإبلاغ عن تأثيرات بيئية جراء الهجوم. نستمع للتقرير التالي.
2: من يملك كلمة الفصل في مضيق هرمز؟ تقول إيران لا عبور آمن دون مراعاة سيادتي، ترد المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع

0: عمان، هذا مسار ملاحي مؤقت لتسهيل عبور السفن. ترفض طهران المقترح، وتقرأ الجارديان الرفض كصراع على إدارة المضيق نفسه، فكل ترتيب دولي لا يمر عبر إيران يعني انتزاع أهم أوراق نفوذها. ولم يطل الوقت حتى تحولت التصريحات إلى وقائع. سفينة ترفع العلم السنغافوري تتعرض لهجوم من الحرس الثوري الإيراني قرب السواحل العمانية في أول اختراق من نوعه منذ الهدنة 12 من يونيو. يكتفي ترامب بوصف الهجوم الخرق الأحمق للاتفاق. مجلس التعاون استنكر التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة، ولا سيما بعد تحذير طهران من استخدام أي مسارات لم تعتمدها. يقول مراقبون إن هذه التحذيرات جاءت ردا على مقترح المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع سلطنة عمان لإنشاء مسارين ملاحيين مؤقتين لعبور السفن، والنتيجة كانت تعليق المنظمة لعمليات الإجلاء وعودة مئات السفن إلى دائرة الانتظار. في خضم هذا الشد والجذب تبرز العقدة الكبرى، الرسوم. تلوح إيران: أعفيناكم 60 يوما فقط، بعد ذلك الكلمة ستكون قرارا آخر. ترد واشنطن وحلفاؤها: المضيق ممر دولي لن يخضع لقرارات أحادية. التسريبات الصحفية تفصح عن طموح إيراني في المضيق يتكشف بدراستها لنموذج الفرنك الذهبي التركي لفرض خدمات أمنية قد تدر عليها 40 مليار دولار سنويا حسب تقديرات. ويعزز هذا الطرح ما أشار إليه رئيس وفد التفاوض محمد باقر قاليباف، الذي قال أن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، في وقت تعهد الرئيس الأمريكي ترامب بضمان حرية الملاحة ولو بالقوة. غير أن ثمة لاعبا يراقب بصمت: الصين، والتي تمر خمس وارداتها النفطية عبر هرمز، ما يجعلها الأكثر تضررا من أي اضطراب. وكلمتها لطهران حين تأتي قد تكون أثقل من كل البيانات الأمريكية. وربما لهذا لم يعد الخلاف يدور حول سفينة استهدفت أو مسار ملاحي رفض أو رسوم قد تفرض، فالاختبار الحقيقي اليوم هو: هل تكتفي إيران بضمان أمن المضيق كما ينص الاتفاق، أم تسعى إلى تحويل هذا الدور إلى سلطة دائمة تعيد من خلالها رسم قواعد العبور؟
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية جنوب لبنان اليوم السبت، وجاء الهجوم بعد يوم واحد من توقيع إسرائيل ولبنان اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية، وذلك بهدف خفض التوتر على الحدود عقب مواجهات لأشهر عبر الحدود مع ما يسمى حزب الله. أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة اكتمال إغلاق مركز بيانات مركز معلومات الحج والعمرة بعد الانتقال الكامل للحوسبة السحابية. وأكد الربيعة أن المركز أنشئ عام 2002، قاد خلال هذه الفترة جهودا كبيرة، والآن تم استكمال الإبداع والتطوير بالانتقال إلى الحوسبة السحابية للعمل على سرعة التجاوب مع أي متطلبات تقنية واستمرار هذا التطوير لخدمة ضيوف الرحمن. وكيل وزارة الحج المساعد للتخطيط والتحول فهد الدوسري تحدث عن هذا الإنجاز واعتبره نقلة تاريخية في مسيرة التحول الرقمي لوزارة الحج والعمرة.
2: تمثل هذه الخطوة محطة تاريخية في مسيرة التحول الرقمي لوزارة الحج والعمرة، وتجسد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة الرشيدة أيدها الله. واليوم تطوي الوزارة حقبة البنية التقليدية لمراكز البيانات وتفتتح مرحلة جديدة تعتمد بالكامل على الحوسبة السحابية وبنسبة 100%، بما يعزز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال وجاهزية الخدمات الرقمية. تدير وزارة الحج والعمرة عبر مركز معلومات الحج والعمرة منظومة رقمية تقدم أكثر من 500 خدمة رقمية، وتخدم أكثر من 20 مليون حاج ومعتمر سنويا، وتدعم أكثر من 51 مليون مستخدم في تطبيق نسك، مع تكامل رقمي مع أكثر من 70 جهة محلية ودولية، بحيث أصبحت جميع المنصات والخدمات الرقمية مثل المسار الإلكتروني للحج والعمرة وتطبيق نسك وبطاقة نسك تعمل على بنية سحابية متكاملة توفر مرونة أعلى في التشغيل والتوسع. ولعل المستفيد من هذا كله، من هذا التحول، هو ضيف الرحمن، اللي هو أحد ركائز اللي البرنامج ضيوف الرحمن، أحد برامج الرؤية 2030، إذ ينعكس هذا التحول على سرعة الخدمات الرقمية واستقرارها وموثوقيتها خصوصا خلال مواسم الذروة.
1: سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1162 حالة ضبط للممنوعات شملت 68 صنفا من المواد المخدرة، إضافة إلى 363 من المواد المحظورة. كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط أكثر من 2400

من التبغ ومشتقاته إلى جانب 38 صنفا لمبالغ مالية وسبعة أصناف من الأسلحة ومستلزماتها. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية ونظيره القطري يدينان هجمات إيران على البحرين ويؤكدان استمرار تهديد الملاحة البحرية. المملكة ومصر تؤكدان ضرورة وقف التصعيد والعودة للمفاوضات. المملكة تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة. وزير الحج يعلن إغلاق مركز بيانات الحج والعمرة بعد الانتقال للحوسبة السحابية. نهاية النشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي الحصيني وقرأتها حورية سباعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك، عز النهار

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صيفك على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، حياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات.

كونوا معنا في رحلتنا الثقافية. صندوق التنمية السياحي يستعرض فرص الفنانين في السياحة الثقافية. نظم صندوق التنمية السياحي عبر مركز نمو السياحة جلسة متخصصة بعنوان الفنان كرائد أعمال، فرص جديدة في السياحة الثقافية، ضمن الجهود الرامية إلى تمكين المبدعين وتعزيز مساهمتهم في تنمية القطاع السياحي والثقافي. وناقشت الجلسة فرص دخول الفنانين إلى القطاع السياحي وأفاق تحويل المواهب والمهارات الإبداعية إلى مشاريع مستدامة تسهم في إثراء التجربة السياحية وتعزيز المحتوى الثقافي والترفيهي. وركزت الجلسة على 3 محاور رئيسة تشمل استيعاب دور الفنان ضمن منظومة السياحة الثقافية، والتعرف على فرص ريادة الأعمال المتاحة للفنانين وأصحاب المواهب، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تلهم المشاركين نحو تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع. جلسة في ملتقى كلمتين تستعرض تحولات الاقتصاد الإبداعي السعودي. ضمن فعاليات ملتقى كلمتين المقام في مدينة مسك بالرياض، نظم الصندوق الثقافي جلسة حوارية بعنوان الاقتصاد الإبداعي السعودي من النشاط إلى الأصول. تناولت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الثقافي في المملكة ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية وتنموية جديدة. وسلطت الجلسة الضوء على مسيرة تطور القطاع الثقافي من أنشطة ومبادرات إبداعية إلى أصول اقتصادية ذات قيمة مستدامة تسهم في استحداث الوظائف وتحفيز الاستثمار وتعزيز حضور الصناعات الثقافية ضمن منظومة التنمية الوطنية. شارك في الجلسة ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، والبراء العوهلي وكيل الاستراتيجيات والسياسات الثقافية بوزارة الثقافة، فيما أدارت الحوار صاحبة السمو الملكية الأميرة نورة آل سعود مؤسسة حاضنة المشتل الإبداعي. هيئة فنون الطهي تنقل نكهات المملكة إلى لندن. شاركت هيئة فنون الطهي في مهرجان تذوق لندن من خلال جناح مذاق الثقافة السعودية الذي أقيم في حديقة ريجنت بالعاصمة البريطانية لندن، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للمطبخ السعودي على الساحة الدولية. قدم الجناح تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين فنون الطهي والضيافة السعودية، وتتيح لزوار المهرجان التعرف على تنوع المطبخ السعودي وما يزخر به من وصفات ونكهات مستمدة من البيئات والمناطق المختلفة في المملكة، بما يعكس ثراء الهوية الثقافية الوطنية وتعدد روافدها. ويتضمن جناح مذاق الثقافة السعودية منطقة مخصصة للطهي الحي ومنطقة للمشروبات السعودية، كما قدم الجناح قائمة متنوعة من الأطباق المستوحاة من الموروث الغذائي للمناطق السعودية، ممزوجة برؤى عصرية تعكس تطور فنون الطهي في المملكة، بما يمنح الزوار فرصة لاكتشاف جانب من الثقافة السعودية عبر مذاقاتها وتجاربها الحسية. فنانة سعودية تستكشف الذاكرة الجماعية عبر برنامج الإقامة الفنية في باريس. أعلنت هيئة الفنون البصرية مشاركة الفنانة السعودية شذى السعيدان في برنامج الإقامة الفنية الذي يقام بالتعاون مع مدينة الفنون الدولية في باريس، ضمن المبادرات الهادفة إلى دعم الفنانين السعوديين وتعزيز حضورهم في المشهد الفني العالمي. وتعد السعيدان من الأصوات الفنية الشابة التي تنطلق من الموروث المادي والثقافي المحلي، حيث ترتكز تجربتها على

0: توظيف المنسوجات والألياف والمواد الحيوية في أعمال تستلهم الذاكرة الجمعية والعلاقات الإنسانية داخل المجتمع، مع إعادة صياغتها بلغة بصرية معاصرة تجمع بين الفن والتصميم. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود هيئة الفنون البصرية الرامية إلى تمكين المبدعين السعوديين من الوصول إلى المنصات الدولية وإبراز التجارب الفنية المحلية في المحافل العالمية، بما يعكس الحراك الثقافي المتنامي الذي تشهده المملكة ويعزز حضور الفن السعودي في المشهد الإبداعي الدولي. ورث يحمل الفنون التقليدية السعودية إلى ملاعب كأس العالم. في مبادرة تجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والحضور الثقافي العالمي، أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث مجموعة من الأعمال الفنية والحرفية المستوحاة من قميص المنتخب السعودي، تزامناً مع مشاركة الأخضر في كأس العالم 2026 ضمن حملة قدام بنفس الروح. وتجسد المبادرة توظيف الفنون التقليدية السعودية في المحافل الرياضية الدولية عبر إنتاج قطع يدوية تعكس ثراء الموروث الثقافي للمملكة، وتمنح الجماهير العالمية فرصة للتعرف على جانب من الفنون والحرف الوطنية في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى العالم. وشملت المبادرة تصنيع أكثر من 60 علما تذكاريا ترافق بعثة المنتخب السعودي في مبارياته بكأس العالم، حيث أنجزت هذه الأعمال يدويا على أيدي طلاب وطالبات ورث، مستلهمة عناصرها الجمالية من 9 فنون تقليدية سعودية تمثل تنوع البيئات الثقافية في مناطق المملكة. كما قدم المعهد مجموعة من القطع الفنية التذكارية من بينها حلي واكسسوارات مستوحاة من رموز المنتخب الوطني وألوانه في مزج إبداعي بين الحرف التقليدية والهوية الرياضية المعاصرة، بما يعزز حضور الثقافة السعودية في الفعاليات الدولية. القط العسيري، لغة الألوان التي كتبت هوية المكان. حين يتأمل الزائر جدران البيوت التقليدية في منطقة عسير، يكتشف أنه أمام لغة بصرية متكاملة كتبتها النساء بالألوان قبل أن تكتبها الكتب والدراسات. إنها لغة القط العسيري، أحد أبرز الفنون التقليدية السعودية، الذي تحول من ممارسة جمالية داخل المنازل إلى رمز ثقافي عالمي يحمل هوية المملكة إلى المنصات الدولية. يعد القط العسيري فناً زخرفياً نسائياً ارتبط تاريخياً بتزيين المجالس والغرف الداخلية في المنازل، حيث تتداخل الأشكال الهندسية والخطوط والألوان الزاهية لتصنع لوحات فنية تعكس البيئة العسيرية وثراءها البصري. وقد استمد هذا الفن ألوانه قديما من عناصر الطبيعة المحلية مثل الفحم والنباتات المختلفة قبل أن تتطور أدواته ووسائله عبر الزمن. كما تتنوع مسميات عناصره الزخرفية وفق تصميماتها، ومن أشهرها المحاريب والمثالث والمخامس التي تعتمد على التكرار الهندسي المنتظم، وتظهر هذه الزخارف في شرائط أفقية متتابعة تمنح الجدران إيقاعاً بصرياً فريداً. كان القط العسيري يمثل ممارسة اجتماعية وثقافية عززت الترابط بين نساء المجتمع المحلي، حيث كانت مهارات الرسم والزخرفة تنتقل من جيل إلى آخر لتصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية لمنطقة عسير. وقد أسهم هذا الامتداد التاريخي في إدراج القط العسيري ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو عام 2017، تقديراً لقيمته الإنسانية والجمالية ودوره في حفظ الموروث الثقافي السعودي. اليوم يقف القط العسيري بوصفه أكثر من مجرد نقوش هندسية ملونة، إنه سجل بصري لذاكرة المكان وشاهد على إبداع المرأة السعودية وجسر يصل بين التراث والحداثة، فمن جدران البيوت الطينية في جبال عسير إلى قوائم اليونسكو والمنصات الثقافية العالمية، يواصل هذا الفن رواية قصته بلغة الألوان التي تفهمها جميع الشعوب.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم. منذ أن كانت الكلمة السعودية تسافر عبر الدواوين والمجالس والكتب، وهي تحمل معها صورة الإنسان والمكان والذاكرة، اليوم ومع ما يشهده المشهد الثقافي السعودي من حراك متسارع، تتجه الأنظار إلى سؤال مهم: كيف يمكن للأدب السعودي أن يعبر الحدود وأن يجد قارئه في لغات وثقافات مختلفة حول العالم؟ وفي هذا السياق جاءت مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم التي أطلقها صالون نبل الثقافي، لتفتح نافذة جديدة أمام الرواية والشعر والقصة والسيرة السعودية نحو فضاءات أوسع عبر الترجمة وبناء الشراكات الثقافية والمعرفية. للحديث عن هذه المبادرة وأهدافها وأفاقها المستقبلية، يسعدنا أن يكون معنا في برنامج الإيوان الأستاذ منصور الزغيبي، مؤسس ورئيس صالون نبل الثقافي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم أكثر أستاذ عبد الرحمن.
0: أبدأ معك الحديث، كيف ولدت فكرة مبادرة جسر الأدب السعودي إلى العالم، وما الاحتياج الثقافي الذي دفعكم إلى إطلاقها؟
1: بداية أشكرك أستاذ عبد الرحمن وأشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة النبيلة. وبالنسبة لسؤالكم، ولدت هذه الفكرة، فكرة المبادرة، من سؤال بسيط وعميق في الوقت ذاته، وهو السؤال: لماذا يبقى كثيرا من الأدب السعودي حبيث اللغة الواحدة بينما نحن نمتلك يعني الكثير مما يتميز من الجودة، يعني يتميز فيه من الجودة والثراء ما يؤهل للوصول إلى القارئ في مختلف أنحاء العالم. اليوم حنا يعني نعيش لحظة استثنائية، عصر الازدهار الثقافي في المملكة العربية السعودية، مملكة الثقافة والأدب، حيث يعني تتسارع وتيرة الإنتاج الأدبي المحلي، وتتنوع التجارب الإبداعية في الرواية والشعر والقصة، أدب الطفل والسيرة الذاتية وغيرها من الأجناس الأدبية. لكننا لاحظنا وجود فجوة بين وفرة الإنتاج المحلي وبين الحضور الدولي.
0: جميل.
1: من هنا جاءت المبادرة الجسر الأدب السعودي إلى العالم، بوصف مشروعا ثقافيا عمليا لا يكتفي بالحديث فقط عن العالمية، بل يصنع مسارات حقيقية للوصول إليها. فالترجمة ليست خطوة منفصلة، بل جزء من منظومة متكاملة تبدأ من اختيار العمل الأدبي، ثم ترجمته باحترافية، ثم طباعته، وأيضا إتاحته للقارئ العالمي.
0: نعم.
1: ونحن في صالون نبل الثقافي نؤمن بأن الأدب السعودي لا يحتاج إلى إثبات قيمته، بل يحتاج إلى أن يجد طريقه الصحيح نحو العالم. وهذه المبادرة جاءت استجابة لاحتياج ثقافي حقيقي يتمثل في تحويل الأدب السعودي من حضور محلي متميز إلى حضور يعني ثقافي إنساني عالمي، لأن الأدب في جوهره لغة الإنسان المشتركة.
0: نعم. أستاذ منصور، لماذا اخترتم الترجمة بوصفها المدخل الأهم لتعزيز حضور الأدب السعودي خارج الحدود؟
1: هذا سؤال مهم وجوهري، لأن الترجمة هي بمثابة جواز لسفر الأفكار، والأمم لا تعرف فقط باقتصادها أو عمرانها، بل أيضا بما تكتبه من حكايات وما تنتجه يعني من ثقافة وأدب، وما تصوغه من رؤى ثقافية إنسانية. والأدب السعودي يحمل ثراء يعني كبيرا، فهو يحكي عن الإنسان وعن المكان، وأيضا عن التحولات الاجتماعية والثقافية التي تعيشها المملكة. لكن اللغة قد تكون أحيانا حاجزا أمام انتقال هذا الجمال الثقافي إلى الآخرين، وهنا تأتي الترجمة بوصفها جسرا حضاريا. نحن طبعا يعني أو هذه المبادرة لا تترجم الكلمات فقط، بل تترجم

0: الذاكرة والهوية والتجربة الإنسانية. وقد أثبت التاريخ أن كثيرا من الآداب العالمية لم تصل إلى الناس إلا من خلال أو عبر الترجمة. لذلك يعني اخترنا هذا المدخل لأنه الأكثر تأثيرا والأسرع وصولا والأعمق أيضا إثراء. فالترجمة ليست يعني خدمة لغوية بل مشروع ثقافي طويل المدى يسهم في بناء صورة المملكة الثقافية في العالم.
1: نعم أستاذ منصور، إيش الرسالة الأساسية التي تحملها المبادرة إلى العالم عن الأدب السعودي المعاصر؟
0: نستطيع يعني أن نقول الرسالة يعني بسيطة واضحة. الأدب السعودي ليس أدبا محليا فقط بل تجربة ثقافية إنسانية قادرة على مخاطبة العالم. نريد أن نقول أن المملكة ليست فقط موطن التحولات التنموية بل أيضا موطن الحكايات والإفكار والإبداع والابتكار. لدينا أدباء وروائيون وشعراء ومواهب أدبية سعودية فذة قديما وحديثا، يمتلكون أصوات أصيلة تعبر عن الإنسان بلغة عالمية. نريد أن يرى العالم السعودية من خلال عيون مبدعيها. فالأدب قادر على أن يقدم صورة أعمق من أي لغة أخرى لأنه يصل إلى الوجدان قبل أن يصل إلى العقل.
1: جميل، خليني أروح معك أيضا لنقطة مهمة أخرى، وهي كيف تقرأون اليوم موقع الأدب السعودي على خارطة الأدب العالمي؟
0: الأدب السعودي اليوم يقف أستطيع أن أقول عند مرحلة مهمة جدا. لقد تجاوز مرحلة التأسيس ويعني وبدأ يدخل مرحلة الحضور الدولي الحقيقي. لا شك هناك أعمال سعودية ترجمت وجوائز عالمية تحققت ومشاركات دولية حقيقة مبهجة، لكننا يعني ما زلنا نريد المزيد. لدينا ثراء سردي وإنساني كبير، وما نحتاجه اليوم هو بناء منظومة مؤسسية تدعم وصول هذا الأدب إلى الخارج. وأنا متفائل يعني حقيقة جدا لأن جودة النصوص السعودية أصبحت عالية، وما ينقصنا هو توسيع دوائر الانتشار.
1: جميل أيضا أستاذ منصور، هنا سؤال يبرز، هل الرواية أكثر الأجناس الأدبية قابلية للوصول إلى القارئ العالمي أم أن للشعر والقصة حضور أيضا موازي؟
0: أستطيع أقول أن الرواية اليوم هي الأكثر حضورا عالميا بلا شك، لأنها تمتلك مساحة واسعة من حيث بناء الشخصيات والحكايات وتقديم المجتمع بكل مراحل وتحولاته. لكن هذا يعني هذا لا يعني أن بقية الأجناس الأدبية أقل أهمية. فالشعر السعودي يمتلك إرثا هائلا وجزء من هوية المملكة الثقافية، كما أن القصة القصيرة تمتلك قدرة كبيرة على الوصول للقارئ المعاصر. أنا لا أؤمن يعني بتفوق جنس أدبي على آخر، بل أؤمن بتنوع المسارات والأجناس، فلكل جنس أدبي قارئه وجمهوره ووسيلته للوصول.
1: جميل أيضا هنا سؤال، ما المعايير التي سيتم اعتمادها في اختيار الأعمال المرشحة للترجمة؟
0: طبعا لا شك هناك معايير، ومن أهم هذه المعايير الجودة الأدبية والفنية للعمل، صالة الفكرة، كذلك القيمة الثقافية والإنسانية للنص، قدرة العمل على مخاطبة القارئ العالمي، وكذلك تمثيل التنوع الثقافي السعودي. حقيقة نحن لا نبحث عن النصوص التي تتحدث عن السعودية فقط، بل نبحث عن النصوص التي تنطلق من السعودية لتتحدث عن الإنسان أينما كان.
1: جميل، بكل أمانة مثل هذه النصوص التي تنطلق من السعودية ولا تتحدث عن السعودية، هل أيضا تحمل ذات الفكرة الهوية الثقافية السعودية حتى وإن لم تتحدث عن السعودية؟
0: لا شك، لكن حنا نبحث عن النصوص الأكثر جودة في خدمة هذه الأهداف. يعني نسعى أن تكون الأعمال الأكثر جودة وأكثر أثر وأسرع في توصيل أهداف هذا العمل.
1: نعم، اللغات التي تمثل أولوية في المرحلة الأولى من المبادرة؟
0: اللغات طبعا لا شك أن ستكون الأولوية للغات ذات الانتشار العالمي، في مقدمتها اللغة الإنجليزية ثم الفرنسية والإسبانية.

0: بالإضافة إلى اللغة الصينية وغيرها. واخترنا هذه اللغة لأنها تفتح أبواب واسعة أمام القراء حول العالم. لكن ننظر إلى الترجمة بوصفها مشروعا متدرجا يتوسع مع الوقت وفق الاحتياجات الثقافية.
1: نعم، خلنا نتحول إلى الحديث عن الشركات. ما هي الشركات التي تعتمد عليها المبادرة؟
0: طبعا المبادرة هذه فكرتها قائمة من الأساس في قائمة على التكامل وحس الإبداع والابتكار. فقد يعني حرص الصالون ضمن مبادرة الشركة الأدبي في النسخة الخامسة على الابتكار وبناء مثل ما ذكرت شركات أدبية مع جهات متخصصة. لدينا شراكة مع مثلا شركة الرسالة للترجمة لتقديم خدمات الترجمة الاحترافية، وكذلك التعاون مع منصة سماوي المطبعة الذكية لإتاحة الأعمال المطبوعة للقارئ حول العالم. أنا ودي أوضح أنه نؤمن أن العمل الثقافي للحديث لا يقوم على الجهود الفردية بل على بناء منظومات يعني تتعاون وتتكامل لتحقيق ذلك.
1: نعم، كيف يمكن لهذه المبادرة أن تسهم في صناعة صورة ثقافية أكثر عمق للمملكة لدى القارئ العالمي؟
0: طبعا الأدب هو القوة الناعمة والأكثر تأثيرا. فعندما يقرأ أي إنسان من أي مكان يقرأ رواية سعودية أو قصيدة سعودية فإنه لا شك يتعرف على المجتمع السعودي من الداخل ويتعرف على قيمه وأحلامه وتحولاته، وهذه الصورة أعمق بكثير من الصورة النمطية التقليدية. والمبادرة حقيقة يعني تحرص وتسهم في بناء صورة ثقافية وإنسانية للمملكة، صورة تقوم على المعرفة والإبداع والحوار الحضاري.
1: جميل أستاذ منصور، خليني أختم معك بهذا السؤال. صالون نوبل الثقافي نجح خلال فترة قصيرة في بناء حضور مؤثر في المشهد الثقافي، كيف انعكست هذه التجربة على ولادة مبادرات نوعية مثل جسر الأدب السعودي إلى العالم؟
0: طبعا صالون نوبل الثقافي لم يكن مجرد يعني منصة لتنظيم الفعاليات بل كان يعني مختبرا للأفكار الثقافية. نوبل يعني خلال فترة قصيرة التقت يعني بمئات الأدباء والكتاب والمبدعين واستمعنا حقيقة إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومن هنا ولدت يعني مجموعة من المبادرات. ومن أبرز هذه المبادرات هذه المبادرة التي نتحدث عنها، لأن العمل الثقافي الحقيقي يبدأ بالإنصات في المشهد الثقافي ثم يعني تحويل احتياجاته إلى مشاريع عملية لتكون وتصبح يعني ذات أثر بإذن الله عز وجل.
1: الأستاذ منصور الزغيبي مؤسس ورئيس صالون نوبل الثقافي، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن جسر الأدب السعودي إلى العالم.
0: لكم الشكر والامتنان أستاذ عبد الرحمن ولإدارة إذاعة الرياض، الله يحفظكم.
1: شكرا جزيلا لك.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
3: حين كتب البدر ملحمة المنتخب وغناها صوت الأرض. في ذاكرة الرياضة السعودية توجد أغاني ارتبطت بمرحلة زمنية معينة ثم غابت، وأغاني أخرى تحولت إلى جزء من الوجدان الوطني تستعاد كلما عاد المنتخب السعودي إلى منصات التنافس العالمي. ومن بين تلك الأعمال الخالدة تبرز أغنية يا ناس الأخضر لا لعب التي كتبها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، ولحنها وغناها الفنان طلال مداح، لتصبح واحدة من أشهر الأغنيات الرياضية السعودية. كان الأمير بدر بن عبد المحسن بعيدا عن ضجيج الملاعب، لكنه كان قريبا من نبض المجتمع وتحولاته الكبرى. وحين كتب يا ناس الأخضر لا لعب لم يكتب أغنية تشجيعية عابرة، وإنما صاغ نصا شعريا يحتفي بالعزيمة والانتصار ويرسم صورة المنتخب بوصفه رمزا وطنيا يجمع السعوديين حول حلم واحد. وقد حمل مطلع الأغنية عبارة أصبحت جزءا من الذاكرة الرياضية السعودية، وهي عبارة تختزل حالة الحماس والثقة التي عاشها الجمهور في تلك المرحلة. أما طلال مداح صوت الأرض فقد منح النص حياة أخرى بصوته الدافع.

وأدائه المفعم بالمشاعر، تحولت الأغنية إلى نشيد جماهيري يردد في المدرجات وفي الاحتفالات الوطنية والرياضية. كانت الأغنية من أبرز الأعمال التي ارتبطت بعودة طلال مداح إلى الساحة الفنية بعد فترة من الاعتزال، لتصبح علامة فارقة في مسيرته ومسيرة الأغنية الرياضية السعودية. تتجاوز أهمية الأغنية بعدها الرياضي، إذ تمثل نموذجاً للتكامل بين الشعر والموسيقى والحدث الوطني، فقد اجتمع فيها شاعر بحجم بدر بن عبد المحسن وفنان بقامة طلال مداح ومنتخب كان يشق طريقه نحو زعامة الكرة الآسيوية، فخرج عمل فني ظل حاضراً في الذاكرة بعد مرور 4 عقود على إنتاجه. يا ناس لخطل يا لحظة.

0: الإيوان على إذاعة الرياض. في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: يشتغل.
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم،
6: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
5: كأس العالم.
6: الماء والترشيد.
7: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

مساء الحب، مساء الورد، مساء الذوق، مساء الشوق على كل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وبالتحديد على جوك. اشتقنا لكم، وإحنا اليوم على الموعد من 10 من الآن نبدأ حتى الساعة 12 معكم طيلة ساعتين قادمة، بنطرح لنا مواضيع وناخذ اتصالاتكم اللي دائما كما عودتونا عليها، يعني بالتفاعل وبالتعليقات وبالشغلات والمشاكسات اللي دائما أنا وياكم خلال الأسابيع الماضية ارتبطنا مع بعض في الأمور هذه. التحية تقبلوها من فريق العمل، من الأخراج علي الحصيني، ومن الإعداد نفر خيم وجمال العتيبي، ومن خلف الميكروفون واللي بصاحبكم الليلة إن شاء الله أخوكم خالد الحيدان.

يقولون الصيف قرب والسفر حان طاريه. بدينا الحين نقول لكم طبعا طاقة السعادة الآن مرتفعة شوي، يعني في اليوم هذا بالذات يعني حلو على الجميع صراحة، ويمكن الجميع يأيدني، الموظفين اللي ينتظرون الحساب، وكمان انتهوا الطلاب من الاختبارات والنتائج طلعت، والأمهات الآن ارتاحوا من موضوع متابعة العيال والاختبارات والشغلات، والآن بدأ الصيف وبدأ الترتيب، وبدأ اللي يقول لك والله أنا اللي حجز حجز، واللي يقول والله باقي أفكر، واللي يقول لا والله ما هنا سفر، بنقعد في الرياض ولا نقعد في أي مدينة من أي مكان أنتم تسمعون منه، عاد كل وظروفه وكل وترتيباته. في بعض الناس يقول والله ما نقدر نسافر، ما شاء الله العرسان واجد ومرتبطين، هذا أخو المدام ولا هذا أخوي ولا هذه أختي ولا هذا أبوي بيتزوج واحدة ثانية. عموما يعني احنا موضوعنا اليوم لطيف وخفيف وظريف، ونبي منكم التفاعل على 011-40-53. وموضوعنا اليوم يقول وش جوك بالأكل وانت مسافر؟ عارفين وش الموضوع ولا اشرح لكم؟ اشرح لكم، يعني تبحث عن مطاعم سعودية او عربية عشان تضمن الطعم في البداية، بعدين تتعرف على ثقافة البلد اللي انت مسافر له، او تجهز قائمة المطاعم من اول يوم توصل. في كثير من الاشخاص يعني احنا نتكلم ممكن يكون خارج البلد يتوهق في الاكل، وخاصة الناس اللي ما شاء الله عليهم اوزانهم خفيفة، شهوتهم للاكل ما شاء الله عليهم، ويقول لك لا والله ابي اجرب. في ناس يقول لك لا والله اجرب المطاعم، في ناس يقول لك لا والله فيه بعض المطاعم فيها كلام وفيها عليها تعليقات معينة، وفي بعض الناس قبل ما يسافر يتعرف عليها. ترى كذلك ايضا في داخل المملكة العربية السعودية برضو اللي يسافرون من منطقة لمنطقة، يعني بحكم عندنا 13 منطقة إدارية، في كل منطقة لها ثقافتها في الأكل وفي يعني تراثها من خلال الأكل وأنواع الأكل. فتلاقي أهل الشمال ممكن يبغون يجربون أكل أهل الجنوب، أهل الغربية يبغون يجربون أكل أهل الشرقية والعكس كذلك، وأهل النجد، يعني في ثقافات مختلفة. في موضوعنا اليوم نقول وش جوك بالأكل وانت مسافر؟ تبحث عن مطاعم سعودية وعربية عشان تضمن الطعم في البداية، بعدين تتعرف على ثقافة البلد اللي انت مسافر له، أو تجهز قائمة المطاعم من أول يوم توصل. هذا موضوعنا اليوم. طبعا أنا متأكد اللي بيتفاعلون معنا الرشيقين والرشيقات وكل يعني تعرفون أنا ما شاء الله علي أحب أني أنا تعرفون أنا نباتي الله يحييكم، فما بحكم أن وزني ضعيف جدا. على كل تواصلوا معنا على 011-40-53، وأول فاصل معنا إهداء من فريق العمل لمستمعينا وراجعي لكم.

0: إلى من يهمه الأمر طبعاً، نبي نعرف وجوك بالأكل وأنت مسافر، تبحث عن مطاعم سعودية أو عربية عشان تضمن المطعم في البداية، وبعدين تتعرف على ثقافة البلد اللي أنت مسافر له، أو تجهز قائمة المطاعم من أول يوم توصل. 011-40-53 ونقول ألو يا معاذ.
1: هلا مرحبا.
0: هلا وسهلا، كيف حالك؟
1: كيف الحال؟ طيب.
0: إيش أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: إيش مسوي يا معاذ؟
1: الله طيب الحمد لله.
0: أنت بحكم أنك أنت رايح جاي مصر، نبغى نعرف ثقافتك بالشباب.
1: الله يشوف، هو إذا بلد مضمونة،
0: أيوة،
1: يعني بذكر أسماء،
0: أيوة،
1: عادي تأكل فيها، لكن في بعض البلدان يكون أكلاتهم كذا غريبة ما تعرف هذا إيش أصلا.
0: إيه.
1: يجي كذا أكل غريب يقول لك هذا أكلة ما أدري وش وكذا، هذه لا تجرب، ما صح تجرب. بروح فيك البلد دور أكل عربي شيء تعرفه وأعرف المكان، وإذا كذا يكون معك مرشد أحسن، هو يقول لك كذا الأكلة دي تأكلها عادي، هذه فيها كذا، هذه ما هي أفضل شيء زي كذا، يكون أفضل. فاهم علي؟
0: فاهم عليك.
1: إذا بلدان عربية معروفة والأكلات حقها معروفة وزي كذا، هذه عادي خذ راحتك فيها.
0: لكن تروح أماكن أوروبية، أمريكا، شرق آسيا،
1: إيوه بلدان كذا ما تعرفها، يمكن لك كذا حقهم غريب وما أفضل شيء. فاهم علي؟
0: إيه. ايش اغرب اكله، طبعا بدون ما نذكر المكان او شيء، اغرب اكله تدبست فيها؟
1: والله في اكله كذا غريبه، شو اسمها، يسموها سوشي حاجه كذا، في كذا رز وما ادري وش يلفون عليه شيء حاجه زي كذا،
0: سوى فيها انه ما يعرف السوشي.
1: لا ما اعرف السوشي.
0: يا هو ما تعرف السوشي؟
1: الله عاد وانا حق الاشياء هذه، بس والله رحت مع اخويا كذا، راح مطعم في دوله كذا وجربنا الشيء، ما هو افضل شيء يعني، بس كويس
0: كويس. انت هو شكلك سيري وشغلات ودنيا. ها
1: والله البخاري ما غير يا رجل. والله انا اقفل ملفات الاكل كله يا رجل.
0: اوه انت من هواة الرز، كبسات
1: مره، كبسات، بخاري، شوايه، فحم، كله،
0: اي شيء بس وقف
1: مرة.
0: يا الله يجعله بالعافية يا معاذ.
1: الله يجعله
0: موفق.
1: وياك يا رب.
0: هلا هلا هلا. يعني موضوعنا يا طويل العمر هو عبارة عن، يعني في أشخاص لما يسافرون يهم موضوع الأكل، ويبي ياكل بس إنه يبي يعرف وش مصادر هذا الأكل. في أشخاص يقول لك لا والله قبل ما أسافر أتعرف، وفي ناس يقول لك لا والله أنا بعد ما أسافر أول يوم أبدأ أتعرف، وفي أشخاص ما شاء الله تبارك الله ما يفرق الوضع عنده، يعني تحط له أي شيء يبلع يأكل. فأنتم أي نوع من هذه النوعيات؟ هل أنت لو حتى لو ما سافرت أو ما رحت، بس أنك من النوع اللي يهمك هذا الموضوع قبل ما تسافر، ولا من النوع اللي لا والله أوصل هناك وأشوف إيش الوضع وإيش المطاعم؟ ترى قياسا ما هو بس أنه حتى برا المملكة، حتى في المملكة يعني في أشخاص ممكن جربوا أكلات في مناطق ثانية أنهبلوا عليها، عجبتهم، صاروا مدمنينها، صار تلاقيه كل يوم يعني يأكل من ذا الأكلة. أهل المنطقة يمكن ما يأكلونها إلا مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر، الحبيب ذا جربها وعجبتها واستلم المكان رايح جاي، الضار حتى أصحاب المحل عرفوه بس مسافر 5 أيام 6 أيام. فهذه الأمور إحنا اللي نتكلم عنها، إنه في الأكل والسفر كيف وضعكم؟ في ناس يقول لك لا والله أنا لما أسافر أكل يكون قليل جدا، ما أحب أكل واجد. وفي ناس يقول لك لا والله يا حبيبي، من أساليب الراحة إني ألاقي لي أكل وش زينة. في ناس ما يقدرون يقاومون بطونهم صراحة ويدب في النعمة ما شاء الله تبارك الله. وفي ناس لا والله يقول لك لا والله أنا من النوع اللي أكل خفيف وأمشي وأتحرك، أنا أبي أغير روتين حياة كامل. أنا في السعودية ممكن إذا أنا في السعودية مثلا كل

0: اليوم وأنا منسدح جنب الصحن، أدق في النعمة وفجأة أنقلب جنبه. لا والله أنا طالع بغير الوضع كامل، ما أبي هذا النظام اللي أنا أسير معي. والعكس صحيح، في ناس يقولك لا والله أحب أجرب أكلات البلد وأشوف كيف ثقافتهم في الأكل، بس إنه الفرق فيها إنه في البداية في ناس يقولك والله قبل ما أسافر أستفسر وأدخل وأبحث وأشيك وأشوف المطاعم وش الزين وش الشين وش اللي عليه يمدحونه وربعي والناس اللي حولي. وفي ناس يقولك لا والله ما أسأل ولا أدور، أول ما أنزل أبدأ أبحث أشوف المطاعم اللي موجودة. في ناس يقولك لا والله أنا إذا سافرت دولة غير عربية أبحث أول شيء على المطاعم العربية وأشوف لو فيه يعني في مطاعم توفي الطلبات اللي أنا أبيها. 011-40-53 جمال،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حيا
1: يلا بالحي والغالي.
0: يا مرحبا، حيا الله جمال،
1: كيف حالك؟ طيب
0: الله يعافيك. من وين تكلمنا؟
1: والله من الرياض.
0: أهلا وسهلا. وين طالع بالسيارة؟
1: أي والله بالسيارة طالع.
0: وين رايح؟
1: والله تمشى شوي، بس من الجو حار شوي. بس
0: انتبه بس لا تصدم البطاريق في الشارع.
1: لا لا لا،
0: تعرف عندنا جليد ما شاء الله.
1: اي ما يحتاج، جو جميل بارد.
0: اي اي ها يا جمال عطنا، يلا عطنا.
1: الله يعافيك. وحيد والله حبيبنا خالد.
0: لا والله ماني بوحيد، اليوم برنامج على جوك، عرفت؟
1: اي ما يحتاج ما يحتاج،
0: مكان زميلنا رايد.
1: اي نعم الحمد لله،
0: فجينا نغطي مكانه.
1: والله حبيبنا خالد، يعني اذا واحد بيجهز السفر او بيسافر، يعني مو شرط، يعني اهم شيء انه
0: علمنا. انت انت انت جمال، لا تعطي نصايح للعالم، انت ايش تسوي؟ ايش وضعك؟ كيف تفكر؟
1: والله افكر اذا بسافر اول حاجه يعني بشوف السكن، اهم من موضوع المطاعم وهذا.
0: حلو.
1: يعني بعدين اذا وصلت مطاعم هينه يعني بسيطه مو مشكله. طبعا انت يعني اذا سافرت الدوله يعني انت يعني غالبيه الدول مطاعم موجودة هنا في المملكة.
0: واضح انك نحيف.
1: يعني وسط. وسط يعني
0: اجنبي.
1: ف يعني طبعا تختلف الدولة تروح. طبعا من انت مجرب، تقول انا مجرب الاكل الدولة الفلانية، بس يختلف يعني اذا سافرت الدولة تحس ان اختلاف كبير يعني. عرفت؟
0: حلو.
1: الاكل. والشيء الثاني يعني انا ما ودي اذكر اسماء، يعني واحد عزمني على مطعم صراحه يعني الاكل اول مره اكل اكل يعني ممتاز وبهارات جدا جميله وهذا، بس انه يعني وش اكلته ما ادري والله ولا سالته وش.
0: ايه بس انت كذا.
1: والله كذا يا حبيبنا خالد، والله ما ادري، بس صراحه يعني اول مره تاكل هذا اكله ببهارات.
0: دوله في دوله اوروبيه ولا في اسيا؟
1: لا والله اسيويه.
0: آسيوية. اي
1: اي والله، بس ايش اللي اكلته والله ما تدري الى الان، والله ما ادري وش.
0: والله يا خوفي طبق طبق.
1: والله العظيم. لكن اخي يا ذا البهارات يا ذا الاكل ما شاء الله جميل، والله اول مره تاكل اكل زي كذا. اي والله طعمه جميل وحلو.
0: صرت كل يوم تروح له؟
1: لا لا مو كل يوم، يعني فتره الفتره. وانا جيت طفيت فيها والله، انا ما ادري وش اللي اكلته يعني خالدي والله.
0: مرحبا بك.
1: الله يعطيك العافيه،
0: ليله سعيده يا جمال. هلا وسهلا. الله طمر جمال طمرها ولا احلى والله. 011-40-53 مشاري،
2: يا مرحبا يا خالد.
0: يلا حيا.
2: الله يطول عمرك.
0: يا مرحبا. شكلك الحنيذ ما تفارقه.
2: لا والله انا من خارج، ماني من الجنوب عشان نطيح.
0: حتى لو من الخارج انت؟
2: اي
0: طبعا. ونعم. واذا كان يعني واضح انك من النوع اللي تتربى على الصحن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
2: اي في البيت اكيد.
0: اي عطني سمعت موضوعنا انت.
2: اي اكيد.
0: يلا تفضل.
2: انا ما طلعت الا علشان برنامج ترى.
0: يا هلا.
2: اي والله
0: طلعت من البيت.
2: طالع البيت هذا والله. بس تجي عشر بس.
0: الله يلا ان شاء الله تتمشى وما ما تبطي على البيت.
2: الله يطول عمرك.
0: أسلم أسلم يا مشاري.
2: والله بالنسبة للمطاعم وما المطاعم، أنا خاصة بين المطاعم اللي بين المدن تقريبا هذه مشطبة، إلا إذا كانت مطاعم يعني سلسلة تعتبر مطاعم هذه يعني شوي تقبل هذا الشخص.
0: حلو.
2: نعم.
0: لا أنا أقصد أنه يا طويل العمر في ناس يعني مثلا لو بتسافر برا البلد أوكي أول حاجة يدور يعني قبل ما يسافر يضمن في البداية أنه في مطاعم عربية في مطاعم سعودية، فهمت؟
2: صحيح.
0: ويعني ممكن في مطاعم على زي كذا على جوه وبعدين يروح لها. وفي ناس يقول لك لا والله أجهز قائمة المطاعم أول يوم ما أوصل، يعني أول يوم وصول لي فيها. أنت من أي نوعية؟
2: فعلا صارت معي، أنا سافرت لحد الدول العربية أول ما عن المطاعم مطاعم حضرموت ومطاعم الأشياء هذه فعلا حصلت.
0: ها نقول أبو الشباب يتربع على الكبسات يقول لا
2: لا ما يحتاج
0: أنا لا أنا الرشيق أنا الغزال الشارد
2: أنا مثلك أبد ما نبعد منك.
0: لا الحمد لله أنا نباتي ووزني ما شاء الله تبارك الله أوقات الميزان ما يطلع له رقم حتى
2: ما شاء الله الله لا يضرك. وعلى فكرة أنا سافرت حد دول عربية وكنت حريص يعني إني أسوي الأكل بالبيت شكل
0: كذا من النوع اللي راي عزبة وكذا
2: يعني حاول إني أكل شيء نظيف يعني
0: إذا شكيت
2: نعم لو أرسلت المسؤول عن الشقة وقلت له خبز وقاط وجبل دجاج وجبل أشياء وحطها بالثلاجة
0: زين أهم شيء يعني مو هو المكان ذاك اللي يجيك أول يومين مغص.
2: لما أصبحت وكنا بنزين هو دجاج طبعا طازة لما طلعت وشفت الدجاجة والله العظيم الدجاجة برقبتها بس محللينها بس
0: يا لطيف
2: يا محمد كبدي صدق
0: الله يديم النعمة
2: اي والله العظيم والله ما لنا
0: اقرب برجر اقرب
2: ما يحتاج لا والله طحنا في المطعم اللي
0: ايه الكبسات والشغل ولا اسماك بحري
2: ما فيها كبسات يا ريت فيها كبسات
0: اوه
2: لا لا في الاسماك اسماك تعتبر يعني
0: لا مضمونة
2: يعني تقريبا اذا فيها ثلاجة قدامك وتطلب هذه تعتبر كويس لا باس
0: الله طبعا ودك ترجع لها
2: والله اتمنى
0: يلا الصيف قرب انا كاني وردني خبر انك تبي تسفر الاولاد اي
2: الاولاد مسافرين انا اللي قاعد ولا مسافرين
0: انت يا حليل عزابي قاعد
2: اي
0: قاعد فرفر في الخرج وقعد لوحدك
2: لا سلام والله ما في المزارع ترى انا ادور في المزارع ترى لا
0: والله ما ادري عنك لا تقعد تجبر بخاطرك العيال راحوا وتركوك يلا
2: مرتاح انا ترى الفتره هذه
0: اوه يعني تدور
2: كاني انا المسافر
0: يعني ايه يعني طيب وصل
2: ما يسمع عليك لا ما يسمع اولاده ما يسمع
0: والله اجل ما يمدينا نهدي النفوس
2: لا ما يسمع
0: يلا الله يحفظك يا مشاري واوقاتك سعيده ان شاء الله شكرا لتواصلك يا مشاري
2: شكرا
0: هلا وسهلا 011-40-53 عبد الرحمن
3: السلام عليكم مساك الله بالخير
0: وعليكم السلام ورحمة الله انت على الهوى الآن عبد الرحمن
3: والله أنا أعجبني النقاش والحوار لأنه يتكلم عن الأكل
0: أيوة شكلنا الليلة نثير حفيظة اللي يأكلون
3: عاد انا من اهل الجنوب
0: ما شاء الله
3: عندنا اهل الجنوب احنا متميزين في اللحم
0: اي
3: في الحنيد وفي المندي وفي مستحيل تحصل في المملكه لحم يعني مثل ما هو عندنا في الجنوب
0: حلو صح
3: فالسفر والله انا اذا بسافر اي مكان سواء في السعوديه او خارج
0: ايوه
3: فأول حاجة أنظر لها يعني بعد الفنادق والأشياء هذه والله المطاعم
0: يعني قبل ما تسافر تبحث عن المطاعم قبل ما تسافر
3: اي أيوة والله لأنه يهمني أولا والله نظافة الأكل وطريقة تقديم الأكل والأشياء هذه
0: حلو
3: فهي من الأشياء الأساسية يعني في حياة الإنسان أصلا
0: يعني إذا رحت وطبعا مثلا اتفقتوا تسافرون لدولة معينة ولقيت أن المطاعم ما هي مناسبة ممكن يعني تأثر على موضوع السفر يعني ممكن تخليك انك تلغي الرحله للدوله هذه تدور لك على دوله ثانيه او مكان ثاني
3: والله يشوف يعني بكل صراحة أصلا ماني راعي سفريات برا.
0: حلو.
3: إيه والله، لأن أنا أصلا عندي فوبيا

0: من الطيارات
1: بشكل كبير من الطيران. اي والله
0: عادي،
1: تحصلني محلي هنا بس ما اروح بعيد.
0: انت قصدك اي مكان توصل له السياره انا اسافر له؟
1: ايوه تبغاني في السياره لو تبغى يا شيخ ايش اقول لك، ما عندي اي مشكله.
0: طياره لا،
1: طياره لا.
0: طيب رحت المكان يا عبد الرحمن، ممكن من مناطق المملكه، تعرف انت فرضا في الجنوب فيه طبيعه اكل معين، بس ممكن في اكل في الشمال انت ما جربته، او رحت مثلا للغربيه ولقيت اكله عندهم حلوه واعجبتك، او رحت للشرقيه ولقيت عندهم اكله اعجبك، او في نجد او في الحدود الشماليه.
1: والله انا في وجبه اكلتها في الغربيه في جده، من بعد ما اكلتها والله اني ادورها في كل مكان حتسل، وما هي بنفس لذة اللي شريتها في جدة. عادي أهم شيء أنها يعني نفس الوجبة اللي هي وجبة المنتو.
0: المنتو،
1: المنتو أعتقد أنهم أهل الغربية مختصين فيها.
0: المنتو يلغ واليغمش،
1: لا هو المنتو. من بعدها وأنا والله دائما
0: موجود الظاهر عندكم في الجنوب برضو،
1: عندنا في الجنوب لكن يعني
0: ما هو متقنينها.
1: ايه ما هو بنفس الاسقان اللي في جدة.
0: الله يدور على العجين عبد الرحمن.
1: لكن في الاول والاخير اهم شيء وجبة اللحم، ان شاء الله انك تزورنا في الجنوب.
0: الله
1: احبابك.
0: لا وانت عندكم العريكة والمبثوث والحركات دي.
1: ايه عاد هذه يعني في وقت الفطور على كوب حليب ولا على ثلاجة قهوة، فإن شاء الله تزورونا.
0: والعب يا جميل في الساحة وقتها، لا غوص بيديك، أقول والعب يا جميل في الساحة، لا غوص بيديك في السمن والعسل.
1: يا سلام استعراض الحوارية ما لها حد
0: معي. الله يحفظك يا عبد الرحمن، سعدنا بسمع صوتك، ويكند سعيد، وفك الله. هلا وسهلا، هلا عبد الرحمن. سم راح عبد الرحمن، قال وبعدين بس ما لحقنا عليه. 011-40-53. ألو
2: ألو،
0: هلا وسهلا، من معي؟
2: هلا والله، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، من معي؟
2: معك عبد الله السويدي من مدينة حائل.
0: عبد الله يلا حيه.
2: الله يرضى عليك. والله برنامجكم البارح صراحة شيق، بس حاولت أني أدخل معكم ما حصلت والله.
0: حظنا اللي حظنا الشين اللي ما سمعنا صوتك البارح
2: يا بعد،
0: لكن والله جالس لكن جالس الحمد لله اليوم سمعناه.
2: الله يرضى عليك ويرحم والديك. جالس والله المتحف عندي كله علب قديمه.
0: اوه انت راعي متحف، ظهر انك تشاركت معنا قبل كذا صح؟
2: والله كان مع ياسر من زمان، وفي قبل العام كذلك، ما ادري انت ولا
0: لا. قبل العام لا، انا توني جاي الاذاعه من فتره قريبه.
2: لا والله يا عين ابوي هذه اول مشاركه، لكن
0: يا مرحبا
2: قعدنا شهر والله.
0: طيب على طاري احنا موضوعنا اليوم في السفر، انت راعي سفر ولا لا؟
2: والله قبل 3 سنين سافرت للاردن، يعني من ناحيه الطبخ. ام اللي يروح بسياره يا عين ابوي يطبخ، ياخذ الحمد حاشي وياخذ طال عمرك ساتفتيس، ما يخالف، ولكن داخل البلد لا تشتاق.
0: وش رحت للمملكه لمكان ولقيت عندهم اكله اعجبتك؟
2: والله فيها المنسف، ورغم الراعي المطعم قال شوف أبوي أنا راعي مطعم وانت خذيت منسف، لكن تبي المنسف الصحيح عند البدو
0: ما شاء الله،
2: يعني اعترف الله يرحم والده. إنما والله ضرب هالمشاوي والكباب والحمام والسمك، لا والله حتى بعضمان والله لا يبقى.
0: انبسطت ولا ما عجبك؟
2: لا والله عجب،
0: كيفت.
2: إيه والله، ورحت لتركيا زمان.
0: أبو إيش عبد الله؟
2: أبو عزوز بعد حاجة.
0: أبو عزوز، بدون ما نذكر دول خلك في السوالف بالعامة.
2: إي والله يا
0: زين، أسلم.
2: السفرات رحت كذلك لدولة ما عربية عزيزة علينا والله أسلم يا سلام، ورحت لدولات كذا زين تغير، لكن والله ما شفت أفضل صراحة من طبخ السعودي والسعودية.
0: طيب لما تروح للدول هذه ما تشتاق الأكل السعودية؟ تدور لك على محل حنيذ، محل كبسات، شيء؟
2: لا والله انساهم بالعرب الفصيح. والله يا أخي أشياء، وتجيك واحدة بنت حلال تقدم لك هالطلب هذا.
0: بدأنا

0: لخبط في السوالف يا ابو.
1: لا يا عين ابو
0: اي الله يرحم والديك.
1: شوف اشياء لابد يا بعد حيه الاكرم.
0: ودعتك الله يا عبد الله، ودعتك الله يا عبد الله، ودعتك الله يا عبد
1: يا بعد حي والله الوجه.
0: الله يحفظك، الله يحفظك يا ابو زيد.
1: حياك
0: هلا هلا يا جماعه الله يرحم والديكم. اذا بتسولفون معنا بدون ذكر الدول اوكي، وبدون ذكر بعض التفاصيل، الله يرحم والديكم، تكفون تكفون لا ولا بضطر اني اقفل الخط اذا الامور راحت الى يعني شعاب ما هي مضبوطه. 011 40 5 3 مشاعل.
2: الو
0: هلا وسهلا، حي الله مشاعل.
2: الله يحييك، مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء يا مرحبا،
2: يعطيكم العافيه،
0: حياك الله.
2: والله موضوع اليوم لذيذ صراحه، في لذاذه في اكل. انا فتحت بعد سيره الاكل ما ادري شنو الموضوع.
0: اي موضوعنا يقول وش جوك بالاكل وانت مسافر؟ تبحث عن مطاعم سعوديه وعربيه عشان تضمن الطعم في البداية، بعدين تتعرف على ثقافة البلد اللي انت مسافر له، او تجهز قائمة المطاعم من اول يوم توصل.
2: انا سمعت الموضوع يعني استاذ علي ما قصر اعطاني فكرة، بس انا سمعت قاعد يتكلم على الاكل، توقعت سؤال وش الاكلة او وش الشيء المشهورة فيه، يعني لان واحد من المتصلين قاعد يسولف عن اكلة مثلا في منطقة معينة.
0: ما هو احنا انت تسافرين ولا ما تسافرين اول شيء؟
2: لا سافر والله. طيب بجاوبك. والله الأكل آخر اهتمامات الصدق، يعني مش ما أحس إنه ذيك الأهمية. الواحد لما يسافر يفكر في الأكل، بس إنه يمكن من ضمن الخيارات أكيد إنه بيختار شيء. بما إنك تروح لدولة مثلاً جديدة أكيد تحب تعرف على ثقافتهم، فنهم، الأشياء المميزة عندهم، من ضمن الثقافة أكلهم، تحب تتعرف عليه. طالما إنه حلال ما في مشكلة، أكيد تحب تعرف على ثقافتهم. ولو إن اليوم عندنا في السعودية ما عاد في شيء اسمه شيء غريب، كل المطاعم الأوروبية والغربية كل الأكلات.
0: من وين تكلمين أنت؟
2: كيف
0: من أي مدينة؟
2: مدينة من الطايف.
0: شكلك ما طلعتي حدود جدة.
2: لا والله طلعت.
0: أنت الطايف معروف بالسليق.
2: ما أنا توني بسألك، بقول لك هل تعرف مثلا، أنا حبيت أنك تضيف السؤال هذا لكل أحد يتصل. أنا جذبني طريقة الكلام، واحد تكلم من الجنوب قال مثلا الأشياء المشهورة عندهم الحنيذ والأشياء هذه واللحم. صدق هو صادق، الجنوب فعلا يعني تبي حنيذ، تبي لحم، تبي الأطباق، المندي، الأشياء دي، العريكة، الأطباق الشعبية بالعموم الجنوب نمبر ون صراحة، يفوزون.
0: حلو.
2: الطايف زي ما تفضلت، السليق الطايفي لا يعلى عليه.
0: ايه
2: بس برضو لا يمنع ان الواحد خاصه الجيل الجديد الحديث، يمكن الكبار شوي بالعمر ما بيكبرهم، يحبون الاكلات الشعبيه الاشياء القديمه، ويحرصون لما يسافرون انه فعلا ما يتغير عليهم النظام، خاصه الناس اللي يفرق بعد الموضوع اذا الواحد عنده امراض مزمنه، عنده مشكله صحيه، ينتبه، عنده سكري، عنده ضغط، ينتبه للموضوع. بالنسبه للجيل الحديث انا واحده منهم، احب اجرب صراحه اي شيء جديد، احبه.
0: زي واحد متصل معنا قال يا اخي جربت اللي هو السوشي، ما ادري وش الرز اللي لف عليه، ما ادري سوى فيها انه مو عارف.
2: لا هذا متاثر بالثقافه الكوريه، شكلي تابع مسلسلات الكوريه.
0: اجل خليك انت في البرشومي، وخليك في السليق، وخليك
2: لا والله بالعكس، يعني مثلا اللي رحت مثلا ايطاليا ما تحب تجرب اكلات الايطاليه، ما تحب السباكيتي، بيتزا، كانيلوني، الاشياء هذه، كوردون بلو مثلا، يعني الاشياء اللي
0: انا رجال طلعت من الطائف جيت على الرياض وبس، ما اعرف شيء غيرها.
2: ما تحب. طيب حتى انت مثلا، حتى احنا هنا في مثلا احد ما يحب يجرب ثقافه ثانيه، يعني انا مثلا احب اكلنا السعودي بس اميل للمطبخ الهندي صراحه، احب الاكلات الهنديه.
0: يلا اجل جربي الهندي حلوين. انا لا تسالين، انا اسالكم انتم، انا في مكان اطرح الموضوع واخذ ارائكم.
2: بالمجمل يعني بودي اقول حاجه قبل لا اقفل عشان ما اطول على اللي بعدي، الاكل ثقافه وذوق. انا ما ادري، انا احس ان اي واحد مو يقولون البس اللي كل اللي يعجبك والبس اللي لا، كل اللي يعجبك.
0: واضح اللي واضح واضح ان المطبخ عندك يصيح منك. واضح.
2: اسمع، كل اللي يعجبك كل بس اللي يعجب الناس.
0: سمي.
2: المهم منه الواحد يستمتع.
0: أهم شيء إنك أنت شاركتي معنا.
2: لا إله إلا الله. حسيت اني عديمه الفائده.
0: لا لا لا بالعكس، لا والله محشومه. لا لا بالعكس، بس ان نحب كذا نشاكس العالم. اسعدتينا اسعدتينا يا مشاعر بتواصلك، شكرا لك شكرا لك. هلا هلا وسهلا. 011-40-533 ابو حميد محمد.
3: يا هلا ابو اخوي حياك الله.
0: معك خالد الله يحفظ، كيفك يا طول العمر؟
3: هلا اخوي خالد، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك.
0: الله يعافيك، شلونك يا محمد؟
3: الله يرضى عليك ويبقيك. بخصوص الاكلات يعني
0: احنا نقول وش جوك بالاكل وانت مسافر؟ والله انت من النوع اللي تدور على مطاعم سعودية وعربية قبل ما تسافر لا عشان تضمن بطينك انه ما يجوع، ولا من النوع اللي تجهز يعني تدور اول ما توصل هناك؟
3: لا انا طال عمرك ما اني اذا سافرت اني ما اكل الا اشياء يعني اشياء جاهزه على طول، ما احب اني مثل الرز ولا الشغلات دي ما احبها، يعني زي البروستد كذا اساس اضمن انها يعني طازج
0: حلو
3: وانه مصلح يعني الان، يعني على اساس انه مساله التسمم وكذا الواحد يخاف منه.
0: حلو، واضح ان في وجهه ان انت قد رحت لها واجد وتسممت.
3: ايه لا لا لان انا واحد من اخواني راح مره واكل
0: طبعا بدون ما نذكر اي جهه ما نذكر اي دوله انتبه لي. ايه
3: راح الدوله وتعب، اخر شيء راح مره ثانيه قال اخذت طحين اكلت 15 يوم اسوي قرص واكل، يقول ما اروح مطاعم.
0: وش ذا السفريه الشينه؟
3: ها
0: وش اللي حدك يا بالحلال اقعد اسوي لي قرص ومدري وش؟
3: جربت المطاعم كلها عورم بطني.
0: طيب وش اللي حدك تروح للدوله ذي؟ خلاص غير
3: هو غصب على اساس ايش انه اعماله
0: هناك. يمكن عادي المفروض انه شوف انا اتوقع ما في دوله الان الا وغزاها المطاعم العربيه.
3: ايه لكن بعض الشباب يقول لا احنا نروح للشركات الشركات المعروفة يعني ايه المطاعم المعروفة دوليا يعني
0: ايه البرجر والشغلات والدنيا وال...
3: ايه اضمن لك من المطاعم الشعبية ولا اللي منتشرة بالحارات والاحياء
0: ايه.
3: لكن انا اهلد وجبة، انا ابن عمي طبعا ساكن مدينة حقل
0: ما شاء الله،
3: فرحت له يعني فكان هو يصيد سمك عنده قارب وكذا فسوى لنا وجبة يمكن ما راح انساها طول عمري.
0: عبارة عن ايش؟
3: وانا وجب
0: سمك وكذا
3: سمك
0: ايه
3: ايه. فانا هذه 5 سنوات الان اقول يا اخي ابى اعيد التجربه معي.
0: يا اخي شوف انا اقول اكد لك كلامك، الجهه البحر الاحمر من فوق
3: نعم.
0: يعني فيها على قولهم سمك غير طبيعي
3: والله صدق، من ينبع ونطالع غرب
0: بالضبط
3: ونطالع اي نعم من ينبع على املج على الوجه على المناظر على حبيب.
0: اي والله هناك في سمك
3: ما شاء الله ما شاء الله اسماك، حتى انا حصلت واحد انا من ينبع قلت ايش سر السمك عندكم؟ قال السمك زي الـ الـ الـ الـ الغنم وكذا لها مراعي وهنا مراعيها حلوه بالبحر الاحمر.
0: وفق الله وفق الله يا محمد سم.
3: ألف شكر طال عمرك، ألف شكر الله.
0: وين رايح مشوارك وين؟
3: أنا؟
0: إيه.
3: لا موجود أنا في منطقة القصيم الحمد
0: لله. إيه أقصد طالع مشوار ولا بالبيت تسمعنا؟
3: لا والله لا طالع مشوار، راح لم ربعي بالصراحة كذا، فشفت الصراحة سمعت البرنامج حلو قلت بشارك معك.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا محمد، الساعة المباركة.
3: الله يبارك.
0: شكرا لك.
3: شكرا طال عمرك.
0: هلا وسهلا. 011-40-533 أبو راشد.
4: هلا معك ابو راشد.
0: هلا ابو راشد شلونه؟
4: كيف حالك؟
0: وش اخبارك؟
4: والله زينه.
0: ايش علومه؟
4: علومه زينه.
0: ها وين؟ من حائل تكلمنا؟
4: اي طال عمرك من حائل.
0: ونعم ونعم
4: ونعم بك.
0: ها ابو راشد راعي سفريات ولا مكانك؟
4: كثير سفرات.
0: شوف من الان نتفق من البدايه
4: اي ما نذكر الدولة
0: وبدون ما ندحدر في سواليف ودنيا.
4: ايش يبان احنا شايب يصير متعلم؟
0: وين متعلم الا والله اللي يسولف يكع الاول والتالي.
4: يخور يخور.
0: اسلم يا ابو راشد، عطنا علمك. ها من النوع اللي قبل ما تسافر تتاكد من مطاعمها ولا من النوع اللي لما توصل هناك تدور؟
4: أنا تذكر مطعم قديم بالمملكه بديرتنا ما هو
0: ايه
4: لا الحين ولا لقيت زيه، خبر خط رابغ لا طلعت من مكه
0: ايه
4: ومريت رابغ اكشتمك لا الحين تذكر ولا في امل القى زيه.
0: طيب ما رحت له مره ثانيه؟
4: لا التغى صار الخط السيدين
0: وتغير. آه ضاع راحت عليك. يمكن وقتها وانت يعني مشتهي الأكلة يمكن ترى في أوقات.
4: حتى أنا فنان طبخ بالعربي، أنا فنان طبخ لا رحت لأي بلد أطبخ به.
0: يا ابن الحلال كلكم تقولون كذا وفي الأخير نجاملكم ناكل ونقول والله وش زينة عشان ما احنا ما
4: لا لا لا يتلم يسير على بحايل وذبك وتشوف
0: كلكم بشباتكم ما شاء الله تبارك الله تكون وتطبخون وكل يتنافس.
4: ايه بس الأكلات الشعبية حتى لو طلعت برا
0: ايه
4: أطلبها.
0: تأخذ أغراضها معك ولا تطلبها من نفس البلد اللي انت فيه؟
4: أطلبها مرة صدفة أمشي يمر سيارة قديمة يمر عنده هتن يمر هذه هتن كروش وترعان وروس غنم انبسط.
0: كيفت على الموضوع؟ خذ وروح اطبخ.
4: كل شيء الحمد لله زي ما كان.
0: الله يوفقك ابو راشد والساعة تنبر.
4: تعال نوتلك عندنا المقلوبة حقت حائل.
0: اي ما شاء الله يعني في عندكم برضو في اكلات. انا توني اقول للمستمعين انه ترى يا جماعه يعني حتى في المناطق عندنا في اوقات في بعض الناس يحبون اكلاتهم ويروحون المناطق الثانيه ممكن يجربون اكلاتهم.
4: كل منطقه تختلف اكل. شوف في بالمناطق في المنطقه الشرقيه بالهريس ما في مثل
0: اي
4: ما تلقى زي اتحدى اي مدينه بس من العوائل يعني ما هو مطعم هي. هذا الهريس 100%
0: زين
4: حلو. الكبيبة
0: الكبيبة
4: ممتازة مرة
0: والله والبهارات عندكم طيبة.
4: اي لصار من حق القراء 100%
0: اي والله البهارات طيبة حتى من عندكم. وفقك الله يا ابو راشد الساعة المباركة اللي سمعنا صوتك.
4: شكرا يا بعد
0: حي. الله يحفظك يا بعد حي. الله يحفظك. 011-40-53 يا فواز. الله صوت فواز رهيب. سمعنا صوت القطار مع فواز نرجع له بعد شوي. ما شاء الله يا جماعة تروا كلامنا وموضوعنا اليوم مش جوك بالأكل وانت مسافر. يعني الموضوع في ناس عندها هاجس وعندها هوس في الأكل يقولك لا لا يمكن أروح المكان إلا وأكون عرفت وش فيه وش ما فيه. يعني في مطاعم عربية في مطاعم سعودية في شغلات عشان أروح لها وآكل وأنا مرتاح. وفي ناس يقولك لا والله ما أهمني أنا لما أوصل هناك أدور أشوف وأبحث عن المطاعم اللي تناسبني. 011-40-53 أحمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يلا حي شلونك أحمد؟
5: زين الحمد لله.
0: شخبارك؟ الله يعافيك. هاي أحمد كيفك مع الأكل والسفر؟
5: أنا إنسان صاحب سفريات داخلية.
0: إي.
5: وعزبتي ماي.
0: يعني ما تحتاس واجد. وين تروح عادة؟
5: طبخ وراي طبخ ودي.
0: أنت تسوق الحين ولا واقف؟
5: لا لا والله
0: تسوق. طيب انتبه للطريق.
5: لا لا.
0: إيه ما إحنا بناقصين مخالفات تجي في الأخير والله أنتم اللي سببتوا علينا ما أدري وشو. إحنا براء.
5: لا لا لا الامور طيبه.
0: اي وين رحت يعني وش ايش من الاكلات اللي عجبتك؟
5: والله شوف بشكل عام عندك شو اسمه هذه في جهه تبوك اللي في اغلبها مطاعم حصلتها كثير فيها اللي هي المنسف ذي.
0: اي جازت لك.
5: اي الحمد لله. اي والله انا انسان اقدرها صراحه.
0: انت من وين تكلمنا او فين مقيم اصلا او فين منطقتك؟
5: الرياض.
0: في الرياض. طيب ورحت لتبوك وهناك وذيك الأماكن ولقيت المنسف غيره فين رحت؟
5: أغلب المناطق الشمالية ذي
0: والجنوب والشرق.
5: الجنوب بعد أنا طبعا من هالمنطقة يعني من هالمنطقة الجنوبية بس مقيم في الرياض.
0: اي
5: اي فهذا.
0: والشرقية ما رحت أهل الشرق هناك ما جربتك لهم؟
5: الشرقية طبعا عندهم السمك طبعا
0: برضو البحر الأحمر السمك عندهم طيب
5: برضه يعني تعرف ان هنا في الرياض نفس قد السمك الزينه دي فاقرب شيء لنا يعني الشرقيه يعني تحصل شيء كويس.
0: يا رجال عندك في الجنوب هناك تهامه تنزل وتصيد وتاخذ لك.
5: اي بس تعرف الجنوب نجيها فترات يعني ما هو
0: ما هو دائما. اي
5: نعم.
0: الله يحفظك يا احمد والساعه المباركه اللي سمعنا صوتك فيها.
5: الله يسعدك ان شاء الله وشاكر مقدر. الله يحفظك.
0: شكرا شكرا لك يا احمد. هلا وسهلا. 0-11-40-5-3-3 ونقول أبو تركي سلام عليكم.
6: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا حي شلونك؟
6: هلا والله أبو أخوي خالد.
0: هلا أبو تركي. ها كيفك مع السفريات؟
6: والله يا أخوي أنا عزبتي معي.
0: الله يا جماعة شغلتونا بذا العزبة اللي معي. عزبتي معي
6: والله والله ما زل عليك.
0: صادق صادق بدون ما تحلف.
6: ما أقدر يا أخوي ما أقدر. أنا رايح أستمتع بيش إني ما أمسك الخط وأبدل أصلب 1000 كيلو. لا أوقف بعد 500 كيلو 400 كيلو قهوة شاهي يعني أصلا مرتاح ما أصل على أعصابي أبدا.
0: أنت تسافر داخلي محلي صح؟
6: أنا الآن متوجه الحقل.
0: ما شاء الله
6: ماشي المغرب.
0: من وين ما طلعت؟ من وين طلعت؟
6: من عنيزة 1000 كيلو.
0: ايه
6: اصل بسعه الله تعالى كل سنه مع طلعه الشمس ان شاء الله اتحقق
0: باذن الله توصل بالسلام وترفق وترفق
6: سيدين سريع كله.
0: نسال الله ان يوصلك بالسلامه. لا لا انت بتوقع.
6: اشكر دولتنا العزيزه سيدين من عنيزه للحقر على طريق الجوف على ابو عجرم على بسيطه على قليبه على تبوك على حقر.
0: ومن هناك على تطلع برا ولا ترجع؟
6: لا لا ما اطلع برا اجلس على البحر اللي الصراحة ما أتحدى أي واحد يسبح فيه. بارد يا رجل ثلج ثلج.
0: إيه المنطقة هناك ما شاء الله تبارك الله يعني الصيف الآن تلاقي الأجواء وفي الشتاء ما شاء الله يعني.
6: والسمك على كيف كيف والمحلات على وين ما تبي بس والشلالات ما شاء الله ومدينة نظيفة ومدينة.
0: اسمع أبو تركي كذا السمك يناقز قدامك يقولك صدني خذني. إيه
6: والله العظيم إني أشوفه والله أشوفه من صفاوة الماء.
0: صادق صدقني صادق.
6: وأنا بالشاليه نجي يجدعوا لها الأطفال خبز يشوفونه يجي ألوان وأشكال.
0: طالع أنت والأولاد ولا لوحدك؟
6: إيه إيه العائلة عائلة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يلا الله يجعلكم توصلون بالسلامة. يا زينها يا زينها يا زينها.
6: إيه إيه والله ناقب حيل شوي.
0: إيه إيه خلهم اسمعوني يا شباب قولوا لأبوكم يسافركم برا.
6: برا وين برا؟ ما في جوازات خالد.
0: عارف اللي بيورطك شوي. لا والله لا والله لا والله تبي صراحه تبي الكلام الصدق. لا والله انك قديت السفر داخل المملكه والله انه طيب وخاصه للعائله.
6: يا اخوي يا اخوي يا خالد على الاقل اي مشكله عندك تزعق لي واحد يجي يفزع لك هنا.
0: يا ابن الحلال يا ابن الحلال في ديرتك
6: والله يا فزع يا رجال فزعولك كل ابوه
0: في ديرتك وفي مكانك وبين هلك والله ما تكون في غربة ولا في اي مكان في السعودية
6: والله. وما شاء الله كل مدينة قدامي كل واحد رفيقي واحد صديق واحد عزيز.
0: يا ابن الحلال كلنا اهل كلنا اهل في المملكة والله كلنا اهل
6: على واحد.
0: لا لا انا معك ما والله ما اختلف معك بالعكس ان السفر داخل البلد انه طيب.
6: نعم
0: الأمور طيب.
6: نعم
0: أبو تركي أسأل الله لا تنسانا من صالح الدعاء دعاء المسافر إن شاء الله أنه مستجاب. والله يوفقك ودرب السلام وسعدنا وفرحنا كثير بسمع صوتك يا طويل
6: العمر. وأنا أشكرك على تحت الفرصة.
0: لا لا حق واجب البرامج هذه لكم.
6: الله يسعدك.
0: الله يوفقكم إن شاء الله. درب السلام يا أبو تركي.
6: الله يسلمك.
0: هلا هلا وسهلا من أبو تركي على 0-11-40-5-3-3. أبو علي
7: أحب. السلام عليكم.
0: البقى يلا حية.
7: كيف حالك؟
0: كيف حالك يا أبو علي؟
7: الحمد لله.
0: ها يا أبو علي شكلك كذا داق العشوة صح ودايخ.
7: لا والله.
0: ها قال لا والله طلعت من قلب.
7: لا لا لا, لا سمعت المشاركات اللي قبل.
0: اي
7: وحبيت أشارك معكم.
0: يا مرحبا.
7: عن الأكلات
0: شوف احنا موضوعنا والله ما هو بالأكلات يعني فكرتنا يا طول العمر في موضوعنا اليوم وش جوك بالأكل وأنت مسافر عرفت؟ في ناس تدور على مطاعم سعودية وعربية قبل ما تسافر عشان تضمن فهمت؟
7: هذا إجباري في بعض الدول
0: أو لا. في ناس يجونك يعني يدورون على المطاعم بعد ما يوصلون فأنت وش النظام عندك؟ طبعا في بعض الشباب طلعوا بنا في الاكلات وما الاكلات وفتحنا الباب
7: داخل البلد داخل البلد
0: اي داخل البلد او خارجها
7: عارف وش نيتك يعني وش الاكل اللي تبي تحبه في نفس المنطقه اللي انت رايح لها.
0: حلو عطني مثال.
7: مثلا الجيزان عندهم الاكل من المرسى واكلات حلوه كذا وحتى لو انا في الرياض ادورها ترى
0: اي
7: عندي في الرياض ادور يمكن ثلاث أكلات
0: نعم
7: اللي هي مثلا أكلات جيزان، السلق الطائفي
0: حلو،
7: وفيها أهل الشمال اللي هو المنسف، وطبعا الجودة أقل يعني من نفس المنطقة.
0: الله يعطيك العافية يا أبو علي. وين مشوارك؟
7: والله أني ركبت السيارة وشغلت البرنامج شغل على طول، إلا كلها مشاركات.
0: حلو.
7: وعندي مشاركة على الشخص اللي يقول أنه قريبه هو أحد يتعب في الدول إذا سافر ويأخذ أكل معه.
0: قول.
7: هذه النفس ما تتقبل الأكل. أنا فعلا أسافر أكل أشياء ما أقدر من منظر نفس المطاعم. ما راح تتقبل تأكل، لابد أنه يعني كبدك توجع فيها.
0: حلو.
7: هذا هي النفس. وفي نقطة مهمة عامة، في بعض الدول يعطونك منيو الأكل في المطاعم وتطلب، تتفاجئ أن بعد ما تطلب تبي تحاسب ألا السعر يختلف، يجيبون لك منيو ثاني.
0: هذا موضوع ثاني. احنا
7: لا بس هذه يعني رسالة عامة للي يسمعون، يعني حاول أنك تحاسب على المنيو الأول على طول.
0: وفقك الله يا أبو علي، والساعة المباركة اللي سمعنا صوتك فيها، وإن شاء الله تتواصل معنا مرة ثانية وثالثة ورابعة، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك يا حبيبنا.
7: إن شاء الله.
0: مستمرين معكم مستمعين الكرام في موضوعنا اللي تكلمنا فيها واخذنا وعطينا، وإن شاء الله مستمرين معكم، لكن عندنا فاصل. زميلتنا نورة المالكي متواجدة في أحد الأماكن بالرياض، نبي نطلع لها نشوف وش الأجواء وناخذ العلوم اللي موجود عندها. مساء الخير يا نورة.
8: مساء جميل عليك زميلنا في برنامج على جوك، وأيضا جميع الطاقم. يعني دائما الويكند يكون الواحد دائما فرش، مع أنه السبت اليوم شوي ها عشان بكرة دوام بس عادي، إحنا نضمه مع الويكند إن شاء الله.
0: لا خلاص الحين سعيدة. الحين الويكند شغال، عرفتي شهرين. شوفي أولياء الأمور أولياء الأمور ويكندهم على طول، طالما طالما انه العيال خلصوا وانتهوا. الامهات الحين كذا متنفسين، حتى يمكن تشوفينهم جنبك يجرون جري قبل عيالهم، فهمتي؟ عشان من فرحه انه انتهت الاختبارات وانت توتر.
8: صح، اولياء الامور فعلا انه فرحتهم يعني اجازتهم تبدا مع اولادهم، حتى لو هم يداومون يعني يعني قطاعات حكوميه او شيء، لكن برضو يبقى دائما السبت. انا اتحدثك كموظفه اليوم انه يسوى علي ثقيل الليل شوي.
0: لا اليوم بس. اليوم لأنه... اليوم الحسابات ان شاء الله تشتغل برضو. هذا ويكند
8: طبعا هذا اللي يحفز شوي انه نداوم بكره واحنا مبتسمين. طبعا موضوعكم جدا جميل اليوم عن الاكلات طبعا في وقت السفر، فيعني اهنئكم صراحه على اختياركم هذا الموضوع، وفعلا يعني هو موضوع دائما يكون مختلف من شخص لشخص، فاذا ما في مانع طبعا نطرحه مع ضيوفنا اليوم، واذا طبعا هو حصري على الاستديو عاد هذا شيء اخر.
0: يا بنت الحلال المايك لك والوقت وقتك.
8: يعطيك العافيه. طبعا انا موجوده في احدى طبعا الكافيهات الجميله، بما انه هالفتره اغلب الشباب يتجمعون مع كاس العالم طبعا والمباريات والمتابعه والامور هذا والحماس الجميل لكاس العالم، فالناس اكثر شيء متواجده في الكافيهات او المولات، كمان مع يعني الاجواء طبعا شويه حاره، لكن نقدر نقول اليوم كانه شوي حلو في ناس بسيط يعني بارد.
0: الله يجبر بخاطرك يا شيخة.
8: والله أنا شوف درجة الحرارة قبل شوي بالسيارة 37، أنا شوفها حلوة.
0: سيارتك شكلها موقفة تحت مظلة ولا شيء، ولا في كراج
8: بس. خلينا نفرح الناس، احنا ويكند.
0: أنا قاعد أقول لهم اليوم انتبهوا بس من البطاريق بحكم أنه جليد عندنا، عرفتي؟
8: يا رب أهم شيء الصحة والعافية. ما رح أطول على طبعا ضيوفنا اليوم، نتعرف على أول شخص وأول ضيف معانا. أهلا وسهلا فيك وتعرفنا.
9: تسلم لبى قلبك عدي الخطان، خاب على وانت. صراحة لقاء حلو جدا إن شاء الله.
8: إحنا نبغى نتكلم عن الويكند دائما، وين تقضيه بالعادة يعني بعد دوام أسبوع طبعا كامل وروتين، يجي هالخميس الناس خلاص تبدأ الآن تتوجه للشيء أو المكان اللي تحبه أو متنفس نقدر نقول عن الدوام.
9: والله تبغين الصدق أنا أقولها لكم كلام، أنا أروح لللونجات أوسع صدري، أتفرج على المباريات، أتفرج على كأس العالم.
8: كأس العالم
9: والله حلو جدا صراحة، بس معليش اوفر صراحة. ايش نسوي؟ شكوى على الحظ.
8: اكيد
10: أكيد طبعا. أي والله عافية، نتمنى لك ليلة سعيدة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أيضا أنتقل لضيف آخر، أهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
11: أهلا وسهلا، حياك الله أخوك تركي الحدادي.
10: أهلا وسهلا فيك أستاذ تركي. اليوم راح أسألك يعني كالمعتاد في برنامج على جوك، الويكند وكيف تقضيه؟
11: بصراحة الويكند يمكن الفعاليات عندنا مرة كثير، اللهم لك الحمد. بخصوص سمعتكم تتكلمون عن الأكلات وما الأكلات وما إلى آخره، بخصوص أنه في حكم أجواء كأس العالم، يعني شيء جميل أنه لما تكون بعض الأماكن تقدم زي الفعاليات المختلفة، أنه مثلا اليوم مباراة المنتخب المصري يقلب الأجواء كلها عندك إلى أجواء مصرية في كأس العالم، الأكلات مصرية، بخصوص مثلا المنتخبات الأخرى، الأردن، جميع الدول المشاركة الله يوفقهم إن شاء الله من الدول الخليجية والعربية بشكل عام. بس حلو الأماكن لما تكون مخصصة المكان والأجواء بشكل كامل لهذه الدولة.
10: حلو. أنا بطلع بالسؤال اليوم من الاستوديو من زميلنا ونطرحه عليك اليوم في الميدان. اليوم إذا أنت مسافر، يعني هل أنك دائما تحرص على الأكلات طبعا اللي هي متعارفة طبعا في مجتمعك أو في منطقتك، أو عادي أنت حاب تجرب؟ يعني
11: بالعكس، الواحد لما يسافر أو يطلع دولة خارجية أو يطلع أي مكان سواء داخلي أو خارجي، بالعكس مرة حلو الواحد لما يكون يتعرف على موروث أو التراث الخاص في نفس المنطقة اللي احنا مسافرين لها.
10: حلو، يعني
11: سمعة. بالعكس، مع هذا الشيء احنا ما سافرنا هنا وفكرنا انه نغير جو إلا علشان نجرب كل تقاليدهم، يعني
10: حتى لو كانت دولة شوية غريبة وأكلها يعني يخوف أو يوسوس الواحد وش مكون منه.
11: بالعكس صراحة إنه ممكن نكون على قولتهم شوية نحب التجارب المختلفة والتجارب الغريبة، فمثلا عادي ما عندنا مشكلة حتى لو نجرب الأخطبوط على قولتهم عادي.
10: جميل والله، ما شاء الله عليك أستاذ تركي. صراحة أنت من الناس اللي يجربون، أنا صراحة ما أحب أجرب في أشياء معينة، ممكن أستفسر عن الأكلة وأشوف لين إنه أقتنع فيها وأكلها.
11: لا بالعكس، التجارب مرة حلوة، أنا أشوفه لأن الواحد يطلع يبغى يغير على نفسه.
10: فقربنا نغير على منطقك ونغير شوي. شكرا لك أستاذ تركي، يعطيك العافية. حبيب جميل صراحة معك واستمتعنا.
11: الشرف لي، وشكرا لكم، شكرا للإذاعة على هذا اللي تاحت الفرصة.
10: يا شكرا لك. أيضا أنتقل إذا باقي معنا طبعا وقت زميلنا،
0: خذ راحتك معك
10: آخر ندردش معه ونسولف أيضا في موضوعكم اليوم وأيضا في الويكند. أهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
12: أهلا وسهلا، معك أخوك فيصل.
10: اهلا وسهلا استاذ فيصل. اليوم الويكند بالعاده يعني وين تقضيه؟
12: والله اكثر الويكند صراحه في الكافيات مع الشباب، نجتمع كتغيير عن اجواء الاستراحات او اجواء البيوت. يعني في الكافيات ممكن تشوفين الناس، تصادفين الناس، كتغيير اجواء. في فعاليات حلوه بالذات بالويكند، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الرياض صارت عالم ثاني تبارك الرحمن، فالواحد حلو انه يستغل الويكند حقه باشياء حلوه يستانس فيها، يغير تفكيره، يغير ضغط العمل شوي، يرفه عن نفسه طبعا. اكيد طبعا.
10: وش رايك في يوم السبت؟ انت معايا، انا قبل شوي كنت اتدمر منك.
12: والله يا شوفي، يوم السبت هو خلاص اعتدنا عليه، هو كان ثقيل لكن سبحان الله تعودنا عليه، ومع الطلعات ومع البسط وزي كذا فخالص صرنا ما نحس فيه. يعني
10: انت غيرت قناعات اليوم ضيوفي، واحد يقول اغير انه لازم يعني اجرب الاكلات، واحد يقول اغير نظرتي اليوم السبت خلاص بحاول اطلع من هالمكان وانا مغيره نظريتي. طيب بالنسبه لي يعني، وانت مسافر لاي دوله حاب انه انت من النوع اللي يجرب عادي الاكلات او انه دور على مثلا اكلنا احنا والاكل اللي انت تحبه؟
12: لا شوفي، طبعا انا بما اني عاشق وهاوي للاكل بجميع انواعه فما عندي اي مشكله بالتجربه،
10: اي نوع، اي نوع،
12: اي نوع كان.
10: أي. يعني ما في شيء معين انت تقول لا بروح ادور على مطعم عربي خليجي؟
12: لا لا لا،
10: مندي، هذا المندي ده كثير صاير.
12: طبعا شوفي، عاد لازم في اي سفره سواء ايا كان المنيو حسب البلد اللي انت فيها، انا بالنسبه لي لازم من ضمن المنيو لو صح الرز اسميه البنادول حقي، هذا
10: لازم الرز موجود.
12: اكيد طبعا.
10: حلو جميل، يعطيك الف عافيه، نتمنى لكم ان شاء الله بقيه ويك اند وليله سعيده ان شاء الله عليكم في هذا المكان، وشكرا لكم ضيوف، يعطيكم العافيه.
12: يعطيك الف عافيه، وشكرا لك على اللقاء الجميل هذا، وأسعدتين أن طلعنا معكم على الهواء، وألف شكر لك.
10: يعطيك العافية يا رب. فعلا قناعاتي اليوم بدأت تتغير شوي من ضيوفنا. أنا والله ماني من النوع يا زميلنا علي أنه أنا الأكل بالذات
0: لما أكون
10: مسافرة
0: معك
10: لازم تكون أهلا وسهلا خالد، معليش المعذرة. فيعني على قولتهم العزبة موجودة، احنا عزبتنا معانا.
0: وين انتم يا البنات؟ ما شاء الله عليكم في الطبخ مهارة، لكن بلكن انه انا من الاشخاص اللي ما لي خلق في الطبخ ولا لي خلق، واسمع مستمعينا ما شاء الله رائعين عزب وطالعين في بعضهم يسافرون برا البلد وما مع عزبتهم.
10: يعني بعض الاشخاص يتاثر حتى صحيا في مشاكل في المعده مثلا، ما يقدر يجرب اي نوع، ولا هو يمكن شخصيا يعني في قناعه نفسه عادي ما عنده مشكله في
0: طيب التغير. خلينا نوجه لك السؤال، طالما وجهنا السؤال للمتصلين معنا اليوم، انه انت من النوع اللي قبل ما تسافرين لاي دوله هل تشوفين انه المطاعم بناء عليها تسافرين، ولا من النوع اللي لما توصلين

0: انتم عادي طبعاً. تجلسون على كافي على مدري شو، على قطعه خبز مدري ايش شغلات.
1: اهم شيء زميلنا خالد الصحه والعافيه طبعا،
0: الله يجعله هدوم ان شاء الله.
1: وسعيده طبعا بهذه الجوله معاكم اليوم،
0: سعيدين. شكرا يعني. لك شكرا لك مفدتنا نوره المالكي من احد المواقع في مدينه الرياض، وهذه فقره مستمره دائما في برنامج على جوك.

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج على جوك، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع على 011-40-53 وعبر أثير إذاعة الرياض. وش جوك بالأكل وأنت مسافر؟ تبحث عن مطاعم سعودية أو عربية عشان تضمن الطعم في البداية، بعدين تتعرف على ثقافة البلد اللي أنت مسافر له، أو تجهز قائمة المطاعم من أول يوم توصل؟ 011-40-53 ومعنا اتصال. فوزان،
1: يا هلا،
0: ارحب، يلا حيا.
1: الله يحييك، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، يلا هلا وسهلا.
1: شدني هالبرنامج،
0: اسلم.
1: قلت اتصل، قلت ترى يا ما تعودت الاتصالات.
0: يا زينك يا زينك يا فوزان، الساعة المباركة اللي نسمع صوتك فيه.
1: الله يحييك، فرصة طيبة يا استاذ.
0: من وين تكلمنا يا فوزان أول شيء؟
1: من القصيم، محافظة الشمسية.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب، ها أنت من النوع راعي سفر؟
1: والله إني راعي سفر بس مو متكرر.
0: إي بس ترى من الآن يا فوزان إذا كان بنذكر أماكن خارج المملكة ما نذكر اسم الدول عشان
1: إن شاء الله.
0: زين؟
1: لا، أخذ درس من اللي قبلي.
0: إي زين إنك تسمعنا.
1: لا لا ما شاء الله عليك.
0: لا لا، لك تعرف ما شاء الله أوقات بعض المتصلين ينبسطون ويفلون، فهمت؟
1: إيه لا لا، أنا أقول كنت ما رايح أتكلم لا ما تأكد وش هالبرنامج، لا طيح المطب.
0: لا ما نقطع الخط، لا محشومين، لكن في بعض الأوقات
1: إيه لا بعض النبات الواحد يجي على نفسه.
0: إيه بالضبط. طيب اسلم يا فوزان، وش من سفريات سافرتها ولقيت الأكل؟ أنت من النوع اللي قبل ما تسافر تدور على الأكل ولا تقول والله لما أوصل أدور على الأكل؟
1: لا والله أنا من النوع اللي يحرص يأخذ أكلي معي قدر الإمكان.
0: إسلم.
1: يعني حرص أني حتى لو صرت بدولة خارج المملكة
0: إيه؟
1: أجيب وأطبخ لو أنا بأي مكان.
0: أوه أنت
1: وحدي ما أرتاح أبد.
0: ما تطمن لأكلهم
1: أبد؟ لا، حتى مو مسألة إنه كله يعني تخوف، لا ما يعجبن إلا الأكل السعودي عم يقولون.
0: طيب إذا رحت البلد ولقيت فيه مطاعم مثلا عربية تقدم مشاوي، تقدم شاورما، تقدم مدري وش،
1: والله معك يا أستاذ أمصص عليا.
0: أي
1: لا لا، لقيت هذه ولا اللي فيها مطاعم عربية ومطاعم يعني قريب من أكلاتنا.
0: أي
1: لا، هذه ارتاح فيها،
0: تروح لها. بس ما انت براعي بيتزا وراعي برجر وراعي مدري وش، ما انت براعي
1: بالبيت؟ ما احب البيتزا والبرجر.
0: اي ما تحبها؟
1: ايه.
0: الله يحفظك.
1: وتشرفنا بعد تشوف على الطبيعه شلون طبخنا.
0: والله انكم كفو ونعم والله. يعني
1: عندهم ميزه الزراعه البعليه والاكلات الشعبيه دي متوفره عندهم.
0: والله شوف يا طول عمر، احنا في شغلنا ذا ما هم تاركيننا، فهمت؟ فخلنا احنا معاكم نسمع ونتخيل الاكل. الله يجعله بالعافيه ان شاء الله دائما يا فوزان، وسعدنا بسمع صوتك وان شاء الله دائما تتواصل معنا،
1: وحنا سعداء على هالبرنامج ونشاطكم.
0: الله يحفظك. هلا وسهلا فوزان،
1: شكرا.
0: ودعتك الله. 011-40-53 ابو عبد الاله.
2: هلا والله، مساك الله بالخير.
0: ها يلا، ها ضبطت الكبسه ولا باقي؟
2: انهينا الوضع خلاص.
0: يلا هي
2: على اللحظه الاخيره، يعني احنا بنتكلم احنا مروقين بعد.
0: اوه كبستوها وخلاص؟
2: خلاص انت كيف الحال؟ على اجواء الجنوب.

0: والبراد والقهوة
1: ما
0: اللي على
1: شاء
0: وشك، على
1: الله
0: قولك
1: ما
0: الحمد
1: شاء
0: لله.
1: الله، بالعافية ما شاء الله تبارك
0: الله
1: الرحمن.
0: يعافي قلبك إن شاء الله.
1: عطنا عطنا علومك، علومك زينة.
0: والله يا طويل العمر، بالنسبة لثقافة الأكل إذا جاء الواحد يسافر، طبعا الأكل هو يعتبر غذاء قبل غذاء العين، أنك تشوف المناظر الجميلة، وهذا لازم أنك تغذي نفسك حتى برضه بالزاد وبالأكل عشان أنت ترتاح. فأي دولة تسافرها ضروري أنك تجرب من الأكلة اللي مشهورة عندهم أيا كانت.
1: ايه
0: يعني مثلا أنت لو بدون أنا تحديد، لو قلت مثلا أوروبا وجيت دولة معينة هي يعني مشهورة هي بالبيتزا، صعب
1: ايه
0: أنك توصل المنطقة هذه ولا تذوق البيتزا حقتهم.
1: حلو.
0: وطبعا وانت تعتمد اساسا اذا كان عندك قائمه بالمطاعم تعتمد على التقييم، انت تشوف تقييم الخليجيين.
1: اي بس انت من النوع اللي تحرص قبل ما تسافر ولا لما توصل؟
0: لا احرص قبل، اني انا مجهز وخلاص عندي قائمه اعرفها، ما عدا في بعض الدول. يعني مثلا انا اقول لك انا اوروبا، انا اخذ لي شنطه معايا يكون فيها على قولتهم حق 3 كبسات، حق 3 مكرونه،
1: ايه
0: لانه احيانا انت تسكن مثلا في ارياف، يعني ما بترتاح حتى في الاكل اللي موجود هناك، ما بتلقى. يمكن في اوروبا بالذات يمكن اللي ترتاح اكثر شيء اللي هو المطاعم الهنديه، ما بتلقى
1: ايه
0: يعني مشويات صح الا في بعض الدول. فانت تستخدم وتطبخ، تطبخ هناك لانك تشتاق، نشتاق بيني وبينك تشتاق الاكلنا ولذتنا والنظافه. معروف انه في اذا صرت انت تشرف على اكلك افضل من المطاعم.
1: صحيح.
0: لكن على كل حال التقييم يعتمد على اللي تشوفه انت في جوجل تقييم المطعم نفسه. وطبعا المشهوره هي معروفه، ولازم انك تجرب من وجبات الدول اللي انت تزورها.
1: اقلها
0: نعمه وبركه،
1: اقلها لا. في بعض الناس زمان الله يستر عليهم يروحون لدوله هناك في شرق، يقول والله يا زين عرفت اول ما يسولفوا لك والله تاخذ لك تويسن هناك وتعلقه لباني، فهمت النظام؟
0: والله عشان رخيص 200، لكن هنيه ب 1200 يتعب يسوون فيها قطه ومضاربه وهاتك، وهذا يدفع هذا ما يدفع. لكن هناك على قولتهم يتعازمون، ال 200 عنده والخاطر زين، ما عنده اشكاليه.
1: اي ينسى البلد، بس اهم شيء بطنه، عرفت اللي اول ما يفكر فيها.
0: الحمد لله على نعمة
1: الله يحفظك. آمين آمين. اللهم لك فرصة سعيدة أبو عبد الإله،
0: الله يحفظك
1: واستمتع بوقتك. الله يحفظك ودعتك الله.
0: مع السلامة. هلا والله.
1: 011-40-53 أبو تميم.
2: يا هلا أخوي خالد.
1: هلا وسهلا بالرايق.
2: يا مرحبتين.
1: حياك الله.
2: طيب المصيبة اللي ما قد سافر شو يسوي؟
1: عاد يسمع سواليفنا ويطلب الله.
2: والله لا مو عجز او كذا، الحمد لله عندي القدره، لكن في الرغبه غير موجوده.
1: شوف ابو تميم، ترى مو هو بشرط انه الواحد سبحان الله، فيه اشخاص انماط، وكل واحد سبحان الله زي فرض بعض المتصلين يقول لك والله انا عندي فوبيا من الطياره، فلاغي موضوع النهش، يعني ما عنده هذا الهاجس. ممكن اهتماماتك انت مختلفه تماما عن يعني اهتمامات اخوك وهو شقيقك، فهمت؟
2: صحيح.
1: يعني ممكن السفر ده ما له طارين عندك، من النوع اللي ما تحب تغادر، ما تحب تروح، ما تحب، يعني ما هو
2: حمام بيت على قولتهم.
1: اي يعني حمام دار، فمكانك ما هو بشرط.
2: ولكن اخوي انا مع المتصل قبلي انك تاخذ من ناحيه التقييم الاكلات اللي في بعض الدول اللي المطلوبه والمرغوبه، وليط بحكم احنا مسلمين، يعني احنا انت عارف يعني اكلنا
1: بالضبط
2: معين. ايوه ما هو اي اكله والله مشهوره عندهم تمشي معهم، مو بشرط انها تمشي عندنا بحكم الاسلام طبعا.
1: صحيح.
2: في بعض اللحوم طبعا محرمه،
1: وفي بعض الزيوت برضو تستخدم،
2: وبعض الزيوت صحيح فعلا. فلذلك دائما انت تاخذ الحيطه والحذر في الاشياء هذه. يعني
1: اسمع، خليك في السيف سايد، اقعد على البيض وعلى الجبنه ولا
2: هذه مضمونه، خليك هي خلع على النواشف هذه
1: خليك في الملعب ذا.
2: ايوه، ولا على قولتك اللي تو تقول ان الواحد ياخذ التيس، وانا والله هذا افضل، يعني اخذ شيء مضمون وعارف وش اللي فيه افضل لي صراحه.
1: هي لانه ترى في بعض الدول، وخاصه بعض الدول ما عندها الـ يعني اللحوم يعني سليمة في 100%، فلذلك برضو أنت تتوخى الحذر.
2: ما في شك، حتى الدول العربية أنا خلينا نكون واقعيين ما تضمنها للأمانة.
1: ما ندري، لكن إحنا على
2: لا بذكر اسماء طبعًا. أيه. ما راح أذكر اسم دولة ما كان يعني، ولكن الحمد لله على نعمة الإسلام فضل رب العالمين.
1: وش جربت من أكلات هنا في السعودية عجبتك؟
2: والله كثير الأكلات، يعني أكلاتنا الشعبية إحنا
1: غير اللي بالوسطى.
2: والله ما
1: والله أني ناسي الحين يا ولدها.
2: لا أنا ما نسيت، بس إني ما أجد الأكل الطبيعي اللي
1: شكلك ما أنت من النوع اللي يهمك، أهم شيء إنك تجوعك وتمشي.
2: أيوة زي كذا، بس هو أهم شيء بعد حاجة تكون فيها فائدة.
1: إيه هين، بس ترى في بعض الناس سبحان الله يتلذذ بالأكل، وفي ناس لا بطنها أهم شيء إنه يسد جوعه ويمشي.
2: والله شوف خلنا أيوة خلنا كل مثل المشاوي حلوة عندي أنا. صراحة حل. أنا أفضلها كثير.
1: تميز الزين من الشين.
2: أكيد ما في شك، على حسب الشغل وعلى حسب الشوي نفسه يعني، ولا سواء كان لحمة أو دجاج أو زي كذا.
1: أنت يبيلك المزرعة ليلة تجيب لك مشاوي وتبسط عليها.
2: والله الحمد لله أسويها أحيانا، أخذها والله من برا يعني، وأجي أشويها في المزرعة.
1: أي تأخذها
2: أخذها من المحل بريشيا زي ما تقول جاهزة.
1: أي
2: هو أنا اللي أسويها وأشويها ووصي الصدر عليها.
1: أبد. وتسمع حجاب بن حيت و...
2: لا نسمع برنامجكم وبعض البرامج.
1: الله يحفظك، ليلتك سعيدة وسرنا سمع صوتك.
2: شكرا لك للمخرج بعد
1: حبيبنا. الله يحفظك أخونا علي، الله يحفظك. هلا هلا وسهلا. 011-40-5-3. نوال
3: مرحبا. السلام عليكم، مساك الله بالخير.
1: هلا وسهلا، مرحبا الساعة.
3: شلونك يا خالد؟
1: يلا حيا، شلونك؟
3: بخير الحمد لله.
1: خلاص الحين فرج؟ ها
3: أي فرج، الحمد لله رب العالمين.
1: خلاص خلصت اختبارات وانتهيتوا؟
3: خلص من اختبارة، خلص من المدارس، خلاص
1: خلاص
3: تقاعد رسمي.
1: الحين طير حر.
3: اي طير حر خلاص، بعد لا تبغون اللي يقدم ياكم عندي مشكلة.
1: كفو لا الله يوفق ويبارك.
3: احد يغيب عندكم تاخذوني بداله، ما عندي مشكلة.
1: الله يرحمه، بالعكس الساعة المباركة يا نوال، والله يعطيك العافية وعلى جهدك وما قصرتي وبنيتي جيل، وان شاء الله انهم يكونون شهود لك ما هو عليك يا رب، وأديتي أمانتك على أكمل وجه.
3: الحمد لله والشكر لله، الحمد لله.
1: فمهمتكم مهمة يعني جدا يعني ملهمة، وملهمين الكثير من يعني
3: اللهم لك الحمد والشكر
1: الجيل القادم بإذن الله، وهم صناع المستقبل.
3: ونقول يا رب يعني اجعل ما عملنا كل هالسنوات في ميزان الأعمال.
1: يا رب يا رب. تفضلي يا حاجة نوال، تفضلي.
3: الحمد لله، بس على الأكلات في
1: لا إحنا موضوعنا وأنت مسافر.
3: إيه
1: وش جوك بالأكل؟
3: أنا طبعا زي الأخ اللي قبل شوي يعني ما أهتم في الأكل وايد، سدة الجوع يعني مو أرغب فيه، بس أنا طبيعتي إذا سافرت يعني مو أكل أي شيء. يعني قبل 3 سنوات يمكن 4 سنوات سافرت دولة من الدول قعدت 11 يوم فيها، يعني صرت أكل الخضروات.
1: يعني ما جاز لك أكله؟
3: إي ما عجبني صراحة، مع أن الدولة الكل يمدح في أكلها واللي معاي يقول لا حلو حلو، بس أنا لأن أخاف أجرب.
1: أنا شيء نفسي أكثر.
3: إي أنا ما أجرب يعني بصراحة، يعني أخاف يعني إذا جربت حاجة مو متعودة عليها وكذا، فكنت أكل أكثر شيء الخضروات. يعني يلا بالموت يعني ودونا ما أدري وين مكان وحصلتي أكل زين، يعني شفت الجماعة جربوا وقالوا لي زين، بس يلا بسمي بسم الله وببدي يعني، وإن شاء الله خير يعني.
1: يعني أنت من النوع اللي لا والله ما أبحث عن المطاعم، أبحث عن المطاعم لما أوصل.
3: إيه لا ما أهتم أنا في ذا الموضوع، يعني أنا أي شيء سدت جوع يعني أنا في العادة دائما أخذ معي معلبات.
1: إيه
3: يعني حتى هني في السعودية لو أروح أي مكان لازم من المعلبات، الشاي الحليب الكافي كل شيء أخذ معايا، يعني خلاص يعني أضمن أن كل شيء عندي، أجبان بتر كل شيء أخذ معايا، أساس لو مثلا ما عجبني هناك أسد جوعي بأي حاجة.
1: عند الله المستعان منكم. أنتم
3: مرة من المرات أخذت لي خبز، تخيل.
1: أقول له الواحد بيسافر طيران عفشكم يطلع زايد.
3: اي والله صارت لي كذا مره لما كنت في الجوف. شليت الاغراض اللي هني كلهم يعني شنطتي اخذوا زياده علي يمكن 200 ريال وزن.
1: اقول والله ما ادري شلون تفكرون.
3: هذه في 98
1: هذا وانتم رايحين للجوف ترى في المملكه ما هي برا يعني بامكانك نفس البقالات نفس
3: ليش لا لا لا خالد وش كانت الهدف منه احنا كنا ما نطلع يعني ما عندنا حد يطلعنا فناخذ اغراضنا معانا من البلد هنا
1: مره واحده
3: اي فما يعني فنتفق احنا المعلمات كل واحده تجيب شيء.
1: وش اجمل الاكلات جربتيها في مناطق ثانيه؟
3: ما جربت صراحه بس لما كنت في الجوف حطوا منسف قالوا لي اكلي صراحه ما عجبني
1: حلو
3: يقولوا لي حلو.
1: وفي الجنوب
3: بس انا ما رحت الجنوب انا قاعد طيب. لك انا خاطري اروح بها.
1: خلاص روحي الحين وش عاد عندك؟
3: اي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
1: يلا احجزي قفلي وروحي شوفي لك رحله وروحي الجو الاجواء بارده وتو الشباب يكلمونا ما شاء الله من هناك المتصلين.
3: ما شاء الله تونا مأجزين خلنا شوي نتنفس يا خالد
1: يعني ما يمديك تتنفس لا صحيح نسيت انك انت خلاص لو تروحين بعد الصيف يعني عادي.
3: إيه لا لا لا بس عشان أبغى شوي تدري خالد لما طلعت من المدرسة شوف الشعور اللي جاني شفت ذاك الثقل لما يكون على ظهرك وتقطع وترتاح
1: أمانة الأمانة شوية
3: يعني والله كانت أمانة والله هذا الشعور يقسم بالله هذا
1: الله يجزاكم خير كل المعلمين
3: على ظهري ورميته فالحمد لله شوي ولاحقين خير على
1: الله يبلغكم الأجر وهذه من هنا من منبرنا هذا نشكر كل معلم وكل معلمة كل من كان واقف
3: تجبر الخاطر يا خالد
1: لا والله صدق فأنتم تعملون على على على شباب المستقبل وهذه الأمانة اللي في يعني على عاتقكم ترى أمانة كبيرة
3: وإحنا تركنا الأمانة للجيل اللي بعدنا إن شاء الله ما
1: الأهالي مؤتمنينكم على أطفالهم وعلى أبنائهم فهذه أمانة كبيرة لكن الحمد لله ربي بلغكم بارك الله فيك يا نوال
3: يعطيك العافية الله يعافيك وتصبح على خير
1: وأنت من أهل الخير شكرا لك
3: تحية للمخرج بعد
1: هلا وسهلا 011-40-53 يا إيمان سلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: يلا حيها شلونك
4: الله يسلمك يا رب يبقيك إن شاء الله
1: من أين تكلمين يا إيمان
4: والله أكلمكم من مدينة الورد
1: الطائف
4: الغربية الطائف مدينة الورد المصايف
1: الله الله, الله الطائف هذا لنا ارتباط فيها من الصغر
4: جميلة جميلة من الهدى من الشفا البرشومي يعني عندنا صراحة أكثر من فعاليات جميلة جميلة سواء في الصيف أو في الشتاء طوال السنة فيها يعني لمسات جميلة جدا نتميز فيها والله الحمد
1: يا سلام في أمطار ولا ما في الحين
4: والله الأمطار غالبا هذه الأيام على منطقة الشفا لأنها أكثر ارتفاع على جبل دكة أي أكثر مطر
1: والله ما شاء الله عليك تنفعين مراسلة قاعدة تعطينا الوصف
4: مراسلة اي اعلامية كنت سابقا يعني تبع اعلام مدينة الطائف التعليم لان انا معلمة
1: ما شاء الله
4: يعني انا صراحة احب ابحث عن الاماكن الطبيعية فين الاماكن اللي ترفع فيها عن نفسك او تغير فيها جو
1: يلا انبسطوا الحين عاد خلاص اجزتوا مع الطلاب والحين مرتاح
4: كيف احنا عندنا دوام هذا الاسبوع دوام كامل
1: الله اكبر يا الخمس ايام ذي يعني بتفرق معكم
4: اي بس يعني الحمد لله اي والله دوام خفيف هذا الاسبوع يعني متبقي لنا فقط بكره اختبار المرحله الثالث متوسط فقط لا غير والحمد لله
1: طيب يا ايمان خلينا في ايمان في الاكل
4: اول مشاركه اي اول مشاركه صراحه لي في الاذاعه والموضوع شدني جدا موضوع السفر هذا موضوع يشد الجميع ويتمناه الجميع السفر وما ادراك عن السفر يعني ايقونه جميله جدا السفر فيها متعه غير يعني محدودة صراحة
1: المتعة عندك في الأكل ولا في التماشي؟
4: لا لا صراحة أنا شوف طقوسي في السفر الأهم نقطة أركز النوم يعني بدري في المدينة اللي أسافر فيها أو في الدولة اللي أسافر فيها لأنه يبدأ يومي من الصباح بدري لازم تكون وجبة إفطار كده مشبعة وقيمة متنوعة
1: يا بنت الحلال اصبري يا إيمان احنا نتكلم أنت وجوك أنت قبل ما تسافرين
4: جوي لازم تكون الدولة باردة
1: يا بنت طيب اصبري خليني اكمل سالفتي تكفين
4: طيب خلاص
1: لما تبين تسافرين تشيكين على المطاعم قبل ما تروحين ولا لما توصلين تدورين على المطاعم
4: لا ابدا صراحه ما ابدا يعني ما ابحث عن المطاعم نهائيا ابحث عن السكن المريح النظيف الدوله تكون اولا يعني فيها معالم تاريخية ترفيهية باردة. أولا تكون مدينة دولة باردة،

0: يعني ما أبحث عن مدينة حارة أبداً، هذه النقطة الأولى. لما تكون الدولة باردة، لما نوصل لها ونسكن في سكن مناسب ومريح، يعني طوال فترة النهار أبدأها بوجبة إفطار زي ما ذكرت، مشبعة وقيمة متنوعة. وبعدين فترة الظهيرة هذه لا، ما أبحث فيها عن وجبة دسمة، لأنه طوال اليوم يعني فيها كلها مشاوير ومشي واكتشاف.
1: تعالي وش الوجبة الدسمة؟ أنا شكل الموضوع هذا المفروض أني ما سألت فيه البنات، المفروض أني أسأل فيه الرجال. أنتم يا البنات في الأكل ما نسألكم خارج، خاصة يعني في السفر.
0: أي
1: صح ولا لا؟
0: الوجبة الدسمة غالبا تكون فترة المساء، يعني بمجرد
1: أنت تصنيفك الوجبة الدسمة عشان أعطيك الفرق بين الرجال والنساء.
0: مشويات
1: أيوة،
0: لازانيا
1: أيوة،
0: مكرونة أي هذه يعني أحس
1: أنها هذه وجبة دسمة
0: معها الرز طبعا.
1: الرز حقكم 3 ملاعق أو 4 ملاعق كذا صغار تأكلون؟ أوه والله أنا شبعت خلاص.
0: أي هذه الوجبة الدسمة.
1: تكملين الصحن أنت؟ لا
0: والله
1: أي
0: يعني كمية قليلة، بس أهم شيء نقطة عندنا المهمة.
1: إحنا إذا ما سدحنا الصحن وفرمنا اللي فيه ولا ما كنا تغدينا وتعشينا.
0: ما شاء الله تبارك الله. لا فعلا والله، يعني الصباح هذه وجبة الصباح هي الوجبة الرئيسية المهمة في السفر.
1: يا إيمان الله يرحم والدك، أنت في الصباح كرواسون ولا خبزة جبنة ومدري وشو وشاهي ولا حليب وخلاص، وسويتي قلتي إن دسمة.
0: فعلا كروسون، القهوة الأمريكي هذه شيء أساسي رئيسي.
1: يا إيمان أنا اكتشفت في موضوع اليوم أني ما أسأل فيه البنات، فأنتي الموضوع أسأل فيه الرجال.
0: لأنه يعني بالله يعني أنا لما أضرب مشوار لدولة كذا أبحث عن وجبات دسمة كذا ترهقني تتعبني، ما أدور عليها أبدا. هذه خليها إذا رجعت، يعني ما شاء الله أرجع أنا جنوبية وأكلاتنا ما شاء الله يعني دسمة ومشبعة تكفيك حقت سنة خلاص، يعني تكتفي فيها. الدغابيس، العصيد، هذه الأشياء اللي نكتفي فيها بعدين يعني وقت ما نرجع لمدينتنا.
1: أي واضح لي، واضح للموضوع، واضح الشغلة كلها كاملة. وفق الله يا إيمان. جدا جدا سعدنا بسمع صوتك، هذا أول اتصال لك معنا.
0: أول
1: اتصالي بإذن الله وتكوني صديقة لنا في برامجنا، برامج إذاعة الرياض، وحياك الله في أي وقت. شكرا شكرا لتواصلك يا إيمان، شكرا لك. يا جماعة اكتشفت أنه الموضوع البنات مدري، لكن الرجال هم اللي احنا المساكين اللي دائما احنا ندور على بطوننا قبل ما نستمتع في الأماكن. طبعا ما أقدر أعمم هذه السالفة، لكن لما نطلع جروب ولا شيء نتهاوش على المطاعم، لا هذا وهذا، البنات لا والله ما يفكرون في أي مطعم، يدورون على الكافيهات، يدورون على الأسواق، يدورون على المناظر الطبيعية. احنا نفكر في المناظر الطبيعية، أوه لما نجلس نقول الله لو كان معنا عزبة الحين كان نزلناها وسوينا وفعلنا وحطينا. الاهتمامات مختلفة. مستمرين معكم على جوك، أوكي يا علي؟ مستمرين معكم على جوك وفي موضوعنا اللي اليوم، وش جوك بالأكل وانت مسافر؟ تبحث عن مطاعم سعودية أو عربية عشان تضمن الطعم في البداية، بعدين تتعرف على ثقافة البلد اللي انت مسافر له، أو تجهز قائمة المطاعم من أول يوم توصل على 011 40 53 بعد هذا الفاصل.

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية من جديد في برنامج على جوك وعبر أثير إذاعة الرياض. مستمرين معكم إن شاء الله، باقي لنا تقريبا أقل من نصف ساعة نستقبل فيها اتصالاتكم على 011-40-53. وجوك الأكل والسفر من النوع اللي قبل ما تسافر تحاول تشيك على موضوع المطاعم، ولا من النوع اللي لما توصل تدور على المطاعم؟ هذا الموضوع احنا نبي نعرفه. عادل مساء الخير.
1: مساء النور، حياك الله يا ابوي.
0: يلا حيا عادل.
1: الله يعافيك ويجيك مشكور يجيك.
0: ها يا عادل، كيفك مع السفر والاكل والدنيا
1: والله لازم جدول.
0: شلون؟
1: اول شيء العزبه جاهزه.
0: اي ما شاء الله، شكلك تطبخ
1: جدا
0: حلو.
1: يعني على الجنوب رايحين طبخ
0: ما شاء الله. في اي مكان حتى لو سافرت برا البلد؟
1: اي انا اسافر برا اصلا.
0: حلو، طيب وشلون؟
1: إيه. اخذ عزبتي بالكاتم، الرز نوعين لازم، امبر وببنت.
0: ما علينا من التفاصيل، تتكلم معي كاني انا اللي فاهم، والله ما ادري، انا احسن واحد اجرب لك البس. فهمت؟ انا احسن واحد اتذوق الاكل.
1: لا والله انا اطلع عزبتي معي اساسا لازم تكون معك سبير، خاصه اذا انت رحت برا السعوديه لازم يكون عندك عزبه.
0: طيب يا اخي تاخذ عزبه والعفش والدنيا اذا كنت رايح طيران.
1: اي طيران، بس انا اجلس، انا اطول، اجلس شهر.
0: وتقعد تطبخ طول الشهر؟
1: لا في جدول مطاعم، لازم تتعرف على اكلهم. بس لما تطلع في اماكن ما فيها مطاعم هنا يجي دور العزبه.
0: من النوع اللي تبحث قبل ما تسافر؟
1: اي ابحث صراحه، ابحث اجهز اموري كامل،
0: أي.
1: طلع جدول، جدول كامل من سكن، من مطاعم، من كل شيء
0: قبل ما تسافر. او يعني ما هو من النوع اللي لما توصل تدور؟
1: لا اول كنت زي كذا وتعد راح السفريه كلها راحت وانا ادور.
0: انا يعجبني الان، يعجبني راعي البطن.
1: اوه
0: فكر،
1: هذا هذا
0: اللي ذبحنا. وانا قبل شوي اقول الموضوع حقنا يخص الشباب، الرجال اكثر من البنات، البنات ما شاء الله عليهم، والله انا اكل وجبه دسمه، يوم اسالها تقول والله لازانيا توست ما ادري شو.
1: والله اذا ما جاء صحن مقاس 50 ولا ما ينفع.
0: اذا ما تنسدح جنب الصحن ولا ما سوت شيء
1: لازم، بس خلي قريب من السكن.
0: لا عاد انت اذا كنت برا وجالس كذا وتاخذ لك غطه بعده، الله. ها
1: هذا وقت الغداء، هذا اذا غدا
0: اي
1: في البوسنه في اذربيجان في كذا
0: ايه.
1: اماكن الحلوه ذيك خلاص.
0: الله يوفقك عادل.
1: امين يا رب.
0: اول مره تشارك معنا ولا شاركني بكذا؟
1: والله اول مره في حياتي اشارك في اذاعه اصلا.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: ايه
0: عز
1: والله. اي والله
0: حبيبي،
1: وجت خيره على الموضوع، انا بكره والله مسافر
0: ما شاء الله. يلا العزبه
1: جاهزه.
0: هي
1: شنطة عقد الملابس.
0: برا البلد ولا داخل البلد؟
1: لا والله البوسنه.
0: انا اقول لك برا البلد، انا اعطيك البوسنه.
1: اي
0: خلاص احنا خلك لماح يا عادل. اي اي خلاص وصلت.
1: انا تعود اللي في قلبي على لساني.
0: هذا الصريح.
1: خلاص.
0: يلا درب السلام ورحله سعيده ان شاء الله، تروح ترجع بالسلامه.
1: الله يسلمك.
0: وفقك الله يا عادل. 011-40-53 ابراهيم.
2: مرحب.
0: البقى يلا حيا.
2: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا يا ابراهيم.
2: طيبين.
0: يخليك ربي.
2: برنامجكم على السفر والاكل، ها؟
0: احنا نقول وش جوك بالاكل وانت مسافر؟ تبحث عن مطاعم سعوديه وعربيه عشان تضمن الطعم في البدايه، بعدين تتعرف على ثقافه البلد، أو تجهز قائمة المطاعم أول ما توصل؟
2: والله بالنسبة للسفر أنا ماني حق سفريات والله.
0: طيب
2: داخل يعني داخلي بس.
0: حلو، طيب داخليا؟
2: إيه والله، والله أنا أحب الأكلات الجنوبية.
0: وين أكثر أماكن تسافرها في المملكة؟
2: والله أبعد مكان رحت فرسان، جزيرة فرسان.
0: أنت من أصلا وين ساكن؟
2: أنا في جدة وأنا من أهل الجنوب.
0: ما شاء الله، تروح

0: تدير هناك؟
1: اي اروح الصيفيه نصيف، وتعرف امطار ونعمه وخير.
0: ما شاء الله
1: جات الباحه. اي
0: والله تطلعون من الحر تروحوا البراد.
1: اي والله، بس ان عاد انا ما اطول لان تعرف العمل وما العمل وكذا، لكن اهلي يقضون الاجازه كلها ويرجعون.
0: يعني ممتاز. إيه. يعني من النوع اللي ما تفكر في الاكل، لانه ما شاء الله في الجنوب هناك
1: الاكل عندنا اهم شيء، عندنا الدغابيس والعصيده والمرقوق
0: والعرضه.
1: اي والعرضه الشعبيه هذه. اي والله عندنا جدول للعرضات، جدول.
0: اي ما شاء الله عندكم الزواجات والمناسبات تشتغلون.
1: اي ويحبون يجمعونهم عشان يجمعون كبار السن، يجمعون يفرحونهم، وهي فرحه.
0: الله يجعلها دائمة.
1: والله
0: الله يجعلها دائمة. الله لا يهينك إيه. إبراهيم شكرا لاتصالك وتواصلك معنا.
1: شكرا سمعنا صوتكم.
0: يا مرحبا يا إبراهيم.
1: سلم وسلم.
0: يا صل هلا وسهلا. 011-40-53 أبو محمد.
2: هلا والله.
0: هلا وسهلا.
2: البقاء.
0: ها وين؟ على المطار ولا وين؟
2: لا والله مو المطار، لكن داخل جدة بس.
0: ها هات علمك، هات علمك. أنت واضح أنك رأيك.
2: انا مقيم من حوالي 15 سنه في السعوديه، وانا اصل اليمن.
0: ما شاء الله انعمك
2: الله البقاء فيك ونعم فيكم الجميع حكومه وشعبا.
0: اسلم.
2: اقول لك انا بالنسبه لي بخصوص الاكلات، انا طلعت مره في دوله غير عربيه بس ما عملت حسابي على ان انا اشيك على الاكل، فانصدمت صراحه. وصلت هناك الاكل مختلف تماما، ولكن بحثت على مطعم عربي ورحت على مسافه كذا، بس تحس انك يعني عندما تحصل الاكلات العربيه كانك انفكيت من عز،
0: كانك في بلدك او في مكانك. ها
2: اي نعم. واذا طلعت من السعوديه على البلد فعاد يعني اكلات انا واكلاتكم ما فيها فارق يعني، العصيد، الفحته، المضغوط، اللحوم، كل هذه موجوده.
0: والله في اوقات نروح المطاعم اليمنيه عشان ندق في النعم.
2: اي والله ندق في النعم، بس شوف الفارق الوحيد انه اذا رحت اليمن اقرب 3-4 وجبات بس وزني ينقص، هنا وجبتين وجبه ما شاء الله الوزن يزيد.
0: اي هين هين، احنا لا ندخل في تفاصيل ثانيه، احنا علينا بس لما انت اول ما سافرت. اسمع اسمع،
2: الأجواء اقول لك الاجواء تقبل الجسم، انا اقول لك الاجواء ما اتكلم في تفاصيل، اقول لك تقبل الجسم للغذاء نفسه.
0: اقول يا ابو محمد انت يوم سافرت برا ورحت لدوله غير عربيه طبيت 3-4 أيام وانت تاكل في اكلهم صح؟
2: والله قعدت اسبوع هناك، بعدين في الاخير دورت على مدام عربي ما يلا سكيت فرحت حق اسبوع.
0: صرت عندهم صبح وظهر وليل،
2: ولا على طول كان يعني اطلع من الاجتماعات على طول المطعم ذا مشاوي.
0: وتدخل عليه بالله تكفى اسلامي ولا مو باسلامي؟
2: لا هو مطعم عربي قلت لك، هو على طول مطعم عربي معروف يجهز لك المشاوي اللي تبغاها، لحوم دجاج واللي تبغاه.
0: الله يوفقك إن شاء الله يا أبو محمد، والساعة المباركة اللي سمعنا صوتك فيها.
2: الله يبارك فيك، وأنا والله إن أنا تشرفت إن أشارك معكم
0: الساعة المباركة
2: إلى مثل القلب، مو بس القلب،
0: إحنا منكم وفيكم بينكم والإذاعة إذاعتكم. وفق الله يا أبو محمد.
2: إحنا في بلادنا وإحنا في بلدنا الثاني.
0: يا مرحبا. يا مرحبا.
2: حياك
0: الله. هلا وسهلا. 011-40-53 يوسف.
3: مرحبا يا هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا. اسمع صوت الخبرة، اسمع صوت اللي يقول لك الحين أبد قبل ما أسافر أشيك على المطاعم.
3: لا لا مو صحيح، أنت دائما يا طول عمرك إذا تسافر لازم تشوف ثقافات الدولة اللي بتروح لها،
0: حلو،
3: تبي تجرب أكلهم، تبي تشوف مناظر الزينة اللي تبي تروح لها، يعني هذه جزء من ثقافة البلد اللي بتروح لها. أنت تتفق معي ولا كيف يا
0: أستاذ؟ هو طبيعي، انا ابغى اسمع ارائكم انتم، فهمت؟
3: انا زي ما قلت لك، انا انتقد الشخص اللي مثلا يودي معاه اغراض يا ابو العمر يشحل شنطه اساس انه ما يتغير عليها الاكل. سلامات يا اخوي، شو المسافر انت بتروح بتشوف تمشى وتاكل من اكلهم وتعيش طبيعتهم وتغير جوك غير جو اللي انت تسافر عليه في بلاد.
0: هذا الكلام انا قلته في البدايه، في اشخاص يبي يغير، يعني في ناس عندهم ثقافة السفر انه انا مثلا هنا
3: أسلم.
0: الاكل موجود، اكل رز ولحم ودنيا وشغلات، حتى هناك ابي اسافر ابي اغير كل شيء.
3: إيه شباب،
0: حتى أسلوب النوم، حتى أسلوب طريقة أول مثلا أركب سيارة لا أبي أمشي على رجولي، الأكل أبي أغير طبيعة الأكل، هذا هذه ثقافات مختلفة. في ناس ما يتكيفون على الموضوع ذا، يقول لك لا والله أنا ما عندي مجال، يعني من النوع اللي يحب الأكل بس إنه ما عنده مجال إنه يجازف في أكلات ممكن ما تجوز له.
3: لا يسافر هذا، لا يسافر
0: هذا، هذه قناعتك. إيه أنا أقول لك ما شاء الله، في ناس، في ناس سبحان الله لو شاف واحد بس حك رأسه عافي الأكل كله، فهمت؟ هي نفسيات صح ولا لا؟ يعني ممكن أنت من النوع اللي تدخل أي مطعم عادي وتأكل وتمشي، لكن في بعض الأشخاص لا عندهم نفسهم كذا خفيفة، فهمت؟
3: أتفق معك صحيح.
0: فبعضهم يقول لك لا من نوع، في بعضهم يقول لك لا ما أحب أكل من الدحد، يا تلاقي ممكن يعيش طول السفريات على الأشياء المغلفة، البساكيت ولا على السندوتشات المغلفة ولا.
3: صادق صحيح صحيح بالفعل. فلذا بيني وبينك أنت استمتع لما تسافر، استمتع بكل شيء، استمتع بأكلك، استمتع بتمشياتك، استمتع غير جوك، أنت رايح تغير جو، تغير الناس اللي تشوفهم متعودت عليهم من أول.
0: يعني أنت يوسف من النوع اللي ما تفكر في المطاعم ولا شيء، تسافر وتروح وإذا وصلت هناك ممكن تشوف.
3: شوف بيني وبينك بما أني من أهل الشرقية أحب البحري، أنا البحري كل ولد خال،
0: هو هو الملعب المضمون في كل مكان.
3: أي بالضبط، يا سلام عليك، هو خليك على البحري،
0: خلك على الملعب المضمون. أول وقات الشباب لما يسافرون أوروبا ولا أمريكا ولا شيء، أول ما يروحون على البيض، على البيتزا الخضار المدري شو،
3: ما عليه هذه ممكن تأكلها زي ما تقول في الفندق، يطلع عمر في مطعم الفندق، هذه الفطور، هذه عندك وجبة رئيسية. أنا عندي صراحة لما أسافر وجبة رئيسية الغداء، أنا لما أتغدى في نهاية العمر أكلهم زين، كنت من أكلهم. وبالعكس لما تروح مثلاً في دول يطول عمر تستعب أكلهم، فعندك الغرب عندهم الأكلات الطيبة، التفكي السيد ودجاج بالزيتون، لبنان عندهم المشاوي، ومصر عندهم المحاشي وشغلات هذه، بالعكس أنت قاعد تستمتع، ليش تقتل المتعة؟
0: عاد أنت ما شاء الله عليك يوسف، واضح بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قابل أي شيء. وفق الله وليلتك سعيدة، وسعيد بسمع صوتك يا يوسف.
3: الله يسعدك حبيبي، أنا أشكرك وأشكر طاقم البرنامج
0: حبيبنا، الله يحفظك، هلا وسهلا يوسف. 011-40-53 أبو عبد الله.
4: هلا أخوي خالد،
0: يا مرحبا، حياك الله. يا هلا، شلونك؟
4: طول عمرك خير.
0: ها مع اللي قبلك ولا لا؟
4: والله طال عمرك، تجربتي حريص بإني أسأل اللي قبلي للديرة اللي مسافر لها.
0: إيه.
4: أول شيء الوقت له قيمة، والوجبة اللي حأخذها لها قيمة، فأبحث عن على قولهم الاستمتاع، أقصى استمتاع بأقل تكلفة أو تكلفة معقولة.
0: حلو، يعني أنت ممكن تقول تحكمني الميزانية.
4: غير الميزانية أنا أسأل اللي قبلي، ما حتى ما أطلب وجبة إلا قد أخذت آراء اللي قبلي، بحكم إنه عاملي يعني سفريات كثيرة.
0: حلو.
4: تمام، فكسبت خبره المطاعم، ولكن في طقس عندي اللي هو يوم الجمعه، هذا لازم ابحث عن مطعم عربي.
0: حلو، ايش تاكل فيه؟
4: طبعا المطاعم اللي خارج المملكه، المطاعم غالبا تكون العربيه، يا يكون فيها مندي يا يكون فيها الكبسه.
0: يعني تبحث عن المندي او يعني كبسه بشكل عام.
4: هذا الجمعه.
0: اي
4: هذا طقس، بقيه الايام حسب الخبره اللي اخذتها. ولكن في تجربة كذا خاصة حبيت أقولها، في أحد الدول في شرق آسيا تعرفت على قولهم شرواكم، الراجل
0: شرواك طيب،
4: وجانا السعودية وعزمت وذا، فحب يرد لي العزيمة. للأسف هذول في فطورهم رز وسمك وذا، فكنت متحرج إني طبعا في بيته عازمني، فكنت متحرج إن أكل الأشياء هذه، ولكن مع إصراره
0: على الريق
4: استحيت منه وقلت أدوق. يا أخوي خالد، السمك بالعسل طلع شيء فظيع. الثقافات هذه لما تتعرف عليها
0: أفكار جديدة،
4: غير أن أفكار هذا تراديشنال عندهم. يعني أنا ما توقعت إنه الذائقة حقه بالشكل هذا. فنرجع نتكلم إنه حتى لو سألت غيرك ما في زي لما أنت تجرب بنفسك.
0: بس يمكن لهم مواصفات معينة، مو أي سمك.
4: إيه مو أي سمك، مضبوط.
0: صح
4: معين ومشوي بطريقه معينه

0: ومدهون كأنه بالفرشة كذا بالعسل يعني على قولهم لمعة كذا.
1: إيه هو يعني ما هو زي لما يصبون على اللحمة أو شيء.
0: لا أيوة ما هو زي الطريقة حق الجنوب. لا
1: هو شوف ثقافات الآخرين تجربتها ترى جميلة، لكن برضو إحنا يعني في أماكن ممكن إحنا محدودين عليها بحكم إننا مسلمين.
0: صحيح.
1: فيكون هناك تحفظ نوعا ما على بعض الـ
0: الأكلات.
1: نعم. الأكلات. فأنا يوم نتكلم في موضوعنا ممكن بعض الأشخاص يعني رايح لمكان ممكن لأول مرة أو لثاني مرة ممكن يسأل قبلها أنه وين أروح وين أجي، هل في مطاعم ممكن مناسبة لنا كمسلمين، هل في أماكن ممكن وش أسوي وش أعمل. في بعض الناس يقول لك لا والله، في بعض الأشخاص من أصحابنا ونعرفهم مدمن حاجة اسمها رز ولحم، فهمت؟ يعني إذا ما جاء رز ولحم ما يأكل،
0: ما كأنه أكل
1: ولا ويتعاني منه، فهمت؟ في تلاقي زي هذه العينات لما يسافرون يبحث عن المطاعم هذه، لو ما لقى شيء يأكل حاسلك السفرية كاملة، هو يقعد يتشكى ولا يقعد متذمر ولا صح ولا لا؟
0: أتفق معك. في فئة واجهتهم يعني من يقول لك رفيقك في السفر تعرفه
1: أكيد،
0: وفي المرافقة الموافقة.
1: أي.
0: فأحيانا أنا على قولهم أقول له خلاص أنت المخ وأنا العضلات، ليش؟ عشان ما أركد على نفسي.
1: إيه يعني يلا روح. بس أنا يوم نقول موضوعنا اليوم إنه في أشخاص لا والله ما يفرق عنده ما شاء الله، زي قبل شيء يوسف الظاهر أو
0: يوسف
1: إيه قبلك قال إنه عادي يعني ما شاء الله نفسيته مفتوحة ما ما ما يوقف عند شيء.
0: أنا أقصد يوم أنا سافر مع أحد أنا إلى حد ما أوافقهم في اللي يبغونه لأنه ما تفرق معي، لكن لما أكون براسي أنا عندي جدول.
1: آه يعني أنت تكيف مع الأمور بشكل
0: مع الأمور لأنه السفر متعة.
1: بالضبط يا بالحلال، أصلا حتى السفر سبحان الله حتى لما في بعض الأكلات تأكلها من نفس البلد لها قيمتها لها.
0: حتى لو عندهم فرع مثلا هنا يسوي نفس لا يمكن
1: ممكن ما يضبط.
0: ما مستحيل نفس فيها نفس.
1: بالضبط اتفق معك ابو عبد الله. ابو عبد الله ليلتك سعيده وسعيدين بسمع صوتك
0: وجميع المستمعين والطاقم والمخرج.
1: شكرا لتواصلك ابو عبد الله.
0: لا خلا ولا عدا.
1: هلا وسهلا ابو عبد الله. 011-40-53 ابو سليمان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. يلا حيا
2: يا اخي. حرام عليكم جوعتونا ذي حاله، قاعدنا اليوم اروح ادور سليق الحين تقول لي ذي الحين.
1: يا ابو سليمان على الاقل انت قاعد تدور، انا محبوس ورا الميكروفون هنا.
2: ما حد قال لك الحبس
1: ايش اسوي؟ يعني الموضوع هذا يا رجل لعب في في في في بطوننا.
2: الله المستعان، حنا هذا همنا في بطوننا.
1: تكلم عن نفسك لو سمحت، انا نباتي.
2: عجيب.
1: إيه.
2: ما انت من جولك انك نباتي.
1: انا نباتي. لا يا بالحلال انا ما انا رشيق.
2: اذا ما في سلق لك طال عمرك باللحم والسمن البري خلاص انسى كل شيء.
1: ربي
2: بعدين سليق طايفي بعد مواي سليق
1: كلا
2: كلام كثير يرحم والدينا ووالديك.
1: والدينا ان شاء الله والدي المسلمين كلهم. ها كيفك مع الاكل والسفريات؟
2: والله يا ابن الحلال الحين ما عاد الواحد يحتاج سفريات، ما شاء الله عندنا المطاعم في السعوديه اي اكله تخطر على بالك يسوونها ما فيها. ها تقول لي تسافر يمين ولا يسار.
1: ابو سليمان لا تقعد تحط الاعذار عشان انك كبرت وخلاص ما عاد والبيت ماسكينك.
2: أترك الكلام ده. أكلمك ذحين عشان برا ولا في البيت. ما أخذ راحت يعني.
1: الأولاد يسمعون البرنامج ولا مو سامعينه؟
2: يا أبوي الله يرحم أبوك لا توسوس فينا.
1: أنا أبغى هد النفوس أبو سليمان.
2: لا برا ما.
1: أجل كويس. أجل عطنا الماضي حقك يوم كنت تسافر.
2: ماضي
1: حقي
2: يبغالي ملفات.
1: لا لا لا لا احنا نبغى جزئية بسيطة بس ما نبغى شيء. يوم كنت تسافر اول كنت قبلها تسأل على المطاعم ولا بعدين لما توصل تدور على المطاعم؟
2: لا اكيد الواحد قبل ما يسأل وين موقع المطعم الفلان عشان على طول يصفط عنده.
1: حلو حلو حلو حلو حلو. لا وضعك في السليم يا ابو سليمان.
2: الحمد لله مشي حالك.
1: الله يحفظك ابو سليمان ليلتك سعيدة وسعيد سمع صوتك.
2: سلم لي عليك وعلى طاقم البرنامج كله
1: يا صالح حبيبنا.
2: تسلم يا عسل.
1: ودعتك الله.
2: هلا حبيبي
1: عصام.
3: هلا وسهلا.
1: اخر اتصال معنا. هلا وسهلا عصام
3: الله يحييك كيف الحال؟
1: يا

0: مرحبا، ها كيفك مع السفر ومع الأكل؟
1: شوف أنا ما أسافر مكان إلا أنا مجهز نفسي بكل شيء.
0: كيف؟
1: يعني كل شيء مجهزة. أنا بكرة صاحي من النوم أنا عارف وين بروح، وين بأجي، وين بأكل، وين بتغدى، وين بتعشى.
0: حلو.
1: أنا ما عندي شيء اسمه إن أنا والله أوصل
0: وأدور.
1: لا أبدا أبدا. أنا عشان كده الحمد لله أنا أكثر السفريات نتائجها إيجابية، لأن أنا ما أطلع من هنا أنا عارف اليوم بتغدى وين، بفطر وين، بأي مطعم بالضبط، بكرة بتغدى وين وبجرب وين، وكل يوم مطعم.
0: حلو.
1: المغامرة ما هي موجودة عندي. أنا كمان من الناس إذا ما أحب يعني أي دولة سافرها فيها مطاعم عربية أشيل معي أكلات من هنا، لأنه أنا صراحة أنا جاي أتمشى واستمتع وعيش الرفاهية، ولا أجلس أطبخ وأنفخ وروح وأجي في هذه الأمور. أبشي باخذ وقت طويل في هذا الجانب، بستنزف وقتي. إضافة على ذلك أنا جاي استمتع وجاي كمان أكل شيء جديد.
0: شكرا لك يا عصام، وقتنا انتهى، يعطيك الف عافيه، وشكرا تواصلت معنا. شكرا شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكم بحجم السماء، لكل من اتصل، ولكل من استمع لنا في البرنامج، وكل من ادلب صوته، وكل من شاركنا. هدفنا الاساسي في برنامج على جوك ان نكون معكم، قريبين منكم، ناخذ ونطرح مواضيع وناخذ انطباعاتكم. هذا الشكر والتقدير تقبلوه من طاقم العمل، من الاخراج والتنفيذ علي الحسيني، ومن الاعداد نوفر خيم وجمال العتيبي، ومن محدثكم خالد الحيدان. اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج على جوك. تصبحون على الخير.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في برنامجكم دوزان، حيث تمتزج النغمات بالعاطفة والكلمات بالوجدان، ليولد من هذا الانسجام فن يلامس القلوب ويأسر الأرواح. نصحبكم مستمعين في جولة فنية راقية نغوص فيها في عمق اللحن الأصيل، ونعانق فيها جمال الإبداع وروعة الطرب. أطيب الأمنيات أهديها لكم، أنا محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من المبدع عماد عبد الله، وتحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج للجميل الرائع سعد بنتني. أيضا باسمكم مستمعين الكرام أرحب بفناننا لهذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع سعيد الدوسري. حياك الله سعيد.
2: الله يحييك، مرحبا ومسهلا،
1: كيف الحال؟
2: الله اللهم لك الحمد، تشرفت وجودي برنامج دوزان، تشرفت فيكم.
1: احنا لنا الشرف، الله يسعدك
2: ويخليك يا رب.
1: اليوم ان شاء الله راح نقضي حلقة حلوة وجميلة بوجودك معنا وبصوتك الرائع أيضا، فأحب أشرح لك شوي عن البرنامج وفقراته، وعندنا كم فقرة من خلالها نتعرف على الضيف أكثر، نتعرف على صوته، نتعرف على موهبته.

0: مثلا احيانا يلاقوك مثلا لحالك تقعد تعزف اشياء ولا كيف؟
1: ايوه أيه؟ وكنت مع فرقه في الدمام.
0: عجيب.
1: ايوه وانا
0: هذه كلها في الطفوله.
1: في الطفوله
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ومن عائله فنيه يعني جدي فنان
0: ما شاء الله،
1: اخوي شاعر
0: ما شاء الله،
1: اللهم لك الحمد. وبدأت
0: حلو، لكن كانت البدايه الحقيقيه قلت لي من المدرسه.
1: من المدرسه؟ من المدرسه.
0: من المدرسه. البيت طيب، هل كان لهم دعم بما ان انت من اسره فنيه؟
1: مو يعني دعم معنوي، دائما اللي غني
0: ايه
1: نحب صوتك ايش رايك تغني كذا
0: ايش
1: رايك تغني كذا
0: في الجلسات مثلا
1: في الجلسات اي مع العائله صحيح. مع الاقارب
0: صحيح
1: ومشت
0: اي ما تزعجهم انت سعيد؟
1: لا الحمد لله.
0: اي يعني ما كل ما طلعوا ورجعوا الى قاعد تغني في الصاله؟
1: شو احيانا جاكم صادق احيانا ازعجهم
0: مو كثير
1: صراحه. اي مو كثير
0: اي
1: ازعجهم يعني ازعجهم اذا كان الوقت متاخر ليل
0: ايوه
1: اي الساعه 1 اقعد اغني
0: اجازه
1: بالضبط
0: تمام. حلو، بما ان احنا في هالاجواء الحلوه والذكريات الجميله راح ندخل لاول فقره في البرنامج وهي فقره زمن الفن الجميل. زمن الفن الجميل نستذكر معاك ومع المستمعين الكرام اغنيه كنت تغنيها في طفولتك ولكنها ما زالت عالقه في ذاكرتك الى اليوم.
1: والله كنت اغني اغاني كثير بس اكثر اغنيه كانت كله منهم.
0: كله منهم.
1: كله منهم.
0: كبروها براسها
1: بالضبط.
0: صح،
1: كل منهم كبروها براسها.
0: الله الله،
1: معني طفل يعني ما في احد منهم بس انشبت ما ادري ليش
0: كبير عليك كانت
1: بس ان انشبت.
0: جميل.
1: اي والله.
0: طيب ايش رايك نستذكرها ونستذكر احساسها والمشاعر الخاصه في هالاغنيه بصوتك الان، بصوتك الجميل والرائع؟
1: توكلنا على الله.
0: يلا نسمع مع الفنان سعيد الدوسري هالاغنيه الجميله ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع يا سعيد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك،
0: يعطيك الصحة والعافية يا سعيد.
1: وياك يا حبيبي،
0: صوت رائع وجميل ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون. سعيد، احنا يعني زي ما قلت لك في البرنامج، شوي نروح للفقرات وشوي نسولف مع الضيف، واحنا وصلنا قبل شوي ان مسألة الإزعاج احيانا لما يكون لما يكون في الإجازات وكذا، لكن فيه بعض يعني خلنا نقول الظروف تكون حلوة لما يطلعوا طلعت شباب واجتماع كذا حلو وجميل، تلاقي واحد من الشباب يقول لك يا سعيد بالله تكفى سمعنا شيء.
1: صار، بس أنا بكون صادق، يعني الشباب قبل مو الحين، قبل كان في شباب، يعني في ناس تدعم، في ناس صدق سمعنا شيء، في ناس يقول لا تغني صدق مو حلو.
0: طيب في المناسبات كيف؟ لما يكون عندهم مثلا مناسبة ما يستغلوك يقول لك تعال بدون شيء، انت صديقنا وانت مدري ايش، تعال
1: للأمانة شوف
0: يعني لنا المناسبة،
1: عشان اكون صادق. وفي واحد يعني قد صار مرة من المرات انه واحد من اللي كان يقول لي صوتك مو حلو لا تغني،
0: ايوه،
1: بعدها بكم سنة، بعد يعني قبل سنتين ممكن،
0: ايه
1: طلبني في زوج اخته يعني ما هذيك كانت في قلبي، يعني صوتك مو حلو، كنت تقولي صوتك مو حلو.
0: طيب يمكن يستفزك، بس يمكن بس يقول لك هالكلام من وراء قلبه، بس هو
1: ممكن. بس يعني بالضبط، يعني اي احد راح من اصحابي او اقاربي راح يحتاجني في اي وقت راح اكون موجود، وراح اجي بدون اي مقابل، لانه
0: ما شاء الله
1: لانه اخوان.
0: خلاص يا مخرجنا، اي مناسبة للبرنامج تمام،
1: عيوني والله،
0: ناخذ منه الاوكي،
1: عيوني والله عيوني، اتشرف بالعكس.
0: الله يخليك لنا الشرف، الله يعطيك الصحة والعافية. نرجع الآن لأجواء الفقرات، وعندنا فقرة اسمها كلاسيكيات. هالفقرة نطلب من الضيف يغني لنا شيء طربي، اغنية هادية كذا حلوة، ايش تختار لنا؟
1: راح اختار يا رقيق المشاعر.
0: الله، ما في أرق ولا أهدى من هالأغنية.
1: أيوة والله.
0: صحيح يا رقيق المشاعر،
1: الفنان طلال سلامة،
0: الله الله جدا. الله، جميل، نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.
2: دوزان

0: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله على الإبداع، يا
1: الله
0: سلام
1: يعطيك
0: على الجمال.
1: العافية.
0: الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية،
1: الله
0: يا
1: يعافيك
0: سلام
1: يا
0: يا
1: حبيبي.
0: سلام. حتى المخرج يقول لي قصر صوتك شوي بالسلام، لأنك الله الله
1: الله
0: الله،
1: يسعدك
0: لكن
1: أنت والمخرج،
0: تستاهل تستاهل
1: الله يسعدك
0: حقيقة
1: يا رب.
0: يا حبيبي. طيب، في عز هالجمال وفي عز هالإبداع والأغنيتين الجميلة اللي سمعناها بصوتك، يمكن يتبادر للمستمع الكريم تساؤل أن هذا الصوت الجميل وهالموهبة الحلوة، مين فنان المفضل؟
1: فناني المفضل هو شيء، الله يسعدك على الكلام الجميل، لأن أنت جميل، شكرا لك والله. فناني المفضل منذ الصغر رابح صقر.
0: رابح صقر،
1: رابح صقر،
0: الله الله، جميل جميل جميل ورائع. رابح صقر الحقيقة متنوع،
1: مدرستي والله،
0: إيه
1: مدرستي
0: متنوع، يعني هو تلاقيه شامل لكل ألوان الغنى.
1: بالضبط، وهذا اللي حببني فيه أكثر، يعني غير أشياء كثير بالفن.
0: صحيح، حتى الحديث، يعني الأغاني الحديثة مع الإيقاعات الجديدة، الإيقاعات الغربية،
1: بالضبط
0: تلاقيها موجودة عند رابح.
1: بالضبط، هذا رابح.
0: صحيح صحيح. طيب، أغنية كل ما سمعت

0: ها يا سعيد تقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: يا ليت الأغنية كانت لي.
2: إيه.
1: ودي أكون أي شخص ثاني. عبد المجيد.
0: الله الله الله الله.
1: جميلة.
0: طيب إيش رأيك نسمعها مع المستمعين بصوتك؟
1: أبشر من عيوني.
0: حبيبي. تسلم عيونك. نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
3: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله على الإبداع. يا سلام يا سلام على الصوت الحلو.
1: الله يسعدك
0: ما شاء الله عليك يا سعيد. الله يخليك يسعدك سعيد. احنا وصلنا في السوالف إلى أن احنا عند الزملاء والأصدقاء سعيد ما يتأخر عليهم أبدا. حتى طبعًا. للناس اللي قالوا سعيد لسعيد صوتك مو بحلو، أنت ما تتأخر عليهم
1: طبعًا.
0: تمام. لكن الآن

0: نبغى نستذكر أنا وأنت الفترة اللي سبقت، خلنا نقول الشهرة، خلنا نقول أنك قبل ما تطلع لجمهور، قبل ما يشوفوك العالم تغني في أماكن ممكن أنت ما تعرفها، كيف كانت؟ هل كانت في رهبة؟ هل كان قبلها في تخطيط؟ هل أنت كنت حاط في بالك أنك تستمر في الفن ولا لا؟
1: والله شوف، مو ما في تخطيط، بس ما في تخطيط ولا فكرت. حلو. بس كنت حاس، يعني كنت كنت حاس انه راح يجي يوم من الايام واصير معروف.
0: أيوة.
1: من قبل، من المدرسه يعني.
0: يعني كان في بالك انك تستمر وتواصل.
1: أيوة.
0: لان فيه البعض يعني تلاقيه ما يهتم بالموهبة، يعتبرها شيء عادي، يعتبرها شيء خاص فيه للدندنة لكذا، بس في أشخاص لا، يحاولوا أنهم يكون لهم هدف.
1: بالضبط. لا بالضبط، للحين قاعد أتطور وأتعلم وللحين أحس ما ترى ما وصلت للبيه، يعني تقريبا 10%.
0: جميل.
1: لسه إن شاء الله الجاي أقوى أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الآن عندنا زي ما قلت أنت أقوى وأفضل، الآن عندنا فقرة أقوى وأفضل، هي اسمها فقرة حكي أغاني. هالفقرة قوية ليش؟ لأنها تحدي.
1: حلو.
0: تحدي،
1: تحب التحديات.
0: أيوة. فأصير أنا أعرض لك موقف معين، وأنت من خلال هالموقف بعد ما تسمع هالموقف تعطيني أغنية تنفع تكون مناسبة لهالموقف. ماشي؟
1: ماشي، توكل على الله.
0: طيب، رح نروح ل الفقرة الأولى في هذا التحدي، ونقول أو الموقف الأول في هذا التحدي، ونقول فيها أشخاص يا سعيد مهما حسيت أنك نسيتهم تحس أنهم ما يطلعوا من تفكيرك ولا من بالك. يعني أنت تقول أنا نسيتهم.
1: حلو.
0: بس وين ما تروح تستذكر أو تسترجع ذكرياتهم، وين ما تروح يجي في بالك أشياء كانت بينكم مشتركة.
1: أوكي، يعني الحين لازم أحط عنوان أغنية للموقف
0: تنفع لهالموقف. طيب. وتغنيها كمان.
1: أغنيها.
0: أيوة.
1: طيب، راح أحط عنوان ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله الله.
1: راشد
0: الله.
1: الماجد.
0: راشد الماجد. طيب نسمعها بصوتك.
1: يلا.
0: يلا نسمع هالأغنية الرائعة بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله عليك يا سعيد.
1: الله يسعدك.
0: احنا الان تجاوزنا التحدي الاول
1: الحمد لله،
0: باقي معنا ثلاث تحديات.
1: ثلاث تحديات.
0: بس قبل التحدي الثاني سمعت معلومة عنك.
1: معلومة عني؟
0: اي.
1: ايش هي؟
0: يقول ان مواعيدك مضروبة.
1: ايش
0: مواعيدك مضروبة؟ تنام وتخلي العالم والناس.
1: والله شوف،
0: ايه
1: يعني يا اخي احب النوم.
0: حلو
1: والله النوم حلو،
0: كلنا نحب.
1: بكون صادق يعني. إيه؟ النوم حلو.
0: ايه
1: مو مواعيدي مضروبة، لكن إيه؟ لكن جد احب انام.
0: إيه؟
1: يعني انا شوي مو اجتماعي.
0: ايوه
1: احب اتابع افلام، احب انام كثير.
0: إيه؟ اخر موعد تركته لا يكون موعدنا.
1: لا لا مستحيل، جايكم بدري.
0: طيب جميل، نروح للتحدي الثاني.
1: يلا بسم الله.
0: التحدي الثاني يقول: العيون يا سعيد دائما يقولوا لها كلام، يعني دائما الواحد يقول ان العيون تتكلم. تمام
1: صح، العيون
0: تتكلم. ولكن هل في عيون تضحك وعيون تبكي ولا بس كلام وخلاص؟
1: لا، العيون تتكلم وتضحك وتبكي وتنادي.
0: يا سلام يا سلام،
1: في لغة عيون.
0: يا سلام. أجل طيب يلا الآن عطني على هالموقف أغنية أو كلمات الأغنية.
1: على موقف هذا العيون
0: بالضبط.
1: عبد الله الرويشد.
0: أيوة.
1: على أكثر العيون اللي ضحكت لي ما بكت لي عين.
0: الله الله،
1: ضحكت له وبكت يعني.
0: الله الله الله الله الله، جبتها جبتها. أجل يلا نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على إذاعة

0: سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله على الإبداع, الله على الجمال. يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك, ما سويت شيء. الله
0: يسعدك. يعني الآن تجاوزنا اختبارين, خلنا نقول, أو تحديين.
1: الحمد لله.
0: باقي معنا زيهم تحديين,
1: إن شاء الله فوز
0: إن شاء الله. والتحدي الثالث يقول أحيانا الواحد تمام يلاقي اتهامات من أن يا أخي ترى محبتك ما هي الأولى, يعني محبتك تغيرت, ما عاد صرت هذاك الشخص الأولاني. زمان كنت تسوي وتسوي وتسوي, واليوم ما صرت تسوي, اليوم ما أنت هذاك الشخص اللي يحبني بالشكل الكبير أو بالبدايات الرائعة.
1: اتهام مصيبة.
0: أيوة, إيش يجي في بالك على هالكلام أو على هالموقف؟
1: على الاتهام راح يجي في بالي أكثر من أول أحبك, بس ما أبغى أقول.
0: الله الله الله الله الله الله الله, صحيح. وفي فعلا ممكن الواحد يعني يكون يحب شخص أكثر بس ما يبغى يقول.
1: حصل.
0: ممكن ها.
1: إيه حصل.
0: طيب أجل نسمع الأغنية الجميلة أكثر من أول بصوت الفنان سعيد الدوسري, ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سعيد، الله الله على الجمال على الإبداع، ما شاء الله عليك يا سعيد، يعطيك الصحة والعافية، صوت جميل ورائع، وأيضا ترى خلصنا من هالفقرة وأبدعت صراحة.
1: الله يسعدك، فزت أهم شيء الفقرة.
0: أكيد،
1: شكرا،
0: أبدعت بالاختيارات الجميلة والرائعة.
1: الله يسعدك
0: سعيد. إحنا الآن باقي عندنا آخر فقرة، بس قبل ما نروح لآخر فقرة أبغى أسأل، هل في شيء جديد سعيد؟ هل فيه أغنية قاعد تحضر لها أو عمل فني قاعد تجهز له؟
1: بإذن الله فيه قريب، قاعد أجهز عمل سينجل إن شاء الله، بدأت أزعل كلماتي والحاني.
0: ما شاء الله، إيه؟ يعني أنت تكتب؟
1: الحمد لله.
0: بالله شاعر؟
1: مو شاعر يعني، نقولها
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله أنها تعجبكم.
0: إيش اسمها الأغنية؟
1: اسم الأغنية بدأت أزعل. إيه بإذن الله، أول ما تجهز راح أهديها لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله
1: في نفس يسعدك. الوقت اللي بتنزل في اليوتيوب.
0: الله يسعدك، الله تستاهلو. يسعدك، نتشرف الحقيقة.
1: الشرف لي.
0: الله يخليك، يطول في عمرك. طيب، كان في أيضا قبلها في أغاني يعني
1: فيه
0: نازلة؟ إيش من
1: الأغاني؟ إيه في سينجل نازل، نزلت 2022 اسمه يا أخي فهم.
0: برضو فيها من كلماتك والحانك؟
1: لا، كلمات الشاعر محمد الشمراني.
0: أي.
1: والحاني.
0: أي.
1: وتوزيع أخوي الموزع عبد الرحمن إبراهيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: عمل إن شاء الله يعجبكم برضو.
0: ما شاء الله. طيب، هل الأعمال اللي أنت قلتها نقدر نوصل لها؟ لكن بديت أزعل، نبغى شيء حصري لبرنامجنا.
1: ضروري
0: ضروري شيء حصري للبرنامج بصوتك. بديت أزعل،
1: يلا.
0: بديت أزعل، بديت أعوف، بديت أستمع.

0: الله عليك الله عليك وعلى احساسك الجميل ما شاء الله.
1: الله يسعدك الله يسعدك
0: يا حبيبي.
1: شكرا لك.
0: احنا الان وصلنا للفقره الاخيره في البرنامج واللي بعدها خلاص نختم، يعني زي ما يقولوا هذه مسك الختام.
1: مسك الختام
0: مسك الختام.
1: ايش هذه الفقره؟
0: اغنيه عربيه. نبغاك تختار لنا اغنيه عربيه نسمعها بصوتك.
1: اغنيه عربيه يعني اقدر اختار عراقي مصري؟
0: اي اغنيه عربيه.
1: طيب راح اختار على بالي شيرين.
0: الله الله. يلا نسمعها الاغنيه الجميله بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على اذاعه الرياض.

0: الله الله، يا سلام يا سلام على الأغنية الجميلة، يا سلام على الأداء الرائع، يا سلام على الصوت الجميل. شكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على هالإبداع، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا أيضا لمخرجنا الجميل والرائع، يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك، وشكرا لكم، شكرا لاستضافتكم
0: يا حبيبي،
1: شكرا لك يا أبو غيث، وشكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله يخليك،
1: وبيشكر الكل الأمانة، أخوي الإعداد الجميل عماد عبد الله، وإخراج سعد تني.
0: صحيح، سعد بنتني.
1: سعد بنتني،
0: صحيح،
1: ما قصرتوا. الله يخليك، شرفت بوجودي
0: حبيبي. احنا لنا الشرف، و

0: قل لي عن القادم أو الأشياء اللي تتمناها أنها إن شاء الله تصير.
1: والله للأمانة حاليا أبي أكون أقوى فنيا، أبي راح أنزل أعمال أكثر سي في، والحمد لله يعني السعودية ما قصرت، هيئة الترفيه ما قصرت،
0: يعني في مجالات أكثر صارت من أول.
1: بالضبط فعلا. بالضبط، وقاعدين نتطور وقاعدين نشتغل ونجتهد، وإن شاء الله أوصل للي أبيه
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك على حضورك الجميل، على حوارك الرائع.
1: الله يسعدك،
0: معنا يعطيك الصحة والعافية.
1: ما قصرت، الله يسعدك، وأنا اللي تشرفت فيكم وما قصرت،
0: لنا الشرف. أيضا شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل عماد العبد الله، وأيضا شكرا من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وكل الشكر يقوله لكم المخرج الجميل سعد بن تنين. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى

0: تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي، اللي بناخذكم فيه هذا الأسبوع من المقهى من هنا من القصيم. بنسولف وندردش مع ضيوفنا من المقهى، بنستحضر إرث وموروث بإذن الله، بتستمتعون معنا، خلكم على السمع، نسعد بكم ومعكم أكيد مستمعينا. أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج مثلب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي شرفنا ويسعدنا فيها أكيد ضيوفنا الموجودين معنا اللي رحب فيهم بالمقهى ونقول لهم يا هلا وسهلا. بداية مع الحرفي فهد الحربي، حياك الله أبو عبد العزيز.
1: الله يحييك ويبقيك، يا مرحبا فيك أخوي سامي.
0: الله يحييك. أيضا الخياطة والطاهية أم أحمد، نقول حياك الله.
2: حياك الله وحياك وحيا ضيوفك كلهم،
0: سعدنا بك ونسعد بك أم أحمد أكيد.
2: شكرا، الله يعافيك، وهذا من دواعي سروري أن أتكلم معكم بالحرفة اللي أنا أحبها وهي موروثنا.
0: الله يحييك. خلنا نبدأ معك أبو عبد العزيز، أستاذ فهد الحربي، خلنا نتكلم عن هالمهنة اللي أنت حبيتها واللي أنت عاشت معك هالحرفة. متى عرف فهد الحربي أنه من هواة هذه الحرفة؟
1: وشيء تحية لك وتحية للسادة المستمعين. حقيقة يعني بداية الحرفة فهد كانت من أيام الثانوي، اللي هو النشاط الطلابي. كان فيها أحد المعلمين طلب منا اللي هو توحيد وبناء، كانت عام 1419. في نفس اليوم احنا احتاجنا ان نرسم هذا الشعار توحيد وبناء، اللي هو شعار المئوية كمجسم. طبعا احنا كنا محتاجين لان يكون فيه رسامين حولنا في المنطقة، لكن يعني احنا في قرية. طبعا انا للمعلومية اني انا من مواليد قرية العجاجة تابع لمنطقة حائل، فصلحنا احنا اللي هو هذه كمجسم، وكانت مغامرة مني. ف بعد ما خلص منها قدمتها للمدرسة، انبهر منها مرشد الطلابي وعرضها على مدير المدرسة الأستاذ دبشي، كذلك وكيل المدرسة الأستاذ صالح مطلق. والحقيقة انبسطوا منها وقاموا يلفون فيها بالمدرسة وقالوا شوف يا فهد، أنت عندك ميزة وعندك فن يجب عليك أنك تتطوره. ومن هنا بديت أكتشف أن عندي هذه الموهبة، وبعدها اشتغلت عليها حتى أني طورتها للتطوير اللي هو يعني شغلنا على الخشب، خشب الأثل. طبعا أنا تعمدت أني أشتغل في خشب الأثل، لأن خشب الأثل زي ما أنت عارف يعني أنه من بيئتنا ومن الأخشاب الصبورة، وفيها ميزات كثيرة يعني على الأخشاب الثانية
0: ما شاء الله. طيب لو قلنا أستاذ فهد، وش أبرز المنتجات اللي تقدمها؟
1: أما بالنسبة للنوع أو الأشكال اللي أنا أبرز شيء وأكثر شيء يعني قريبة مني اللي هو المبخرة، ولكن أنا دائما المبخرة يعني أعتني فيها واهتم أني ما أقدمها لأي شخص كإهداء أو كبيع، أو مثلا يعني مثلا أي شخص بيصلح نفس المجال هذا أقول يعني أنه لابد أنها تكون نظيفة. ليش؟ لأنها يعني لا سمح الله أحيانا يصير فيها مخاطر، يعني مثلا في بعض المباخر تكون يحط إضافة عليها باتكس مثلا للتشميع أو زي كذا عشان تثبت، أو مثلا يحط عليها غرق خشب، أو مثلا يحط عليها إدهان بوية أو غيره. هذا أنا أرفض الشيء هذا رفض تام. ليه؟ لأنه يغير من ريحة البخور،
0: يأثر على البخور.
1: نعم يأثر على البخور. وغير كذا أنا سبق وأن يعني اكتشفت المشكلة هذه، وغير كذا يعني في أحد الشركات تواصل معي قال حنا نقدم بخور بمبالغ كبيرة للزبائن عندنا، وفي النهاية يعني

0: نكتشف انه يعني فيه بعض العملاء يرجعون لنا ويقولون يعني بخوركم ما هو زين، وحنا يعني انا بينت له ان المشكله ما هي من البخور، ان المشكله انها بنفس المبخره لانها تعرض الحراره مع الغراء اللي موجود، فيصلح فيه ماده لا سمح الله ممكن تضر للمستخدم البخور.
1: جميل، خلنا بعود شوي لام احمد. ام احمد خلينا نتكلم، انت ما شاء الله تبارك الله مهتمه كثير في اللبس التقليدي النسائي، يا ليت تسولفي لنا شوي وش أبرز الملبوسات النسائية القديمة التراثية اللي الناس ما زالوا يحبونها لهالوقت وانتي تشتغلين عليها.
2: في أشياء كثيرة هالحين الناس رجعت إلى القديم، يعني هالحين بالمهرجانات بالإطقام بأي مكان، هالحين سواء بالقصيم سواء بالرياض سواء بحايل بأي مكان، أهم شيء فيها الموروث حقنا حق اللبس التقليدي. فيها الحين المعاصب اللي احنا نسويها، هذه معاصب طبعا الأولين اللي كانوا يلبسونها الحريم، هذه احنا نشتغل بيدينا، هذا يركب على الراس.
1: تمام.
2: يعني الحرمة تقول لبسة
1: ما شاء الله
2: شيلة لفتها هاللون، والمعصب هذا من فوقه.
1: تمام.
2: هذا طبعا في خرز يجاب له مخصوص ونسويه بيدينا عليه نركبه. في النوع منه أنواع، في اللي هو طبعا النجدي، في الجنوبي، حتى اللبس في النجدي في الجنوبي، يعني من لبس الشخص تعرف هذا هو جنوبي أو هو نجدي.
1: ما شاء الله.
2: لأن كل له طابع.
1: صحيح، أكيد
2: طابع ومعروف هذا، فحنا اشتغلنا على الشيء هذا وصارت نفس الحرفة هذه كمصدر رزق لي أنا.
1: ما شاء الله. طيب
2: يعني أنا أسويها وعرضها بالمعارض.
1: تمام، وتطلب حتى الآن بشكل كبير.
2: وتطلب حتى الآن.
1: تمام. أم أحمد كم يجلس معك لين يطلع المنتج بشكل كامل؟ يطول؟
2: لا.
1: كم يجلس؟
2: يعني ما مثلا المعصب يمكن ياخذ معي يوم.
1: ما شاء الله.
2: المعصب لأني أول أخيطه على الماكينة، وبعدين التركيبات اللي أركبه عليه من خرز من
1: هو اسمه علشان يعصب الرأس كذا زي كذا وخده.
2: إيه؟ معصب.
1: اي معصب. تمام. طيب إيه؟ من وين تعلمتيها انت ام احمد
2: الحرفه هذه؟ انا تعلمتها بنفسي لاني انا عندي هوايه بالخياطه.
1: ما شاء الله.
2: احب الخياطه من يوم انا صغيره وانا احب الخياطه، فبديت اتعلمها بخياطه اليد. يعني كنت الملابس اجيب قماش واقعد اتعلم عليه بخياطه اليد، بعدين بديت بالماكينه اليدويه، والى الان وانا اشتغل بالماكينه اليدويه حتى بالمهرجانات.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: يعني ما هي ماكينة كهربائية، لا الماكينة اليدوية اللي كنا نشتغل بها أول زمان.
1: إيه، ولا عاد لها الماكينة اليدوية عاد لها طابع خاص، ويعني أعتقد أنك يمكن أنت تستمتعين بها أكثر.
2: إيه أستمتع بها أكثر، وأفرح مني أشوف الناس تيجي تصورا بالمهرجان ويفرحون.
1: طيب
2: يفرحون بالشكل، يفرحون بالشيء المنتج اللي أنا طلعته، ويفرحون ويشترونه بنفس الوقت.
1: تمام. طيب أم أحمد بالنسبة لليدوية هذه تفرق عن الكهربائية؟ يعني تقدرين تتحكمين أكثر بالخياطة؟
2: لا الكهربائية طبعا أفضل.
1: أفضل الكهربائية.
2: بس حنا كأنه موروث هذا اليدوية، أنا أحس أني أحسن وأفضل بالنسبة لتقديم المنتج اللي أنا أقدمه.
1: ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ ما شاء الله تبارك
2: الله. وياخذ وقت أكثر بس أنه أفضل أنا بالنسبة لي أنا كأفضل.
1: تمام. طيب وش ايضا الملبوسات اللي انت تسوينها ام احمد؟
2: فيه القطيفه، الحرمه تلبسه فوق الثوب، وفيه تطريز كده معين، في تركيبات كده معينه، يعني هي تبرز اللبس اللي هي لابسه تبينه.
1: تمام. الحين هذه القطيفه موجوده فقط بنجد ولا في كل مناطق؟
2: لا بنجد.
1: بس بنجد
2: موجودة. إيه؟
1: بس
2: لها اسم ثاني يمكن بالجنوب.
1: أه.
2: لأن اللبس العسيري.
1: تمام.
2: له طابع خاص، اللبس النجدي له طابع خاص.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: إيه؟
1: تمام جميل. أرجع لك أبو عبد العزيز أستاذ فهد الحربي، قبل شوي كنا نتكلم إحنا وياك بالمباخر.
0: نعم صحيح.
1: طيب وش أكثر المباخر اللي يطلبونها الناس؟ يعني يمكن بنجد أعتقد أنه يمكن المباخر النجدية مطلوبها أكثر.
0: نعم صحيح. هو بالنسبة للمباخر طبعا كل انه ذوقه بالنسبة للمباخر، لكن احنا نهتم انها تكون يعني من خشب الاثل، ليكون خشب الاثل طبعا الاشكال متنوعة، لكن

0: تحافظ على جودة المبخرة من الخارج وتستمر معك يعني زمن طويل. يعني فيها ذكر في مبخرة عندنا يعني قديمة من يوم طلعت على الدنيا وهي موجودة، المبخرة هذه من خشب الآثل لكن كم عمرها يعني تعدى 40 سنة.
1: يعني له ميزة خشب الآثل؟
0: نعم، ميزاته كثيرة.
1: وش أبرز ميزاته؟
0: من أبرز الميزات أنه ما غير قابل للتسوس، هذه من الميزات. ومن الميزات أيضا أنه يعني سهل أن نحت عليه، وغير كذا خف الوزن. يعني اللي قاعد يقدم البخور ما يعاني من ثقل المبخرة. يعني في بعض المباخر مثلا تجي مستوردة مصنعة مثلا، ياما من مادة اللي هو المادة الحجرية هذه اللي هو مادة البلستر، أو مثلا الكهربائيات هذه يضطرون أنهم يفرقونها تفريغ. ليه؟ لأنها ثقيل وزنها، لكن ما في مقارنة بينها وبين خشب الآثل. صراحة خشب الآثل جميل جدا، يعني فيه ميزات كثيرة حتى يعني فيها موروث وغير كذا. يعني أجمل شيء أنها ما نركبها تركيب، أنها تكون منحوتة قطعة واحدة، فهذه حاجة جميلة. يعني
1: تجي كلها جميع صبة واحدة على
0: أيوة، وحن نشتغل عليها من الألف للياء كقطعة واحدة ما فيها
1: وخفيفة ووزنها خفيف.
0: نعم صحيح. وغير كذا نحط عليها صاج ونكتب الكتاب اللي احنا نبغى، طبعا مستخدم الحارق طبعا، لان ما نستخدم بويا، لان البويا هذا زي ما قلت انا قبل شوي ان البويا هذا ممكن لا سمح الله يعرض المستخدم لمواد ضاره، ممكن يعني جميل. تسوي له مشكله.
1: طيب صحيح. المبخره الواحده كم تجلس معك؟
0: والله المبخره يعني اذا كنت اي قطعه سواء مبخره او غيرها اذا اشتغلت عليها يعني يحتاج زي ما تقول خلينا نقول مخزون فكري بالبدايه. يعني وشلون مخزون فكري؟ او مثلا خبره. اي قطعه حتى لو اني انا مثلا حرفي قديم، اي قطعه صلحها جيده، الاولى ما هي مثل رقم 5، فالاولى يمكن احتاج افكر فيها شوي واقعد اناظر فيها وتصلح ما تصلح، يمكن يصير فيها خطا نحتاج نعيدها، لان الخطا بنحت ما ينفع، لازم ترميها وتجيب واحده ثانيه.
1: تمام، فكره مهمه.
0: اي نعم، هذه من النقاط. لكن بعد ما نخلص مثلا القطعه الاولى لاحظ ان الثانيه بدا خلاص الخطا ما راح يتكرر، فالثانيه الثالثه الرابعه يعني بعد رقم 10 تلاحظ انك تنتج بسرعه. فهذه يعني كل ما تزيد الخبره من خلال الاخطاء ومن خلال هذه تبدا انت تنتج بسرعه يعني قويه اقوى من اول، وهذا ينفعنا في طريقه يعني الانتاج لتوفير العدد المطلوب. حسب بعض الناس يعني ممكن يطلب منك كميه فتنتجها بسرعه.
1: تمام. بالنسبه للفكره يعني احيانا انت تصنعها بداخلك ثم تحولها المنتج.
0: نعم صحيح.
1: ومتعب تحويل الفكره للمنتج، احيانا الفكره يعني احيانا في افكار يمكن صعبه تحول المنتج، او انك تحاول انك تكون أقرب للفكرة فقط، يعني مو شرط تكون على ما يقولون نسخة 100%.
0: هذه تختلف من فنان إلى آخر، هذه يعني كل واحد أفكاره. إذا صار هو متعمق والفن عنده عالي يصير يبدأ يجيبها لك بالملي
1: بالملي
0: بالملي،
1: صب صب
0: صب صب. صحيح. شفت تقول هذه ما هو، لأن أنا فيه مرة طبعا أهديت هدية لسمو سيدي من منطقة القصيم الدكتور فيصل مشعل الله يطول بعمره، عبارة عن نحت على الحجر، وبعد ما نحتها رحت الواحد من القدامى الحرفيين القدامى يعني شغلهم بالملي زي ما قلنا، وقدمتها. لقيت يا ولد أنا هذه جبتها من شخص، والشخص هذا يقول أنها يعني شغلها يدوية، وقال لا هذه ما هي يدوية. طبعا هذه هي من اعمالي لكن انا مخبي يعني.
1: يا سلام.
0: ايوه، فانا قلت بختبر نفسي عشان اشوف نفسي، والموضوع ما في مجامله لان هذا فن ونبغى نوري الناس مهاراتنا.
1: صحيح.
0: فالحرف فهد انا قدمتها يعني قلت ابغاك تكتب عليها اسمي اهداء لسمو سيدي، وخليه هو طبعا خطاط هو، فانا جبته يعني علشان اني انا ابغاه يخط الخط، واستشرته بنفس الوقت قال لي هذا واضح عليه نقصها ليزر، ده ما هو شغل يدوي.
1: ما شاء الله.
0: هو الحقيقه يعني انا بشتغلها بيدي والحمد لله، يعني اكتشفت اني انا فعلا يعني تجاوزت مرحله الفن.
1: جميل. ابو عبد العزيز ام احمد نستاذنكم، بنطلع ناخذ فاصل بنتقهوى وبنريح شوي ثم نرجع ونكمل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في مقهى ديرتي، وأكيد نجدد الترحيب بكم وبضيوفنا الموجودين معنا في المقهى، الحرفي فهد الحربي أبو عبد العزيز والخياطة أم أحمد. أم أحمد، لو تعرفنا أكثر عن الثياب، أعتقد بأن الثياب تختلف يعني بالنسبة للقديم، يعني اللبس التقليدي القديم، فيه لبس للبيت وفيه للزيارات العادية وفيه للمناسبات، صح؟

0: نعم
1: ويا ليت تسولفي لنا عنهن، هذا وش وهذا وش، وش يفرق بينهن؟
0: أول كان الخياطة شيء بسيط وباليد، يعني حتى ما كان في أول بالبداية مكاين بعد.
1: اشتغلتي على اليد أنت؟
0: المكاين جت بعدين، بس أول كان يقولون هذا مقطع، بفصل المقطع، المقطع هذا وشه؟ هذا الشين اللي تجلس به الحرمة بالبيت، تكون لبسته دايم بالبيت،
1: لبس البيت.
0: لبس البيت
1: تمام.
0: وفي ناس كانوا يتكلمون عنه يقولون المقطع هذا بالنسبة للبيت وبالنسبة للطلعة بعد، يعني مثلا رايحة مناسبة ولا شين يقول لبسها مقطع جديد،
1: مقطع جديد.
0: بعدين تغير شوية صار ثوب. يعني المقطع هذا صار للبيت، الثوب صار للطلعات الخارجية مثل زيارات مثل مناسبات مثل كده، ويختلف مقطع البيت عن اللي تلبسه برا بالزيارات. مقطع البيت طبعا يكون سادة، ما في أي شيء يعني يلفت النظر فيه، ثوب عادي، قماش عادي مخيط مع الجنبين، بعضهن تخيط له محزم تربطه كده مع الوسط.
1: تمام.
0: هذا للبيت. أما للي برا طبعا لازم تحط فيه اللي يكون للمناسبات أو للطلعات أو مناسبة زواج، مناسبة عزيمة كده، تطلع طبعا أحسن اللي عنده، فتلبس الثوب هذا تكون حط فيه زخارف على الصدر على الأكمام على الذيل من تحت، ومؤخرا صار فوقه شيء كده زي الشيلة، زي الشيلة هلون نحط فيه قروش ويلبس فوق الثوب،
1: اللي هي الإضافات اللي تحطون عليه.
0: أيوة الإضافات هذه.
1: وش أبرز الإضافات؟ وش أبرز الإضافات؟
0: الإضافات اللي تحط عليه بعضها زي القروش، خبر الجنيهات أول.
1: تمام.
0: هذه زي القروش، بعضها
1: زينة الثوب يحطونه
0: أصلا من الفضة. وتخيط عليه، إلى الآن موجودة بعض الملابس اللون اللي هي القديمة طبعا،
1: يعني من الفضة الجنيهات هذه، من الفضة
0: اللي مخيط عليه من الفضة،
1: الجنيهات هذه من الفضة.
0: من الفضة هي موجودة عليه، وبعضها لا، يعني قديمة هي بس ما تدري وش اللي الخامة حقتها، بس إنها موجودة ومخيطة على بعض الملابس وموجودة ببعض المتاحف الحين.
1: اللي من الفضة هذا كشخة يا أم أحمد ها؟
0: إيه طبعا كشخة.
1: أنت أم أحمد أنت ما شاء الله تبارك الله أعتقد أنك عشتي بالقطين اللي هو ببيوت الشعر قديما صح؟
0: إيه نعم. إيه
1: تمام. لبس القطين يختلف عن لبس الديرة؟
0: طبعا لبس القطين يختلف.
1: أنت وش تخيطين أكثر؟ ولا كلهم لبس الديرة ولا لبس القطين؟ وش الفرق بينهم؟
0: لبس الديرة ولبس القطين.
1: وش الفرق بينها؟
0: لبس الديرة طبعا متطور شوية، ما هو زي لبس القطين. لبس القطين بدائي، بدائي، الناس ما عنده يعني التطور اللي هو أول الحين. وش اسمه هذا لبس البادية معروف، يعني الناس أول بسيطة بكل شيء، كل شيء بسيطة باللبس بالمعيشة بكل حاجة، بعكس القطين. القطين صار عندهم أشياء يعني مطورة شوية، ما هو زي اللي أول.
1: تمام. واشتغلتي أنت باللبس بالقطين؟
0: إيه نعم. إيه
1: تمام. وبالنسبة طيب الناس يأخذون هنا الآن لبس القطين ولا خلاص صارت للذكرى فقط؟
0: يأخذونهن ويشترونهن،
1: ما زال يحبون
0: على اللبس. الشراشف اللي تحط ببيوت الشعر أول اللي الحريم يشتغلنا بيديهم، النطو هذا، الطرز هذا، هالحين إلى الآن يباع كموروث لنا حنا للمملكة، يباع بالألاف.
1: اللي هنا الشراشف القواطع اللي بالخيام.
0: أيوة القواطع اللي هي شغل اليد.
1: تمام.
0: اللي هي قماش أبيض ومحطوط عليه طرز اليد أول، هذا طبعا حريم اللي تسويه، يمكن تاخذ بالقطعة اللي 3 أمتار يمكن تاخذ 3 شهور وتشتغل به
1: بالقاطع الواحد.
0: إيه بالقاطع الواحد، فتلقاها الحين حتى سعره غالي، 1200 1300.
1: تمام.
0: وفي ناس تحبه لها الحين تاخده وتحطه عندهم مثلا قسم كده تراثي، مثل مجلس.
1: في ناس يلقون على الجدران يعني كلون تراثي.
0: يلقون على الجدران كأنه موروث لهم. صحيح. وهذا البادية أول وحياة البادية أول كل شيء. تمام. الناس رجعت له الحين بدت ترجع.
1: تمام جميل. أبرجع لك شوي أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز أنت أظنك تشتغل على الطين صح؟
2: إيه نعم صحيح. طبعا شغلنا على الطين طبعا هذه من ابتكارات الحرفي فهد. حاولت أني أحول مادة الصلصال اللي موجودة بالمكتبات، طبعا هي قيمتها رخيصة جدا لكن احنا نقدر نستفيد منها بحيث أننا يعني نسخرها للأعمال التراثية. على سبيل المثال أنا صلحت يعني بعض المجسمات وفي بعضها لازل تشتغل عليها، مثل اللي هو جبل الفيل، غير كذا اللي هو مثلا مدائن صالح، فيه تراث من تراث من تراث المملكه اللي هو من منطقه القصيم. طبعا عرض علي صور من من من هيئه التراث من منطقه القصيم وبديت بتنفيذها وانبهروا من هذا العمل، قالوا يعني ان هذه اعمالك الحرف فهد وابتكارك الجديد هذا انه يعني ما حد سبق عليها. فانا اشتغلت عليها والحمد لله يعني قدرت اني انقشها نقشه على الصلصال، نقشه الاسد، نقشنا اللي هو مثلا اللي هو طبعا من تراث النقوش الكتابات الثموديه، فيه اشياء كثير يعني اشتغلت عليها من تراث منطقه القصيم فقط. يعني ما شاء الله المملكه العربيه السعوديه مليانه بالتراث ومليانه يعني الصخور عندنا، فيه كل بعد فتره يكتشف شيء جديد بالنسبه للنقوش اللي على الحجر والاشياء التراثيه، مثل مسجد عمر، مثل زي ما قلت اللي هو في منطقة الشمالية اللي هو مدى صالح جبل الفيل، واشتغلنا عليها والحمد لله يعني تميزت في الدقة في نقش هذه المجسمات وتحويلها إلى حجر بحيث أن نقدر نبرز هذه الهوية وتكون توزع كهدايا على مستوى العالم تمثل تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنت من خلال الطين ترسم أو تنقل تراث المملكة من خلال الطين.
2: هنا.
1: طيب الطين هذا نوع معين؟ الطين هذا
2: وهو الطين فيه طين اللي هو الفخار هذا اللي حمى بالنار، وفيه طين لا فقط الصلصال هذا نحوله إلى مادة حجرية، طبعا هي فيه مواد كيميائية، لكن نحن بالبداية أهم شيء نشتغل على الصلصال وبعدها نحوله إلى يعني مثل طريقة القالب، أو أنه ممكن إذا صار على الطين مباشرة لا ناقش هو يوزع مباشرة. تمام. لكن إذا احتاجنا مثلا ننفذ كمية كبيرة لا، اللي هو باستخدام اللي هو القوالب بحيث نقدر ننتج كمية كبيرة ونقدر نوزعها يعني بسرعة عالية يعني وتوفر علينا من ناحية اللي هو الوقت. نعم.
1: طيب جميل. طيب بالنسبة للطين والشغل على الطين، أي مصعب هو ولا النحت؟
2: والله أنا أشوف أن يعني كلهم ما فيه صعوبة، لي أنا ما أشوف في فرق بالنسبة للنحت سواء على الخشب أو على الفلين أو على اللي هو الطين. طبعا في أشغال ثانية تراثية ولكنها من الفلين.
1: تمام.
2: لكننا نختار نوع من الفلين المضغوط هذا عشان أي علامة نبغى نصلحها على الفلين إحنا نقدر ننحت ونوضح العلامات الدقيقة من خلال شغلنا. وغير كذا يعني مثلا نقول مثلا مبنى تراثي مسجد قديم من الطين ولكن نحطه يعني داخل زجاج، وغير كذا نتعمد انه يكون من الفلين عشان يخفف الوزن، لان خاصة السياح اذا جو مثلا وقالوا احنا نبغى مثلا هدية يبغوا يهتموا بالوزن اثناء الرحلة مثلا يهتموا بالوزن، فعشان كذا احنا استخدمنا مادة اللي هو الفلين.
1: نعم. جميل. بالنسبة للطين اظنك خلاص لا بديت لازم تخلص، يعني ما تخليه تكمل بعدين صح؟
2: لا عادي
1: تقدر انك توقف.
2: تقدر توقف ما عندك مشكلة، بس تغطيه هو طاري لين تكمل، واذا خلصت تكشفه عشان يجف وبعدين خلاص يعني اللهم يعني اذا يحتاج تلوين لو انت، اذا ما يحتاج ما عندك اي مشكلة، بس لازم يمر بالتنور.
1: يمر بالتنور.
2: لازم يمر بالتنور عشان يصير قوي. طبعا هو نفس الاكواب هذه والزير والحاجات هذه شايف، لكن انه ايش يصير يعني صلب وغير كذا يعني ما يتعرض الخدش ولا يتعرض لي شفت. ولكن الطين طبعا هو له مراحل، طبعا قبل البداية يعني اللي بيبدأ بالطين العادي، طبعا الطين هو نفس الطين اللي موجود بالبر وبالأودية موجود في كل مكان، لكن انه يعني نحتاج يعني مثلا مراحل نبدأ فيها حتى انه يعني ينقع بالماء لفترة وغير كذا، يعني له طريقة تنعيم تحويلها الى بودرة بدون شخر بدون اي شيء، لكن سبحان الله اذا خلطها مع الماء يبدأ يصير فيه يعني مراحل من ضمنها طبقة ناعمة تقدر تشتغل عليها. نعم.
1: جميل. برجع لسم محمد.
0: تفضل.
1: ام احمد، بالنسبه للثياب اللي انت تسوينها وهالملابس وهالمقاطع هذه، لو قلنا المقطع الواحد كم تجلس عليه ام احمد؟ عشان يخلص؟
0: المقطع الواحد على حسب شغله، إن كان حق بيت فهو هذا يمكن باليوم الواحد تخلص.
1: تخلصين؟
0: إيه، بس اللي كان عليه شغل مثل اللي هو طبعا حق الطلعات وحق كده، طبعا يصير فيه عليه إضافات. الإضافات هذه هي اللي تاخذ معك وقت، مثل الخرز تشتغل بيدك، مثل التركيبات اللي تحط عليه هذه تاخذ وقت معك. ولا الخياطة سهلة، خياطته سهلة، بس التركيبات اللي تكون موجودة هي اللي شوية تاخذ معك وقت.
1: تمام،
0: يعني طيب من يومين إلى ثلاثة أيام.
1: تمام.
0: الواحد
1: الحين أم أحمد فيه فيه فيه ناس يجون يطلبون من أشكال معينة، يقول والله نبي مثل مثل هالشكل هذا، مثل هالمقطع هذا، مثل هالثوب هذا، أبي تتنفذينه لي، هذه صورته أبي تتنفذينه لي.
0: إيه أنفذه لها.
1: في ناس يجون يطلبون الشكل.
0: إيه إيه نعم إيه. في ناس تحب الشغلات هذه ويفخرون بعد به، يعني تلبسه بمناسبة تكون مميزة.
1: يعني يلبس الآن. اللبس. يلبس الآن بمناسبات. وش المناسبات اللي يلبسونها الآن فيه؟
0: في مثلا الاحتفالات، مثلا احتفالات اليوم الوطني،
1: يوم التأسيس.
0: إيه هذا كله يحبون يلبسون الأشياء هذه بهالمناسبات هذه، فتحس يحس إن يرجعك، يرجع التاريخ لورا، كأنه تو حنا عايشين بنفس العصر.
1: تمام. طيب من اللي يطلب منك أكثر أم أحمد؟ الحريم الكبار يجين حتى لا يطلبوا، ولا أصغار الآن يلبسون؟ خصنا الأطفال.
0: حتى الصغار يلبسون هالحين، يطلبون الصغار والكبار يطلبون.
1: الصغار أم أحمد بالنسبة للصغار بالقطين أيضا أعتقد لهم ملابس خاصة صح؟
0: إي نعم إيه.
1: وش لبس الصغار؟
0: لسه صغار نفس المقاطع حقت الكبار، بس إنه
1: بس الحجم.
0: يقول له كرتة، يعني أول شفت أزم كده من على الوسط.
1: تمام.
0: هذا الصغار يلبسونه، يعني ما هو زي مقطع الحرمة الكبيرة اللي هو وسادة كله اللي ما في قص مع الوسط. البنات الصغار لا، يكون به قص مع الوسط ويكون مكرت وفي محزن مع الجنبين.
1: ما ندري شو مكرت، شلون مكرت؟ اصبر علينا يا ام احمد، بنفهم حنا وشلون مكرت.
0: مكرت يعني مكشكش.
1: الله بلشنا طلعنا من كتكت، طلع مكشكش اللي هو يركب عليه زي ال اظن والله ما ادري شو يسمى، يعني له اسم معين اعتقد، هو المكشكش ولا لا؟
0: لا كانك تحط، شفت اللي
1: الكلفه تسمى ما ادري انا جبتها صح ولا لا.
0: ها
1: هي الكلفه، مكشكش بالكلفه يسمى، كلايف وزي كذا ما ادري انا.
0: الكلفه هذه اشياء تركب تركيب فوق
1: إيه؟
0: اللي انت منفذه، العمل اللي انت منفذه،
1: المعلومات من مضروبه
0: او شو اسمه هذا او ثوب. هذا المكشكش انت تقص الصدر لحاله.
1: تمام.
0: ايه الصدر طبعا على قد الجسم، نفس المقاسات حقت الجسم.
1: وانت تاخذين المقاسات؟
0: اي انا اخذ المقاسات.
1: طيب ما شاء الله تبارك الله.
0: ومن تحت هذا نفسه بقيه المقطع اللي انت تسوي للبنت اللي ما هي طبعا الحرمة الكبيرة، تكسره، شوف تكسير كده.
1: تمام.
0: تكسير
1: إيه
0: على اساس يعطيك شكل ويعطيك وسع بنفس الوقت.
1: ما شاء الله تبارك الله، يكون مرن الثوب اكثر.
0: ايوه، وتركب حزام مع كل جنب حزام، ويربط من ورا على قد الجسم بالضبط يجي.
1: تمام.
0: يعني من عند الوسط يجي على قد الجسم بالضبط، ومن تحت وسيع شوية.
1: تمام. الله يعطيك العافية أم أحمد، الله يعطيك العافية أبو عبد العزيز، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. إذا مستمعينا بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوع مقهى ديرتي اللي أخذناكم فيه من هنا من المقهى من القصيم. إن شاء الله أن قدمنا ما يرضيكم، شكرا لكم على حسن استماعكم، نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم،
7: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعباً، 11 ملعباً منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
6: كأس العالم،
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
9: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: ديرتي حبيبتي،

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

الإنتاج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد وثلاثين قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً ويعود بنفس أسلوبه، وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
7: طابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي، الاستيقاظ مبكراً يعزز الإنتاجية ويحسن من صحتنا النفسية والجسدية، ويوفر لنا وقت هادي للتخطيط اللي بالتالي بيقلل توترنا ويزيد من فرص نجاحنا. الاستيقاظ المبكر يسمح لنا بوقت عشان نمارس الرياضة ونتناول إفطار صحي، ويعطينا فرصة أكبر للتركيز على المهام المعقدة، بالإضافة إلى أنه يحسن من جودة النوم بالليل. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، منو فينا الحين ما يتابع سوشيال ميديا بشكل يومي؟ هل فكرتش كثر عيالك يتابعونها؟ وشنو يتابعون؟ هل عملت رقابة مثلاً على بعض التطبيقات؟ ولا تركت الموضوع مفتوح لهم؟ خلونا نسمع منكم.
8: اتخذت قرار حاسم ومنعت عيالي تماماً من الأيباد والجوال بعد ما شفتهم واصلين لمرحلة تخوف من الإدمان والعزلة. اتفق طبعاً أنا وأبوهم أن ننهي هذا الموضوع تماماً، ورجعناهم للتلفزيون وقنوات الأطفال. على الأقل نجلس كلنا في الصالة ونسمع صوتهم وضحكاتهم ومشاجراتهم، بدل السكون والاندماج ورا الشاشات الصغيرة اللي خلتهم منعزلين تماماً حتى عنا أنا وأبوهم.
9: أنا ضد تسليم الطفل للأجهزة الإلكترونية عشان أشغله، بالعكس، وأنزعج إذا شفت طفل ماسك الجوال أو الآيباد، خاصة إذا كان عمره أقل من 5 سنوات. لكن بالنسبة لي كنت لما أطلع أحمل معاه ألعاب تشغله، ولما صار عمره 5 سنوات خليته يلعب تطبيقات تعليمية فيها حروف لغة إنجليزية وعربية وأيضا قرآن. طبعا المدة كانت ما تتعدى 5 دقائق، وحاليا سجلت في دورة للغة الإنجليزية أونلاين. مجرد ما يخلص الكلاس على طول أشيل الآيباد، وما خليته من ضمن روتين يومه، لأني عارفة ومدركة للضرر اللي تسببها هذه الأجهزة.
10: من تجربة شخصية، أنا كنت رافضة جدا أن يكون الطفل الصغير يملك جوال أو آيباد خاص فيه، كنت أرفض هذا رفض قاطع. ابنتي الله يحفظها أول مرة في حياتها يكون عندها جوال لما كانت في أول متوسط وعلى مضض أيضا. بالإمكان تعويض ذلك بأنشطة كثيرة جدا ومتعددة، وبالنسبة إلى حجة المدرسة والجروبات كانت تتابع من جوالي، ففي أمور كثيرة أفضل من التقنية في العمر الصغير.
7: أعزائي، تأثر جداً وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على عيالنا. لأنها تتراوح هذه التأثيرات بين تعزيز المهارات الرقمية والاجتماعية وبين مخاطر صحية ونفسية جسيمة جدا، تعتمد بشكل أساسي على مدة استخدامهم وطبيعة المحتوى اللي يتابعونه ومستوى الرقابة الأبوي. ليش نسمح لهم وكيف ممكن نسمح لهم؟ خلونا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. أهلا وسهلا فيك.
11: حياك الله أستاذ عرفات، أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين والمستمعات وبإذاعتكم الرائعة.
7: حياك الله. بهالزمن أستاذ خالد صار صعب جدا أنه إحنا نمنع عيالنا من الجوال أو التابلت بشكل عام، هنا كيف أنا كولي أمر ممكن أتصرف؟
11: جميل. أولا يجب علينا أن لا نفصل ما بين أبنائنا والتقنية، هي بلا شك عقول خارج السيطرة كما يقال أو خارج التحكم، لكن نقطة واضحة ومهمة جدا، المشكلة ليست في وجود جهاز مع الإبن، لكن غياب النظام في استخدام هذا الجهاز. ترى التقنية مش عدو يا جماعة الخير، هذا جزء من حياتنا، لكنها لا تصلح أن تكون مربية بديلة للأبناء، وليست وسيلة إسكات ولا مكافأة دائمة ولا صديق يعني بدل الأسرة.
7: نعم، المشكلة صاروا يعطونهم التابلت وهو عمره يدوب سنة،
11: هذا غير مقبول. يعني هذا غير مقبول للعلم، يعني من ضمن التوصيات الجمعية الأمريكية أساسا في من عمر سنة ممنوع أنه يمسك أي جهاز.
7: نعم
11: للأسف يعني، لكن عندنا مثلا عشان إسكات الطفل والله أزعجنا ياخذ الجهاز عشان يشوف مقطع أو شيء من هذا القبيل.
7: طيب في هالحالة كم العمر المناسب اللي ممكن أنا أعطي جهاز، إن كان جوال أو تابلت آيباد أيا كان؟
11: أولا إذا إحنا نرغب أنه نطرحها علميا، فمفترض أساسا سنتين ما ياخذ أي جهاز.
7: حلو،
11: ممنوع منعا باتا، لكن الآن للأسف لما نشوف في السوق شوف بعض الأشخاص بعض الأطفال يعني الآيباد عنده في العربة موجودة،
7: اي قد مشون معاه في السوق ومسكين الآيباد.
11: طبعا هذه إيه، إشكالية كبيرة جدا وملاحظة جدا يعني. فبالتالي سؤالي للأسرة اللي هو السؤال اللي احنا نحتاج أن نضعه بين أيديهم، هل نحن نحتاج أن نضع عمر ولا نضج رقمي؟ ترى امتلاك جهاز خاص ليس هدية عادية تعطيها طفلك، هي مسؤولية للعلم يعني. لذلك العمر لو قلنا سنتين ما ياخذ، لكن بعد ذلك ياخذ نصف ساعة، بعد ذلك ساعة، بعد ذلك لا يتجاوز على الأقل في عمر إلى 15 ما يتجاوز ساعة ساعة ونص. لكن الآن كم الأطفال يستخدمونه؟
7: 24 ساعة. إذا جاي يحط رأسه على المخدة نومه جنبه.
11: يا سلام. لذلك النضج الرقمي هو ما نحتاجه، لا تسأل عن العمر، اسأل عن النضج الرقمي. يعني الطفل يستطيع أن يلتزم بثلاثة أشياء، هو يستطيع أن يطلق الجهاز عند هالوقت ولا لا،
7: وممكن أنت تبرمج الجهاز أنه يطفي في توقيت معين،
11: هذا رائع، لكن ليس كمثل أن الطفل نفسه هو اللي يقوم بهذا العمل.
7: طبعا
11: ترى المفترض نحن لا نأخذ أي مهارة أو شيء عن أبنائنا أبدا، الإبن هو من يقوم بهذا الأمر. إذا أنت أردت أن تجعل ابنك ناضجا في التعامل مع هذه التقنية هو اللي يغلق الجهاز، يعرف أن وقت انتهى يغلق.
7: هنا سؤال مهم أستاذ خالد، أنا ليه من الأساس أعطي الطفل وهو ما زال طفل تحت الخمس سنوات جهاز لوحي؟
11: للأسف يعني تعرف ليش؟ لأنه في مقارنات،
7: وأختي ولدها عنده، أخوي ولده عنده، ما يصير ولدي أنا ما يصير عنده.
11: هذه إشكالية للأسف يعني. ليه؟ هذه نقطة ضعف لدى كثير من الآباء.
7: نعم.
11: ترى لابنك لما يقول أنا والله عنده فلان وعنده فلان، ترى ما هي مقارنة عامة،

0: ترى ممكن ولد أو ولدين عندهم أجهزة، لكن البقية ترى مش موجود عندهم يعني. لكن تلبيات كل مقارنة ترى ما هي حب، لا تتوقعون أنكم تعطون أولادكم حب لما تعملون معهم بهذا الشكل. طيب، لكن للأسف أنت تقود الابن إلى قيادة المنزل. لاحظ راح يكون قرارات البيت بالمقارنة.
1: نعم،
0: وهذه مشكلة كبيرة جدا قد يقع فيها هو الأباء من باب العاطفة، ممكن يعطيهم هذا الشيء يعني. طيب، لكن هو لا يعرف بأنه وقع في الفخ. كل بيت له نظام، قد يكون عند غيرك جهاز خاص وعندنا إحنا جهاز عائلي، مو بشرط يكون خاص لك أنت كأبن. فعدم امتلاك الجهاز الآن لا يعني أنك تتأقل منهم، وهذه مرة مهمة جدا. لذلك لا نفاوض أثناء الانهيار. ترى أولادنا ممكن يجلسون عندنا يبكون بالفترة صح بساعة نص ساعة ما عنده مشكلة،
1: وينسدح على الأرض بعد.
0: يا سلام، إذا كان الطفل يبكي أو يصرخ لا تشرح طويلا ولا تغير القرار. رجاء إياك أن تغير قرارك في حال وجود هذا الأمر، لأنك الآن راح تسمح لابنك بأخذ القيادة عنك. لكن نشرح له لاحقا، لأن الطفل على فكرة يتعلم البكاء إذا فتح له باب التفاوض.
1: نلاقي أنا أخذنا الآن الجانب السلبي وركزنا عليه، أنا أبي أخذ أيضا جانب آخر. خلينا أقول أنه جانب إيجابي. أطفالنا الآن صراحة ولازم نعترف هم أكثر وعيا تقنيا أكثر منا بكثير.
0: جميل.
1: والزمن عشان نكون منطقيين، الزمن هو زمن التقنية.
0: زين،
1: كيف أنا في هالحالة أوازن؟ أنا أبي ولدي أو بنتي أكيد متميزين في الجانب التقني، وفي الدنيا الآن كلها قلبت الآن تقنيات وذكاء اصطناعي، بس أيضا ما أبيه يخسر مهاراته الاجتماعية.
0: لابد أن تقنن.
1: حلو.
0: إذا أنت لم تصد تقنين، أنا أعطي مثال فقط. نحن كآباء هل لدينا القدرة على السيطرة على الجهاز، جهازنا الشخصي؟
1: أي طبعا، يفترض أن عندك القدرة.
0: قدرة صح؟
1: صح.
0: طيب، لاحظي سلوك الناس في استخدام الأجهزة حتى في الأسواق العامة أو أثناء القيادة.
1: للأسف.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: معناته عندنا خلل. طيب، أنا كأب معناته أنا صورة لابني صح؟
1: صح.
0: طيب، استخدامي لهذه التقنية كم الوقت اللي أقضيه حتى مع الأسرة؟ يعني لما يكون في حوار عائلي داخل الأسرة. أنا أعرف أن والله الجزء من حياة الأبناء هو هذا الجهاز.
1: صحيح.
0: لكن هل فعلاً في مجال انه هذا الجهاز يستخدم بالشكل الصحيح؟
1: يفترض انه فيه.
0: هذا المفترض صح؟
1: نعم.
0: لكن انا متاكد لو حسبت يومنا، يعني اليوم اللي نقضيه مع ابنائنا او مع اسرتنا، راح نلاحظ انه حوارنا اساسا مع بعضنا البعض لا يتجاوز الساعه اذا كان عائله متقاربه. لكن غير ذلك كل جلستنا كل واحد على جهازه.
1: مهم يقولوا لك الآن يا أستاذ خالد، كواليتي وليس كوانتيتي، جودة الوقت وليس مدة الوقت.
0: جميل.
1: فأنا مو لازم أقعد مع ولدي 24 ساعة أسولف معه وأنمي مهاراته، لا، هي ساعة واحدة بنوع حوار واعي يبني العلاقة بيني وبين ابني أو بنتي أفضل من طول الوقت وأنا قاعد أقول له أهجد، أقعد في مكانك، لا توسخ هنا، فأنا أعطيه الجهاز عشان يلهي.
0: أيوة تمام. هنا المشكلة أن يعطيه الجهاز صح؟
1: صح.
0: أيوة، لكن إذا ما أعطيته الجهاز أنا صح. أنا صح كذا.
1: نعم.
0: أيوة، أنا مثلا نميته بهذه الطريقة. أنا حتى لو ماني معاه، أنا ما أقول تحدث معاه 24 ساعة، لا مو كذا. أنا أقول ابنك تشوفه يعمل، والله يعني عنده مثلا عمل رسم، يرسم. طيب أوكي، يرسم هذا عندي أفضل بكثير من مقابلة جهاز. طيب يقول والله أنا أعرف أرسم بس أرسم عن طريق الجهاز، ما عندي مشكلة، استخدم الجهاز لكنه فعلا ينمي مهاراته صح ولا لا؟
1: مفهوم.
0: في ألعاب مثلا داخل الجهاز، ألعاب ذكاء، أوكي
1: صح.
0: ما عندي مشكلة العب، ما عندي مشكلة ما دام فيها تنمية لك، أنا ما عندي مشكلة. لكن الطفل لما يأخذ مثلا وتلقاه يفتح التيك توك أو يلعب مثلا ألعاب إلكترونية مشاركة مع الآخرين.
1: نعم.
0: هل الآن أنا كدوري كأب أو كأم فعلا أعطيت الابن هذه الساعة وبعدها هو يكون حر في وقته، ولا لا في خلل في هذه الحالة؟ لأنه ممكن يتعرف على أشخاص آخرين.
1: صح.
0: للأسف قد يسبب إشكالية، قد بعض الأطفال قد تتغير لديهم للأسف، يتزعزع حتى في معتقده.
1: نعم، وفي القيام. نعم كثير من الأحيان
0: طبعاً. نعم طبعا وهذه إشكالية. بالتالي احنا لا نرى، والله ما أقول اجلس مع ابنك طول الوقت، لكن التقنية جزء من حياة ابنك، هي ليست معركة، أنت ما أنت داخل معركة مع ولدك ولا أنت داخل معركة أنه من يكسب، لا لا لا أبدا. لكن أسألك سؤال واحد فقط، وقت الطعام عنده جهاز ولا لا؟ طيب عند النوم جهاز معاه ولا مش معاه؟
1: أستاذي إحنا صرنا إحنا الكبار، وقت اللي تجلس على الوجبة الجوال بيدك وانت تاكل، فما بالك الطفل.
0: جميل، لذلك نحن نحتاج الثبات.
1: نعم
0: هو الثبات أهم على فكرة من الشدة. الأسرة أحيانا لما تضع نظام، مش نظام عسكري، مش نظام عسكري، ولكن نظام بسيط لكنه مستمر.
1: فأنت هنا تنصح بجدولة معينة بعدد ساعات معينة يوميا للأطفال عشان يمارسون هذه الهواية، من يعني أو خلينا أقول عشان يعيش حياتها الطبيعية في جو من التقنية، لأن هذا وقتها. لكن سؤال، أنا عندي عيالي وأنت عندك عيالك أستاذ خالد، وغيرة الأطفال، طيب هو عنده الجهاز أنا ما عندي، إيش قد هذا يأثر علينا إحنا كآباء؟ فإنه أنا ما أبي أنمي الغيرة عند ولدي، ولكن في نفس الوقت لازم أربيه صح، ما أبي إنه الماديات تتأثر عليه أكثر.
0: جميل، لذلك نحن الأطفال على فكرة ترى أذكياء جدا، أبنائنا أذكياء جدا معنا، أذكياء في المشاعر، يعرفون متى يمارسون الضغط، لأن هذا أكثر نقاط الضغط على الآباء، الطفل يستخدم المقارنة.
1: نعم.
0: فلان عنده والله في المدرسة اليوم، والولد الفلاني عنده آخر جهاز واستخدم آخر جهاز، هو يشعر أنه هذا بالنقص.
1: نعم.
0: ترى ما في نقص على فكرة، ليس لكن تلبية كل مقارنة ترى ما هي حب، ولا يعني ذلك أن والله ابنك أقل من الآخرين، لكن نقول له بهدوء، كل بيت له نظامه، لازم الطفل هذا يفهمها بهذه الطريقة. قد يكون عند غيره جهاز خاص، بس عندنا إحنا جهاز عائلي مشترك. صح. عدم امتلاكك للجهاز لا يعني أنك أنت أقل. ليه نحن نربط قيمة الأطفال الآن ونجعل هذا الأمر أن والله غيرة من باب الغيرة ومن باب الحب لهم، نربطه بقيمة والله ما عنده جهاز آيفون آخر موديل معناته هذا أقل من الآخرين. طيب ممكن هو عنده مهارة أفضل بكثير من الشخص اللي عنده آخر جهاز.
1: نعم شكرا لك أستاذ خالد. نعم. على كل هذه التفاصيل اللي فعلا مهمة لكل بيت أن احنا نركز عليها، عيالنا أمانة عندنا، صحيح احنا بنحسسهم بالعز وبنهم مدللين، ولكن لازم يكون في قانون يحكم كل هذه التفاصيل. شكرا لك على هذه المعلومات الشيقة.
0: شكرا لك، شكرا لك، حياك الله.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل. وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
1: أعزائي بعد ما نمارس التمارين الرياضية ممكن أن احنا نشعر بالآلام العضلية اللي عادة ما تظهر إلا بعد يوم أو يومين. طيب شنو أسباب ألم العضلات بعد التمرين؟ وشنو طرق التعامل مع هذا النوع من الألم؟ خلونا نتعرف أكثر على هذه التفاصيل مع الأستاذة أخصائية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية تغريد زاير.
3: اشرحها ونورنا.
1: بداية، ليش بعد التمرين نحس بألم العضلات؟
4: هذا سؤال مرة ممتاز صراحة، ودائما يعني كثير من الناس اللي تمارس الرياضة تستغرب ليش يجيها آلام عضلات، لأن نسألوها السؤال. طبعا آلام العضلات هذه إشارة إلى أن احنا فعلا سوينا جهد واسترس على العضلة. طبعا العضلة لما نسوي إليها مجهود عضلي يصير فيها حاجة يسموها مايكروسكوبيك تير، أو تمزق دقيق جدا وصغير جدا على مستوى الألياف العضلية.
1: حلو.
4: هذا المايكروسكوب كتير يحتاج إلى بروسس أو عمليات داخل العضلة التم علشان الجسم يحاول إنه يؤدي يجيب هذه العضلة إلى مرحلة التعافي. فيصير فيها سوائل ونوع من

0: الالتهاب الموضعي جدا، وهذا هو اللي يسبب ألم العضلات.
1: ليش طيب ما يبين إلا بعد يوم أو يومين؟ ليه مو على طول مثلا بعد التمرين؟
0: أيه ممتاز السؤال هذا، بعد مرة ممتاز، لأنه هو أساسا اسمه delayed soreness أو الألم المتأخر. الألم هذا يجي بعد 12 ساعة أو وصل حد أقوى شيء بعد 24 ساعة، وبعدين ياخذ لخمسة إلى سبعة أيام ويخف. الألم يتأخر لأن يعني عملية التعافي اللي تسبب الألم اللي هي اللي تصير في الألياف العضلية تأخذ وقت على ما تصير. أثناء التمرين ما تصير، بعد ما تبرد العضلة تبدأ هذه عملية التعافي تصير، يبغى لها وقت.
1: طيب كيف أنا كمتدرب أقدر أفرق بين الألم اللي جاي من التمرين والألم اللي ممكن يكون بسبب إصابة في التمرين نفسه؟
0: الألم حق التعضيل أو ألم اللي هي مال التمرين عادة ما تحسي إلي وأنتي نسوي تمرين. وأنتي نسوي تمرين ما في ألم أصلا، لين بعد 12 ساعة يا دوب تحسي بالألم، والألم يكون ثقيل، يعني تحسي ثقل في العضلة، تحسي إنها مشدودة، تحسي إنها شوية متورمة، تحسي بألم وأنتي نازلة الدرج أو جالسة تقومي توقفي مع تغيير الوضعيات. لكن ألم الإصابة يصير وأنتي نسوي التمرين حالا في أثناء التمرين تحسي بألم حاد sharp pain، أي هذا دليل على أن في إصابة، والألم هذا يزيد ما يقل. ممكن طبعا يصير فيه تورمات، يصير فيه كدمات، تغير فيه اللون في منطقة الإصابة، لا هذا يدل على إصابة مش ألم التمارين.
1: تمام، هل ممكن أنا أتمرن وتمريني يكون فعال بس ما يطلع بعدين في ألم؟ ولا لا، هذه يعني أنت تبغى تتأكد أن تمرينك كان صح فأكيدا راح يكون في ألم.
0: هو الألم إذا تحسي أن في ألم، إذا أنتين متدربة مبتدئة لازم يصير في ألم، والله ما شغلت العضلة كفاية لازم يجي ألم بالتمارين هذا. لكن لو أنتين متدربة، يعني الشخص صار سنين يتدرب ومتعود، لا ما يجي ألم ده التعضيل أو الألم مال التمارين ما يحس إله. لكن الناس المبتدئين إلى المتوسطين راح يحسوا بألم، خصوصا إذا زادوا الوزن أو غيروا التمرين إلى تمرين جديد.
1: فكرة غلط من الأفكار الغلط أنه مو لازم ناخذ مسكنات أو مراهم تخفف الألم لما نشعر بهذا الألم بعد التمرين.
0: لا هذه فكرة غلط، يعني ليش الواحد إذا كان في شيء يخفف الألم وسهل من حياته ياخذ مراهم حارة، مراهم باردة، ياخذ حبوب باراسيتامول، ياخذ بروفين، ما في مشكلة، أو إنه يسوي أشياء ثانية، يعني إطالات مثلا، كمادات باردة، بالعكس هذه إجراءات ممتازة تخلي الواحد يعني التعافي يصير أسرع، تعافي العضلة.
1: نعم.
0: وما يضر أبدا.
1: من الأفكار أيضا هذا الألم مو دليل على أن أنت تمرنت صح قد ما أنه دليل على أنك كنت تسوي أخطاء في التمرين.
0: أنا زي ما قلت لك الألم الصح لازم يجي بعد 12 ساعة، والألم الغلط يجي أثناء التمرين. الألم الصح كل ما زال يخف، يعني يكون ودروته بعد 24 ساعة وبعدين يخف. الألم الغلط يزيد كل ما زال يزيد. الألم الصح يخف مع الحركة، يعني كل ما تحركنا سوينا رياضة استمرنا الألم يخف. الألم الخطأ مع الحركة يزيد.
1: نعم. أيضا ياخذ الألم وقت طويل لين يخف ويختفي، هل المعلومة هذه صحيحة؟
0: لا ياخذ مكسيمم 5 إلى 7 أيام وبالتدريج يختفي.
1: نعم، هذا طبعا في حال نحن استمرينا في التمرين، ولا حتى لو ما يعني ما كنا نسوي تمارين،
0: حتى لو ما سوينا تمارين هذا هو الماكسيمم اللي هي عملية التعافي اللي تصير في الألياف العضلية، تاخذ لها من يومين إلى 5 إلى 7 أيام وتختفي. طبعا لو سوينا التمرين رح تختفي أسرع، يعني لو عودت حركتي العضلة نفسها أو له مصل جروب مجموعة العضلات اللي سويتيها نفسها عودتي مرنتيها. طبعا عشان كده لو لاحظتي أن المدربين الرياضيين يسووا تمرين مثلا للرجل يوم ثاني ما يسووا للرجل، يعطوها راحة عشان التعافي،
1: صح،
0: عشان عملية التعافي، وبعدين بعد يوم أو يومين يرجعوا للرجل. فإن لما يرجع المتدرب إلى الرجل مرة ثانية وحتى لو كانت

0: صحيح أن كل ما كانت قوة تمرينك راح يكون ألمك؟
1: كل ما زاد المتدرب المقاومة له الوزن والمقاومة، كل ما صار الألم أكثر. صحيح،
0: نعم
1: نسبيا صحيح.
0: فيعني ممكن، مو ممكن في هالحالة ممكن نسبب لنا نفسنا تمزق مثلا أو شيء مع قوة التمرين؟
1: إذا كان الشخص يسوي التمرين بطريقة صحيحة، وطبعا يكون بإشراف مدرب، المدرب يعرف متى ياخذ العضلة إلى حاجة يسموها مصل فيلير أو الفشل العضلي. هذه المرحلة هو يقدر المدرب يختار الوزن المناسب إلى المتدرب. في بعض المتدربين يروح يسووا من نفسهم، تاخذ وزن مرة أقل من قدرتها، فتسوي بدل مثلا 3 تكرارات او 3 مجموعات تسوي 20 مجموعة بس الوزن خفيف، ما توصل للفشل العضلي وما يجي هذا اللي هو الم اللي هو العضلات. لكن اذا سوى الواحد مسك الوزن الصحيح اللي يوصل الى حاجه نقطه نسميها احنا في علم التدريب والرياضه الفشل العضلي، معناها ان احنا وصلنا العضله الى الالم الجيد من غير ما نسوي تمزق.
0: حلو.
1: اشراف مدرب.
0: من المعلومات المغلوطة أيضاً، إذا صار عندك ألم وقف تمرين.
1: إذا صار في ألم أثناء التمرين فعلاً وقف التمرين، لكن إذا صار الألم بعد التمرين ب12 ساعة، لا هذا ألم آمن.
0: نعم، فعادي بعدها اليوم الثاني حتى لو في ألم شد على نفسك واطلع النادي.
1: اي بالضبط، يعني سويت أرجل بعد 12 ساعة عورتك رجولك، خذ يوم بريك لا تسوي أرجل، ويوم اللي بعده رجع سوي عادي.
2: طبقها صح.
0: انصحينا كأخصائية علاج طبيعي ومدربة أيضا رياضية، شنو أفضل طريقة للتمارين بدون ألم، يعني ألم حقيقي؟
1: هو أفضل طريقة إلى التمارين لازم الواحد يكون، يعني في ناس بس يحبوا يشيلوا أوزان وينسوا أن هذه عضلة تحتاج إلى إحماء، يعني لازم نهيئ هالعضلة إلى المجهود البدني اللي راح تسوي. فالأول لازم نسوي إطالات ونسوي إحماء. إحماء الإطالة هي ناخذ يعني نلين هالعضلة، والإحماء نضخ كمية من الدم إلى هالمنطقة اللي راح تسوي مجهود عضلي بحيث إنها تقدر تسوي المجهود المطلوب منها من غير إصابات. الإطالة ثم إحماء. بعد ما نسوي التدريب اللي مطلوب منا نسوي تبريد، وهي إن إحنا نخفض ضخ الدم إلى هالمنطقة، ونسوي نرجع مرة ثانية إطالة كمكافأة إلى العضلات على المجهود اللي سوت.
0: طيب، في حال إني أنا أتألم بسبب تمرين سابق، كيف ممكن أستمر في التمرين؟ شنو الحل؟
1: إذا صار ألم، نرجع، إذا صار ألم وليس تمزق، يعني ألم الفعال، ألم التعضيل، ألم التمرين، هذا زي ما قلت أني لازم نرتاح يوم، ما نحرك نفس المجموعة العضلية، وبعدها حتى لو فيك ألم، الألم التعضيل هذا عادي سو تمرين، التمرين راح يسرع التعافي وروح الألم أسرع. لكن إذا في ألم الحاد اللي يزيد مع الحركة اللي يجي أثناء التمرين، الألم اللي تحس إنه هو زي نغزة السكين، إذا في تورم، إذا في كدمة، لازم تستشير الطبيب وتسوي علاج طبيعي وتتعافى وتتشافى العضلة تماما، وبعدين ترجع تشغلها مرة ثانية.
0: يعني مثلا ألمك في الأرجل سوي تمارين الجزء العلوي، لا ترجع للجزء السفلي. نعم. طيب، أنا أبغى أخفف نسبة الألم هذه عن طريق المراهم والأدوية اللي مسموح فيها، لكن كم نسبتها؟ يعني من واقع الخبرة أنت، كم تنصحينا ناخذ أدوية للتخفيف أو مراهم للتخفيف؟
1: المراهم، يعني هي أول شيء المراهم دام تكلم عنها هي أساسا موضعية، يعني ما لها كمية محددة، بس ممكن نستخدم، هي المراهم الجنوعين، يا مرهم حار يا مرهم بارد، ما بقول أسماء براندات، بس
0: نعم.
1: أنت تسأل صيدلان يعطيني مرهم حار ومرهم بارد، هم اثنينهم يعني يساعدوا بس different تكنيك. يعني الحار يرخي العضلة، يرخي الأنسجة هذه اللي هي شادة ومتورمة فيرخيها. البارد يأثر على العصب المسؤول عن الألم، يعني يبرد العصب فيرسل إشارات ألم أقل. واثنينهم النتيجة واحدة، هي تخفيف الألم. وموضعي، يعني هم بس تروح إلى المنطقة هذه المتورمة، ما تدخل في الدورة الدموية بشكل كثيف بحيث أننا نخاف من زيادة يعني منها، ولكن يقدر الواحد يستخدمها طول ما عنده ألم. وإذا كان حس أن المراهم هذه ما تفيد لحالها، ممكن زي ما قلت أنا

0: مضرة الدموي، وفي الحالات الشديدة تحس إن ألم مرة شديد يأخذ آيبوبروفين اللي هو مضادات الالتهاب.
1: شكرا لك على هذه المعلومات، أخصائية العلاج الطبيعي والمدربة الرياضية الأستاذة تغريد زاير، على كل هذه المعلومات المفيدة. شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا مرة ثانية على الاستضافة وحياكم الله.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بعد هذا السهر، بعد هذا السهر أمنت بالقدر، أمنت أنك راحل، فلم يعد الليل يشبهك ولا القمر يحسدك. لطخت ملامحي بالخذلان، تكبرت ونسيت حلمك أو حلمي بأن أكون معك، أبقى بجانبك بين عواصف العمر. أحببتك، أحببتك، ولكن لا تكفي الكلمة. عشقتك، عشقتك، فأصبحت أملاً يسكنني وحلماً كل ليلة يزورني. كنت سعادة لا تنتهي، معزوفة، مخلدة، لا تنقطع. ارحل، ارحل، وإن كان رحيلك يؤلمني. اشتقت لوحشة الظلام، لألم الخذلان. سأدون بين حروفك جميع الأحزان. اشتقت لذلك الوجع. اتركني، اتركني في وحدتي، غريبة كما كنت، وحيدة كما كنت، بعد كل هذا السهر. اتركني.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم،
6: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
5: كأس العالم،
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول،
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
10: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم.

0: جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا ترند. ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: التغير المناخي.
4: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
5: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.